ثبتت الصواريخ البالستية للجماعة. بعد اتصال هاتفي مع بوتين، ترامب يقول إن روسيا ستزود السوق العالمية بالديزل لخفض الأسعار، وزيلنسكي ينتقد رفع العقوبات عن موسكو. بعد ساعات من فوز القاضية والحقوقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وتنديد دولي بالقرار الأمريكي.

أهلا بكم. قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية اللواء تركي المالكي إنهم نفذوا عملية واسعة استهدفت عناصر وقدرات أنصار الله الحوثيين. وأضاف المتحدث باسم التحالف إنه تم تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الجماعة، كما أكد العمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية لما سماها الميليشيا الحوثية، مع تقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية. بدورها أعلنت قوات الحكومة اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 استهدافا ضد مواقع وعناصر أنصار الله الحوثيين خلال الساعات الماضية. وقالت القوات الحكومية في بيان إن العمليات أسفرت وفق التقديرات الميدانية الأولية عن تحييد 1400 من عناصر الجماعة وتدمير وإعطاب ما يزيد عن 250 آلية ووسيلة قتالية. وأضاف بيان للقوات أنها نجحت في اختراق دفاعات أنصار الله الحوثيين وتحصيناتهم واستعادة مواقع وهيئات حاكمة ذات أهمية عملياتية وفق تعبيرها. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن عدة انفجارات دوت في العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات جوية. من جهته قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن على اليمن 77 غارة خلال 24 ساعة. وأضاف سريع أن الغارات السعودية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة وتعز. وفي باب المندب قالت القوات الحكومية إنها تخوض معارك ضارية لملاحقة ما بقي من قوات أنصار الله الحوثيين ضمن العمليات الرامية إلى استكمال تحرير المنطقة وتأمينها بالكامل. ونشرت القوات الحكومية صورا لما قالت إنهم أسرى من عناصر الجماعة. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إنهم نجحوا في صد محاولات القوات الحكومية للتقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

0: وفي تعز أعلنت القوات الحكومية صد هجوم لقوات أنصار الله الحوثيين في الجبهتين الشمالية والغربية للمدينة. كما أعلنت القوات الحكومية استعداد السيطرة على مدينة المصراخ في ريف تعز بعد وقت قصير من دخول جماعة أنصار الله الحوثيين إليها. وأبرز التطورات الميدانية في اليمن تابعها في نشرة سابقة زميل براء المحمد عبر الخارطة التفاعلية.
1: كر وفر، السيطرة ونقيضها، عنوان المشهد في تعز حيث رقعت القتال الأساسية في اليمن. الواقع العمليات هنا يرتكز على محورين مركزيين، الأول فيه أحدث وأبرز التطورات هنا عند الساحل. القوات الحكومية وبعد إعلانها أمس السيطرة على سلسلة جبال كهبوب أعلنت اليوم استعادة السيطرة على مضيق باب المندب، حيث كانت أمس تتواجد حتى معسكر العمري ومطار ذباب العسكري، بينما كانت جماعة أنصار الله الحوثيين تتواجد في مديرية ذباب ومنها امتدادا إلى باب المندب. اليوم أعلنت أنها تتقدم الحكومة وتطارد ما تبقى من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في هذه المنطقة. المعضلة هنا أن هذا الإعلان ليس الأول من نوعه، فمنذ نحو أسبوع القوات الحكومية كانت تعلن السيطرة على المضيق ومحيطه، ثم تنفي جماعة أنصار الله ذلك وتعاود استهداف القوات الحكومية وتتقدم مرة أخرى وهكذا دواليك. لكن خلال الأيام الماضية ما لم يستطع أي طرف أن يثبت السيطرة في هذه المنطقة بشكل دائم، لكن ما يعطي الأفضلية اليوم للحكومة هو سيطرتها على جبل كهبوب، هذا الجبل الذي يكشف ويؤمن قدرة نارية واستحكام ناري تجاه هذه المنطقة، ما يعطي أفضلية للقوات العاملة هنا بالنسبة للقوات الحكومية. لكن في المقابل أنصار الله الحوثيين أعلنوا استهداف تعزيزات قادمة من مدينة لحج ومن على سبيل المثال من محافظة لحج، وأعلنت استهداف هذه الأرتال المتقدمة وأنهم أوقعوا قتلى وجرحى ودمروا آليات خلال هذه الاستهدافات. مسار آخر تدفع به القوات الحكومية من أطراف كهبوب هو باتجاه الوازعية، يشهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين في سعي من الحكومة لتخفيف ضغط الحوثيين في وسط تعز، حيث تتعدد محاور القتال هنا وتحديدا نشير إلى منطقة الشمايتين، حيث تدفع قوات جماعة أنصار الله بمقاتليها من الشمايتين باتجاه المواصف بشكل رئيسي. لكن في الساعات الأخيرة شهدت هذه الجبهة هدوءا نسبيا. أمس كانت الحكومة قد شنت هجوما من أطراف سيطرتها في المواسط إلى منطقة الأغبرة، لكن الجماعة عاودت اليوم شن هجوم عكسي واستعادت به ما حققته القوات الحكومية في هذا المحور. أما إذا ما اقتربنا إلى الجنوب الأقرب من مدينة تعز فهنا نتحدث عن محورين فاعلين اليوم تدفع جماعة أنصار الله الحوثيين فيهما باتجاههما، المحور الأول من الأقروض وكذلك في جبهة المصراخ التي تشهد اشتباكات عنيفة إلى الجنوب الشرقي من المدينة، وقريبا من هنا تسكن الاشتباكات في جبل سامع وكذلك في المعافر. لكن على المحور الآخر في الجنوب الغربي عند جبل حبشي تواصل جماعة أنصار الله تحقيق إنجازات وتتقدم بشكل مبدئي في هذا المحور عند بعض المناطق، لتشهد هذه المنطقة على مساعي جماعة أنصار الله بتشديد الخناق على تعز، حيث تحاصر المدينة بشكل أساسي من الشرق وكذلك من الغرب، وبطبيعة الحال هي تحاصر من الشمال حيث حدود سيطرة الجماعة في إب، وتحاول الجماعة إغلاق المنفذ الوحيد المتبقي من الجنوب من خلال هذين المحورين اللذان تقاتل فيهما في هذه المنطقة. بشكل عام المواجهات لا تزال فاعلة في كل من مأرب والجوف، لكن بشكل متقطع خلال الساعات الماضية، بينما تتواصل الغارات على إب والحديدة وريمة والبيضاء وبشكل أساسي على صنعاء. إلى هنا آخر تطورات الميدان اليمني.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستاء من اعتداءات جماعة أنصار الله الحوثيين على أعيان مدنية في السعودية، وقبل توجهه إلى نيويورك لتنشيط تجمع انتخابي عاد ترامب ليتحدث عن إيران، وقال إنها في حالة سيئة جدا وإن التضخم فيها بلغ 300%. أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة غاز حاولت عبور مضيق هرمز من المسار الجنوبي، وأكد في بيان أنه سيستهدف أي سفينة تخالف قواعد العبور التي وضعتها إيران. في السياق قال الرئيس الإيراني من تركمانستان إن بلاده قدمت تعديلات على المقترحات الأمريكية الأخيرة، مشيرا إلى أن طهران مستعدة لحرب طويلة.
2: الوضع عاد ساخنا بين إيران والولايات المتحدة، النار خامدة الآن لكن الفتيل حاضر وقد يشتعل في أي وقت كموجات هرمز. لا يزال الرئيس ترامب متذبذبا، هجوم عسكري سريع أم لا؟ القرار لم يتخذ بعد، هذا ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن تركمانستان الرئيس الإيراني يقول طلبنا تعديلات على مقترحات واشنطن وجاهزون لمعركة طويلة، فيما اعتبر بازاشكيان أن الحوار لن ينجح في ظل العقوبات والتهديدات المتواصلة.
4: جمهورية إسلامية إيران،
5: لطالما أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحوار والسبل الدبلوماسية لإرساء سلام واستقرار دائمين، لكن الحوار لا يكتسب معناه وفرصته في النجاح إلا عندما يقوم على الاحترام المتبادل والالتزامات المتبادلة، وحين يكون خاليا من الضغوط والتهديدات.
2: الحرس الثوري الإيراني على قواعده مستمر، ووفق قانونه الخاص يواصل استهداف أي سفينة أو ناقلة تخالف. وأعلن الحرس استهداف ناقلة غاز قال إنها حاولت العبور في المسار الجنوبي لمضيق هرمز. وبينما لا يزال الرئيس الأمريكي محتارا في معركته، يقول إنه لن يكون هناك ضربة على إيران قبل انتخابات التجديد النصفية، لكن القيادة الوسطى الأمريكية تستعد. وفق صحيفة نيويورك تايمز، ترامب طلب من البنتاغون إعداد خيارات لشن هجمات جديدة، أحدها يشمل حملة عسكرية مكثفة تستمر 3 أيام بحثت الأسبوع الماضي في منتجع كامب ديفيد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اختتم محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وصفها بالناجحة. وأضاف ترامب أنه تم الاتفاق على أن تزود روسيا السوقين الأمريكية والعالمية حاليا بأكثر من 300,000 طن من وقود الديزل وبكمية إضافية قدرها 500,000 طن خلال شهر نوفمبر وبمليون طن أخرى مباشرة بعد ذلك. وتابع الرئيس الأمريكي أنه بعد ذلك ستورد روسيا 3,000,000 طن من وقود الديزل في غضون فترة زمنية قصيرة، واعتبر أنه بذلك الاتفاق والسيطرة على مضيق هرمز وفق تعبيره ستنخفض أسعار الديزل للأمريكيين والعالم إلى معدلات قياسية وبسرعة كبيرة. هذا وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد خلال اتصاله الهاتفي مع ترامب استعداد روسيا لتزويد السوق الأمريكية والعالمية بالنفط ومشتقاته، وأن دخول النفط الروسي إلى السوق الأمريكية سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد العالمي. وأضاف الكرملين في بيان أن الاتصال ركز بشكل كبير على آفاق حل الأزمة الأوكرانية وتطورات الوضع الخاص في إيران.

من جهته أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على روسيا دون التوصل إلى اتفاق واضح ومستدام لخفض التصعيد يعد مظهرا جليا للضعف. وقال زيلينسكي إن تقديم الهدايا لبوتين لن يجلب السلام أو أي منفعة للعالم، وأن السماح لموسكو ببيع المنتجات النفطية يعد استثمارا في حرب يجب إنهاؤها لا إطالة أمدها.

0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة شمال القدس المحتلة، وأظهرت مشاهد اعتقال قوات الاحتلال شاباً خلال اقتحامها بلدة كفر عقب، كما أغلق الاحتلال المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل بالضفة الغربية، وقالت الوزارة إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد المواطن عجارمة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفرق النبي يونس بالخليل واحتجاز جثمانه. منحت جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية والحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيلي تقديراً لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز القانون الدولي، وبرز اسم بيلي أخيراً بعد ترأسها لجنة تحقيق أممية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي اتهامات ترفضها تل أبيب.
1: من مواجهة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلى ملاحقة مرتكب الإبادة الجماعية في رواندا وصولا إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، أمضت نافي بيلاي عقودا في الدفاع عن حقوق الإنسان ومبدأ المحاسبة الدولية، مسيرة توجت بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدوليين.
2: تمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لشخصية قادت الطريق بشجاعة ونزاهة نحو نظام قانوني عالمي أكثر شمولا. لقد كان للفائزة بالجائزة دور محوري في ضمان ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، لهذا قررت اللجنة منح جائزة نوبل للسلام لهذا العام للسيدة نافي بيلاي تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.
1: بيلاي الحقوقية الجنوب أفريقية ذات الأصول الهندية بدأت مسيرتها محامية في زمن الفصل العنصري، ودافعت عن ناشطين مناهضين للنظام، وأسهمت في انتزاع حقوق للسجناء السياسيين، ثم انتقلت إلى القضاء الدولي فتولت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، وعملت قاضية في المحكمة الجنائية الدولية قبل أن تشغل منصب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014. لكن حضورها الأبرز في السنوات الأخيرة ارتبط بالقضية الفلسطينية، فقد ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتي خلصت إلى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. نافي بيلاي وبعد حصولها على نوبل عبرت عن فخرها بما كشفته من حقائق وانتهاكات.
3: أعتقد أنه أمر هام أن أتواجد بينكم اليوم بين أصدقاء وزملاء مدافعين عن حقوق الإنسان. إن المهمة الأخيرة التي عملت عليها هي التقرير المتعلق بغزة. لقد سميت ما يجري هناك بالإبادة الجماعية.
1: اللجنة الأممية برئاسة بيلاي كانت قد وثقت كذلك انتهاكات في الضفة الغربية شملت التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
0: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متعهدة بشل نشاطها، وذلك بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي. في المقابل أعلنت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني رفضها الإجراءات الأمريكية، وصفة إياها بأنها اعتداء مباشر على النظام القانوني الدولي ومحاولة لعرقلة العدالة.
4: من واشنطن إلى لاهاي، مواجهة مفتوحة وعقوبات تتجاوز السياسة إلى صميم العدالة الدولية. الولايات المتحدة تفرض عقوبات مباشرة على المحكمة الجنائية الدولية متوعدة بقطع مواردها وشل عملها.
5: لن يسمح الرئيس ترامب أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين، ولهذا السبب تفرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. سنحظر التعاملات مع هذه المحكمة المارقة ونقطع عنها الموارد ونشل قدرتها على العمل ضدنا.
4: واشنطن بررت خطوتها بحماية سيادتها ومواطنيها من ملاحقات قضائية ترفض اختصاص المحكمة بشأنهم، لكن خلف التصعيد تقف ملفات حساسة، أبرزها مذكرات التوقيف بحق بنيامين نتنياهو ويؤاف جالانت والتحقيقات المتعلقة بالقوات الأمريكية في أفغانستان. في لاهاي رفض حاسم للعقوبات. رئيسة المحكمة وصفتها بالاعتداء على سيادة القانون ومحاولة لترهيب القضاء والموظفين وعرقلة العدالة.
6: السعي لعرقلة محكمة قانونية عن أداء مهامها القضائية أمر غير مقبول، فهو يعد هجوماً على الدول ذات السيادة التي أنشأت المحكمة، كما يعد هجوماً على النظام القانوني الدولي.
4: الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلقه العميق من تداعيات القرار، فيما وصف مفوض حقوق الإنسان العقوبات بأنها غير مقبولة. مواقف رافضة أيضاً من سويسرا ودول بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا وكندا، أكدت دعمها لاستقلال المحكمة وحيادها.
7: أود أن أؤكد بوضوح أن هولندا تدعم المحكمة الجنائية الدولية وحماية القانون الدولي دعماً كاملاً. إن العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية مؤسفة للغاية.
4: هكذا تتواصل المواجهة بين واشنطن ولاهاي في اختبار جديد لاستقلال العدالة الدولية، وسط مخاوف من أن تفتح العقوبات الباب أمام مزيد من الإفلات من العقاب، وتضع مبدأ سيادة القانون أمام اختبار بالغ الصعوبة.
0: شهدت محكمة والش في العاصمة البريطانية لندن محاكمة 24 ناشطا متهما باقتحام مصنع الأسلحة الإسرائيلية ألبت سيستمز في بريطانيا، وتجمع ناشطون ومحتجون أمام المحكمة رفضا للإبادة الجماعية في غزة ودعما للناشطين.
8: تتواصل في محكمة والش بلندن محاكمة 5 ناشطين على خلفية اقتحام منشأة تابعة لشركة البيت سيستمز الإسرائيلية للصناعات العسكرية قرب بريستول عام 2024. المتهمون يواجهون تهما بينها الإضرار الجنائي بالممتلكات والإخلال العنيف بالنظام العام أيضا. وبالتزامن مع جلسات المحكمة أيضا تشهد المنطقة المحيطة بها تجمعات لعدد من الناشطين والداعمين للقضية الفلسطينية، وقفات تضامنية بمشاركة نقابيين أيضا يرون في هذه القضية اختبارا جديدا لحدود الحق في الاحتجاج في بريطانيا.
9: ما كانت تفعله حركة فلسطين أكشن ليس إرهاباً، جرى تسييس الأمر، لكنهم لم يكونوا يعرضون حياة الناس للخطر، بل كانوا يحاولون إنقاذ الأرواح.
10: هناك عدة مصانع تنتج الأسلحة، هذه الشركات مسؤولة عن عمليات قتل، وهؤلاء الشبان الشجعان أخذوا على عاتقهم محاولة وقف الإبادة الجماعية.
11: أعتقد أنه من واجبنا حماية الحق في الاحتجاج والدفاع عنه. لن نقف متفرجين على إبادة جماعية تتواطأ حكومتنا فيها.
8: المحاكمة أيضا تأتي في ظل جدل أوسع بشأن التعامل مع حركة فلسطين أكشن التي حضرتها الحكومة البريطانية واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد داعميها.
12: في الوقت الذي يقول فيه الادعاء أن التهم الموجهة تتعلق بأفعال جنائية أو بقضايا لها صلة إرهابية، يصر هؤلاء المحتجون والمتضامنون الذين أتوا إلى منطقة المحكمة على أن ما يجري هو محاكمة سياسية تعيد رسم الحدود الفاصلة بين الفعل السياسي المباشر وما تعتقد الحكومة بأنه جريمة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وما تخللها من توقيف آلاف المحتجين وإصابة عدد منهم بجروح. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان شابيا مانتو إنه يجب احترام حق التجمع السلمي داعية إلى ضرورة ضمان بقاء التحركات سلمية وأن لا يكون هناك استخدام غير متكافئ للقوة وفق تعبيرها من طرف قوات إنفاذ القانون.
13: الصرخة التي خرجت من مدرسة في كريتاي قرب باريس قبل 3 أسابيع تدوي اليوم في كامل المدن الفرنسية، من باريس إلى مارسيليا ومن ليون إلى بوردو. امتدت المتارس من بوابات المدارس إلى بوابات الجامعات مع التحاق الطلاب الجامعيين بركب الاحتجاج.
3: الظروف التي ندرس فيها كارثية. هذا البلد لديه إمكانيات لكنها ليست مسخرة لنا، لذلك خرجنا من أجل أن يتغير الوضع.
14: يقولون إننا نقوم بالتخريب، هم من أوصلونا إلى ذلك. عندما تحدثنا سلميا لم يستمع إلينا أحد.
13: أساتذة وتربويون أعلنوا دعمهم للطلبة المحتجين.
15: نحن ندعم أبناءنا، فهناك جيل شاب يريد أن يتحمل المسؤولية ويريد أن يمسك بزمام مستقبله.
13: ما بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين واكتظاظ الأقسام وتدهور المباني والظروف الدراسية أصبح حركة أوسع بمطالب أقوى. رئيس الوزراء سيباستيان لوكارنو وعد بإجابات وإجراءات ملموسة، ووزارة التعليم فتحت باب المشاورات مع الطلاب في محاولة لنقل المواجهة من الشارع إلى طاولة الحوار. لكن التنظيمات الطلابية لم تتحمس لدعوة الحكومة ولوحت بتحركات أكبر خلال الأسبوع المقبل، تحركات تأتي قبل أشهر قليلة من انتخابات رئاسية ثقيلة على الإليزي.
0: على خطى حراك فرنسا، شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل يوما وطنيا للاحتجاج ضد سياسات التقشف التي تعتزمها حكومة بارت دي ويفر. وشابت المسيرة النقابية التي قدرت أعداد المشاركين فيها بنحو 50,000 مواجهة بين مئات الشبان والشرطة، كما تخللتها أعمال عنف نجم عنها تعليق لحركة النقل واعتقالات لعدد من المتظاهرين.
16: ليس من جيوبنا شعار اصطف خلفه نحو 50,000 مشارك في مسيرة اخترقت وسط العاصمة بروكسل ورسمت للحكومة البلجيكية خطا أحمر، ومعه أصدرت النقابات إنذاراً جديداً لبارت دي ويفر إن هو مضى في مشروعه التقشفي على حساب المواطن.
17: من المهم جداً أن تتوقف الحكومة عن هذه الهجمات ضد الاشتراكية وأن تتوقف عن مهاجمة الشباب والمدارس. كل هذه الهجمات غير مقبولة، ونحن نقول افرضوا الضرائب على الأغنياء لا على العمال والشباب.
16: شارك في المسيرة عمال يرون أن سعي الحكومة إلى توفير 10 مليارات يورو إضافية بحلول 2029 سيكون على حساب حقوقهم التي تتآكل يوما بعد يوم من كتلة الأجور، مرورا بالقدرة الشرائية وصولا إلى رفع ساعات العمل.
18: أول شيء عشان ما غلاء المعيشة واللي عم يعملوا ظلم للطلاب اللي بالجامعة.
19: 10 مليارات اللي لازم تجدها الحكومة عشان تعمل يعني إكليبر يعني في الموازنة، ويعني العمال هم اللي هيخلصوا الفاتورة في آخر المطاف. نحن ضد هذه القرارات لأن هناك طبقة اجتماعية عندها أموال لازم تشارك في هذه العملية.
16: تحرك اليوم عرف دخول طلاب المدارس على خط الاحتجاج. وعلى خطى حراك فرنسا انتفض البلجيكيون ضد سياسة تخفيض الموارد المخصصة لقطاع التعليم.
20: ندين بشدة تدابير الحكومة الحالية التي تستهدف الطلاب وتعرقل قدرتهم على مواصلة تحصيلهم العلمي في ظروف لائقة.
16: الحراك بدأ سلميا لكنه انتهى على وقع مواجهات مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ونفذت اعتقالات في صفوف عدد من المحتجين أغلبهم من الشباب.
21: هذه رابع مسيرة وطنية هذا العام والمحتجون يقولون إن الحكومة تجاوزت كل الخطوط الحمر ويتوعدون رئيسها بارد ويفر بأسابيع عصيبة ما لم يتضمن خطابه أمام البرلمان الثلاثاء القادم أي أفق للحل. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
0: ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل. إلى اللقاء.
22: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق اسم محمد على المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عبد الرحمن السيد. هل هدد طيار مصري إسرائيل؟ طلاب فرنسا يطالبون بدعم المدارس، ولكن ما دخل إسرائيل؟

قد يكبر الشخص وتغيب الأسماء عن الذاكرة حين يشيخ فينادي شخصاً باسم أخيه أو عمه أو خاله، ويتعب اللسان من البحث عن الأسماء في الذاكرة المتعبة، وقد يغيب الاسم لعدم المعرفة أصلاً باسم الشخص، وقد يحضر اسم ويغيب آخر بقصد الهجوم على الشخص المقصود. كلها احتمالات نعرضها لكم انطلاقاً من هذه الاحتمالات. برأيكم، لماذا يسمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عبد الرحمن السيد والمعروف بعبدول يطلق عليه اسم محمد؟ أو ربما هناك احتمال آخر. بالفعل مشاهدينا، هذا ما حدث. الرئيس الأمريكي وعلى صفحته في تروث سوشيال قال محمد السيد هو مرشح سيء للغاية بالنسبة للديمقراطيين، في حين أن منافسه مايك روجرز مرشح ممتاز للغاية، فإن محمد يعود بنا إلى أيام الجهاد، وأنه متطرف راديكالي ومتعاطف مع الإرهاب. انتهى الاقتباس. فهل انتهى ما قاله دونالد ترامب؟ لا، لم ينتهي بالتأكيد، لأن هناك سؤالاً بسيطاً يخطر على البال. هل هناك شخص مرشح ديمقراطي لمجلس الشيوخ اسمه محمد؟ هل يمكن أن يكون ترامب قد مر به العمر وصار يخربط بين محمد وحسين وعبدول؟ هو صحيح يعني مر به العمر وهناك ما يشير أنه يخربط، ولكن في الحقيقة ترامب هذه المرة كان واعياً تماماً لما يقوله وقصد أن يخطئ. فالمقصود بمنشود ترامب هو عبد الرحمن السيد، ولكن ترامب أراد أن يسميه باسم محمد. لماذا؟ هنا علينا أن نعود قليلاً إلى الوراء وإلى سوابق قام بها ترامب. فمن المعروف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استخدم سابقاً اسم الرئيس السابق باراك أوباما استخداماً سياسياً، فكان يسميه باراك حسين أوباما مع التشديد على حسين لعدة أسباب، أهمها ربطه بالإسلام على افتراض أن الدين الإسلامي يعني تهمة، وأيضاً للتشكيك بجنسيته الأمريكية. الآن ترامب يسمي عبد الرحمن السيد محمد ويربطه بالجهاد ويصفه بالمتطرف الراديكالي والمتعاطف مع الإرهاب، ووجدها خلطة ممتازة للهجوم على عبد الرحمن السيد مع قرب انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكية الشهر القادم. بالنسبة له، قيم محمد لا تمثل قيم سكان ميشيغان ولا قيم الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بالنسبة لترامب. وبهذا الخلط أراد ترامب التعميم وانتزاع عبد الرحمن من فرديته ورؤيته الخاصة كاشتراكي ديمقراطي أمريكي إلى وضعه ضمن صورة نمطية عن الإسلام رسخت تاريخيا في الوعي الأمريكي. فمن البديل لما يسميه ترامب المسلم المتطرف الجهادي؟ ومن يمثل القيم الأمريكية بحسب ترامب؟ البديل عند ترامب جاهز، ها هو مايك روجرز. مايك روجرز بالنسبة لترامب هو من يمثل الأمريكيين وسيجعلها عظيمة مثل ما جعلها ترامب عظيمة. أيضا جمهوري أبيض ويحبه ترامب ويدعمه، وهو يحب ترامب أيضا ويحب من؟ إسرائيل وأيباك يبادلانه الشعور ويدعمانه، وأهم في الموضوع بحسب إشارات ترامب في المنشور أنه ليس مسلماً ولا يحمل اسم محمد ولا هو إرهابي ولا متطرف، على أساس أنه المرشح عبد الرحمن السيد إرهابي وجهادي ومتطرف. وللتفصيل أكثر في أسباب الهجوم على عبد الرحمن السيد، فإن انتخابات مجلس الشيوخ على الأبواب والسيطرة على مجلس الشيوخ على المحك واستطلاعات الرأي وضعت المرشح الديمقراطي السيد في مرتبة متقدمة على المرشح الجمهوري مارك روجرز، والديمقراطيون من جانبهم يأملون في السيطرة على كلا المجلسين في الكونغرس، وهي خطة من شأنها أن تحد بشكل كبير من قدرة ترامب على تمرير التشريعات خلال العامين القادمين من ولايته الثانية. ما هي الردود؟ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وصف استخدام ترامب لاسم محمد السيد بأنه تكتيك سياسي، ولعبد الرحمن السيد أيضا رأي في الموضوع ورد على ترامب في منشور آخر قال فيه هو يعرف أن اسمي عبد الرحمن ويناديني به كل يوم، ولكنه لا يهاجمني وحدي بل يهاجمنا جميعا. وأضاف أن ترامب ينظر إلينا باستخفاف شديد، ولم يتوقف عبد الرحمن السيد عند هذا الرد فقط، بل اتهم الرئيس الأمريكي باستغلال
اسمه للتغطية على تداعيات سياساته الاقتصادية، سواء في محطات الوقود أو متاجر البقالة أو عيادات الأطباء، وأنه يعتقد أننا لا نفهم ما يجري وحان وقت التغيير. المعركة الانتخابية على أشدها بين عبد الرحمن السيد الديمقراطي الذي يركز في حملته على خفض تكاليف المعيشة وإخراج الأموال من السياسة ورفع الضرائب على أصحاب المليارات والدعوة إلى نظام رعاية صحية شامل، وبين مايك روجرز. ولكن ربما ما يشغل بال ترامب أن عبد الرحمن السيد سيكون أول مسلم يشغل عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي. إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنرصد بعض الردود. على منصة إكس هنا بيرني ساندرز يقول لا لعنصرية ترامب. ترامب لديه مشكلة، الشعب الأمريكي بدأ يدرك سياساته الفاشلة. ماذا يفعل عندما لا يكون لديه حلول عقلانية للأزمات التي نواجهها؟ يذهب إلى كتاب الديموغوجيا، وفي نشر العنصرية والكراهية. لا يا سيد الرئيس عبد الرحمن السيد ليس متطرفا أو متعاطفا مع الإرهاب، هو طبيب يريد ضمان الرعاية الصحية للجميع. ويضيف حان وقت التغيير، تغيير حقيقي، والدكتور عبد الرحمن السيد في مجلس الشيوخ. إلى براين يقول ما ينشره ترامب وصفه بالمقرف، وهذا واحد من أكثر المنشورات كراهية وتعصبا أقرأه في حياتي. منشور ترامب أمر خطير وعنصري للغاية. تشاكونا يقول عبد الرحمن السيد في طريقه لأن يكون السيناتور القادم من ميشيغان، مهما كان هذا الهراء العنصري الذي يلقيه دونالد ترامب البائس والضعيف. نختم مع ريغل الذي يقول عن المناظرة بين السيد وروجرز والتي أعقبت تعليقات ترامب، يقول ثقة السيد تأتي من التحدث باسم الشعب وليس من حكومة أجنبية. يبدو روجرز محطما جدا، وكأنه يعلم أن الدفاع عن بابا إسرائيل انتحار سياسي، ولكنه لا يستطيع أن يخرج عن النص. لغة الجسد تقول كل شيء.

0: العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق، ست كلمات من خطاب طويل جدا تبلغ عدد كلماتها أكثر من 3000 كلمة، واحد من أعظم الخطابات السياسية في العصر الحديث، ألقاه الرئيس المصري الأسبق أنور السادات أمام مجلس الشعب قبل 53 عاما بعد 11 يوما من بدء الجيش المصري حرب السادس من أكتوبر عام 73 وتدمير خط بارليف الإسرائيلي والاستقرار في سيناء والتي كانت تحتلها إسرائيل. الآن بعد هذه السنوات من بين هذا الخطاب الطويل تبرز الكلمات الست بصوت الرئيس السادات من جديد، ولكن هذه المرة في مطار ميلانو مالبنسا الإيطالي وفي خلفيتها أغنية مصرية، ولكن 14 ثانية والتي نشرت على الإنستغرام أثارت الرعب في إسرائيل. مشاهدينا، طيار مصري اسمه أسامة منصور كان يجلس، هذا هو أسامة، كان يجلس في مطار إيطالي يوم 6 أكتوبر في الذكرى 53 لذكرى النصر المصري على إسرائيل. أسامة قرر أن يحتفل بكلمات السادات على فيديو التقطه مدرج الطائرات في المطار الإيطالي، وتظهر فيه طائرة إسرائيلية في الثواني الأولى لتدخل من بعدها طائرة للخطوط المصرية، كادر التصوير في دخول، وصفه الطيار بدخول يربك الأحداث. شاهدوا الفيديو.
1: ما زلت أقول العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق.
0: فيديو من 14 ثانية لمواطن مصري يحتفل بانتصار بلاده، يعني شيء عادي، يعني ما المقلق في هذا الأمر؟ طبعا الإسرائيليون لم يفوتوا فرصة كهذه لتوجيه الاتهامات والتزوير والكذب والتحريض. أيضا بعد نشر الفيديو الذي التقطه صحفي إسرائيلي أعاد نشره على موقع إكس وعلق فيه بأنه تحريض على الطيار المصري مباشرة بناء على تزويره ترجمات كلمات الرئيس أنور السادات، فبدل أن يترجم كلمة العمق بالعمق والتي قصد بها السادات عمق إسرائيل مقابل العمق المصري، ترجمها بالعنف بالعنف، يعني العمق بالعمق صارت العنف بالعنف. بعد هذا التزوير جاء التحريض مباشرة بطلب الصحفي من مطارات أوروبا منع الطيار من دخولها. وهنا ماذا فعل؟ ربط بين الواقعة وبين حادثة طيران فلاي دبي والتي زعم أن الطيار المساعد كان يحاول اختطافها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الصحفي. الإعلام الإسرائيلي سارع أيضا إلى تبني رواية التحريض ضد الطيار بناء على ترجمة مزيفة. هنا مثلا موقع تايمز أوف إسرائيل عنونا تقريره عن الموضوع بهذا العنوان: أثار طيار مصري الذعر بعد نشره فيديو مصحوب بخطاب تهديدي تابع لشركة العال، مصحوب بخطاب تهديدي في 7 أكتوبر، ثم تعمد الموقع وغيره في تفاصيل الخبر إلى الربط المباشر وغير المباشر بين الفيديو وبين حادثة طائرة فلاي دبي. موقع كورير ديلا سيرا الإيطالي نشر أنه تواصل مباشرة مع الطيار وسأله: هل تقصد أي تهديد لإسرائيل؟ فجاء رده واضحا: لا نية لدي لأي نوع من العنصرية ولا الإساءة ولا علاقة بفلاي دبي بالحادث ولا بغيره. ثم نشر الطيار أسامة على حسابه بيانا توضيحيا نفى فيه العمل بشركة مصر للطيران، وقال: أنا مجرد محب لوطني مصر وأحرص على سلامة الطيران المدني والمدنيين، وهذا مجرد احتفال بنصر أكتوبر بصوت الرئيس السادات. طبعا التفاعل على القصة واسع على منصات التواصل الاجتماعي، نرصد بعضها على منصة إكس. رأد يقول: عادة الإسرائيليين الكذب والتلفيق والتحريض ثم دور الضحية واستعطاف العالم بالزور، هذا ما فعلوا في تاريخهم، يبيدون الناس في غزة ويصدرون للعالم صورة الضحية ويهجرون الفلسطينيين في الضفة، ويقول نتنياهو ببجاحة أمام العالم في الأمم المتحدة إن المستوطنين مساكين والفلسطينيين يقتلونهم، ليس غريبا عليهم هذا الكذب والادعاء. الحسن هنا يقول إن كان هناك درس من هذا الحادث فهو أن الكره لهذا الكيان الغاصب سيظل في قلوب المصريين إلى حين أن تتحرر كل أرض عربية من احتلاله، وسيظل خوفهم من المصريين مستمرا، سيظل 6 أكتوبر كابوس ليهم والذي لن يتخطوه أبدا. سعاد تقول لا أعتقد أن هناك أحدا سيأخذ الإسرائيليين على محمل الجد، زوروا الترجمة وادعوا أشياء لم تحدث وهولوا الموضوع بشكل مرعب، رغم ذلك لم تفتح السلطات الإيطالية تحقيقا، وإن شاء الله هذا الطيار لن يتضرر ولن يحدث ما تمنوه وحرضوا عليه بمنع الرجل من دخول مطارات أوروبا. نختم مع محمد. محمد يقول الإسرائيليون أصبح عندهم فوبيا من شهر أكتوبر، ولو مرت 100 سنة على نصر أكتوبر حتفضل ذكراه، تفكرهم أنه مصدر قوتهم الوحيد هو ضعفنا، وأن اللحظة التي قرر فيها المصريين أنهم يتوحدوا ويكونوا أقوياء ويستردوا أرضهم فعلوها رغم كل الفوارق ورغم أسطول الدعم الأمريكي ورغم كل شيء.

0: الاحتجاجات الطلابية في فرنسا تتصاعد منذ أكثر من أسبوعين. طلبة مدارس لم تتجاوز أعمارهم 19 عاماً ينددون بسوء حالة المباني التعليمية واكتظاظ الفصول الدراسية وعدم توفر بدلاء للمعلمين المتغيبين. في المقابل، حكومة فشلت حتى اللحظة في احتواء الأزمة، بل استخدمت القوة لمواجهتهم. ولكن وسط كل هذه الاحتجاجات تردد اسم فلسطين وغزة في الأيام الأخيرة للحراك. طيب، حراك لإصلاح التعليم، ما علاقة فلسطين وغزة بحراك الطلبة هناك؟ إليكم القصة. تطورات ميدانية كبيرة شهدتها فرنسا خلال الأيام، لم يتوقع أحد أن يتسبب حراك طلبة المدارس الثانوية بإغلاق مئات المدارس وتعطيل البلاد، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطلبة وقوات الأمن أدت لوقوع مئات الإصابات وآلاف الاعتقالات. وسط هذا المشهد برزت مجموعة شبان يقودون الحراك ويتحدثون باسمه، وكان أشهرهم إلوان بوها، هذا الشاب الذي لا تفارقه الكوفية الفلسطينية ويظهر في معظم لقاءاته متوشحا بها. لنشاهد.
1: Une chose, moi ça me fait plaisir d'être vu comme ça sur les réseaux sociaux, mais je veux pas non plus prendre la grosse tête, je veux aussi dire aux médias qu'il faut un peu plus valoriser les minorités. Moi je suis blanc, j'ai un capital culturel qui est aussi assez conséquent, mais interrogez ces gens-là de banlieue, ils ont besoin de votre soutien, ils ont besoin d'être entendus par les médias, car ils sont ceux qui ont le plus de choses à dire.
0: وليس إلوان وحده من يتوشح الكوفية الفلسطينية، بل إن مشهد الهتاف لغزة وفلسطين أصبح أمراً معتاداً، لدرجة أن اليمين الفرنسي وجد في ذلك ذريعة لانتقاد الحراك الطلابي واتهام الطلبة بمعاداة السامية ووقوف جهات خارجية تدعمهم. لنشاهد هذا المقطع الذي يوثق كيف يهتف الطلبة لغزة ويقولون كلنا أبناء غزة.

مشاهدينا، اسم فلسطين وغزة دخل إلى استديوهات الأخبار والتحليل الفرنسية. مقطع متداول من مقابلة في إحدى القنوات المحلية يظهر أحد الطلبة الفرنسيين يدافع عن رفع الأعلام الفلسطينية في المظاهرات، وينتقد الإبادة الجماعية في غزة وأنفاق ملايين اليوروهات على الصواريخ، بينما تعاني الجامعات الفرنسية من نقص التمويل. لنشاهد. نشير إلى أن جماعات حقوقية فرنسية كانت قد اتهمت عناصر الشرطة بالإفراط في استخدام القوة وسط تصاعد الانتقادات لطريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات. فمنذ بدء الحراك في 28 من سبتمبر الماضي، أصيب مشاهدينا 215 طالباً و89 معلماً و761 شرطياً أصيبوا، فيما أوقفت السلطات 6629 شخصاً بحسب الأرقام التي أعلنها رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو. لوكورنيو كان قد وعد بوضع خطة للتعامل مع الأزمة بحلول نهاية أكتوبر، وفي محاولة لتبني لهجة تصالحية وعد وزير التعليم إدوارد جوفري أيضاً بتقديم خطة طوارئ لتوفير معلمين بدلاء وتعويض النقص في المؤسسات التعليمية خلال بضع ساعات أو بضعة أيام. منصات التواصل الاجتماعي طبعاً شهدت تفاعلاً واسعاً. صادق حمزة هنا يقول: عندما يرفض السياسيون الفاسدون القدامى الاستماع ومواجهة الحقيقة، يصبح طلاب المدارس الثانوية أكثر اطلاعاً على

هل تذكرون قصة وفاة رمز كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا بعدما عثر عليه جثة هامدة في أحد صباحات عام 2020 على سريره في منزل مستأجر؟ أشيع وقتها بأنه توفي بعد خضوعه لجراحة عصبية بسيطة، هذا ما قيل في الإعلام وقتها، ولكن ما قيل خلف الكواليس من اتهامات بتعرضه للقتل المباشر أثار جدلاً وضجة واسعة وأحال القضية إلى القضاء. الآن وبعد سنوات ظهرت الحقيقة، هل قتل مارادونا عمداً؟ وهل هناك جهات تقف خلف الأمر؟ أم خطأ طبي؟ إليكم القصة. النيابة العامة الأرجنتينية حسمت أخيراً في قضية وفاة أسطورة الكرة مارادونا بعدما اتهم الادعاء العام أفراد الطاقم الطبي بالقتل مع القصد الاحتمالي، ما يعني قانوناً أن أفراد الطاقم الطبي ارتكبوا إهمالاً وتقصيراً شديدين في الرعاية الصحية مع علمهم وإدراكهم أن ذلك قد يؤدي إلى وفاة المريض، مع ذلك قبلوا المخاطرة واستمروا في هذا السلوك. طيب، ماذا يترتب من عقوبات قانونية بحق الطاقم الطبي وفقاً لهذا الاتهام؟ القصد الاحتمالي. طبعاً الادعاء العام طالب بأحكام السجن تتراوح بين 4 أعوام و12 عاماً بحق أفراد الطاقم الطبي الذين أشرفوا على الأيام الأخيرة من حياة مارادونا، 8 أعوام و12 عاماً لثلاثة من العاملين في المجال الطبي. أما المتهمون الثلاثة الآخرون فوجهت إليهم تهمة أقل خطورة وهي القتل غير العمد، وطالب الادعاء بسجنهم بين 4 و5 سنوات. أحد أبرز المتهمين في القضية هو جراح الأعصاب ليوبولودو لوكي والبالغ من العمر 44 عاماً، حيث طالب الادعاء تنفيذ أشد العقوبات بحقه وهي السجن 12 عاماً مع المنع من ممارسة الطب لعشر سنوات. المحاكمة وصفته بأنه الطبيب الموثوق به لدى مارادونا أنذاك وصاحب القرار في الفريق الرعاية الطبية المحيطة به. أما المتهمة الثانية والتي طالب الادعاء بسجنها 10 سنوات هي نانسي فورليني منسقة الرعاية الطبية لدى مقدم خدمات الرعاية الصحية الخاص، بينما طالب الادعاء بالسجن 8 سنوات للطبيبة النفسية وهي أوغستينا كوساشوف والتي كانت تتابع حالة مارادونا واعتبرت أيضا من أصحاب القرار إلى جانب لوكي. عالم النفس كارلوس دياز من المتهمين أيضا، فقد طالب الادعاء بسجن 5 سنوات و4 سنوات لكل من منسق التمريض ماريانو بيرونو والممرض ريكاردو الميرون، بينما رأى المدعي العام أن المحاكمة أثبتت أن المتهم السابع وهو الطبيب بيدرو دي إسبانيا لا يتحمل مسؤولية جنائية في هذه القضية. نشير مشاهدين إلى أنه من المقرر أن تستمر جلسات المرافعات والطلبات على مدى 2 أسبوع إلى أن يصدر الحكم بعد المداولة في موعد يحدد لاحقاً. إلى منصات التواصل الاجتماعي حيث شهد تفاعلاً واسعاً. كارولين على منصة إكس تقول: ماذا عن العائلة التي كان عليها أن تكون معه وتعتني به؟ هنا وان تورو يقول: آراء الناس كانت حقبة دييغو الأخيرة أصعب من أي وقت مضى، معزول تماما عن أحبابه، محاط بانتهازيين تركوه يموت بينما أغرقوه في الكحول. أما أنيبال يقول: الحياة لا تساوي شيئا، روحان فقط ستدخلان السجن وستحكم عليهما بالسجن 4 و6 سنوات على التوالي، الجميع لديهم رخصة ومسؤوليات تجاه الأرواح ولكنهم حاولوا عقد صفقة والحصول على المال بسهولة. نختم مع لوكاس يقول: هذا جنون، 12 عاماً في السجن لطبيب لم يكن ينوي القتل.

إذا كنت تخاف من الأفاعي لا تتابع هذه القصة. مشاهدينا، كنا نسمع من باب التخويف في طفولتنا أن رجلاً شجاعاً لاحقته أفعى بسبعة رؤوس، وهذه الأفعى طبعاً تتعدد أشكالها ووصفها في خيالنا. فكها واسع، أسنانها قاطعة، لها سبعة أمعاء، وبطنها يتسع لخمسة رجال. يعني حكايات فيها تهويل وتخويف. ولكن الحقيقة أن إحدى الجمعيات المعنية بالطبيعة والحياة البرية في الهند عثرت على شيء مشابه. أفعى نادرة لم تكن بسبعة رؤوس كما تقول الحكايات في الخيال الشعبي، بل أفعى برأسين، وهي أول حالة مسجلة من نوعها في الهند. الأهم في الموضوع أن هذه الأفعى غير سامة، ولديها فمان وأربع عيون، ويتراوح طولها بين 13 سنتيمتراً و15. طبعاً الفيديو لهذه الأفعى انتشر على نطاق واسع، لنشاهد.

مشاهدينا انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: جبهات القتال تتسع في اليمن.
1: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين.
2: حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف.
3: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا.
0: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
4: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
5: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
0: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في روسيا؟ يعني أن أتنقل بين مواقف ثابتة في العقيدة النووية ومسار التسلح، وأخرى متقلبة في مسار التفاوض وإرساء الهدنة. أنا كنا شاهد على عصر جديد يولد، يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

0: غزة، مدينة لم تعد تشبه نفسها. أكثر من 200,000 بين شهيد وجريح، عائلات اختفت وأحياء مسحت معالمها. في الرواية الإسرائيلية الرسمية تتكرر مفردات الدفاع عن النفس والتهديد الوجودي لتبرير استهداف المستشفيات والمدارس وتدمير البنية التحتية. لكن وسط هذا الدمار تغيب أسئلة أخرى عن جذور الاحتلال وعن تاريخ طويل من العنف والمجازر. ومن هنا يبرز سؤال الفيلم، هل ما نراه في غزة اليوم حدث استثنائي أم امتداد لمسار أقدم تشكل عبر عقود؟
1: إن أعمال العنف الجماعي مثل الإبادة الجماعية لا تنشأ فجأة من فراغ، بل تتراكم أسبابها على مدى سنوات وأحياناً عقود.
2: العنف والإبادة هي كانت في الحمض النووي الدي ان ايه للحركة الصهيونية منذ البداية.
3: هذا منطق العنف الإبادي الذي يريد بالنهاية في محصلة هذا المنطق الوصول إلى إحلال الصهيوني اليهودي الأوروبي المنبوذ من أوروبا مكان هذا الفلسطيني الأصلاني.
4: لكنني أعتقد أن ما شهدناه منذ أكتوبر 2023 كان مستوىً مختلفاً من العنف ومستوىً مختلفاً من الرغبة في القضاء على قطاع كبير من الشعب الفلسطيني.
5: غزة ليست حدثاً معزولاً، إنها استمرار للعنف الممارس ضد الفلسطينيين.
0: في هذا الوثائقي سنبحث في جذور الإبادة الجماعية وكيف يتحول العنف من أداة حرب إلى لغة تأسيس ثم إلى بنية حكم مستمرة. سنعود إلى البدايات، إلى المجازر والتهجير اللذين رافقا قيام إسرائيل، لنفحص العلاقة بين بناء الدولة واستخدام القوة وبين فكرة السيطرة على الأرض ومصير من يسكنها.

0: في أواخر القرن التاسع عشر ولدت الفكرة قبل أن تولد الدولة. في قاعة أوروبية مغلقة تشكلت الحركة الصهيونية كمشروع لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. في ذلك الوقت لم تكن فلسطين فراغاً كما روجت له الحركة الصهيونية، بل كانت قرىً قائمة ومدناً تتوسع ومجتمعاً يتغير مع بدايات الحداثة. وهنا يتبلور السؤال، حين يطرح مشروع جديد فوق أرض مأهولة، كيف يعاد تعريف من يسكنها؟
1: من المهم هنا أن المشروع الصهيوني، خلينا نقول، أخذ تجلياته العليا في كتاب دولة اليهود لهرتزل عام 1896. إذن من منذ هاي اللحظة، منذ أن تقرر الهدف، أصبح العنف حتمي.
2: أعتقد أن الصهيونية من منظورها الخاص ترى نفسها مشروعاً قومياً يهدف لإقامة وطن لليهود على ما تعتبره أرضاً تاريخية وعدهم الله بها.
1: معنى أنه أنا مالك هاي الأرض من البداية، وهذا الشخص بهذه الصفة هو مغتصب للأرض، وبحكم تعاليم الدين اليهودي يحق لك قتل السارق.
3: نسبة اليهود في فلسطين العثمانية كانت تقارب 7% من السكان، ويجب أن نوضح أيضاً أن معظم اليهود حتى صدور وعد بلفور كانوا يرون أنفسهم يهوداً عرباً ولم يكونوا صهاينة. لكن كيف تمكنت الحركة الصهيونية من حشد عدد كاف من اليهود للهجرة؟ لأنه بحلول نهاية الانتداب عام 1948 أصبحت نسبة اليهود 33% من السكان، أي ارتفعت من 7% إلى 33%. لقد حدث أمران رئيسيان: أولاً تصاعدت معاداة السامية في أوروبا مع صعود الفاشية والنازية، وثانياً استطاعت الصهيونية أن تستثير خيال عدد كبير من اليهود، خاصة الفقراء في أوروبا الوسطى والشرقية، بأنه يوجد مستقبل مختلف ينتظرهم هناك. فقد اختلقوا رواية مفادها أنها أرض خالية وأنها ستكون دولة دينية.
1: بدوا يعملوا منظمات عسكرية قبل حتى بيكون في درجة عنف أو خلينا نقول مقاومة من قبل السكان. ولهذا في عام 1907 أنشئت منظمة سرية مسلحة اسمها بار جيورا، وفي عام 1920 تأسست منظمة الهجناء، والعنف أخذ طابع مؤسساتي راسخ منذ ذلك الحين.
3: تحت الحكم العثماني لم يكن مسموحاً لهم بفعل الكثير، لكن في ظل الانتداب البريطاني أتيح لهم فعلياً تطوير قوة عسكرية أشبه بجيش قيد التشكيل، وهو ما خدمهم بشكل كبير عام 1948 خلال النكبة.
4: لهذا نرى يعني قبل العام 1948 الفلسطيني يقاتل في العام 1922 و21 في هبات مختلفة، 29 هناك ثورة البراق، في 36 هناك أيضا ثورة 36 اللي هي أهم محطة يعني قتالية بالنسبة للفلسطيني أمام هذا التمدد والتوسع والتوغل الصهيوني.
3: بحلول عام 1926 تعرضت أول 13 قرية فلسطينية للتطهير العرقي بمساعدة الشرطة البريطانية، وأصبح التطهير العرقي هو الأسلوب الرئيسي عام 1948.
0: بحلول أواخر الأربعينيات لم تعد الفكرة مجرد تصور، كانت العصابات الصهيونية قد اختبرت نفسها على الأرض وتحولت إلى تنظيمات قادرة على الفعل، مشبعة بتصور يرى أن الوجود الصهيوني لا يكتمل إلا في إطار دولة يهودية خالصة. ثم جاءت اللحظة الفاصلة عام 1948، لحظة لم تعد فيها المسألة طرح مشروع، بل فرض واقع. لكن في مكان ما زال مأهولاً، كيف يحسم هذا الانتقال؟ وما الأداة التي تدفع الناس إلى الرحيل؟ لا كخيار حر، بل تحت ضغط اللحظة نفسه.
2: من أجل تحقيق الطموح بإقامة دولة يهودية بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين، كان على القوات الصهيونية شبه العسكرية تنفيذ حملة يطلق عليها في الأدبيات المهنية العنف المتفجر، بينما توصف في اللغة اليومية بأنها عنف إرهابي.
1: ما يسمى يعني بحرب 48 أو حقيقة هي النكبة، هي مشروع تطهير عرقي عنفي من الدرجة الأولى من قبل طرف واحد مسلح مدعوم من قبل الإمبرياليات الغربية وله قيادة، في حين كان يواجه شعب غزة. وبدت موجة من المجازر المنظمة، كانت جزء من حرب نفسية، خلق معادلة سهلة جدا أمام الفلسطيني: الرحيل أو الموت.
3: دير ياسين كانت مثالاً واضحاً، لأن القرية كان لديها اتفاق مع الأحياء اليهودية المجاورة في القدس، لكن عندما أبدى بعض السكان قدراً من المقاومة ارتكبت مجزرة بحق سكان دير ياسين، ثم استخدمت هذه المجزرة أداة ترهيب لبقية السكان.
1: زي مثلاً أول الاشتباكات، راحوا تنكر مقاتلين من منظمة الهجنة، دقوا الباب على بيت في طيرة حيفا وادعوا انهم ناس عابري سبيل فقراء، وناموا. تاني يوم حطوا فيه متفجرات وتم نسف بيتين و 18 او 19 شخص من عائلة واحدة اللي هي عائلة حجير اللي استضافتهم، تم قتلهم. عمليات إرهابية زي إطلاق النار على مقهى في يافا، بالهجوم على الباب العمود 13 شخص، والأشلاء تناثرت حتى أدمغة الفلسطينيين اللي قتلوا تناثرت على جدار القدس التاريخي.
3: في الطنطورة على سبيل المثال حدث أمر مختلف، فقد كانوا يطوقون القرية من ثلاث جهات ويتركون الجهة الرابعة مفتوحة ليتمكن السكان من الفرار، لكنهم في الطنطورة أخطأوا ونسوا البحر فأغلقوا فعلياً جميع منافذ الخروج أمام أهالي القرية، وعندما واجهوا شبان الطنطورة قرروا قتلهم. وقد حدثت حالات مشابهة في قرى أخرى عندما لم تترك للناس خيارات كافية للمغادرة.
1: أنا عمالي بعطي مثال على كل نمط من هاي الأنماط، اللي هي في بلدة اسمها عين زيتون تم أسر 72 شخص وتم تقييدهم وإعدامهم، وأدخلوا نمط جديد في القتل اللي هي أنت بتسكر الأبواب وبتحط متفجرات بتفخخ الابواب وبتقتل الناس داخل القرى. العنف الصهيوني حتى مقارنة بالنازي والجستابو ما مستعدين يدفنوا الناس، لاحظ حتى في غزة. يعني
2: وانتشرت الشائعة وأدرك الناس أنهم إذا لم يغادروا قراهم طوعاً فقد تأتي هذه القوات لتنفيذ عمليات قتل جماعي بحقهم، وهكذا نجح الإرهاب وفر الناس من قراهم تجنباً للقتل على يد هذه القوات شبه العسكرية.
3: كانت المجازر تنفذ قبل الهجوم على المدن أو البلدات الكبيرة لتسهيل السيطرة عليها.
1: الإسرائيليين احتلوا 11 مدينة، 5 مدن منها لم يبقى فلسطيني واحد، طبرية ثم بيسان ثم صفد ثم بير السبع ثم المجدل، وخمس مدن أخرى لم يبقى سوى أقل من 10% من السكان، اللي هي اللد، الرملة، يافا، حيفا، عكا.
0: في السنوات الأخيرة كشف عن وثائق عسكرية سرية ظلت محجوبة لعقود لشهادات جنود وقيادات ميدانية تصف ما جرى داخل القرى الفلسطينية عام 1948، وكانت بعض هذه الشهادات صادمة إلى حد أن الوزير الإسرائيلي ديفيد ريمز كتب: الأعمال التي تم القيام بها تخرجنا من فئة اليهود ومن فئة البشر تماماً. في الدوائم يروي أحد الجنود أنهم قتلوا ما بين 80 و100 عربي من النساء والأطفال، قتلوا الأطفال بسحق جماجمهم بالعصي، لم يبقى بيت واحد إلا وفيه قتلى، وأمروا بنسف البيوت على رأس من فيها. أحد الجنود تفاخر بأنه اغتصب امرأة عربية وأطلق الرصاص عليها، كما أطلقوا الرصاص على أم وطفلها الرضيع، وأنه جاء انطلاقاً من نهج يقوم على الطرد والإبادة. وفي الطنطورة تكشف شهادات جنود سابقين عن إعدام أسرى بعد استسلام القرية ودفن القتلى في مقابر جماعية. أما في صفصاف فتورد وثيقة عسكرية أن 52 رجلاً ربطوا بحبل وألقوا في بئر وأطلق عليهم الرصاص، كما تتحدث عن حالات اغتصاب. وفي دير ياسين لم يكن أثر المجزرة في عدد الضحايا فقط، بل فيما أحدثته من ذعر. فقد كتب مناحيم بيغن: ليس ما حدث في دير ياسين بل ما اخترع عن دير ياسين هو ما مهد الطريق لانتصاراتنا الحاسمة في ساحة المعركة. وأضاف: كانت الأسطورة تساوي 6 كتائب بالنسبة لقوات إسرائيل.
3: دمرت إسرائيل 531 قرية من أصل 1000 قرية في فلسطين، أي إن نصف قرى فلسطين تقريباً، بل نصفها بالفعل، أكثر من 500 قرية دمرت بالكامل وأزيلت من الوجود. أما عدد الأشخاص الذين تم تهجيرهم فبحسب تقديرات وثائق الأمم المتحدة المتوفرة فقد طرد نحو 3/4 مليون إنسان، أي 750,000 شخص خلال 9 أشهر فقط في عام 1948.
1: طبعاً هون يجب أن نتذكر إنه كل عدد سكان فلسطين العرب كان 1,350,000، أو بالتحديد 1,330,000.
2: وخلال 3 سنوات استبدل 750,000 فلسطيني الذين هجروا بسكان يهود، وبنوا خلال بضع سنوات 350 قرية يهودية. Jewish villages.
0: إذا كانت أحداث النكبة قد شكلت الدولة، فالسؤال هنا: كيف يتحول العنف إلى واقع يدار ويحافظ عليه ويعاد تنظيمه داخل بنية دولة؟ كيف تعاد صياغة الجماعات المسلحة عندما تصبح جزءاً من بنية الدولة نفسها؟ وفي قلب هذه البنية يظهر سؤال الهوية. حين تعرف الدولة كدولة قومية للشعب اليهودي فقط، تبدأ سلسلة أسئلة أخرى: من يعتبر منتمياً؟ من يسمح له أن يبقى؟ ومن يدفع تدريجياً إلى خارج التعريف ثم خارج المكان؟
5: عندما تصبح الجماعات المسلحة جزءاً من الدولة أو أنها هي التي تؤسس الدولة، فإنها غالباً ما تتحول إلى القوات المسلحة الرسمية لتلك الدولة، كما أنها يعترف بها دولياً بصفتها قوة شرعية وجيشاً شرعياً له الحق في ممارسة العنف داخل حدوده.
2: لم يكن هذا العنف بالضرورة دائماً عنفاً إرهابياً متفجراً، رغم أنه كان كذلك في بعض الأحيان. فقد شهدنا مجزرة كفر قاسم عام 1956 ويوم الأرض وعشرات الحوادث من العنف المتفجر التي تنتهج طريقة مشابهة لدير ياسين.
1: ليس فقط الأشهر طبعا مجزرة كفر قاسم بال 1956، ولكن عندنا مجزرة قبية في 1953، في عندنا مجزرة خان يونس، في عندنا مجزرة المجازر اللي ارتكبت في قطاع غزة بال 1955. صار في نحالين في شرفات، لا لم تتوقف المجازر.
0: في وثائق التحقيقات والشهادات المرتبطة بمجزرة كفر قاسم عام 1956 تظهر أوامر عسكرية نفذت تحت ما عرف بتعليمات الحصاد، تقضي بإطلاق النار على كل من يخرق حظر التجول. وتشير إفادات ضباط في التحقيقات إلى أن القتل اعتبر أداة للردع والسيطرة. ففي إحدى الشهادات المنسوبة للعقيد يسخار شادمي قال: قتيل واحد أو عدد من القتلى أفضل من التورط باعتقالات. وحين سأله مالينكي عن مصير العائدين إلى قراهم بعد ساعات منع التجول أجابه: الله يرحمه. ولم يتوقف هذا النمط عند كفر قاسم، فوثائق وشهادات أخرى تتحدث عن وقائع مشابهة في قبية عام 1953، ثم في خان يونس ورفح خلال العمليات في غزة عام 1956، كما توثقها تقارير أممية وأرشيفات بحثية وحقوقية. هنا لا تقرأ هذه الأحداث كوقائع معزولة، بل كمحطات في مسار واحد أعقب عام 1948، حيث يغدو العنف أداة متكررة في إدارة الأرض والسكان.
6: خضع السكان الفلسطينيون لسيطرتها الإدارية، حتى إنهم كانوا بحاجة إلى تصاريح لمغادرة قراهم. وفي البلدات التي عاشوا فيها كانت إسرائيل تسيطر على الأراضي وتمنعهم من البناء، فيما واصلت الاستيلاء على المزيد منها. فبينما لم تتجاوز حيازة اليهود الصهاينة للأراضي 13% قبل عام 1948، فإنهم بعد الحرب مباشرة وخلال عام واحد فقط أصبحوا يسيطرون على 92% من الأراضي. لكن الشكل الرئيسي للعنف كان العنف اليومي أو العنف البنيوي من خلال إقامة الحكم العسكري عام 1948 وفرض نظام التصاريح والسيطرة على التجمعات السياسية وتقييد حرية التعبير وحرية التنقل والتحكم المستمر في الأراضي والتصرف بها.
7: إن القوانين أصبحت هي الأسلوب اللي بواسطته يتم مصادرة الأراضي، مصادرة أراضي الفلسطينيين وتحويلها من ملكية فلسطينية، مصادرة أملاك الغائبين اللاجئين، وأيضاً ما عرفوا على أنه من عرف على أنه غائب المهجرين في الداخل رغم أنهم موجودين في وطن.
1: بالمقابل أعطى لأي يهودي حق العودة، بمعنى أي يهودي يصل ويعلن أنه يريد أن يحصل على الجنسية الإسرائيلية يحق له.
4: تحول الحركة الصهيونية أولاً نحو طمس أي أدلة مادية لوجود القرى الفلسطينية، فشجرت العديد من هذه المناطق بأشجار لطمس وجود مباني فلسطينية، طبعا هدمتها ثم طمستها بتلك الأشجار، ومن ثم تحولت إلى شكل بيروقراطي رقابي. هذا التحول نحو الرقابة، نحو ممارسة نوع من العنف البيروقراطي الإداري، استمر أيضا بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967.

0: في عام 1967 لم تضف إسرائيل أراضي جديدة فقط، بل وضعت أكثر من مليون فلسطيني تحت سيطرتها المباشرة، لكن من دون أن يصبحوا جزءاً من الدولة. ومنذ ذلك الحين لم تعد المسألة تتعلق بالأرض فقط، بل بكيفية إدارة السكان الذين بقوا عليها. بين الاحتلال والقانون وبين الفصل والدمج تشكل واقع جديد عبر منظومة من القوانين والتصاريح والحكم العسكري.
1: لعب القانون الدولي دوراً حاسماً في هذه المسألة برمتها، لأن كل ما قامت به إسرائيل كان يعد من الناحية الشكلية قانونياً، وبالتالي فإن العنف الذي تمارسه الدولة يصبح غير مرئي ولا ينظر إليه باعتباره عنفاً.
2: يعني إيه لما أنت بتعيش في نظام اللي هو نظام أبرتايد القائم على الفصل العنصري اللي فيه القانون، فيه قانون يسري على مجموعة من السكان اللي هن اليهود، قانون جاء ليحميهن، جاء ليصادر الأرض ويعطيهن إياها.
3: يعني هناك قانونين في دولة الاحتلال، قانون للعرب وقانون لليهودي من ناحية، وعملية أيضا عنف مستمر يطال الجسد الفلسطيني باختيار وانتقاء من يعتقل من الفلسطينيين الذي يرفض هذه سياسات الاحتلال واستمرار التوسع وحصر الفلسطيني ومصادرة أراضيه وكل هذه الممارسات، اختيار من تعتقل ومن لا تعتقل، وأيضا من تقتل أو من لا تقتل.

0: ينظر إليهم بوصفهم أعداء وكأن مكانهم الطبيعي في الطرف الآخر من الصراع. فمعظم الإسرائيليين حتى في هذه الجامعة يستخدمون مصطلح المجتمع العربي، فهم يتحدثون عن المجتمع العربي في إسرائيل، والمقصود بذلك الفلسطينيون الحاصلون على الجنسية الإسرائيلية. لكن حتى استخدام هذا الوصف يعد موقفاً سياسياً بحد ذاته.
1: لهذا حتى يومنا هذا هناك يعني 53 قانون تأسيسي في دولة الاحتلال الذي يميز ضد الفلسطيني في الداخل، بما فيه ما يتعلق بتخطيط القرى والمدن، مساحة الأراضي التي يمكن استغلالها من قبل الفلسطيني، قدرته على شراء بيوت، قدرته على ممارسة بعض المهن أيضا، حقوق مدنية حياتية. على سبيل المثال إذا أحب فلسطيني من الضفة الغربية فتاة من الداخل لا يمكن لهم يعني الذهاب إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية اليوم والحصول على لم شمل.
2: العنف والجريمة وإهمال الفلسطينيين في إسرائيل ومنع استمراريتها هو جزء من عنف الدولة لمحو الفلسطيني على يد الفلسطيني. لما الفلسطيني بقتل الفلسطيني في محو أنا بسميه سوسيوبوليتيسايد، في محاولة لتفكيك البنية الجماعية للفلسطيني داخل إسرائيل.
3: فاليوم في عام 2026 تمارس إسرائيل ما يمكن تسميتها بالإبادة الجماعية التدريجية في غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية، ونوعا مما يمكن وصفه بالتطهير العرقي الهادئ تجاه الفلسطينيين داخل إسرائيل، وذلك من خلال تشجيع العصابات الإجرامية على بسط نفوذها على القرى وتمرير تشريعات تجعل حياة المواطن الفلسطيني داخل إسرائيل صعبة جدا.
4: منذ عام 1948 لم يتوقف الأمر عند تقسيم الأرض، بل امتد إلى إعادة تشكيل المجتمع نفسه. فلسطيني الداخل وسكان القدس والضفة الغربية وغزة مساحات قانونية وسياسية منفصلة يدار بينها الانقطاع. في الضفة والقدس تنتشر مئات الحواجز ونقاط الإغلاق، تعزل المدن والقرى وتحول الحركة إلى مسار مقيد، ويمتد جدار فاصل بطول مئات الكيلومترات تتخلله معابر محدودة تنظم العبور وتتحكم فيه. بهذا المعنى لم يعد الفصل خطأ على الخريطة، بل واقعا يوميا، مجتمع مقسم تدار حركته بالتصاريح والحواجز.
1: اليوم الفلسطيني يسمي حاله على سبيل المثال ضفاوي أو مقدسي أو ابن الداخل أو غزاوي. تبدأ نشأة هويات على هامش هاي العمليات التي تقصي وتستدخل ضمن إطار البيروقراطية والحقوق التي ينالها فلسطيني أو يتم إقصائها منه من قبل دولة الاحتلال. وهذه الهويات تستبعد أو تحيل دون إمكانية أن يتوحد الفلسطيني ضمن جسد واحد.
0: ثمة إدراك أن القوة العسكرية وحدها لا تتحكم بالسكان، لكن ما يحقق ذلك فعلياً هو نظام بيروقراطي هدفه الأساسي إبطاء الحركة وإتاحة التحكم بمن يسمح له بالتنقل ومن لا يسمح له. وبما أن هذا كله يندرج تحت عنوان الإجراءات الأمنية، فإن كثيراً من هذه الممارسات تمر دون مساءلة حقيقية، وهذه وسيلة قوية جداً للسيطرة. فعلى سبيل المثال، وبسبب ندرة التصاريح، تستخدم التصاريح أحياناً وسيلة للحصول على المعلومات أو استقطاب المتعاونين، لكن قول هذا أمر بالغ الحساسية، لأن كثيرين قد يفهمونه على أنه يعني أن كل من يحصل على تصريح لابد أنه تعاون مع الجيش الإسرائيلي، وهذا غير صحيح. وبذلك تبدأ في التشكيك في كل ما تفعله خشية أن يتحول إلى مشكلة، فقد يصبح وجود شخص من عائلتك يعمل لدى السلطة الفلسطينية مشكلة، أو قد يصبح نشاطك السياسي في الجامعة مشكلة أيضاً، ولاسيما في ظل هذه القضية المتعلقة بمن يعد مؤيداً لحماس أو مؤيداً للجهاد الإسلامي.
1: بالتالي يخلق فئات داخل الفئات، بمعنى آخر إن أردت أن تعيش وتأكل وتشرب وأن تمارس حقك في العمل وأن تحصل قوت، فأنت تريد أن تحيد أيضا نفسك عن الصراع. بينما إنسان يطالب بحقوقه السياسية، نشيط أو مناضل، يتم منعه من هذه من أبسط الحقوق، فيخلق طبقات اجتماعية يمكن تسميتها طبقة مرضي عنها أمنيا كما نقول بالعامية هون الفلسطينية، وطبقة تمتلك ملفات أمنية مختلفة.
0: طريقة التصنيف القائمة على أساس أمني تطبق على مستويات مختلفة. الفكرة الأساسية هي أن كل فلسطيني يمكن أن يكون تهديداً أمنياً محتملاً. الشيء الثاني هو وجود قدر كبير من التصنيفات الفئوية المختلفة. فعندما كنت أجري أبحاثي كان هناك نحو ربع مليون شخص مصنفين باعتبارهم تهديدات أمنية. أما مسألة التفتيت فأعتقد أن هدفها واضح جداً، فرق تسد. فهذا أمر نعرفه جميعاً، أليس كذلك؟ فإذا خلقت وضعاً تكون فيه لدى السكان مصالح مختلفة ومستويات معيشة مختلفة ومكانة مختلفة وانتماءات سياسية مختلفة، فإنني أعمل على تفتيت الأفراد والمناطق إلى وحدات منفصلة لمنع تشكل فعل جماعي موحد، لأن أي فعل جماعي موحد يشكل خطراً على أي طرف يسعى إلى السيطرة.
4: إذا كان الجدار والحواجز قد أعادا تنظيم المكان، فإن ما يجري داخله لا يتوقف. مستوطنات تتمدد وأراض تتغير حدودها ووظيفتها يوماً بعد يوم. وفي هذا الواقع يظهر عنف المستوطنين كجزء متكرر من الحياة اليومية. اعتداءات على السكان والأراضي، تخريب للممتلكات، واقتحامات يحرسها حضور عسكري دائم. فما الذي يعنيه ذلك لحياة الناس هنا؟ وكيف يعاد تشكيل هذا المكان تحت ضغط يومي لا ينقطع؟
2: يعني إذا كان قبل 48 الميليشيات الصهيونية تمت أو استعملت العنف التدريجي لطرد الفلسطينيين تحت أعين البريطانيين، بعد 48 الميليشيات الاستيطانية عملياً عصابات المستوطنين هي جزء صار عندها بنفسها المونوبولي على العنف تحت نظام الدولة، تحت أعين دولة إسرائيل وبحماية الجنود الإسرائيليين.
1: وأحياناً ما يقوم به المستوطن هو ما لا تريده الدولة أن تقوم به بشكل علني أمام يعني حلفائها، أمام علاقاتها الدولية، وبالتالي تتيح لهذا المستوطن بالزي المدني أن يحرق الزيتون، أن يخيف قرى في كامل الضفة الغربية، أن يقتل فلسطينيين أينما وجدوا، أن يسرق مقتدراتهم الاقتصادية. يعني هاي الممارسة اللي مبنية أو تم بنائها عبر هذه الميليشيات الاستيطانية لا تختلف ربها أو جوهرها عن ما يمارسه الجيش.
3: ما يميز إسرائيل في القرن الحادي والعشرين هو أنها أصبحت تعتقد بالفعل أن لها الحق في استخدام هذا النوع من العنف باعتباره أداة مشروعة للدولة، ويرجع ذلك إلى تحول في الذهنية الصهيونية. فلم يعد هناك حرص على التمسك بالرواية التي تقول نحن ديمقراطية لكننا مضطرون إلى القتال من أجل بقائنا وما إلى ذلك. لم يعودوا يتبنون هذا الخطاب بعد الآن، بل يصرحون علناً بأن العنف أداة مشروعة من أجل ضمان أن تكون فلسطين دولة يهودية في المستقبل.
4: في هذا السياق يطرح المؤرخ الفلسطيني صالح عبد الجواد مفهوماً يحاول أن يصف ما يتجاوز العنف المباشر، يسميه السوسيوسايد، مفهوم لا يتوقف عندما يحدث للأفراد بل يفتح سؤالاً أوسع: كيف يستهدف مجتمع كامل بوصفه كياناً حياً؟
5: السوسيوسايد هي تعني التدمير الشامل للمجتمع. يعني أنت هدفك من كل هاي المواجهة مع الفلسطينيين عشان انت تحصل على دولة يهودية نقية، تدمر المجتمع الفلسطيني الموجود بين قوسين على أرض هاي الدولة بكافة الأشكال، من خلال إجراءات اقتصادية، عمل استاغنيشن يعني ركود في الاقتصاد، عدم السماح بتطور قطاع الصناعة، تحويل الفلاح الفلسطيني إلى أجير عند اليهود، ثم هم سيطروا على الأرض، سيطروا على موارد المياه، ودافعوا الفلسطيني لأن يعمل في المصانع الإسرائيلية، مش مسموح إله يكون منتظم نقابياً، معظم الوقت بيشتغل مياومة، معظم الوقت هو بيشتغل بمهن معينة زي ورش البناء اللي هي حاجة صعبة، قطف الخضروات، النظافة، عدم تطور، يعني بمعنى كان الهدف عدم تطور طبقة عاملة فلسطينية، أوكي، تندمج كمان في إطار صراع قومي ضد الحركة الصهيونية.

0: إذا كان هذا المسار قد تشكل عبر الزمن، ففي غزة يصل إلى لحظته الأوضح، حيث لا يظهر العنف كحدث منفصل بل كتكثيف لمسار طويل. ما الذي تكشفه غزة حين تدفع هذه البنية إلى أقصاها؟ وإلى أي حد يقترب الواقع من حدود توصيفات مثل جريمة الإبادة كما تعرفها المنظومة القانونية الدولية؟ هل نحن أمام انهيار أخلاقي وقانوني عابر؟ أم أمام اكتمال منطق كان يعمل منذ البداية؟
1: ما شهدناه في إسرائيل يتضمن عنصرين أساسيين من عناصر الإبادة الجماعية. الأول هو التاريخ الطويل من اضطهاد الفلسطينيين في غزة، وهو أمر لم يبدأ في 7 أو 8 من أكتوبر، بل سبقه تاريخ طويل من نزع الإنسانية والتهميش والاستهداف. والثاني هو حدث مفصلي أتاح للحكومة الإسرائيلية تبرير العنف واسع النطاق ضد سكان غزة، لا ضد جماعة مسلحة فحسب، بل ضد السكان المدنيين بأكملهم.
2: استخدمت إسرائيل مفهوم الدفاع عن النفس بسوء نية بكل بساطة، وسوء النية هذه تأتي مع فكرة أنه هناك حقان متضادان، ولا ترى أنه الفلسطيني حق في أرضه، فهي تنكر في أساس الموضوع أنه للفلسطيني حق مشروع في المقاومة. وبناء على هذا الفهم للقانون الدولي، إسرائيل تحاول تنميط وبيع للعالم فكرة أن لها حق الدفاع عن النفس. وفقا للقانون الدولي، إسرائيل ليس لها حق الدفاع عن النفس، هذا وأنه لا يوجد حق دفاع عن النفس ضد دولة أو ضد شعب أنت بحد ذاتك تحتله وواقع تحت اضطهادك.
3: ما قامت به إسرائيل عمليا هو محو مفهوم المدنيين والبنية المدنية من القاموس في غزة، فهي تتعامل مع كل ما هو قائم فوق الأرض في غزة من مستشفيات ومدارس وجامعات ومؤسسات إعلامية باعتباره بنية تستخدم للحماية أو التغطية، كما تتعامل مع جميع السكان المدنيين رجالاً ونساءً وأطفالاً ومسنين ومرضى بوصفهم مجموعات تستخدم كدروع بشرية، وتزعم أن حماس تستخدم الأفراد وتلك المنشآت كدروع بشرية، وبعد ذلك تلقي إسرائيل بالمسؤولية عن القتل والدمار الذي تسببه على حماس، بحجة أن الأخيرة ارتكبت الفعل غير القانوني المتمثل في استخدامهم دروعاً بشرية.
1: إن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات وعيادات الإخصاب والتعاونيات الزراعية والأرشيف الوطني في غزة والمكتبة الوطنية والمواقع التراثية الثقافية والمساجد التاريخية، إذا نظرت إلى هذه الأمثلة كلها وهي جميعاً مرافق وأسس مدنية للحياة، فلن يكون من الممكن استخلاص نتيجة أخرى. فالأمر يتجاوز بكثير مجرد عملية لمكافحة التمرد أو هزيمة حماس، لا، بل هو محاولة لمحو السكان المدنيين في غزة، وبالتالي فإن ذلك يقود منطقياً إلى اعتبار ما يجري إبادة جماعية.
4: يعني هي ما يجري في غزة هو استثنائي، ليس فقط مقارنة بما جرى قبل ذلك في فلسطين والعالم العربي على أيدي الحركة الصهيونية، وإنما عالميا لم يتم على الإطلاق مذبحة بهذه الطريقة. هذه أول إبادة في التاريخ يتم نقلها بشكل ببث مباشر على مدار الساعة والدقيقة. هذه أول إبادة جماعية في التاريخ، لا يحاول القاتل إخفاء الجريمة. الشيء الآخر إنه هذه أول مرة جريمة عميقة ضد الإنسانية، ولا يخشى المحاسبة على الإطلاق. وهذه رابعاً، هذه أول استثنائية في التاريخ التي تقوم فيها الديمقراطيات الغربية ليس فقط بغض النظر، وإنما تشارك بالسلاح وبالمال بجهد رئيسي في هذه الإبادة. وشيء أيضاً استثنائي، تقوم بملاحقة من ينتقد الإبادة الجماعية. الشيء الآخر استمرارية المجزرة في أي محل في فترة زمنية، هاي على طول التنوع، يعني توليفة كاملة. يعني أنت بتقتل بتدمر البيوت، بتدمر البنية التحتية، بتزيل المستشفيات، بتقتل الطواقم الطبية، بتدمر الجامعات، بتقتل أساتذة الجامعات، شركات محطات الطاقة والكهرباء، الصرف الصحي، محطات المياه، بعدين انت بتلاحق العائلة هاي، بتهجرها مرة وتاني مرة وتالت مرة وسابع مرة.
2: ما حصل في غزة هو إبادة جماعية بكامل أركانها، ولا جدل حول هذا الموضوع من منظوري كمحامية دولية. ومن له رأي مغاير لهذا فهو إنسان يعني يريد قتل القانون الدولي ككل وقتل منطقه.
1: قضية الإبادة الجماعية في غزة باتت تحظى حتى الآن بإجماع من ثلاثة محاور مختلفة. الأولى تتمثل في تقارير التحقيق الصادرة عن المنظمات الدولية، ومنها تقارير الأمم المتحدة. والثانية هي الدراسات والتقارير البحثية التي أعدتها منظمات غير حكومية فلسطينية وإسرائيلية. أما الثالثة فهي الأبحاث والاستنتاجات التي توصل إليها الباحثون المتخصصون في دراسات الإبادات الجماعية خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية، وخلصت إلى أن الحكومة الإسرائيلية بذريعة القضاء على حماس استهدفت السكان المدنيين في غزة ككل. وهذا ما وصفه ماو تسي تونغ ذات مرة بأنه تجفيف البحيرة لاصطياد السمك.
3: أعتقد أن غزة تكشف عن مشكلة أعمق وأكثر خطورة من مجرد عجز القانون الدولي عن منع الجرائم. فإسرائيل تستند إلى القانون الدولي لتبرير ما تقوم به في غزة واعتباره مشروعاً، ويشمل ذلك تدمير نحو 90% من البنية التحتية وقتل ما يقدر بأنه يقترب من 100,000 إنسان، بينهم قرابة 20,000 طفل. كما يشمل إلحاق الدمار أو الأضرار بجميع المستشفيات والجامعات في غزة وبنحو 85% من مدارسها. وإذا أمكن تبرير ذلك كله باسم القانون الدولي، فإن هذا القانون يكون قد فقد جوهره ومعناه.
2: الطريقة الوحيدة لقبول جدلية إسرائيل أنه هو لا نية لها بإبادة الشعب الفلسطيني هو فقط بتأطيرها كمشكلة مع جماعات إرهابية. ولكن إن أخذت محكمة العدل الدولية هذا التأطير، فهي برأيي قد قتلت القانون الدولي كاملاً، قتلت مشروع القانون الدولي الحديث.

0: إذا كانت الدولة قد تشكلت كبنية، فإن استمرارها يعتمد على المجتمع الذي يعيش داخلها. كيف يصاغ مجتمع كامل حول تصور دائم للأمن وللخطر وللبقاء؟ وكيف يتحول العنف من قرار سياسي استثنائي إلى جزء من الحس اليومي ومن الطريقة التي يرى بها الناس أنفسهم والعالم من حولهم؟ وماذا يعني ذلك حين تتسرب هذه التصورات إلى التعليم والإعلام والطقوس الوطنية؟ وحين يعاد رسم صورة الآخر في الوعي العام لا كجار أو خصم سياسي بل كفائض ديموغرافي وتهديد دائم؟
1: إن مرتكبي أعمال العنف الجماعي مثل الإبادة الجماعية ليسوا وحوشاً، إنهم بشر مثلنا، وهذا لا يعني أن أفعالهم ليست شنيعة. فهؤلاء أشخاص لديهم أيضاً آباء وأمهات وشركاء حياة وأطفال. السؤال هو كيف يتحول أشخاص قادمون من حياة مدنية عادية إلى مرتكبي مثل هذه الأفعال؟ وكيف يدفعون أو يشكلون ليصبحوا أشخاصاً قادرين على الخروج إلى غزة وقنص الناس طوال اليوم ثم العودة إلى قواعدهم ومشاهدة مباراة لكرة القدم؟
2: إن الطريقة التي يجعل بها هذا القدر من العنف مقبولاً لدى المجتمع الإسرائيلي تقوم على عملية مستمرة من نزع الإنسانية عن الآخر. بالنسبة لي، بوصفي شخصاً نشأ في إسرائيل وعاش معظم حياته فيها، فإن نزع الإنسانية عن الفلسطينيين تعد جزءاً من المشهد اليومي المعتاد.
3: خلال نشأتي في إسرائيل كانت الرسالة التي ينقلها التعليم أكثر التباساً. كان يقال لك إن عليك أن تعامل الفلسطينيين كبشر، لكن عليك أيضاً أن تخرجهم أو تبعدهم، ولم أفهم يوماً كيف يمكن الجمع بين الأمرين. أما اليوم فإن الأجيال الجديدة التي تتلقى تعليمها في إسرائيل لا تواجه هذا النوع من التناقض، فالرسالة التعليمية أصبحت مباشرة وواضحة، عنصرية وإقصائية وأصولية.
4: يعني أنت في كتابات صهيونية من 1904 بتقول تطلق على الفلسطيني لقب خلند الصحراء، تعرف الخلند اللي هو بي بي بي بيكون بيعيش تحت الأرض، يعني كائن حقير أعمى ودايما بيقتات على الجذور فبيقتل النباتات التي يعيش عليها الإنسان. ومنذ ذلك الحين أطلقت على الفلسطيني ألقاب فظيعة زي الأفاعي، مثلا الحاخام عوفاديا يوسف، زي الصراصير. رافائيل إيتان قال الفلسطينيين صراصير لازم نخنقهم بقنينة. وبعد 7 أكتوبر نتنياهو مثلا لجأ إلى العماليق الذين يجب إبادتهم، آكلي لحوم البشر، برابرة. ولذلك تم استخدام إذن تكنيك نزع الصفة الإنسانية، dehumanization.
1: إن ارتكاب العنف الجماعي على نطاق واسع يتطلب في معظم الحالات إطاراً أيديولوجياً يبرره، وغالباً ما تتبناه الدولة نفسها، ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين. الأول أن القائمين على هذا العنف لا يستخدمون الأيديولوجيا ذريعة فحسب، بل يؤمنون بها إيماناً حقيقياً في كثير من الأحيان. والثاني أنها تساعد على حشد التأييد الشعبي للعنف ومنحه شرعية في نظر المجتمع، فيصبح استهداف مجموعة سكانية وضرورة اختفائها أمراً مبرراً.
3: إذن فهم ينشأون وهم يحملون هذا التصور بأن الفلسطينيين يمثلون الامتداد المعاصر لمعاداة السامية، وأنهم يريدون استكمال ما بدأه النازيون في أوروبا من القضاء على اليهود. وأعرف ذلك من تجربتي الشخصية، فمن الصعب جداً أن يتحرر الإنسان من مثل هذه الرواية. لقد صدقتها أنا أيضاً حتى بلغت 20 أو 21 من عمري، كنت أؤمن بها بالفعل، وكنت أعتقد أن الفلسطينيين أناس لا حق لهم في فلسطين، وأن كل ما يريدونه هو قتلنا ودفعنا إلى البحر. هذه هي الرواية التي نشأت عليها.
5: بحالة إسرائيل تحديداً، المجتمع الإسرائيلي يخدم بالجيش عملياً، وأغلب بسن الخدمة بالجيش قلية صغيرة ترفض الخدمة. فهن مثلاً في قضية الجيش وممارسة العنف الخدمة إجبارية، فأغلبية المجتمع هن جزء لا يتجزأ في

0: إذا رفضت المشاركة في ذلك الملف.
1: واليوم أيضا ينتشر بكثافة، لأن اليوم يقود هذه الحركة الصهيونية، رأس الحربة فيها هي مجموعات منظمة من اليهود القوميين الفاشيين المسيانيين، الذين يؤمنون ليس فقط بضرورة إنشاء دولة اليهود على أرض فلسطين، ولكن دولة يهودية الطابع يمكن أن تستمد حتى قوانينها من التوراة ومن الهلاخاء ومن غيرها من المصادر الدينية، وبالتالي هناك تكثيف لهذه الصور الدينية في عملية صياغة هذا الشكل الجديد لدولة الاحتلال، الذي نراه يكبر ويتكثف أكثر في السنين الماضية، وأيضا في حالة الإبادة في غزة منذ العام 2023.
0: يعود الفيلم إلى سؤاله الأول، هل ما نراه اليوم استثناء؟ ما بدأ كتخيل تحول إلى بنية تعيد إنتاج نفسها عبر الزمن، من فكرة عن إعادة تشكيل المكان إلى واقع يتشكل عبر المجازر والدولة والقانون والمجتمع وأشكال متكررة من العنف. وغزة تبدو أكثر لحظاته وضوحاً، ويبقى السؤال، كيف يفهم هذا المسار اليوم حين يصبح الاستثناء هو القاعدة؟
2: في عام 1948 وقعت الأمم المتحدة اتفاقية الإبادة الجماعية، وكان من بين أهدافها الأساسية ضمان ألا تتكرر هذه الجرائم بحق المدنيين. لكن العالم شهد بعد ذلك حالات متعددة من الإبادة الجماعية في كمبوديا ويوغوسلافيا ورواندا، وصولاً إلى غزة في القرن 21. فما الذي يضمن أن تكون لدينا القدرة على منعها في ثلاثينيات هذا القرن أو أربعينياته؟
3: يعاني القانون الدولي الآن من مشكلة وجودية قوية، والمشكلة الوجودية للقانون الدولي تأتي في هذه اللحظة التاريخية التي تتغير فيها موازين القوى العالمية، لأن القانون الدولي يختلف منطقه عن القانون المحلي، لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموازين القوى العالمية. فالآن نحن في لحظة تغير في هذه الموازين، والهمجية الأمريكية والإسرائيلية هي إحدى أعراض هذا التغير الذي نراه. وقد نقول إنه فلسطين في مقدمة هذا الصراع، والفكر الذي جاء مرتبطاً بالقضية الفلسطينية حقاً، لأن فلسطين هي قضية العدل فيها واضح والظلم فيها واضح، لا خلاف عليها.
4: أنت محق، لكن لا تنسى أن هذه دول مارست بنفسها قدراً كبيراً من العنف ضد شعوب أخرى في الماضي، كما أنها لم تتعامل مع ذلك التاريخ على نحو جاد حتى اليوم. اسأل الحكومة البلجيكية إن كانت تعترف بما جرى لشعب الكونغو، واسأل الإيطالية إن كانت تعترف بما جرى للشعب الليبي، واسأل البريطانيين إن كانوا يعترفون بما تسببوا فيه من مقتل ملايين الهنود. يوجد قدر من النفاق وتوجد ازدواجية في المعايير.
5: عملياً ما يحدث اليوم في الضفة وشرقي القدس هو استمرار للمشروع الصهيوني وعدم ورفضه للتطبيع مع وجوده كدولة غير استعمالية. يعني الصهيونية أو دولة إسرائيل لم تصل لمرحلة ترى في نفسها دولة طبيعية مع حدود، إنما طبيعتها الاستعمارية كل الوقت بتسيطر عليها للتوسع أكثر.
6: السؤال الآن، هل كانت هناك أي محاولة لدمج الفلسطيني، لجذب الفلسطيني وتعايش وإنتاج حضارة؟ هذا لم يكن على الإطلاق، لم تطرحه الحركة الصهيونية على الإطلاق.
1: علينا أن لا ننسى أن الحركة الصهيونية رغم نجاحاتها لم تستطع أن تحسم مسألة الصراع على أرض فلسطين. مدام الفلسطيني موجود، مدام يقاتل ويدعي أنه يملك حق، فبالتالي الصهيوني عالق بلحظة التأسيسية، أي بمعنى آخر أنه لم يستطع أن يشرع نفسه بالكامل على هذه الأرض.

0: سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
1: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
2: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30. قال لي استمر في تياستك.
1: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
2: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
1: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
0: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: ومن برلين يطلب لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية. يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية، ما ظهر منها وما بطن. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
0: ثلاث سنوات على حرب الإبادة في غزة، قطاع تبدلت ملامحه، وحرب كسرت كل القواعد والقوانين، أجيال تكبر في الخيام، وتشبث بالأرض في وجه مخططات التهجير. نتابع التفاصيل، نوثق الشهادات، ونروي الحكاية.
5: بعت لكم عاجل في تطورات
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
6: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
7: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
6: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
8: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة،
6: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حوارات العربي، نحييكم من قطاع غزة في هذه الحلقة الاستثنائية من حيث الموضوع في ذكرى حرب الإبادة على قطاع غزة الذكرى الثالثة، ومن حيث الشكل، حيث إضافة إلى ضيوفنا المعتادين يشاركنا الحوار مجموعة من الشبان والشابات الفلسطينيين والفلسطينيات لتوسيع دائرة النقاش والاستماع إلى أوسع طيف فلسطيني ممكن رغم كل ما مر به القطاع. لازال القطاع قادرا على التعبير عن نفسه والمساهمة والمشاركة في مشهده وتقرير مصيره أيضا. أهلا بكم مشاهدينا، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام. السيد منذر حايك المتحدث باسم حركة فتح، أهلا وسهلا بك. دكتور محمد المدهون القيادي الفلسطيني والوزير السابق، أهلا وسهلا بك. سيد مصطفى إبراهيم الكاتب المحلل السياسي، أهلا وسهلا بكم. أيضا اسمحوا لي أن أرحب بهبة أبو مطر، أهلا وسهلا بك هبة. وأيضا عمر أبو مطر، أهلا وسهلا بك. الصحفي محمد الهمس، أهلا وسهلا بك. والسيد مهدي حسين، أهلا وسهلا بكم. وعن يساري هنا سيد زهير الخضري ومحمود الشافعي وشهد الشرفة ومحمود دهنية، أهلا وسهلا بكم جميعا. وأهلا وسهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. أبدأ معك سيد منذر حايك، 3 سنوات من حرب الإبادة في أسوأ كوابيس الشعب الفلسطيني، لم يكن متخيلا أن نصل إلى 74,000 شهيد وأن تستمر إسرائيل في قتل الفلسطينيين ولا تزال مستمرة. بالنسبة لكم في حركة فتح، كيف تلخصون هذه السنوات الثلاث؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الفاتورة باهظة وثمن كان كبيرا، والشعب الفلسطيني دفع حقيقة من أبنائه وأطفاله وشيوخه ونسائه أكثر من 74,000 شهيد.
0: نعم.
1: ونتيجة الحرب كانت كارثية على الكل الفلسطيني، البنى التحتية دمرت، المشافي دمرت، المدارس دمرت، وللأسف لأن كان القرار أحادي الجانب من بعض من يعني مجموعة من قيادة الشعب الفلسطيني أو قيادة فصيل فلسطيني معين، أخذنا بحرب مدمرة. هذه الحرب كانت النتيجة كما نراها الآن ونعيشها الآن، لأنه لا يمكن أن تكون هاي المرحلة أن تمر مرور الكرام على عقل أي فلسطيني عاش هذه الحرب المجنونة على قطاع غزة وعشنا فيها أهوال يوم القيامة. نلخصها نقول أنا يجب أن نتوحد كفلسطينيين، وعندما نتخذ قرار الحرب يجب أن يكون هذا القرار قرار فلسطيني جامع، الكل الفلسطيني يجب أن يتخذ قرار الحرب. قد تكون هناك عملية هنا وهناك يحق للفصيل أن ينفذها إلى حد ما مقبول، لكن أن تأخذ قرارا مصيريا بحق شعبك بهذه الطريقة كانت النتيجة للأسف سلبية وكارثية علينا كفلسطينيين. الآن نحن لا نريد إلا أن نقول أن هناك حوارا مهما في القاهرة دعت إلي حركة فتح والرئيس أبو مازن، وهذه يعني وهذا الحوار طلبنا نحن في حركة فتح أن يكون برعاية مصرية حتى يعني نوحد الجهد الفلسطيني، لأنه ندرك تماما أن المستهدف ليس فقط المشروع الوطني.
0: نعم.
1: المستهدف الوجود الفلسطيني هنا في غزة وكذلك في الضفة الفلسطينية. الآن سموتريش وبن غفير يتحدثون عن إنهاء وجود السلطة في الضفة الفلسطينية، بمعنى أنه لا سلطة لا نظام سياسي، كذلك لا وجود للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أريد أن أذكر عندما فعلت إسرائيل ودفعت المواطنين باتجاه مدينة رفح، 1,000,000 فلسطيني كان في مدينة رفح على هدف من أجل فتح ثغرة في الحدود لتهجير شعبنا باتجاه سيناء، إلا أن الموقف المصري حقيقة كان موقفا شجاعا باتجاهنا كفلسطيني. الآن إلى متى ستبقى هذه الحرب مستمرة وكيف سنواجه هذه الحرب؟ قطاع غزة تقريبا 70% منه محتل، وليس فقط محتل، هناك مناطق مفرغة من السكان، يعني أنا بتكلم عن 30% بيعيش فيها 465,000 عائلة فلسطينية بمعدل 2,200,000 مواطن، في 10% لأنه 20% من 30% أساساً مدمرة. إذن يجب علينا أن نراجع كل حساباتنا كفلسطينيين.
0: طيب.
1: في الحوار في القاهرة لنعود مرة ثانية إلى البيت الجامع.
0: طيب.
1: وهي منظمة التحرير الفلسطيني.
0: يعني حوار القاهرة أنت تشير لن يكون مرتبط فقط بالانتخابات، سيكون مرتبط بكل المشهد السياسي الفلسطيني.
1: كل المشهد السياسي.
0: بما في ذلك منظمة التحرير.
1: على رأسها منظمة التحرير الفلسطينية. نحن عندما أصدر الرئيس أبو مازن قراراً بإعطاء تعليمات للقيادة الفتحوية بالذهاب باتجاه جمهورية مصر العربية وأن تكون مصر هي الترعى، على رأس هذا القرار منظمة التحرير الفلسطينية. الآن نحن نقول بشكل واضح باسم حركة فتح أن المنظمة وباب المنظمة مفتوح للجميع، لكن على قاعدة الشراكة وليس المحاصصة. بدك تيجي على المنظمة بدك تلتزم ب7 بنود، على رأس هاي البنود برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية وإنهاء آثار الانقسام وتشكيل حكومة مركزية تمثل الضفة الغربية وقطاع غزة.
0: جميل. دكتور محمد مدهون، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. أعود من حيث البداية ونحن في الذكرى الثالثة لحرب الإبادة، وطبعا دعني فقط أشير إلى أنك فقط نجلين أو ثلاثة في هذه الحرب، ثلاثة من أبنائك، والشعب الفلسطيني خسر كثيرا، ليس من الجالسين ومن عموم الفلسطينيين، وأيضا ضيفنا السيد مصطفى إبراهيم نجله البكر استشهد، خسارات باهظة. ودائما نحن كفلسطين نقول الوطن يستأهل كل ذلك، ولكن السؤال الذي يطرح الآن بعد ثلاث سنوات، ما الذي يمكن فعله لتحسين أوضاع الناس؟ لأن السؤال المعيشي أصبح ملحا اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. بالتأكيد مطلوب وحدة فلسطينية زي ما تفضل أخي أبو يوسف، وهذه الوحدة الفلسطينية أنا بعتقد أنها مدخل مهم جدا، وهذا المدخل مهم أيضا أن يكون لمنظمة التحرير. ولكن برضو منظمة التحرير كان هناك اتفاق على برنامج الوفاق الوطني بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أعتقد أنها يعني مدخل مهم ليكون برنامج جامع لكل الفلسطيني على قاعدة وجود برنامج وطني يعني مشترك.
0: هل زال الإرث السابق، عفوا للمقاطعة، من اتفاقات ولقاءات سابقة صالحا لإعادة الاستخدام، لأنه سنوات ولم ينجح في توحيد المشهد؟ يعني
2: بالعكس، هو الأصلح، هو الأصلح باعتبار أن الجميع مستهدف، يعني حتى الضفة الغربية، حتى السلطة الفلسطينية، وكل التصريحات وكل الأعين الآن حتى مشروع التهجير للضفة الغربية يعني بدأ يتزايد في موضوع تهويد القدس. فحقيقة ليس لنا خيار إلا الوحدة، وهذه الوحدة لابد أن تكون على قاعدة فعلا الشراكة، والشراكة على قاعدة وجود برنامج وطني، وهذا مسألة مهمة جدا. وخلال ثلاث سنوات حقيقة كان الأمل يعني معقود أنه يكون يعني على الأقل في حراك فلسطيني داخلي. إحنا بنلوم كثيرا على أنه يعني المساهمات، الخذلان، الوضع العربي إلى آخره، وما كانش بالمستوى اللي يليق بحجم التضحيات اللي صارت من شعبنا في غزة. ولكن في نفس الوقت حتى كمان فلسطينيا ما كانش المستوى المأمول بالوقوف الفلسطيني إلى جانب قطاع غزة بما قدم من تضحيات. في مراحل المحن مطلوب أن الناس والناس اللي في مواقع المسؤولية، في مواقع القيادة حقيقة، أن تنزل إلى مستوى الشارع وأن تعيش المحنة وأن تعاني، لا أقصد بالمعنى أن تعيش المعاناة مع الناس على قاعدة مساعدتهم بالقدر المستطاع. اليوم إحنا أولوياتنا حاجتين رئيسيات، كيف يمكن أن ننجو سياسيا وكيف يمكن أن ننجو حياتيا بشكل كبير جدا.
0: هل هناك تناقض بينهما؟ لأنه ثمن الحياة الآن لإسرائيل تفرض إما أن يعيش، لأنه الإعمار مقابل نزع السلاح، الإعمار مقابل أشياء أخرى كثيرة.
2: هو لو في تدخل حقيقة فلسطيني موحد أعتقد أن الشروط الاحتلال رح يعني تتراجع كثيرا. لكن إحنا لأنه ما زلنا ماشيين في برنامج الانقسام وما زلنا نتعامل وكأنه ما صارش إشي في غزة على قاعدة أنه كأن الضفة شيء وغزة شيء وكأن الفتح شيء وحماس شيء وكأن هذا
0: لكن هذه وقائع دكتور محمد،
2: هذه وقائع، لكن احنا في مراحل المحن كيف يمكن ان نتجاوز الوقائع هذه؟ هذا هو التحدي اللي بيكون امامنا. احنا من خلال منطلق المسؤوليات تجاه كل الاطراف، لما احنا بنكون في مرحلة المحنة، إبادة جماعية تعرض لها الشعب الفلسطيني، السؤال مش انه احنا كيف نعيش كما كنا في السابق، الوقائع اللي كانت في السابق، لا، اليوم كيف يمكن أن ننجي القضية الفلسطينية؟ لأنه إحنا كل القضية في مهب الريح اليوم، وسياسياً بالدرجة الأولى، ومستهدفة السلطة الفلسطينية، ومستهدفة منظمة التحرير، ومستهدفة غزة، ومستهدفة حماس، ومستهدفة فتح، وكل القوى الفلسطينية. الآن كيف يمكن أن ننجو؟ لا خيار أمامنا إلا الوحدة الفلسطينية على قاعدة برنامج وطني جامع، ومش راح نتغلب كثير في هذا البرنامج، لأنه قلنا إحنا في
0: لكن هناك شروط، يعني مثلاً هل ستوافق حماس على الالتزام بموضوع الشرعية الدولية؟ لأن هناك شروط واضحة من حركة فتح والمنظمة.
2: يعني إحنا في عنا برنامج الوفاق الوطني اللي تشكلت على أساس حكومة الوحدة الوطنية في 2007، أعتقد أنه صالح إذا كان بحاجة إلى مناقشة بعض التفاصيل فيه، يمكن العودة إلى بعض التفاصيل لمناقشتها، لكن يعتبر حجر أساس للبناء عليه، إنه هذا يعني يشكل عنوان مشترك. وإحنا زي ما بنيجي بنقول إنه إحنا والله أين ذهبت غزة، برضو بنقول أين ذهبت الضفة. يعني احنا برضو في نفس الوقت اذا كان غزة بما تعاني اليوم، لكن على الاقل ما زال نحكي عن ان هناك شعب تحت الاحتلال من حقه ان يقاوم، مستمر في برنامج المقاومة رغم حجم التضحية اللي قدمها. لكن في المقابل برضو بنقول البرنامج السياسي اللي كان موجود منذ 1993 يعني منذ توقيع اتفاقية أوسلو لو أن وصل، وبالتالي إحنا بدنا نوقف بعد 33 سنة من أوسلو ونقول أين ذهبنا في هذا المشروع وفي هذا البرنامج، وكيف يمكن أن نعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني ككل، لأنه إحنا في أوسلو لم نصل إلى نتيجة. نعم. على الأقل بما كان في غزة من برنامج مقاوم مستمر منذ 2006 بشكل خاص، ومن 2005 من يوم الاندحار عن غزة بشكل خاص إلى اليوم، بنقدر نقول إنه إحنا لوين وصلنا، أو لابد أن نقف لنقول أين يعني نحن الآن، لكن في نفس الوقت لم نصل إلى نهاية الطريق، والطريق أعتقد أنها ما زالت يعني مستمرة في هذا الموضوع. الآن الوضع اللي موجودة في دولة الاحتلال بالوضع الحالي طبعاً هي تستطيع أن تفرض شروطها بوجود الإرادة. نعم. الأمريكية والوضع الدولي والوضع العربي اللي موجود، لكن هذا الكلام كله نحن نشهد أيضاً متغيرات، هذه المتغيرات واضح أنها متسارعة حتى في صعيد على صعيد الاحتلال.
0: إلى أي اتجاه تذهب هذه المتغيرات؟
2: تذهب في أكثر من اتجاه. أول شيء في اتجاه الاشتعال الإقليم، في اتجاه وجود حرب إقليمية، في وجود الاحتلال وأين هو يذهب في انتخاباته ونتائج انتخاباته، الوضع العربي والإقليمي المحيط أيضاً بما يخص الدول لبنان، سوريا، مصر، كل المنطقة هذه كلها بالتأكيد. نعم. في يعني واقع خلينا أقول متحرك في كل الساحات.
0: سيد مصطفى، الأهم هو المتغيرات التي بيدنا لا التي بيد غيرنا، إن كانوا من الإقليم أو حتى في إسرائيل. هل فلسطينياً الأوراق الفلسطينية البحتة أقصد تراعي ما جرى في 3 سنوات من حرب إبادة مدمرة؟
3: يعني للأسف حتى الآن لم تراعي، بالرغم من دعوة الانتخابات وأن هناك لدينا خيارات كثيرة. نحن دائما نقول بعد حرب 3 سنوات من الإبادة أنه لا خيارات للفلسطيني، لكن بالعكس هناك خيارات، وما أكدوا أبو يوسف والدكتور أن خيار الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هذا خيار واضح وكبير، وهو يتجه بنا إلى أفاق من الوحدة الوطنية الشاملة، إنهاء الانقسام، تشكيل النظام السياسي الفلسطيني من جديد، الدعوة للانتخابات والأسئلة هل ستجرى الانتخابات أم لم تجرى الانتخابات، الشروط التي تحدث عنها أبو يوسف، أو حتى الشروط التي وضعت أمام المتحاورين في القاهرة. يعني هناك شروط في الانتخابات وشروط، ومع ذلك إذا كانت هناك إرادة حقيقية لإنهاء الانقسام نستطيع
0: برغم التباين الواضح، برغم يعني من الواضح أن هناك 7 شروط أو 7 أسس دعنا نسميها هكذا، وهناك عدم قبول مقابل إلها واستحضار لما تم الاتفاق عليه قبل حوالي 10 سنوات باعتباره أرضية ممكنة يعني، وبالتالي هناك تباين واضح.
3: يعني التباين نستطيع تجاوزه، لكن هناك إرادة لم تتوفر لتجاوز هذا التباين عندما نذهب بشروط. حتى أن الحوار الموجود في القاهرة وهذا على عجل مع أهميته، لكن هو حوار فيما يتعلق بالانتخابات ولا يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني وإصلاحه برمته. هناك دعوة لتأجيل الانتخابات لفترة، ربما معظم الشباب هنا والصبايا مع الانتخابات ونحن مع الانتخابات،
0: لم ينتخب
3: وهذا حق، وهم لم ينتخب أيا، يمكن بعضهم انتخب، محمود انتخب، لكن
0: لا محمود لم ينتخب، أنا أعرف ذلك يعني أخير. أنا أيضا لم أنتخب وأنا أخبره
3: سألنا 20 سنة.
0: صحيح،
3: مضبوط كلامك. فأعتقد هناك أساس، لكن هل نحن في ظل هذا الواقع السياسي الجديد والوصايا الأمريكية من خلال مجلس السلام، وعندما وافقنا على وقف إطلاق النار وأن يكون هناك وصي، وأن لا حمسستان ولا فتح ولا عباسستان سيكون لهم وجود ولا سلطة وطنية،
0: كلام نتنياهو
3: فلسطينية، كلام الإسرائيليين بالتأكيد. صحيح. وما زالوا أيضا يصرون عليه، لأن إسرائيل منذ الانقسام في 2007 وهي سبب رئيسي وأساسي في تكريس الانقسام الفلسطيني وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.
0: الآن اسمحوا لي ضيوف الكرام أن نشرك معنا الشبان الأفاضل اللي تشرفنا بحضورهم. أبدأ معك ضيفي زهير الخضري، أهلا وسهلا فيك. أنت من سكان مدينة غزة.
2: صحيح.
0: و3 سنوات لم تغادر مدينة غزة.
2: صحيح.
0: مثلك مثل حوالي 800,000 فلسطيني لم ينزحوا وعانوا المجاعة، الحرب، القصف، النزوح، كل شيء.
2: نعم.
0: كيف تستذكر 3 سنوات على وقع صوت الزنان الذي لا يغادر غزة؟
4: بداية اسمح لي أن أتكلم أن 3 سنين في نظر المحللين السياسيين وما فوق تأخذ منحنى وثلاث سنين وأسفل تأخذ منحنى آخر.
0: كيف؟
4: عندما نقول ثلاث سنين هي عبارة عن 36 شهر 144 أسبوع 1008 أيام 1008 أيام مرت على الشعب الفلسطيني في الجوع في الخوف في النزوح في القصف في القتل. هل تعلم عندما يعطيك إنذار لمدة خمس دقائق أن تخلي عمارة خمس أدوار في 24 شقة
0: حصلت معك؟
4: حصلت مع جيراننا ومع أنسبائنا. 20 شقة في 2400 شخص تخلين في خمس دقائق، من يستطيع؟ كيف تريد أن تنزل في الليلة في العتمة في أطفال في مرضى؟ من تحمل المرضى العجزة الثكلة الأطفال؟ أين تذهب؟ لمن تذهب؟ كانوا يذهبوا وكانوا يعانون. أم تقصفها الطائرة تحمل جنين تجري في الشارع، لا تعلم هل لبست أم غير لابسة، هل وضعت الشال لما تضع الشال، هل يعني تجري في الشارع فقط تسمع صوت الطفل لا تحمله رغم القصف، تعلم أن ابنها حي ما دامت تسمع نفسه يخرج ويعود يخرج ويعود رغم الطائرات ورغم القصف، هي تسمع فقط صوت الابن. تنظر هنا وتنظر هنا إلى مكان للعلاج، فتجد وتدخل في المستشفى تجد مئات المصابين مئات الشهداء على الأرض. ماذا تفعل؟ ماذا يفعل الطبيب؟ الجيش الأبيض قدم جميع المساعدات مع بعض الملاحظات، ولكن ما باستطاعته أن يفعل. يكون الطبيب مناوب وتكون الأسرة ملأة وتكون الأرض ملأة.
0: محمود، أنت عشت جزءا من الإبادة، سافرت للعلاج قبل أسبوع، أقل من أسبوع عدت إلى غزة، الحمد لله على سلامتك.
5: الله يسلمك.
0: سلامة السفر وسلامة العلاج. سؤال العودة إلى قطاع غزة، لأنه هناك ملف خطير اسمه ملف التهجير، وهناك ادعاءات إسرائيلية أن 80% من الفلسطينيين في قطاع غزة يريدون الخروج من غزة وأنت تعود ومثلك العديدون يعني، وهذا بالنسبة للكثيرين ضرب من الجنون، يعني كيف تعود إلى منطقة مدمرة، منطقة لا سبل فيها للحياة ومعرضة لإمكانية الحرب مرة أخرى بشكل أفظع مما كان، فحدثنا عن قرار العودة إلى غزة.
5: تحياتي لك إسلام ولضيوفك الكرام ولكافة مشاهدي قناة العربي. ربما أنا لم يعني أتمكن من الحديث في سياقات لها علاقة بموضوع التهجير أو لها علاقة بموضوع الدور العربي والدور الفلسطيني في منع التهجير. أولا أنا عشت كل هذه الحرب، أنا خرجت في شهر 7 قبل 3 شهور
0: يعني خرجت للعلاج ثم عدت سريعا
5: نعم إلى قطاع غزة. يعني ليس كل محمود الشافعي وليس كل منذر الحايك وكل يعني هنا أريد أن أشبه من صمد، وكنت تحدثت مع زميلي صمد في فترة النزوح ولم يغادر اللي هو منطقة قطاع غزة إلى مناطق جنوب قطاع غزة. هذه قدرات وإمكانيات ربما تختلف من شخص إلى آخر. حتى الذين يخرجون أو الذين يطالبون بالخروج بحثا عن الأمان، بحثا عن الحياة، بحثا عن العيش، بحثا عن الطعام وعن المشرب المأكل والمشرب عفوا، هذه كلها قدرات. الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني الذي عاش نكبة وأهوال يوم القيامة، عاش مذبحة حقيقية، عاش الفقد، عاش النزوح، عاش الفقر، عاش الظلام، عاش ربما تفاصيل وألوان من العذاب، هذه فروقات وقدرات فردية من شخص إلى آخر.
0: أنا
5: كمحمود ربما العودة لي كانت هي قرار بالنسبة لي قرار مصيري. غزة التي يحاول الاحتلال إفراغ سكانها وتهجير الشعب الفلسطيني، ربما يمكن تحدثت لك أنه موضوع اللي هو الدور العربي والدور الإقليمي والدور المصري، وأنا هنا أتوجه بالتحية والتقدير إلى جمهورية مصر العربية على دورها البطولي في منع التهجير. ربما كانت مصر هي الأولى وصمام الأمان العربي لمنع التهجير، وأيضا لها دور إنساني ولها دور طبي. أنا أحد الأشخاص الذين خرجوا للعلاج في مصر ومن ثم عدت، أيضا لها دور إنساني، تقدم برنامج الإغاثة لكل الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا دور كبير يحسب للمصريين ويحسب للقيادة المصرية ويحسب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أتحدث لك هنا بواقع مرير، ربما في قطاع غزة عشرات أو بل مئات من الألاف يحتاجون إلى علاج، يحتاجون إلى خروج من قطاع غزة، خروج من هذا النفق المظلم.
0: هل تعلم أنه اليوم وزارة الصحة تقول أنه تحتاج الأعداد الموجودة بالوتيرة هذه لعشر سنوات حتى يغادروا قطاع غزة؟
5: بالضبط.
0: 21 ألف منتظر على قائمة الذين يحتاجون للعلاج.
5: دعني أنا هنا أوضح جزئيات مهمة ورسائل مهمة من المرضى ومن أبناء شعبنا الفلسطيني ومن العالقين في قطاع غزة والعالقين أيضا في الدول الأوروبية أو الدول العربية الذين يريدون العودة إلى قطاع غزة. يمكن موضوع التهجير موضوع مهم وحساس، واليوم الاحتلال يسعى بكل السبل لإفراق الشعب الفلسطيني من أرضه سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، ولكن هنا الإرادة الفلسطينية، موضوع الواقع الفلسطيني، الاحتياج الفلسطيني لشبابه ولوعي فلسطيني كامل متجذر أننا أصحاب هذه الأرض نحتاج إلى أن نكون متواجدين ثابتين صامدين صابرين، ولكن هذه فروقات فردية كمان لا لوم على من يخرج بحثاً إلى الأمان.
0: وصلت هذه الفكرة، شكرا جزيلا لك، الحمد لله السلامة مرة ثانية. شهد الشرفة طالبة فلسطينية، شهد أنت لازلت طالبة رغم أنه مفترض خلال سنوات الإبادة أن تتخرجي، لكن تأخرت دراستك بفعل الحرب وإغلاق الجامعات وكذا، ومثلك آلاف الطلبة والطالبات اللي تأخرت حياتهم الدراسية، ويمكن لو بدنا نوسع الدائرة أكثر عندنا مئات آلاف الطلبة بالعموم، يعني في كل المراحل الدراسية تأثرت دراستهم. كطالبة كيف أثرت عليك الحرب وكيف تعاملتي مع هذا المعطى تحديداً؟
6: يعني في البداية أنا سعيدة بهذا التواجد الشبابي الواضح، نحن دائما كنا نقول يجب على الشباب أن يكونوا متواجدين دائما، متواجدين في إقرار القرار وليس فقط في الميدان. الشباب ليسوا أداء، إنما الشباب هم في السيادة وسيكونوا في السيادة، وهذا ما نأمل في كل المحطات. يعني أولا أنا كنت طالبة في سنة الدراسية الأولى في كلية الهندسة وأنظمة المعلومات، وللأسف بأن جاءت الحرب فجأة، اختلفت كل الأوضاع، قررنا البقاء في الشمال، كان هذا القرار قرار واضح إلى آخر يوم في الحرب، لم نغادر شمال قطاع غزة إطلاقا. ولكن كان أيضا السؤال، هل هناك فرص للدراسة في الخارج أم نبقى هنا في الداخل؟ المؤسسات التعليمية معطلة، الوزارات معطلة، الشمال كنا نعاني المجاعة هنا في الشمال. أنا كفتى كنت أركض وراء طائرات المساعدات في لحظة، كيف علي أن أركض وراء طائرات المساعدات ثم أفكر في كيف أذهب إلى نقطة إنترنت أو كيف أذهب إلى نقطة معينة أستطيع أن أكمل فيها هذه الدراسة؟ هذه كانت معضلة جدا كبيرة حقيقة. تأخرت لمدة عامين بسبب هذا الوضع، ثم حينما يعني لا أقول انتهت الحرب، ولكن أقول يعني وضعنا في هذه المدة أو في هذه الهدنة الكاذبة أمام هذا العالم، اخترت أن أقوم بالتحويل إلى الإعلام والاتصال الجماهيري بدلا من الهندسة، وهذا تنازل بسبب الحرب.
0: أنا خريج صحافة وممكن أزعل يعني إحنا صحيح ممكن طلاب الإعلام يزعلوا، لكن تقصدين أنه في تأخر حقيقي وهذا أمر مثبت يعني بجدية، والحرب أثرت على قدرات الجامعات والمدارس على تحصيل
6: إن بقيت مدارس وإن بقيت جامعات
0: تحصيل العلم.
6: هذا وأنا أتحدث فقط على طلبة الجامعات، أنا لا أتحدث على طلبة المدارس. يعني لا أدري إذا انهارت المؤسسة التعليمية فعن ماذا نتحدث بعد الآن؟
0: صحيح، للأسف الشيء. طب ننتقل لمحمود. محمود هنية صحفي، ولكن قبل أن تكون صحفي أنت صاحب فقد، كما تحدث الأخ زهير الفقد أصعب شيء في الحرب، وأنت فقدت زوجتك وابنك عبيدة عظم الله أجرك. بالمناسبة أنا فقط حتى لا يفوتني، أنا أكيد أن كل من على هذه الجلسة قد فقد حبيبا، لأن هذه الحرب قتلت حوالي 4% من الفلسطينيين، وبالتالي حتى إحصائيا ورقميا الجميع فقد على مستوى الشهادة، هذا عدا الأسر أو الجرح أو غيره. محمود عظم الله أجرك، بعد 3 سنوات تمكنت أخيرا من دفن زوجتك وابنك، وهذا جرح أخير. أريد أن أتحدث عن هذه الجزئية، أريد أن أتحدث بما أنك صاحب فقد عن ذكرى 7 أكتوبر بالنسبة لك أيضا.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا ابتداء بأرى 7 أكتوبر هو صرخة فلسطينية، صرخة شعب على مدار 100 عام، ولا أقول على مدار نشوء الاحتلال، ما قبل نشوء الاحتلال من 1917 الشعب الفلسطيني لم في أي محطة تاريخية إلا كان يصرخ صرخة، بداية من ثورة يافا، البراق، القسام، تهجير 10 ملايين فلسطيني، بعد ذلك النكسة 67، ثم الانتفاضتين. أنا أرى في 7 أكتوبر صرخة شعب فلسطيني، لكن هذه الصرخة كانت مدوية وكانت مرتفعة بحجم وبمرارة العدوان على المقدسات، الإعدامات الميدانية اليومية في الضفة، حصار شعب وتجويع على مدار 20 سنة، كل هذه الآلام كانت النتيجة أن يصرخ الشعب الفلسطيني بصوت عالي في 7 أكتوبر. من يرى أن 7 أكتوبر هو أسير قرار فصيل فلسطيني أو فريق فلسطيني، أنا بتقديري هو يقف في الناصية الخاطئة من التاريخ، من أدان السابع من أكتوبر لم يستمر إسرائيل. اليوم أنت ترى إسرائيل بكل تبجح بتهدد السلطة الفلسطينية، رغم أن قيادة السلطة الفلسطينية أدانة السابع من أكتوبر، مع ذلك السلطة الفلسطينية اليوم هي تستهدف. الضفة المحتلة لم تكن بمنأى عن هذا العدوان في السابع من أكتوبر. نحن نتكلم عن ثلاث مخيمات مسحت في شمال فلسطين.
0: نعم صحيح.
7: كيف في شمال الضفة المحتلة بنحكي عن حوالي 40,000 فلسطيني نازح من شمال الضفة المحتلة. بالتالي السابع من أكتوبر باختصار شديد هو كان صرخة شعب فلسطيني. هل إحنا كنا محتاجين كل هذا الثمن؟ أنا بستحضر كلمات للرئيس الراحل رحمة الله عليه ياسر عرفات. الرئيس ياسر عرفات إيش قال في بيروت؟ قال مين قال إن إحنا انهزمنا؟ إحنا قدمنا 70,000 شهيد. هذه مش لغة رقم. أنا دائما بأرفض النظر لتضحيات الشعب الفلسطيني على أنها أرقام. لما قال أبو عمار في وهو واقف في فيديو معروف ومعلن إحنا قدمنا 70,000 شهيد، ومش قصده يستخف في الدم الفلسطيني. هو أكيد قصده يقول إن هذا الشعب مضحي وصاحب قضية ولا يتنازع عن هذه القضية. أنا واحد من هؤلاء الناس، بتكلم مش من فضاء، أنا بتكلم وأنا دافع في الدم. أنا زوجتي استشهدت وابني استشهد، أنا ابني طلعته بعد 3 سنين عبارة عن بقايا عظام ورضاعة طفل صغير والكوتة تبعته. ولكن مع ذلك أنا أقول هو ضحية الإجرام الإسرائيلي. هو ضحية شو؟ الإجرام الإسرائيلي. إسرائيل كانت تستطيع أن تقتل شخص أو اثنين دون أن تمسح مربعا كاملا، لكن إسرائيل قررت أن تمسح المربعات وأن تقتل الناس وأن ترتكب المجازر، لأن هذه إسرائيل التي جبلت عليها وعلى دولتها. من يرى أن هذه المجازر مش صنيعة سموتريتش وبن غفير ونتنياهو وبده يروح في يوظفها في اتجاه الخلاف السياسي، أنا بقول له اقف في المكان الصح من التاريخ.
0: طيب
7: اقف في المكان الصح من التاريخ.
0: شكراً محمود. ننتقل إلى الضفة الأخرى من شبان. هبة، أهلا وسهلا فيك. هبة أبو مطر. هبة، أنت عملتي خلال الحرب في موضوع الدعم النفسي في المخيمات، مخيمات ومراكز الإيواء، وأيضاً في شمال غزة ومدينة غزة. لو بدي منك تحطينا في صورة أبرز الملاحظات، أبرز القصص، لأنه الموضوع النفسي من المواضيع المسكوت عنها، لأنه جميعاً كنا نعيش في ظل هذه الإبادة في حالة نفسية صعبة، ضغوط نفسية هائلة، فقد ومجاعة وكثير من الأشياء. شو أكثر شيء لفتك في مخيمات الإيواء مثلاً أو بين الناس؟
8: أبرز الملامح أنه الحياة النساء والأطفال حياة صارت كثير مهمشة، انعدام خصوصية.
0: أبرز المشاكل للنساء، موضوع النساء تحديداً.
8: وأكيد النساء يعني مثلاً عندك زمان قبل الحرب كانت عندها بيت، لو في يوم من الأيام عصبت على ابنها ما حدش بيسمع. هاليوم يعني إذا حكت لابنها وينك كل هذا
0: في الخيام، تقصدين في الخيام؟
8: بس ما احنا أغلب الشعب الغزة وحاليا صار عايش بالخيام.
0: فكيف بيأثر هذا انعدام الخصوصية، عدم وجود عمل، ازدياد الفقر، عدم وجود يعني أشياء كثيرة، انعدام أساسيات الحياة اللي هي أشياء بسيطة، يعني كيف بيأثر على حياة الناس؟
8: بأثر كتير سلباً على حياة الناس، على حياة الأطفال بأثر تماماً، على حياة النساء بأثر تماماً، على حياة الرجال حتى كبار السن أثر عليهم سلباً. ما فيش إنسان، يا أحكي لك حتى القطط اللي في الشوارع أيام المجاعة أثر عليهم سلباً. ما فيش كائن في هذا الشعب الغزاوي وما أثرتش عليه الحياة بشكل سلبي، حتى لو إيش ما كان، لو إيش ما عاش خلال هذه الظروف الحرب، إنك تحكي إنه في إنسان ما أثرش عليه بشكل سلبي خطأ.
0: نستمع إلى عمر. عمر أيضاً في ذات الاختصاص يا عمر، وأنا بدي أسمع منك عن فئتين في المجتمع، وهدول الفئتين دائما بكونوا واقفين وما بيظهروا مظاهر الضعف، الشبان والكبار في السن، إن كانوا بعمر أبانا أو حتى أجدادنا، لأنه في الموروث الاجتماعي وأمام المجتمع يعتبروا أنفسهم السند لغيرهم. فهؤلاء الناس كيف كنت تعاين مشاهد الضعف النفسي اللي كانت تعتريهم؟ طبعا مثلا أب لا يستطيع توفير لقمة طعام لأولاده، أو عدم قدرته على حماية أبنائه أو عائلته وغيره.
9: طبعا صحيح أخي إسلام، من ضمن العمل اللي اشتغلناه في المخيمات كان الاهتمام الكبير في التركيز على فئات المهمشة، الفئات الهشة، الأطفال، النساء، ولكن بالمقابل فئات الشباب، فئات الرجال، كبار السن، كانت برضو فئات بتحتاج لهذا الاهتمام والدعم النفسي، بما أنهم هم المسؤولين عن الأسر، هم رب الأسرة. مثلا شخص رجل هو اللي بيسعى للقمة عيش أولاده، هو اللي بيطلع بيشتغل عشان أولاده. كل هذه التحديات كانت في الحرب، وفي 3 سنين الحرب هاي عملت ضغوطات نفسية كبيرة أثرت على الرجال بشكل كبير، أدت طبعا إلى مشاكل نفسية، تدهور في الصحة النفسية عندهم. طبعا تدهور الصحة النفسية عند الرجال بيأثر طبعا في تربيتهم على أطفالهم، فكل هاي بتدخل في دوامة. الراجل بيصير تعامله مع الست عنده في البيت مختلف، بيصير الست تتعامل مع أولادها، بتصير دائرة بتدور حوالين حالها، كلها في مشاكل، كلها بتعود للجانب النفسي. طبعا الجانب النفسي عندنا في غزة زي ما حضراتكم كلكم تكلمتوا، كلهم تكلموا عن الأمور المادية اللي حصلت، ولكن الجانب المعنوي وهو الأثر النفسي اللي دخلت فيه هذا الحرب كان أثر كبير وكتير. وحالات الفقد اللي حصلت زي ما تكلمت حضرتك 4%، هذا رقم كبير يعني من كل
0: هذا عدد المفقودين يعني والجرحى،
9: كل 25 شخص في شخص صحيح انت فقدته، فهذا رقم كبير جدا. فهذه حالات الفقد، حالات الإصابات، وخصوصاً المصابين أثرت كتير على الحالات النفسية، عملت اضطرابات نفسية وضغوطات نفسية ومشاكل كان صعب جداً حلها. وطبعاً إحنا في خلال عملنا في المخيمات كنا بنحاول نصلح من هذه الأمور. وطبعاً أول حاجة في خلال الدعم النفسي توفير البيئة الآمنة، وهذا منعدم تماماً كان عندنا في غزة، ولكن كنا بنحاول على قدر الإمكان نوفر لهم.
0: شكرا يا عمر، شكرا لك. محمد الهمس الصحفي. محمد، انت غطيت الحرب طول فترة الحرب ما بين الجنوب والشمال، والصحفيون شهود على مجازر، على معاناة الناس. كيف بتلخص تجربتك الصحفية في تغطية الحرب؟
10: يعني منذ اسلام اندلاع الحرب على غزة كان الصحفي كما كل افراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بين خيارين، إما أن أنجو بنفسي وعائلتي وأجد مأمن لهم وأجد مأمن لي، أن أجلس في بيتي أكون يعني لربما درجة أمان أعلى من أن أكون في الميدان في عمل الصحفي، وخياره الثاني أن يوصل صورة ما يحدث في غزة إلى العالم، وكان هذا الخيار الأصعب. لكن كثير من الصحفيين وكثير من الزملاء الصحفيين آثروا على أن يوصلوا صورة قطاع غزة، رغم يعني أن الكثير من أبناء شعبنا ومنهم الصحفيين كانوا منذ اللحظات الأولى لمعركة لبداية حرب الإبادة على قطاع غزة يعلمون أن هذه لن تكون حرب عادية كما كل الحروب التي مرت على قطاع غزة والتصعيدات الماضية، ستكون أكثر شراسة، ستكون أكثر وحشية.
0: نعم.
10: فبالتالي يعني اختاروا الخيار الأصعب لإيصال صورة ما يحدث في غزة. يعني إسلام، اليوم المجاعة، كيف عرف العالم عن المجاعة؟ كيف خرج العالم وتحدث عن المجاعة لولا أن وقف أنس الشريف والزملاء الصحفيين وتحدثوا عنها؟ كيف كان العالم سيعرف ما يحدث في مجمع الشفاء الطبي لولا إسماعيل الغول في شمال قطاع غزة، لولا مثلا إسلام بدر والزملاء الذين كانوا هناك؟ فبالتالي هو كان قادر، ومنهم الشهداء يعني
0: 280 شهيد صحفي،
10: أكثر من 280 شهيد الأسرة الصحفية قدمت، فبالتالي هو كان قادرا في وقت من الأوقات أن ينجو بنفسه و يتنحى عن عمله الصحفي،
0: لكنه
10: آثر على نفسه أن يكون في تغطيته الصحفية حتى لو قدم دمه وقدم عائلته يعني فداء لإيصال الصورة وطرح هذه القضية.
0: شكرا محمد، وشكرا للشبان جميعا. الآن سنعود إلى ضيوفنا، لكن من خلالكم أنتم ضيوفنا الأفاضل، ونريد أن تكون هذه المرحلة من هذا الحوار هي عبارة عن أسئلتكم أنتم لضيوفنا، إن كان السيد مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي والحقوقي المعروف، وأيضا دكتور محمد المدهون الوزير السابق، وسيد منذر حايك الناطق باسم حركة فتح. وبالتالي سأعود إلى بمن بدأنا. من يريد؟ تفضل محمود ثم نكمل.
7: أنا مصدر الصحفي بعد إذنك.
0: أنت صحفي طبعا محمود حبيب. بخبرة طويلة، تفضل.
7: أنا أسأل الأستاذ منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح،
0: تفضل.
7: وقال يعني هو بشرنا قبل شوي بأنه في حوار وطني،
0: صحيح.
7: أنا بدي أسأل الأستاذ منذر، وأنا أتمنى أن أحصل على إجابة مباشرة ودقيقة. أنتم في حركة فتح، وتحدثنا فتح الرسمية بطبيعة الحال، جلست وعقدت حوارات مع مختلف القوى بما في ذلك تيار دحلان القصير يسمى أو تيار الإصلاح الديمقراطي. في حال حدوث حوار وطني شامل دحلان سيجلس على الطاولة أم عليه فيتو؟ هذا سؤال.
0: يعني هل ستقبل فتح بجلوس تيار محمد دحلان في الاجتماعات؟
7: اسمه هو تيار الإصلاحي، لكن أنا أطرح بشكل مباشر. والسؤال التكميلي، ما الذي يختلف هذه المرة في هذا الحوار عن لقاءات موسكو وبكين وعن سجل طويل من اللقاءات من 2011 ويمكن ما قبل 2011، لنقول أن هذه المرة يعني أبعت نجحت؟ شو اللي مختلف بالنسبة لكم هذه المرة؟
0: تمام محمود، شكرا دزيلي. شكرا محمود. نأخذ إجابة السيد منذر ثم نعود لكم زملاء.
11: يعني أولا
0: لدينا محورين سريعين.
11: كثيرة هي النقاط، ولكن أنا سأبدأ مباشرة.
0: تفضل.
11: الآن فتح لا تجامل في المواقف الوطنية باختصار. تحدثوا في بداية الحديث وقالوا إنه هناك في تجريب، أعطوني موقف فتحاوي جرى مرحلة نضالية منذ 65 حتى اللحظة. لا يوجد.
7: 7 أكتوبر.
11: لا يوجد. لا يوجد. أنا بقول لك لا يوجد. حركة فتح لم تجرم أي مرحلة نضالية من مراحل الشعب الفلسطيني منذ 65 حتى اللحظة. هذا واحد.
7: اثنين. لم يدين 7 أكتوبر.
11: اثنين.
0: تفضل.
11: اسمع للآخر. اثنين. أحياناً في فتح إحنا بنقدر نقول إنه هذا الأمر خطأ. يعني على سبيل المثال لو إجا أي فصيل فلسطيني وجاب قاعدة صواريخ في هذا المكان، مين بده يسمح لهم يطلقوا صواريخ من الآن؟ منكم فيكم اللي قاعدين؟ لا أحد. طب هل هذا العمل اللي جاء فيه وطني ولا عبثي؟ في الآن يجب أن نضع
7: لحظة، يجب أن نضع النقاط على الأمم المتحدة
11: في فتح
7: خطابات الرئيس. بس للاستدراك خطابات الرئيس أمام الأمم المتحدة ومع كل خطاباته الرسمية أدان بشكل واضح 7 أكتوبر.
0: طيب
7: هذا معلن.
0: الآن محمود نستمع إلى الإجابة النهائية.
11: الرئيس يدين مقتل المدنيين من كل الأطراف، وهذا موقف.
7: إذا كان المستوطن الإسرائيلي مدني فهذا جيد. أنا معلومة مش عارفها. إذا كان المدني إذا كان المستوطن الإسرائيلي مدني فأنا أول مرة أعرفها.
0: محمود.
7: معلش.
0: الآن سيد أنتم واضح لا تدينون 7 أكتوبر.
11: واضح سيد منذر. واضح فقط. أنت أنا أنا بحكي بموقف الوطني. الآن هل سمعتم من حركة فتح أدانت أي مرحلة نضالية من مراحل الشعب الفلسطيني؟
0: أنت تقول أنه فتح لا تدين.
11: نحن لا ندين أي مرحلة نضالية.
0: خلاص انتهى.
11: نحن نقول أن هناك في أخطاء حدثت كانت طيب. نتيجتها حرب.
0: ماذا عن
11: مدمرة عن الشعب الفلسطيني؟
0: ماذا عن جلوس
11: في موضوع
0: تيار الإصلاح
11: في موضوع
0: الديمقراطي.
11: الحوار في نعم. موضوع الحوار، لأنه في شغلة يجب أن نذكرها في موضوع أوسلو في موضوع الحوار. لماذا هذه المرة؟ طب كل اللي صار بالشعب الفلسطيني ولسه بنسأل إحنا ليش رايحين على الحوار؟ بعيداً عن حوار روسيا والشاطئ وكل الاتفاقيات الذي حدثت، نحن الآن في مرحلة حسم الصراع. إسرائيل بتحسم الصراع معنا، يا بنكون موحدين يا إما كل الفصائل الفلسطينية سيلعنها التاريخ. وأنا مني بقول لك فلتذهب إلى الجحيم، لأنه إحنا هاي المرحلة اللي إحنا بنخوضها الآن هي مرحلة إنهاء وجودنا كفلسطينيين. لا سموترش ولا بن غفير ولا اليمين المتطرف بده يانا نكون موجودين هاد، بده يزرع مستوطنات هان. بالنسبة للطيار
0: سريع.
11: الطيار هناك حوارا فتحويا داخليا، وليس الطيار هو فصيلا فلسطينيا كالفصائل الأخرى، هو طيار داخل حركة فتح. هناك في إشكاليات تعالج داخل مؤسسات الحركة، وهذا الوفد سيتحدث مع الطيار وقد تحدث في السابق، وهناك بعض الإشكاليات نحن نقوم بحلها في هذه المرحلة.
0: يعني لن يجلس في اجتماع الفصائل
11: ويجتمع مع حركة فتح،
0: ولن يجلس
11: لأنهم
0: كفصيل
11: منفصل. أساساً أبناء الحركة في الشيء اسمه
0: وضحت فصيل. هذه الفكرة.
11: بس في جزئية
0: سريعاً
11: دكتور
0: فقط سريعاً
11: مندر. إحنا دكتور كما فقدت دفنت أختي في هاي المشفى ونقلت من هاي المكان، لكن مرة ثانية إحنا موضوع أوسلو انتهى في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 على الطاولة، وعشنا الآن جميعنا نحن نعيش، وحتى حركة حماس عندما دخلت الانتخابات التشريعية تعيش في كنف أوسلو، وجميعنا نعيش في كنف أوسلو. هل أوسلو مات؟ أوسلو انتهى لأنه أنهته إسرائيل، وهناك من ساعد الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء أوسلو، ولكن هل نقف عند أوسلو ونقول والله أوسلو يجب أن ما هي انتهت أوسلو؟ إحنا طيب. الآن في مرحلة صمود وتصدي، إحنا بنصمد على الأرض وبنتصدى لهذا الاحتلال. متى سننتصر؟ عندما نتوحد. متى نتوحد؟ عندما نشعر بالمسؤولية الوطنية وليس بالمسؤولية الحزبية، لأنه هناك في مسؤولية حزبية وشخصية وهناك في مسؤولية وطنية. إحنا في فتح بندعي إنه كلنا في فتح بدنا المسؤولية الوطنية. تعالوا إلى كلمة سواء بالحوار، تعالوا إلى برنامج منظمة التحرير حتى نخاطب العالم.
0: طيب سيدنا.
11: هذا العالم الصامت والعاجز باتجاهنا.
0: جميل. شكرا لإجابتك. نأخذ سؤال من محمود. تفضل.
5: تقريبا على محمود، هو تحدث انه كانه النضال الفلسطيني هو وليد حزب معين. اول شيء النضال الفلسطيني منذ الانتداب البريطاني وما قبل الانتداب البريطاني، عفوا بس خلينا اكمل رسالتي. الشعب الفلسطيني يناضل ما قبل الانتداب البريطاني من اجل استرداد حقوقه ومن اجل اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس. النضال والمقاومه الفلسطينيه ليست محصوره على حزب معين، ليس ميلاد حماس هو فقط ميلاد المقاومه الفلسطينيه، وليست حرب اكتوبر هي اول فعل مقاوم. بالعكس، نحن كشعب فلسطيني وكشباب فلسطيني وكحركة فتح ربما لنا موقف من 7 أكتوبر موقف. بالتالي نحن أصحاب النضال وأصحاب الطلقة الأولى وأصحاب الحجر الأول نقول إنه والله المقاومة أو ما حدث في 7 أكتوبر هناك مليون ما أخذ
12: ومليون.
5: خلينا نكمل رسالتي أستاذ إسلام،
12: لأنه إحنا نحاول نضبط
5: الوقت. تمام، بس هي
12: أقصد أن الفكرة وصلت في هذه النقطة. إن كان لك سؤال،
5: السؤال الآخر أريد أن أتوجه بالسؤال للأخ مصطفى المدهون،
12: محمد المدهون، دكتور محمد المدهون،
5: الأستاذ محمد المدهون. أستاذ محمد، يعني ربما مواقف حماس وقيادة حماس على مدار 3 سنوات من هذه الحرب، واليوم دخلنا السنة الثالثة أو السنة الرابعة من هذه الحرب، بالأمس كانت 7 أكتوبر، اليوم نقول لماذا قيادة حماس لم تبادر ولم تطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس الدخول إلى قطاع غزة، إدارة قطاع غزة وتسليم غزة جملة وتفصيل غزة بحالها من بابها لمحرابها، تقول للسلطة الوطنية الفلسطينية تعالوا يا جماعة الخير تفضلوا امسكوا السلطة. ليش تستنى مجلس السلام وتستنى الوصاية الدولية وتستنى انتداب جديد للشعب الفلسطيني؟ أين هل أين هذا الموقف الفلسطيني؟ تمام. الذي يسعى للملمة الشمل الفلسطيني؟ إذا كان نتحدث عن وحدة وطنية فلسطينية، فالوحدة الوطنية هي أقصرها تسليم السلطة الوطنية الفلسطينية. جميل. زمام المبادرة وزمام إدارة قطاع غزة.
12: وضح السؤال محمود، وضح السؤال. دكتور محمد، لماذا بدل من الدخول في حوارات جديدة والوضع لا يحتمل أن نذهب إلى البداية، تتفضل السلطة الفلسطينية ثم بعد ذلك يكون ما يكون داخل قطاع غزة؟
2: بالتأكيد هذا مش جيد، يعني الحركة حماس يعني مش من اليوم، مش بسبب 3 سنوات من الإبادة هي فعلت ذلك أو مطلوب منها تفعل ذلك. قبل ذلك ما الذي حدث في 2017؟ ما الذي حدث في 2014؟ اللي صار في 2014 في اتفاق الشاطئ، تفضلوا استلموا الحكومة على طبق من ذهب وسابت كل شيء. في 2017
12: لأن الوقت معنا،
5: أنتم تريدون السلطة الوطنية الفلسطينية صراف آلي. كل ما
2: في 2017
5: بس خلينا نكلم أستاذ إسلام، خلينا نرد. يريدون السلطة الوطنية ويريدون الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية صراف آلي، واقع الانقسام باقي، موظفين حماس كما هم، وبالتالي مطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بدفع رواتب فقط لموظفين حماس، وبالتالي هذا لا يوجد حل جذري للانقسام الفلسطيني.
12: أنت طرحت سؤالك، نستمع إلى إجابة الضيف ثم نعود لمداخلة سيد زهير لو سمحت.
2: أقصد تفضل. أنه في 2014 وأنا كنت موجود في الحكومة في 2014 وسحنا كل شيء ومشينا وقلنا تفضلوا بعد اتفاق الشاطئ واستلموا كل شيء. ما الذي حدث؟ بدك تسلم القواعد كلها بتقول الغنم بالغرم، بدك تسلم وتدير، بدك تتولى الكادر اللي موجود أضعف الإيمان، بدك تستلمه.
12: ما رأيك دكتور أن ننتقل إلى الوضع الراهن
2: في 2017؟ نفس الكلام. خلال كل 3 سنوات الإبادة هذه والنداءات والاستغاثات كمان، مش النداءات بس، وحتى الخطابات المباشرة وحتى الدعوات عبر دول إنه يا عمي السلطة الفلسطينية ساعدوا في قطع الطريق على كل ما يجري من محاولة عزل غزة عن الضفة الغربية وعن كل المشروع الوطني، إنه تفضلوا واستلموا الحكم وقدموا كل ما تستطيعون، ولا صوت ولا أي رد في هذا الموضوع. وهذا الأمر كله للأسف الشديد، أنا يمكن في المقدمة الأولى حكيت هذا الكلام، إنه إحنا بالنسبة إلنا حتى هذه الحالة من الخذلان الفلسطيني الداخلي إحنا برضو شعرنا فيها، إنه إحنا السلطة الفلسطينية كان مطلوب منها أن تقوم بدور وكان مفتوح لها الأبواب ووجه الدعوة بشكل شخصي للأخ الرئيس أبو مازن يتفضل إلى غزة، وقال في مرحلة من المراحل أنه سيأتي إلى غزة ولم يأتي، ولذلك هذا الكلام كله موجود. لكن الآن هذا الكلام السؤال حقيقة
12: موضوع الملفات هذه يا سيد مزدر، فقط لو سمحت لي لو سمحت لي لو سمحت لي لو سمحت لي يا محمود يا محمود يا محمود لو سمحت لي سيد مزدر،
5: رئيس الوزراء رامي الحمد
12: لله، مش حننتهي هيك مش حننتهي هيك لو سمحتم يا ضيوف.
1: محمود انت بدك تذكر اشياء يا حبيبي.
5: موكب رئيس الوزراء رامي حلقه ورئيس المخابرات ماجد فرج كانت هي رساله لنسف كل جهود المصالحه.
12: هذه الضوضاء لا
5: تفيدنا يا محمود. المصالحه الفلسطينيه
12: محمود انا اتحدث يا محمود انا اتحدث.
1: لا لا لا شوف انت
12: يا محمود
1: انت انت انت حكيت عن حالك
5: جزء من الشعب
12: الفلسطيني
5: صاحبه الرساله الوطنيه
12: والانسانيه. اسمح لي اسمح لي اسمح لي شباب نحن في حوار يا محمود انا اتحدث يا محمود انا اتحدث يا استاذ محمود استاذ محمود رجاء انا اتحدث
1: يعني محمود
12: ورجاء ورجاء سيد منذر
1: انه نحكي بمصطلحات
12: انا اتحدث
1: انا بحتاج عليها
12: يا زملاء
1: لا احتاج عليها
12: لو سمحت
1: بحتاج
12: لو سمحت
1: عليها
12: لو سمحت اسمح لي ان ادير الحوار
1: هاي الطريقه لا
12: لو سمحت ان ادير اسمح لي ان ادير الحوار انا لم اسمع ماذا قال اساسا ولم يسمع الساده المشاهدين وانا اسمحوا لي ان اعتذر منكم جميعا انا مدير الحوار لم نستمع لرد الأستاذ الدكتور محمد هذا غير لائق نحن في حوار نستمع للجميع رجاءً رجاءً لدينا خمس دقائق وأنا أريد أن أستمع لأسئلة الجميع ولدينا المزيد من الأسئلة فإن إن انتهيت من إجابتك دكتور محمد
2: نعم أنا بدي أختصر بس بسطر واحد
12: تفضل
2: ما قبل 7 أكتوبر ما قبل 7 أكتوبر كثير من المحطات التي حماس قدمت فيها السلطة الفلسطينية كلها كل قطاع غزة للسلطة الفلسطينية نعم. لكي تعود وتحكمها وتشكلت حكومات
12: يعني حماس مستعدة وخلال الثلاث سنوات تريد أن وخلال تقول أنها قادمة ولكن حماس تتم
2: وخلال الثلاث سنوات قدمت تمام. عشرات الدعوات المعلنة جميل. وغير المعلنة بهذا طيب. الاتجاه ولم يتم الاستجابة لأي منها
12: نستمع إلى رأي الدكتور مصطفى ثم نعود إلى سؤال عن اليمين وسؤال السيد زهير وسؤال شاهد إذن نحن بحاجة إلى ضغط بعض المشاركات وبدون مداخلات متشابكة لو سمحتم تفضل سيد مصطفى
3: يعني هو السؤال يا محمود أو غير الشباب يعني هل كانت ستسمح إسرائيل بدخول السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة خلال فترة الحرب؟ نحن نتحدث عن الحرب ما تحدثناش عن السابق السابق تتحمل السلطة مسؤولية تتحمل حركة حماس مسؤولية تتفاوت المسؤوليات وكان هناك انقسام واضح وكل له أهدافه السياسية وبرامجه لكن هل السؤال خلال الحرب إسرائيل من يوم الأول لم تعترف بأي سلطة وطنية ولا غير وطنية نحن كمواطنين كنا نقول أنه على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تكون بين شعبها وأن تحكم وأن تكون منظمة التحرير هي الموجودة
12: ليس عندك مايك يا محمود
3: محدش يا محمود في الحرب محمود
12: لا صوتك لا يصل للمشاهدين
3: محدش في الحرب ديده كان قرار أنه يجيب السلطة الوطنية الفلسطينية لكن هناك انتقادات للسلطة الوطنية الفلسطينية
12: تمام
3: هل أخذت دورها بشكل حقيقي في قطاع غزة ولا لا التحدي الآن إيش دورنا إحنا كفلسطينيين خلال المرحلة القادمة هذه المرحلة اللي احنا تحت وصاية أمريكية
12: تمام
3: دورنا انه احنا تكون في وحدة وطنية في يكون دور للسلطة الوطنية والأساس منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
12: جميل نتفق على هذا النقاش محمود فقط ملاحظة الحوار لا ينتهي فلا يمكن أن نرد على كل مرة فقط انتهى إن كان هناك سؤال من الجهة هنا تفضل هبة بس ارفع صوتك قليلا هبة
8: سؤال
12: للشباب على اليسار أعلى
8: سؤال للأستاذ منذر هل تعتقد أن ضريبة السلام أقل ثمنا من ضريبة الحرب؟ هذا السؤال الأول والسؤال الثاني هل وضع الضفة الغربية بقيادة السلطة الفلسطينية هو الوضع اللي احنا بنسعى نعيش له في الشعب الفلسطيني يعني الضفة الغربية بقيادة السلطة الفلسطينية هل هو الوضع اللي احنا المفروض نسعى نعيش له هو الوضع الطبيعي؟
12: طيب أنا سأعيد عليك السؤالين سأعيد عليك السؤالين هبة تسألك أن ضريبة الحرب باهظة لكن هل ضريبة السلام أقل تقصد ضريبة فترة أوسلو وهل نموذج أقل. الضفة فقط أعيد السؤال الثاني سيد منذر
1: لا بس خلينا السؤال
12: لا سريعا ماشي. لأن الوقت مع ليس معنا السؤال الثاني هل نموذج السلطة في الضفة الغربية يعني هو نموذج مثالي مقارنة بنموذج غزة أليس كذلك
8: صحيح.
12: تمام
1: يعني
12: تفضل
1: بالتأكيد تكلفة السلام أقل بكثير من تكلفة الحرب والدليل ما نراه الآن هو قبل 7 أكتوبر كانت غزة يعني كانت في حالة حصار كما نتحدث بشكل كبير بالتأكيد لا طب أنا بدي أسأل سؤال في غزوة مؤتة لماذا خالد بن الوليد انسحب من الغزوة هل كان هذا تكلفة يعني باهظة بالنسبة له لو ضل أو انسحب طب ما هو انسحب ليش انسحب طب لماذا قيل في حينه أنه كان فرارا والنبي قال لعنه لا أنه قرار
12: نعم.
1: لماذا قال لأنه كان بده يحافظ على الجيش في معارك أنا بنسحب منها عشان أحافظ على نفسه وعلى شعبه وعلى الجيش
12: طيب السؤال الثاني
1: وفي أمر آخر أحيانا بندفع بالأمام باتجاه السلام من أجل أن أحافظ على ما تبقى من أرض ما حدث في أوسلو كان إطار اتفاق من اجل مرحله انتقاليه وصولا للدوله الفلسطينيه.
12: طيب سيد منذر،
1: لان الوقت مين المتطلب؟
12: انا اولا سريعا الجزء الثاني، ما انت تاخذ اجابه طويله. هل نموذج الطفل
1: نموذج السلطه الوطنيه؟ السلطه هي نظامنا السياسي اللي لازم نحافظ عليه، مش نعم. مثالي مش مثالي، لكن هذا نظامنا السياسي، هذا بيمثل الدوله الفلسطينيه، لانه السلطه هي اللي بنت مؤسسات الدوله في غزه وفي الضفه.
12: وصلت هذه الفكره سيد
1: الان
12: وصلت. انا اسف وصلت الفكره. ناخذ محمد
8: سؤال.
12: اخذت حصتك هبه، انا اسف، كان بودي لو نتيح المجال للجميع، لكن لأنه الوقت معنا ضيق جدا، وأنا أريد لهذه الحلقة كاملة أن تصل للمشاهدين دون أن نضطر لأي قطع لضيق الوقت. تفضل محمد سريعا.
10: سريعا سؤال يعني تعقيب على الأستاذ أبو دكتور أبو يوسف، أنه اليوم الضفة مدن كبيرة منها ومدن مركزية اليوم هجرت وهي لم تفعل 7 أكتوبر، فبالتالي نعم. يعني الاحتلال
12: تقصد بدون طوفان
10: هناك وبدون أن تخرج الصواريخ وتقوم بالعبور، لكنها هجرة
12: في شمال الضفة. سأعود إليك.
10: السؤال الثاني للدكتور محمد، يعني دكتور محمد اليوم بعد 3 سنوات، هل جلسة حماس قيمت قرار الحرب؟ يعني كلنا نعلم أن قرار الحرب كان حمساويا، فبالتالي هل جلسة حماس اليوم لتقيم هل قرارنا كان صائب، هل قرارنا كان خاطئ، ما هي الإيجابيات ما هي السلبيات؟
12: شكرا محمد. نبدا بالدكتور محمد، هل جلست حماس لتقيم خيارها؟
2: بالتاكيد النزيف ما زال مستمر، 3 سنوات حرب الاباده، والنزيف الحمساوي على وجه الخصوص نعم. مستمر، يعني الاغتيالات لم تتوقف، يعني بالتاكيد اليوم الحركه يعني بتحاول انها تتعافى تنظيميا
12: نعم.
2: الدخول في موضوع التقييم من خلال كل تاريخ الحركه في كل المحطات السابقه هو منهجيه عمل، وهذا مستمر ودائم
12: نعم.
2: وهذا التقييم تقييم دائما بكون تقييم مهني، تقييم موضوعي قائم على قراءة كل المعطيات والمتغيرات، لكن هذا الكلام كله بحاجة حقيقة إلى البيئة اللي ممكن تحتضن عملية التقييم. حماس نفسها يعني داخلة في وضع انتخابات داخلية، داخلة في نزيف مستمر يعني لا ينقطع كل يوم في شهداء واستهدافات واغتيالات، وهذا كله طبعا بنعكس على كل يعني عملية يعني ترتيب الملفات وكيف يمكن أن تدار، ومن ضمنها ملف يعني عملية التقييم الداخلي بما حدث فيه.
12: يعني حماس لا تمانع، ولكن
2: مش لا تمانع
12: التوقيت.

0: هناك مساءلة حقيقية ومراجعة حقيقية واستفادة من هذه الدروس خلال ال3 سنوات؟ أعتقد أنه قد يكون، لكن هل هذا حقيقي؟ هل نحن كمواطنين وكفلسطينيين شعرنا أن هناك مساءلة؟ لكن السؤال محمد،
1: نعم،
0: أنه دور الكتاب، الكاتب هو يبدي وجهة نظره، قد يصل أحيانا إلى أن يكون محرضا، لكن من يقوم بهذا التغيير هي الأحزاب السياسية، الفصائل. لدينا مشكلة مع الفصائل، الناس تنتقد الفصائل، تقول أن الفصائل ترهلت، تراجعت، لم تستطع التأثير. سنوات من القسام بعض الفصائل حسبت مع حماس، فصائل حسبت مع فتح، يعني لم
1: حتى الكتاب أصبحوا
0: والكتاب، وهذه للأسف حالة جزء، لأن هناك انتماءات سياسية. يعني حتى الكتاب والمحللين لديهم رؤى سياسية مختلفة، هناك من هم مستقلين لكن في النهاية هو صاحب موقف سياسي، لكن أين هذا الموقف السياسي؟ هو مع حماس أم مع فتح؟ هذا مختلف تماما. لكن طالما هناك لدى الكاتب أو المحلل رؤية وطنية جامعة ينطلق من خلالها لجسر الهوة وتحريض الناس على أن يكون هناك وحدة وطنية، إنهاء الانقسام، بعض الاعوجاج، والاعوجاج كبير لدينا في النظام السياسي.
1: شكرا دكتور. نستمع إلى شاهد، والسؤال الأخير من شاهد لو السيد زهير توصل سماع لشاهد. تفضلي شاهد.
2: يعني قبل قليل استمعت إلى نقطة معينة، وهذه النقطة حقيقة قلت هذا ضرب من الجنون. كيف على إنسان وكيف على شعب يقول بأن نحن نريد الحرب؟ ثم على ماذا بنيت هذه الإحصاءات؟ نقول بأن قطاع غزة كان يعاني وكان يعاني وكان لابد أن تأتي هذه الحرب. تقاس الأسباب وتقاس مصداقية الأسباب بالنتائج، ونحن نرى النتائج الآن. فهل هذا الأمر بني على حقائق ودراسات أم بني فقط على أوهام وعلى مجرد شعور وعلى مجرد حديث؟ الجميع يستطيع أن يقوم بصف الكلمات وبترتيب الكلمات ونقول نحن نريد ونحن نريد ونحن نريد، ولكن ما هي النتائج الآن على أرض الواقع؟ هذا أولا. ثانيا، يعني الدكتور محمد تطرق إلى نقطة وقال عن أوسلو، بعد 3 عقود عن أوسلو وبعد أكثر أو أقل أو أيا كان يعني المدة، كيف تقول حماس بأن أوسلو خيانة وبأن الدولة على حدود 67 هي خيانة، ثم في عام 2017 يقول خالد مشعل بأن حماس تبارك وتعتزم بناء دولة فلسطينية على حدود عام 1970؟ نعم. هذا أولا. ثانيا، ما هي الفرصة المتبقية لحركة حماس بعد عقدين من الحكم؟ نرى النتائج الآن، هل هناك فرصة؟ هل هناك قرن نستطيع أن ننتظر فيه حركة حماس لتعيد نفس الأمور مرة أخرى بنفس الأسباب؟
1: طيب شكرا شاهد. نستمع إلى دكتور محمد. نستمع إلى دكتور محمد الآن. دكتور سمعت إلى شاهد، تفضل.
3: طبعا ما حدث ذكر قصة التخوين والخيانة.
1: نستمع إلى دكتورنا يا جماعة لو سمحتم، تفضل دكتور.
3: ما حدش ذكر قصة التخوين ولا الخيانة في الموضوع، يعني ما جبنا
1: يعني حماس لا تعتبر أوسلو خيانة باختصار.
3: احنا ما قلناش هذا الكلام، انا بقول الى اين وصلت أوسلو، يعني بمعنى هل حققت المراد منها، يعني ما ذكرته أوسلو هل حققت المراد منها؟ بدنا نجاوب على هذا السؤال. اصحابه بيقولوا لا، والاخ ابو يوسف قال انه أوسلو
0: اعلان مبادئ
3: أوسلو.
1: طيب نستمع الى أوسلو،
3: والاخ ابو يوسف بيقول أوسلو انتهت منذ كام ديفيد، يعني منذ أن الشهيد ياسر عرفات
1: هي للمفاوضات والتي لم
3: يعني منذ أن يعني الشهيد ياسر عرفات،
1: لا يوجد مايك عندك محمود لو سمحت، فقط
3: يعني منذ أن الشهيد ياسر عرفات عاد من كام ديفيد ورفض ما عرض عليه وذهب إلى انتفاضة الأقصى، ثم ختمت انتفاضة الأقصى باغتياله مسموما في المقاطعة، انتهت أوسلو من هذه السنة، هكذا فهمت الآن. بالنسبة
1: لا دكتور، بس للتوضيح، انتهت المرحلة الانتقالية وبدأنا في مرحلة المفاوضات النهائية.
3: تمام.
1: الآن نحن نعيش في كنف أوسلو،
3: وإلى الآن 33 سنة المفاوضات النهائية لم تصل. الآن بالنسبة للحديث عن أنه
1: سريعاً دكتور،
3: الحديث
1: معنا دقيقة
3: في هذا الموضوع على أنه حدود 67، حماس حكت من البداية وحكت في الوثيقة، وحكى الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه قبل ذلك، وقال إحنا موافقين على دولة في حدود 67 ولن نرفض ذلك، وهذا الكلام على قاعدة وجود اتفاق مع الكل الفلسطيني على هذه القاعدة. وذهبت حماس كمان إلى وثيقة الوفاق الوطني اللي كانت معروفة باسم وثيقة الأسرى على هذا الأساس، وشكلت حكومة وحدة وطنية على هذا الأساس، فما حد قال على عكس هذا الكلام. ثم بعد 3 سنوات اليوم من هذه التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني وكل الشعب الفلسطيني في غزة على وجه العموم، وحماس في القلب من ذلك على وجه الخصوص، بعد ما قدموا كل هذه التضحيات ما بتقول انه احنا والله

0: تركنا المشروع الوطني، وحماس تركت المشروع الوطني أو تركت مشروع التحرير، ما تركته، بالعكس بعد كل هالتضحيات تمسكت به أكثر. وبالتالي الوصول إلى نقطة الالتقاء الوطني والوفاق الوطني، هذه النقطة المفصلية اليوم التي ينبغي أن نحرص عليها جميعا، على قاعدة أن هناك برنامج وطني يمكن أن يجمعنا جميعا. وأنا بقول هذا برنامج الحد الأدنى الذي تم الاتفاق عليه ضمن وثيقة الأسرى، ضمن وثيقة الوفاق الوطني اللي تشكلت عليها حكومة الوحدة الوطنية في 2007، وهذه يمكن أن تكون جامعة أنه كل الفلسطينية نجتمع على ذلك ويشكل إطار وطني لمحاولة إنقاذ هذه الضرورة الوطنية اليوم، بعيداً عن كل الاتهامات ولا التخوين ولا عدم التخوين في هذه القصة.
1: شكراً جزيلاً لك دكتور محمد المدهون، الوزير السابق والقيادي الفلسطيني، سيد مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، عضو المجلس الثوري في حركة فتح، والناطق باسمها سيد منذر حايك. شكراً لضيوفي الشبان أيضاً الكرام. سيد منذر أنا أحسبك من الشبان، ومحمود وشهد ومحمود أيضا، محمود زعلان منا لكن الوقت لم يسعنا لنستمع إلى مزيد من الأصوات. هبة، عمر، محمد وخالد، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في ختام الحلقة، وشكرا لسعة صدركم. وهذه الحلقة أثبتت شيء واحد، أن هناك الكثير من الاختلافات التي تستحق أن تناقش بجدية، لعل الحوار الوطني المزمع أن يكون قريبا في القاهرة، لعله يفتح بعض الأفاق. شكرا لكم مشاهدينا، بالود نودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، ونبدأ بأبرز الأحداث. مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله الحوثيين في باب المندب وتعز، والتحالف بقيادة السعودية يقول إنه يعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للجماعة. شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مفرق نبي يونس شمال الخليل، واقتحامات لبلدات شمال القدس المحتلة. ترامب يقول إن روسيا ستزود السوق العالمية بالديزل لخفض الأسعار. زيلينسكي ينتقد رفع العقوبات عن موسكو، وأوكرانيا تقصف محطة روسية لتعبئة وتصدير النفط. بعد ساعات من فوز القاضية والحقوقية نابي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وتنديد دولي بالقرار الأمريكي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية من اليمن، حيث قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية اللواء تركي المالكي، قال أنهم ينفذون عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات أنصار الله الحوثيين، وأعلن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الجماعة، كما أكد العمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية لما سماها الميليشيا الحوثية، مع تقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية. بدورها أعلنت قوات الحكومة اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 استهدافا ضد مواقع وعناصر أنصار الله الحوثيين خلال الساعات الماضية. وقالت القوات الحكومية في بيان لها، قالت إن العمليات أسفرت وفق التقديرات الميدانية الأولية عن تحييد 1400 من عناصر الجماعة وتدمير وإعطاب ما يزيد عن 250 آلية ووسيلة قتالية. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن عدة انفجارات دوت في العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات جوية. من جهته قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، قال إن الطيران الحربي السعودي شن 77 غارة خلال 24 ساعة. أضاف سريع أن الغارات السعودية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة وتعز. وفي باب المندب قالت القوات الحكومية أنها تخوض معارك ضارية لملاحقة ما بقي من قوات أنصار الله الحوثيين. ونشرت القوات الحكومية صورا لما قالت أنهم أسرى من عناصر الجماعة. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أنهم نجحوا في صد محاولات القوات الحكومية للتقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب، وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات كما قال. وفي تعز أعلنت القوات الحكومية صد هجوم لقوات أنصار الله الحوثيين في الجبهتين الشمالية والغربية للمدينة، كما أعلنت استعادة السيطرة على مدينة المسراخ في ريف تعز بعد وقت قصير من دخول جماعة أنصار الله الحوثيين إليها. وفي جبهة مأرب أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل وإصابة العشرات من قوات أنصار الله الحوثيين في المواجهات على جبهات محافظة مأرب المختلفة، وأضافت أن 22 من عناصرها قتلوا خلال الاشتباكات التي شهدتها الجبهات الجنوبية والشمالية. أبرز التطورات الميدانية في اليمن تابعها في نشرة سابقة براء لمحمد عبر الخارطة التفاعلية.
1: كر وفر، السيطرة ونقيضها، عنوان المشهد في تعز حيث رقعت القتال الأساسية في اليمن. الواقع العمليات هنا يرتكز على محورين مركزيين، الأول فيه أحدث وأبرز التطورات هنا عند الساحل. القوات الحكومية وبعد إعلانها أمس السيطرة على سلسلة جبال كهبوب، أعلنت اليوم استعادة السيطرة على مضيق باب المندب، حيث كانت أمس تتواجد حتى معسكر العمري ومطار ذباب العسكري، بينما كانت جماعة أنصار الله الحوثيين تتواجد في مديرية ذباب ومنها امتدادا إلى باب المندب. اليوم أعلنت أنها تتقدم الحكومة وتطارد ما تبقى من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في هذه المنطقة. المعضلة هنا أن هذا الإعلان ليس الأول من نوعه، فمنذ نحو أسبوع القوات الحكومية كانت تعلن السيطرة على المضيق ومحيطه، ثم تنفي جماعة أنصار الله ذلك وتعاود استهداف القوات الحكومية وتتقدم مرة أخرى وهكذا دواليك. لكن خلال الأيام الماضية ما لم يستطع أي طرف أن يثبت السيطرة في هذه المنطقة بشكل دائم، لكن ما يعطي الأفضلية اليوم للحكومة هو سيطرتها على جبل كهبوب، هذا الجبل الذي يكشف ويؤمن قدرة نارية واستحكام ناري تجاه هذه المنطقة، ما يعطي أفضلية للقوات العاملة هنا بالنسبة للقوات الحكومية. لكن في المقابل أنصار الله الحوثيين أعلنوا استهداف تعزيزات قادمة من مدينة لحج، ومن على سبيل المثال من محافظة لحج، وأعلنت استهداف هذه الأرتال المتقدمة، وأنهم أوقعوا قتلى وجرحى ودمروا آليات خلال هذه الاستهدافات. مسار آخر تدفع به القوات الحكومية من أطراف كهبوب هو باتجاه الوازعية، يشهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين في سعي من الحكومة لتخفيف ضغط الحوثيين في وسط تعز، حيث تتعدد محاور القتال هنا، وتحديدا نشير إلى منطقة الشمايتين، حيث تدفع قوات جماعة أنصار الله بمقاتليها من الشمايتين باتجاه المواصف بشكل رئيسي. لكن في الساعات الأخيرة شهدت هذه الجبهة هدوءا نسبيا. أمس كانت الحكومة قد شنت هجوما من أطراف سيطرتها في المواسط إلى منطقة الأغبرة، لكن الجماعة عاودت اليوم شن هجوم عكسي واستعادت به ما حققته القوات الحكومية في هذا المحور. أما إذا ما اقتربنا إلى الجنوب الأقرب من مدينة تعز، فهنا نتحدث عن محورين فاعلين اليوم تدفع جماعة أنصار الله الحوثيين فيهما باتجاههما، المحور الأول من الأقروض، وكذلك في جبهة المصراخ التي تشهد اشتباكات عنيفة إلى الجنوب الشرقي من المدينة، وقريبا من هنا تسكن الاشتباكات في جبل سامع وكذلك في المعافر. لكن على المحور الآخر في الجنوب الغربي عند جبل حبشي تواصل جماعة أنصار الله تحقيق إنجازات وتتقدم بشكل مبدئي في هذا المحور عند بعض المناطق، لتشهد هذه المنطقة على مساعي جماعة أنصار الله بتشديد الخناق على تعز، حيث تحاصر المدينة بشكل أساسي من الشرق وكذلك من الغرب، وبطبيعة الحال هي تحاصر من الشمال حيث حدود سيطرة الجماعة في إبوة، تحاول الجماعة إغلاق المنفذ الوحيد المتبقي من الجنوب من خلال هذين المحورين اللذان تقاتل فيهما في هذه المنطقة. بشكل عام المواجهات لا تزال فاعلة في كل من مأرب والجوف، لكن بشكل متقطع خلال الساعات الماضية، بينما تتواصل الغارات على إب والحديدة وريمة والبيضاء وبشكل أساسي على صنعاء. إلى هنا آخر تطورات الميدان اليمني.
0: اتهم المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة اتهم أنصار الله الحوثيين بتجنيد الأطفال، وأكد توثيق مقتل أكثر من 100 طفل جندتهم الجماعة خلال مواجهات الشهر الماضي. وقال السعدي إن هجمات أنصار الله الحوثيين أجبرت آلاف المواطنين على النزوح مجددا، وأن اعتداءاتهم على السعودية تؤكد عدم ترددهم في استهداف المدنيين.
2: أعادت هجمات الميليشيات الحوثية آلاف اليمنيين إلى دائرة النزوح، حيث بلغ عدد النازحين داخليا حوالي 200,000 شخص، معظمهم نازح للمرة الثالثة والرابعة، فيما بلغ عدد النازحين نحو جيبوتي حوالي 4,000 شخص، وهم جميعا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
0: بدوره قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة تهدد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
3: ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل ممارساتها العدائية والإرهابية ضد شعبها في الداخل ودول الجوار والمنطقة برمتها، فقد شهدنا تصعيدا خطيرا تمثل في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة، فضلاً عن ممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني الشقيق، بما في ذلك إحكام الحصار الداخلي والتهجير القسري والتجويع وترويع النساء وتجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال.
0: دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لوقف حصول أنصار الله الحوثيين على مواد كيميائية وذات استخدام مزدوج من خلال توسيع نطاق العقوبات التي ستطرح للتجديد الشهر المقبل.
4: نطلب أن يوقف الحوثيون هجماتهم على الحكومة الشرعية في اليمن وعلى المملكة العربية السعودية، ونطلب أن توقف إيران كل دعمها للحوثيين. في وجه تهديد الحوثيين تقف الولايات المتحدة بحزم مع السعودية وحكومة اليمن، وهما تدافعان عن سيادتيهما وتعملان على استعادة الاستقرار.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة غاز حاولت عبور مضيق هرمز من المسار الجنوبي، وأكد في بيانه أنه سيستهدف أي سفينة تخالف قواعد العبور التي وضعتها إيران. هذا وقال الرئيس الإيراني من تركمانستان إن بلاده قدمت تعديلات على المقترحات الأمريكية الأخيرة، وأشار إلى أن طهران مستعدة لحرب طويلة.
5: الوضع عاد ساخنا بين إيران والولايات المتحدة، النار خامدة الآن لكن الفتيل حاضر وقد يشتعل في أي وقت كموجات هرمز. لا يزال الرئيس ترامب متذبذبا، هجوم عسكري سريع أم لا؟ القرار لم يتخذ بعد، هذا ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ومن تركمانستان الرئيس الإيراني يقول: طلبنا تعديلات على مقترحات واشنطن وجاهزون لمعركة طويلة، فيما اعتبر بازاشكيان أن الحوار لن ينجح في ظل العقوبات والتهديدات المتواصلة.
7: جمهورية إسلامية إيران،
8: لطالما أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحوار والسبل الدبلوماسية لإرساء سلام واستقرار دائمين، لكن الحوار لا يكتسب معناه وفرصته في النجاح إلا عندما يقوم على الاحترام المتبادل والالتزامات المتبادلة، وحين يكون خاليا من الضغوط والتهديدات.
5: الحرس الثوري الإيراني على قواعده مستمر، ووفق قانونه الخاص يواصل استهداف أي سفينة أو ناقلة تخالف. وأعلن الحرس استهداف ناقلة غاز قال إنها حاولت العبور في المسار الجنوبي لمضيق هرمز. وبينما لا يزال الرئيس الأمريكي محتارا في معركته، يقول إنه لن يكون هناك ضربة على إيران قبل انتخابات التجديد النصفية، لكن القيادة الوسطى الأمريكية تستعد. وفق صحيفة نيويورك تايمز، ترامب طلب من البنتاغون إعداد خيارات لشن هجمات جديدة، أحدها يشمل حملة عسكرية مكثفة تستمر 3 أيام بحثت الأسبوع الماضي في منتجع كامب ديفيد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اختتم محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وصفها بالناجحة. ترامب أضاف أنه تم الاتفاق على أن تزود روسيا السوقين الأمريكية والعالمية حاليا بأكثر من 300,000 طن من وقود الديزل، واعتبر ترامب أنه بذلك الاتفاق والسيطرة على مضيق هرمز وفق تعبيره ستنخفض أسعار الديزل للأمريكيين والعالم إلى معدلات قياسية وبسرعة كبيرة. هذا وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد خلال اتصال هاتفي مع ترامب استعداد روسيا لتزويد السوق الأمريكية والعالمية بالنفط ومشتقاته، وأن دخول النفط الروسي إلى السوق الأمريكية سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد العالمي. وتعليقا على هذا الاتفاق، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على روسيا دون التوصل إلى اتفاق واضح ومستدام لخفض التصعيد يعد مظهرا جليا للضعف. وقال زيلينسكي أن تقديم الهدايا لبوتين لن يجلب السلام أو أي منفعة للعالم، وإن السماح لموسكو ببيع المنتجات النفطية يعد استثمارا في حرب يجب إنهاؤها لا إطالة أمدها. وبعد ساعات على إعلان الاتفاق الأمريكي الروسي، تعرضت مدينة روستوف الروسية لهجوم بطائرات مسيرة أدى إلى وقوع سلسلة انفجارات متتالية. وأفادت مصادر محلية أن الانفجار أصاب محطة لتعبئة وتصدير النفط، في حين أشار رئيس بلدية المدينة إلى تفعيل منظمات الدفاع الجوي للتعامل مع الهجوم. في هذا الوقت قالت الولايات المتحدة أنها أجرت محادثات بناءة خلال اجتماع في فلوريدا مع أوكرانيا، دعي إليه أيضا مستشارو الأمن القومي لدول أوروبية عدة في محاولة لإيجاد تسوية للحرب مع روسيا. ورحب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر منصة إكس، رحب بما وصفها بالمحادثات البناءة دون أن يوضح ما إذا كانت ستتواصل السبت كما كان مقررا في البداية. وأوضح ويتكوف أن النقاشات تناولت تدابير قصيرة الأجل تتعلق بالاستعداد لفصل الشتاء من حيث إمدادات الطاقة وصادرات الحبوب، وشملت أيضا ضمانات أمنية فضلا عن ترتيبات طويلة الأجل لأمن أوكرانيا وأوروبا. دفعت الهجمات الروسية الأخيرة على العاصمة الأوكرانية كييف دفعت العديد من الجامعات إلى اعتماد التعليم عن بعد حرصا على سلامة الطلاب والأساتذة، خيار يبقي المحاضرات مستمرة لكنه يطرح تحديات تتعلق باستيعاب المواد والتفاعل والتدريب العملي.
9: من شقتها في ضواحي كييف تحاول ديانا التأقلم مع إيقاع جديد للدراسة بعدما دفعت الهجمات الروسية إدارة جامعة كييف الثقافية إلى اعتماد التعلم عن بعد، انتقال يتجاوز تغيير مكان المحاضرة ليعيد تشكيل تفاصيل يومها وصلتها بالحياة الجامعية.
10: الوصول إلى الجامعة صعب جداً عند انطلاق صفارات الإنذار مع ازدحام المترو والحافلات الصغيرة. برأيي التعليم الحضوري أفضل بالتأكيد، أما عندما أكون في المنزل فالدراسة تصبح أصعب لأن انتباهي يشتت بين أمور مختلفة.
9: على الجانب الآخر من الشاشة يخوض الأساتذة التحدي نفسه من زاوية مختلفة، كيف يمكن الحفاظ على روح قاعة الدرس حين تختصرها نافذة صغيرة على الحاسوب؟ والسؤال يصبح أكثر تعقيداً في تخصصات تعتمد على التدريب العملي والتواصل المباشر.
11: الانتقال إلى التعلم عن بعد فرض تعديلات على طريقة التدريس، لا سيما أن تخصصاتنا إبداعية، اكتسبنا خبرة ساعدتنا على التكيف معه خلال السنوات الماضية. أما بالنسبة إلى الجوانب العملية في التدريس فالأمر معقد جدا.
9: تحاول الجامعات الأوكرانية إبقاء العملية التعليمية على مسارها، أما وزارة التعليم الأوكرانية فتركت للجامعات في عموم البلاد تحديد نمط الدراسة وفق ظروفها الأمنية وإمكاناتها.
12: بين سفارات الإنذار والمحاضرات الافتراضية تحاول جامعة أوكرانيا الحفاظ على سلامة الطلبة والطاقم التدريسي إلى جانب الحفاظ على المسار الأكاديمي. التعليم هنا لم يتوقف لكنه يتكيف يوما بعد يوم مع حرب جعلت حتى الذهاب إلى الجامعة قراراً مرهوناً بالأوضاع الأمنية. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
0: منحت جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية والحقوقية جنوب إفريقية نابي بيلي تقديراً لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز القانون الدولي. وبرز اسم بيلي أخيراً بعد ترأسها لجنة تحقيق أممية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي اتهامات ترفضها تل أبيب.
13: من مواجهة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلى ملاحقة مرتكب الإبادة الجماعية في رواندا وصولا إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، أمضت نافي بيلاي عقودا في الدفاع عن حقوق الإنسان ومبدأ المحاسبة الدولية، مسيرة توجت بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدوليين.
14: تمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لشخصية قادت الطريق بشجاعة ونزاهة نحو نظام قانوني عالمي أكثر شمولا. لقد كان للفائزة بالجائزة دور محوري في ضمان ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. لهذا قررت اللجنة منح جائزة نوبل للسلام لهذا العام للسيدة نافي بيلاي تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.
13: بيلاي الحقوقية الجنوب أفريقية ذات الأصول الهندية بدأت مسيرتها محامية في زمن الفصل العنصري ودافعت عن ناشطين مناهضين للنظام وأسهمت في انتزاع حقوق للسجناء السياسيين، ثم انتقلت إلى القضاء الدولي فتولت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا وعملت قاضية في المحكمة الجنائية الدولية قبل أن تشغل منصب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014. لكن حضورها الأبرز في السنوات الأخيرة ارتبط بالقضية الفلسطينية، فقد ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتي خلصت إلى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. نافي بيلاي وبعد حصولها على نوبل عبرت عن فخرها بما كشفته من حقائق وانتهاكات.
15: أعتقد أنه أمر هام أن أتواجد بينكم اليوم بين أصدقاء وزملاء مدافعين عن حقوق الإنسان. إن المهمة الأخيرة التي عملت عليها هي التقرير المتعلق بغزة. لقد سميت ما يجري هناك بالإبادة الجماعية.
13: اللجنة الأممية برئاسة بيلاي كانت قد وثقت كذلك انتهاكات في الضفة الغربية شملت التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
0: وبعد ساعات من منح بيلاي جائزة نوبل للسلام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وتعهدت بشل نشاطها. في المقابل أعلنت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاتي أعلنت رفضها الإجراءات الأمريكية ووصفتها بأنها اعتداء مباشر على النظام القانوني الدولي ومحاولة لعرقلة العدالة.
16: من واشنطن إلى لاهاي، مواجهة مفتوحة وعقوبات تتجاوز السياسة إلى صميم العدالة الدولية. الولايات المتحدة تفرض عقوبات مباشرة على المحكمة الجنائية الدولية متوعدة بقطع مواردها وشل عملها.
17: لن يسمح الرئيس ترامب أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين، ولهذا السبب تفرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. سنحظر التعاملات مع هذه المحكمة المارقة ونقطع عنها الموارد ونشل قدرتها على العمل ضدنا.
16: واشنطن بررت خطوتها بحماية سيادتها ومواطنيها من ملاحقات قضائية ترفض اختصاص المحكمة بشأنهم، لكن خلف التصعيد تقف ملفات حساسة أبرزها مذكرات التوقيف بحق بنيامين نتنياهو ويؤاف جالانت والتحقيقات المتعلقة بالقوات الأمريكية في أفغانستان. في لاهاي رفض حاسم للعقوبات. رئيسة المحكمة وصفتها بالاعتداء على سيادة القانون ومحاولة لترهيب القضاء والموظفين وعرقلة العدالة.
18: السعي لعرقلة محكمة قانونية عن أداء مهامها القضائية أمر غير مقبول، فهو يعد هجوماً على الدول ذات السيادة التي أنشأت المحكمة، كما يعد هجوماً على النظام القانوني الدولي.
16: الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلقه العميق من تداعيات القرار، فيما وصف مفوض حقوق الإنسان العقوبات بأنها غير مقبولة. مواقف رافضة أيضا من سويسرا ودول بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا وكندا، أكدت دعمها لاستقلال المحكمة وحيادها.
19: أود أن أؤكد بوضوح أن هولندا تدعم المحكمة الجنائية الدولية وحماية القانون الدولي دعما كاملا. إن العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية مؤسفة للغاية.
16: هكذا تتواصل المواجهة بين واشنطن ولاهاي في اختبار جديد لاستقلال العدالة الدولية، وسط مخاوف من أن تفتح العقوبات الباب أمام مزيد من الإفلات من العقاب وتضع مبدأ سيادة القانون أمام اختبار بالغ الصعوبة.
0: ينضم إلينا من واشنطن السيد محمد المنشاوي، الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية. مرحبا بك سيد محمد. يعني عندما نسمع كلمات وزير الخارجية الأمريكي حقيقة شيء يصيب بالصدمة، يقول سنحظر التعاملات مع المحكمة المارقة، هذا هو المصطلح أو الوصف الذي استخدمه روبيو للحديث عن الجنائية الدولية، سنقطع مواردها ونعمل على شل قدرتها على العمل. وأصلا على موقع الخارجية الأمريكية الهدف واضح، الهدف هو تفكيك هذه المحكمة الجنائية الدولية. لماذا كل هذا العداء الأمريكي للجنائية الدولية؟
20: تحية طيبة لك وللمشاهدين. أعتقد أن هناك عداء متأصل بين الحكومة الأمريكية، سواء رأسها رئيس جمهوري أو ديمقراطي بمناسبة، وليس حكرا على إدارة رئيس ترامب فقط، والمحكمة الجنائية الدولية. الولايات المتحدة منذ نشأتها أو تأسيسها المباشر وغير المباشر لنظام القضائي الدولي لا تريد أن تخضع لأي سلطة أعلى من محاكمها الأمريكية، وهذا وضح في سلوكياتها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. كان هناك جرائم حرب واسعة في فيتنام وقبلها في كوريا وبعد ذلك بلا شك في أفغانستان والعراق، ورفضت الولايات المتحدة أي تحقيقات مستقلة. وأعتقد أن هناك إجماع في النخبة السياسية الأمريكية أن هذه التنظيمات القانونية الدولية فاسدة تستهدف الولايات المتحدة، ولا يمكن إخضاع أي مواطن أمريكي أو جندي أمريكي أو مسؤول أمريكي لسلطة قضائية غير أمريكية. وأعتقد أن هذا هو القرار الذي يتفق عليه في واشنطن، وإضافة إلى ذلك تحمي واشنطن أيضا حليفتها الأهم وربما الوحيدة في عالم اليوم إسرائيل من أي ملاحقة. أيضا هناك إجماع دولي على أن ما قام به إسرائيل يعد جرائم حرب وإبادة جماعية، لكن الولايات المتحدة تقف بالمرصاد لهذه المحكمة بسبب حيادها. الولايات المتحدة تريد أن يكون لها فيتو كما هو الفيتو في مجلس الأمن، يمنع صدور أي قرارات من هذه المحكمة، لكن المحكمة نظامها لا يعترف بحق الفيتو الأمريكي، والولايات المتحدة لم توقع على القانون الأساسي للمنظمة مثلها مثل دول كبرى أيضا مثل روسيا والصين وغيرهم. وأعتقد أن نحن أمام اختبار جديد في علاقة الولايات المتحدة بالتنظيم الدولي الذي هي أسست إطاره العام بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن.
0: يعني المبدأ الأمريكي إما أن نصنع القوانين التي تناسبنا وننشر العدالة التي نراها نحن مناسبة، أو أنه سنعاقب من يحاول أن يحترم القانون الدولي، رغم طبعا أنه في عهد الديمقراطيين لم تكن الأمور تصل إلى حد معاقبة الجنائية الدولية، كان هناك عدم انتقادات، عدم توقيع أو مصادقة على ميثاق روما، لكن لم يصل الحد إلى معاقبة الجنائية الدولية ووصفها بالمحكمة المارقة كما يصفها روبيو حتى الآن. طيب السؤال الآن، ألا توجد أصوات تتعالى في الولايات المتحدة للقول أن هناك قانون لابد من احترام مبدأ احترام القانون الدولي، لأنه في النهاية الولايات المتحدة دولة مؤسسات وليست فقط آراء ترامب وجماعة ترامب؟
20: بالطبع هناك بعض الأصوات لكنها أصوات هامشية، بعض أعضاء الكونغرس، بعض أعضاء مجلس الشيوخ تحديدا، والعديد من فقهاء القانونيين وأساتذة القانون الدستوري والدولي، الكثير منهم يرى ذلك، لكن ليس بيدهم إلا الاحتجاج أو كتابة مقالات رأي تعارض موقف الرئيس ترامب وإدارته الجمهورية. الرئيس ترامب كما ذكرتم اتخذ إجراءات غير مسبوقة بفرض عقوبات وإلغاء تأشيرات دخول للعديد من قضاة المحكمة الدولية وعائلاتهم، ومنعهم من حضور الولايات المتحدة أو حتى الدراسة هنا، ومنع البنوك الأمريكية من التعامل معهم. وأعتقد أن هذه إجراءات جادة، لكن المحكمة تقف بدعم أوروبي غربي مع القانون الدولي، مع موقف المحكمة المحايد. واشنطن تريد أن يكون لها حق فيتو مثل ما هو موجود في مجلس الأمن، تمنع به أي صدور أي قرار ضدها أو ضد سياستها أو ضد حلفائها، لكن التنظيم الدولي في المحكمة النظام الأساسي لا يتمتع بهذه الخاصية. وأعتقد أن الولايات المتحدة منذ نشأة المحكمة عارضتها واعتبرت أنها سلطة أعلى من السلطات الأمريكية، السلطات القضائية والدستورية الأمريكية، وهذا غير مسموح به طبقا للرؤية الأمريكية. وأعتقد أن الرئيس ترامب يعني ذهب إلى حد كبير في خصومته للمحكمة، خاصة بعد ما حدث اليوم من إعطاء أحد القضاة البارزين فيها جائزة نوبل للسلام، وهو منذ ساعتين في حديث انتخابي في تجمع انتخابي هاجم بشدة جائزة نوبل للسلام ومنحها لهذه السيدة المحترمة والقديرة عالمياً، وقال إن هذه اللجنة بهذا القرار تستهدف الولايات المتحدة ولا تعيدها أي احترام. فأعتقد أنه يبني في إطار الشعبوية الأمريكية عداء شعبي لهذه المحكمة أيضا ولجنة نوبل للسلام أيضا لاختيار القضية بالمحكمة لهذه الجائزة المرموقة.
0: يعني هو اختيار السيدة نافي بيلاي مع وهي قاضية سابقة في الجنائية الدولية وموقفها المعروف في لجنة التحقيق التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية هو رد في حد ذاته على ما يريده الأمريكيون. لكن بالنسبة للعقوبات الآن الأمريكيون في السابق كان هناك عقوبات ضد القضاء، اليوم العقوبات الجديدة تتعلق بالشركات التي تتعامل مع الجنائية الدولية، لكن هناك فترة سماح لمدة 6 أشهر حتى تتدارك المحكمة كما يقول الأمريكيون، وإلا ستكون هناك هذه العقوبات. أنت ماذا ينتظر الأمريكيون؟ يعني مهلة لكي تفعل ماذا الجنائية الدولية؟ ما هو المفهوم لهذا حق الفيتو؟ حق الفيتو هذا مبدأ سياسي، لكن القرارات المحكمة التي تصدر وفقا لقوانين، فمن غير الواضح ماذا تريد بالضبط الولايات المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية؟
20: أعتقد في هذه المرحلة وتحت إدارة الرئيس ترامب الولايات المتحدة تريد حل هذه المحكمة بالكامل وأن تصبح جزء من الماضي، لا تريد لأي تنظيم دولي قانوني مستقل أن يتواجد ويمكن له محاكمة دولة مارقة مثل إسرائيل أو مسؤولين أمريكيين بجرائم حرب مثل ما حدث في العراق وأفغانستان خلال السنوات الأخيرة. فأعتقد أن الهدف أصبح هدفا كبيرا وخطيرا وهو حل المحكمة بالكامل. وأعتقد أن فترة السماح 6 أشهر سيكون هناك صراع دبلوماسي بين دول أوروبا الغربية المؤيدة بشدة لهذه المحكمة والتي تدعمها ماليا وبين إدارة الرئيس ترامب، سيحاولون الجانب الأمريكي يضغط على الحلفاء الأوروبيين، لكن أعتقد أن هناك دعم شعبي وسياسي ومجتمعي كبير لهذه المحكمة ودورها في الدول الغربية التي لا تخشى أن يكون هناك قضاء دولي مستقل لأنها عزفت مؤخرا عن التدخل في شؤون الخارجية للدول ولم تعد ترتكب جرائم حرب كما كان في الماضي. فأعتقد أن هناك صدام دبلوماسي سيكون يخرج العلن خلال الأسابيع والأشهر القادمة بين دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة.
0: وبدأنا نسمع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي يطالبون بتوفير الحماية للمحكمة في مواجهة هذه الهجمة الأمريكية. أشكرك سيد محمد المنشاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى مأوى عاجل مع توقعات بأمطار غزيرة وسيول خلال الشتاء المقبل بفعل ظاهرة النينيو. وقالت المنظمة إن نحو 2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في حين لم تتم تلبيته سوى 17% فقط من احتياجات الإيواء الشتوي وسط نقص الإمدادات والقيود المفروضة على دخول مواد الإغاثة. وأضافت أن أكثر من نصف الخيام والملاجئ المؤقتة باتت بحاجة إلى الاستبدال، وحذرت من مخاطر السيول وانهيار المباني المتضررة في وقت يعيش فيه نحو 1,800,000 شخص في مواقع نزوح معرضة للفيضانات. توقف العمل في مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، ووفقا لإدارة المستشفى فإن السبب يعود في توقف المولد الكهربائي الذي يعد عصبا رئيسيا في استمرارية العمل، فيما لا تزال القيود الإسرائيلية تلقي بظلالها على المرافق الحيوية وفي مقدمتها القطاع الصحي.
1: نتواجد الآن في مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة على مدار 4 أيام توقف العمل في هذا المستشفى. هذا هو قسم الاستقبال والطوارئ الذي استقبل على مدار سنوات الحرب آلاف المصابين وأعداد كبيرة من الجرحى والمرضى، لكنه الآن توقف بصورة كاملة. هذا هو قسم العناية المركزة في قسم الاستقبال والطوارئ، كما نشاهد كل هذه الأجهزة التي يفترض أنها تعيد الحياة للمرضى والجرحى توقفت بصورة كاملة وشاملة. كيف يبدو الحال في هذا المستشفى؟ هذا ما سنعرفه مع دكتور صلاح العايدي وهو الطبيب في قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى العودة. دكتور صلاح يعطيك العافية. يعني ماذا يعني توقف هذا المستشفى الذي يخدم أعداد كبيرة من المرضى والجرحى في وسط قطاع غزة؟
2: توقف مستشفى مثل مستشفى العودة بيخدم المواطنين من سكان النصيرات والبريج ونص الزوايدة، هذا بيعني أنه في تكدس كبير هيسي على المستشفيات الأخرى مثل المستشفى الأقصى والمستشفى الأمريكي في ظل وضع المواصلات الصعب. اليوم أنت عشان تركب تصل لأي مستشفى أو تطلق الخدمة هذه معاناة بحد ذاتها، يعني ممكن المرض يكون حصل له مضاعفات قبل ما يصل للخدمة أصلا. والحمد لله مستشفى العودة طول الحرب كانت شغالة تمام، يعني كنا شغالين بكل كفاءة مع بعض نحول الحالات. حاليا مع انقطاع الكهرباء زي ما انت شايف القسم فاضي، ما في مرضى، ما في حالات، في حالات على أسف.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا دكتور صلاح. بلا شك يعني هذا المستشفى كما ذكر الدكتور صلاح هو العصب الرئيسي للمستشفى وللمرضى بصورة عامة في داخل منطقة وسط قطاع غزة. استقبل كما ذكرنا آلاف المرضى وآلاف المصابين وتوقف اليوم العمل بصورة كاملة، وهي بالمناسبة صورة مصغرة لسوداوية المشهد الإنساني الذي لا زال يتأثر بصورة أكبر نتيجة القيود الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة على قطاع غزة. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة شمالي القدس المحتلة، وأظهرت مشاهد اعتقال قوات الاحتلال شابا خلال اقتحامها بلدة كفر عقب، كما أغلق الاحتلال المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل بالضفة الغربية. الوزارة قالت في بيانها إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد المواطن واحتجاز جثمانه. شهدت محكمة في لندن محاكمة 24 ناشطا متهمين باقتحام مصنع الأسلحة الإسرائيلية إلبت سيستمز في بريطانيا، وتجمع ناشطون ومحتجون أمام المحكمة رفضا للإبادة الجماعية في غزة ودعما للناشطين.
21: تتواصل في محكمة ولش بلندن محاكمة 5 ناشطين على خلفية اقتحام منشأة تابعة لشركة إلبت سيستمز الإسرائيلية للصناعات العسكرية قرب بريستول عام 2024. المتهمون يواجهون تهما بينها الإضرار الجنائي بالممتلكات والإخلال العنيف بالنظام العام أيضا. وبالتزامن مع جلسات المحكمة أيضا تشهد المنطقة المحيطة بها تجمعات لعدد من الناشطين والداعمين للقضية الفلسطينية، وقفات تضامنية بمشاركة نقابيين أيضا يرون في هذه القضية اختبارا جديدا لحدود الحق في الاحتجاج في بريطانيا.
22: ما كانت تفعله حركة فلسطين أكشن ليس إرهابا، جرى تسييس الأمر، لكنهم لم يكونوا يعرضون حياة الناس للخطر، بل كانوا يحاولون إنقاذ الأرواح.
23: هناك عدة مصانع تنتج الأسلحة، هذه الشركات مسؤولة عن عمليات قتل، وهؤلاء الشبان الشجعان أخذوا على عاتقهم محاولة وقف الإبادة الجماعية.
24: أعتقد أنه من واجبنا حماية الحق في الاحتجاج والدفاع عنه. لن نقف متفرجين على إبادة جماعية تتواطأ حكومتنا فيها.
21: المحاكمة أيضا تأتي في ظل جدل أوسع بشأن التعامل مع حركة فلسطين أكشن التي حظرتها الحكومة البريطانية واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد داعميها.
25: في الوقت الذي يقول فيه الادعاء أن التهم الموجهة تتعلق بأفعال جنائية أو بقضايا لها صلة إرهابية، يصر هؤلاء المحتجون والمتضامنون الذين أتوا إلى منطقة المحكمة على أن ما يجري هو محاكمة سياسية تعيد رسم الحدود الفاصلة بين الفعل السياسي المباشر وما تعتقد الحكومة بأنه جريمة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: في ريف القنيطرة جنوبي سوريا لم تعد التوغلات الإسرائيلية تهدد أمن السكان فحسب، وإنما امتدت تداعياتها إلى مصادر رزقهم، فبين عمليات التجريف وإقامة التحصينات العسكرية يجد مزارعو المنطقة أنفسهم محرومين من الوصول إلى أراضيهم، فيما تتفاقم خسائر أسر تعتمد على الزراعة لتأمين معيشتها.
3: للعنب موعده، ينضج ويحتاج إلى يد تصل إليه في الوقت المناسب. أما هنا في ريف القنيطرة فللوصول إلى الأرض حساب آخر تفرضه التحركات الإسرائيلية. أبو صدام خطف الاحتلال الإسرائيلي ولده وأتلف محصوله بالمبيدات واحتل قطعة أرض ثانية له وقام بتجريفها، يقول إنه لن يبرح هذه الأرض مهما كان الثمن.
4: والله نحن ثابتين ولا يمكن يزحزح هذا الأمر، يعني حتى لو قلعوا الشجر، حتى لو أنه حرقوا الزرع، بس لا يمكن يعني يحرقوا من قلوبنا أو يقلعوا من قلوبنا أنه هاي أرضنا.
3: على جانب آخر يعمل نور الحسن على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية إلى جانب عمله في الإعلام، وثق نور مع أصدقائه أكثر من 3000 انتهاك منذ سقوط النظام السوري السابق.
5: الصعوبة احنا اللي واجهنا فيها أكثر هو ما بعد التحرير في سوريا، صار في صعوبات كثير، توغلات وانتهاكات بشكل مستمر ويومي بكل ساعة بكل دقيقة يعني، فاحنا عم نتعب بهاي الشغلة يعني صدقا، انه ال 14 سنة الثورة ما تعبنا قدر السنتين هذولا بالتوثيق الانتهاكات.
6: تقدموا هاي مهم باتجاه الحمدية.
3: يحدثنا مختار بلدة جباث الخشب عن الخسائر التي تجاوزت حدود المحاصيل الزراعية، حيث جرف الاحتلال آلاف الأشجار الحرجية وحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
6: جرفوا تخريب.
3: ومع استمرار أعمال التجريف والتوغلات تتقلص المساحات التي يعتاش منها السكان وتتسع الخسارة لتطاول الأرض ومصدر الرزق معا.
6: كجبات الخشب أو منطقة جبال الخشب، الأراضي اللي تم اقتطاعها ومنع الأهالي من الوصول إليها حوالي 10,000 دولم بين مراعي، أراضي تزرع حبوب، أراضي مزروعة بالأشجار.
3: منذ عام 2022 تواصل إسرائيل تنفيذ مشروع سوفا 53 لشق طرق عسكرية وإقامة تحسينات داخل الأراضي السورية، ومع استمرار التوغلات والاعتقالات وسقوط قتلى تتسع خسائر السكان بفعل تجريف الأراضي ومنع الوصول إليها، ما يهدد مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة.
7: استمرار التوغلات الإسرائيلية يعني مزيدا من الخسائر ومزيدا من الخوف، فحين يتعذر الوصول إلى الأرض يتعطل مورد عيش تعتمد عليه أسر بأكملها، ويبقى مطلب أهلها أن يعملوا فيها بأمان وأن يعودوا إلى بيوتهم برزقهم سالمين. قفطان مصطفى، التلفزيون العربي، من الجنوب السوري، محافظة القنيطرة.
0: أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أنه لم يعد مقبولا أي مماطلة في عملية اللامركزية الإدارية بالبلاد. وأضاف العاهل المغربي في خطابه خلال افتتاح الجلسة التشريعية للبرلمان المغربي أنه من الضروري تنظيم العلاقة بين الدولة والجهات بدءا من اتخاذ القرار إلى تطبيق المشاريع.
8: النهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين.
0: وأضاف العاهل المغربي أن المملكة اعتمدت مقاربة لمواجهة ظاهرة الهجرة وأعلنت نتائج ملموسة، وأشار إلى أن التعاون مع أسبانيا يواجه تحديات قانونية تحول دون ترحيل الأطفال القاصرين ومنتحلي صفة اللجوء.
8: وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وما تخللها من توقيف آلاف المحتجين وإصابة عدد منهم بجروح. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان شابيا مانتو، قالت إنه يجب احترام حق التجمع السلمي، ودعت إلى ضرورة ضمان بقاء التحركات السلمية وألا يكون هناك استخدام غير متكافئ للقوة وفق تعبيرها من طرف قوات إنفاذ القانون.
9: الصرخة التي خرجت من مدرسة في كريتاي قرب باريس قبل 3 أسابيع تدوي اليوم في كامل المدن الفرنسية، من باريس إلى مارسيليا ومن ليون إلى بوردو. امتدت المتارس من بوابات المدارس إلى بوابات الجامعات مع التحاق الطلاب الجامعيين بركب الاحتجاج.
10: الظروف التي ندرس فيها كارثية. هذا البلد لديه إمكانيات لكنها ليست مسخرة لنا، لذلك خرجنا من أجل أن يتغير الوضع.
11: يقولون إننا نقوم بالتخريب، هم من أوصلونا إلى ذلك. عندما تحدثنا سلميا لم يستمع إلينا أحد.
9: أساتذة وتربويون أعلنوا دعمهم للطلبة المحتجين.
12: نحن ندعم أبناءنا، فهناك جيل شاب يريد أن يتحمل المسؤولية ويريد أن يمسك بزمام مستقبله.
9: ما بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين واكتظاظ الأقسام وتدهور المباني والظروف الدراسية أصبح حركة أوسع بمطالب أقوى. رئيس الوزراء سيباستيان لوكارنو وعد بإجابات وإجراءات ملموسة، ووزارة التعليم فتحت باب المشاورات مع الطلاب في محاولة لنقل المواجهة من الشارع إلى طاولة الحوار، لكن التنظيمات الطلابية لم تتحمس لدعوة الحكومة ولوحت بتحركات أكبر خلال الأسبوع المقبل. تحركات تأتي قبل أشهر قليلة من انتخابات رئاسية ثقيلة على الإليزي.
0: وعلى خطى حراك فرنسا، شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل شهدت يوما وطنيا للاحتجاج ضد سياسات التقشف التي تعتزمها حكومة باردي ويفر. وشابت المسيرة النقابية مواجهات بين مئات الشبان والشرطة كما تخللتها أعمال عنف.
14: ليس من جيوبنا، شعار اصطف خلفه نحو 50,000 مشارك في مسيرة اخترقت وسط العاصمة بروكسل ورسمت للحكومة البلجيكية خطا أحمر، ومعه أصدرت النقابات إنذارا جديدا لبارد ويفر إن هو مضى في مشروعه التقشفي على حساب المواطن.
15: من المهم جدا أن تتوقف الحكومة عن هذه الهجمات ضد الاشتراكية وأن تتوقف عن مهاجمة الشباب والمدارس. كل هذه الهجمات غير مقبولة، ونحن نقول افرضوا الضرائب على الأغنياء لا على العمال والشباب.
14: شارك في المسيرة عمال يرون أن سعي الحكومة إلى توفير 10 مليارات يورو إضافية بحلول 2029 سيكون على حساب حقوقهم التي تتآكل يوما بعد يوم من كتلة الأجور، مرورا بالقدرة الشرائية وصولا إلى رفع ساعات العمل.
26: أول شيء عشان ما غلاء المعيشة واللي عم يعملوه ظلم للطلاب اللي بالجامعة.
27: 10 مليارات اللي لازم تجدها الحكومة عشان تعمل يعني إكليبر يعني في الموازنة، ويعني العمال هم اللي هيخلصوا الفاتورة في آخر المطاف. نحن ضد هذه القرارات لأن هناك طبقة اجتماعية عندها أموال لازم تشارك في هذه العملية.
14: تحرك اليوم عرف دخول طلاب المدارس على خط الاحتجاج، وعلى خطى حراك فرنسا انتفض البلجيكيون ضد سياسة تخفيض الموارد المخصصة لقطاع التعليم.
1: ندين بشدة تدابير الحكومة الحالية التي تستهدف الطلاب وتعرقل قدرتهم على مواصلة تحصيلهم العلمي في ظروف لائقة.
14: الحراك بدأ سلميا لكنه انتهى على وقع مواجهات مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ونفذت اعتقالات في صفوف عدد من المحتجين أغلبهم من الشباب.
2: هذه رابع مسيرة وطنية هذا العام والمحتجون يقولون إن الحكومة تجاوزت كل الخطوط الحمر ويتوعدون رئيسها بارد ويفر بأسابيع عصيبة ما لم يتضمن خطابه أمام البرلمان الثلاثاء القادم أي أفق للحل. عبد الله ماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
0: ولا مشاهدينا الكرام، جولة مع أبرز ما تناولته الصحف العالمية.
13: صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند تصعيد إيران هجماتها في مضيق هرمز بالتزامن مع تصعيد أنصار الله الحوثيين هجماتهم ضد السعودية، وتنقل عن محللين أن طهران من خلال تصعيد هجماتها على السفن تسعى إلى كسر الجمود وزيادة الضغط على واشنطن للتوصل إلى تسوية دبلوماسية، وأضافوا أن هذه التحركات العسكرية المحدودة قد تؤدي إلى رفع أسعار النفط والضغط على الرئيس

0: بريست نشرت مقالا للباحثين بورجو أوزجليك وسرهات إركمن، ناقش فيه ما إذا كانت الاتفاقية الأمنية التركية السعودية الباكستانية تقتصر على حماية السعودية من الحوثيين أم أنها تؤسس لنظام إقليمي أوسع، واعتبر أن التقلبات غير المسبوقة في الشرق الأوسط والمناقشات حول الضمانات الأمنية الأمريكية وتفضيل واشنطن طويل الأمد لتقاسم الأعباء الإقليمية بشكل أكبر شجعت القوى في المنطقة على تطوير آليات محلية لحماية مصالحها، وأضاف أن حلف مكة لا يعد مناهضا للولايات المتحدة أو على الأقل في الوقت الراهن، بل هو جزء من جهد أوسع تبذله القوى الإقليمية لتحمل مسؤولية أكبر في الردع والأمن. ورأى الكاتبان أنه في اليوم نفسه الذي شنت فيه قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية هجوما على الحوثيين، انتقلت تركيا وباكستان من الدعم المعلن إلى اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تعزيز دفاعات السعودية. وبالنسبة للمراقبين من كثب، منحت هذه الخطوة الاتفاق مصداقية عملياتية، في حين لفتا إلى أن الدولة الموقعة على اتفاقية مكة ستركز الآن على 3 أهداف في اليمن، وهي الحد من التهديدات المباشرة ضد السعودية وتقييد حرية تحرك الحوثيين العسكرية واستعادة الأمن البحري على طول ممر البحر الأحمر. واعتبر أن أنشطة القوات المدعومة سعوديا في اليمن وتغير موازين القوى بينها وبين الحوثيين ستساهم في تحديد ما إذا كان حلف مكة سيصبح آلية دفاعية في المقام الأول أم إطارا أوسع للأمن الإقليمي. فإذا نجح في اجتياز أول اختبار رئيسي له ضد الحوثيين، فقد يكتسب جاذبية كبيرة كإطار أمني إقليمي أوسع. في ملف غزة، أشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى أنه بعد مرور عام على الهدنة التي تدعمها الولايات المتحدة في القطاع، تواصل القوات الإسرائيلية حملتها العسكرية، فبدلا من وقف إطلاق النار واصلت شن غارات وهدم مبان وأطلقت النار على فلسطينيين. وبحسب محللين، فإن إسرائيل تنظر إلى وقف إطلاق النار كغطاء لتحقيق أهدافها وليس كأمر يجب الالتزام به فعليا، هي تستغل وقف إطلاق النار لترسيخ الاحتلال، كما أنها تتبع استراتيجية الأرض المحروقة إذ تدمر قرى وبلدات بأكملها وتهجر أكبر قدر ممكن من السكان لجعل عودتهم أمرا صعبا. وأضافت الصحيفة أن استمرار إسرائيل في استخدام القوة على الرغم من الهدنة يعكس ما يراه المحللون عقيدة أمنية جديدة للبلاد بعد 7 أكتوبر، وهي عقيدة تشن فيها ما تصفه بالهجمات الاستباقية وتستولي على أراض من جيرانها لإنشاء مناطق عازلة خالية من السكان على طوال حدودها. في صحيفة نيويورك تايمز، توقف ستيفن إيرلانجر عند الموقف الأوروبي من الهجمات الروسية المستمرة، مشيرا إلى أن الأوروبيين لا يتوقعون غزوا روسيا لدولة عضو في حلف الناتو، لكن هذه الدول تواجه صعوبة في إيجاد نهج فعال لمواجهة هذا النمط المتصاعد من الهجمات الروسية. ولفتت إلى أن النقاش الدائر في أوروبا يتمحور حول ما إذا كان ينبغي الرد من خلال مواجهة روسيا وسط مطالبة بأن يكون الرد الأول عبر الحفاظ على الهدوء وعدم الوقوع في فخ موسكو برد فعل مبالغ فيه. ورأى أن المعضلة الأساسية التي تقف أمام الرد الأوروبي تتمثل في عدم وجود اتفاق أوروبي جماعي بشأن الهجمات الروسية، ما قد يعيق أي قرار تتخذه إحدى دول الحلف الأوروبي مستقبلا، مضيفا أن حلف الناتو يعمل على تعزيز قدراته الردعية التقليدية من خلال إجراء مزيد من التدريبات على طول الحدود الروسية، لكن جهود أوروبا لتعزيز الردع ضد الحرب الهجينة تبدو أقل وضوحا.
1: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
2: جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
3: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
1: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30. قال لي استمر في تياستك.
3: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
1: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة

0: الوطنية الفلسطينية إنها أكاديميات ومدارس.
1: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
2: وفي رواية أخرى، الأحد 10:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في روسيا؟ يعني أن أتنقل بين مواقف ثابتة في العقيدة النووية ومسار التسلح، وأخرى متقلبة في مسار التفاوض وإرساء الهدنة. أنا أكون شاهد على عصر جديد يولد، يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
5: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
6: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
7: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، ونبدأ بأبرز العناوين. مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله الحوثيين في باب المندب وتعز، والتحالف بقيادة السعودية يقول إنه يعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للجماعة. ترامب يقول إن روسيا ستزود السوق العالمية والولايات المتحدة بالديزل لخفض الأسعار. زيلينسكي ينتقد رفع العقوبات عن موسكو، وأوكرانيا تقصف محطة روسية لتعبئة وتصدير النفط. شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل، واقتحامات لبلدات في شمال القدس المحتلة. بعد ساعات من فوز القاضية والحقوقية نبي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وتهديد دولي بالقرار الأمريكي.

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام. نبدأ من اليمن، حيث قال المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية اللواء تركي المالكي، قال أن التحالف ينفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات جماعة أنصار الله الحوثيين. المالكي أعلن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الجماعة، كما أكد العمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية لما سماها الميليشيا الحوثية، مع تقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية. بدورها أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 استهدافا لمواقع وعناصر أنصار الله الحوثيين خلال الساعات الماضية. وقالت القوات الحكومية في بيانها إن العمليات أسفرت وفق التقديرات الميدانية أسفرت عن تحييد 1400 من عناصر الجماعة وتدمير وإعطاب ما يزيد على 250 آلية ووسيلة قتالية. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن عدة انفجارات دوت في العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات جوية. من جهته قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، قال إن الطيران الحربي السعودي شن 77 غارة خلال 24 ساعة. سريع أضاف أن الغارات السعودية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة وتعز. وفي تعز أعلنت القوات الحكومية صد هجوم لقوات أنصار الله الحوثيين في الجبهتين الشمالية والغربية للمدينة، كما أعلنت استعادة السيطرة على مدينة المصراخ في ريف تعز بعد وقت قصير من دخول جماعة أنصار الله الحوثيين إليها. وفي جبهة مأرب أعلنت القوات الحكومية مقتل وإصابة العشرات من قوات أنصار الله الحوثيين في مواجهات على جبهات مختلفة بالمحافظة، وأضافت أن 22 من عناصر الجماعة قتلوا خلال الاشتباكات التي شهدتها الجبهات الجنوبية والشمالية في مأرب. والآن إلى هذه القراءة لأبرز التطورات الميدانية في اليمن على الخريطة التفاعلية مع براء المحمد.
1: كر وفر، السيطرة ونقيضها، عنوان المشهد في تعز حيث رقعت القتال الأساسية في اليمن. الواقع العمليات هنا يرتكز على محورين مركزيين، الأول فيه أحدث وأبرز التطورات هنا عند الساحل. القوات الحكومية وبعد إعلانها أمس السيطرة على سلسلة جبال كهبوب أعلنت اليوم استعادة السيطرة على مضيق باب المندب، حيث كانت أمس تتواجد حتى معسكر العمري ومطار ذباب العسكري، بينما كانت جماعة أنصار الله الحوثيين تتواجد في مديرية ذباب ومنها امتدادا إلى باب المندب. اليوم أعلنت أنها تتقدم الحكومة وتطارد ما تبقى من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في هذه المنطقة. المعضلة هنا أن هذا الإعلان ليس الأول من نوعه، فمنذ نحو أسبوع القوات الحكومية كانت تعلن السيطرة على المضيق ومحيطه، ثم تنفي جماعة أنصار الله ذلك وتعاود استهداف القوات الحكومية وتتقدم مرة أخرى وهكذا دواليك. لكن خلال الأيام الماضية ما لم يستطع أي طرف أن يثبت السيطرة في هذه المنطقة بشكل دائم، لكن ما يعطي الأفضلية اليوم للحكومة هو سيطرتها على جبل كهبوب، هذا الجبل الذي يكشف ويؤمن قدرة نارية واستحكام ناري تجاه هذه المنطقة، ما يعطي أفضلية للقوات العاملة هنا بالنسبة للقوات الحكومية. لكن في المقابل أنصار الله الحوثيين أعلنوا استهداف تعزيزات قادمة من مدينة لحج ومن على سبيل المثال من محافظة لحج، وأعلنت استهداف هذه الأرتال المتقدمة وأنهم أوقعوا قتلى وجرحى ودمروا آليات خلال هذه الاستهدافات. مسار آخر تدفع به القوات الحكومية من أطراف كهبوب هو باتجاه الوازعية. يشهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين في سعي من الحكومة لتخفيف ضغط الحوثيين في وسط تعز، حيث تتعدد محاور القتال هنا، وتحديدا نشير إلى منطقة الشمايتين، حيث تدفع قوات جماعة أنصار الله بمقاتليها من الشمايتين باتجاه المواصف بشكل رئيسي، لكن في الساعات الأخيرة شهدت هذه الجبهة هدوءا نسبيا. أمس كانت الحكومة قد شنت هجوما من أطراف سيطرتها في المواسط إلى منطقة الأغبرة، لكن الجماعة عاودت اليوم شن هجوم عكسي واستعادت به ما حققته القوات الحكومية في هذا المحور. أما إذا ما اقتربنا إلى الجنوب الأقرب من مدينة تعز، فهنا نتحدث عن محورين فاعلين اليوم، تدفع جماعة أنصار الله الحوثيين فيهما باتجاههما المحور الأول من الأقروض، وكذلك في جبهة المصراخ التي تشهد اشتباكات عنيفة إلى الجنوب الشرقي من المدينة، وقريبا من هنا تسكن الاشتباكات في جبل سامع وكذلك في المعافر. لكن على المحور الآخر في الجنوب الغربي عند جبل حبشي تواصل جماعة أنصار الله تحقيق إنجازات وتتقدم بشكل مبدئي في هذا المحور عند بعض المناطق، لتشهد هذه المنطقة على مساعي جماعة أنصار الله بتشديد الخناق على تعز، حيث تحاصر المدينة بشكل أساسي من الشرق وكذلك من الغرب، وبطبيعة الحال هي تحاصر من الشمال حيث حدود سيطرة الجماعة في إب، وتحاول الجماعة إغلاق المنفذ الوحيد المتبقي من الجنوب من خلال هذين المحورين اللذان تقاتل فيهما في هذه المنطقة. بشكل عام المواجهات لا تزال فاعلة في كل من مأرب والجوف، لكن بشكل متقطع خلال الساعات الماضية، بينما تتواصل الغارات على إب والحديدة وريمة والبيضاء وبشكل أساسي على صنعاء. إلى هنا آخر تطورات الميدان اليمني.
0: إذن هذه هي التطورات الميدانية، ونذكر أنه على جبهة مأرب قالت الحكومة أنها قتلت وأصابت العشرات من جماعة أنصار الله الحوثيين، وأقرت بمقتل 22 من أفراد هذه القوات الحكومية. محمد يحيى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال أن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية أغسطس الماضي، وهو أعلى معدل نزوح منذ عام 2022، وأضاف أن ما يزيد على 46 مدنيا قتلوا، وأن أكثر من 130 آخرين أصيبوا وغالبيتهم من الأطفال، في حين كان 1,200,000 طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد قبل تفاقم التصعيد الأخير. هذا واتهم المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله فضل السعدي اتهم جماعة أنصار الله الحوثيين بتجنيد الأطفال، وأكد توثيق مقتل أكثر من 100 طفل جندتهم الجماعة خلال مواجهات سبتمبر الماضي. وقال السعدي إن هجمات الجماعة أجبرت آلاف المواطنين على النزوح من جديد، وأن اعتداءاتهم على السعودية تؤكد عدم ترددهم في استهداف المدنيين على حد تعبيره.
2: أعادت هجمات الميليشيات الحوثية آلاف اليمنيين إلى دائرة النزوح، حيث بلغ عدد النازحين داخليا حوالي 200 ألف شخص، معظمهم نازح للمرة الثالثة والرابعة، فيما بلغ عدد النازحين نحو جيبوتي حوالي 4,000 شخص، وهم جميعا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
0: بدوره قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة تهدد أمنها أو تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
3: ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل ممارساتها العدائية والإرهابية ضد شعبها في الداخل ودول الجوار والمنطقة برمتها، فقد شهدنا تصعيدا خطيرا تمثل في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة، فضلا عن ممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني الشقيق، بما في ذلك إحكام الحصار الداخلي والتهجير القسري والتجويع وترويع النساء وتجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال.
0: الولايات المتحدة من جهتها دعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لوقف حصول جماعة أنصار الله الحوثيين على مواد كيميائية ذات استخدام مزدوج من خلال توسيع نطاق العقوبات التي ستطرح للتجديد الشهر المقبل.
4: نطلب أن يوقف الحوثيون هجماتهم على الحكومة الشرعية في اليمن وعلى المملكة العربية السعودية، ونطلب أن توقف إيران كل دعمها للحوثيين. في وجه تهديد الحوثيين تقف الولايات المتحدة بحزم مع السعودية وحكومة اليمن، وهما تدافعان عن سيادتيهما وتعملان على استعادة الاستقرار.
0: إلى تطورات في إيران، حيث أعلن الحرس الثوري مهاجمة ناقلة غاز حاولت عبور مضيق هرمز من المسار الجنوبي، وأكد في بيانه أنه سيستهدف أي سفينة تخالف قواعد العبور التي وضعتها إيران. هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده قدمت تعديلات على المقترحات الأمريكية الأخيرة، وأشار إلى أن طهران مستعدة لحرب طويلة.
5: الوضع عاد ساخنا بين إيران والولايات المتحدة، النار خامدة الآن لكن الفتيل حاضر وقد يشتعل في أي وقت كموجات هرمز. لا يزال الرئيس ترامب متذبذبا، هجوم عسكري سريع أم لا؟ القرار لم يتخذ بعد. هذا ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ومن تركمانستان الرئيس الإيراني يقول: طلبنا تعديلات على مقترحات واشنطن وجاهزون لمعركة طويلة، فيما اعتبر بزاشكيان أن الحوار لن ينجح في ظل العقوبات والتهديدات المتواصلة.
7: جمهورية إسلامية إيران،
8: لطالما أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحوار والسبل الدبلوماسية لإرساء سلام واستقرار دائمين، لكن الحوار لا يكتسب معناه وفرصته في النجاح إلا عندما يقوم على الاحترام المتبادل والالتزامات المتبادلة، وحين يكون خاليا من الضغوط والتهديدات.
5: الحرس الثوري الإيراني على قواعده مستمر، ووفق قانونه الخاص يواصل استهداف أي سفينة أو ناقلة تخالف. وأعلن الحرس استهداف ناقلة غاز قال إنها حاولت العبور في المسار الجنوبي لمضيق هرمز. وبينما لا يزال الرئيس الأمريكي محتارا في معركته، يقول إنه لن يكون هناك ضربة على إيران قبل انتخابات التجديد النصفية، لكن القيادة الوسطى الأمريكية تستعد. وفق صحيفة نيويورك تايمز، ترامب طلب من البنتاغون إعداد خيارات لشن هجمات جديدة، أحدها يشمل حملة عسكرية مكثفة تستمر 3 أيام بحثت الأسبوع الماضي في منتجع كامب ديفيد.
0: ينضم إلينا من طهران السيد علي رضا حاج حسيني، الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية. صباح الخير سيد علي. سيد علي، يعني الرئيس بزشكيان يتحدث عن أن إيران قدمت تعديلات على المقترحات الأمريكية، هل من الواضح ما هي هذه التعديلات؟
9: صباح الخير، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. التعديلات هي لا تخرج عن إطار الموضوع لها في المؤسسات الدستورية والدفاعية والأمنية الإيرانية. التعديلات يمكن أن تكون من يبدأ الأول بالتنازلات، أكيد التنازلات هي سوف تكون تبدأ من الجانب الأمريكي، ولكن على ما أعتقد وما رشح عنه، على ما أعتقد بأن هناك فقط تعديلات في المواقيت وليس في المضمون.
0: طيب، في تقدير المسؤولين في إيران، لماذا على الولايات المتحدة أن ترضخ للمطالب الإيرانية؟ في النهاية ترامب يدعي أنه يسيطر على مضيق هرمز والنفط يخرج كما يريد، وهو يملك القوة العسكرية والعقوبات تسير على خير ما يرام، وإيران بحالة سيئة جدا. ماذا تملك إيران لفرض ما تريد من تعديلات؟
9: يعني أول شيء دحض يعني ادعاءات ترامب بأن المضيق مفتوح وكل شيء يمر بسلاسة ولا يوجد أي إشكال للعبور، هو ضرب حاملة الغاز يوم أمس. فالمضيق هرمز ما زال تحت السيطرة الإيرانية، لا يمكن الإبحار هناك بشكل حر. الإيرانيون يريدون يعني رفع الحصار البحري ورفع القيود المالية وبيع النفط بسهولة والرجوع إلى الترتيبات الأمنية الإيرانية العمانية، ومن بعدها التفاوض على شأن النووي والتوصل إلى الثوابت النووية الإيرانية السماح بالتخصيب بكميات قليلة في مقابل صفقة شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فالإيرانيون هم يعني مصرون على مواقفهم لأنهم رأوا بأن هناك ضعف أمريكي وأنهم على جهوزية عالية لمواجهة أي تهديد أمريكي. فالإيرانيون أيضا يقولون بأن ابتعاد السفن الأمريكية عن الشواطئ الإيرانية لهو أكبر دليل على أن الأمريكي أحس بأن الصواريخ الإيرانية يمكن أن تطال الأسطول البحري الأمريكي ويمكن أن يؤلم الجانب الأمريكي بهذا الشأن.
0: طيب، إلى أي مدى تقيم الأخطار خطر توجيه ضربة ليس فقط من الولايات المتحدة؟ يعني ترامب على كل تقلباته وموضوع الانتخابات النصفية قد يقيده لحد ما، لكن ماذا عن إسرائيل؟ يعني هناك رئيس الحكومة الذي وضعه غير مرتاح على الإطلاق في استطلاعات الرأي فيما يخص نتائج الانتخابات، والانتخابات على الأبواب نهاية هذا الشهر، وهو بالنسبة له أهداف إسرائيل في إيران لم تتحقق بعد. إلى أي مدى ترى إيران أن هناك خطورة من الجانب الإسرائيلي؟
9: إيران ترى خطورة من الجانبين، الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي، وترى بأنه إذا تدخل الجانب الإسرائيلي سوف تكون وظيفة الطرف الآخر الأمريكي هي عبارة عن إسناد ومحاولة التصدي للصواريخ وإسقاط الصواريخ الإيرانية، وحتى بالعكس أنه إذا قامت القوات الأمريكية بالاعتداء على إيران لن تتدخل إسرائيل وسوف يقتصر دورها فقط على الإسناد. بكل الحالات الإيرانيون يستعدون لخوض هذه المعركة، وأيضا التهديدات الأخيرة والإشارات الأخيرة للحرس الثوري والقيادات الأمنية والسياسية بأن هذه المرة إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشن أي عدوان على إيران سوف تتسع رقعة الحرب ورقعة الاستهدافات الإيرانية لقواعد أمريكية ومصالح أمريكية خارج الإقليم.
0: يعني أنت تتحدث عن دور إسرائيلي مساند، طبعا مع أنه نتذكر أنه بحسب الصحافة الأمريكية من دفع وشجع ترامب على القيام بهذا الحرب هو إسرائيل، ومن كانت تحدد أهداف القيادة استهداف القيادة الإيرانية إسرائيل. وعمليا هدف نتنياهو ما زال يبقى في البرنامج النووي الإيراني، فليس بالضرورة، ربما هذه يعني يعكس لحد ما مدى تقدير خطورة الجانب الإسرائيلي في هذا الموضوع. طيب، هناك حديث على أن روسيا تقدم أو العلاقات مع روسيا تشهد تطورات أو يعني دفعة في كل الاتجاهات، ما يمكن أن تفعله روسيا لمساعدة إيران الآن إن كان من الناحية العسكرية أو على تحمل العقوبات الاقتصادية الأمريكية؟
9: طبعا سأجيب على سؤالكم الكريم، ولكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي الوضع في قبل 7 أشهر في العدوان الأول كان الوضع في إسرائيل والتقييم والتقديرات الإسرائيلية تقتصر على أن الضربة للقيادة الإيرانية القيادة العسكرية والسياسية ورأس الهرم سوف يؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني، ولكن الآن التقديرات الإسرائيلية أيضا تقول بأن الجانب الإيراني استطاع أن يتلقى الصدمة وأن يخرج من التروما، وأن الجانب الإسرائيلي إذا أراد الهجوم على إيران فأنه لن يهاجم أفراد وشخصيات وكتيبة هنا وهناك، إنما سوف يواجه مؤسسات، والمؤسسات الإيرانية عصية أصبحت على الانكسار، وهذا ما جربه الإسرائيلي. لذلك الظروف الحالية الآن في لمهاجمة إيران من قبل إسرائيل تختلف عن الظروف التي كانت سائدة قبل 7 أو 8 أشهر. أما بالشأن الروسي، العلاقات الإيرانية الروسية هي بشكل كبير يعني متناغمة. هناك قدر المستطاع الروس يقدمون المساعدة الإيرانية للإيران، وأيضا هناك مساعدات إيرانية للقوات الروسية. وظهر يعني حسب البيانات الإخبارية الغربية بالمساعدة بالمسيرات الإيرانية لروسيا، وهناك أيضا مساعدات روسية لإيران. إذا شنت أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية مباغتة على إيران، من المؤكد أنه سوف يكون رد إيراني، ويمكن أن يكون رد إيراني على بعض القواعد الأمريكية الموجودة في قبرص أو في بعض الدول الأوروبية. المساعدة الروسية تأتي هنا عندما وهي موجودة، المساعدة الروسية عندما تقوم القوات الروسية باستهداف أوكرانيا واستنزاف كافة الدفاعات الجوية الأوروبية في أوروبا، فيصبح المجال الأوروبي مفتوح للرد الإيراني على أي اعتداءات تخرج من هناك. خصوصا الآن لماذا نقول بأن هناك احتمال توسعة للضربات الإيرانية باتجاه بعض القواعد الأمريكية في أوروبا؟ لأن الناتو اعترف، وأن بعض الدول الأوروبية اعترفت بأنها كانت مشاركة ومساندة للعدوان الأمريكي بشكل سري على إيران. فالإيرانيون يستطيعون الاستفادة من القوات الروسية باستنزاف الروس للدفاعات الجوية الأوروبية.
0: والروس من جانبهم أيضا يردون ربما صفعة للأمريكيين من خلال استنزاف القوات الأمريكية في مثل هذه الحرب، لأنهم يعتبرون أن الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي تستنزف قواهم هم أيضا، قوات الروسية طبعا في حرب أوكرانيا. أشكرك السيد علي رضا حاج حسيني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، كنت معنا من طهران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر، وتعهدت بريطانيا بمواصلة الضغط على روسيا من خلال ما وصفته بأنه أشد نظام عقوبات فرضته على الإطلاق.
6: صفقة الديزل المفاجئة بين ترامب وبوتين، استنكار أوكراني وهجوم من كوادر الحزب الديمقراطي. الرئيس الأمريكي أعلن عن التزام نظيره الروسي بطرح الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر.
10: أعتقد أنكم سمعتم عن اتفاق النفط مع روسيا، إنه اتفاق كبير إذ ستتدفق كميات هائلة من النفط إلى بلادنا. أود أن أشكر الرئيس بوتين، لأكون صادقا معكم، إننا نستقبل كميات ضخمة من النفط وتحديداً الديزل، وهو ما نريده، لذا شكراً لكم.
6: يأتي إعلان ترامب في إطار أحدث مساعيه لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة بعدما أمضى أشهراً في التعامل مع التداعيات السياسية للحرب على إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية، إذ قفزت أسعار الديزل بنسبة 70% رغم خطوتين بارزتين اتخذهما مؤخراً لزيادة الإمدادات، وهما الضغط على الحلفاء للسحب من احتياطيات الطوارئ وتوسيع نطاق استخدام الديزل الأحمر المعفى من الضرائب. ويدرك ترامب أن ارتفاع أسعار الوقود سبب رئيسي لاستياء الناخبين قبيل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، لكن الاتفاق المعلن يمثل تحولاً لافتاً في الموقف الأمريكي بعد أن وقع ترامب الشهر الماضي قانوناً لفرض عقوبات واسعة على روسيا بهدف تقييد اقتصادها في مجال الطاقة من بين مجالات أخرى تغذي حربها مع أوكرانيا. الرئيس الروسي أكد استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره، مضيفاً أن دخول النفط الروسي إلى الأسواق الأمريكية ستكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد العالمي. في الجانب الآخر، رئيس أوكرانيا ينتقد الاتفاق ويصفه بالاستثمار في حرب يجب إنهاؤها. زيلينسكي كتب على منصة إكس أن الهدايا المقدمة لبوتين لن تجلب السلام أو أي فائدة للعالم المتحضر. كما يعرض الاتفاق مع روسيا ترامب لانتقادات من حلفائه الأوروبيين والسياسيين المؤيدين لأوكرانيا في الولايات المتحدة. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر هاجم خطوة ترامب ووصفها بالصفقة الشيطانية الدنيئة، مضيفا أنها خيانة لأوكرانيا وللأمن القومي الأمريكي. عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولين ندد أيضا بالاتفاق، رابطا ارتفاع أسعار الديزل بما سماها حرب إيران الغبية، قائلا إن ترامب يريد تمويل حرب بوتين غير القانونية ضد أوكرانيا بشراء الديزل منه.
0: وبعد ساعات على إعلان الاتفاق الأمريكي الروسي، تعرضت مدينة روستوف الروسية لهجوم بطائرات مسيرة أدى إلى وقوع سلسلة انفجارات متتالية. وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار أصاب محطة لتعبئة وتصدير النفط، في حين أشار رئيس بلدية المدينة إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع الهجوم. في هذا الوقت قالت الولايات المتحدة إنها أجرت محادثات بناءة خلال اجتماع في فلوريدا مع أوكرانيا، دعي إليه أيضا مستشارو الأمن القومي لدول أوروبية عديدة في محاولة لإيجاد تسوية للحرب مع روسيا. ورحب المبعوث الأمريكي ستيف واتكوف عبر منصة إكس بما وصفها بالمحادثات البناءة، دون أن يوضح ما إذا كانت ستتواصل السبت كما كان مقررا في البداية. ويتكوف أوضح أن النقاشات تناولت تدابير قصيرة الأجل تتعلق بالاستعداد لفصل الشتاء من حيث إمدادات الطاقة وصادرات الحبوب، وشملت أيضا ضمانات أمنية فضلا عن ترتيبات طويلة الأجل لأمن أوكرانيا وأوروبا. هذا ودفعت الهجمات الروسية الأخيرة على العاصمة الأوكرانية كييف، دفعت العديد من الجامعات إلى اعتماد التعليم عن بعد حرصا على سلامة الطلاب والأساتذة. خيار يبقي المحاضرات مستمرة لكنه يطرح تحديات تتعلق باستيعاب المواد والتفاعل والتدريب العملي.
11: من شقتها في ضواحي كييف تحاول ديانا التأقلم مع إيقاع جديد للدراسة بعدما دفعت الهجمات الروسية إدارة جامعة كييف الثقافية إلى اعتماد التعلم عن بعد، انتقال يتجاوز تغيير مكان المحاضرة ليعيد تشكيل تفاصيل يومها وصلتها بالحياة الجامعية.
12: الوصول إلى الجامعة صعب جداً عند انطلاق صفارات الإنذار مع ازدحام المترو والحافلات الصغيرة. برأيي التعليم الحضوري أفضل بالتأكيد، أما عندما أكون في المنزل فالدراسة تصبح أصعب لأن انتباهي يشتت بين أمور مختلفة.
11: على الجانب الآخر من الشاشة يخوض الأساتذة التحدي نفسه من زاوية مختلفة، كيف يمكن الحفاظ على روح قاعة الدرس حين تختصرها نافذة صغيرة على الحاسوب؟ والسؤال يصبح أكثر تعقيداً في تخصصات تعتمد على التدريب العملي والتواصل المباشر.
13: الانتقال إلى التعلم عن بعد فرض تعديلات على طريقة التدريس، لا سيما أن تخصصاتنا إبداعية. اكتسبنا خبرة ساعدتنا على التكيف معه خلال السنوات الماضية، أما بالنسبة إلى الجوانب العملية في التدريس فالأمر معقد جدا.
11: تحاول الجامعات الأوكرانية إبقاء العملية التعليمية على مسارها أما وزارة التعليم الأوكرانية فتركت للجامعات في عموم البلاد تحديد نمط الدراسة وفق ظروفها الأمنية وإمكاناتها.
14: بين سفرات الإنذار والمحاضرات الافتراضية تحاول جامعات أوكرانيا الحفاظ على سلامة الطلبة والطاقم التدريسي إلى جانب الحفاظ على المسار الأكاديمي. التعليم هنا لم يتوقف، لكنه يتكيف يوماً بعد يوم مع حرب جعلت حتى الذهاب إلى الجامعة قراراً مرهوناً بالأوضاع الأمنية. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
0: الآن مشاهدينا الكرام إلى التطورات في الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل. الوزارة قالت إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد المواطن واحتجاز جثمانه. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة شمالية القدس المحتلة، وأظهرت كما تظهر هذه المشاهد تظهر اعتقال قوات الاحتلال شابا خلال اقتحامها بلدة كفر عقب، كما أغلق الاحتلال المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى مأوى عاجل مع توقعات بأمطار غزيرة وسيول خلال الشتاء بفعل ظاهرة النينيو. وقالت المنظمة أن نحو 2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، في حين لم تتم تلبية سوى 17% فقط من احتياجات الإيواء الشتوي وسط نقص الإمدادات والقيود المفروضة على دخول مواد الإغاثة. وأضافت أن أكثر من نصف الخيام والملاجئ المؤقتة باتت بحاجة إلى الاستبدال، وحذرت من مخاطر السيول وانهيار المباني المتضررة في وقت يعيش فيه نحو 1,800,000 شخص في مواقع نزوح معرضة للفيضانات. توقف العمل في مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي. ووفقا لإدارة المستشفى فإن السبب يعود إلى توقف المولد الكهربائي الذي يعد عصبا رئيسيا في استمرارية العمل، في حين لا تزال القيود الإسرائيلية تلقي بظلالها على المرافق الحيوية وفي مقدمتها القطاع الصحي.
15: نتواجد الآن في مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة على مدار 4 أيام. توقف العمل في هذا المستشفى، هذا هو قسم الاستقبال والطوارئ الذي استقبل على مدار سنوات الحرب آلاف المصابين وأعداد كبيرة من الجرحى والمرضى، لكنه الآن توقف بصورة كاملة. هذا هو قسم العناية المركزة في قسم الاستقبال والطوارئ. كما نشاهد كل هذه الأجهزة التي يفترض أنها تعيد الحياة للمرضى والجرحى توقفت بصورة كاملة وشاملة. كيف يبدو الحال في هذا المستشفى؟ هذا ما سنعرفه مع دكتور صلاح العايدي، وهو الطبيب في قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى العودة. دكتور صلاح، يعطيك العافية. يعني ماذا يعني توقف هذا المستشفى الذي يخدم أعداد كبيرة من المرضى والجرحى في وسط قطاع غزة؟
16: توقف مستشفى مثل مستشفى العودة بيخدم المواطنين من سكان النصيرات والبريج ونص الزوايدة، هذا بيعني أنه في تكدس كبير هيسي على المستشفيات الأخرى مثل المستشفى الأقصى والمستشفى الأمريكي في ظل وضع المواصلات الصعب. اليوم أنت عشان تركب تصل لأي مستشفى أو تطلق الخدمة هذه معاناة بحد ذاته، يعني ممكن المرض يكون حصل له مضاعفات قبل ما يصل للخدمة أصلا. والحمد لله مستشفى العودة طول الحرب كانت شغالة تمام، يعني كنا شغالين بكل كفاءة مع بعض نحول الحالات. حاليا مع انقطاع الكهرباء زي ما انت شايف القسم فاضي، ما في مرضى ما في حالات.
15: شكرا شكرا شكرا جزيلا دكتور صلاح. بلا شك يعني هذا المستشفى كما ذكر الدكتور صلاح هو العصب الرئيسي للمستشفى وللمرضى بصورة عامة في داخل منطقة وسط قطاع غزة. استقبل كما ذكرنا آلاف المرضى وآلاف المصابين، وتوقف اليوم العمل بصورة كاملة، وهي بالمناسبة صورة مصغرة لسوداوية المشهد الإنساني الذي لا زال يتأثر بصورة أكبر نتيجة القيود الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة على قطاع غزة. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: شهدت محكمة ويلش في العاصمة البريطانية لندن محاكمة 24 ناشطا متهمين باقتحام مصنع الأسلحة الإسرائيلية البيت سيستمز في بريطانيا، وتجمع ناشطون ومحتجون أمام المحكمة رفضا للإبادة الجماعية في غزة ودعما للناشطين.
17: تتواصل في محكمة ويلش بلندن محاكمة 5 ناشطين على خلفية اقتحام منشأة تابعة لشركة البيت سيستمز الإسرائيلية للصناعات العسكرية قرب بريستول عام 2024. المتهمون يواجهون تهما بينها الإضرار الجنائي بالممتلكات والإخلال العنيف بالنظام العام أيضا. وبالتزامن مع جلسات المحكمة أيضا تشهد المنطقة المحيطة بها تجمعات لعدد من الناشطين والداعمين للقضية الفلسطينية، وقفات تضامنية بمشاركة نقابيين أيضا يرون في هذه القضية اختبارا جديدا لحدود الحق في الاحتجاج في بريطانيا.
18: ما كانت تفعله حركة فلسطين أكشن ليس إرهابا، جرى تسييس الأمر، لكنهم لم يكونوا يعرضون حياة الناس للخطر، بل كانوا يحاولون إنقاذ الأرواح.
12: هناك عدة مصانع تنتج الأسلحة، هذه الشركات مسؤولة عن عمليات قتل، وهؤلاء الشبان الشجعان أخذوا على عاتقهم محاولة وقف الإبادة الجماعية.
19: أعتقد أنه من واجبنا حماية الحق في الاحتجاج والدفاع عنه. لن نقف متفرجين على إبادة جماعية تتواطأ حكومتنا فيها.
17: المحاكمة أيضا تأتي في ظل جدل أوسع بشأن التعامل مع حركة فلسطين أكشن التي حضرتها الحكومة البريطانية واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد داعميها. في الوقت الذي يقول فيه الادعاء أن التهم الموجهة تتعلق بأفعال جنائية أو بقضايا لها صلة إرهابية، يصر هؤلاء المحتجون والمتضامنون الذين أتوا إلى منطقة المحكمة على أن ما يجري هو محاكمة سياسية تعيد رسم الحدود الفاصلة بين الفعل السياسي المباشر وما تعتقد الحكومة بأنه جريمة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: في ريف القنيطرة جنوبي سوريا لم تعد التوغلات الإسرائيلية تهدد أمن السكان فحسب، وإنما امتدت تداعياتها إلى مصادر رزقهم. فبين عمليات التجريف وإقامة التحصينات العسكرية يجد مزارعو المنطقة أنفسهم محرومين من الوصول إلى أراضيهم، في حين تتفاقم خسائر أسر تعتمد على الزراعة لتأمين معيشتها.
20: للعنب موعده، ينضج ويحتاج إلى يد تصل إليه في الوقت المناسب. أما هنا في ريف القنيطرة فللوصول إلى الأرض حساب آخر تفرضه التحركات الإسرائيلية. أبو صدام خطف الاحتلال الإسرائيلي ولده وأتلف محصوله بالمبيدات واحتل قطعة أرض ثانية له وقام بتجريفها، يقول إنه لن يبرح هذه الأرض مهما كان الثمن.
21: والله نحن ثابتين ولا يمكن يزحزح هذا الأمر، يعني حتى لو قلعوا الشجر، حتى لو أنه حرقوا الزرع، بس لا يمكن يعني يحرقوا من قلوبنا أو يقلعوا من قلوبنا أنه هاي أرضنا.
20: على جانب آخر يعمل نور الحسن على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية إلى جانب عمله في الإعلام، وثق نور مع أصدقائه أكثر من 3000 انتهاك منذ سقوط النظام السوري السابق.
22: الصعوبة إحنا اللي واجهنا فيها أكثر هو ما بعد التحرير في سوريا، صار في صعوبات كثير، توغلات وانتهاكات بشكل مستمر ويومي بكل ساعة بكل دقيقة يعني، فإحنا عم نتعب بهاي الشغلة يعني صدقا، إنه 14 سنة الثورة ما تعبنا قدر السنتين هذولا بالتوثيق الانتهاكات.
23: تقدموا هاي هون باتجاه الحمدية.
20: يحدثنا مختار بلدة جباث الخشب عن الخسائر التي تجاوزت حدود المحاصيل الزراعية، حيث جرف الاحتلال آلاف الأشجار الحرجية وحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
23: جرفوا تخريب.
20: ومع استمرار أعمال التجريف والتوغلات تتقلص المساحات التي يعتاش منها السكان وتتسع الخسارة لتطاول الأرض ومصدر الرزق معا.
23: كجبات الخشب أو منطقة جبات الخشب، الأراضي اللي تم اقتطاعها ومنع الأهالي من وصول إليها حوالي 10,000 دولم. بين مراعي، أراضي تزرع حبوب، أراضي مزروعة بالأشجار.
20: منذ عام 2022 تواصل إسرائيل تنفيذ مشروع سوفا 53 لشق طرق عسكرية وإقامة تحسينات داخل الأراضي السورية، ومع استمرار التوغلات والاعتقالات وسقوط قتلى تتسع خسائر السكان بفعل تجريف الأراضي ومنع الوصول إليها، ما يهدد مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة.
1: استمرار التوغلات الإسرائيلية يعني مزيدا من الخسائر ومزيدا من الخوف، فحين يتعذر الوصول إلى الأرض يتعطل مورد عيش تعتمد عليه أسر بأكملها، ويبقى مطلب أهلها أن يعملوا فيها بأمان وأن يعودوا إلى بيوتهم برزقهم سالمين. قفطان مصطفى، التلفزيون العربي، من الجنوب السوري، محافظة القنيطرة.
0: بعد ساعات من منح القاضية والحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيلاي جائزة نوبل للسلام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
2: راديو الحرية 92.7 FM.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
2: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت. جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM وإصابة 19 آخرين. واعتبرت شبكة الأطباء في بيانها أن هذا الاستهداف جريمة تضاف إلى سجل الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين في السودان. هذا وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في السودان مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة على يد أفراد من قوات الدعم السريع في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان. وقالت المجموعة في بيانها أن الجريمة تمثل انتهاكا جسيما للحق في الحياة، وتعكس خطورة استمرار الاعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم في ظل غياب المساءلة.
4: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في السودان الأبيض عاصمة ولاية كردفان، هدف لقوات الدعم السريع مجددا.
5: البيت مسكون لأسرة.
4: قصف بالمسيرات استهدف المدينة، تسبب في إصابة مدنيين وإلحاق أضرار بعدد من المنازل والمرافق. هجوم ليس الأول من نوعه يستهدف المدينة الواقعة غرب السودان، ويأتي بعد أيام فقط من إعلان القوات الحكومية سيطرتها على مناطق استراتيجية في شمال كردفان. استهداف آخر للدعم السريع على منطقة كدم بمحافظة الكرموك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. عناصر من الجيش السوداني أكدوا نجاحهم في صد هجوم آخر استهدف منطقتي أم درفا وجبل كدم بولاية النيل الأزرق. تصعيد عسكري لقوات الدعم السريع لا يعكس بالضرورة تفوقا ميدانيا في ظل توالي أخبار الانشقاقات في صفوفه، أحدثها إعلان قائد العمليات الخاصة محمد أزرق الفنجري انضمامه إلى الجيش السوداني. الفنجري زف نبأ انشقاقه رفقة نحو 300 ضابط وجندي، واصفا الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 3 سنوات بالعبثية. وتأمل عميق. انشقاق يتزامن وتحركات ميدانية لقائد الجيش السوداني. يصل البرهان بين قواته مؤكدا تماسك الجيش ورافضا أي حوار مع قوات يصفها بالميليشيا.
6: تنفيذ أهداف الألفية.
4: خطاب يجد صداه في الأمم المتحدة. ممثل الخرطوم في الهيئة الأممية ندد بما اعتبره انتقائية وازدواجية للمعايير، مطالبا بإجراءات حاسمة لوقف تدفقات الأسلحة والأموال والمرتزقة إلى الجماعات المسلحة التي تستهدف المدنيين وتقوض سيادة الدول وفق تعبيره. نداء دولي آخر أكثر إلحاحا أطلقه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دوجاريك، حذر من ارتفاع أعداد النازحين وتفاقم الفقر مع استمرار حدة القتال، في مقابل دعم دولي يقول إنه أقل بكثير مما وعد به السودانيون.
7: تدعو منظمة الصحة العالمية إلى زيادة عاجلة في الموارد المخصصة لدارفور، إذ إن الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة بكثير، ونجدد دعوتنا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وتوفير تمويل إضافي بما في ذلك للخطة الشاملة للاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2026 التي لم يمول منها سوى 43%.
4: تحذيرات واستغاثات دولية لا تتوقف، في ظل قتال يتمدد وضحايا بالآلاف يدفعون فاتورة حرب لا تبدو نهايتها وشيكة.
3: أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب خلال افتتاح الجلسة التشريعية للبرلمان المغربي، أكد أنه لم يعد مقبولا أي مماطلة في عملية اللامركزية الإدارية بالبلاد.
8: النهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تم

0: وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير طائرة الهجرة النتائج ملموسة. لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع.
1: شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل يوما وطنيا للاحتجاج ضد سياسات التقشف التي تعتزمها حكومة بارد دي ويفر، وشهدت المسيرة النقابية مواجهات بين مئات الشبان والشرطة.
2: ليس من جيوبنا شعار اصطف خلفه نحو 50,000 مشارك في مسيرة اخترقت وسط العاصمة بروكسل ورسمت للحكومة البلجيكية خطا أحمر، ومعه أصدرت النقابات إنذارا جديدا لبارد دي ويفر إن هو مضى في مشروعه التقشفي على حساب المواطن.
3: من المهم جدا أن تتوقف الحكومة عن هذه الهجمات ضد الاشتراكية، وأن تتوقف عن مهاجمة الشباب والمدارس. كل هذه الهجمات غير مقبولة، ونحن نقول افرضوا الضرائب على الأغنياء لا على العمال والشباب.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
8: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
9: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800

0: 80 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان، الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد. الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 2750 استهدافا لمواقع وعناصر أنصار الله الحوثيين خلال الساعات الماضية. قالت القوات الحكومية في بيان إن العمليات أسفرت وفق التقديرات الميدانية عن تحييد 1400 من عناصر الجماعة وتدمير وإعطاب ما يزيد على 250 آلية ووسيلة قتالية. في الأثناء أفاد مراسل تلفزيون العربي أن عدة انفجارات دوت في العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات جوية. ومن جهته قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن 77 غارة خلال 24 ساعة. أضاف سريع أن الغارات السعودية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة وتعز. وفي تعز أعلنت القوات الحكومية صد هجوم لقوات أنصار الله الحوثيين في جبهتين الشمالية والغربية للمدينة، كما أعلنت استعادة السيطرة على مدينة المصراخ في ريف تعز بعد وقت قصير من دخول جماعة أنصار الله الحوثيين إليها. وفي جبهة مأرب أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل وإصابة العشرات من قوات أنصار الله الحوثيين في مواجهات على جبهات مختلفة بالمحافظة. أضافت أن 22 من عناصرها قتلوا خلال الاشتباكات التي شهدتها الجبهات الجنوبية والشمالية في مأرب. ونتابع التطورات مع مراسلي تلفزيون العربي من صنعاء خليل القاهري ومن عدن عمر المخرمي. تحياتي لكما. أبدأ معك خليل. إذن 77 غارة كما تحدث يحيى سريع على صنعاء، ضعنا في صورة ما جرى التداعيات لهذه الغارات إضافة إلى ما استجد.
3: مرحبا ديما، صباح الخير. هذه الغارات يعني كانت أيضا مركزة في صنعاء ومحافظات أخرى بطبيعة الحال، حتى صنعاء هذه المرة نالها النصيب الأكبر إن صح التعبير من هذه الغارات، وتوزعت في مناطق واتجاهات مختلفة يعني من العاصمة صنعاء في الاتجاهات الغربية وفي الجنوبية وفي الشمالية أيضا. ووفقا لما جاء في البيانات العسكرية ووسائل الإعلام هنا، فإن هذه الغارات بعضها استهدف منشآت ذات طابع مدني وبعضها أيضا وقعت في مطار صنعاء وأدت إلى سقوط ضحايا من العاملين في المطار. وفي المجمل أيضا هذه الغارات توزعت بالتزامن مع ما يجري من مواجهات في تعز وفي محافظات أخرى، بالتزامن أيضا مع ما يجري من تطورات ميدانية في هذه المحافظات. قبل قليل كان هناك إعلان عن أن غارات استهدفت محطة للوقود في محافظة الحديدة حتى هذه اللحظة قبل أقل من ساعة من الآن، ولكن لا وجود لتفاصيل حول طبيعة هذه طبيعة الأضرار التي لحقت بهذه المنشأة وفقا لما أعلن من يعني المصادر الميدانية. ولكن في المجمل هذه الغارات يعني تعدها جماعة أنصار الله تصعيدا إضافيا ويوميا يعني للسعودية، ينبغي أو تفرض مزيدا من العمليات في الداخل السعودي وتبني مزيد من العمليات، وذلك في إطار ما تطلق عليه قوات حكومة صنعاء هنا التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. فيما يخص بقية التطورات حتى الآن لا تزال قوات صنعاء تقول إنها تمكنت من صد هجمات عنيفة لقوات الحكومة في عدن، كانت متجهة إلى مناطق تتبع محافظة اللحج ومتجهة إلى مضيق باب المندب، رغم أن قوات الحكومة قالت إنها فرضت سيطرتها على مضيق باب المندب، ولكن صنعاء تقول بأنها تمكنت من صد هجمات كانت متجهة إلى المضيق، وإنها أسقطت العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات الحكومة وفي الحشود التي كانت متجهة إلى مضيق باب المندب. وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية في باب المندب، أيضا لا تزال جبهات أخرى تشهد معارك كر وفر ومواجهات خاصة في تعز، لكن الصورة في صنعاء هي في المجمل تتركز حول الغارات التي شهدتها العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، وتركزت على مواقع ومناطق مختلفة في العاصمة صنعاء. كانت قوات الدفاع المدني هنا في صنعاء قالت إنها تمكنت من إخماد 4 حرائق في منشآت ذات طابع مدني وفي مصانع، بعضها للأسفنج وبعضها لمواد البناء والكهرباء، يعني تعرضت للغارات خلال يوم أمس وخلال الساعات الماضية ونالتها أضرار كبيرة، وبالتالي قالت إنها تمكنت من إخماد الحرائق التي اندلعت في هذه المنشآت وفي هذه المصانع وفقا لما أعلن في بيان الدفاع المدني في صنعاء.
2: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري. وننتقل إلى عدن معك عمر المقرمي. إحكام السيطرة على كهبوب وجبهات مشتعلة في تعز في مأرب وغيرها، دعنا في الصورة.
1: صباح الخير ديما. التطورات في اليمن مستمرة، لكن نبدأ بما استجد من عدن. منظومة الدفاع الحكومية تعاملت فجر اليوم مع طائرات مسيرة كانت تحلق في سماء المدينة. أما في مدينة تعز، قصف الحوثيون فجر اليوم بصاروخ باليستي جبل صبر، بالإضافة إلى أن هناك طائرة مسيرة انتحارية انفجرت في منطقة العروس بجبل صبر، وكذلك هناك عدة غارات استهدفت مواقع الحوثيين في منطقة الأقروض. وفي هذه المنطقة بالضبط في الأقروض نفذت المقاومة الشعبية عملية إغارة على أحد المواقع الحوثيين في تلك المنطقة. قالت المصادر الميدانية والأهالي إن هؤلاء المهاجمين ألحقوا بالحوثيين العديد من الخسائر البشرية وعادوا إلى مواقعهم سالمين. أما في منطقة المسراخ المجاورة، فقد تمكنت القوات الحكومية بمساندة المقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على منطقة المسراخ، وبثت المقاومة الشعبية هناك صورا تظهر مشاهد لكمين محكم للقوات الحكومية تمكنت فيه من خسائر كبيرة بتلقاها الحوثيون جراء هذا الكمين. المعارك الآن في هذه اللحظات أديمة تتركز في محور حيفان، وحيفان يضم كل من عزل الأعمور والعبوس والعروق والأثاور، بالإضافة إلى العبوس. هذه المناطق تشهد مواجهات مشتعلة بين القوات الحكومية بمساندة الأهالي وبين الحوثيين. وفي منطقة حيفان جبالها تمتد غربا إلى منطقة الراهدة، وجبهاتها كذلك تمتد إلى منطقة المقاطرة والحكوم والخزجة، وهي مناطق متجاورة متقاربة جغرافيا لكنها ذات قيمة عسكرية كبيرة. وإذا أحكمت القوات الحكومية السيطرة على هذه المناطق فإنها تجعل الحوثيين في مأزق جغرافي، وكذلك لها تداعيات على سقوط باقي الجبهات المجاورة. كذلك استهدف فجر اليوم الطيران الحربي بعمليتين أو بغارتين جويتين استهدفتا مركز مديرية سامع على الجنوب لمدينة تعز. الحكومة اليمنية في بيان لها قبل فجر اليوم طالبت مجلس الأمن بإدانة الهجوم الذي تعرض له مطار عدن الدولي، وكان مطار عدن الدولي قد تعرض لهجوم صاروخي باليستي من قبل الحوثيين بصاروخين باليستيين وكذلك طائرات مسيرة. هذه التطورات العسكرية في عدن وتعز ترافقت مع تطورات عسكرية في مأرب. القوات المنطقة العسكرية الثالثة هناك تقول إنها نفذت العديد من الهجمات ضد مواقع الحوثيين. قائد المنطقة العسكرية الثالثة هناك اللواء منصور ثواب يقول إن قواته أحدثت تقدما في منطقتي العكد والفليحة الصحراويتين وسط مناطق ملغوم للحوثيين، وفق ما أفاد به هذا القائد في تصريح له قبل فجر اليوم. هذا ما يمكن أن نجمل به التطورات العسكرية في اليمن ديما حتى هذه الساعة.
2: شكرا جزيلا لك من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المقرم. ومعي في الاستوديو أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. نهارك سعيد أستاذ أنور.
4: صباح الخير
2: أستاذ أنور. سأستعرض وإياك أرقام ونقرأ فيها. يحيى سريع يتحدث عن 77 غارة ضربت صنعاء وغيرها من المحافظات. المالكي المتحدث باسم التحالف يتحدث عن استهداف 136 هدف عسكري. القوات الحكومية تتحدث عن تحييد 1400 من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين. فبمجمل هذه الأرقام وقراءة ما بين سطورها،
4: في الحقيقة أنه يمكن أن تقولي أنه كل مكان وكل موقع يسيطر عليه الحوثيون في مختلف أنحاء البلاد هو عرضة الآن للاستهداف المزدوج، سواء من قبل سلاح الطيران الحربي والمسير التابع للحكومة اليمنية، أو من قبل القوات الجيش وتشكيلاتها العسكرية على الأرض في مختلف المناطق، وكذلك من قبل مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية. الحوثيون تعرضوا في 8 محافظات يوم أمس الأول إلى ضغط عسكري كبير. يوم أمس أعتقد أنه كان من أكثر الأيام سوءا وصعوبة بالنسبة لهم، خصوصا بعد انحسار وجودهم في مضيق باب المندب وسيطرة قوات العمالقة عليه. ما أراه الآن واضحا بمعطيات كثيرة أنه الجيش اليمني بإسناد قوات التحالف يخوض حربا مفتوحة، أو لنستطيع أن نقول أن ما يجري هو عملية جراحية مفتوحة ومعقدة وطويلة تتم بشكل تدريجي بدون ضجيج وبدون إعلام وادعاءات كما حدث في السابق. والحوثيون يواجهون في كل الجبهات انكسارات لا يمكنهم إنكارها وخسائر عديدة. مثلا في معركة باب المندب، وأنا أراها تحولا استراتيجيا في مجرى الصراع في المدى المنظور والبعيد أيضا، ذهبت أحلام الحوثيين وأوهام الحرس الثوري الإيراني أدراج الرياح، وللأسف ذهبت معها دماء وأرواح الكثير من اليمنيين بالمئات من الجانبين، وإن كان أكثرهم من جانب الحوثيين الذين تقطعت بهم السبل يوم أمس، ولم يتمكن الكثير منهم من تأمين فراره أو لجوءه إلى مناطق أكثر أمنا، سواء باتجاه البحر أو باتجاه الساحل واليابسة. يبدو أن معركة باب المندب تسير أو تنتهي ببطء بإزالة الألغام الكبيرة التي الكثيرة التي زرعها الحوثيون بالمئات وربما بالآلاف، ولا أدري إن كان الحوثيون أيضا زرعوا ألغاما بحرية في بين جزيرة ميون والساحل اليمني، ولكني ربما أستبعد ذلك لأنهم لم يعطوا وقتا كافيا لتثبيت تحصيناتهم ومواقعهم في مضيق باب المندب، عدا عن جلد
5: الحرية.
6: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بـ10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
5: راديو الحرية
4: 97.7 FM. المعلومات المتوفرة من مصادر مختلفة ومتطابقة تتحدث عن تقدم قوات الجيش باتجاه معسكر ماس، وكذلك أيضا نحو الصحراء في الطريق نحو فرضة نهم التي تشكل مفتاحا نحو العاصمة صنعاء. وأما بالنسبة للخسائر والضحايا فبالآلاف، بدليل الصور والمقاطع الفيديو التي تنشر.
2: طيب أنور، عندما يتحدث التحالف ويعلن عملية واسعة وإسنادا جويا لمدة يعني يدوم لـ24 ساعة على مدار اليوم وبشكل مستمر مع القوات الحكومية، ما التغيير يعني عندما بدأت عمليات فجر اليمن وقام التحالف بقيادة السعودية ومئة مقاتلة سعودية قامت بدور الإسناد الجوي، الآن ما الذي نتوقعه بأنه سيختلف بإعلان عملية واسعة وبإسناد جوي ل24 ساعة؟
4: طبعا السعوديون كما هو واضح يلقون بكامل ثقلهم السياسي والمالي وحتى العسكري خلف القوات المسلحة اليمنية. هذا الشيء يعتبرونه التزاما مبدئيا بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي الذي يمنحهم بعض الحق في دعم الحكومة الشرعية والحفاظ على سيادة الأراضي اليمنية. لكن المتغير الخطير في الأمر هو تجاوز الحوثيين في هجماتهم على السعودية بالوصول إلى العاصمة السياسية للبلاد الرياض، وكذلك باستهداف مطار استراتيجي كبير كمطار الملك خالد الذي يعبره ملايين المسافرين إلى ومن مختلف أنحاء العالم. هذا أمر لا يمكن للسعودية أن تتحمله على الإطلاق. السعودية في نهاية المطاف صحيح أنها تتعرض لهجمات متعددة من قبل الحوثيين، لكن الهجوم على الرياض وبالتحديد باستهداف مطار الملك خالد له معنى خطير جدا بالنسبة للسعودية ورمزية بالنسبة للحوثيين في أنهم لديهم ذراع طولة تستطيع أن تضرب أي مكان تشاء فيه داخل السعودية. الهجوم هذا لقي استنكارا وتنديدا وإدانة عالمية، لأنه هناك خطوط حمر، يعني اقصف هدفا عسكريا إذا كنت ترى أنه مشروع، ولكن المساس بالأعيان والأصول المدنية أمر خطير جدا جدا، وخصوصا أنك تتحدث عن أن التحالف يقصف أصولا وأعيانا مدنية داخل اليمن وهو ما لم يثبت بشكل قوي، وحتى آثاره تكاد تكون محدودة قياسا إلى ما تحدثه الهجمات الحوثية في السعودية.
2: وهذا سيأخذنا إلى حراك سياسي تقوم به الحكومة المعترف بها دوليا في مجلس الأمن، وتطالب باتخاذ إجراءات صارمة اتجاه وسائل الدعم للحوثيين، من يوفر لهم الأسلحة وإلى ما ذلك. ما آفاق هذا التحرك أنوار؟ يعني هل من الممكن أن يعني تتخذ فعلا خطوات أو إجراءات من قبل مجلس الأمن؟
4: طبعا المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن منذ بداية الصراع في اليمن اتخذ سلسلة من القرارات والمواقف الواضحة التي تدين تجاوزات الحوثيين واعتداءاتهم على الداخل اليمني أو حتى على الجوار السعودي. ومع هذا نجح الحوثيون بالتعاون مع إيران وربما أطراف دولية أخرى في تهريب المزيد من الأسلحة، الصواريخ البالستية والطيران المسير وربما التجهيزات الدقيقة التي تدخل في أخطر الصناعات الحربية التي تجري الآن داخل اليمن، وذلك من خلال الصحراء خلال سنوات الهدنة الهشة السابقة الثلاث، أو من خلال البحر عبر الموانئ الصغيرة وحتى من ضمنها البحر الأحمر. أقصد أن عملية الحصار التي أعلنها مجلس الأمن الدولي على مناطق سيطرة الحوثيين ووضع من خلالها اليمن بأسره تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لم تجدي نفعا. استمرار التهريب من كل المنافذ إلى الحوثيين يدل دلالة واضحة على عدم نجاعة الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لمنع وصول الأسلحة إلى طرفي النزاع وليس فقط إلى الحوثيين. فالأمر على ما يبدو الآن بيد اليمنيين أنفسهم، وخصوصا بيد الجيش اليمني وتشكيلاته المختلفة للسيطرة على المناطق التي الصحراوية التي يتم تهريب السلاح منها، وكذلك إحكام سيطرتها على المنافذ البحرية التي أيضا يتم في مياهها ضبط العديد من الزوارق والمراكب الصغيرة التي تنقل السلاح إلى الحوثيين من مناطق مختلفة عبر مضيق باب المندب، سواء من إفريقيا أو من شرق إفريقيا والقرن الإفريقي أو من مناطق أخرى.
2: شكرا جزيلا لك أنوار العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني.
4: شكرا لك.
2: إلى التطورات في إيران، حيث أعلن الحرس الثوري مهاجمة ناقلة غاز حاولت عبور مضيق هرمز من المسار الجنوبي، وأكد في بيان أنه سيستهدف أي سفينة تخالف قواعد العبور التي وضعتها إيران. في السياق قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده قدمت تعديلات على المقترحات الأمريكية الأخيرة، مشيرا إلى أن طهران مستعدة لحرب طويلة.
5: الوضع عاد ساخنا بين إيران والولايات المتحدة، النار خامدة الآن لكن الفتيل حاضر وقد يشتعل في أي وقت كموجات هرمز. لا يزال الرئيس ترامب متذبذبا، هجوم عسكري سريع أم لا؟ القرار لم يتخذ بعد، هذا ما نقلته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ومن تركمانستان الرئيس الإيراني يقول طلبنا تعديلات على مقترحات واشنطن وجاهزون لمعركة طويلة، فيما اعتبر بزاشكيان أن الحوار لن ينجح في ظل العقوبات والتهديدات المتواصلة.
8: جمهورية إسلامية إيران،
9: لطالما أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحوار والسبل الدبلوماسية لإرساء سلام واستقرار دائمين، لكن الحوار لا يكتسب معناه وفرصته في النجاح إلا عندما يقوم على الاحترام المتبادل والالتزامات المتبادلة، وحين يكون خاليا من الضغوط والتهديدات.
5: الحرس الثوري الإيراني على قواعده مستمر، ووفق قانونه الخاص يواصل استهداف أي سفينة أو ناقلة تخالف. وأعلن الحرس استهداف ناقلة غاز قال إنها حاولت العبور في المسار الجنوبي لمضيق هرمز. وبينما لا يزال الرئيس الأمريكي محتارا في معركته، يقول إنه لن يكون هناك ضربة على إيران قبل انتخابات التجديد النصفية، لكن القيادة الوسطى الأمريكية تستعد. وفق صحيفة نيويورك تايمز، ترامب طلب من البنتاغون إعداد خيارات لشن هجمات جديدة، أحدها يشمل حملة عسكرية مكثفة تستمر 3 أيام بحثت الأسبوع الماضي في منتجع كامب ديفيد.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر. تعهدت بريطانيا بمواصلة الضغط على روسيا من خلال ما وصفته بأنه أشد نظام عقوبات فرضته على الإطلاق.
10: صفقة الديزل المفاجئة بين ترامب وبوتين، استنكار أوكراني وهجوم من كوادر الحزب الديمقراطي. الرئيس الأمريكي أعلن عن التزام نظيره الروسي بطرح الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر.
11: أعتقد أنكم سمعتم عن اتفاق النفط مع روسيا، إنه اتفاق كبير إذ ستتدفق كميات هائلة من النفط إلى بلادنا. أود أن أشكر الرئيس بوتين، لأكون صادقا معكم، إننا نستقبل كميات ضخمة من النفط وتحديداً الديزل، وهو ما نريده، لذا شكراً لكم.
10: يأتي إعلان ترامب في إطار أحدث مساعيه لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة بعدما أمضى أشهراً في التعامل مع التداعيات السياسية للحرب على إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية، إذ قفزت أسعار الديزل بنسبة 70% رغم خطوتين بارزتين اتخذهما مؤخراً لزيادة الإمدادات، وهما الضغط على الحلفاء للسحب من احتياطيات الطوارئ وتوسيع نطاق استخدام الديزل الأحمر المعفى من الضرائب. ويدرك ترامب أن ارتفاع أسعار الوقود سبب رئيسي لاستياء الناخبين قبيل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، لكن الاتفاق المعلن يمثل تحولاً لافتاً في الموقف الأمريكي بعد أن وقع ترامب الشهر الماضي قانوناً لفرض عقوبات واسعة على روسيا بهدف تقييد اقتصادها في مجال الطاقة من بين مجالات أخرى تغذي حربها مع أوكرانيا. الرئيس الروسي أكد استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره، مضيفاً أن دخول النفط الروسي إلى الأسواق الأمريكية ستكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد العالمي. في الجانب الآخر، رئيس أوكرانيا ينتقد الاتفاق ويصفه بالاستثمار في حرب يجب إنهاؤها. زيلينسكي كتب على منصة إكس أن الهدايا المقدمة لبوتين لن تجلب السلام أو أي فائدة للعالم المتحضر. كما يعرض الاتفاق مع روسيا ترامب لانتقادات من حلفائه الأوروبيين والسياسيين المؤيدين لأوكرانيا في الولايات المتحدة. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر هاجم خطوة ترامب ووصفها بالصفقة الشيطانية الدنيئة، مضيفاً أنها خيانة لأوكرانيا وللأمن القومي الأمريكي. عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولين ندد أيضاً بالاتفاق، رابطاً ارتفاع أسعار الديزل بما سماها حرب إيران الغبية، قائلاً إن ترامب يريد تمويل حرب بوتين غير القانونية ضد أوكرانيا بشراء الديزل منه.
2: وبعد ساعات على إعلان الاتفاق الأمريكي الروسي، تعرضت مدينة روستوف الروسية لهجوم بطائرات مسيرة أدى إلى وقوع سلسلة انفجارات متتالية. أفادت مصادر محلية أن الانفجار أصاب محطة لتعبئة وتصدير النفط، في حين أشار رئيس بلدية روستوف إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع الهجوم. وفي هذا الوقت قالت الولايات المتحدة إنها أجرت محادثات بناءة خلال اجتماع في فلوريدا مع أوكرانيا، دعي إليها أيضا مستشارو الأمن القومي لدول أوروبية عديدة لمحاولة إيجاد تسوية للحرب مع روسيا. ورحب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر منصة أكس بما وصفها بالمحادثات البناءة دون أن يوضح ما إذا كانت ستتواصل السبت كما كان مقررا في البداية. أوضح أن النقاشات تناولت تدابير قصيرة الأجل تتعلق بالاستعداد لفصل الشتاء من حيث إمدادات الطاقة وصادرات الحبوب، وشملت أيضا ضمانات أمنية فضلا عن ترتيبات طويلة الأجل لأمن أوكرانيا وأوروبا. ومن كييف نتابع التطورات مع مراسل تلفزيون العربي إياد ستيتية. إياد، بداية ضعنا في صورة الوضع ميدانيا، وثانيا ضعنا في تفاصيل الموقف الأوكراني بعد الاتفاق الروسي الأمريكي، خاصة أن زيلينسكي يتوقع الأسوأ على ما يبدو.
7: نعم ديما، صباح الخير. يعني أريد أن ننوه لأن صافرات الإنذار تدوي الآن في العاصمة كييف بعد رصد عدد من المسيرات الروسية متجهة إلى أجواء العاصمة. قبل ذلك كانت قد دوت أيضا في محيط كييف في عدد من البلدات والمدن في محيط العاصمة.
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا، لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل بالضفة الغربية. قالت الوزارة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد المواطن واحتجاز جثمانه. ولمتابعة التطورات في الضفة الغربية من رام الله ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي فادي العصا. فادي، عندما نقول تطورات في الضفة الغربية غالبا وتكون اعتداءات وانتهاكات سواء للمستوطنين أو لقوات الاحتلال، ضعنا في الصورة.
4: وهي ما زالت مستمرة ديما في هذا السياق، نتحدث عن اعتداءات من قبل المستوطنين على قاطفي الزيتون مع هذا الموسم الهام بالنسبة للفلسطينيين والرفد الاقتصادي الأكبر بالنسبة لهم في الضفة الغربية المحتلة. نشاهد ونوثق خلال الساعات القليلة والأيام القليلة الماضية اعتداءات تتزايد خاصة على قاطفي الزيتون. الهدف هو ضرب هذا الحال الاقتصادي للفلسطينيين وأيضا السيطرة على أراضيهم ضمن هذه الإجراءات التي يستخدمها المستوطنون. أولا مع ساعات صباح هذا اليوم كان هناك تجمهر للأهالي للدخول إلى أراضيهم الزراعية في منطقة دير أبو مشعل، ونحن في الطريق إليها في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رام الله. تجمهر المستوطنون أيضا من بؤر استيطانية أقاموها خلال الأشهر القليلة الماضية حتى يصدوا وصول الناس إلى أراضيهم الزراعية وقطف ثمار الزيتون. الأمر انسحب أيضا تحت تهديد السلاح بمنع المواطنين من الوصول إلى أشجارهم في منطقة برقة شرق مدينة رام الله مع ساعات صباح هذا اليوم، ويقود المستوطنون المسلحون بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الحملات ضد المواطنين الفلسطينيين وضد هذا الموسم الهام بالنسبة لهم. أيضا طبعا ما تشير إليه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يوضح بشكل كبير كمية الاعتداءات وحجمها في مناطق الضفة الغربية، عندما قالت إن هناك 19 اعتداء سجلت مع ساعات صباح يوم أمس الجمعة حتى قبل الظهيرة. نتحدث عن أقل من 6 إلى 7 ساعات يكون فيها هذه الاعتداءات، إذن نتحدث عن كل ساعة فيها اعتداء في مناطق الضفة الغربية المحتلة. وتنوعت ما بين اقتلاع حتى أشجار زيتون كما حصل في قصرة في منطقة نابلس، 50 شجرة تم اقتلاعها، إحراق مركبة، وكذلك أيضا تجوال يقوم به المستوطنون المسلحون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا صباح هذا اليوم في منطقة الديوك في أريحة اعتدى مستوطنون على مواطن فلسطيني، كان جيش الاحتلال اقتحم أريحة أيضا وأصاب مواطنين 2 بالرصاص الحي خلال المداهمة التي كانت في وسط المدينة. إضافة أيضا اعتداء المستوطنين على مواطن وتكسير مركبته في منطقة سعير شمال الشرق محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. الخليل قدمت شهيدا وهو شادي عجارمة 32 عاما قامت بقتله عند مفرق النبي يونس، وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثمانه مع ساعات الليلة الماضية. ونتحدث أيضا عن اعتداءات من قبل المستوطنين طاولت عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، سرقت مواشي كما حصل في منطقة عين قينيا القريبة من رام الله، إضافة إلى مداهمات جيش الاحتلال التي تركزت أيضا في مدينة قلقيلية وأيضا في منطقة غفر عقب وقلنديا في رام الله، إضافة إلى مداهمات نفذها جيش الاحتلال في مخيمي عسكر والعين في مدينة نابلس، ومداهمات لا تتوقف في مختلف مناطق الضفة الغربية عدا عن الحواجز العسكرية واعتداءات المستوطنين التي ذكرناها ديما.
3: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل تلفزيون العربي فادي العصا. شهدت محكمة وولش في العاصمة البريطانية لندن محاكمة 24 ناشطا متهمين باقتحام مصنع الأسلحة الإسرائيلية ألبت سيستمز في بريطانيا. وتجمع ناشطون ومحتجون أمام المحكمة رفضا للإبادة الجماعية في غزة ودعما للناشطين.
5: تتواصل في محكمة وولش بلندن محاكمة 5 ناشطين على خلفية اقتحام منشأة تابعة لشركة البيت سيستمز الإسرائيلية للصناعات العسكرية قرب بريستول عام 2024. المتهمون يواجهون تهما بينها الإضرار الجنائي بالممتلكات والإخلال العنيف بالنظام العام أيضا. وبالتزامن مع جلسات المحكمة أيضا تشهد المنطقة المحيطة بها تجمعات لعدد من الناشطين والداعمين للقضية الفلسطينية، وقفات تضامنية بمشاركة نقابيين أيضا يرون في هذه القضية اختبارا جديدا لحدود الحق في الاحتجاج في بريطانيا.
2: ما كانت تفعله حركة فلسطين أكشن ليس إرهاباً، جرى تسييس الأمر، لكنهم لم يكونوا يعرضون حياة الناس للخطر، بل كانوا يحاولون إنقاذ الأرواح.
6: هناك عدة مصانع تنتج الأسلحة، هذه الشركات مسؤولة عن عمليات قتل، وهؤلاء الشبان الشجعان أخذوا على عاتقهم محاولة وقف الإبادة الجماعية.
7: أعتقد أنه من واجبنا حماية الحق في الاحتجاج والدفاع عنه. لن نقف متفرجين على إبادة جماعية تتواطأ حكومتنا فيها.
5: المحاكمة أيضا تأتي في ظل جدل أوسع بشأن التعامل مع حركة فلسطين أكشن التي حضرتها الحكومة البريطانية واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد داعميها.
8: في الوقت الذي يقول فيه الادعاء أن التهم الموجهة تتعلق بأفعال جنائية أو بقضايا لها صلة إرهابية، يصر هؤلاء المحتجون والمتضامنون الذين أتوا إلى منطقة المحكمة على أن ما يجري هو محاكمة سياسية تعيد رسم الحدود الفاصلة بين الفعل السياسي المباشر وما تعتقد الحكومة بأنه جريمة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
3: في ريف القنيطرة جنوبي سوريا لم تعد التوغلات الإسرائيلية تهدد أمن السكان فحسب، وإنما امتدت تداعياتها إلى مصادر رزقهم. فبين عمليات التجريف وإقامة التحصينات العسكرية، يجد مزارعو المنطقة أنفسهم محرومين من الوصول إلى أراضيهم، في حين تتفاقم خسائر أسر تعتمد على الزراعة لتأمين معيشتها.
9: للعنب موعده، ينضج ويحتاج إلى يد تصل إليه في الوقت المناسب. أما هنا في ريف القنيطرة فللوصول إلى الأرض حساب آخر تفرضه التحركات الإسرائيلية. أبو صدام خطف الاحتلال الإسرائيلي ولده وأتلف محصوله بالمبيدات واحتل قطعة أرض ثانية له وقام بتجريفها، يقول إنه لن يبرح هذه الأرض مهما كان الثمن.
10: والله نحن ثابتين ولا يمكن يزحزح هذا الأمر، يعني حتى لو قلعوا الشجر، حتى لو أنه حرقوا الزرع، بس لا يمكن يعني يحرقوا من قلوبنا أو يقلعوا من قلوبنا أنه هاي أرضنا.
9: على جانب آخر، يعمل نور الحسن على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية إلى جانب عمله في الإعلام. وثق نور مع أصدقائه أكثر من 3000 انتهاك منذ سقوط النظام السوري السابق.
11: الصعوبة إحنا اللي واجهنا فيها أكثر هو ما بعد التحرير في سوريا، صار في صعوبات كثير، توغلات وانتهاكات بشكل مستمر ويومي بكل ساعة بكل دقيقة يعني. فإحنا عم نتعب بهاي الشغلة يعني صدقا، إنه 14 سنة الثورة ما تعبنا قدر السنتين هذولا بالتوثيق الانتهاكات.
12: تقدموا هاي هون باتجاه الحمدية.
9: يحدثنا مختار بلدة جباث الخشب عن الخسائر التي تجاوزت حدود المحاصيل الزراعية، حيث جرف الاحتلال آلاف الأشجار الحرجية وحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
12: جرفوا تخريب.
9: ومع استمرار أعمال التجريف والتوغلات تتقلص المساحات التي يعتاش منها السكان وتتسع الخسارة لتطاول الأرض ومصدر الرزق معا.
12: كجبات الخشب أو منطقة جبات الخشب، الأراضي اللي تم اقتطاعها ومنع الأهالي من الوصول إليها حوالي 10,000 دلم، بين مراعي، أراضي تزرع حبوب، أراضي مزروعة بالأشجار. مثل
9: منذ عام 2022 تواصل إسرائيل تنفيذ مشروع سوفا 53 لشق طرق عسكرية وإقامة تحسينات داخل الأراضي السورية. ومع استمرار التوغلات والاعتقالات وسقوط قتلى، تتسع خسائر السكان بفعل تجريف الأراضي ومنع الوصول إليها، ما يهدد مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة.
13: استمرار التوغلات الإسرائيلية يعني مزيدا من الخسائر ومزيدا من الخوف، فحين يتعذر الوصول إلى الأرض يتعطل مورد عيش تعتمد عليه أسر بأكملها، ويبقى مطلب أهلها أن يعملوا فيها بأمان وأن يعودوا إلى بيوتهم برزقهم سالمين. طفطان مصطفى، التلفزيون العربي، من الجنوب السوري، محافظة القنيطرة.
3: أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استياءه لعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام، منتقدا قرار منحها لنافي بيلاي القاضية بالجنوب أفريقيا والمدافعة عن حقوق الإنسان. وصف ترامب القرار بأنه وصمة عار، معتبرا أن الجائزة فقدت مصداقيتها على حد قوله، في ظل إصراره على أحقيته بها أيضا على حد قوله. وبعد ساعات من منح القاضية والحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيلاي جائزة نوبل للسلام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متعهدة بشل نشاطها.
14: من واشنطن إلى لاهاي، مواجهة مفتوحة وعقوبات تتجاوز السياسة إلى صميم العدالة الدولية. الولايات المتحدة تفرض عقوبات مباشرة على المحكمة الجنائية الدولية متوعدة بقطع مواردها وشل عملها.
15: لن يسمح الرئيس ترامب أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين، ولهذا السبب تفرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. سنحظر التعاملات مع هذه المحكمة المارقة ونقطع عنها الموارد ونشل قدرتها على العمل ضدنا.
14: واشنطن بررت خطوتها بحماية سيادتها ومواطنيها من ملاحقات قضائية ترفض اختصاص المحكمة بشأنهم، لكن خلف التصعيد تقف ملفات حساسة، أبرزها مذكرات التوقيف بحق بنيامين نتنياهو ويؤاف جالانت والتحقيقات المتعلقة بالقوات الأمريكية في أفغانستان. في لاهاي رفض حاسم للعقوبات، رئيسة المحكمة وصفتها بالاعتداء على سيادة القانون ومحاولة لترهيب القضاء والموظفين وعرقلة العدالة.
16: السعي لعرقلة محكمة قانونية عن أداء مهامها القضائية أمر غير مقبول، فهو يعد هجوماً على الدول ذات السيادة التي أنشأت المحكمة، كما يعد هجوماً على النظام القانوني الدولي.
14: الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلقه العميق من تداعيات القرار، فيما وصف مفوض حقوق الإنسان العقوبات بأنها غير مقبولة. مواقف رافضة أيضاً من سويسرا ودول بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا وكندا، أكدت دعمها لاستقلال المحكمة وحيادها.
17: أود أن أؤكد بوضوح أن هولندا تدعم المحكمة الجنائية الدولية وحماية القانون الدولي دعماً كاملاً. إن العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية مؤسفة للغاية.
14: هكذا تتواصل المواجهة بين واشنطن ولاهاي في اختبار جديد لاستقلال العدالة الدولية، وسط مخاوف من أن تفتح العقوبات الباب أمام مزيد من الإفلات من العقاب، وتضع مبدأ سيادة القانون أمام اختبار بالغ الصعوبة.
3: وكانت جائزة نوبل للسلام لعام 2026 كما ذكرنا قد منحت لبيلاي تقديراً لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز القانون الدولي. برز اسم بيلاي أخيراً بعد ترأسها لجنة تحقيق أممية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي اتهامات ترفضها تل أبيب.
18: من مواجهة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلى ملاحقة مرتكب الإبادة الجماعية في رواندا وصولاً إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، أمضت نافي بيلاي عقوداً في الدفاع عن حقوق الإنسان ومبدأ المحاسبة الدولية. مسيرة توجت بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدوليين.
19: تمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لشخصية قادت الطريق بشجاعة ونزاهة نحو نظام قانوني عالمي أكثر شمولاً. لقد كان للفائزة بالجائزة دور محوري في ضمان ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. لهذا قررت اللجنة منح جائزة نوبل للسلام لهذا العام للسيدة نافي بيلاي تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.
18: بيلاي الحقوقية الجنوب أفريقية ذات الأصول الهندية بدأت مسيرتها محامية في زمن الفصل العنصري ودافعت عن ناشطين مناهضين للنظام وأسهمت في انتزاع حقوق للسجناء السياسيين، ثم انتقلت إلى القضاء الدولي فتولت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا وعملت قاضية في المحكمة الجنائية الدولية قبل أن تشغل منصب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014. لكن حضورها الأبرز في السنوات الأخيرة ارتبط بالقضية الفلسطينية، فقد ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتي خلصت إلى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. نافي بيلاي وبعد حصولها على نوبل عبرت عن فخرها بما كشفته من حقائق وانتهاكات.
20: أعتقد أنه أمر هام أن أتواجد بينكم اليوم بين أصدقاء وزملاء مدافعين عن حقوق الإنسان. إن المهمة الأخيرة التي عملت عليها هي التقرير المتعلق بغزة. لقد سميت ما يجري هناك بالإبادة الجماعية.
18: اللجنة الأممية برئاسة بيلاي كانت قد وثقت كذلك انتهاكات في الضفة الغربية شملت التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
21: Not only to Israel and Gaza, but to the occupied Palestinian territories.
3: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وما تخللها من توقيف آلاف المحتجين وإصابة عدد منهم بجروح. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية السامية لحقوق الإنسان إنه يجب احترام حق التجمع السلمي، داعية إلى ضرورة ضمان بقاء التحركات السلمية وأن لا يكون هناك استخدام غير متكافئ للقوة وفق تعبيرها، وذلك من طرف قوات إنفاذ القانون.
22: الصرخة التي خرجت من مدرسة في كريتاي قرب باريس قبل 3 أسابيع تدوي اليوم في كامل المدن الفرنسية، من باريس إلى مارسيليا ومن ليون إلى بوردو. امتدت المتارس من بوابات المدارس إلى بوابات الجامعات مع التحاق الطلاب الجامعيين بركب الاحتجاج.
20: الظروف التي ندرس فيها كارثية. هذا البلد لديه إمكانيات لكنها ليست مسخرة لنا، لذلك خرجنا من أجل أن يتغير الوضع.
23: يقولون إننا نقوم بالتخريب، هم من أوصلونا إلى ذلك. عندما تحدثنا سلميا لم يستمع إلينا أحد.
22: أساتذة وتربويون أعلنوا دعمهم للطلبة المحتجين.
24: نحن ندعم أبناءنا، فهناك جيل شاب يريد أن يتحمل المسؤولية ويريد أن يمسك بزمام مستقبله.
22: ما بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين واكتظاظ الأقسام وتدهور المباني والظروف الدراسية أصبح حركة أوسع بمطالب أقوى. رئيس الوزراء سيباستيان لوكارنو وعد بإجابات وإجراءات ملموسة، ووزارة التعليم فتحت باب المشاورات مع الطلاب في محاولة لنقل المواجهة من الشارع إلى طاولة الحوار. لكن التنظيمات الطلابية لم تتحمس لدعوة الحكومة ولوحت بتحركات أكبر خلال الأسبوع المقبل. تحركات تأتي قبل أشهر قليلة من انتخابات رئاسية ثقيلة على الإليزيه.
3: وعلى خطى

0: 50,000 مشارك في مسيرة اخترقت وسط العاصمة بروكسل، ورسمت للحكومة البلجيكية خطاً أحمر، ومعه أصدرت النقابات إنذاراً جديداً لبارد دي ويفر إن هو مضى في مشروعه التقشفي على حساب المواطن.
1: من المهم جدا أن تتوقف الحكومة عن هذه الهجمات ضد الاشتراكية، وأن تتوقف عن مهاجمة الشباب والمدارس. كل هذه الهجمات غير مقبولة، ونحن نقول افرضوا الضرائب على الأغنياء لا على العمال والشباب.
0: شارك في المسيرة عمال يرون أن سعي الحكومة إلى توفير 10 مليارات يورو إضافية بحلول 2029 سيكون على حساب حقوقهم التي تتآكل يوما بعد يوم من كتلة الأجور، مرورا بالقدرة الشرائية وصولا إلى رفع ساعات العمل.
2: أول شيء عشان ما غلاء المعيشة واللي عم يعملوا ظلم للطلاب اللي بالجامعة.
3: 10 مليارات اللي لازم تجدها الحكومة عشان تعمل يعني إكليبر يعني في الموازنة، ويعني العمال هم اللي هيخلصوا الفاتورة في آخر المطاف. نحن ضد هذه القرارات لأن هناك طبقة اجتماعية عندها أموال لازم تشارك في هذه العملية.
0: تحرك اليوم عرف دخول طلاب المدارس على خط الاحتجاج، وعلى خطى حراك فرنسا انتفض البلجيكيون ضد سياسة تخفيض الموارد المخصصة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياه.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: أسماكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: وسط البلد،
3: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد. وسط البلد، عينك على كل البلد.
5: أستاذ محمود، في صراحة مشكلة بنعاني منها، يعني يمكن رفعنا أكثر من مرة شكوى شكوتين ثلاث.
2: وسط البلد،
6: نحن مع الشكوى، لكن لا يكفي أن نتصل ونقول أن هناك مشكلة، يجب متابعة هذه المشكلة. هذا هو مبدأنا سيداتي وسادتي.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.
7: والله بهنيك على البرنامج المحترم الزين.
6: مرة تانية، هذا الشارع
8: من جورة نص متر كل جورة.
7: شرفني أن أخاطب هذا الشعب العظيم من خلال هذه الإذاعة، فشكراً لجميع الزملاء وشكراً لإذاعتكم.
6: ليش ما يكون الإشي على الطاولة علناً قدام الناس؟
9: هدفنا إيصالك للهدف. وسط البلد، عبر الحرية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. أسعد الله صباحكم، أوقاتكم، أيامكم، ساعاتكم وكل ثواني حياتكم. أهلا بكم إلى وسط البلد. هذا الصباح اليوم السبت 10/10/2026 2026، ومع إشراقة شمس هذا الصباح نتمنى لأنفسنا ولكم كل الخير من عند رب الخير جل وعلا. برنامج وسط البلد برعاية شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال. صباح الخير لجوال، لكل من في جوال، لكل المستفيدين من خدمات جوال. صباح الخير لكل الشعب العربي الفلسطيني. صباح الخير لإدارة شركة جوال الفلسطينية بامتياز. أهلا بكم يا سادة، لقاء آخر يجمعنا على الخير بإذن الله، وإن شاء الله إنه لقاء اليوم رح يكون انطلاقة خير، انطلاقة جديدة للخير من أهل الخير ومع أهل الخير لصالح هذا الشعب العظيم الرائع. أهلا بكم، لقاؤنا يستمر حتى تمام 11 ولنا عودة مساء بإذن الله تعالى، لكن حتى تمام 11 برعاية جوال وبالشراكة مع ربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، وأيضا كافة الزملاء في شبكة الحرية الإعلامية. انطلقنا في رحلة هذا الصباح ومشواره، ومن هنا تحياتي الخاصة لكم جميعا. معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: اليوم 10/10 تاريخ مميز على فكرة. اليوم السبت كمان عندنا زوار بالعادة للخليل من داخل أراضي عام 48 من محافظات شمال الضفة من القدس. أهلا وسهلا بالجميع وشكرا لكل القائمين على استقبال ومساعدة ضيوف خليل الرحمن، ضيوف بلد جد الأنبياء إبراهيم عليه السلام. هذا البلد الذي نعتز بحق بكوننا جزء منه. صباح الخير لكل أهل البلد، لشوارعها وحاراتها، لبيوتها وعائلاتها. صباح الخير لسياراتها وأسواقها وبسطاتها، كمان لعمالها وتجارها ومحاميها وأطبائها. صباح الخير للمصانع والمشاغل، صباح الخير للمحلات واللي فيها، يعطيكم ألف مليون عافية. وبتمنى اليوم فعلا يعني أن نحسن ضيافة هؤلاء القادمين إلى البلد من كل مكان، وأهلا وسهلا فيكم. أكيد إحنا سعيدين جدا بوجود هاي الناس الطيبة اللي أبدا مهما فعلت الدنيا وظروفها وأعداء هذا الشعب لتفريق هذا الشعب وفصله عن بعضه البعض، لا يمكن فصله. وشفنا هذا الحكي، شفناه تجلى بصورة واضحة جدا إبان حملة مالك وبسملة اللي انطلقت قبل فترة، كيف تكاتف الشعب، كيف توحدت الكلمة، كيف شارك الجميع كجسد واحد، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وطبعا بحمد رب العالمين، هذا التكاتف، هذه الشراكة، هذا السعي للخير لن يتوقف. اليوم جايين لنحكي لكم عن إشي مختلف تماما، وكمان إن شاء الله إنه بنقدر عليه، وكلنا أمل وثقة برب العالمين وبالناس المحترمين، وكمان إشي له علاقة بجبر الخواطر ولكن على مستوى أوسع مما كان. صباح الخير لكل مكسوري الخاطر ولكل حدا ما حداش قال له صباح الخير. إحنا نيابة عن الدنيا كلها بنقول له صباح الورد، وربنا يجبر بخاطرك، وخاصة المرضى ربنا يشفيهم ويعافيهم. وعلى ذكر المرضى بس كلمتين هيك سريعا، بارح على هامش حديث مع محافظ محافظة طول كرم اللي هو عبد الله كميل بالنسبة لبسملة وكل الحديث اللي جرى عن بسملة وإنه ممكن تكون بحاجة إلى مبالغ إضافية. في كان في حكي زي هيك، بس لا، بسملة مش رح تحتاج بإذن الله تعالى ولا إشي إضافي. الإسرائيليين طلبوا إشي خيالي على علاج بسملة، قال بدل ما تودوها على قطر جيبوها على تل هاشومير. بس في تل هاشومير يعني تمن الإبرة 8 مليون شيكل وإقامتها يوميا 5000 شيكل، ف لحد هون بكفي. لا شكرا على قطر بإذن الله تعالى. الفيز طلعت، بسملة والدها والدتها ومحافظ طول كرم فيزهم امبارح أنا شفتها بعيني وجاهزين للسفر، وإن شاء الله قريبا جدا رح تشوفوا بسملة كمان موجودة في المستشفى في قطر للعلاج. مالك في أبو ظبي، مالك وبدي أقول أبو منتصر طمنا عنه كمان اليوم، طمنا عن مالك ووضعه الصحي بعد إجراء 3 عمليات قسطرة متتابعة خلال 40 ساعة. إن شاء الله أموره بتكون أحسن وبتم البدء بتجهيزه لإجراء العملية. قولوا يا رب، دائما قولوا يا رب، واتكالنا واتكالكو على رب العالمين. يلا نسمع سوا دقات الساعة. يلا يا ربحي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: أستاذ محمود، في صراحة مشكلة بنعاني منها، يعني يمكن رفعنا أكثر من مرة شكوى شكوتين ثلاث
3: وسط البلد.
0: نحن مع الشكوى لكن لا يكفي أن نتصل ونقول أن هناك مشكلة، يجب متابعة هذه المشكلة. هذا هو مبدأنا سيداتي وسادتي.
3: وسط البلد، عينك على كل البلد.
4: والله بهنيك على البرنامج المحترم الزي.
0: مرة تانية هذا الشارع
5: كل جورة نص متر كل جورة.
6: شرفني أن أخاطب هذا الشعب العظيم من خلال هذه الإذاعة، فشكرا لجميع الزملاء وشكرا لإذاعتكم.
0: ليش ما يكون الإشي على الطاولة علنا قدام الناس؟
7: هدفنا إيصالك للهدف وسط البلد عبر الحرية. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: أستاذ محمود، في صراحة مشكلة بنعاني منها، يعني يمكن رفعنا أكثر من مرة شكوى شكوتين ثلاث.
2: وسط البلد.
3: نحن مع الشكوى، لكن لا يكفي أن نتصل ونقول أن هناك مشكلة، يجب متابعة هذه المشكلة. هذا هو مبدأنا سيداتي وسادتي.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.
4: والله بهنيك على البرنامج المحترم الزي.
3: مرة تانية، هذا الشارع
5: في جورة نص متر كل جورة.
6: شرفني أن أخاطب هذا الشعب العظيم من خلال هذه الإذاعة، فشكرا لجميع الزملاء وشكرا لإذاعتكم.
3: ليش ما يكون الإشي على الطاولة علنا قدام الناس؟
7: هدفنا إيصالك للهدف. وسط البلد عبر الحرية.

يلا سوا مكملين معاكم مشوار اليوم من وسط البلد. صباح الورد. اليوم بالمناسبة في عنا كمان فعالية طبية رح تقوم فيها جمعية الإغاثة الطبية. أكيد نصبحهم بالخير، صباح الورد لكل العاملين في جمعية الإغاثة. ورح نستضيف كمان على الهواء اليوم ضمن هذه الفعالية دكتور أنس. دكتور أنس الطويل رح يحكي عن اليوم الطبي المجاني الذي يقام من خلال جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية. اليوم راح يبلش، طبعا راح يشمل كتير عيادات وتقديم دعم طبي إسنادي مجاني لكتير من الفئات في موقع الجمعية اللي موجود في تقريبا قبل راس الجورة بشوي، إشارة البارادايس بجانب استوديو الكروان، بتعرفوها أكيد، وين العلم، سارية العلم الطويلة هناك على هذا المفترق، مفرق الجزيرة بسموه أو راس الجورة أو سموه مفرق بارادايس زي ما بتكو. هناك بجانب استوديو الكروان راح يكون في فعالية طبية مجانية اليوم بتاريخ 10/10. نبارك لإيهاب، شو رأيك نبارك لإيهاب حسونة؟ أكيد حبيبنا الحج إيهاب حسونة بمناسبة زفاف ابنه مبارح.

طيب خلينا نستغل الفرصة ونصب على الحاج إيهاب إبراهيم حسونة وعلى العريس أسامة وعلى كل العائلة هناك ونقول لإيهاب ألف ألف مبارك وللحاج كاظم كمان مبارك عرس أسامة. طبعا أسامة إيهاب إبراهيم حسونة العريس ألف ألف مبارك إليك الزفاف وإن شاء الله يا ربي ربنا بيخلي أيامكم القادمة كلها سعادة وهنا وهدات بال. ألف مبارك للوالد إيهاب وللوالدة وللأعمام وللجميع ولنسايبك كمان أخونا الحاج سامر شاهين وللعروسة أميرة ألف ألف ألف مبارك وإن شاء الله يا رب عقبال عند كل العايزين زي ربحي مثلا يعني اللي بيستنوا على أحر من الجمر إن شاء الله قريب يا الله قولوا يا رب

طبعا تشرفنا أمس بمشاركة الحاج إيهاب هذه الفرحة، وإن شاء الله يا ربي كل أيامه القادمة بتكونها فرحة هو وكل الأحباب. تشرفنا بهذا التواجد وهذا الحضور للأصدقاء والأحباب جميعا معا، التجمع في مكان واحد لهدف واحد لمشاركة الحاج إيهاب هذه الفرحة، هذا بحد ذاته وهذا هو الفرح أصلا. شو بنقول إحنا دائما؟ الفرح بإيش؟ الفرح بأهله، بناسه، بالأحباب اللي موجودين فيه، بالناس المحترمة اللي بتشارك فيه وبتفرح بلا أي هدف يعني وبلا أي مصلحة، مجرد حب لوجه الله تعالى. وإن شاء الله أنه دائما أحببناكم في الله فأحبونا فيه جميعا. حاج إيهاب ألف ألف مبارك كمان مرة.

0: العين.
1: طيب خلينا ننتقل حاليا للإغاثة الطبية للحديث عن الفعالية واليوم الطبي المجاني الذي تقيمه جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في مقرها في منطقة راس الجرعة وقبل راس الجرعة عند مفرق العلم، مفرق بارادايس، مفرق الجزيرة، سموه مثل ما بدكم. خلينا نرحب سوية بضيف برنامجنا لليوم عبر الهاتف دكتور أنس طويل مدير مكتب جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في الخليل ليحكي لنا عن هاي الفعالية وتفاصيل هذا اليوم الطبي المجاني. دكتور أنس صباح الخير.
2: أستاذ محمود يسعد صباحك وصباح المستمعين ويسعد صباح إذاعة منبر الحرية والأسرة الإعلامية القائمة عليها ولجميع المستمعين والمستمعات. صباحك.
1: الله يسعد صباحك. اليوم الجمعية يعني في عندها فعالية كتير حلوة إن شاء الله إنه كمان بتكون موفقة وناجحة، يوم طبي مجاني في مقر الجمعية. أول شيء بدنا نفصل للناس مقر الجمعية وين وشو تفاصيل هذا اليوم الطبي ومين اللي ممكن يشارك فيه، صح؟
2: أول شيء مقر الإغاثة الطبية موجود عندنا على مفرق الجامعة المقر الرئيسي، ولكن عندنا اليوم الطبي راح يكون عندنا في العيادة التخصصية عيادة الأسبوع أبو حنك الله يرحمه.
1: يعني المقر هو نفسه المقر القديم على مفترق الجامعة
2: هناك المقر الرئيسي
1: بجانب هوم بلازا
2: الموجود عندنا عند مقابل سرية العلم،
1: نعم،
2: جنب استوديو الكروان، تمام. هناك اللي هي العيادة التخصصية عيادة الحاج مصبوح أبو حنك،
1: نعم.
2: هي عيادة تخصصية عندنا تابعة للإغاثة الطبية الفلسطينية.
1: حلو.
2: راح يكون اليوم فيها العمل اليوم الطبي، واليوم الطبي اليوم عندنا في عندنا عدة ونحن تخصصات من ضمن التخصصات الموجودة طبيب عظام، أخصائي عظام كان يعمل في مستشفيات الداخل وعنده تمام خبرة نوعية في العمل في متعلق في آلام المفاصل، في العمليات النوعية في الداخل المحتل، كان يعمل في إحدى مستشفيات بريطانيا. كذلك الأمر عنده خلفية جدا قوية فيما يتعلق في تقوسات الظهر والعمليات النوعية عند الأطفال، فهو يعتبر من التخصصات النادرة موجود عندنا في اليوم ومشارك معنا في اليوم الطبي. كذلك أمر اليوم موجود عندنا طبيب صحة المرأة ورعاية الحوامل، بالعادة تشغل على جزئيتين، هي جزئية اللي هي الأمراض النسائية، وعندنا كذلك الأمر الحوامل ومتابعة الحوامل فيما يتعلق بالحمل، كذلك الأمر في الفحوصات تتعلق بالحمل، كذلك الأمر في الأدوية اللي تتعلق بالحمل ونقول إحنا السبليمنت يسموهم اللي هي المكملات الغذائية فيما يتعلق بالحوامل.
1: نعم.
2: أما فيما يتعلق بالطب العام موجود عندنا الطبيب العام بيشتغل على جزئيتين، كذلك الأمر الأمراض الحادة الأطفال الكبار، وكذلك الأمر الأمراض المزمنة زي السكري والضغط وبعض الأمراض زي النقص وما شابه.
1: نعم.
2: في كذلك الأمر موجود عندنا اليوم أخصائية التغذية موجودة راح تعمل على أكثر من جزئية فيما يتعلق بالمحاضرات التثقيفية، وكذلك الأمر فيما يتعلق في جزئية نقول إحنا يعني المعرفة حوالين الرعاية الصحية في التغذية وما شابه. تتوفر عندنا أدوية كذلك الأمر نوعية فيما يتعلق في الإضاءة، تتعلق في الحوامل، تتعلق في الأمراض النسائية وفي الأمراض المزمنة والأمراض الحادة. كذلك الأمر يعني يكون عندنا يعني أكثر من شغلة، كمان في عندنا أخصائية نفسية اليوم متواجدة عندنا تعمل على محاضرات تثقيفية حول الدعم النفسي، وممكن كمان تتعرفوا على بعض مرافق الإغاثة الطبية الموجودة عندنا من ضمنها المساحات الآمنة ونقول احنا يعني الخدمات المتوفرة داخل الإغاثة الطبية. في عندنا مختبر موجود، تمام، ممكن نراعي بعض الظروف الناس ونعمل بعض الفحوصات، ولكن ضمن الإمكانيات الموجودة نتمنى طبعا انه يكون يعني اليوم الطبي من اكثر الناس تستفيد من اليوم الطبي. يعني بنعرف احنا الوضع الحالي كل طبيب بحاجه الى نقول احنا ادويه، بحاجه الى استشارات طبيه تخصصيه او كانت غير تخصصيه. احنا هدفنا كان اليوم هو عباره عن ان نكون يعني حاسين بالوضع الحالي مع الناس، نقدم يعني خدماتنا الرعايه الصحيه الاوليه زائد التخصصيه، ونرحب بالجميع ويسعد صباح المستمعين.
1: يعني كتير حلو اللي حكيت عنه، كتير رائع. طبعا الكل بيقدر يشارك، بيقدر يستفيد من هذه الخدمات، كل الناس من جميع ارجاء المحافظه.
2: نعم صحيح، بلا استثناء الجميع مرحب فيه، الفئات العمرية جميعا من الصغيرة لكبيرة أهلا وسهلا في الجميع.
1: نعم.
2: كذلك أمر من أكد كمان أنه إحنا راح يكون عملنا من الساعة 8 صباحا للساعة 2 ما بعد الظهر، يعني إن شاء الله طبعا
1: يعني بلشتوا فعليا، أنتم مبلشين من ساعة ونص تقريبا إذا هيك.
2: يعني عادي ما في عندنا مشكلة، حتى ممكن نستمر للثلاثة ما عندنا مشكلة حسب الموجود يعني. نعم. طبعا بالجميع بناء على الموجود، أكيد مش رح نروح ولا مريض بتواخد لعياداتنا.
1: أكيد.
2: هدفنا خدمة الناس، تقديم الخدمة يعني اليوم مجانية بلا أي مقابل طبعا.
1: نعم، كل الاحترام دكتور أنس والله يوفقكم، وأكيد يعني ندعو جميع الراغبين بالمشاركة في هذا اليوم الطبي التوجه إلى العيادة التخصصية، عيادة الصحة النفسية اللي موجودة على مفرق الجزيرة أو مفرق بارادايس قريب من راس الجورة. دكتور أنس يعطيكم ألف عافية، شكرا لكل القائمين على جمعية، شكرا لك دكتور أنس الطويل مدير مكتب جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في الخليل، تحياتنا، يعطيكم ألف مليون عافية. والله أنا حابب يعني نطلع فاصل، بس في عندي شغلة كتير مهمة حابب إنه شغلة خاصة هالمرة، ربحي يعني إذا بتحط لنا أغنية يا أميرتي، أعتقد في أغنية هيك يا أميرتي يا صغيرتي أو إشي زي هيك، لأنه عندي تهنئة ومباركة خاصة جدا جدا جدا اليوم. في إشي زي هيك عندك؟ خلينا نشوف إذا كان في إشي زي هيك. والله ما بعرف لمين. شو مش سامعك أنا. بقول لك في أغنية يا أميرتي يا صغيرتي إشي زي هيك. طب سمعنا يا رجل. بدي أودي تهنئة خاصة لحدا خاص. بنفع ولا ما بنفع؟ يعني إذا بنفعش عادي يعني بنبطل يا أستاذ ربحي. لا والله بجد يعني. الحمد لله رجعت ابتسامته، كان مكشر اليوم رغم انه كان متأخر في الصلاة عشان هيك. طيب يلا نسمع يا أميرتي. ما نسمعها طبعا لكل أصدقائنا لكل حبايبنا اللي براسلونا، وأتمنى فعلا هلأ كمان ما تضيعوا فرصة مشاركة البرنامج على صفحاتكم، لأنه في إشي مهم رح نحكي بعد الفاصل، مهم كتير مش شوي ورح يهم الجميع. طيب يعني ما بعرف، شوف انا مش خبير في الاغاني كتير، يعني في اغاني معينة يمكن بسمعها، بس اختار انت لأميرتي فعلا أمنية ابنتي التي يصادف اليوم ذكرى ميلادها. هذه الأميرة التي أتمنى لها كل التوفيق في كل أمور حياتها. الدكتورة أمنية طبعا صباح الخير إلها، وصباح الخير لعائلتها كلهم، زوجتي وأبنائي جميعا يهدونك المحبة والعشق. صباح الخير، ألف ألف مبارك عقبال 120 بتقدم نجاح وثقة دائما، مثل معرفتك دائما قوية وناجحة ومتميزة، إن شاء الله بتضلي هيك. ألف مبارك لأميرتي الصغيرة أمنية، هي دكتورة مش صغيرة بس سبحان الله خلص يعني بيضل إنه الواحد بالنسبة له ابنه بيضل صغير طول العمر، لكن هي ما شاء الله بأفعالها بإنجازاتها بتميزها بتفوقها رائعة جدا وكبيرة كتير. فألف ألف مبروك وعقبال 120 مني، من الوالدة، من رامي ربيع وعمر، من الأخوات، من الأنسبة أيضا، من أبو رائد وأبو تميم بقولوا لك صباح الورد عقبال 120، من أم رائد، من أم تميم، من رواند، من الجميع بنقول لك ألف ألف مبروك. و تستنيش هدايا كتير يعني الوضع بسمحش، يا ما شايف الظروف كيف، بس بمشي يعني هدية هيك رمزية رمزية وحلوة مثلك. يسعد صباحك، ربنا يهنيك ويسعدك موفى. وطبعا هي بالشغل هلأ في مستشفى الهلال، والله ما بعرف عنها، ما بتعرف عن هذا الحكي حكي، إذا بتوصلوا لها حرين، بتكوش توصلوا لها خلينا نخلي لها إياها مفاجأة لآخر اليوم. تحياتي للجميع ومبارك عقبال 120 أمنية، ورح نحكي عن موضوع اليوم بس بعد الفاصل، أعطيكم الرؤوس أقلام أو عنوان عشان تعرفوا انه رايحين على اشي كتير رائع, كتير رائع, وان شاء الله انه بهم الجميع, وان شاء الله الجميع كمان بيكون له بصمة فيه. طيب اليوم مش رح نغيب عنكم كتير, رح نرجع الساعة 4 العصر في اشي خاص. جبر الخواطر نعمة, جبر الخواطر عبادة, جبر الخواطر عمل عظيم عند الله وعند البشر, وكسر الخواطر عكس ذلك تماما. تخيل يعني إذا ربنا رب العالمين يعني يحب جابري الخواطر وجبر الخواطر, فأكيد بيكره كسر الخواطر وما بيحب كسر الخاطر, خاصة لمن يستحقون أن يجبروا. اليوم رح نغيب عنكم, وهلأ باعتبار هلأ بلشنا, هلأ باعتبار بلشنا, اعتبروها نقطة الانطلاق الآن للي بحب. اليوم في عنا 4 حالات إنسانية جدا خاصة, عارفين شو هي؟ أحكي لكم. الأربع حالات هي لشاب وعد بالمساعدة في عملية زراعة كلى. هذا الشاب كان أول حدا سجل عنا بعد حملة زراعة الكلى اللي كانت قبل 4 سنوات, بعد ما ساعدنا 5 أشخاص في زراعة الكلى. هذا الشاب إجا سجل عنا, أحمد الشروف, أعتقد شفتوه وعرفتوه في الآونة الأخيرة خلال حملة مالك. أحمد إجانا وقال يا جماعة الخير أنا مسجل عندكم, بدي أزرع كلى وناقص علي حوالي 100-120 ألف شيكل لإتمام عملية الزراعة, وممكن أحدد موعد سريعا للعملية وكل شيء جاهز. قلنا له خلينا نشوف. طبعا التقى بعطوفة محافظ الخليل والتقى بعائلة مالك القواسمة, كان في 100 ألف شيكل زيادة في حملة مالك عن المبلغ المطلوب, فقررت عائلة مالك القواسمة التبرع بهذا المبلغ لصالح أحمد. ولكن للأسف يعني أحمد بعد ما بلش إجراءات وحجز في المستشفى وكل أموره تمام, جمعية الهلال الأحمر وبالتوافق طبعا مع الجميع شافوا أنه مالك ممكن يحتاج مبالغ إضافية, لأنه هاي مالك مثلا حصل عنده شغلة هيك طارئة, دخل 3 عمليات قسطرة متتالية خلال 40 ساعة, فهذا بكلف مبالغ إضافية. فقالوا يا جماعة والله ما بنقدر نطلع من يعني فلوس مالك ومصاري مالك إلا لما نتأكد أنه أتم علاجه. هون أحمد صفى في نص البير, يعني خليتونا بنص البير, هيك القصة. لا هو قادر يكمل علاجه ولا هو قادر يتراجع لأنه صار حاجز ومرتب أموره. طيب هون فيها كسرة خاطر, فقلنا ممنوع ينكسر خاطره. الحالة الثانية لسند, سند الطفل اللي عظمه زجاجي وبيعاني منذ الصغر منذ الولادة, وعائلته بتعاني وحاله كتير صعب. هذا الطفل تبرع بحصالته لصالح بسملة, تبرع بحصالة أجرينا عليها مزاد, المزاد وصل 240 ألف شيكل اللي انبعت الحصالة اللي ممكن فيها يعني 200 شيكل 300 شيكل الله أعلم, لكن كان عمل عظيم من طفل رائع, طفل يعاني أصلا ومن عائلته اللي ربته على هذا المبدأ. إجا تبرع بالحصالة, فيعني ردا للجميل خلال حملة مبلغ بسملة كان في مبلغ إضافي في محافظة طول كرم عبارة عن 80 ألف شيكل. كنا بنحكي عن سنة طول الحملة, فكنا بنقول إنه علاجه بكلف 80 ألف, اعتقدوا إنه 80 ألف شيكل, فقرروا إنه يمنحوه هاي 80 ألف شيكل لعلاجه. ما بيعرفوا إنه العلاج 80 ألف دولار, فبعد ما تبرعوا له بال 80 ألف شيكل كل التقارير والفحوصات والإجراءات بتقول إنه 80 ألف دولار. طيب بعد ما صار عنده أمل وكان بيعرف إنه في إله 80 ألف, كان بيتصور إنه 80 ألف دولار بس هم فعليا 80 ألف شيكل. طب بعد ما صار عنده أمل إنه يتعالج وإنه عائلته ترتاح من هالهم, نكسر بخاطره ونتركه؟ لا مش رح نتركه بنص الطريق برضه ولا بنص البير, ورح نشتغل على إنه نكمل له علاجه. الحالة الثالثة للشاب أحمد العسيلي. أحمد شاب عمره 16 سنة, قبل حوالي 8 أشهر أو 10 أشهر أصيب بصعقة كهربائية ضربته كهرباء الضغط العالي, فبترت أطرافه إيديه التنتين بتروا نتيجة الصعقة الكهربائية. وهذا الشاب إحنا كنا بلشنا معاه علاج من حوالي 5 أشهر أو 6 أشهر, ساعدناه في شوية من علاجه في المستشفيات لأنه حالته صعبة. اليوم هذا الشاب خلص هاي الإجراءات الطبية البسيطة وصار بحاجة لزراعة أطراف. كل أمله في الدنيا أنه يستخدم إيديه، أنه يقدر يلبس ملابسه، أنه يقدر يأكل بإيده بدون ما حدا يساعده، أنه عفوا منكم جميعا أنه يدخل الحمام بدون ما يرافقه حدا. وأعتقد هذا حق إنساني لهذا الشخص، وإحنا مبلشين معاه أصلا، فقررنا أنه كمان يضاف إلى الاثنين الآخرين فصاروا ثلاثة، وضفنا حالة رابعة. الحالة الرابعة هي للطفل الشاب، الطفل الشاب عمر الشرحة، عمر اللي إجا قاعد هون وشفنا حالته ومصاب بمرض جلدي خطير جدا، لدرجة أنه هذا المرض يؤدي إلى حالات تعفن ويحدي إلى فطريات، وإلى بديش أوصف كتير لأنه الحالة مؤذية، وبديش أذي مشاعره ومشاعر عائلته، لكن هم متعايشين مع الموضوع وفاهمين أنه القصة صعبة وأنه حالته خطرة وهو بحاجة إلى متابعة. يمكن علاج ما فيش، بس في مجال لتخفيف الوجع اللي هو فيه. المرض الجلدي اللي عنده خطير جدا، لدرجة أنه يوميا بيتم تغيير الشاش والقطن والفازلين والمرطبات لإله من أول قدمه، من أصغر أصبع في قدمه لغاية رقبته، ولو بيقدروا يكملوا يغطوا وجهه كان بيغطوه، بس عشان يشوف وياكل ويشرب ويحكي بيخلوا له وجهه مكشوف، لكن كل جسمه بيكون ملفوف بالشاش والفازلين والقطن. فقلنا وهذا الشاب إجا وحاولنا نساعده، ساعدنا بإشي بسيط جدا في حينه من خلال البرنامج هون، قعد هون وحكى للناس وناشد وزارة الصحة وناشد الناس كلها إنها توقف معه بس في تأمين الاحتياجات. الشاب والده أستاذ مدرسة، يعني بياخد نص راتب، بياخد إشي بسيط وعنده عيلة، شو بده يكفي لما يكفي؟ هذا الشاب بحاجة لإشي بسيط إله علاقة بالعلاجات، شاش، قطن، فازلين، مرطبات، منظفات خاصة، شغلة بسيطة يعني مش رح تتجاوز 20,000 أو 10,000، من 10 إلى 20,000 دولار نأمن له إياهم في البنك باسمه لصالح بس علاجه، ممنوع يتاخده لأي إشي تاني، ممنوع ولا لأي إشي تاني بس لعلاجه. هدول الأربعة بيستاهل، وكل مريض بيستاهل، وكل حدا بيشوف حاله إنه هو أصعب حالة، وأنا متأكد إنه كلكو يعني بتعرفوا حالات وشايفينها أصعب إشي، ولازم تكون هي أولوية. بس صدقوني هذا الطريق للخير اللي بلش ممكن بكرة يشمل كل هاي الحالات اللي أنتوا شايفينها، بس حاليا شوي شوي تدرج، بلشنا بمالك، مرينا ببسملة، واليوم حملة الحرية للأربعة، الحرية للأربعة تقريبا التكلفة الإجمالية لهم مش راح تتخطى 200,000 دولار. تخيلوا احنا جمعنا 2,500,000 دولار، 2,500,000 دولار في حملة بسملة لحالها. اليوم احنا اللي مطلوب 200,000 دولار تقريبا، حوالي 600,000 شيكل بغطوا الأربع حالات الصعبة، الصعبة جدا، زراعة الكلى، زراعة الأطراف لأحمد العسيلي، وكمان علاج سند الطفل الزجاجي أو اللي عظمه زجاجي، وكمان علاج عمر الشرحة اللي بيكلف مبالغ أهله مش قادرين عليها. طبعا احنا بنحكي على حالة، في حالات كتير غيره، في كتير، في حالات مثل بسملة وفي حالات مثل أحمد كتير، وفي طريقنا إلى إشي شامل إله علاقة بزراعة الكلى للمرضى اللي بيحتاجوا فعلا. بس هذا لقدام، اليوم إحنا أمام حملة شاملة من هلأ اعتبروها بلشت، وأي حدا حابب إنه يشارك فيها بيقدر يتوجه لمبنى الإذاعة من الآن، وبيقدر يتواصل معنا من الآن لوجه الله تعالى ولإسناد هدول الأربعة اللي هم إشي خاص جدا. طبعا وجهوا لنا مناشدات، وجهوا لنا نداءات، وجهوا لنا لقاءات، واعتقد يعني في عنا بعض هذه النداءات موجود. يا ريت يا ربحي يعني سند وعائلته، احمد وعائلته، تحط لنا اياهم الناس يسمعوهم، وبعد ما يسمعوهم بنرجع بنكمل سوا احنا وانتو هذا المشوار، مشوار خير ولوجه الله تعالى، لا طالبين شهرة ولا طالبين تكريم ولا طالبين من حدا شيء، طالبين بس من أي حدا بيقدر يأثر في هذا الموضوع، بيقدر يشارك في هذا الموضوع، بيقدر يساهم في نشر هذا الموضوع، بيقدر يوصل رسالة هاي الناس للناس يشارك معنا، أبوابنا مفتوحة. اليوم الساعة 4 العصر، 4 رح نكون هون قاعدين بالاستوديو بإذن الله تعالى. الساعة 4 رح ننطلق من مبنى إذاعة منبر الحرية. إن شاء الله إنه اليوم بنكمل الموضوع، وزي ما قلت لكم الموضوع مش كبير، الموضوع 200,000 دولار، 600,000 شيكل، 600,000 شيكل بيغطوا الأربع حالات. تعرف شو يعني تنقذ 4 أشخاص من معاناة دائمة؟ تعرفوا عمر الشرحة من يوم ما ولد وهو بيعاني، أحمد من سنوات طويلة بيغسل كلى، الشاب أحمد الثاني من 10 أشهر بترت أطرافه، تخيلوا شاب بدون إيدين. رح نحط لكم الفيديو هلأ على الشاشة لحتى تشوفوا جزء من هاي الحالات اللي هو سنده أحمد، رح نحطهم تشوفوهم. تخيلوا يعني هؤلاء الأربعة بيعانوا، وبيعانوا كتير، وبيعانوا إشي مش طبيعي، ومش بس هم، عائلاتهم وكل اللي حواليهم. تفكيرهم دائم في كيف بدنا نعالجهم، شو بدنا نعمل لهم، شو بده يصير لهم بكرة. طب شو يعني الشيطان يعني بيتحرك في هذه المجالات، بيحاول انه يلعب في عقول الناس ويوصلهم لحالات إحباط. لحظة يا ربحي، بدنا نحط الصوت كمان مع الصورة عشان نسمعكم مناشدة أحمد ومناشدة سند ورا بعض، وبعدها بنرجع نكمل معاكم. بس هاي عندكم خبر، احنا الساعة 4 أبوابنا مفتوحة للي بده ينشر وللي بده يشارك، للمؤثرين، للمشاهير، لشركائنا في المؤسسات، في الدوائر، وين ما كان، كمان لكل حدا حابب يساهم ويتبرع ويوقف مع هدول الناس، احنا جاهزين نستقبله. أبواب الإذاعة مشرعة للجميع، والهدف، وهنا بقولكم إياها، ما حدا يحاول يحرف أي موضوع عن مساره صحيح. الهدف لوجه الله تعالى جبر خاطر هؤلاء الأربعة. رح يكون في لجنة مالية طبعا للإشراف على الأموال، من ضمنها مدقق حسابات قانوني الحج صابر الله يا ربي يكرمه. رح يكون في عنا إشي مرتب، إشي وبعدين إشي ظاهر للعيان، وممنوع حدا يتبرع لحدا بدون ما يعلن. لازم كل شيكل بيدخل لحساب هذه الحملة يكون معروف للجميع حتى نطلع. ولازم كمان كل متبرع، أرجو من المتبرعين الأكارم اللي بده يتبرع ويساهم كمان، إنه يكون واضح مع الناس وما فيها خجل، بالعكس يعني هذا إشاعة للخير، هذه سنة حسنة أتمنى أن تتبنوها، أتمنى أن تعملوا بها، وأتمنى أن توزع على العالم أجمع. إحنا من هون انطلقنا، من 20 سنة بلشنا ورح نكمل مشوارنا ومش رح نوقف بإذن الله تعالى. خلينا نسمع المناشدات لأحمد وسند، وبعدها بنرجع بنحكي لكم أكثر عن هاي الحملة بإذن الله تعالى. حرية الأربعة، حرية الأربعة من المرض، حريتهم وإطلاق سراحهم من المعاناة، حرية أهاليهم وعائلاتهم، رح تنطلق من هون. وباعتبار انطلقت، أي حدا حابب يكون شريك، خليك دائما شريك في الخير، ساهم معنا لو بنشر المعلومة. استنونا اليوم الساعة 4 بإذن الله تعالى، تعالوا نسمع.
0: السلام عليكم، أنا أحمد أكرم فوز عسيلة، عمري 16 سنة، ضربتني صاعقة كهربائية، وبناشد الراديو الحرية وأخ أبو رامي والأخ أبو شهاد إنه يكملوا لي العلاج.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أبو أحمد عسيلي اللي ضربته صاعقة كهرباء قبل 7 أشهر، والحمد لله رب العالمين على من الله. وأنا الولد بده علاجات يعني بتكلف تكاليف باهظة، والحمد لله رب العالمين. وأنا زلمة قاعد من عامل إسرائيل، والحمد لله رب العالمين، وضعي صفر على الآخر، ومعيش أكمل بقيت علاجه. وأنا بناشد الأخ أبو رامي نيبي والأخ أبو جهاد الأواسمي وإذاعة الحرية.
4: السلام عليكم، أنا والد سند المشني اللي معه أبو الزجاجة. أنا بوجه الشكر لعطوفة المحافظة والكرم اللي قال اللي سند تبرع بحصالة لبسمتي الله يشفيها وعافيها يا رب، روحها سلامة غالب. لأهلها وقال إن 80,000 لعلة السنة، بس هن فعلا 80,000 نقطة في بحر علاج سنة. فأنا كمان بوجه رسالة مناشدة لراديو الحرية إن يكملوا في الموضوع وفقوا على السند، مش 80,000 إن سلسلة عمليات، وإن شاء الله كل يعني بتعرفوا إن يعني بتواصلوا مع الدكاترة وإنتوا المصاري عمي معكم هم بدنا يتعالج. وشكرا للجميع، والله يا رب يجيبكم كل خير يا الله.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
6: بدك تحكي انك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي الناكل. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد جودة ترى وثقة تبنى.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء

0: الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت. جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
0: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة، سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طيب خلينا نكمل سوا. صباح الخير. في ناس كثير ممكن تسأل ليش أربعة؟ ليش هدول الأربعة؟ حكينا لكم ليش الأربعة. أربعة الساعة أربعة في الحرية، أربعة الساعة أربعة بإذن الله تعالى. أنا عندي نداء ورجاء ومناشدة حاليا، وهي مناشدة مني شخصيا لكل حدا يعني بنمون عليه وبيقدر يساهم معنا في نشر قصة هؤلاء الأربعة. ومش راح توقف القصة عند الأربعة. لما بلشنا ببسملة قالوا ليش بسملة، ولما بلشنا بمالك قلنا لهم مش راح توقف عند مالك، ما صدقونا، قالوا صعبة، قالوا كتير، قلنا فيش كتير. عندما تتشابك الأيادي وتتضح النوايا وتكون خالصة لوجه الله تعالى، على الله فيش إشي كبير ولا إشي بعيد ولا إشي مستحيل. عندما تكون هناك إرادة وتكون هناك شراكة، كل شيء وارد وكل شيء ممكن، وكل مستحيل بيتحول لواقع وحقيقة قائمة ممكنة. فرجاء اليوم لكل حدا، كل حدا بيسمعني هلأ أو ما بيسمعنيش، بيقدر ينقل هاي الرسالة لكل العالم، لكل العالم. وهنا يأتي دور المؤثرين والمشاهير واللي بيعملوا خير لوجه الله تعالى. وين دور كل يوم معانا؟ أبوابنا مشرعة لمن يرغب، الأبواب مفتوحة للي بده، للي حابب بده يساهم معانا، بده يشارك معانا، بده يكون جزء من هذا الخير الكبير، الخير الكبير اللي رح يشمل أربع أشخاص، إنقاذ حياة أربع أشخاص. حدا بيزرع بيغسل كلى بيعاني يوم بعد يوم، اليوم عنده فرصة وتم الحجز وكل شيء جاهز لسفره الأسبوع هذا، المفروض مع نهاية هذا الأسبوع يسافر إلى مصر لإجراء عملية الزراعة، لكن تعطلت الأمور لسحب التبرع. بعد ما صار عنده أمل كبير انكسر هذا الأمل. لا، ممنوع ينكسر طول ما في ناس عندها نخوة وشهامة وكرامة في بلدنا الكريم فلسطين. ولما بحكي فلسطين، ندائي إلى كل فلسطين من أقصاها إلى أقصاها. اليوم احنا في الخليل، امبارح كنا في طول كرم، بكرة ممكن نكون في نابلس وفي ريحة وفي رام الله، ممكن نكون في أي مكان. اليوم أحمد وأحمد، عمر وسند، بس بكرة ممكن يكون عيسى وعبد الله وعمر وعثمان ومين مكان. ممكن أي حدا حواليكو بحاجة لإسناد نوقف جنبه. فتعالوا تتشابك الأيادي من جديد، نرجع نرفع راسنا ونرفع راس بلدنا ونعمل إشي لوجه الله تعالى، ونسن سنة حسنة جديدة في هالبلد لعلها تصبح نهجا لإسناد كل من يحتاج. وإحنا أكيدين إنه بلدنا فيها خير والناس فيها خير وقلوب الناس فيها خير وتسعى إلى الخير، وكلنا طالبين من رب العالمين خير أجر وثواب في هذا الموضوع. وإن شاء الله بنقدر نسند هالأربعة في يوم، في يوم. وأعتقد 600,000 شيكل، 200,000 دولار كل القصة، مش كبيرة على بلد زي خليل الرحمن. كنت أتمنى أن يخرج علينا أحدهم ليقول كل الموضوع عندي، يا ريت يا الله. تخيلوا واحد يطلع يقول لك كل هذا الموضوع عندي، 200,000 دولار ممكن تكون زكاة مالي، ممكن تكون صدقة جارية عن روح والدي والدتي أخي ابني أي حدا. تخيلوا، والله العظيم إنه جبر الخواطر من أعظم العبادات. خلينا ناخد اتصال تليفوني حاليا وبعده بنكمل. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالك أخ برامي؟
0: الله يخليك يا ربي، يسلم حالك.
1: أشكرك على جهودك وعلى تنفيذاتك لهذه الجهود الجبارة.
0: الله يكرمك، تسلم.
1: الله يخليك. أنا عندي مناشدة وبعثت لكم إياها من قبل شهر، مناشدة متنية عاجلة لعرضها خلال إذاعتكم منبر الحرية. هذه الإذاعة اللي هي لكل فلسطيني لصالح الأهل الخير وميسرين رجال الأعمال. أنا أخوكم، أنا أب الأسرة من نابلة.
0: نعم.
1: أنا تعطلت معي الأمور وكنت أعالج ابني في ألمانيا، وفقدت وظيفتي وأنا الآن بلا عمل وبلا دخل نهائي.
0: نعم.
1: شايف؟ وأنا بتوجه إلى أهل الخير طالما كان سند المحتاجين وعون المكروبين، وأنا المعين الوحيد. انقلبت حياتي رأس على عقب، أنا فقدت وظيفتي.
0: نعم.
1: رزقي الوحيد مجبرا مرافق ابني في غير العلاج صعب خارج البلاد، ولكن هذه التضحية وظيفتي كبدتني ديونا والتزامات خانقة تعجز عن حملها الجبال، وللآن بلا دخل وبلا عمل. وصل مال المديونيات تبعتي 42,000 شيكل، وأنا معرض للملاحقة القانونية. وأنا أب وانا ما بعرفش انام الليل بالنهار، يعني صار ليلي نهاري ونهاري ليلي من شده التفكير والخوف من الملاحظه القانونيه والوزن اصبع قلبي كأب.
0: نعم طيب عزيزي،
1: انني انظر لاولادي وعائلتي وانا عاجز تماما عن جلب قوت يومهم من المأكل والمشرب.
0: نعم.
1: وفي بعض الايام ننام بلا اكل وارجو تلبيه ادنى متطلبات الحياه الانسانيه.
0: شوف
1: كأي عائله مقصوره
0: يا عزيزي،
1: وناس كل صاحب قلب رحيم
0: عزيزي اسمعني،
1: رجل اعمال وكل ميسور في مدننا الفلسطينيه، في خليل الرحمن، خليل الرحمن بلد الكرام والسهام، فينا في رام الله اتوجه اليه وفي القدس الشريف ان ينظر الى حال عائلتي بعين الرأفه ويمد لي يد العون لنتجود به انفسكم لسداد هذه الديون لانقاذ اولادي من الضياع والتشتت بعد ان كحلنا اعيننا بسلامه ابننا لاداره هذه الراديو الموقرة ان توصل صوتي الى اهل الخير.
0: طيب عزيزي والمسؤولين. الله يسعد صباحك، اسمعني
1: انا على تم الاستعداد تزويدهم فورا.
0: اسمعني بس،
1: اوراق رسميه ومعي كتاب اعتار رسمي من لجنه الخدمات.
0: طيب اسمعني، في مجال تسمعني؟
1: اتفضل اخبرني
0: عزيزي. انت رقم 1000 في مثل هذه المناشدات، انا بحكي لك بصراحه، يعني يمكن بديش ابالغ،
1: وانا بس معي الشهير وابن جريح.
0: يا عزيزي اسمعني، انا بديش ابالغ، بدي اقول لك يمكن فوق 600 مناشده عندنا مثل مناشدتك من كل ارجاء الوطن وحتى من الاردن. انا ما بقدر اوعدك بإشي حاليا، بس انا بقدر اقول لك انه بلدنا كلها خير، يعني مثل ما في بالخليل، مثل ما في نابلس، ومثل ما وقفنا مع طول كرم رح نوقف مع ناس من كل الوطن. انت من نابلس صح؟
1: من نابلس مخيم عسكر.
0: طيب هلا بدي اقول لك انه احنا رح باذن الله تعالى نلف الوطن كله، وكل حدا مكروب فعلا ومحتاج فعلا رح يكون على قائمتنا، بس رح تكون الاولويه دائما لانقاذ الحياه، لإنقاذ حياة الناس والبشر. أنا إذا بقول لك عندي اليوم وهذا يعني أنا بحكي كلام أنا مسؤول عنه قدام أي حدا، عندي 20 عائلة فيش عندهم أكل مثلك وأكتر،
1: يعني أنا معك أبرام،
0: بس اسمح لي،
1: أنا كلفني ابني العلاج وما يعادل 70,000 دينار، أخذت قروض من البنك.
0: الله يعينك الله يعينك، وإنت قمت بواجبك وهذا يحترم.
1: أنا بواجبي، أنت شو شرحت لك، حكيت لك أنا واجبي وكبتتني، لكن انا المصاري اللي حطيتها الحمد لله انه يشفع ابني، اخذت قروض وعلي شيكات وديون.
0: بعرف اسمع، يعني انا بقول لك يعني زيك زي كتير ناس، بس انا ما بقدر اوعدك حاليا في عنا 4 اشخاص رح ننطلق لهم اليوم باذن الله تعالى، بنخلصهم رح نبلش في اشي تاني لقدام.
1: لأنه
0: على راسي، بس احنا يعني عشان نكون صريحين،
1: طيب
0: بس عشان تفهمني منيح، عشان يا سيدي الله يكرمك بس بدي اقول لك شغله، احنا ما بنقدر نقوم بكل شيء مره واحده. هلا انا بقول لك اليوم في عنا 4 بحاجه لمبلغ 200,000 دولار، في الوقت اللي انا عندي ناس اقسم بالله، هي احدى الاخوات هلا بتحكي معي، هيا هلا يعني مريضه وبدها علاج بسيط وضروري، وعندها ضغط على الرقبات وما بتنامش بالليل بالمرة، وفيش عندها أكل في البيت، وقاعدين بدون كهرباء من أول مبارح. هلأ شوف، يعني احنا بنحكي في موضوع 200,000 دولار، في الوقت اللي هذه يمكن 500 شيكل بيحلوها، بس عنا 200,000 دولار رح يكونوا قبل، لأنه حطينا أولوية إنقاذ الحياة قبل كل إشي. أنا بوعدك لقدام ندرس كل الحالات اللي بتوصلنا، مين بيستحق أكتر وبنقدر نشتغله وبنشوف فعلا إنه يستحق إنه نوقف جنبه، مش رح نقول لحدا لا، بس خلينا ندور على الناس اللي بدها إنقاذ حياة فعلا، يعني يعني خلينا نقول الدين بيستنى، أجار البيت بيستنى، حتى الكهرباء بتستنى، حتى الأكل بيستنى أحيانا.
1: تكلفت ما يعادل 15,000 دولار لبيانكم دين، أخذت
0: قروض يا حبيبي
1: عشان
0: أدفع. أنا قلت لك زي باقي هالناس اللي بتبعت كل تفاصيلها وأوراقها على سكرتاريا الإذاعة، سجل اسمك بتفاصيل اللي عندك في لجنة بتدرس الحالات عندنا.
1: عندكم على
0: خلص المنزل. خلص انت بدك تستنى زيك زي غيرك. انا قلت لك والله في يمكن 600 مناشدة من اللي بحاجة لدواء حقه 1000 شيكل لغاية اللي زي عملية بسملة في عنا يمكن 10 زي بسملة بحاجة ل2.5 مليون دولار. هلأ احنا بسملة كانت فاتحة خير وبداية خير، مالك كان يعني فتحة الباب للخير اللي جاي بإذن الله تعالى بتكاتف كل الناس، لأنه إحنا اليوم لا بنحكي على جمعية ولا بنحكي على مؤسسة ولا بنحكي على مركز ولا على، إحنا بنحكي على هبة شعبية كريمة لوجه الله تعالى بترفع الراس مثل ما صار مع مالك وبسملة وبس ونقطة وسطر جديد. وإن شاء الله ما رح يوقف قطار هالخير نهائيا طول ما فينا نفس، بس كمان بتكون اتراعوا انه احنا عنا يعني اولويات وعنا حالات. يعني انا شاب بلشنا علاجه زي اللي مبتورين ايديه بالمرة، فيش له ايدين، وشفتوا صورته، شفتوا كلكو صورته والفيديو تبعه، يعني هذا الشاب له 8 أشهر في المستشفيات، ما يعني ابسط مقومات الحياة، ياكل لحاله يشرب كاسة مية لحاله بيقدرش. عندي احمد شروف اللي بغسل يوم بعد يوم كلى، ونوعد وعدوا الناس وعدوا انه رح يكون لك 100,000 شيكل، فراح جهز اموره على اساس اخر هذا الاسبوع لازم يسافر على مصر، وطبعا كل وراقه وتفاصيله موثقة عنا. هلا بنفعش نيجي نقول له والله استنى في حدا بدنا نبديه عليك، خلينا نخلص اللي بين ايدينا. وانا بوعدكم انه قطار هالخير راح يشمل كل الناس، بس شوي شوي، فيش اشي بيجي بيوم وليلة، فيش اشي بيجي مرة واحدة، بس تأكدوا تماما انه تشابك الايادي الشراكة الحقيقية بصفاء نية راح توصلنا لبر الامان، راح تعمل إشي معجزة في هذا الوطن. أنا بقولكو تشابك الأيادي في حملة مالك وحملة بسملة كان له أثر كبير على نجاح هذه الحملات، واليوم عندنا تجربة تانية بدنا نجرب ونشوف وين أصدقائنا، وين أحبابنا، وين المؤثرين فعلا في الوطن، المؤثرين مش بس على السوشيال ميديا، التاجر اللي عنده مجموعة تجار وبيقدر يأثر عليهم هذا مؤثر حقيقي، الإنسان اللي بيقدر ينشر خير هذا مؤثر حقيقي، الإنسان اللي بيقدر يدعم هذا مؤثر حقيقي، الإنسان اللي بيقدر بس يشارك ويدعي برضه هو مؤثر حقيقي. فعشان هيك اليوم بدنا نشوف تشابك هذه الأيادي وين رح يوصلنا، وإن شاء الله بوصلنا بر الأمان.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة، استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: حط حالك مكانه، حط حالك مكانهم، شوف شو ممكن يكون شعورك لما بيكون في عندك طفل أو شاب 20 سنة، 10 سنوات، 10 أشهر بيعاني، فاقد للأمل تماما، لأنه العلاج مكلف. للأسف احنا بنعيش ظروف استثنائية في وطن استثنائي، واللي بنعمله كله استثنائي. حملة بسملة لو كانت في دولة خليجية ما حدا بتطلع لها، لأنه الملايين هناك ملايين والمصاري هناك طيس، بس عنا شعب محاصر لما بيجمع 2.5 مليون دولار خلال أسبوع، يعني بتحكي على 7.5 أو 7,600,000 شيكل، هذا اللي وصلنا نقدا لصالح بسملة واللي قدرنا أن نجمعه، يعني هذا حدث استثنائي. العادي ما هو عادي، العادي عادي، اللي مش عادي هو لما بتنجز مثل هذا الأمر في ظروف استثنائية مثل ظروف شعبنا الفلسطيني الرائع. هون كل العالم بيحكي، وفعلا كل العالم حكى، وكل العالم رافع راسها باللي صار في فلسطين. وربنا يا رب يعني يجبر خاطر كل الناس. شو هذا فعل خير؟ صباح الخير أبو رامي، بدي أتبرع 200 شيكل لوجه الله تعالى، وبدي أغلبك تسمعنا أغنية حجم الزعل لراشد الماجد. ربحي أغنية حجم الزعل لراشد الماجد من شخص بده يتبرع ب 200 شيكل. شوفوا هاي أول 200 شيكل بدي أعتبرها لصالح هذه الحملة، أول 200 شيكل بدون اسم طبعا فاعل خير، خلينا نقول هاي البداية. وأنا قلت بلشنا فعليا، اللي حابب إنه يساهم معانا، طبعا كل حدا بيتبرع بمبلغ بإمكانه ياخد فيه وصل باسم الحملة. 4 الساعة 4 في الحرية، 4 حالات إنسانية، إنسانية من الدرجة الأولى، إنسانية لأنه بلش علاجها، لأنه أعطيت أمل، لأنه الناس وعدوهم، لأنه للأسف يعني ما بدنا نكسر بخاطرهم، مش بس عشان ما بدنا نكسر بخاطرهم، عشان الوجع اللي هم فيه كبير، عشان كمان هاي ممكن تكون فاتحة خير وطريق وبداية لمشوار كبير كبير كتير. احنا وعدناكم انه في اشي له علاقة بمرضى الكلى، راح يكون اشي له علاقة بكل الوطن، وراح يكون شامل وراح يكون كبير بإذن الله تعالى، وكلكو راح تحسوا بأثره، لأنه كل حدا فينا بيعرف حدا مريض كلى بيغسل كلى يوم بعد يوم. أنا عندي حالات في ناس بتغسل كلى يوم بعد يوم يوم بعد يوم. فالله يكون بعون الناس. الحكومة تعاني أزمة مالية، كل ما حكيت معها في إشي بقول لك في أزمة مالية. لو انتظم العمل في المستشفيات وفي الدوائر، لو في إمكانية للتحويل إلى المستشفيات الخارجية كان حالنا أفضل، لكن اليوم في ناس عم بتموت من الوجع وعدم قدرتها على تلقي العلاج. خلينا ناخد اتصال تليفوني. ألو ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يسعد صباحك عم أبراب، يسعد صباح المستمعين الكرام.
0: صباحك خير من الله.
1: بحكي مع الشيخ ناصر أبو سنين.
0: حياك الله يا شيخ ناصر، تفضل.
1: يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وأنتم جماعة طيبين ومحترمين، راجل حرية على راسه وأبو جهات على راسه.
0: الله يكرمك.
1: يعني أنا كنت امبارح في مستشفى عالية.
0: نعم.
1: والله شيق بالقلوب.
0: نعم.
1: والله ما برضي لا عدو ولا صديق.
0: نعم.
1: المرضى على الأرض، الناس يعني مستائين جدا، لا في دكاترة لا في عالم، يعني الدكتور والله العظيم شاب سخن مسكين ويقول له تعال هون وتعال هون تعال هون، قفل الطوارئ مليان مليان ناس الأسرة، فيش أسرة من مرة يفرق قسم الطوارئ شو أسرة.
0: نعم.
1: يعني الناشد مين؟ الناشد الرئيس، الناشد المعارض أبو يافا، الناشد أبو الفهد، إنهم ينظروا للناس المرضى بعين الاعتبار.
0: نعم.
1: وأنا يعني بصفتي والله العظيم إني استيت جدا جدا هذا الموقف العظيم.
0: والله يا
1: لمين أتكلم لمين أحكي عبر هذا المنبر الخرف؟
0: يا شيخ
1: أنا بناشدكم جميعا إنكم تقفوا وقفة رجل واحد إنه ضبطوا مستشفى عالية. يا عمي
0: ما هو مستشفى عالية ضابط، بس مشكلة مستشفى عالية في تقليص الدوام وعدم التحويل. هذه مستشفى عالية مشكلتها تقتصر في التالي، احنا الدوام في مستشفى عالية اليوم 3 أيام في الأسبوع للموظفين، يعني ما فيش دوام كامل، والمشكلة الأكبر أنه ما في تحويل على المستشفيات الخاصة لعدم قدرة الحكومة على دفع رسوم التحويلات الطبية. يعني أقول لك مثلا شيخ ناصر،
1: تفضل.
0: شو الدوشة هذه اللي عندك؟ اسمعني عشان تسمعني.
1: تفضل.
0: يعني على سبيل المثال بدي أحكي لك، مش بس مستشفى عالية، كل مستشفياتنا بتعاني، بس الخاص غير. هلا أنا عندي حالة مثلا لطفلة للأسف الشديد من هالبلد، للأسف، وهي بتنفخ بالون، البالون ارتد على حلقها يا شيخ ناصر أنا بعتذر، مضطر أقطع الاتصال إذا ضلت الدوشة هاي، مش سامعينك ولا سامعنا، فرجاء رجع لي شيخ ناصر رجاء بدون دوشة عشان نعرف نسمعك وتسمعنا. هاي الطفلة ارتد البالون على القصوات الهوائية، سكر مجرى التنفس عندها، انقطع الأكسجين عن الدماغ، صار عندها تلف في خلايا الدماغ، نقلت إلى المستشفى، مستشفى خاص، مستشفى الهلال الأحمر.
1: نعم.
0: اتعالجت هناك علاجات أولية، طبعا البنت دخلت في غيبوبة لفترة زمنية، صحيت من الغيبوبة عندها شبه شلل أو شلل في بعض أجزاء الدماغ، وهذا أدى إلى كارثة. البنت لها شهر ونص مخلصة علاج في مستشفى الهلال. مستشفى الهلال الأحمر ما في قسم تأهيل، هاي البنت بدها تأهيل اليوم، بدها يعني، والأفضل إلها أن تنقل إلى الجمعية العربية. تمت مراسلة الجمعية العربية والحكومة قالت خدوها على الجمعية العربية. الجمعية العربية قالت لا ما باخدها لأنه الحكومة ما بتدفع لي. البنت لها شهر ونص قاعدة هيك بس في مستشفى الهلال الأحمر بلا ولا أي فائدة، والبنت بحاجة ماسة إلى علاج. علاجها بكلف شهريا 35,000 شيكل. مين بيقدر؟ أبوها طبعا لا يستطيع، أنا بأكد لكم، أنا أبوها بنعرف وضعه، ما بيقدر على هاي التكاليف. وانت بتحكي على علاج يعني معروف بدايته، بس امتى بيخلص ما بنعرف، 10 أشهر، سنة، سنتين، الله أعلم. هلأ المشكلة تكمن في عدم قدرة الحكومة على تحويل المرضى لمستشفيات تانية. فهمت وين مشكلة عالية؟ أولا فيش دوام كامل لأنه فيش رواتب، ثانيا فيش تحويل على مستشفيات تانية.
1: يعني انا ابره واحده بقول لي خذ روح اشتريها من برا. بقول لي خذ روح اشتريها من برا.
0: هنا تتحمل الحكومه.
1: انا بدي احكي عن حديث النبي صلى الله
0: عليه الصلاه والسلام.
1: انا بقول من ولي من امر المسلمين شيء
0: فشق عليهم
1: يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه، وان ريح الجنه ليوجد مسيره كذا وكذا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هذا الامر لازم يتعالج ضروري، وكل الخليل توقف وقفه رجل واحد، لانه مصحش انه يضل مستشفى عاليه في هذه الصوره وهذه الصفه. لانه انا مريض وانت مريض وكل الناس مرضى، وبرضه بالدواء وبرضه باي شيء في اي شيء. فانا هنا اشد هذا من هذا المنبر الحر انه توصلوا صوتنا للرئيس يا عمي، وصلوا بلاي واحد انه احنا يا عمي بحاجة لشغلة، انه ديروا بالهم المرضى والمريض بتعلي بشي.
0: نعم.
1: الناس على الارض، المرضى على الارض يا عمي. نعم. لمين نشكي يا عمي؟ لمين نحكي؟ لمين نتكلم؟
0: الشكوى لله عز وجل.
1: الشكوى
0: لله
1: عز وجل. يوم القيامة ربنا وقفكم يسألكوا، فتسأل عن كل كبيرة وصغيرة، وقفوهم انهم مسؤولون.
0: نعم.
1: وما منكم ان يتكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان.
0: نعم.
1: فأنا أشهدكم بالله العظيم إنكم تضربوا لها مستشفى عالية رضرة رحمة رضرة شبهة.
0: على فكرة أنت مصغر الموضوع كبير، أنت بتحكي بس عن مستشفى عالية، هذا الحكي مش بس مستشفى عالية،
1: كل
0: مستشفياتنا يا عزيزي، كل مستشفياتنا
1: تعاني. أنا من الساعة 11 من الساعة 11 الليل
0: هذا لأنه أنت رحت على مستشفى عالية. بس أنت لو رحت على مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا نفس المشكلة، ولو رحت على مستشفى بيت لحم الحسين مستشفى الحسين نفس الإشي. هلأ إحنا، أنا بقول للحكومة، إحنا عنا مستشفى دورة، مستشفى حلحول، مستشفيات قائمة وأقسامها جاهزة. إحنا بدنا كادر توظيفي، بدنا موظفين جدد علشان ننقل المرضى على هاي المستشفيات، وبدنا رواتب للموظفين حتى الموظفين يداوموا دوام كامل. بنفعش دكتور يداوم 3 أيام و3 أيام، لا ما بيزبط، ما عمرها صارت بالتاريخ. مشكلتنا في الرواتب وتقليص الدوام، مشكلتنا في التحويلات الطبية. انت ما عندك قدرة تحول المرضى، طب شو يعمل، وين يروحوا، طب ما عندك علاج لهم. هاي الطفلة اللي حكيت عنها انا موجودة لها شهر ونص قاعدة بتستنى في بارقة امل، وانا بقول لك هاي الطفلة عشان تكونوا عارفين اذا ضل الامر على ما هو عليه ممكن تكون هي رقم خمسة في موضوعنا اليوم. احنا اليوم بنحكي على انقاذ حياة بشر، على انقاذ حياة ناس، على ناس بتموت من الجوع، بتموت من القهر، بتموت من الفقر، بتموت من عدم تلقي العلاجات. مرضى القلب مش لاقيين ادويتهم، مرضى الكلى مش لاقيين ادويتهم، كله سبب الحصار المالي المفروض على السلطة اللي للأسف الاحتلال له فيه الجزء الاكبر، واحنا كمان ساهمنا بجزء منه. هذا الحصار ناتج عن كتير عوامل، منها يعني امتناع الداعمين عن تقديم الدعم، لأنه في لهم متطلبات إصلاح إداري وإصلاح سياسي ومتطلبات انتخابات ومتطلبات غيره. إذا ما انعملت ما رح يكون في دعم للسلطة الوطنية، وبالتالي السلطة غير قادرة على القيام بواجبها. إذا ما إجا هذا الدعم إحنا في كارثة، إذا ضل الأمر على ما هو عليه رح نكون في كارثة أكبر. عشان هيك على الحكومة أن تسعى بكل جهودها لتخفيف وفك هذا الحصار عنها حتى تستطيع القيام بواجباتها الإدارية تجاه الناس.
1: طبعا هو بعين المواطن الضحي في الموضوع هذا.
0: المواطن بعين. المواطن دائما هو اللي بيدفع الثمن للأسف.
1: دائما هو بيدفع الثمن.
0: نعم صحيح صحيح.
1: حياك الله، شكرا لك عم أبراهيم.
0: أنا أتمنى على
1: وناشتك إنه كل يوم تتكلم في هذا الموضوع.
0: ما هو أنا للأسف يا شيخ ناصر، مع احترامي لشخصك، الله يرضى عليك الله يرضى عليك، مع احترامي لشخصك الكريم، أنت بس لأنك مبارح زرت مستشفى عالية جيت اليوم تحكي. إحنا صار لنا أكثر من أسبوعين يوم هذا الموضوع مطروح.
1: والله بعرف إنك تتكلم، والله بعرف
0: كل يوم بنحكي
1: الحرقة إحنا بنتكلم، لأنه هذا الإشي بيهمنا وبيمس كل واحد في الخليل،
0: مش بس بالخليل، ضلوش تقولوا الخليل، احنا وطن واحد. احنا مشكلتنا اكبر، احنا مشكلتنا من رفح حتى الناقورة. احنا عندنا مشكلة في كل مستشفيات الضفة، فيش تحويل يا زلمة. مرضى السرطان فيش لهم علاج، مرضى السرطان فيش لهم دواء. انت اسمع، اذا يعني لازم الصورة توضح للناس، لازم تعرفوا وين الخلل. الخلل مش في انه والله بدنا نبني مستشفى ولا بدنا نعمل كذا ولا بدنا لا، الخلل انه عندنا نقص في الادويه وعندنا نقص في الكادر الطبي وعندنا تقليص دوام. طب انا عندي مستشفى دوره في اقسام فاضيه بس ما فيش حدا يشتغل فيها يا عمي. الحكومه ما بتقدر توظف جديد، بتقولك انا ما بقدر لانه انا اصلا مش دافعه رواتب الموظفين القدامى، كيف اوظف موظفين جدد؟ طيب الناس هذه بدكش توظف وبدكش تشغل، اوكي حولهم على مكان تاني. المستشفى الشفيات الخاصة ما بتستقبل، يعني مركز الحسين للسرطان في الأردن توقف عن استقبال التحويلات الطبية لأنه السلطة ما بتقدر تدفع له. مستشفى الجمعية العربية حكيت لكم عن الطفلة اللي حكيت عنها من شوي، هاي إلها شهر ونص بنترجى في الجمعية العربية تقبلها عشان تبدأ علاجها التأهيلي. الجمعية بتقولك أنا ما بأخذها، السلطة ما بتدفع لي يا عمي، أنتم بتجيبوا لي إياها على تحويلة من السلطة. أنا التحويلة هاي ورقة ما بيدفعوا لي مصاري وإلي عليهم كذا مليون. المستشفى الأهلي إله كذا مليون، المستشفى الميزان إله كذا مليون، مستشفيات كتيرة خاصة في الوطن إلها ملايين على السلطة والسلطة مش قادرة تدفع. شركات الأدوية كمان بطلت تورد أدوية للمستشفيات. هاي أنت بتقول قالوا لك إبرة أو كذا روح اشتريها من برا، لأنه شركات الأدوية بتقولك أنا ما بورد أدوية للمستشفيات لأنه السلطة ما بتدفع، والسلطة بتقول لك أنا بعاني حصار مالي. إذن يعني إحنا في مصيبة وضحيتها المواطن، وحلها لن يتأتى إلا بدعم السلطة الفلسطينية من قبل العالم والدول اللي تعهدت بالدعم، والدول العربية اللي تعهدت بخط الدفاع المالي واللي تعهدت بتأمين شبكة حماية مالية للسلطة. وينها شبكة الحماية المالية للسلطة من دول الخليج ودول وصندوق القدس وغيره؟ شفت وين المشكلة؟ أين تكمن؟
1: والله إنك بتحكي صحيح، والله عسل كلامك، بس يعني والله بعد ما عارف يتكلم
0: يقول يا رب.
1: الله يخرج
0: دائما وابدا يا رب. شكرا شيخ ناصر، تحياتي لك. اذا 4 الساعة 4 في الحرية، اذا الحرية للأربعة، الساعة 4 باذن الله تعالى، الحرية للأربعة. حرية مش بس من السجن، الحرية مش دائما بس من السجن، الحرية من المرض، الحرية من الهم، الحرية والانعتاق من الغم والألم والوجع الذي يعايش هذه الناس. اليوم الساعة 4 رح نفتح الباب أمام كل حدا راغب بعمل الخير لإنقاذ حياة 4 أشخاص، مش 1 4 مرة واحدة. بلشنا بواحد، بعدين صرنا في بسمة لو كان معاها حدا، واليوم 4 وممكن بكرة يكون 10 وبعده يكون 100، وممكن قريبك أو ابن عمك أو ابنك أو أخوك يكون واحد منهم. عشان هيك مطلوب كلنا نحط إيدنا في إيد بعض لحتى نساهم في إنقاذ هؤلاء الناس. فاصل ونعود.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة، سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: آخر جزء في لقائنا لليوم 40 دقيقة بعد الساعة 10 في استوديوهات برنامج وسط البلد، ولسه مكملين معاك وهي مجرد انطلاقة، وقلنا فتحنا الأبواب بإمكان أي حدا حابب يساهم معنا يشارك معنا سواء من خلال التبرع أو من خلال المساهمة الفعلية بالنشر بالإعلام بإيصال الرسالة، بنكون شاكرين له. خلينا ناخذ حاليا اتصال تليفوني. ألو.
1: هلا صباحك يا اخي ابو رامي.
0: وصباح الورد. هلا هلا سفيان. لا
1: صباح الساده المستمعين
0: ويسعد صباحك يا ربي، تحياتي لك.
1: انا بحكي معك وانا على كرسي الغسيل، غسيل لحاله مناسب لوزير الصحه.
0: نعم
1: غسيل لحاله من غير ادويه من بعد.
0: نعم
1: يطلع مؤتمر صحفي يقول يا عمي محاصرين، يحكي اي كلمة اللي يهدي العالم.
0: نعم
1: يعطينا وصفة اعشاب اي حاجة، احنا قاعدين بنموت من غير هدوء.
0: الف سلامة عليك يا سفيان انت والجميع.
1: الله يسلمك.
0: نعم
1: وضعنا مزري للغاية. بقول لك الدكتور بحاله اللي بغسلونا عنده كده ايد واحد ما بتذكر لحاله، الدواء مع الغسيل لازم، بدكو أدوية، من وين نجيب أدوية؟ ألو
0: معك يا سفيان. معك يا حبيبي والله سامعك، الله يكون لك معين.
1: بقول لك إيد واحد ما بتزقف، غسيل مع أدوية،
0: بدون أدوية على الفاضي يعني.
1: أدوية ما بضبط.
0: نعم
1: يطلع وزير الصحة مؤتمر صحفي يقول يا عمي هذا الموجود يا بيقدم استقالته يا بيدبرنا يا ما بيدفنونا واحنا طيبين.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما
1: احنا قاعدين من الجرع الموت الجرع.
0: مش عارف شو بدي احكي لك يعني، بس بقول يا رب
1: يا رب
0: يا رب
1: تفرج علينا وتشفينا من المرض الفتاك ويعطيك العافية.
0: كل الاحترام، شكرا لك يا عزيزي، وتحياتي سفيان واحد من مرضى الكلى اللي ان شاء الله بيكون لهم نصيب قريب، يعني سفيان وعبد الهادي وكتير حالات للأمانة انها صعبة وصعبة جدا وبحاجة فعلا لا نجد وإسناد، وإن شاء الله إنه بنقدر إن شاء الله. إحنا دائما بنقول يا رب، وربنا يعني قادر على كل شيء، فيش إشي مستحيل للعلم، بس عشان تكونوا بالصورة خليكم معانا عشان نضل معاكم، لأنه إحنا شغالين على إشي إن شاء الله إنه بنجد وبنقذ ناس كتير مستقبلا وقريب، بنقذ ناس كتير إن شاء الله إنه بنقدر نجيب إشي لصالح هذا الشعب المسكين. بصراحة شعبنا مسكين، شعبنا بسيط جدا لدرجة إنه بتعلق بكل أشي، وإحنا مثل هالشعب ومنه متعلقين في أشي، هاي الأشي وصلنا خبرها من حدا. إن شاء الله إن شاء الله إنه بنقدر يعني نعمل إشي يفرح قلوب الناس كلها. حملة مالك والله فرحت قلوب ناس كتير ورفعت راس البلد وراس فلسطين في كل مكان، وحملة بسملة كانت أوسع وأشمل، وبتمنى حملة اليوم كمان ترفع راس الخليل وراس أهلها، وبتمنى على أهلنا في الداخل في القدس في الشمال وين مكان، يعني بتمنى من الله فعلا أنه نقدر نوصل هالرسالة. ربحي ما سمعتناش أغنية حجم الزعال، رح نسمعك إياها بإذن الله تعالى، رح نسمعك إياها، بس خلينا بعد ما ناخد الاتصال. ألو
2: صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: كيفك يا أبو رامي؟
0: الله يخليك يا رب.
2: عبد الهادي الجياوي.
0: هلا يا عبد الهادي.
2: أخوي أبو رامي أنا بدي أحكي معك موضوع مرضى الكلى.
0: نعم
2: مرضى الكلى 98% منهم عاطلين عن العمل، لا بالنسبة لا يتجاوز 2% موظفين متقاعدين وأنا أحدهم يعني.
0: نعم.
2: متقاعدين.
0: نعم
2: شايف. فإحنا عندنا مشكلة. 98% هذول العاطلين عن العمل، يا ريت يكون في مساهمة من البلديات، ونبدأ من البلدية الأم بلدية الخليل، لو يعني يحصل على نسبة خصم معينة على شحن الكهرباء والماء. على سبيل المثال نقابة الصيادلة 90% من الأدوية غير متوفرة، لو تعمل لهم خصم مثلا بنسبة 20-25%، طبعا بعد ما يثبت انه مريض فشل كلوي. فيعني بدها مبادرة ومساعدة المجتمع المحلي والبلديات مع هاي الفئة، لأن الحكومة كان يعني من سنتين توقف، كان يصرفوا البعض منهم 750 شيكل لغاية 1500 كل 3 شهور مرة واحدة، وهذه المساعدة توقفت من التنمية الاجتماعية. يعني أنا هاي وجهة نظر أو اقتراح إنه يكون في كمان مساهم من النقابات، من البلديات، من المؤسسات، مؤسسات المجتمع المحلي مع هاي الفئة من الناس.
0: أنا معك
2: عاطلين عن العمل. يعني
0: أنا معك ومع الفكرة إنه يعني المؤسسات أو الهيئات المحلية تساهم معهم بإشي، الصيادلة يساهموا معهم بإشي، الأطباء يساهموا معهم بإشي، مش غلط إنه هدول الناس ينعمل لهم زي جمعية زي إشي، يعني تشملهم كلهم. بديش أقول جمعية، جمعة مش جمعية.
2: في الخليل في مستشفى عالي الواحدة 310 مرضى، منهم 8 يتقاضوا رواتب متقاعدين، وأنا بقول لك أنا أحد المتقاعدين.
0: نعم.
2: يعني احنا مثلا البلديات تستثمر المتقاعدين، متقاعدين نقول بتقاضى راتب بس نسبة الباقية
0: الكل راتب. اسمع، حتى المتقاعد هو المتقاعد قديش بياخد راتب؟
2: ولا حتى يقبل شغله أصلا.
0: لا، هو المتقاعد قديش بياخد راتب؟ ما هو يعني اذا بده يكون، اذا بده يكون في اشي له علاقة بإعفاء ودعم يكون للكل، لانه هذول الناس انا بعرف قديش بتعانوا يا عبد، وأنا بعرف قديش
2: يعني
0: ظروفكم صعبة، وأنا بعرف إنه في بعض الأدوية سعرها بيصل لألف شيكل أحيانا بتلاقوهاش في الصحة.
2: صحيح.
0: يعني مش غلط.
2: يعني لو كان داخل الصيادلة صيدليات بدناش يكون من باب إنه يقول لك نعمل دعاية لأحد، صيدلية معينة في الخليل بدون ذكر أسماء بتعطي خصم 20% لمرضى الكلى، ليش ما يكون تعميم من نقابة الصيادلة على كافة الصيدليات؟
0: خلينا نشوف. يعني أنا يعني اقتراح وقابل للدراسة، مش غلط. يعني يعرض على المؤسسات، وإن شاء الله إنه بلاقي استجابة. أنا مع هذا الاقتراح 100%.
2: إن شاء الله
0: خير. إن شاء الله وكلوها لله يا عبد، وكلوها لله. يعني أحكي لكم، بتحكي على 300 حدا بيغسل كلى عنا في عالية، يعني من كل المحافظة باعتبار. أنا بقول لكم مش مستحيل انه 300 ينعمل لهم اشي له علاقة بالزراعة. اللي عنده متبرع من عيلته، وانا هاي يعني هلأ بدي احكيها لأول مرة، اللي عنده متبرع وفي تطابق بينهم يراسلنا، مش الشهر هذا، الشهر اللي بعده في شهر 11. انا بقولكم هدول اول ناس اللي عندهم تطابق وعندهم متبرعين بس معهمش تكاليف العملية الخارجية، يعني اللي هم 6-7 آلاف شيكل، 6-7 آلاف دينار، والله ما أنا متأكد، بس هذا المبلغ. أنا بقولكو بلشوا جهزوا، اللي عنده تطابق والله ممكن إنه قريب جدا نعمل إشي لهدول الناس. أول إشي عشان نسلك عدد منهم، أول إشي إذا هدول زرعوا بخففوا كتير عن أقسام الكلى وعن غسيل الكلى، إذا زرعوا تكاليفهم مش كبير كتير أهون من غيرهم، يعني 7000 دولار غير عن 70000 دولار بتفرق كتير. اللي عنده تطابق ومتبرع وبده يزرع وخاسس عليه 2000-3000 دولار يحكي معانا ويجيب لنا وراقه ابتداء من بداية شهر 11، مش هلأ، في شهر 11. أنا بقولكم ممكن إنه نعمل إشي محترم تجاه هدول الناس بمساعدة جهات كتيرة، إن شاء الله إنه بنقدر عليها. على فكرة إحنا لما جينا على حملة الأربعة اليوم، 4/4 في الحرية، مش من فراغ، اجت بعد ما ناس كتير قالت يا جماعة ما كان لنا يعني ما كان لنا دور في حملة بسملة، حابين يكون لنا دور، بلشوا اشي واحنا جاهزين نوقف معاك. وانا بتمنى على هدول الناس كلهم اليوم نشوفهم رجال الاعمال، التجار، الناس اللي عندها قدرة، الناس اللي بتقدر توقف وتساند وتنقذ حياة انسان وجبر الخواطر. يا الله ما احلى اثره على الانسان. ناخد تليفون. الو.
3: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: صباح الخير أبو رامي.
0: صباح الورد، دائما ختامها مسك دائما.
3: يا عم بدك بسكر خلاص، أنا قاعد بسمع.
0: الله الله الله الله يسامحك، بس بديش
3: ما بلش البرنامج،
0: بديش أقول لك إشي تاني. بقول لك ختامها مسك بتقول لي بدك، بقول لك ختامها مسك بتقول لي إذا بدك، بقول لك ختامها مسك يعني ختامها معك.
3: يا عم والله أنا ماني مسك ولا أنا عطلان مغلي غيره.
0: لا يا رجل الله يكرمك، انت على راسنا يا ابو الفايد.
3: تسلم تسلم، هذا من ذوقك ولطفك.
0: الله يخليك.
3: يعني انا سمعت الشيخ ناصر وسمعت الاخ اللي بقول للمرضى الكلى
0: نعم
3: الاخ ناصر، يعني بس امبارح راح مستشفى عالية صار عنده ضجة وحكى. طب ليش ما تحكي من اول على المستشفى وعلى على مراكز الأدوية زي كارانتينا وزي عيادة هذه
0: على مستشفى محمد علي، مستشفى محمد علي
3: زي محمد علي مثلا، يعني ليش ما تحكوا من قبل على هذه على هذه المؤسسات؟ يعني
0: قديش إلنا بنحكي
3: اللي عفوا آسف
0: لا قديش إلنا أنا وياك بنحكي في الموضوع.
3: ما هو أنا بدي أقول هيك، إذا الأخ بسمعناش كل يوم يا ريت يسمعنا يشوف قديش بحكي أنا وأبو رامي في هذه المواضيع كلها، وبضل أقول له لن أتوقف عن الحديث في هذه المواضيع حتى يصل صوتنا للرئيس بحاله.
0: إن شاء الله يا رب.
3: إن شاء الله
0: إن شاء الله ورح نضل
3: اللي كانوا على الاتفاقية اللي تمت بيننا وبين الجانب الإسرائيلي مش بيحضروها سفراء وحصبيان جاي، مش يتوكلوا في الشعب الفلسطيني إنه يأمنوا له كل شيء؟ وين هم؟ وين سفرات السفراء تبعوننا تبعون دولة فلسطين ونمه؟ ما يتحركوا يا عمي، يطالبوا هالدول يرفعوا المعنى عن الشعب الفلسطيني. أنا ما بدي تقول لي سفير وفتحنا سفارة وعيننا سفير وعيننا قنصل وإن قنصل، شو بدي أرغب الكلام كله؟ أنا بدي أدوية. العطشان شو بده؟ نقطة مية يشرب. أنا ما بدي تقول لي فتح سفارة وفتح عين سفير وعاص بيان ورئيس الوزراء زار ترقوم يا مشان يفتتح المشاريع وعاص بيان. شو بدي في كل الكلام؟ أنا شو بدي في كل الكلام؟ انت حكيتها بالفترة عن واحد بيطلع الدود من جسمه قاعد. حكيت عن الشخص
0: اليوم راح يكون اليوم راح يكون عندنا هذا الشخص، واللي ايديه مقطوعه كمان راح يكون عندنا اليوم الساعه 4 واحمد اللي وعد.
3: حكيت قبل فتره
0: نعم
3: عن الشاب اللي من ضمن الاربعه اللي بيلزموا الشاج وبيلزموا الوزنين وبيلزموا بس منشان يغيروا له كل يوم اهله.
0: نعم
3: وزاره الصحه اتكفلت بيتعمل له كل احتياجاته، عدمته مرة وبعدين طاعته. شو هالوزارة يا أخي؟ شو هالوزارة؟ كمان شغلة، كم مرة حكيت لك على الحمام الموجود الحمام الموجود في قسم
0: الأورام في مستشفى الحسين.
3: إيش؟
0: في قسم الأورام في مستشفى الحسين.
3: نعم نعم، الحمام هذا بتدخل الست بعد ما تطلع بدخل الزلمة بتطلع بتدخل ست. يعني هل يجوز من ناحية شرعية واللغي وأخلاقية إنه الحمام تخش ست ورجل في نفس اللحظة؟ يعني بعدين شطافة فيش في بربيج أصمر تبع زراعة هذا.
0: والله هاي شغلات أنا يعني إذا بدي ألوم أنا بديش أروح فيها على الحكومة. لا بس اسمعني اسمعني أبو الفهد،
3: هو بده ميزانية.
0: أما هذا اللي أنا بدي أقوله، يعني هذه أنا ما بلوم فيها وزارة وحكومة، أنا بلوم فيها إدارة المستشفى. يعني إدارة المستشفى مش قادرة تجيب واحد زي أبو الفهد من رجال هالأعمال تقول له تعالي خيي عندنا بعض التصليحات بتكلف لها

0: الرعاية اللي قدمونا إياها. بعدين بعد حرمة اللي رجعونا عبيجالة خلصنا قال جينا على القسم. والله يا أبو رامي هي مين أتحاسب عليه يوم الدين؟ يمكن نص القسم تبع الأورام رايح.
1: نعم حولوا
0: له. وين راح؟ قال محولينه على قسم الباطني.
1: نعم.
0: طب كيف يعني تتاخد نص القسم تبع الأورام بتحوله على قسم الباطني؟ كيف يعني كيف؟ أنا وين صارت هذه؟ وين صارت فاهمني؟
1: بقول لك يعني في في في هيك يعني لازم تعديلات إدارية كثيرة في هذه المواضيع ويطول الحديث عنها. يعني أنا أبو الفهد بحترم مثابرتك وحديثك وعدم مللك وكللك من هذا الموضوع ورح نضل نحكي فيه. أنا
0: ما بكل طول ما فيه نفس طاير.
1: وإن شاء الله ما رح نكل وسوى رح نضل إيد بإيد.
0: كل تلفون في آخر البرنامج لأنه أنا بأخذ الزبدة بسمع من طيب. الكل وبعدين بحكي.
1: طيب وسوى رح نضل نحكي وأنا بتمنى الليلة كمان تكون متابع معانا. نعم. وتدعي كل حدا بتقدر تدعي إنه يشارك معانا في حملة 4/4 في الحرية بإذن الله تعالى. الله. يعني الحرية للأربعة إن شاء الله. الحرية من المرض، الحرية من الوجع، الحرية من الألم، من الهم ومن التفكير. اليوم الساعة 4 في مبنى إذاعة منبر الحرية. شكرا جزيلا لأخونا أبو الفهد. استنونا الساعة 4 وإحنا كمان بنستناكم، بنستنى نشوف أثركم الطيب على حياة الآخرين. شكرا لجوال لكم جميعا. ربحي يعطيك العافية. نلتقي الساعة 4. الأربعة رح يكونوا هون. تحياتي والسلام عليكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيه دي من صغري للباقي من عمري.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566 47 32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

0: رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى. الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: مع تقديم إسناد جويا لوحدة القوات المسلحة اليمنية. هذا وبثت قوات التحالف مشاهد قالت إنها لمعارك في باب المندب تدعمها بإسناد جوي. وبحسب قوات التحالف فإن هذه المشاهد تظهر انهيار المواقع الدفاعية لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين تحت ضغط العمليات العسكرية وسيطرة القوات الحكومية اليمنية على باب المندب، ما دفع عناصر من الجماعة إلى الفرار عبر البحر. في السياق، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 استهدافاً لمواقع وعناصر أنصار الله الحوثيين خلال الساعات الماضية. قالت القوات الحكومية في بيان إن العمليات أسفرت وفق التقديرات الميدانية عن تحييد 1400 من عناصر الجماعة وتدمير وإعطاب ما يزيد على 250 آلية ووسيلة قتالية. وفي تعز أعلنت القوات الحكومية صد هجوم لقوات أنصار الله الحوثيين في جبهتين الشمالية والغربية للمدينة، كما أعلنت استعادة السيطرة على مدينة المصراخ في ريف تعز بعد وقت قصير من دخول جماعة أنصار الله الحوثيين إليها. ونشر المركز الإعلامي لمحور تعز مشاهد مصورة ترصد احتراق آلية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأقرود جنوب تعز. وفي جبهة مأرب أعلنت القوات الحكومية مقتل وإصابة العشرات من قوات أنصار الله الحوثيين في مواجهات على جبهات مختلفة في المحافظة. أضافت القوات الحكومية أن 22 من عناصرها قتلوا خلال الاشتباكات التي شهدتها الجبهات الجنوبية والشمالية في مأرب. في الأثناء، أفاد مراسل تلفزيون العربي أن عدة انفجارات دوت في العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات جوية. من جهته، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن 77 غارة خلال 24 ساعة. أضاف سريع أن الغارات السعودية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة وتعز. وينضم إلي الآن من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر البقرمي. عمر، في مداخلات سابقة كنت تطلعنا على ما يجري في جبهة الأقرود، وعرضنا الآن صورا أو بعض المشاهد المصورة لبعض ما يجري هناك. كيف تسير الأمور وكيف تتطور أيضا باقي الجبهات؟
4: نعم ديما، المواجهات في الأقروض والصبر الموادم لا تزال مستمرة، بالإضافة إلى منطقتين الشرقية والغربية والشمالية والدفاع الجوي، وإضافة إلى جبهة حيفان على الجنوب الغربي لمدينة تعز. كل هذه المواقع المذكورة هي مناطق قتال مشتعلة. في قبل هذه المشاركة استهدف الحوثيون منطقة الشقب بصبر، استهدفها بمقذوفات صاروخية، استهدف قرى سكنية وفق مصادر محلية، وجرت في تلك المنطقة اشتباكات قاسية بين القوات الحكومية مدعومة بالمقاومة الشعبية والأهالي وبين الحوثيين على أطراف مديرية صبر الموادم، وهناك سقط من الطرفين قتلى وجرحى. أما في منطقة الأقروض هناك كمين محكم للقوات الحكومية والمقاومة الشعبية وفق مصادر ميدانية ومن الأهالي، أوقع هذا الكمين العديد أو العشرات القتلى والجرحى من الحوثيين. مصادر ميدانية هناك ومركز الإعلامي لمحور تعز نشر عددا من آليات العسكرية الحوثيين أحرقت بمدفعية القوات المسلحة والمقاومة الشعبية. وقبل قليل كان هناك أو نشر المركز الإعلامي لقوات العمالقة بأن هذه قوات العمالقة الجنوبية في تلك المنطقة كسرت هجوما أو هجمات عنيفة للحوثيين شمال مطار مديرية ذباب، وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفق هذا البيان. قوات العمالقة الجنوبية هذه التي رأسها القائد العام عبد الرحمن المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي أكد في آخر بيان له بأكد باستمرار استمرار المعارك في جميع جبهات القتال والمحاور الرئيسية لاستعادة الدولة وحماية الممرات الدولية، ودعا قوات العمالقة الجنوبية وجميع القوات إلى الصمود والثبات في مواجهة الحوثيين في مأرب ديمة. المحافظة الشرقية اليمن، المحافظة النفطية، لا تزال المواجهات هناك تدور في أكثر من موقع، سيما الجبهة الجنوبية وتحديدا حول محيط جبال البلق الاستراتيجي التي تتكثف الهجمات الحوثية باتجاه هذا البلق الاستراتيجي. القوات الحكومية تقول إنها أحرزت تقدما باتجاه جبهتي العكد والفليحة الصحراويتين، وأكدت أن هنا أن تلك المنطقة تجاوزتها القوات الحكومية رغم ملئها بالألغام الحوثية. المواجهات تدور على أكثر من محور وفي أكثر من جبهات مختلفة في اليمن، لكن تتركز في هذه اللحظات في تعز في مواقع متفرقة. نعم. في حيفان على الجنوب الغربي، تدور كذلك في المحيط المدينة في الجبهة الشرقية والغربية. سقط العديد من القتلى والجرحى من الطرفين جراء هذه المواجهات، لم يحصل أي تقدم استراتيجي كبير يغير من خارطة السيطرة حتى هذه اللحظة في تعز وكذلك في مأرب.
3: وماذا عن عدن عمر، يعني بعد استهداف المطار، بعد المساعي السياسية في مجلس الأمن، وهل هناك أي نوايا لدى الحكومة اليمنية بالضغط أكثر باتجاه مجلس الأمن أو الأمم المتحدة؟
4: نعم ديما، التطورات في عدن صباح اليوم أو فجر اليوم كانت هناك طائرات مسيرة للحوثيين تحلق في سماء المدينة. القوات الحكومية هنا تعاملت مع هذه الطائرات المسيرة منظومة الدفاع الجوية. القوات الحكومية كانت قد قدمت بلاغا لمجلس الأمن تطالبه بإدانة الهجمات الحوثية على مطار عدن الدولي، وكانت مطار عدن الدولي قد تعرض لهجمات صاروخية مكثفة في الآونة الأخيرة. قبل أمس استهدف مطار عدن الدولي بصاروخين بالإضافة إلى طائرات مسيرة وانتحارية. القوات الحكومية قالت لما حذرت جماعة الحوثيين من هذه الهجمات التي تعرض أمن وسلامة المسافرين والطائرات المدنية للخطر. هناك فعلا تحرك دبلوماسي للحكومة اليمنية بشأن هذا الصدد ولإيقاف هجمات الحوثيين، ومع ذلك تزامنت أيضا بالضغط العسكري حول مواقع الحوثيين، واستهدفت القوات الحكومية منصات إطلاق صواريخ سواء من الحوبان أو من معسكر الحمزة في محافظة إب، وكذلك من عدد من الجبال الخاضعة لسيطرتها وهي تطلق الصواريخ البالستية باتجاه عدن باستهداف الأحياء المدنية والأعيان المدنية في عدن سواء المطار أو مرافق مدنية أخرى.
3: شكرا جزيلا لك من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المكرمي. قال محمد يحيى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية أغسطس الماضي، وهو أعلى معدل نزوح منذ عام 2022. أضاف يحيى أن ما يزيد على 46 مدنيا قتلوا وأن أكثر من 130 آخرين أصيبوا غالبيتهم من الأطفال، في حين كان 1,200,000 طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد قبل تفاقم التصعيد الأخير. ومن المكلا جنوبي اليمن ينضم إلي إيهاب القرشي الباحث في الشؤون الإنسانية. تحياتي لك أستاذ إيهاب، وسأبدأ معك بالسؤال عن النزوح كالحاجة الأكثر إلحاحا الآن ضمن أزمات إنسانية متعددة، ولم تبدأ مع التصعيد الراهن بل بدأت قبل ذلك بكثير. الحديث يدور عن أكثر من 200 ألف نازح منذ تجدد المعارك، تعز بطبيعة الأحوال هي الأكثر مناطق تضررا. أستاذ إيهاب، أين يذهب هؤلاء؟ يعني كل هؤلاء النازحين يعني أين يذهبون؟ هل هناك مخيمات إيواء؟ هل هناك ترتيبات تتعلق بوضعهم؟
1: أما بالنسبة للنزوح في اليمن فهي مؤشر منذ أكثر من 12 عاما على تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن وانعكاس كل نتائج الحرب والفشل السياسي والتدخلات الأمم المتحدة في اليمن، هي المؤشر الوحيد على سلبية النتائج، حيث تزايد أعداد الناجحين بشكل دائم منذ 12 عاما. وفي الآونة الأخيرة خلال شهر أغسطس وسبتمبر وبداية أكتوبر وصلت إلى 200,000 نازح، أي ما يعادل تقريبا 30,000 أسرة، وهي من مناطق محصورة ما بين المخا وتعز، ويعني وتقوم بالنزوح إلى أكثر من 13 محافظة في اليمن. لكن تعز وعدن والحديدة هي من ضمن الخمسة المحافظات الكبرى التي تستقبل النازحين. النزوح في اليمن قضية أصبحت يعني مثار للشفقة. المجلس النرويجي يعني لشؤون النازحين يصف أن النزوح في اليمن هي من رابع قضية في العالم منسية، وهذا يعني يعكس وضع أيضا المخيمات التي تفتقد لأدنى يعني معايير الجودة للحياة الكريمة، حيث أصبحت الخيام والمخيمات أيضا منذ 12 عام تعاني إهمالا شديدا. وهناك أكثر من يعني من 1071 تجمع سكاني خارج المخيمات. وفي الآونة الأخيرة بدأ النازحون يعني يلتحفون التراب ويتغطون بالسماء في العراء، مع غياب وجود الحماية لهم أصبحت الكارثة أكبر. نحن نتحدث عن النازحين واحتياجاتهم الغذائية والصحية، وفي المقام الأول الجانب الأمني والحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة وكل القيم والأخلاق الإنسانية الموجودة يعني حتى في الحروب. لكن في اليمن يظل الخوف والقلق وعدم وجود الحماية الأمنية للنازحين، حتى في مجرد مرورهم أو حركتهم من منطقة لأخرى يتعرضون لمشاكل كثيرة جدا.
3: نزوح
1: تفضل.
3: وخوف إذن أستاذ إيهاب، يعني إضافة إلى هذا الوضع المأساوي يأتي الجوع، وكما ذكرت حضرتك يعني أزمات اليمن تراكمت عبر 12 عام. برنامج الأغذية العالمي يقول بأن 74% من الأسر التي رصدها في المناطق المتاحة، الله أعلم عن المناطق غير المتاحة قد تكون النسبة أكبر، لا تستطيع تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية. بتشخيصا للمشكلة وترتيب المخاطر أول بأول، ما الذي يسبب هذه الأزمة؟ نقص الغذاء، نقص القدرة الشرائية، أم صعوبة إيصال المساعدات بسبب الطرق المتقطعة، بسبب الحرب، الجبهات، وإلى ما ذلك؟
1: أولا الحرب هي السبب الرئيسي في تردي الأوضاع الإنسانية، ثم يأتي الأمن الغذائي الاي بي سي، وهو تصنيف الأمم المتحدة للأمن الغذائي، هو المرتبة الثانية، لأن اليمن تعاني من مستوى أمن غذائي متردي حتى ما قبل الحرب. وتضاعفت هذه الكارثة أو الإشكالية أمام المجتمع اليمني مع وجود الحرب. أيضا الوضع الاقتصادي أصبح يعني يمثل أحد الثلاث الأضلاع لهذه الكارثة، ناهيك عن أيضا وجود فساد أممي ومنظماتي في اليمن. لكن إذا اختصرنا يعني الأمر، سنرجع إلى تقرير قامت به جامعة دنفر الأمريكية ومعتمد من اليو إن دي بي، يتحدث عن أن سوء التغذية في اليمن، وهو المؤشر الطبيعي للأمن الغذائي، أنه سيعني سيصل إلى واحد كل دقيقة و22 ثانية يموت طفل دون الخامسة جراء سوء التغذية وليس جراء إطلاق الرصاص. وهناك أيضا امرأة تموت كل 4 ساعات لعدم قدرتها للوصول للمرافق الصحية. هذا الوضع الحقيقي في
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان. الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حيمان.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM
3: داعش لليمن واليمنيين، تأخذها الأمم المتحدة. بينما تقييم الأمم المتحدة مثل ما ذكرت 2.6 مليار دولار لهذا العام، تقييمهم بخطة الاستجابة وصل إلى أكثر من 36 مليار دولار. يعني هناك يعني ثغرة كبيرة لم يتم تمويلها، وهذا يعد يعني أكثر من 30 أو 40%. يعني لم نصل إلى 55% كتغطية للاحتياجات الإنسانية التي حددتها الأمم المتحدة كتقديرات وليست كأبحاث يعني حقيقية على الأرض. وأنا أعود إلى مؤشر المجاعة في اليمن وإلى الوضع الإنساني في اليمن. هناك 4 أو 5 مراحل صنفتها الأمم المتحدة اليمنيين. أكثر من 20 مليون يمني هم في المرحلة الرابعة، أي ما قبل المجاعة، وهناك مديريات وهناك عدد كبير يعني من المديريات في اليمن، خاصة مناطق التماس، دخلت في المرحلة الخامسة، وظهرت وفيات جراء الجوع في اليمن لأكثر من حالة خلال الأشهر الماضية. هذا الكلام يعني أن هناك من 20% الذين لا يعلمون ماذا سيأكلون غدا، قد يسقطون في المرحلة الخامسة من المجاعة، ولا يوجد أي يعني تبني لهذه القضية أو إعلان للمجاعة في اليمن كباقي الدول، حتى مثلا كالسودان وغيرها من الدول التي تعاني الحروب أو الإشكاليات الداخلية، الحروب وغيرها والنزاعات. أرجع إلى موضوع الفساد، الثقة هي العنصر الرئيسي لتمويل هذه المساعدة الإنسانية، وهذا ما أحدث تراجع 45% من التمويل. وعدم وجود ثقة في الأمم المتحدة، حيث ظهرت في اليمن تقارير فساد كثيرة يعني لبرامج مرموقة وتعمل منذ 10 سنين كانت فضيحتها مدوية في اليمن، وتماهيها أيضا مع الحوثيين كانت كارثة أكبر. أدى ذلك إلى وجود خلاف يعني مالي أو يعني بسبب الفساد وسبب التقاسم، الذي أوصل المنظمات إلى إيقاف عملها أيضا في مناطق سيطرة الحوثيين وانتقالها إلى المناطق المحررة. ونحن كنا نطالب بأن تنتقل هذه إلى المناطق المحررة كل المنظمات لوجود رقابة وتقييم عليها من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل المنظمات المتخصصة في هذا المجال، لكنها هربت من هذا الأمر وأصدرت تقارير أن الحوثي يسرق الطعام من أفواه الجوعة. طيب لماذا تتركوهم يسرقون هذا الطعام من أفواه الجوعة؟ هذه كارثة كبيرة. نحن لا ننسى أن الأمم المتحدة هي ذراع سياسي ناعم لمجلس الأمن الدولي. لا ننسى أن الأمم المتحدة أيضا يعني كانت لها قضايا فساد مثل النفط مقابل الغذاء وغيرها، وهذا ينعكس في اليمن بكل خبرات الفاسدين طبقوها على اليمنيين. والنتائج اللي ذكرتها في سؤالك السابق كانت نتيجة طبيعية أيضا لتفشي الفساد واستمراره وتقديره في العمل الإغاثي الإنساني. الدول عبارة عن حكومات وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني. نحن في اليمن منظمات المجتمع المدني مكون من 3 أشياء: محلية وإقليمية ودولية. الحقيقة أن هناك كثير أيضا من المنظمات المحلية فاسدة، ومنظمات أممية ودولية كثيرة فاسدة. يبقى الأمل الوحيد في المنظمات الإقليمية التي تعمل يعني في إطار دول مجلس التعاون الخليجي والتي تقف مع اليمن.
4: شكرا جزيلا لحضورك معنا أستاذ أيهب القرشي، ولما ذكرت أيضا من المكلة أيهب القرشي الباحث في الشؤون الإنسانية. اتهم المندوب الأممي لدى الأمم المتحدة عبد الله فضل السعدي جماعة أنصار الله الحوثيين بتجنيد الأطفال، مؤكدا توثيق مقتل أكثر من 100 طفل جندتهم الجماعة خلال مواجهات سبتمبر الماضي. أقال السعدي إن هجمات الجماعة أجبرت آلاف المواطنين على النزوح من جديد، وأن اعتداءاتهم على السعودية تؤكد عدم ترددهم في استهداف المدنيين.
5: أعادت هجمات الميليشيات الحوثية آلاف اليمنيين إلى دائرة النزوح، حيث بلغ عدد النازحين داخليا حوالي 200 ألف شخص معظمهم نازح للمرة الثالثة والرابعة، فيما بلغ عدد النازحين نحو جيبوتي حوالي 4000 شخص، وهم جميعا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
4: بدوره قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة إن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة تهدد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
1: ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل ممارساتها العدائية والإرهابية ضد شعبها في الداخل ودول الجوار والمنطقة برمتها، فقد شهدنا تصعيدا خطيرا تمثل في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة، فضلا عن ممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني الشقيق، بما في ذلك إحكام الحصار الداخلي والتهجير القسري والتجويع وترويع النساء وتجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال.
4: وأنوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن الهلال الأحمر الفلسطيني، 9 جرحى فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين في قرية دير أبو مشعل قرب رام الله. إذن الهلال الأحمر الفلسطيني يعد من الجرحى 9 جرحى خلال هجوم للمستوطنين في قرية دير أبو مشعل قرب رام الله، وهذا ثالث عنوان رئيسي في ساعتنا الإخبارية. اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وقاطفي الزيتون. ولمزيد من التفاصيل من دير أبو مشعل في رام الله أو قرب رام الله ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي فادي العصا ليضعنا في الصورة. تفضل فادي.
2: ديما، هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون هنا في منطقة وادي رطبة في المنطقة الشمالية الغربية من رام الله. نتحدث عن 3 قرى ما بين دير أبو مشعل ودير نظام وكذلك شبتين. هذه المنطقة المزروعة بأشجار الزيتون قانا اقتحمها المستوطنون عندما قام الأهالي بمحاولة الوصول إلى أشجار زيتونهم كما يظهر في هذه المساحة الشاسعة، قبل تدخل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاقهم قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الفلسطينيين. الآن هذه المركبة العسكرية لتوها أطلقت القنابل يمنة ويسرى حتى تدفع الناس على الخروج من بين أشجار الزيتون في هذا الموسم الهام بالنسبة لهم. هنا إصابات كثيرة كما سجلتها طواقم الهلال الأحمر بالاختناق بالغاز، لكن أبرز الإصابات كانت بالرصاص الحي لأحد الشبان في منطقة قريبة من هذا المكان، منطقة تمتد على هذا الوادي ولكنها أقرب ما بين دير أبو مشعل ودير نظام في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رام الله. أيضا إصابتان بالرصاص المطاطي وإصابات أو إصابة بالاعتداء بالضرب عدا عن الإصابات بالاختناق الذي أطلقه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق. هذا الهجوم إذا صح التعبير سواء من قبل جيش الاحتلال أو من قبل المستوطنين كان قد نفذوه تجاه المواطنين الفلسطينيين، ما دفعهم على الابتعاد عن هذه المنطقة. المستوطنون يراقبون، نتجه بأعلى التلة وأعلى الجبل، نلاحظ أن هناك بؤرة استيطانية أقيمت قبل عدة أشهر في هذا السياق، لذلك يرى الناس ووثقنا أن المستوطنين برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهان يعملان على قمع الفلسطينيين وطردهم. هنا نلاحظ هذه البؤرة الاستيطانية كما معظم مئات البؤر الاستيطانية التي زرعت في نقاط مختلفة من الضفة الغربية بهذه الطريقة، خيمة مجموعة من المستوطنين، طريق ترابي يوصل إلى هذه الخيمة ورفع أعلام مختلفة للمستوطنين وللأعلام الإسرائيلية في هذا السياق، يراقبون هذه المنطقة المطلة ومن ثم يقومون بإخبار جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي انسحب من المكان لكنه عاود مرة أخرى ليطلق القنابل الصوتية والغازية، لأن المستوطنين يستطيعون عبر هذه التلة أن يكشفوا كل هذا الوادي المزروع بأشجار الزيتون، وبالتالي يستطيعون أن يقوموا بإخبار الجيش أين يتواجد المواطنون الفلسطينيون بين أشجار الزيتون. هذه المركبة العسكرية إذن وصلت وتأكدت أن الناس ابتعدوا كثيرا عن هذه المنطقة ومن ثم ابتعدوا عن أشجار الزيتون، والآن تعود أدراجها إلى البؤر الاستيطانية المحيطة في هذا المكان. هذا الهجوم لم يكن الوحيد في منطقة دير أبو مشعل، هناك مواجهات عنيفة تندلع في هذه اللحظات في منطقة المغير شمال شرق مدينة رام الله. المستوطنون هاجموا الأهالي في هذه المنطقة واندلعت مواجهات قبل أن يتدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي أسوة بما نشاهده الآن بالمركبات العسكرية ويطلق قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الفلسطينيين، ومن ثم ينسحب المستوطنون في هذا السياق. كان منطقة كفر نعمة أيضا غرب رام الله شهدت منع من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أشجارهم، وكذلك أيضا كان في منطقة ديرستي اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد الفلسطينيين لأنه وصل وقام بقطف ثمار زيتونه، وفي منطقة قلقيلية أغلقت البوابات الحديدية تجاه المواطنين الفلسطينيين ما أدى إلى منع المزارعين من الدخول إلى أراضيهم الزراعية في هذا السياق. نتحدث عن منطق هام بالنسبة للفلسطينيين، منطقة الأشجار المزروعة بأشجار الزيتون هي رافد اقتصادي هام بالنسبة لهم، لأن هذه المساحات التي نشاهدها في الصورة فيها كثير في مناطق الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي يقوم الفلسطينيون بالاعتماد عليها اقتصاديا في قطف الثمار ومن ثم الحصول على زيت الزيتون وبيعه. وأيضا لها دلالة كثيرة لأن المساحات المزروعة بأشجار الزيتون مساحات واسعة بالنسبة للفلسطينيين، فوجود المستوطنين أو جيش الاحتلال في هذه المناطق يعني السيطرة عليها وقضم مزيد من أراضي الضفة الغربية. وبالمناسبة هذه المنطقة مصنفة باء، لأنها من المفترض أن تكون تحت السيادة الأمنية الإسرائيلية لكن تحت السيادة الكاملة لدى السلطة الفلسطينية غير الأمنية في هذا السياق.
4: نعم.
2: وضعت هذه البوار الاستيطانية ولا يوجد أي تفصيل لا متعلق باتفاقية أوسلو يمنع المستوطنين أو جيش الاحتلال من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة ديما.
4: شكرا جزيلا لك فادي. وقبل أن أختم معك يعني سأطلب معروف، ممكن أن تطلب من الزميل المصور أن يظهر لنا هذا الوادي؟
0: راديو الحرية
6: 92.7 بالعشرة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.
2: الشارع إلنا مش لغيرنا. لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان. الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: وبينما تلوح إيران بعرقلة الملاحة تتزايد مخاطر الشحن والتأمين، أما واشنطن فتبحث عن مسارات بديلة لتصدير النفط تقلص اعتمادها على المضيق. رويترز كشفت عن علاقات مالية لتوم براك مبعوث ترامب مع شركة مرتبطة بمشروع خط أنابيب تتجاوز كلفته 15 مليار دولار لنقل النفط عبر العراق وسوريا بعيدا عن هرمز. لكن البديل يحتاج إلى وقت، فالتقارير تشير إلى أن إنجاز خط كركوك بنياس قد يستغرق 4 سنوات. بين محاولات فرض مسارات للملاحة التجارية، يظل مضيق هرمز ورقة ضغط حاضرة بحرب لم تحسم بعد من يملك فيها مفاتيح الملاحة والطاقة.
6: تعرضت مدينة روستوف الروسية لهجوم بطائرات مسيرة أدى إلى وقوع سلسلة انفجارات متتالية، وأفادت مصادر محلية أن الانفجار أصاب محطة لتعبئة وتصدير النفط، في حين أشار رئيس بلدية روستوف إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع الهجوم. أفادت الإدارة العسكرية في زاباروجيا بمقتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 10 آخرين، وصفت حالة 2 منهم بالخطرة جراء هجوم روسي على المدينة صباح اليوم. وقالت إن الهجوم أسفر عن انهيار أجزاء من مبنى سكني متعدد الطوابق، في حين تواصل فرق الطوارئ عمليات البحث والإنقاذ وسط احتمال بقاء شخص تحت الأنقاض. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر. تعهدت بريطانيا بالمقابل بمواصلة الضغط على روسيا من خلال ما وصفته بأنه أشد نظام عقوبات فرضته على الإطلاق.
7: صفقة الديزل المفاجئة بين ترامب وبوتين، استنكار أوكراني وهجوم من كوادر الحزب الديمقراطي. الرئيس الأمريكي أعلن عن التزام نظيره الروسي بطرح الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر.
8: أعتقد أنكم سمعتم عن اتفاق النفط مع روسيا، إنه اتفاق كبير إذ ستتدفق كميات هائلة من النفط إلى بلادنا. أود أن أشكر الرئيس بوتين، لأكون صادقا معكم، إننا نستقبل كميات ضخمة من النفط وتحديدا الديزل، وهو ما نريده، لذا شكرا لكم.
7: يأتي إعلان ترامب في إطار أحدث مساعيه لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة بعدما أمضى أشهرا في التعامل مع التداعيات السياسية للحرب على إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية، إذ قفزت أسعار الديزل بنسبة 70% رغم خطوتين بارزتين اتخذهما مؤخراً لزيادة الإمدادات، وهما الضغط على الحلفاء للسحب من احتياطيات الطوارئ وتوسيع نطاق استخدام الديزل الأحمر المعفى من الضرائب. ويدرك ترامب أن ارتفاع أسعار الوقود سبب رئيسي لاستياء الناخبين قبيل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، لكن الاتفاق المعلن يمثل تحولاً لافتاً في الموقف الأمريكي بعد أن وقع ترامب الشهر الماضي قانوناً لفرض عقوبات واسعة على روسيا بهدف تقييد اقتصادها في مجال الطاقة من بين مجالات أخرى تغذي حربها مع أوكرانيا. الرئيس الروسي أكد استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره، مضيفاً أن دخول النفط الروسي إلى الأسواق الأمريكية ستكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد العالمي. في الجانب الآخر، رئيس أوكرانيا ينتقد الاتفاق ويصفه بالاستثمار في حرب يجب إنهاؤها. زيلينسكي كتب على منصة إكس أن الهدايا المقدمة لبوتين لن تجلب السلام أو أي فائدة للعالم المتحضر. كما يعرض الاتفاق مع روسيا ترامب لانتقادات من حلفائه الأوروبيين والسياسيين المؤيدين لأوكرانيا في الولايات المتحدة. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر هاجم خطوة ترامب ووصفها بالصفقة الشيطانية الدنيئة، مضيفا أنها خيانة لأوكرانيا وللأمن القومي الأمريكي. عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولين ندد أيضا بالاتفاق، رابطا ارتفاع أسعار الديزل بما سماها حرب إيران الغبية، قائلا إن ترامب يريد تمويل حرب بوتين غير القانونية ضد أوكرانيا بشراء الديزل منه.
6: وسنفصل في هذا الموضوع مع ضيفي من كييف محمد فرج الله الأكاديمي والخبير بشؤون الأوكرانية والأوروبية. تحياتي أستاذ محمد. الاستنكار الروسي لم يبقى في حدود الاستنكار فقط، بل أدى إلى انسحاب أوكرانيا من المحادثات مع الولايات المتحدة، فبرأيك نحن أمام نقطة تحول أم ماذا؟
3: تحياتي لكم ولمشاهدي الكرام. حقيقة طبعا هي لأوكرانيا كانت بالطبع خيبة أمل، ولكن منذ قدوم ترامب إلى البيت الأبيض هذه ليست أول مفاجأة غير سارة يقدمها ترامب لكييف. منذ قدوم ترامب تقريبا 2 لم يقدم ترامب لأوكرانيا دعما حقيقيا، بالعكس حتى ما يسمى المفاوضات كان عندما يكون المطلوب الضغط على أحد الطرفين لتقديم التنازلات كان يضغط فقط على أوكرانيا وليس على طبعا على الطرف الروسي. إضافة إلى ذلك، أوكرانيا بدأت عقيدتها العسكرية بشكل مختلف تماما، لم تعد تنظر إلى الحليف الأمريكي بالصورة التقليدية، بدأت تنظر أن هنالك حليف أمريكي وهنالك ترامب. والعلاقات الأوكرانية الأمريكية بالذات الحزب الديمقراطي هم على قناعة بأن كل النتائج كما قال السناتور الأمريكي، الحرب الغبية لترامب على إيران وعدم قدرته حسمها، النتائج الآن واضحة بأن ترامب لم ينجح في أي ملف لا مع الحوثيين ولا مع
6: هذه نقطة انتسنا لنا وقت سنعود لزيارتها، التناقض ما بين يعني إيران وأوكرانيا وعلاقة روسيا ومقايضات ترامب. سيد وزميلي المنتج نبهني أني قلت الاستنكار الروسي بداية، طبعا أقصده الأوكراني. زيلينسكي اعتبر بأنه ما حصل بين هذا الاتفاق الروسي الأمريكي المفاجئ وبين المحادثات المثمرة التي تحدث عنها ويتكوف في فلوريدا بأن ترامب استخدم الوفد الأوكراني كغطاء لهذا الاتفاق، علما بأنه الاجتماع في فلوريدا أيضا جمع ممثلين عن دول أوروبية. فهل هو كذلك؟ هل تم استخدامهم كغطاء كما يرى زيلينسكي؟
3: نعم صحيح، هنا في كييف طبعا استياء كبير جدا، والرئيس الأوكراني عندما يتحدث بهذه اللهجة الاتهام للبيت الأبيض بوضوح، هذا يدل بأن العلاقات وصلت إلى مستوى خطير من السوء بين إدارة ترامب وبين كييف. وحقيقة عندما توجه الوفد الأوكراني إلى ميامي كان الحديث عن سيكون استكمال ما تم التوصل إليه في طبعا قمة إلى فلوريدا في قمة ميامي. مسودة ميامي السابقة هي كانت مقبولة إلى حد ما بين الطرفين الأوكراني والروسي والأمريكي، ظلت العقدة في إقليم الدنباس في الأراضي الأوكرانية في الشرق، وكانت بعد زيارة ويتكوف هنا إلى كييف بأنه محاولة للضغط على أوكرانيا بعدم استهداف مصافي النفط الروسية. أوكرانيا قالت بأنها مستعدة لأي هدنة ولكن بالمثل. هذا الآن عندما استدرج الوفد الأوكراني وتم الحديث والتسريبات تكشف عن إكسيوس بأن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أخبر الوفد الأوكراني هدده إنت إما تقدم تنازلات وإما سوف نقطع عنكم المعلومات الاستخباراتية وكذلك سوف نتصل إلى بوتين باتفاق معين بطبعا متجاوزين أوكرانيا. هذا الأمر الآن عندما كشف اليوم صباحا يدل بأنه حقيقة إدارة ترامب تخدم روسيا وتخدم بوتين أكثر من أي وقت مضى. ونحن الآن التاريخ يعيد نفسه كما تقول هنا كييف، للأسف أصبحت المصالح أهم من القيم وهذا سيعزز بوتين بالاستمرار في حربه.
6: لعلها كانت دائما أستاذ محمد، يعني على ما يبدو في التاريخ غالبا ودائما المصالح على ما يبدو كانت أهم من القيم بالنسبة للقوى الكبرى. وهذا يعني سيأخذني للسؤال عن ماذا بعد الاتفاق الآن الراهن سيمنح أريحية اقتصادية لروسيا ويعني يقلل ويخفف من وطأة نظام العقوبات عليها، فماذا تبقى من أوراق الضغط الأوكرانية والأوروبية أيضا لأن أوروبا معنية بشكل كبير؟
3: نعم، سؤال مهم جدا جدا أشكرك عليه. حقيقة لو رأينا إلى آخر عامين لم تقدم أمريكا لأوكرانيا أي دعم ملموس حقيقي، لا سلاح ثقيل ولا حتى معلومات قيمة، العكس تماما. انتقال أمريكا من مفهوم الحليف إلى ما يسمى الوسيط ضر أوكرانيا كثيرا، لكن الأوروبيون أو نسميه الشق الأوروبي من حلف الناتو والإضافة إلى الدعم الياباني والدعم الكندي وكوريا الجنوبية استطاعا أن يعوضا كل الدعم الأمريكي، وكانت هذه ربما نسميها لطمة ووصمة لترامب، صفعة لترامب بأن الملف الأوكراني ثقيل جدا حتى على البيت الأبيض، وأن ترامب فشل وكما فشل في إيقاف الحرب سيفشل في عملية الضغط. الآن صحيح تم الاتفاق بين ترامب وبوتين، ولكن لحسن حظ أوكرانيا أن ترامب ليس ديكتاتورا كما في الدول الديكتاتورية، يجب أن يمر القانون عبر الكونغرس ويجب أن توقف العقوبات ويجب أن يصادق المؤسسة طبعا الأمريكية، إضافة إلى أن أوكرانيا الآن تصنع مسيرات البعيدة المدى والصواريخ فلامينغو كلها الآن هذا الديزل لن يخرج من روسيا، سيتم استهدافه على الأرض طبعا الروسية. هنا كييف لديها ورقة أن تفشل هذا الاتفاق وتعزز ربما حلفاء.
6: نعم، وهي فعلا يعني تركز على المحطات والمنشآت النفطية الروسية خلال عملياتها العسكرية. سأعود سريعا إلى النقطة التي أثرتها بذكر إيران والحرب الغبية على إيران كما توصف من كثير من الديمقراطيين وكثير من الأمريكيين، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الديزل. الآن يحل ترامب مشكلة الديزل حل مفترض عبر الاتفاق مع بوتين الذي التقى الرئيس الإيراني منذ أيام قليلة وأكد دعم روسيا المطلق لإيران وأيضا انتقد الحرب الأمريكية الإيرانية. هذه التناقضات المجتمعة سيد محمد، يعني كيف ليس فقط أوكرانيا تتلقاها، كيف أوروبا تتلقاها؟
3: بالطبع يعني هذا موضوع مهم جدا، ربما يكون في حلقة يعني أنا تحدثت أمام الرأي العام الأوكراني قبل أيام باختصار قلت انظروا كيف شاركت أمريكا بالحرب العالمية الثانية، أنهتها على حساب الجنود البريطانيين والفرنسيين في إنزال النرماندي بمذبحة، في حين كان يمكن الإنزال أن يكون في إيطاليا. لماذا؟ أرادت أمريكا حينها أن تضمن حتى بعد انهيار ألمانيا النازية أن لا يقوم الأوروبيون قائمة لعشر سنوات. الآن أمريكا تسعى، هنا أصبح قناعة، إلى هدم أي اتفاقيات والانسحاب الأمريكي من أي التزامات تجاه الحلفاء لإعادة هدم النظام الذي بني والذي لم يعد يلعب إلى صالح أمريكا، سواء في موضوع النفط، موضوع الغاز، موضوع التجارة، وإلى ذلك عبر نسميها فرملة الماضي وصنع طبعا واقع جديد. ولكن الآلة الحربية الأوروبية استيقظت بقوة، الأوروبيون الآن على رأسهم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أصبحوا يتحدثون بوضوح بأنه في حال اجتياح روسي لحلف الناتو أو للشق الأوروبي هم لا يعولوا كثيرا على الأمريكيين، ونحن أمام حقيقة مرحلة تاريخية وكأنه طلاق أو مفترق طرق بين الحليفين الغربيين عبر شقي الأطلسي. فالآن الفشل الترامبي في الشرق الأوسط سواء مع إيران ومع الحوثيين ومع ذلك واقتراب الانتخابات النصفية يريد أن يحله على حساب أوكرانيا، ولكن أوكرانيا أثبتت أكثر من مرة بأنها ليست ورقة تفاوضية وليست طبعا الحلقة الأضعف، وأوكرانيا دوما تبتكر سواء عسكريا أو سياسيا، إضافة إلى أنه يصطف إلى جانبها كل طبعا الدول الأوروبية في الحلف الناتو في الجناح الأوروبي، وقناعة بأنه دعم روسيا لا يمكن أن يدفع روسيا نحو السلام، العكس تماما. أما الموقف الروسي مع إيران هذه النقطة هو يعطي إشارة بأننا أمام نموذجين شرقي وغربي، الغربي يتخذ القرارات أقل شجاعة وأقل سرعة في حين روسيا وإيران والصين أكثر جرأة في قراراتهم.
6: شكرا جزيلا لك من كييف محمد فرج الله الأكاديمي والباحث والخبير بالشؤون الأوكرانية والأوروبية. في ريف القنيطرة جنوبي سوريا لم تعد التوغلات الإسرائيلية تهدد أمن السكان فحسب، وإنما امتدت تداعياتها إلى مصادر رزقهم، فبين عمليات التجريف وإقامة التحصينات العسكرية يجد مزارعو المنطقة أنفسهم محرومين من الوصول إلى أراضيهم، في حين تتفاقم خسائر أسر تعتمد على الزراعة لتأمين معيشتها.
9: للعنب موعده، ينضج ويحتاج إلى يد تصل إليه في الوقت المناسب. أما هنا في ريف القنيطرة فللوصول إلى الأرض حساب آخر تفرضه التحركات الإسرائيلية. أبو صدام خطف الاحتلال الإسرائيلي ولده وأتلف محصوله بالمبيدات واحتل قطعة أرض ثانية له وقام بتجريفها، يقول إنه لن يبرح هذه الأرض مهما كان الثمن.
10: والله نحن ثابتين ولا يمكن يزحزح هذا الأمر، يعني حتى لو قلعوا الشجر، حتى لو أنه حرقوا الزرع، بس لا يمكن يعني يحرقوا من قلوبنا أو يقلعوا من قلوبنا أنه هاي أرضنا.
9: على جانب آخر يعمل نور الحسن على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية إلى جانب عمله في الإعلام، وثق نور مع أصدقائه أكثر من 3000 انتهاك منذ سقوط النظام السوري السابق.
11: الصعوبة احنا اللي واجهنا فيها اكثر هو ما بعد التحرير في سوريا، صار في صعوبات كثير، توغلات وانتهاكات بشكل مستمر ويومي بكل ساعة بكل دقيقة يعني، فاحنا عم نتعب بهاي الشغلة يعني صدقا، انه ال 14 سنة الثورة ما تعبنا قدر السنتين هذولا بالتوثيق الانتهاكات.
12: تقدموا هاي مهم باتجاه الحمدية.
9: يحدثنا مختار بلدة جباث الخشب عن الخسائر التي تجاوزت حدود المحاصيل الزراعية، حيث جرف الاحتلال آلاف الأشجار الحرجية وحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
12: جرفوا تخريب.
9: ومع استمرار أعمال التجريف والتوغلات تتقلص المساحات التي يعتاش منها السكان وتتسع الخسارة لتطاول الأرض ومصدر الرزق معا.
12: كجباث الخشب أو منطقة جبال الخشب، الأراضي اللي تم اقتطاعها ومنع الأهالي من الوصول إليها حوالي 10,000 دولم بين مراعي، أراضي تزرع حبوب، أراضي مزروعة بالأشجار.
9: منذ عام 2022 تواصل إسرائيل تنفيذ مشروع سوفا 53 لشق طرق عسكرية وإقامة تحسينات داخل الأراضي السورية، ومع استمرار التوغلات والاعتقالات وسقوط قتلى تتسع خسائر السكان بفعل تجريف الأراضي ومنع الوصول إليها، ما يهدد مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة.
13: استمرار التوغلات الإسرائيلية يعني مزيدا من الخسائر ومزيدا من الخوف، فحين يتعذر الوصول إلى الأرض يتعطل مورد عيش تعتمد عليه أسر بأكملها، ويبقى مطلب أهلها أن يعملوا فيها بأمان وأن يعودوا إلى بيوتهم برزقهم سالمين. خفطة مصطفى، التلفزيون العربي، من الجنوب السوري، محافظة القنيطرة.
6: أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استياءه لعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام، منتقدا قرار منحها لنافي بيلاي القاعدة القاضية في جنوب أفريقيا والمدافعة عن حقوق الإنسان. وصف ترامب القرار بأنه وصمة عار، معتبرا أن الجائزة فقدت مصداقيتها في ظل إصراره على أحقيته بها. وبعد ساعات من منح القاضية والحقوقية الجنوب أفريقية جائزة نوبل للسلام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متعهدة بشل نشاطها.
14: من واشنطن إلى لاهاي، مواجهة مفتوحة وعقوبات تتجاوز السياسة إلى صميم العدالة الدولية. الولايات المتحدة تفرض عقوبات مباشرة على المحكمة الجنائية الدولية متوعدة بقطع مواردها وشل عملها.
15: لن يسمح الرئيس ترامب أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين، ولهذا السبب تفرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. سنحظر التعاملات مع هذه المحكمة المارقة ونقطع عنها الموارد ونشل قدرتها على العمل ضدنا.
14: واشنطن بررت خطوتها بحماية سيادتها ومواطنيها من ملاحقات قضائية ترفض اختصاص المحكمة بشأنهم، لكن خلف التصعيد تقف ملفات حساسة، أبرزها مذكرات التوقيف بحق بنيامين نتنياهو ويؤاف جالانت والتحقيقات المتعلقة بالقوات الأمريكية في أفغانستان. في لاهاي رفض حاسم للعقوبات، رئيسة المحكمة وصفتها بالاعتداء على سيادة القانون ومحاولة لترهيب القضاء والموظفين وعرقلة العدالة.
16: السعي لعرقلة محكمة قانونية عن أداء مهامها القضائية أمر غير مقبول، فهو يعد هجوماً على الدول ذات السيادة التي أنشأت المحكمة، كما يعد هجوماً على النظام القانوني الدولي.
14: الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلقه العميق من تداعيات القرار، فيما وصف مفوض حقوق الإنسان العقوبات بأنها غير مقبولة. مواقف رافضة أيضاً من سويسرا ودول بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا وكندا، أكدت دعمها لاستقلال المحكمة وحيادها.
17: أود أن أؤكد بوضوح أن هولندا تدعم المحكمة الجنائية الدولية وحماية القانون الدولي دعماً كاملاً. إن العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية مؤسفة للغاية.
14: هكذا تتواصل المواجهة بين واشنطن ولاهاي في اختبار جديد لاستقلال العدالة الدولية، وسط مخاوف من أن تفتح العقوبات الباب أمام مزيد من الإفلات من العقاب، وتضع مبدأ سيادة القانون أمام اختبار بالغ الصعوبة.
6: على خطى حراك، فرنسا شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل يوماً وطنياً للاحتجاج ضد سياسات التقشف التي تعتزمها حكومة باردي ويفر، وشهدت المسيرة النقابية مواجهات بين مئات الشبان والشرطة، كما تخللتها أعمال عنف نجم عنها تعليق لحركة النقل واعتقالات لعدد من المتظاهرين.
18: ليس من جيوبنا، شعار اصطف خلفه نحو 50,000 مشارك في مسيرة اخترقت وسط العاصمة بروكسل ورسمت للحكومة البلجيكية خطا أحمر، ومعه أصدرت النقابات إنذارا جديدا لبارد ويفر إن هو مضى في مشروعه التقشفي على حساب المواطن.
17: من المهم جدا أن تتوقف الحكومة عن هذه الهجمات ضد الاشتراكية وأن تتوقف عن مهاجمة الشباب والمدارس. كل هذه الهجمات غير مقبولة، ونحن نقول افرضوا الضرائب على الأغنياء لا على العمال والشباب.
18: شارك في المسيرة عمال يرون أن سعي الحكومة إلى توفير 10 مليارات يورو إضافية بحلول 2029 سيكون على حساب حقوقهم التي تتآكل يوماً بعد يوم من كتلة الأجور، مروراً بالقدرة الشرائية وصولاً إلى رفع ساعات العمل.
19: أول شيء عشان ما غلاء المعيشة واللي عم يعملوا ظلم للطلاب اللي بالجامعة.
20: 10 مليارات اللي لازم تجدها الحكومة عشان تعمل يعني إكليبر يعني في الموازنة، ويعني العمال هم اللي هيخلصوا الفاتورة في آخر المطاف. نحن ضد هذه القرارات.

0: أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، ونفذت اعتقالات في صفوف عدد من المحتجين أغلبهم من الشباب.
1: هذه رابع مسيرة وطنية هذا العام، والمحتجون يقولون إن الحكومة تجاوزت كل الخطوط الحمر، ويتوعدون رئيسها باردي ويفر بأسابيع عصيبة ما لم يتضمن خطابه أمام البرلمان الثلاثاء القادم أي أفق للحل. عبد الله ماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
2: أختم الآن هذه الساعة الإخبارية، على رأس الساعة يلقاكم محمد غنوش.

0: راديو الحرية
1: 92.7
2: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان، الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: نبدأ من التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها تمكنت من صد هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين على مواقعها شمال مطار ذباب، أنها استطاعت تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف في غارات جوية على تعزيزات لجماعة أنصار الله الحوثيين. قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية لواء تركي المالكي إن التحالف ينفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات جماعة أنصار الله الحوثيين. وأعلن المالكي تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الجماعة. أكد العمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية لما سماها الميليشيا الحوثية، مع تقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية. هذا وبثت قوات التحالف مشاهد قالت إنها لمعارك في باب المندب تدعمها بإسناد جوي. وبحسب قوات التحالف أن هذه المشاهد تظهر انهيار المواقع الدفاعية لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين تحت ضغط العمليات العسكرية وسيطرة القوات الحكومية اليمنية على باب المندب، ما دفع عناصر من الجماعة إلى الفرار عبر البحر. في السياق، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 استهدافا لمواقع وعناصر أنصار الله الحوثيين خلال الساعات الماضية. وقالت القوات الحكومية في بيان أن العمليات أسفرت وفق التقديرات الميدانية عن تحييد 1400 من عناصر الجماعة وتدمير وأعطاب ما يزيد عن 250 آلية ووسيلة قتالية. في تعز، أعلنت القوات الحكومية صد هجوم لقوات أنصار الله الحوثيين في الجبهتين الشمالية والغربية للمدينة، وأعلنت استعادة السيطرة على مدينة المصراخ في ريف تعز بعد وقت قصير من دخول جماعة أنصار الله الحوثيين إليها. ونشر المركز الإعلامي لمحور تعز مشاهد مصورة ترصد احتراق آلية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في شبهة الأقرود جنوب تعز. وفي مأرب، أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل وإصابة العشرات من قوات أنصار الله الحوثيين في مواجهات على جبهات مختلفة بالمحافظة. وأضافت القوات الحكومية أن 22 من عناصرها قتلوا خلال الشبكات التي شهدتها الجبهات الجنوبية والشمالية في مأرب. في الأثناء، أفاد مراسل تلفزيون عربي أن عدة انفجارات دوت في العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات جوية. من جهته، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن 77 غارة خلال 24 ساعة. وأضاف سريع أن الغارات السعودية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة وتعز. انضم إلينا في الاستوديو دكتور أنور العنسي، صحفي وخبير في الشأن اليمني. أهلا بك معنا دكتور. لنبتعد قليلا عن المشهد الميداني الذي نرى أثره ونرى تطورها في أخبارنا. أسأل عن ديناميات هذا المشهد في اليمن. نتحدث عن سلاح منتشر في عموم اليمن، ليس صراعا ثنائيا فحسب دكتور. كيف يفهم هذا المشهد اليمني الآن وعلى المدى الطويل؟
4: أتفق معك أستاذ محمد أنه ما يحدث ليس مجرد صراع بين ميليشيات مذهبية طائفية مسلحة منفلتة وبين جيش نظامي احترافي في معارك تقليدية كالتي عهدها العالم، ولكن هناك ما هو أبعد من ذلك، هي ثقافة الحرب لدى اليمنيين ووفرة السلاح لدى قبائلهم. يصعب عليك أن تتخيل يمناً بلا قبائل وقبائل بلا سلاح، تعتبر أن السلاح هو جزء من شخصيتها وهويتها وثقافتها وتقاليدها. في ثمانيات القرن الماضي كان الحديث يدور عن أن هناك ما لا يقل عن 60 مليون قطعة سلاح بأيدي الأفراد من رجال القبائل وبعض سكان المدن، وكان عدد سكان اليمن حينذاك قبل الوحدة إذا تحدثنا عن الشمال والجنوب لا يزيد عن 25 مليون إنسان. ولكن مع تكرار دورات العنف والحروب التي شهدتها البلاد تراكمت كميات السلاح بأيدي المواطنين سواء في المناطق القبلية أو في المدن، وليس فقط قطع السلاح الشخصي من مسدس أو قطعة كلاشينكوف مثلا، ولكن أيضا وصلت إلى امتلاك بعض القبائل لهاونات وإلى مدفعية وإلى مضادات طيران وغير ذلك، ولم ينقص سوى الدبابات والطائرات. من ناحية أخرى كما تعلم اليمن بسبب تكرار الحروب فيه سادت ثقافة الحرب، بحيث أنه لا يمكن حل الخلافات بين القبائل مثلا إلا باستخدام السلاح وبالقتال إلى أن تأتي الوساطات وتفض هذا الاشتباك بين القبائل المتحاربة. فيمكن أن أقول أننا كيمنيين فشلنا في إرساء ثقافة السلام وفي بناء الدولة التي تحتكر السلاح وتسيطر عليه وتمنع دخوله المناطق. فالسلاح موجود منذ عقود داخل المدن، لو تأملت مثلا في العاصمة صنعاء محاطة بالمعسكرات والقوات العسكرية الضاربة وكذلك بالقوى الأمنية داخل المدينة، ولطالما رفضت أو أصمت السلطات أسماعها عن الدعوات المطالبة بنقل المعسكرات إلى خارج المدن اتقاء لمثل هذا الأمر الذي نراه اليوم. الغارات التي يشنها التحالف أو الطيران الحربي اليمني والمسير على مخازن السلاح في ومستودعاته في صنعاء معظمها تتركز على الجبال المحيطة بصنعاء، بحيث لو أطلق صاروخ أو حتى قذيفة أو قنبلة يعني كبيرة إلى حد ما كل صنعاء تهتز لها ويسمعه الناس في كل صنعاء وكذلك في غيرها من المدن. هذه في تقديري واحدة من أخطر الديناميات التي تطيل في أمد الحروب في اليمن، خصوصا أنه لا يتم انتقال العمليات من مسرح إلى مسرح بسرعة، بل تطول وتتشابك وتتعقد. حتى مثلا محافظة تعز وهي محافظة مدنية للغاية وزراعية وأهلها معروفون باهتمامهم بالتعليم وبالعلم وبمهاراتهم في مجال العمل بمختلف أشكاله، لكن أيضا اتضح أن لديهم كميات من السلاح وهم يقاتلون الآن بأسلحتهم الشخصية التي يمتلكونها بشكل ذاتي وليس فقط بالإمدادات التي تعطيها لهم قوات الحكومة وتسندهم أيضا عند استخدامهم لأسلحتهم الشخصية. السلاح موجود في كل أنحاء اليمن وهذه قضية كبيرة تحتاج لها إلى عقود من الزمن لمعالجتها. دعني أضيف مسألة أخرى، أنه قضية الألغام تكرار الحروب في اليمن تسبب أيضا في زراعة مئات الآلاف من الألغام، وزاد الأمر استشراء وخطورة بعد سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة من البلاد، حيث قاموا بشكل عشوائي وبدون خرائط في زراعة عشرات الآلاف من الألغام في سواء في المناطق التي يتحصنون فيها أو في الطرق المؤدية من مكان إلى مكان. وهذه لوحدها تحتاج إلى جهد هندسي ومالي وخبرات وإمكانات كبيرة جدا لا يمكن لليمن توفيرها حتى على مدى عقود من الزمن. هذه المشكلة قائمة منذ الحروب التي كانت قائمة بين الشطرين في السبعينيات وبعد ذلك في الحروب التي حدثت عقب الوحدة، الحروب الصغيرة بين الجماعات المعارضة والسلطات في الشمال وفي الجنوب، ثم حرب 94 التي تسمى حرب الانفصال، والحروب التي خاضها الحوثيون بعد تمردهم على الدولة لست جولات سابقة ما بين عام 2004 وعام 2005 وعشرة ثم هذا هذه الحرب المريرة الطويلة من العام 2015.
3: واللافت دكتور، هذه الصراعات المتكررة، أسألك بهذه النقطة سريعا، لم تشهد حسما يعني 6 جولات مع الحوثيين دون حسم، وهذه المرة تحول السلاح الذي تتحدث عنه إلى سلاح نوعي، إلى صواريخ، إلى مسيرات، والبعض منها يصنع في الداخل، أصبح اليمن يصنع هذه يعني أطراف في اليمن تصنع هذه الأسلحة بتقارير دولية. السؤال الآن، هذا الواقع عدم القدرة على الحسم واستمرار المعارك أين سيتجه؟ ولكن المعركة تخرج من حدود اليمن وصلت إلى المدن السعودية.
4: عادة في كل حروب اليمن إما أن تنتهي بانتصار طرف على طرف آخر، طرف يضع شروطه على الطاولة وطرف مهزوم يقبل، أو أنها تتم من خلال تسوية سياسية. لكن هذه الحرب التي نشهدها هي الأطول على الإطلاق، سواء من حيث تداخلها، من حيث تورط أطراف إقليمية ودولية في إطارة أمدها، سواء في نوعية التسليح الذي حصلت عليه جماعة الحوثيين من الحرس الثوري الإيراني، وبعد انهماك الجماعة بالتعاون مع الحرس الثوري في بناء ورش ومصانع لصناعة الذخائر والسلاح وحتى الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية داخل البلاد، كارثة كبيرة موضوع السلاح. ثم أستطيع أن أقول لك أنه أيضا لا تنسى أن الفقر والبطالة يجعل من الحرب حد ذاتها عملا لمن لا عمل له، ولم يتعلم ولم يذهب إلى جامعة ولم يحصل على شهادة، أو ممن لم يجد على فرصة عمل حتى في أبسط المجالات والحقول. هذا وضع كارثي، تخلف مع فقر مع بطالة مع أمية، ما الذي يمكن أن تتخيل أن ينتج عنه سوى كوارث ومآسي؟ يدفع اليمنيون الآن ثمنا كبيرا لها، وخصوصا المدنيون الذين لا حول لهم وقوة، وأخص منهم النساء والأطفال وكبار السن.
3: شكرا جزيلا لك أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني، شكرا جزيلا لك. قال محمد يحيى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن أكثر من 200,000 شخص نزحوا في اليمن منذ بداية أغسطس الماضي، وهو أعلى معدل نزوح منذ عام 2022. وأضاف يحيى أن ما يزيد عن 46 مدنيا قتلوا، وأن أكثر من 130 آخرين أصيبوا، غالبيتهم من الأطفال، في حين كان 2,100,000 طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد قبل تفاقم التصعيد الأخير.

0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى مأوى عاجل مع توقعات بأمطار غزيرة وسيول خلال الشتاء بفعل ظاهرة النينيو. قالت المنظمة أن نحو 2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في حين لم تتم تلبية سوى 17% من احتياجات الإيواء الشتوي وسط نقص الإمدادات والقيود المفروضة على دخول مواد الإغاثة. وأضافت أن أكثر من نصف الخيام والملاجئ المؤقتة باتت بحاجة إلى الاستبدال محذرة من مخاطر السيول وانهيار المباني المتضررة في وقت يعيش فيه نحو 1,800,000 شخص في مواقع
1: راديو الحرية.
2: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
1: راديو الحرية
0: 50,000 امرأة وفتاة قتلنا أو أصبنا بجروح بالغة منذ أكتوبر 2023، أكثر من 38,000 قتيلة و 11,700 مصابة بإصابات. تقول الأمم المتحدة أنها ستترك إعاقات مدى الحياة، وحتى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 سجل تحديث الأمم المتحدة مقتل 277 امرأة وفتاة في قطاع غزة، لكن الرقم لا يتوقف عند القتل. أكثر من 150 أمر إخلاء وتحرك أصدرها الجيش الإسرائيلي خلال 3 أعوام دفعت قرابة 1 مليون امرأة وفتاة إلى النزوح، وكثيرات نزحن أكثر من 4 مرات. واليوم تقول الأمم المتحدة أن جميع نساء وفتيات غزة تقريبا ما زلنا نازحات، غالبيتهن بين الخيام وأنقاض المنازل. والحرب لم تغير مكان سكن النساء فقط، بل غيرت شكل الأسرة نفسها. نحو 86,290 أسرة أصبحت المرأة فيها المعيل والمسؤول الأول بعد مقتل أو فقدان أو اعتقال أو إصابة الزوج في كثير من الحالات. ثم يأتي الجوع ليفاقم أرقام الفاجعة. بين يوليو وديسمبر من هذا العام فقط تقدر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أكثر من 700,000 امرأة وفتاة سيواجهن مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. أما الحوامل فلهن رقم آخر، نحو 4,000 حالة فقد حمل سجلت خلال الأشهر 6 الأولى من 2026، أكثر من 3 أضعاف العدد المسجل خلال الأشهر 6 السابقة. في قطاع توجد فيه نحو 50,000 امرأة حامل تحدث فيه 180 ولادة يوميا تقريبا، تحذر الأمم المتحدة من أن الوصول إلى الرعاية الصحية للأمومة لا يزال شديد الصعوبة.

0: هذه الأرقام التي ناقشناها مشاهدينا تعزز ما خلصت إليه لجنة تحقيق المستقلة في الأمم المتحدة إلى أن ما جرى في قطاع غزة كان حرب إبادة جماعية خاضتها إسرائيل وارتكبتها ضد الفلسطينيين في القطاع. نحن لا نتحدث في هذا التقرير عن أرقام افتراضية أو تقديرات، نحن نتحدث عن حالات سجلتها الولايات المتحدة، بينما ذكرنا أن جزءا كبيرا من النساء اللواتي شملهن هذا التقرير، لابد أن نذكر أيضا أن جزءا كبيرا من النساء اللواتي قتلنا في إثر القصف الإسرائيلي كان قتلنا مع عائلتهن، أي بمعنى أن الأمة تقتل ومعها أولادها ومعها زوجها، يضاف أيضا إلى الفتيات الصغيرات القاصرات اللواتي قتلنا كذلك في القصف الإسرائيلي، بعضهن قتلنا قنصا، عدد من الأطفال الفلسطينيين الذين استهدفوا في فلسطين وفي قطاع غزة كان الاستهداف يتم عبر القنص برصاص يصاب به الطفل والطفلة في رؤوسهم. هذه التقارير تحدث عنها عدد كبير من الأطباء الذين زاروا قطاع غزة، منهم أطباء من الولايات المتحدة الأمريكية قدموا شهادات أن نساء وأطفالا من الشباب والبنات قتلنا من خلال رصاص القنص الذي أصاب رأسهن. هذه ليست أرقام عادية، نحن نتحدث عن كارثة إنسانية غير مسبوقة. إلى حين وقف إطلاق النار تصوروا الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، تحديث الأمم المتحدة حينها سجل مقتل 277 امرأة وفتاة في غزة، والرقم بطبيعة الحال لا يتوقف عند القتل. ستنضم إلينا الآن من روما كفاية خريم، مديرة الناصرة في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. أهلا بك معنا سيدة كفاية. هذه أرقام كوارث إنسانية يعني تلم بأمم كاملة، ومجازر وجرائم بحق النساء. ما الذي يستخلص من هذا التقرير؟
1: الذي يستخلص أنه هذا القتل وهذا الإجرام هو كان جدا مقصود، وإحنا في المركز عندنا في كتير مؤسسات حقوقية من أول ما بدأت الإبادة وإحنا منوثق استهداف النساء والبنات وأجسادهم مباشرة. وثقنا كيف خلال أول أشهر من الإبادة تم استهداف اللي هي أقسام الولادة في المستشفيات، وإحنا بالنسبة لنا الاستخلاص كان إنه هذا الإجرام المقصود تجاه النساء والبنات الفلسطينيات هو يهدف إلى منع الإنجاب كمان في المجموعة، واللي هي تعتبر ركن من أركان جرائم الإبادة الجماعية اللي كانت مرتكبة في قطاع غزة. الوضع كمان مش بس في قطاع غزة، لما نحكي عن أكثر من 50,000 امرأة مصابة موجودة في قطاع غزة حاليا متعرضة لنوع من أنواع البتر أو بتر ثنائي، أو حتى في حالات معينة رباعي وثلاثي كمان. وهذا والنساء، معظم البيوت الآن تقودها نساء في قطاع غزة، كانت قبل الحرب تصل نسبة قليلة، هلأ صارت أضعاف مضاعفة من البيوت التي تقودها نساء والتي تحاول أنها تحصل على المياه على الطعام على وسائل الحياة. وإحنا بنظرنا بنظر كتير مؤسسات حقوقية هذا كان استهداف مقصود للنساء والحياة بشكل عام.
0: ما هو الفكرة من فكرة التي ذكرتيها مسألة منع الإنجاب؟ أريد تفاصيل أكثر عن هذه النقطة سيدة كفاية.
1: بالنسبة لنا كان استهداف مثلا أقسام الولادة زي ما قلت خلال الأشهر الأولى من الإبادة، استهداف مركز بسمة اللي كان للإخصاب تدمير فيه أجنة مجمدة كانت للفلسطينيين، استهداف حتى الأطباء الرعاية الصحية، منع أي شيء له علاقة في الإنجاب من الدخول إلى قطاع غزة من إنكوبيترز وحاضنات، منع اللي هي البيبي فورميلا أغذية الأطفال الرضع، منع أي نوع من أنواع التطعيمات والأدوية من الدخول إلى قطاع غزة. هذا كان استنتاج بالنسبة لنا أنه يهدف إلى منع الإنجاب، ومنع الإنجاب في أي مجموعة هي تعتبر ركن من أركان جريمة الإبادة، وهي جريمة بالنسبة لنا مكتملة جداً، توافر فيها الركن المادي من ارتكاب هذه الجرائم، وتوافر فيها الركن المعنوي من النية في القضاء على الشعب الفلسطيني. ونجد الأمر أيضا موجودا في الضفة الغربية وليس حصرا فقط على قطاع غزة.
0: طيب الآن بالنسبة لردود الفعل وما طرح من حلول أو تبعات، لابد أن أسأل عن مناصرة، عن هيئات حقوق المرأة الدولية، عن المجتمع الدولي، عن الذي ما تقرع آذاننا به عندما نتحدث عن حقوق المرأة في الغرب. هل رأينا ردود فعل كافية وموازية لحجم الجريمة التي ارتكبت بحق المرأة الفلسطينية في قطاع غزة؟
1: لم نجد ردود فعل كافية ولن نجد، ويعني باعتقادي وباعتقاد العديدين من العاملين في المؤسسات الحقوقية نحن فقدنا الأمل في هذا النظام. نعمل فيه، نعم، نحاول بكل الطرق وبشتى الطرق، التوثيق، إيصال المعلومات، محاولة إيجاد أي نوع من أنواع المساءلة لجرائم الحرب وجرائم الإبادة المرتكبة، لكن بالنسبة لنا فيش أي شيء كافي. إلى الآن تقتل النساء والفتيات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. يعني خلال الشهر الماضي توفيت سيدة حامل لم تتمكن، سيدة سوري كانت تحاول المرور عبر الحواجز، توفيت نتيجة جلطة قلبية ولم ومنعها الاحتلال من المرور. سيدة أخرى وضعت جنينها على الحاجز، وثقنا معها وعملنا معها مقابلة لنسألها عن الموضوع أكثر، أجهضت طفلها على الحاجز لأنه لم يسمح لها بالمرور. نجد الإدانات، نجد بعض الهيئات الأممية توثق وتعترف أن هذه إبادة وأن ما يتم ارتكابه جرائم إبادة، لكن لا يوجد هناك أي فعل على أرض الواقع يمنع أو يحمي أو يعني يساهم في منع استمرار هذه الجرائم. لا يوجد هناك وقف لإطلاق النار، هو فقط شيء شكلي. المستوطنين يعربدون في الضفة الغربية ويقتلون، ويعني يعني حتى لو كان هناك إدانات، حتى لو كان هناك توثيقات، نجد أن حتى الولايات المتحدة تعاقب بالمحكمة الجنائية الدولية التي تحاول إيقاف، وحتى النساء والفتيات يعني فقدوا الأمل في المنظومة الدولية، في منظومة حقوق الإنسان. نحن كمؤسسة نسوية موجودة في الضفة الغربية نحاول نساعد النساء، نوثق معهن، لكن دائما يقول يعني لشو هالتوثيق، لشو ماخدينه هذا الحكي، ما حدا عم بوقف القتل على أرض الواقع، فشو استفدنا بالخلاصة؟ يعني
0: من هي الهيئات المعنية بهذا الأمر على مستوى حقوق المرأة التي يمكن اليوم مساءلتها؟ يمكن أن ننظر في عينها ونقول هذه المؤسسات لم تقم بدورها بما يكفي، بينما نرى مباشرة عند قضايا لربما قل وطأة في الغرب تحدث ضجة كبيرة لدى هذه المؤسسات. إذا ما أردنا أن نضع عناوين هذه المؤسسات، من هي الهيئات التي من شأنها أن تحاسب أو يجب لها أن تأخذ موقفا أقوى؟
1: يعني هناك العديد من المؤسسات التي كان خطابها ركيك جدا في خطاب حرب الإبادة ضد النساء والفتيات، يعني خصوصا في قطاع غزة خطابها ركيك ضعيف، كان بإمكانها أن تقوم بدور أكبر من ذلك، لكن يعني في قاموا بدورهم بكتابة البيانات والإدانات وإلى آخره. لكن برضو لا نريد أن ننسى أن إسرائيل تمنع أي هيئة أممية من دخول فلسطين أو من دخول قطاع غزة بشكل أخص، تمنع
2: مع أي إذاعة من بر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: بدك تحكي إنك بتحب الخليل؟ ورجينا. لا ترمي نفايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
3: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: أوسلو، من المفترض أن لا يكون هناك تواجد للمستوطنين. صحيح أن الحالة الأمنية لجيش الاحتلال، لكن هي من ضمن المناطق التي تصنف أكثر، أو حوالي 20% من مناطق الضفة الغربية مصنفة باء، أي أنها من المفترض أن يتحرك فيها الفلسطينيون، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بالتعزيزات العسكرية إلى هذه المناطق ليحمي المستوطنين الذين اعتدوا على المواطنين الفلسطينيين. 10 إصابات، بينها إصابات بالرصاص الحي، إصابات أيضا بحالات اختناق، وكذلك أيضا إصابات بالاعتداء بالضرب. محمد، لو ذهبنا إلى هذه النقطة، ما الذي يحدث هنا؟ بؤرة استيطانية زرعت قبل عدة أشهر في هذا المكان على قمة هذا الجبل، ويكشف الوادي بشكل عام. المستوطنون انطلقوا من هذه البؤرة تجاه الاعتداء على الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى أشجار زيتونهم. تلاحظها في الصورة، ممتدة المنطقة ومزروعة بأشجار الزيتون أسوة بمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. المستوطنون منعوا الناس قبل أن يحدث هناك شجار في المكان، يمكن أن نقول، يتدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي ويصعد من عملية إطلاق الرصاص، القنابل الصوتية والغازية. المستوطنون هناك كانوا بشكل واضح يقومون بالاتصال من رأس الجبل. انظر إلى هذه الصورة الآن تتحدث عن نفسها. يقومون على الأغلب بمراقبة كل هذه المنطقة، وأيضا يقومون بإبلاغ جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يتحركون بالمركبات العسكرية أين يقوم الفلسطينيون بمحاولة الوصول إلى زيتونهم ومن ثم قطفه. وهنا تظهر في الصورة أيضا صورة جمالية وتنغص مرة أخرى، هذه عين مياه. تلاحظ بأن الفلسطينيين يهتمون بشكل جيد بأراضيهم من خلال هذه الإجراءات الجمالية في هذا المنزل الريفي، يمكن أن نقول، أو هذه الغرفة الريفية والتي تمتد على أشكالها أكثر من هذا المنزل، أو أكثر من غرفة في هذا المكان، حتى دائما يبقى الناس يتواجدون فيها. لكن المستوطنين هاجموا هذه البيوت الفلسطينية في محاولة منهم لعدم إيجاد وتواجد الناس هنا، وبالتالي أن لا يكون هناك قطف لثمار الزيتون. نتحدث وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إجراءات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات. تلاحظ أن المركبات العسكرية الآن تقابل بعضها البعض. هذه صورة تحكي عن نفسها، كيف يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية تمشيط بشكل كامل وبمراقبة كما لاحظنا من قبل المستوطنين الذين يعطون الإشارات للجيش، وبالتالي الجيش يتحرك ويطلق قنابل صوتية وغازية في هذا السياق. المعطيات من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحدثت عن تسجيل 12 واقعة اعتداء للمستوطنين منذ ساعات صباح هذا اليوم حتى الساعة 11:30، أي قبل ساعة من الآن، وتركزت هنا في دير أبو مشعل، وكذلك ذلك أيضا في كفر نعمة، ونتحدث عن دير بزيع في رام الله، وكذلك المغير التي شهدت مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق خلالها قنابل الصوت والغاز. ونتحدث عن قرى وبلدات في محافظة نابلس وقلقيلية والخليل وأريحة، ومعظم هذه الاعتداءات كانت تستهدف قاطفي الزيتون، وتم الاعتداء عليهم بالضرب في كثير من الأحيان. هذه الصورة الجمالية التي نلاحظها هنا، يسعى المستوطنون للسيطرة على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي، رافد اقتصادي هام بالنسبة للفلسطينيين هذا الموسم. لكن هنا نلاحظ أن هذه الصورة، إذن سنذهب إلى هذه الصورة محمد، الناس يحاولون النزول إلى أراضيهم ما زالوا، إلا أنهم الآن سيلتقي جيش الاحتلال الإسرائيلي معه، والآن سترى كيف سيقوم بإيقاف هذه المركبة. يبدو أنها أخذت زاوية أخرى حتى لا تتصادم مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن الذي صعد إلى هذه المنطقة إذن بالفعل هو يصل إلى هذه النقطة، غابت عنا الصورة. إذن توقفت الآلية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. سنحاول أن نحرك الصورة محمد هنا. إذن هذه المنطقة الأخيرة التي كان فيها جيش الاحتلال يصل، وهنا أطلق قنابل الصوت والغاز بكثافة. نحن اخترنا أن نكون في أعلى الجبل حتى نتجنب إطلاق القنابل الصوتية والغازية، خاصة أن إصابتين كانت لمصورين صحفيين بالرصاص المطاطي أطلقها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتلاحظ أيضا في الصورة كيف طبعا جاهزة المركبة العسكرية، على ظهرها القنابل الغازية لقمها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانوا عندما يطلقونها وتفرغ يقومون بتلقيمها مرة أخرى وكأنهم جاهزون. ونلاحظ أنهم يتحرك هذه المركبة العسكرية أيضا في أسفل الوادي الذي فيه البؤرة الاستيطانية التي أظهرناها قبل قليل عند قمة الجبل. وبالتالي هم الآن يمكن أن نقول إن المستوطن على قمة الجبل يقوم بإعطائهم الاتجاهات ويراقب الوادي بشكل كامل، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يتنقل بين فينة وأخرى في هذه المنطقة حتى يقوم بالتأكد أن الفلسطينيين لا يصلون إلى أراضيهم ولا يصلون إلى أشجار الزيتون. في هذا السياق نحن نتحدث أيضا عن الاعتداءات تتم سواء بخلع وقلع أشجار أو إحراقها كما حدث يوم أمس في نقاط مختلفة من شمال الضفة الغربية المحتلة، أو عمليات إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية. ونلاحظ أيضا أن هناك حراك. إذن يخرج هذا الفلسطيني، لا ندري إذا كان سيتحرك من وسط زيتونه تجاه المركبة العسكرية. بالتأكيد الناس هنا أكدوا لنا أنهم سيقومون بالعودة مرة أخرى إلى أشجارهم وكذلك إلى مناطق الزراعية التي هي بالنسبة لهم متنفس، وكذلك أيضا رافد اقتصادي وهي أراضيهم، لا يتركونها حتى لو أشبعت بقنابل الصوت والغاز كما لاحظنا خلال المداخلات القليلة الماضية. لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال التجوال، ونلاحظ وأنتم معنا على الهواء منذ ساعات الصباح الباكر، يقوم بالتواجد في المكان حتى يمنع أحد من الوجود والتواجد في أرضه. في هذا السياق صورة صعبة للغاية أن تبقى هذه الأشجار لوحدها، خاصة أنها ترعى من قبل المواطنين الفلسطينيين لأشهر طويلة وينتظرون هذا الموسم الهام بالنسبة لهم، قطف ثمار الزيتون في هذا الموسم، لأن الجيش يتدخل وكذلك أيضا برعاية من المستوطنين كما يقول المواطنون الفلسطينيون هنا والبؤر الاستيطانية المختلفة، وفي نهاية المطاف يمنع على الناس أن يقطفوا ثمار الزيتون. هذه الصورة الحية التي نشاهدها عبر شاشة التلفزيون العربي محمد تحاكي ما حدث في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة بالاعتداءات التي وثقت وتوثق ساعات قليلة يتم فيها كما تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 12 اعتداء في أقل من 5 إلى 6 ساعات. أنت تتحدث عن كل ساعة تقريبا اعتداءين، وكما ذكرنا بأشكالها المختلفة سواء الإصابات بإطلاق الرصاص أو الإصابات بحالات الاختناق أو حتى الاعتداء قلع الأشجار، وكذلك أيضا سرقة المواشي وسرقة ثمار الزيتون في انتهاكات تسجل بحق الفلسطينيين من جيش الاحتلال والمستوطنين كما شاهدنا في هذه الصورة الحية من هنا من دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.
3: إذن فادي، بطبيعة الحال لنا عودة لمتابعة التطورات معك في دير أبو مشعل برام الله. فادي العصا، شكرا جزيلا لك. تسبب القصف الإسرائيلي بدمار كامل لبعض القرى الواقعة تحت الاحتلال في جنوب لبنان، ومنها قرى الشريط الحدودي. ومن خارج الخط الأصفر يظهر حجم الدمار وانعدام الحياة في مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية وتواصل تدميرها.
4: تجاهر إسرائيل باحتلال الأرض وترفع وراية الترهيب في وجه أصحابها. من أطراف بلدة شقرة الواقعة عند الحدود الشمالية للخط الأصفر تظهر بلدات الشريط الحدودي والقرى المحتلة، بلدات محت آلة الحرب الإسرائيلية آثارها، حولتها إلى أرض محروقة وهجرت سكانها. هنا ميس الجبل، إحدى بلدات الشريط الحدودي المحتلة. في قلعتها رفعت إسرائيل علمها وعلم لواء جولاني، وتمركز جيشها في مستشفى البلدة وفجر المدرسة. وهنا على أطراف ميس الجبل في بلدة شقرة يحاول شاكر بناء حياته من جديد.
6: نحن كثير عم نتأثر بهذا الموضوع، وكثير عم تكون حصرة بقلبنا أنه عم نشوف ضيعتنا عم تدمر قدام عيوننا ومش قادرين نعمل شيء نحن بهذا الوقت.
4: من محيط قلعة شقيف عند أطراف قضاء مرج عيون وصولاً إلى بلدة مركبة. لا مكان هنا إلا للدمار. تبدلت معالم البلدات وتبدلت ألوان الحياة. يعيش علي على مقربة من بلدته التي اضطر لتركها قبل 3 سنوات ولا يعرف إن كان سيعود إليها. أمل العودة ممزوج بمرارة الفقد.
7: المشهد مبكي، يعني مش هين إنه أرجع أتفرج على ضيعتي عم تنجرف وعم تنبيد، وبنفس الوقت يعني رزق عم بيروح شاء عمر.
4: هنا جرفت إسرائيل الطريق الذي يربط مركبة وحولة المحتلتين بشقرة الواقعة عند أطراف الخط الأصفر، ودمرت ما تبقى من المنازل في حولة التي هجر أهلها في الأسابيع الأولى من الحرب. لكن آلة الحرب الإسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعمد بشكل يومي إلى مواصلة تدمير ما تبقى وتفجير ما أمكن. هذه بلدة حولة المحتلة ضمن ما يقارب 70 بلدة تحت الاحتلال الإسرائيلي. وبعد 3 أعوام على المواجهة لا يرى السكان أفقاً لاستعادة قراهم، فيما يخشى سكان القرى المحاذية للقرى المحتلة من توسع الدمار والحزام الأصفر مع تصاعد وتيرة القصف على محيطها. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، شقرة، جنوب لبنان.
3: العودة إلى قطاع غزة، أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجرحى في استهداف إسرائيلي قرب بيارة النخارة في شارع يافا شرقية مدينة غزة. يحدثنا عن التفاصيل مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر من دير البلح. إسلام، تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي.
8: أهلا محمد، دعني أبدأ بهذا الخبر العاجل. قبل قليل فقط غارة إسرائيلية جديدة، هذه المرة على حي الرمال في مدينة غزة في محيط مفترق ودوار حيدر عبد الشافي في المدينة. الغارة الإسرائيلية استهدفت وفق المعلومات الأولية المتاحة تجمعا للمواطنين الفلسطينيين. هرعت سيارات الإسعاف التي انطلقت من مستشفى شفاء باتجاه موقع الغارة الإسرائيلية، وتم نقل عدد من المصابين، وحاليا يتم فحص الإصابات من قبل الطواقم الطبية، وهناك حديث عن وجود عدد من الإصابات الخطيرة بين المستهدفين. الغارة التي أشرت إليها محمد هي في منطقة حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة قرب مسجد المحطة، ليس بعيدا عن الخط الأصفر، ولكن أيضا في منطقة مكتظة جدا بالسكان الفلسطينيين في شارع يافا ومحيطها. أغارت الطائرات الإسرائيلية على خيمة لمواطن فلسطيني من عائلة النخالة في 40s من عمره، وتم إعلان استشهاده إضافة إلى إصابة عدد آخر من الفلسطينيين. حي الزيتون شهد خلال الساعتين الماضيتين أيضا قصفا مدفعيا عنيفا، عدة قذائف مدفعية أصابت شارع السكة إلى الجنوب الشرقي من الحي المتواجد بدوره جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين، تم نقلهم إلى المستشفى المعمداني الأقرب إلى تلك المنطقة. بالعموم قطاع غزة شهد الساعات الماضية إطلاق نار كثيف وأيضا قذائف مدفعية سمع عدويها بفعل إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي باتجاه منازل ومآوي وخيام الفلسطينيين بشكل مركز قرب الخط الأصفر على امتداد قطاع غزة في خان يونس وأيضا في شرق المحافظة الوسطى وكذلك في مدينة غزة، فيما أيضا أصيب عدد من الفلسطينيين يوم أمس وأعلن عن استشهاد أحدهم جراء قصف إسرائيلي وإطلاق نار على منطقة جباليا البلد، تحديدا شرقي مدينة جباليا البلد في مخيم حلاوة وما حوله. وبالتالي مزيد من الشهداء يسقطون بفعل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، إن كان على شكل إطلاق النار وقذائف مدفعية انطلاقا من المواقع العسكرية الإسرائيلية باتجاه منازل ومآوي وخيام الفلسطينيين، أو من خلال الغارات المركزة التي تستهدف عمق قطاع غزة، آخرها غارة على منطقة حيدر عبد الشافي في حي الرمال في مدينة غزة وخلفت مصابين، والنتيجة أو الحدث لم يتم إعلان انتهاء إحصائيته بعد، وذلك بسبب حدوثه قبل دقائق معدودة وقيام سيارات الإسعاف حتى الآن بنقل المصابين، إضافة بطبيعة الحال إلى القصف الذي خلف شهيدا من عائلة النخالة في حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة. محمد،
3: شكرا جزيلا لك إسلام بدر على هذه الإحاطة في دير البلح. في ريف القنيطرة جنوبية سوريا لم تعد التوغلات الإسرائيلية تهدد أمن السكان فحسب، وإنما امتدت تداعياتها إلى مصادر رزقهم فبين عمليات التجريف وإقامة التحصينات العسكرية يجد مزارعو المنطقة أنفسهم محرومين من الوصول إلى أراضيهم، في حين تتفاقم خسائر أسر تعتمد على الزراعة لتأمين معيشها.
9: للعنب موعده، ينضج ويحتاج إلى يد تصل إليه في الوقت المناسب. أما هنا في ريف القنيطرة فللوصول إلى الأرض حساب آخر تفرضه التحركات الإسرائيلية. أبو صدام خطف الاحتلال الإسرائيلي ولده وأتلف محصوله بالمبيدات واحتل قطعة أرض ثانية له وقام بتجريفها، يقول إنه لن يبرح هذه الأرض مهما كان الثمن.
10: والله نحن ثابتين ولا يمكن يزحزح هذا الأمر، يعني حتى لو قلعوا الشجر، حتى لو أنه حرقوا الزرع، بس لا يمكن يعني يحرقوا من قلوبنا أو يقلعوا من قلوبنا أنه هاي أرضنا.
9: على جانب آخر يعمل نور الحسن على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية إلى جانب عمله في الإعلام، وثق نور مع أصدقائه أكثر من 3000 انتهاك منذ سقوط النظام السوري السابق.
11: الصعوبة إحنا اللي واجهنا فيها أكثر هو ما بعد التحرير في سوريا، صار في صعوبات كثير، توغلات وانتهاكات بشكل مستمر ويومي بكل ساعة بكل دقيقة يعني، فإحنا عم نتعب بهاي الشغلة يعني صدقا. إنه 14 سنة الثورة ما تعبنا قدر السنتين هذولا بالتوثيق الانتهاكات.
12: تقدموا هاي هون باتجاه الحمدية.
9: يحدثنا مختار بلدة جباث الخشب عن الخسائر التي تجاوزت حدود المحاصيل الزراعية، حيث جرف الاحتلال آلاف الأشجار الحرجية وحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
12: جرفوا تخريب.
9: ومع استمرار أعمال التجريف والتوغلات تتقلص المساحات التي يعتاش منها السكان وتتسع الخسارة لتطاول الأرض ومصدر الرزق معا.
12: كجبات الخشب أو منطقة جبات الخشب، الأراضي اللي تم اقتطاعها ومنع الأهالي من وصول إليها حوالي 10,000 دولم، بين مراعي، أراضي تزرع حبوب، أراضي مزروعة بالأشجار.
9: منذ عام 2022 تواصل إسرائيل تنفيذ مشروع سوفا 53 لشق طرق عسكرية وإقامة تحسينات داخل الأراضي السورية، ومع استمرار التوغلات والاعتقالات وسقوط قتلى تتسع خسائر السكان بفعل تجريف الأراضي ومنع الوصول إليها، ما يهدد مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة.
13: استمرار التوغلات الإسرائيلية يعني مزيدا من الخسائر ومزيدا من الخوف، فحين يتعذر الوصول إلى الأرض يتعطل مورد عيش تعتمد عليه أسر بأكملها، ويبقى مطلب أهلها أن يعملوا فيها بأمان وأن يعودوا إلى بيوتهم برزقهم سالمين. قفطان مصطفى، التلفزيون العربي، من الجنوب السوري، محافظة القنيطرة.
3: تتواصل الهجمات على سفن طاقة في مضيق هرمز، في حين وثقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نحو 41 حادثاً من أصل 59 حادثاً استهدفت الملاحة التجارية منذ 6 من يوليو وقعت على طول المسار الجنوبي.
14: مضيق هرمز ساحة مفتوحة لحرب المسارات وتبادل الرسائل بالضغط وبالنار. هجمات متواصلة على السفن وناقلات النفط تركزت في المسار الجنوبي من مضيق هرمز بالتوازي مع حصار أمريكي مشدد. ناقلات نفط وغاز تعرضت لما يقل عن 12 هجوما بين 28 من سبتمبر والخامس من أكتوبر في أعلى وتيرة أسبوعية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 7 أشهر. المسار الجنوبي المحاذي لعمان كان مسرحا لمعظم الحوادث، إذ وثقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية 41 حادثا من أصل 59 استهدفت الملاحة التجارية منذ 6 يوليو. وفق الهيئة البحرية الدولية قتل 24 بحارا على الأقل في أكثر من 93 حادثا منذ أواخر فبراير. وبينما تلوح إيران بعرقلة الملاحة تتزايد مخاطر الشحن والتأمين، أما واشنطن فتبحث عن مسارات بديلة لتصدير النفط تقلص اعتمادها على المضيق. رويترز كشفت عن علاقات مالية لتوم براك مبعوث ترامب مع شركة مرتبطة بمشروع خط أنابيب تتجاوز كلفته 15 مليار دولار لنقل النفط عبر العراق وسوريا بعيدا عن هرمز، لكن البديل يحتاج إلى وقت، التقارير تشير إلى أن إنجاز خط كركوك بنياس قد يستغرق 4 سنوات. بين محاولات فرض مسارات للملاحة التجارية، يظل مضيق هرمز ورقة ضغط حاضرة بحرب لم تحسم بعد من يملك فيها مفاتيح الملاحة والطاقة.
3: بعد ساعات على إعلان الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل، تعرضت مدينة روستوف الروسية لهجوم بطائرات مسيرة أدى إلى وقوع سلسلة انفجارات متتالية. أفادت مصادر محلية أن الانفجار أصاب محطة لتعبئة وتصدير النفط، في حين أشار رئيس بلدية روستوف إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع الهجوم. أفادت الإدارة العسكرية في زابوروجيا بمقتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 10 آخرين. وصفت حالة 2 منهم بالخطرة جراء هجوم روسي على المدينة صباح اليوم. قالت إن الهجوم أسفر عن انهيار أجزاء من مبنى سكني متعدد الطوابق، في حين تواصل فرق الطوارئ عمليات البحث والإنقاذ وسط احتمال إبقاء شخص تحت الأنقاض. في هذا الوقت قالت الولايات المتحدة أنها أجرت محادثات بناءة خلال اجتماع في فلوريدا مع أوكرانيا، دعي إليها أيضا مستشار الأمن القومي لدول أوروبية عدة لمحاولة إيجاد تسوية للحرب مع روسيا. رحب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر منصة إكس بما وصفها بالمحادثات البناءة دون أن يوضح ما إذا كانت ستتواصل السبت كما كان مقررا في البداية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح 2 ملايين أطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر.
15: صفقة الديزل المفاجئة بين ترامب وبوتين، استنكار أوكراني وهجوم من كوادر الحزب الديمقراطي. الرئيس الأمريكي أعلن عن التزام نظيره الروسي بطرح الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر.
14: أعتقد أنكم سمعتم عن اتفاق النفط مع روسيا، إنه اتفاق كبير إذ ستتدفق كميات هائلة من النفط إلى بلادنا. أود أن أشكر الرئيس بوتين، لأكون صادقا معكم، إننا نستقبل كميات ضخمة من النفط وتحديدا الديزل، وهو ما نريده، لذا شكرا لكم.
15: يأتي إعلان ترامب في إطار أحدث مساعيه لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة بعدما أمضى أشهرا في التعامل مع التداعيات السياسية للحرب على إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية، إذ قفزت أسعار الديزل بنسبة 70% رغم خطوتين بارزتين اتخذهما مؤخراً لزيادة الإمدادات، وهما الضغط على الحلفاء للسحب من احتياطيات الطوارئ وتوسيع نطاق استخدام الديزل الأحمر المعفى من الضرائب. ويدرك ترامب أن ارتفاع أسعار الوقود سبب رئيسي لاستياء الناخبين قبيل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، لكن الاتفاق المعلن يمثل تحولاً لافتاً في الموقف الأمريكي بعد أن وقع ترامب الشهر الماضي قانوناً لفرض عقوبات واسعة على روسيا بهدف تقييد اقتصادها في مجال الطاقة من بين مجالات أخرى تغذي حربها مع أوكرانيا. الرئيس الروسي أكد استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة.

0: هاجم خطوة ترامب ووصفها بالصفقة الشيطانية الدنيئة، مضيفا أنها خيانة لأوكرانيا وللأمن القومي الأمريكي. عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولين ندد أيضا بالاتفاق، رابطا ارتفاع أسعار الديزل بما سماها حرب إيران الغبية، قائلا إن ترامب يريد تمويل حرب بوتين غير القانونية ضد أوكرانيا بشراء الديزل منه.
1: نقول هذا الخبر العاجل. يقول مصدر طبي للتلفزيون العربي 3 شهداء جراء قصف إسرائيلي في حي الرمال بمدينة غزة. ونصل إلى ختام هذه الساعة الإخبارية بعد قليل.
2: هذه الحرية.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
5: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
6: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
5: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر. نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة، نتابع في هذا المساء ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق. بداية أسبوع جديد نتابع خلاله أبرز ما يجري من تطورات في الضفة الغربية، كذلك في قطاع غزة، والأحداث أيضا في المنطقة، نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط، الخليج العربي. التطورات الجارية إقليميا هي عديدة وفي عدة اتجاهات.

على هندسة صوت هذا المساء ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلوة في التقديم. سنتابع في برنامج أطياف الوطن ما يجري أيضا من تطورات في الجانب المالي والاقتصادي في المنطقة، وكذلك التغييرات المتعلقة بحالة الطقس خلال أيام الأسبوع الجاري.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة.
1: بقلب النبض يولع جمر لها يوم تنادين الأرض ما خاف أنا ما غاب.
0: كانت اللجنة المركزية لحركة فتح طالبت اليوم بالأمس في بيان لها المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، محذرة من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية جراء تصاعد اعتداءات الجيش وكذلك المستوطنين. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت تسجيل وتوثيق 12 اعتداء للمستوطنين على الأقل منذ صباح اليوم، هذا حتى الساعة 11:30 صباحا في محافظات رام الله والبيرة، نابلس، قلقيلية، الخليل وأريحة. أوضحت الهيئة في بيان صحفي بأن الاعتداءات شملت مهاجمة قاطفي الزيتون وطردهم من أراضيهم، احتجاز مواطنين، الاعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل وسرقة ممتلكات ومهاجمة منازل وهدم جدار وإغلاق طرق بمنطقة رام الله. كان المستوطنون هاجموا برفقة الجيش المزارعين في منطقتي خلة علي بقرية برقة ودير أبو مشعل وأجبروهم على مغادرة أراضيهم. كذلك حسب المعلومات الواردة فشملت الاعتداءات يعني كانت هجمات سجلت من المستوطنين في محافظة قلقيلية في منطقة الوادات تحديدا ببلدة حجة، طردوا المزارعين من أراضيهم. كذلك حسب المعلومات التي وردت فالاعتداءات توزعت في مناطق مختلفة من محافظات الضفة الغربية خلال ساعات صباح هذا اليوم.

5 محافظات شهدت اعتداءات من المستوطنين تمثلت ب12 اعتداء فقط خلال ساعات صباح هذا اليوم. أما في قطاع غزة فقد أعلن استشهاد طفلة وشاب برصاص الجيش في مدينة غزة، فيما أصيبت امرأة برصاص الاحتلال في خان يونس. أفادت مصادر طبية بأن الطفلة شهد عبد الرازق النجار 8 سنوات استشهدت إثر استهدافها برصاص طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر في منطقة الجوازات بمدينة غزة. المصادر قالت بأن شهيدا ارتقى وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة لتجمع للمواطنين بالقرب من مسجد المحطة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. أما في خان يونس فقد سجلت إصابة لامرأة برصاص الجيش، فيما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها في بحر مدينة غزة وأطلقت الآليات النار أيضا شرق المدينة.

0: خلال الساعات الماضية إثر اعتداءات المستوطنين سجلت 9 إصابات إثر الاعتداءات في مناطق الضفة الغربية المختلفة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حيمان.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

أهلا بكم. إجمالا الأنظار تتجه اليوم إلى اليمن، حيث أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة في اليمن، أعلن اليوم عملية واسعة ضد الحوثيين المدعومين من إيران في وقت تتواصل فيه المعارك حول منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي. حسب المعلومات التي نشرت، الحوثيون وسعوا في أيلول سبتمبر مناطق سيطرتهم في اليمن على حساب الحكومة المعترف بها دوليا، لتشمل كامل الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، بما في ذلك منطقة مضيق باب المندب الذي اكتسب أهمية متزايدة للرياض لتصدير نفطها في ظل تقييد إيران للملاحة في مضيق هرمز. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قال: ننفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الحوثيين. أضاف بأنه تم تدمير 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الحوثيين، وقتل 6 أشخاص هذا الأسبوع في غارات استهدفت مطارات السعودية وتبناها الحوثيون. تستمر معارك عنيفة على الأرض في مناطق عدة باليمن منذ أسابيع، شهد تصعيدا جديدا منذ الأحد، هذا مع إعلان القوات الحكومية بدء هجوم مضاد على الحوثيين لاسترجاع مناطق سيطروا عليها مؤخرا. السعودية تشارك في العملية لا سيما من خلال تكثيف غاراتها الجوية. المعارك خلال 24 ساعة الماضية في غرب اليمن أسفرت، وخصوصا منطقة باب المندب ومحيطها، عن مقتل 63 شخصا على الأقل، بينهم 35 من القوات الحكومية و28 مقاتلا من الحوثيين، وفق ما أفادت مصادر عسكرية من الجانبين. المصادر العسكرية اليمنية قالت بأن القوات الحكومية تقدمت في منطقة المضيق لكنها لم تسيطر عليها، وأن جزيرة ميون الواقعة في قلب الممر المائي الاستراتيجي لا تزال بيد الحوثيين. مصدر عسكري حكومي تحدث لوكالة فرانس بريس بأن قوات موالية للحكومة اليمنية تخوض اشتباكات عنيفة مع الحوثيين مع بدء عملية عسكرية لاستعادة منطقة باب المندب. لفت إلى أن السعودية نفذت غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في باب المندب دعما للعملية البرية. من جهتهم قال الحوثيون بأن هنالك هجوم في المنطقة وأكدوا التصدي لهذا الهجوم. المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة للحوثيين يحيى سريع قال بأن قوات الحوثيين تمكنت من التصدي وطرد التحشيدات التابعة كما سماه بالعدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب، وأنه لم يتم إحراز أي تقدم. إجمالا تتضارب الروايات بشأن تطورات العمليات العسكرية فيما يجري يعني بصعوبة التحقق من سير المعارك بشكل مستقل بسبب القيود والمخاطر الميدانية.

أما في التطورات الإقليمية أيضا، فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن الأمر مع إيران سينتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، في وقت أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة للغاز البترولي المسال في مضيق هرمز. هذا بالتزامن مع تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أن نجاح المباحثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع أمريكا يبقى رهنا بغياب الضغط والتهديدات. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف ناقلة الغاز أثناء محاولتها العبور عبر ما وصفه بمسار بديل جنوبي مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاستهداف أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات. بحسب وكالة تسنيم الإيرانية، كانت الناقلة تبحر عبر مسار ملاحي جنوبي بالقرب من الساحل العماني. إجمالا، هذا التصعيد يأتي في مضيق هرمز، وهو أحد أبرز الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا، في ظل تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملاحة في المضيق، وبعد أشهر من الحرب بين إيران والولايات المتحدة. بموازاة التطورات الميدانية، الرئيس الإيراني قال خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان بأن الحوار مع الولايات المتحدة لا يكتسب معنى ولا تتوافر له فرص النجاح إلا إذا قام على الاحترام المتبادل والالتزامات المتبادلة، وإذا كان خاليا من الضغوط والتهديدات. أكد بأن طهران ترغب في التوصل إلى إطار نهائي لإنهاء الحرب، لكنه اتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى فرض سياساتها ورؤيتها على الدول، مضيفا إذا أصرت واشنطن على اتباع نهج أحادي الجانب فلن يكون التوصل إلى حل ممكنا. ترامب كان قد استبعد يوم الخميس شن هجوم جديد على إيران قبل انتخابات التجديد النصف الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر/20 المقادم، قائلا بأن واشنطن تجري مناقشات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية.

لكن من التطورات البارزة في ذات الوقت كان إعلان من قبل الكرملين. قال بأن اتصالا هاتفيا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ركز على آفاق تسوية الأزمة في أوكرانيا، تناول ملف إيران، وقال بأن ترامب رحب خلال الاتصال الذي استمر ساعة ونصف بمشاركة روسيا في جهود تسوية أزمة إيران، وبهذا تعتبر روسيا دخلت على خط التسوية فيما يتعلق بإيران.

هذا فيما يتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة الإقليمية إجمالا، فيما كما ذكرنا بداية تتركز الأحداث اليوم في اليمن، وهنالك كانت تفسيرات من محللين حول ما يجري في منطقة اليمن والتدخل السعودي في ذات الوقت. حتى اللحظة لا معلومات كثيرة حول ما يجري من تطورات هناك، والملف الإيراني لا زال على ما هو عليه. إيران تقول بأنها تسيطر على مضيق هرمز، أمريكا تقول بأنها تسيطر على المضيق أيضا، وبالتالي إعلانات أيضا متبادلة مضادة. الجميع ينتظر الفترة القادمة، وحسب المحللين فإن انتخابات الأمريكيين للتجديد النصفي هي تؤثر على سير الأحداث في الفترة الحاسمة في الفترة الحالية. لكن هنا فلسطينيا الأحداث أيضا متواصلة. كان إعلان خرج قبل قليل، هذا الإعلان جاء فيه من الإسعاف والطوارئ بأن 7 فلسطينيين وليس 2 فقط أعلن عن استشهادهم وبينهم طفل في قطاع غزة، في حين لا يزال آلاف المرضى والجرحى ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج القطاع. حسب المعلومات كما ذكرنا فقد أعلن عن استشهاد طفل برصاص الجيش خارج مناطق سيطرته غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى شاب في شارع يافا بمدينة غزة، وبالتالي الأحداث تبقى في قطاع غزة مستمرة متواصلة. 7 شهداء هذا اليوم في قطاع غزة.

0: المشوار يستمر معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
1: هنا إذاعة الحرية
2: 97.7 FM.
3: تعزية ومواساة. تتقدم إذاعة منبر الحرية ممثلة برئيس مجلس إدارتها سيد أيمن القواسمي أبو جهاد وكافة العاملين والعاملات في أقسام الإذاعة بأحر التعازي والمواساة من عائلة صلاح عامة ومن أبناء المرحوم عباس فياض صلاح، فياض وهاني وغسان، ومن شقيقاتهم وأبنائهم لوفاة والدتهم وفقيدتهم الحاجة الفاضلة الصوامة القوامة طيبة الذكر والسيرة سميرة إرفاعي عبد الله صلاح، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هنا إذاعة الحرية
2: 97.7 FM.
0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
3: نواصل وإياكم المشوار متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. الآن ننتقل للحديث مع أخونا أيمن القواسمي أبو جهاد رئيس مجلس الإدارة لإذاعة منبر الحرية معنا عبر الخط الهاتفي. بداية أبو جهاد مساء الخير.
4: مساء الخير أتمنى لكم مساء الخير لكل السادة المستمعين والمتابعين.
3: أهلا بك. بالفترة الماضية سجلت بصمة رائعة وقوية وجميلة لإذاعة منبر الحرية بالوقوف إلى جانب من كانوا هم بحاجة إلى المساعدة في حملة مالك القواسمي وأيضا في حملة بسملة، والآن الإذاعة تستعد لإطلاق حملة جديدة ستنطلق خلال الساعات القادمة، فتحكي لنا يعني بعض التفاصيل عن ما تستعد الحرية لإطلاقه.
4: صحيح عثمان، الحمد لله. أولا يعني بنشكر الله وبنشكر كل أبناء شعبنا إن كانوا بالداخل أو بالقدس أو بالضفة أو بغزة أو حتى خارج فلسطين اللي كان لهم موقف مشرف وموقف رائع بالوقوف إلى جانب الشاب مالك القواسمي اللي بيتمنى للشفاء العاجل، وأيضا بوقوفهم بجانب الطفلة بسملة. صحيح عثمان، إحنا كنا حكينا إنه راح يكون عندنا موجة كبيرة كبيرة بتحكي على 100 حالة زراعة كلى. الآن إحنا بنجهز وبنعد لهاي الحالات بصراحة ضمن خطة استراتيجية بالتعاون بالتنسيق مع الجميع، مع جهات الاختصاص وكذلك الأمر مع أهلنا في الداخل وأهلنا بالقدس والضفة. عندنا 4 حالات حملت لأجلهم. هاي الحملة إن شاء الله يا عثمان راح تكون اليوم الساعة 4 في مقر الإذاعة. بنحكي على حالة يعني زراعة كلى. هذا أخونا أحمد كان يفترض انه الان مسافر لاجراء العملية، هذا اللي تبرع له مالك القواسمي ب100,000 شيكل، وهو كان لامم 70,000 بكون المبلغ جاهز. هلا للاسف انه ال100,000 يعني ما استلمهم احمد، والدكتور طارق الجابري كان عنده رؤية انه يعني خلوهم مع مالك بلاش يعتاز مالك، عرفت؟
3: نعم.
4: وبالتالي احمد ما استلم اشي. يفترض الاسبوع هذا يسافر على على مصر لإجراء عملية الزراعة. عندنا حالة الطفل سند.
3: نعم.
4: اللي عظمه زجاجي، هذا الطفل اللي اجت برا بالحصالة تاعته كانت حصالته انباعت ب240,000. احنا اعتقدنا بعد ما زاد المبلغ في حملة بسملة بصراحة انه بنقدر نساعد هذا الطفل. تم الحديث مع والد بسملة والحديث مع عطوفة محافظ طول كرم، وأبدو موافقة إنه لا مانع على أرضية 180,000 شيكل، فطلع لهم بيحكوا على 80,000 دولار مش 80,000 شيكل، وبالتالي يعني مضطرين إن نساعد هذا الطفل لأنه يستحق المساعدة بصراحة.
3: نعم.
4: الحالة الأخرى يمكن شفت الشاب هذا اللي من عائلة عسيلة اللي عنده بتر في الإيدين للأسف الشديد ناتج تماس كهربائي، عمره 16 سنة، يعني مش قادر، والده هو عاطل عن العمل مش قادر يعمل له شيء، هذا بحاجة لتركيب أطراف صناعية. تم الحديث مع أخونا شعبان دوفش لأنه كان مرة عليهم حالة زي هاي الحالة، وقالوا أنه في إمكانية لعلاجها وفي إمكانية للمساعدة. تمام؟
3: نعم.
4: فإن شاء الله هذا الحالة الثالثة. الحالة الرابعة هو بحاجة لأدوية وبحاجة لشغلات تساعده في علاجه. شاب من دورة مسكين عمره 21 سنة بيطلع أجلكم الله دود من جسمه، فبحاجة لعلاج. هذا كمان رصدنا له زي حوالي 10,000 دولار يكون بحسابه، هدول فقط للعلاج مش لأي إشي ثاني. هدول الأربع حالات أنا بعتقد أنه بحاجة يا عثمان لوقفة جادة من أهلنا من إخواننا أخواتنا، وأنا بتخيل الناس ما راح تقصر معهم لأنهم فعلا بحاجة لأن نساعدهم. لازم أحمد يسافر، لازم أحمد يتعالج، لازم ابن عسيل يركب أطراف، والشاب الثاني تنتهي هاي الحالة اللي عنده اللي للأسف هي حالة مزعجة جدا جدا جدا. إحنا من أجلهم هاي الحملة اللي بنتمنى الكل يتعاون معنا فيها، والكل يكون له موقف مشرف فيها، واللي ما حلفهم الحظ في المرات السابقة إنهم يكسبوا الحسنات والأجر، إن شاء الله أجتهم الفرصة لعندهم في هدول الحالات الأربعة. فإن شاء الله اليوم الساعة 4 في مقر الإذاعة رح نطلق هاي الحملة بإذن الله تعالى.
3: نعم، يعني هم أربع حالات. هل من تقدير قديش يعني الأرقام بالإجمال المطلوبة مثلا لهاي الحملة؟
4: والله يا عثمان يعني إحنا بنقدر نجمعهم، بس إحنا والله إحنا موجودين على المقبرة عشان هذه قريبتنا اللي توفت الله يرحمها
3: رحمة الله عليها.
4: بس نعم. اليوم بالمؤتمر بنحكي كل هاي التفاصيل إن شاء الله.
3: نعم، المؤتمر رح يكون الساعة 4 بمقر الإذاعة
4: إذا ربنا رأي
3: إن شاء الله. بالتوفيق حبيبي. أشكرك أبو جهاد، شكرا لحديثك. أخونا أيمن القواسمي مثل ما ذكر حملة جديدة رح تنطلق، لكن هاي المرة لأربع أشخاص. المبالغ مش كبيرة مثل ما كانت يعني بالحملات السابقة، هي أقل بطبيعة الحال بناء على المعلومات الأولية، لكن تفاصيل الحملة ومحتواها والهدف منها وآلياتها رح يتم الإعلان عنها بمؤتمر صحفي رح يكون اليوم الساعة 4 العصر بمقر إذاعة منبر الحرية.

نواصل وإياكم المشوار ونعود لمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة أيضا في مناطق الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة. إجمالا بالضفة كما ذكرنا تتصاعد وتيرة الاعتداءات من قبل المستوطنين على مختلف المناطق وعلى المزارعين وعلى من يقومون بقطف ثمار الزيتون تحديدا هاي الفترة اللي بيبدأ فيها موسم الزيتون، ويتوجه المزارعين إلى أراضيهم من أجل قطف ثمار الزيتون تمهيدا لنقلها إلى المعصرة وتحويلها إلى زيت وما إلى ذلك والزيتون. لكن للأسف سجل حوالي 12 إصابة خلال ساعات صباح هذا اليوم. هذا يأتي في وقت آخر، كانت النقابة العامة لعمال النقل العام حذرت من اللجوء إلى خطوات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب عن العمل وتعطيل حركة النقل العام في فلسطين في حال عدم استجابة الحكومة الفلسطينية لمطالب السائقين بالتدخل العاجل لدعم أسعار السولار وتخفيف الأعباء المالية المتزايدة على القطاع، هذا في ظل ارتفاع سعر اللتر للسولار إلى حوالي 9 شيكل وتراجع الحركة الاقتصادية واستمرار الظروف الصعبة التي تواجه العاملين في قطاع النقل. رئيس النقابة العامة لعمال النقل العام قال بأن قطاع النقل العام يواجه تحديات غير مسبوقة تهدد قدرته على الاستمرار في تقديم الخدمات، مشيرا إلى أن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات فاقم معاناة السائقين الذين باتوا يجدون صعوبة في تغطية تكاليف التشغيل وتأمين احتياجات أسرهم. اجتماع موسع تعقده النقابة في مدينة نابلس هذا اليوم بمشاركة ممثلي نقابات النقل العام من مختلف محافظات الوطن لبحث تداعيات الأزمة واتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة. لم تستبعد النقابة اتخاذ إجراءات تصعيدية خلال الأسبوع الجاري تبدأ كما سمتها بخطوة احتجاجية تحذيرية على الأرض، لكن الحديث كان بأنه إذا لم تكن هنالك استجابة من قبل الحكومة فسيكون هنالك توقف عن العمل.

إجمالا قطاع النقل العام هو ركيزة أساسية في الحياة اليومية للمواطنين، لا تقتصر أهميته على توفير خدمات المواصلات، بل تمتد أيضا إلى دوره في تحريك النشاط الاقتصادي وربط المدن والبلدات والمحافظات. وكان هنالك تحذير من النقابة من أن استمرار ارتفاع التكاليف دون تدخل حكومي قد يدفع مزيدا من السائقين إلى العجز عن مواصلة العمل.

20 سنة ما صار فيها انتخابات في فلسطين، انتخابات تشريعية أو حتى رئاسية. وهاي الفترة الطويلة كان من المفترض أن يكون الشهر القادم هو شهر الانتخابات التشريعية، لكن وفق المعلومات اللي نشرت فكان بيقولوا أنه في رسالة خرجت من نائب الرئيس حسين الشيخ إلى فرنسا، قال بأنه يعني يصعب تنفيذ الانتخابات. ليش؟ لأنه كمان بنفس الوقت هنالك معارضة إسرائيلية على إدخال لجنة الانتخابات إلى القدس وكذلك إلى قطاع غزة. بنفس الوقت هنالك حراك آخر، هذا الحراك حسب قناة العربية وعلى موقعها الإلكتروني قالت بأنه في مصادر فلسطينية تحدثت للعربية عن توافق بين الفصائل الفلسطينية على تبني مبادرة الجبهة الشعبية وتنفيذها وفق آليات محددة وجدول زمني بتضمن تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة سنة، إلغاء نتائج المجمعات الانتخابية للمجلس الوطني الفلسطيني. هذا التوافق حسب ما نشر، ولكنه أتى بعد سلسلة لقاءات عقدتها الفصائل الفلسطينية مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة كانت من وفد من حركة فتح، إلى جانب وفود من حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية. المصادر أوضحت بأن وفد حركة فتح سيرفع توصيات اللقاءات الأخيرة إلى الرئيس محمود عباس لمناقشتها في اللجنة المركزية للحركة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تمهيدا للتوصية بإصدار مرسوم رئاسي خلال الأيام المقبلة يقضي بتأجيل الانتخابات لمدة عام. حتى اللحظة المرسوم الرئاسي لم يخرج بشكل رسمي، لكن ما نشر هو يعني إنجاز التعبير تسريبات. المصادر قالت بأن القاهرة ستستضيف خلال الأسابيع المقبلة حوار وطني شامل بدعوة مصرية بمشاركة الفصائل الفلسطينية، ويهدف إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية. إجمالا، مصدر فلسطيني مسؤول تحدث في وقت سابق عن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة والقدس لمتابعة التحضيرات، اعتبر حينها بأن الرفض الإسرائيلي من شأنه عرقلة عمل اللجنة بمنطقتين من الأراضي الفلسطينية. وبهذا الحال هون بنذكر بأنه الرئيس الفلسطيني كان أصدر مرسوم حدد 28 نوفمبر موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، ودعا الناخبين في القدس والضفة وقطاع غزة إلى المشاركة في الانتخابات. آخر انتخابات تشريعية فلسطينية أجريت في العام 2006 قبل 20 عام، وحتى اللحظة لم تجري أي انتخابات جديدة.

أخيرا نتابع حالة الطقس المتوقع أن تتغير خلال الأيام القليلة القادمة، خلال أيام هذا الأسبوع. الجو هذا اليوم هو أجواء غائمة جزئيا إلى صافية، حارة نسبيا بالمناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق. ارتفاع اليوم سجل على درجات الحرارة، أصبحت أعلى من المعدلات بثلاث درجات. بساعات المساء والليل متوقع يكون الجو غائم جزئي إلى صافي معتدل بالمناطق الجبلية. بكرة الأحد متوقع أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم معتدل في معظم المناطق، انخفاض غدا على درجات الحرارة بحيث تبقى إجمالا أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل. بساعات المساء والليل بكرة الأحد من المتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يتوقع بإذن الله سقوط زخات من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق، خاصة المناطق الجنوبية والشرقية. الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا البحر بغزة خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. يوم الاثنين متوقع أن يكون الجو غائم إلى غائم جزئي، انخفاض آخر على درجات الحرارة، ستصبح حول المعدلات السنوية. متوقع أيضا سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. يوم الثلاثاء إجمالا أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة معتدلة بمعظم المناطق، تبقى فرصة مهيئة بساعات الصباح لزخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، فيما تستقر الأجواء وترتفع الحرارة يوم الأربعاء. الخميس هناك انخفاض طفيف، الجمعة انخفاض آخر. بالنسبة لدرجات الحرارة وفرصة تساقط الأمطار بالأيام القليلة القادمة، ففرصة تساقط الأمطار واردة لمنطقة الخليل، واردة أيضا لقطاع غزة. ليش؟ لأنه تشمل المناطق الجنوبية والشرقية. قديش احتمالية تساقط الأمطار؟ يعني حتى اللحظة غدا ستتضح الصورة بشكل أكثر دقة وبشكل أوضح، لكن تبقى الاحتمالية قائمة لتساقط زخات من الأمطار نتيجة حالة من عدم الاستقرار. وكان هنالك أيضا شيء آخر، هو تحذيرات من الضباب، الغيوم الملامسة لسطح الأرض.

0: وقت البرنامج هذا اليوم متابعينا الكرام انتهى، نلتقي وإياكم بمشيئته تعالى غدا في حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم يوميا عبر منبر الحرية من الخليل. نشكر لكم متابعتكم ودمتم في أمان الله.
1: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة

0: لا ترميها وين مكان. الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.
3: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الظهيرة من التلفزيون العربي، أهلا بكم مشاهدينا، وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلين أحداث الساعة، ونبدأ بالعنوان. في اعتداءات إسرائيلية متواصلة، 6 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى في غارات الاحتلال على مدينة غزة وخان يونس. الهلال الأحمر يؤكد إصابة 9 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على مزارعين بقرية دير أبو مشعل وبلدة المغير شمالية رام الله. القوات الحكومية اليمنية تعلن إحباط هجوم لجماعة أنصار الحوثيين على مواقعها شمال مطار ذوباب في محافظة تعز، ووسائل إعلام تابعة للجماعة تؤكد تعرض مناطق في باب المندب وصعدة لقصف صاروخي. بعد إعلان ترامب الاتفاق مع بوتين على استيراد الديزل، تخوفات أوروبية من الصفقة، وبرلين تعلن العمل مع دول الاتحاد الأوروبي على إعداد حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا.

أرحب الآن بشبكة مراسلي التلفزيون العربي لفترة الظهيرة. معنا من قطاع غزة إسلام بدر، من رام الله فادي العصا، من لندن زهر عمرين، من صنعاء خليل القاهري، من عدن عمر المجرمي، من موسكو سعد خلف، من طهران ياسر مسعود، ومن كييف إياد السيتية. أهلا بكم جميعا معنا لمتابعة تفاصيل ما يجري حول العالم، ونبدأ من التطورات الميدانية في قطاع غزة حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية. مصادر طبية للتلفزيون العربي أفادت باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على مدينة غزة، وفي خان يونس جنوبي القطاع استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية أمس.

0: من دير البلح إليك إسلام بدر، نتابع معك تفاصيل التطورات الميدانية، شهداء وجرحى جراء استهدافات إسرائيلية، أجمل لنا ما حصل.
1: أهلا سونيا، ساعات صعبة وحرجة على مستوى مدينة غزة بشكل خاص وعلى مستوى القطاع بشكل عام. ساعات الظهيرة كانت مليئة بالقصف الجوي المباشر والمركز على خيام ومارة في الطرقات، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين. فيما ساعات الصباح الأولى كانت حبلى أيضا بقصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي متواصل انطلاقا من المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل الخط الأصفر باتجاه الفلسطينيين في مراكز إيوائهم وفي خيامهم قريبا من الخط الأصفر، وبالتالي ساعات مليئة بالأحداث على تفاوت شكلها، لكن المحصلة في هذه الخروقات الإسرائيلية استمرار عدد الشهداء في التصاعد إلى الأعلى. الغارة الإسرائيلية الأفظع والأفدح اليوم كانت في حي الرمال في مدينة غزة قرب دوار حيدر عبد الشافي، غارة على تجمع للمواطنين الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد 4 منهم على الفور، وصلت أشلاؤهم إلى مستشفى شفاء منقولة من قبل الأهالي وسيارات الإسعاف، إضافة إلى تسجيل 8 إصابات أخرى وصفت بعضها بالخطيرة، الإحصائية آخذة بالتصاعد وذلك بسبب وجود عدد من المصابين الذين وصفت جراحهم بالخطيرة. قبل ذلك بساعة فقط كانت هناك غارة على خيمة في شارع يافا قرب مسجد المحطة بحي التفاح شرقية مدينة غزة، واستشهد شاب فلسطيني في الأربعينات من عمره وأعلن عن استشهاده وتم نقله أيضا إلى المستشفى. عدا ذلك كانت هناك سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية، إما بقذائف مدفعية على حي الزيتون أو إطلاق نار مباشر باتجاه خيام النازحين الفلسطينيين في خان يونس في غزة وفي جباليا الشمالية قطاع غزة، وبالتالي التوتر الميداني سيد الموقف. نحن اليوم 10 أكتوبر، عام كامل على وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار الذي لم يشعر فيه الفلسطينيون، والمتوسط اليوم لعدد الشهداء وفق مراكز حقوقية وبناء على الأرقام والإحصائيات هي 4 شهداء فلسطينيين منذ عام كامل. الإحصائية تزيد لأن لدينا منذ 10 أكتوبر العام الماضي إلى اليوم أكثر من 1400 شهيد فلسطيني، عدا عن مئات الجرحى وبالتأكيد آلاف الخروقات الإسرائيلية. كل ذلك سونيا في المشهد الميداني، لكن أيضا المشهد الإنساني لا يقل سوءا. إسرائيل تستمر في حصارها على القطاع، تستمر في منع إدخال المساعدات والإمدادات، على العكس معدل دخول الإمدادات وفق المؤسسات الأممية والدولية والإغاثية على حد سواء هو في أدنى مستوياته، رغم أن احتياج النازحين والفلسطينيين في القطاع لهذه المساعدات يرتفع أكثر فأكثر مع افتقارهم أكثر فأكثر، ومع قدوم فصل الشتاء وبقاء حوالي 1,700,000 فلسطيني منهم داخل خيام مهترئة.
0: شكرا لك أسلام بدر من دير البلح على كل هذه التفاصيل. كشف مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنيف أن نحو 50,000 امرأة وفتاة قتلنا أو أصبنا بجروح خطيرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وقالت مديرة المكتب صوفيا كالتورب خلال مؤتمر صحفي، قالت إنه تم تسجيل أكثر من 38,000 وفاة لنساء بسبب الحرب، منهن 277 امرأة وفتاة قتلنا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، في حين تعرضت 11,700 امرأة وفتاة خلال 3 سنوات لإصابات خطيرة تسببت في إعاقات تستمر مدى الحياة. قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن الأعلان عن وقف إطلاق النار لم يضع حداً للانتهاكات المميتة أو ينهي المخاطر التي تهدد حياة الفلسطينيين في القطاع. وأوضح المركز في تقرير له بمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 1,481 فلسطينياً خلال هذا العام، وأحصى التقرير مقتل 324 طفلاً و164 سيدة إضافة إلى 51 مسناً خلال عام كامل. وأكد المركز أن سكان قطاع غزة لا يزالون يواجهون الدمار الواسع والنزوح وانعدام المأوى الآمن، بينما تتواصل القيود على مقومات الحياة الأساسية وتعطيل جهود التعافي وإعادة الأعمار، وشدد على أن وقف إطلاق النار ليس غاية في ذاته ولا يكفي الإعلان عنه للقول بانتهاء الإبادة الجماعية أو زوال آثارها ومخاطرها. ننتقل الآن إلى الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات في بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله عقب مهاجمة مستوطنين مواطنين أثناء قطف الزيتون، فيما أطلق جيش الاحتلال القنابل الصوتية والغازية والرصاص الحي ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، كما اعتدى مستوطنون على مزارعين في برقة، ومنع الاحتلال المواطنين من قطف الزيتون في كفر نعمة وقلقيلية، واعتقل مواطنا في دير استيا غرب سلفيت أثناء قطفه الزيتون. كما اندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين تبعها اقتحام من قبل جيش الاحتلال لبلدة المغير شمال شرقي رام الله. للمزيد ينضم إلينا من رام الله مراسلة التلفزيون العربي فادي العصا. فادي أهلا بك معنا، نتابع معك هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.
2: اثنا عشر اعتداء وثقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من تقريبا الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11:30، نتحدث عن أقل من 6 ساعات. هذه الاعتداءات كثيرة وتركزت أيضا في منطقة رام الله وكذلك في نابلس ومحافظة الخليل، جلها هي اعتداءات المستوطنين الذين كان جيش الاحتلال مباشرة يقوم بمداهمة المنطقة التي ينفذون اعتداءاتهم على الفلسطينيين ويدعمهم من خلال إطلاق القنابل الصوتية والغازية والرصاص الحي. الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث عن 12 إصابة، أصيب معظمهم في منطقة دير أبو مشعل، منهم رصاص حي ومنهم رصاص مطاطي لمصورين صحفيين، إضافة إلى اعتداءات بالضرب عدا عن حالات الاختناق. الجيش أيضا قام بمداهمة منطقة تقع بين عدة قرى مزروعة بشجار الزيتون، تصنف بأنها منطقة مصنفة باء في دير أبو مشعل، وبالرغم من أن الفلسطينيين يستطيعون الوصول إلى هذه الأشجار لأن جيش الاحتلال تدخل بعد أن أقدم المستوطنون على منع المواطنين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون. الأمر انسحب في منطقة كفر نعمة وأيضا دير بزيع في المنطقة الغربية من مدينة رام الله، وتم تسجيل إصابتين في اعتداء المستوطنين. توسعت دائرة الاعتداءات في نقاط مختلفة من محافظة نابلس كذلك، وأيضا في منطقة جنين تم تسجيل إصابتين بالرش بغاز الفلفل من قبل المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، إضافة أيضا إلى منع جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين من المزارعين من الدخول أراضيهم بعد إغلاق بوابات حديدية تؤدي إلى أراضيهم التي عزلت خلف جدار الضم والتوسع العنصري الذي بنى الانتفاضة الفلسطينية الثانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. عدا عن عمليات الاستهداف التي كان جلها للمزارعين من قاطفي الزيتون من نساء ورجال وأطفال في هذه المناطق، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف الفلسطينيين الليلة الماضية بإطلاق الرصاص على الشاب شادي عجرمة 32 عاما في منطقة النبي يونس بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى استشهاده واحتجاز جثمانه. الجيش مع ساعات فجر وصباح هذا اليوم أقدم على تنفيذ عمليات مداهمة في نقاط مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، تركزت في بيت لحم في الخليل وكذلك أيضا في مخيم قلنديا وكفر عقب، إضافة إلى مداهمة وحصار منزل في منطقة طمون جنوب محافظة طوباس ومناداة عبر مكبرات الصوت على أحد الشبان. نادي الأسير الفلسطيني في طمون أو في منطقة طوباس تحدث أنه لم يتم تأكيد اعتقال أي أحد، وهل جيش الاحتلال قام بمحاصرة المنزل والانسحاب دون الاعتقال أحد لا أحد يدري، خاصة أنه لم يتم تبليغ عن اعتقالات في هذا الشأن، إضافة أيضا إلى إصابات سجلت نتيجة مداهمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في نقاط مختلفة من أريحة تبعها اعتداءات من قبل المستوطنين، وأيضا في نابلس وجنين وكذلك أيضا في طول كرم وقلقيلية في المداهمات التي نفذها الجيش بشكل يومي والتي ينفذها في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.
0: إن فصلنا أكثر فادي في هذه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الزيتون وعلى أصحابه أيضا في الضفة الغربية، كيف يؤثر ذلك على الفلسطينيين في الضفة باعتبار أن يعني أغلبهم هذا هو مصدر الرزق الوحيد بالنسبة لهم، كذلك على ما تمثله هذه الأراضي من أهمية بالنسبة لهم، وما مصير هذه الأراضي إن منعوا هذا الموسم من دخولها، ما مصيرها بعد ذلك؟
2: شقان رئيسيان، أولا بالفعل كما ذكرت هي مصدر دخل كبير، خاصة أن المنطقة التي كنا نتواجد فيها هي منطقة جبلية ومساحات ممتدة بالرغم من أنها مصنفة باء. نحن نتحدث عن معظم مساحات الضفة الغربية الخضراء هي مزروعة بأشجار الزيتون، يضاف إلى أن هذه الأشجار أصلا في كثير منها مزروع منذ عشرات إن لم يكن مئات السنين وفي مناطق جبلية، بمعنى أن الفلسطينيين كدحوا كثيرا حتى وصلوا إلى هذه الزراعة لأنهم اضطروا أن يقوموا بمدرجات من الحجارة ومن ثم عمل وتسهيل هذه الأراضي لتصبح سهلة حتى يستطيعوا أن يزرعوا أشجار الزيتون فيها. الشق الآخر بأن هذه المناطق المزروعة مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، بمعنى أن مناطق مثلا جيم تشكل ما يقارب من 60% من مساحة الضفة الغربية، جل هذه المناطق أصلا مزروعة بأشجار الزيتون، حتى المناطق باء وألف كذلك في كثير من المساحات فيها مزروعة بهذه الأشجار. وبالتالي نحن نتحدث عن هدفين: أولا ضرب الاقتصاد الفلسطيني لهذه العائلات، وثانيا السيطرة على الأراضي. والشيء الأهم أيضا بأنها مناطق خضراء، يعني عندما كنا في دير أبو مشعل كنا نشاهد أن المستوطنين نصبوا خيمة على رأس جبل يطل على المنطقة الخضراء، يسعون لطرد الفلسطينيين منها، وهذا ما وثقناه بشكل مباشر حتى يستطيعوا السيطرة على هذه الأراضي ويستثمروا فيها، وكذلك أيضا تكون مساحات خضراء ومن ثم تضم إلى المستوطنات المقامة أو حتى إلى داخل الخط الأخضر. وبالتالي نحن نتحدث عن أهداف مختلفة في الاستهداف لهذا الموسم، موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة. وبالتالي أيضا هناك إصابات يستميت الفلسطينيون في محاولة للوصول إلى أشجارهم المزروعة منذ عشرات إن لم يكن مئات السنوات، والتي تنتج أجود أنواع الزيوت حول العالم ليس فقط في داخل فلسطين سوريا.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك فادي العصا مراسل التلفزيون العربي من رام الله. ونتحول الآن إلى لندن لمتابعة مسيرة مؤيدة للفلسطينيين لإحياء الذكرى السنوية الثالثة للحرب على غزة، نتابع من لندن مع مراسلنا زاهر عمرين. زاهر أهلا بك معنا، يعني أطلعنا عن حجم هذه المظاهرة التي تأتي ضمن سلسلة احتجاجات داعمة للفلسطينيين شهدتها بريطانيا، وكذلك عن تفاصيل القيود المفروضة من قبل الشرطة والانتشار الأمني كذلك، تفضل.
3: صحيح، يتوقع أن يصل عدد المشاركين في هذه المظاهرة إلى عشرات الآلاف وفق التقديرات التي نشرتها عدد من وسائل الإعلام البريطانية وتقديرات أيضا الشرطة البريطانية. نحن في الدقائق الأولى لهذه المظاهرة ونستطيع أن نشاهد عدد الحصود الهائلة التي تدافعت إلى هنا إلى منطقة إمبانكمنت تحديداً، حيث تبدأ هذه المظاهرة وتتوجه على طول ربما الطريق طريق المحاذي للنهر في وسط العاصمة باتجاه أيضاً منطقة الحكومة البريطانية في تين داونينج ستريت. بالتالي هذه المظاهرة التي دعا إليها عدد من المنظمات ائتلاف تحالف دعم فلسطين في ذكرى الثالثة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، نستطيع أن نشاهد أعلام فلسطين المرفوعة في كل مكان هنا وشعارات تندد بموقف الحكومة البريطانية على وجه التحديد، وترى في الإجراءات التي اتخذها أندي بانم بفرض عقوبات على منتجات المستوطنات ترى فيها إجراءات قاصرة عن حجم الجريمة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمطالبات المرفوعة هنا بوقف حرب الإبادة، بوقف تصدير الأسلحة، بوقف أيضا منح إسرائيل الغطاء الدبلوماسي اللازم للاستمرار في حربها على المدنيين في غزة وفي مختلف أيضا مناطق الأراضي الفلسطينية. هذه المظاهرة أيضا يعني تتزامن مع عدد من المظاهرات وأيضا الاحتجاجات التي شهدتها بريطانيا طوال الأسبوع. في يوم 7 أكتوبر كان هناك مظاهرة طلابية في وسط العاصمة، وأيضا كان البارحة هناك تجمع داعم لعدد من الناشطين فلسطين أكيد الذين يحاكمون بتهم قد تصل إلى تهم إرهاب أمام محكمة وولش في لندن نتيجة اقتحام مصنع البيت سيستمز للصناعات الإسرائيلية في بروكسل منذ نحو 2 عامين. بالتالي هذه المظاهرة أيضا تكتسب أهمية كبيرة ليس فقط لناحية القضية التي تؤيدها أو تنادي بحل عادل لها، لكن أيضا على المستوى الداخلي الشارع البريطاني يضغط من أجل البحث عن ربما تعريف للفعل السياسي المباشر نتيجة حظر منظمة فلسطين أكشن من قبل وزارة الداخلية واعتبارها منظمة محظورة من أيضا عدد من المحاكم البريطانية. فالسؤال الذي يطرح على نطاق واسع هنا في الواقع، أين يقف العمل السياسي المباشر؟ أين يبدأ الاحتجاج؟ ما الذي تنظر إليه السلطات باعتباره أيضا جريمة أو تهديداً للأمن أو استحلالا للنظام العام. هذه المظاهرة أيضا التي سينضم إليها أعداد كبيرة من مختلف المدن البريطانية، من أوكسفورد كنا نشاهد في الصورة هناك المتظاهرين، من برايتون، من بريستول، ومن مانشستر، من مدن كثيرة في الواقع نستطيع أن نشاهد عائلات بأكملها تأتي إلى هذه المظاهرة لرفع الصوت عاليا في وجه الحكومة البريطانية بأن الإجراءات التي تتخذها لوقف الإبادة الجماعية في غزة غير كافية على وجه التحديد.
0: زاهر، يعني إن نظرنا لهذه الاحتجاجات منذ بدايتها وانطلاق الشارع البريطاني في رفع الشعارات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، هل يمكن تقييم تأثر القرار البريطاني بها بهذه الأصوات التي تنادي بوقف الحرب ودعم الفلسطينيين؟
3: دون شك، يعني هذا التغيرات الأخيرة التي حصلت في بريطانيا جزء كبير منها أتى بسبب ضغط الشارع فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. كير ستارمر رئيس الوزراء السابق كان قد شهد انتقادات عديدة من نواب حزبه من قاعدته الجماهيرية نتيجة اصطفافه إلى جانب إسرائيل في حربها على قطاع غزة، ثم أتى أندي بيرمان الذي قال بأن حكومته ستنتهي نهجا مختلفا، لكن المتظاهرون المشهورون يقول بأن جريمة القائمة.
0: زاهر، طيب يعني سنعود لك ربما لاحقا أو في نشرات قادمة، الصوت يصلنا متقطع، تابعنا معك تفاصيل هذه المظاهرة، حجمها، الشعارات المرفوعة والاستعداد الأمني لهذا اليوم الذي سيشهد مشاركة أكثر من 10,000 شخص في هذه المظاهرة، يأتون من مدن مختلفة للتظاهر ورفع الأعلام واللافتات والشعارات التي تنادي بوقف الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى فلسطين بشكل عام. شاهدنا أيضا الأعلام اللبنانية ترفع تنديدا بالحرب على لبنان وجنوبه، وأعداد كبيرة كما قال مراسلنا تنضم إلى هذا الحراك الشعبي في لندن للتنديد بالحرب على قطاع غزة وكذلك لدعم الشعب الفلسطيني. سنعود ربما لاحقا للمتابعة. شكرا لك زهر عمرين، مراسلة التلفزيون العربي من لندن. ننتقل الآن إلى متابعة التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها تمكنت من صد هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين على مواقعها شمال مطار ذباب، وإنها استطاعت تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على تعزيزات جماعة أنصار الله الحوثيين. في المقابل أعلنت الجماعة أن مقاتليها تمكنوا من صد هجمات القوات الحكومية باتجاه باب المندب، فيما نقلت وسائل أعلام تابعة لها تعرض مناطق في باب المندب ومديرية رزاح الحدودية التابعة لمحافظة صعدة لقصف صاروخي وغارات. وقال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية تركي المالكي إن التحالف ينفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات جماعة أنصار الله الحوثيين. وأعلن المالكي تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الجماعة، كما أكد العمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية لما سماها الميليشيا الحوثية، مع تقدم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية. هذا وبثت قوات التحالف مشاهد قالت إنها لمعارك في باب المندب تدعمها بإسناد جوي، وبحسب قوات التحالف فإن هذه المشاهد تظهر انهيار المواقع الدفاعية لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين تحت ضغط العمليات العسكرية وسيطرة القوات الحكومية اليمنية على باب المندب، ما دفع عناصر من الجماعة إلى الفرار عبر البحر. كما نشرت القوات الحكومية اليمنية في محور تعز مشاهد مصورة ترصد احتراق آلية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأقروب جنوب تعز.
4: صباح الصبح، صبحنا بعرب الله أكبر ولله الحمد.
0: من صنعاء ينضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي خليل القاهري، وأيضا من عدن مراسلنا عمر المغربي لمتابعة التطورات على الجانبين وما يقوله الطرفان. خليل، أبدأ معك عن الأوضاع الميدانية وتصريحات جماعة أنصار للحوثيين فيما يتعلق بالوضع إن كان في باب المندب أو تعز أو باقي المناطق، وكذلك ما يتعلق بجبهة المملكة العربية السعودية.
4: مرحبا سونيا، فيما يتعلق بالموقف في صنعاء يكاد يكون هو الموقف ذاته الذي يعبر عنه بشكل دائم، وخلال الساعات الماضية التأكيد على أن سلسلة طويلة من الغارات استهدفت العاصمة صنعاء ومدن أخرى، وصلت إلى نحو 70 إلى نحو 80 غارة، ما يقرب من 80 غارة وفقا لما أعلن رسميا في البيانات السياسية والعسكرية. ومعظم هذه الغارات تركزت على العاصمة صنعاء في الاتجاهات المختلفة، وخلال الساعات الماضية وفقا لما أعلن أيضا بشكل رسمي كانت هناك غارات على باب المندب وعلى صعدة، واستهداف أيضا لمحافظة عمران شبكة الاتصالات في الصفراء بصعدة كما جاء في البيانات المتتالية. وبالتالي تقول صنعاء بأن هذه الغارات حتى الآن تكاد تصل إلى 2000 أو توشك أن تصل إلى 2000 غارة خلال منذ بداية أغسطس الماضي، كما يتم الإعلان أيضا أو تم الإعلان بشكل رسمي عن أن قوات صنعاء تقول إنها تمكنت من صد هجمات عنيفة لقوات الحكومة في عدن كانت متجهة إلى باب المندب. تقول إنها أيضا خلال الساعات القادمة ستبث مشاهد لتقدمها في الوازعية وفي كهبوب كما جاء في الإعلان الرسمي الذي قال بأنه خلال الساعات القادمة ستبث هذه المشاهد. وهذه أيضا التطورات تتزامن مع ما كان قد أعلن من تبني عمليات في الداخل السعودي، وذلك لأن السلطات في صنعاء تقول بأن هذه الغارات التي والهجمات التي تنفذ في الداخل السعودي هي تأتي ردا على هذه السلسلة الطويلة من الغارات التي تقول إن السعودية هي التي تنفذها، وبالتالي فإنها تمثل تصعيدا يقتضي المضي قدما في معادلة التصعيد بالتصعيد التي أعلنت في أوائل أغسطس أو في نهاية يوليو الماضي، ومبدأ الحصار بالحصار. وتمضي أيضا قائلة أنه ستنفذ مزيد من العمليات في الداخل السعودي، ولا مجال للتوقف عن هذه العمليات إلا بوقف الغارات الجوية التي طبعا تتبناها قوات الحكومة في عدن، وتقول أنها هي التي تنفذها على مواقع وثكنات وتجمعات ومنصات إطلاق صواريخ تابعة للحكومة في صنعاء وفي مناطق مختلفة بطبيعة الحال، سواء في تلك التي تشهد مواجهات أو في صنعاء وغيرها من المحافظات والمناطق.
0: شكرا لك خليل القاهري من صنعاء، عمر المغرمي من عدن، نتابع معك أيضا التطورات الميدانية وما تقوله القوات الحكومية.
5: مرحبا فيك. العمليات العسكرية مستمرة والمواجهات على أشدها في تعز قبل ساعة من الآن، وفق مصادر عسكرية ميدانية وقادة ميدانيين في تلك الجبهة، مقتل أكثر من 20 حوثيا بينهم قيادي ميداني وإصابة آخرين، واستهداف كذلك طائرة أو تدمير طائرة مسيرة انتحارية في منطقة العروس أعلى قمة في جبل صبر، بالإضافة إلى إحراق عيار 23 مع آليته العسكرية للحوثيين، ومع في اشتباك مباشر مع القوات الحكومية في مناطق متفرقة من صبر. وكذلك الحوثيون في منطقة الشقب بصبر يحاولون أو يستميتون وفق المصادر إخراج جثة أحد قياديهم في تلك الجبهة الذي قتل مع 4 من مرافقيه في تلك الجبهة، إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب القنص من القوات الحكومية حتى هذه اللحظة. وكان صباح اليوم الحوثيون قد استهدفوا جبل صبر بصاروخ باليستي، وكذلك طائرة مسيرة انتحارية انفجرت في منطقة العروس في جبل صبر. هذه التطورات الحاصلة الآن تأتي تزامنا مع وطأة المعارك في مديرية حيفان على الجنوب الغربي لمدينة تعز، وكذلك المعارك القاسية الدائرة الآن في الجبهتين الشرقية والشمالية المحيطة بمدينة تعز. أما في ساحل تعز الغربي فقد قالت قوات العمالقة الجنوبية إنها كسرت هجمات حوثية عنيفة شمال مطار مديرية ذباب، وكبرتهم خسائر كبيرة وفق هذا البيان، وقال إن الطائرات التحالف أيضا المساند للعمليات العسكرية هناك على الأرض دمر العديد من الآليات العسكرية للحوثيين في مديرية ذباب بشكل عام. هذه المواجهات والتطورات في ساحل تعز الغربي وفي محيط مدينة تعز تأتي تزامنا مع المواجهات الشديدة في مديرية الوازعية وتحديدا عند محيط جبلي المنصورة ونمان الاستراتيجيين المطلين على منطقة المحاولة بمديرية المضاربة بمحافظة لحج، حيث دفعت هناك مناطق أو قبائل الصبيحة إلى جانب قوات درع الوطن دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى خطوط التماس في هذه الجبهة. يحاول الحوثيون هناك التوغل أكثر في منطقة المضاربة بمحافظة لحج في محاولة منه للالتفاف على جبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب. وكانت قوة العمالقة ودرع الوطن قد أعلنت عن إكمال السيطرة أو إحكام السيطرة على جميع المرتفعات الجبلية والمرتفعات الحاكمة لمنطقة كهبوب الاستراتيجية. إذن هناك يعني مواجهات عسكرية محتدمة بين الطرفين في جميع محاور القتال الرئيسية وفي عدد من الجبهات في مدينة تعز. وقبل ساعتين من الآن كانت هناك طائرات مسيرة القوات الحكومية تستهدف مواقع وتحصينات للحوثيين في منطقتي الكدحة وجبل حبشي. قالت المصادر الميدانية إن تعزيزات للحوثيين قدمت من منطقتي الخوخة والمخا تعزيزا لمواقعها في منطقة الكدحة. استهدفتها القوات الحكومية بطائرة مسيرة وفق مصادر عسكرية ميدانية. هذه التطورات الدائرة في محيط مدينة تعز تأتي أو ترافقت مع عمليات عسكرية مستمرة بمحافظة مأرب النفطية شرقية اليمن، وكذلك هي معارك قاسية بمحافظة الجوف شمال شرقية اليمن. هناك عمليات عسكرية لم تعلن القوات المسلحة نتائجها بعد، وكذلك المصادر الميدانية لم تكشف عن بعض من نتائج هذه العمليات العسكرية الدائرة في هذه الأثناء في محافظتي الجوف ومأرب.
0: شكرا لك عمر المجرمي مراسل التلفزيون العربي من عدن. تسبب القصف الإسرائيلي بدمار كامل لبعض القرى الواقعة تحت الاحتلال في جنوب لبنان، ومنها قرى الشريط الحدودي. ومن خارج الخط الأصفر يظهر حجم الدمار وانعدام الحياة في مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية وتواصل تدميرها.
6: تجاهر إسرائيل باحتلال الأرض وترفع وراية الترهيب في وجه أصحابها. من أطراف بلدة شقرة الواقعة عند الحدود الشمالية للخط الأصفر تظهر بلدات الشريط الحدودي والقرى المحتلة، بلدات محت آلة الحرب الإسرائيلية آثارها، حولتها إلى أرض محروقة وهجرت سكانها. هنا ميس الجبل، إحدى بلدات الشريط الحدودي المحتلة. في قلعتها رفعت إسرائيل علمها وعلم لواء جولاني، وتمركز جيشها في مستشفى البلدة وفجر المدرسة. وهنا على أطراف ميس الجبل في بلدة شقرة يحاول شاكر بناء حياته من جديد.
7: نحن كثير عم نتأثر بهذا الموضوع، كثير عم تكون حصرة بقلبنا انه عم نشوف ضيعتنا عم تدمر قدام عيوننا، مش قادرين نعمل شيء نحن بهذا الوقت.
6: من محيط قلعة شقيف عند أطراف قضاء مرج عيون وصولا إلى بلدة مركبة، لا مكان هنا إلا للدمار. تبدلت معالم البلدات وتبدلت ألوان الحياة. يعيش علي على مقربة من بلدته التي اضطر لتركها قبل 3 سنوات ولا يعرف إن كان سيعود إليها. أمل العودة ممزوج بمرارة الفقد.
8: المشهد مبكي، يعني مش هين إنه أرجع تفرج على ضيعتي عم تنجرف وعم تنباد، وبنفس الوقت يعني رزقك عم بيروح شاء عمر.
6: هنا جرفت إسرائيل الطريق الذي يربط مركبة وحولة المحتلتين بشقرة الواقعة عند أطراف الخط الأصفر، ودمرت ما تبقى من المنازل في حولة التي هجر أهلها في الأسابيع الأولى من الحرب. لكن آلة الحرب الإسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعمد بشكل يومي إلى مواصلة تدمير ما تبقى وتفجير ما أمكن. هذه بلدة حولة المحتلة ضمن ما يقارب 70 بلدة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبعد 3 أعوام على المواجهة لا يرى السكان أفقاً لاستعادة قراهم، فيما يخشى سكان القرى المحاذية للقرى المحتلة من توسع الدمار والحزام الأصفر، مع تصاعد وتيرة القصف على محيطها. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، شقرة، جنوب لبنان.
0: نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على موقف إيران ورؤيتها بشأن تسوية محتملة للحرب في المنطقة بعد التشاور مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وبشأن الملف الأوكراني، أفاد الكرملين أن بوتين تلقى بتفهم اقتراحات من ترامب لخفض التصعيد في أوكرانيا. خبر عاجل الآن. الخارجية القطرية تقول أن احتواء التصعيد وفتح المجال أمام الجهود الدبلوماسية أولوية لدولة قطر. احتواء التصعيد وفتح المجال أمام الجهود الدبلوماسية أولوية لدى قطر، هذا ما تقوله الآن الخارجية القطرية. وتقول أن قطر تواصل العمل مع الشركاء لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل سلمي يحقق الاستقرار بالمنطقة. قطر تواصل العمل مع الشركاء لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل سلمي يحقق الاستقرار بالمنطقة، تصريحات للخارجية القطرية أوردتها الآن. لمتابعة التطورات إذن فيما يتعلق بالتوافق الأمريكي الروسي واتصال بوتين ترامب، ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، ومن طهران مراسلنا ياسر مسعود. أهلا بكم سعد، أبدأ معك حول ما أورده الكرملين عن هذه التفاهمات، إن كان فيما يتعلق بالديزل أو كذلك بشأن المقترحات المتبادلة فيما يتعلق بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.
9: ترامب يلجأ لبوتين ليلعب دور المنقذ معه سونيا، هكذا تبدو نتيجة المكالمة الهاتفية التي استمرت لتسعين دقيقة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي الليلة الماضية. وفقا لبيان الكرملين ولتصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، الرئيس الأمريكي قال أنه اتفق مع بوتين على صفقة يورد بموجبها الجانب الروسي كميات كبيرة من الديزل إلى الولايات المتحدة في المقام الأول وإلى السوق العالمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. جالون الديزل في الولايات المتحدة الآن بلغ سعره ما يزيد عن 6.5 دولار، وترامب مقدم على انتخابات التجديد النصفي ووضعه الداخلي سيء للغاية بسبب ملفين، ملف إيران وملف الوضع الاقتصادي الداخلي. لجأ لبوتين في الملفين وكذلك في ملف أوكرانيا، وحتى تصريحات الكرملين على لسان كبار مسؤوليه وأولهما يوري أوشاكوف وديمتري بيسكوف اليوم تؤكد على أن أوكرانيا كانت صاحبة النصيب الأكبر من هذه المكالمة الهاتفية بناء على طلب الرئيس الأمريكي، وكانت لدينا معلومات غير مؤكدة رسميا بالطبع بالأمس أشرت إليها في مداخلة سابقة بأن هناك طلب أمريكي من الجانب الروسي لإبداء بعض المرونة في ملف أوكرانيا على أن يضغط الرئيس الأمريكي على الوفد الأوكراني وعلى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ليقدما لبوتين صفقة يقبل بها. في خلال المكالمة الهاتفية وبناء على تصريحات ديمتري بيسكوف، رحب بوتين بإمكانية النظر فيما يطلبه ترامب بخفض التصعيد في المسار الأوكراني كمجاملة من بوتين لترامب حتى يقدر ذلك كإنجاز داخلي قبيل التجديد النصفي والبونص الرئيسي أو الجائزة الكبرى التي حصل عليها ترامب من بوتين هي توريد الديزل الروسي إلى السوق العالمية. حوالي 5 ملايين طن من الديزل الروسي ستصل إلى السوق العالمية خلال الأشهر القليلة القادمة، خلال شهر أكتوبر، على الرغم من أنه كان هناك حظرا روسيا مفروضا حتى نهاية شهر أكتوبر. أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن هذا الحظر يلغى الآن بعد مكالمة بوتين وترامب، ويورد إلى الولايات المتحدة 500,000 طن من الديزل فورا. بعد ذلك وبداية من شهر نوفمبر 1,000,000 طن ستورد إلى السوق العالمية. وفي ملف إيران، من المعروف والذي يقال في كل مكان أن ترامب دخل في مأزق ولا يستطيع الخروج منه، يأتي بوتين كمنقذ مرة ثانية لترامب ويقول له أن لدي رؤية ناقشتها مع الرئيس بزشكيان مستعد لعرضها عليك، يمكن أن تخرجك من هذا المأزق حتى ولو بشكل مؤقت لتحفظ ماء وجهك، لأنه لا نصر عسكري للولايات المتحدة وفقا لكل التقييمات العسكرية والتقديرات السياسية في هذا الملف. وبالتالي يدخل ترامب انتخابات التجديد النصفي الشهر القادم، ولديه احتمالية ولو على الأقل لتصويق للداخل الأمريكي بأنه يستطيع إنجاز الملفين.
0: شكرا لك سعد خلف من موسكو. من آخر نقطة ذكرها سعد، أنتقل إليك ياسر مسعود. الكرملين يتحدث عن أن بوتين نقل مقترح لترامب بعد التشاور مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. هل نعرف من طهران تفاصيل هذا المقترح؟ هل نعرف لماذا التشاور مع المستوى السياسي مع الرئيس مسعود بزشكيان ولم يشر بوتين إلى الجانب العسكري، إلى الحرس الثوري، إلى الجهات التي تتخذ القرار العسكري في إيران؟
2: سونيا، بداية اللافت الخبر عندما أعلن من قبل الكرملين لم يتم التعاطي معه بشكل موسع إيرانيا. وكالات الأنباء الإيرانية مجرد نقلت الخبر ولم تحلل حتى ما جاء فيه، ولم تتحدث عن أنه يأتي في سياق الرد الإيراني أساسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المرتقب كما أعلن عباس عراقجي عن ذلك. ربما هو يأتي وفقا لبعض التقديرات هنا بأنه يأتي بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني بنظيره الروسي مؤخرا، والذي تم خلاله مناقشة التطورات والتصعيد واحتمالية دخول البلاد أمام الولايات المتحدة الأمريكية مجددا في مواجهة وتصعيد على صعيد إقليمي. وبالتالي نوقشت مواقف الداخل الإيراني مع من خلال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع نظيره الروسي بوتين، وهذا ما جاء وفقا لبعض التقديرات بأنه نقل إلى الجانب الأمريكي وهي شاكلة التعاطي الإيراني. ولكن لا أحد يتحدث على أن موسكو دخلت على خط الوساطة بشكل رسمي، ولم يتحدث أحد عن ملامح هذه الرؤية التي طرحها مسعود بزشكيان. ربما هي تأتي في مساحة التصريحات التي كان قد أطلقها بزشكيان بالتزامن مع لقائه بالرئيس الروسي، والتي كان من خلالها أكد على تبادل الرسائل وأكد على تعاطي طهران جديا مع المسار الدبلوماسي، وهي لا تسعى للعودة إلى الحرب، ولكن في ذات الوقت بالطبع ورسم خطوط البلاد الحمر وتلك المتعلقة بأن التفاوض في ظل الضغوط الأمريكية، في ظل اللهجة التصعيدية والخطاب التهديدي، وفي ظل الحصار البحري لا ينسجم ولا يمكن أن يجدي نفعا. وبالتالي يريد التأكيد ربما من خلالها إلى وضع خارطة للمسار الدبلوماسي عبر الرئيس الروسي وصولا إلى الرئيس الأمريكي. هذا ربما يقرأ هنا في هذه المساحة لا أكثر في الداخل الإيراني حتى الآن على أقل تقدير.
0: شكرا لك ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي من طهران. خبر عاجل الآن، وسائل الإعلام تابعة لأنصار الحوثيين تقول أن الطيران السعودي شن 4 غارات على مطار صنعاء. 4 غارات على مطار صنعاء شنها الطيران السعودي بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواصلة الجهود لوقف التصعيد في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة خفض التوتر وتغليب الدبلوماسية واحترام القانون الدولي. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في كوالالمبور، دعا السيسي إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. الآن إلى كاف، حيث قال عمدة كاف قبل قليل أن انفجارات دوت في العاصمة الأوكرانية وأن على الجميع البقاء في الملاجئ. وفي وقت سابق أفادت الإدارة العسكرية في زابوريجيا بمقتل 15 شخصا بينهم 3 أطفال وإصابة 16 آخرين. وصفت حالة 2 منهم بالخطيرة جراء هجوم روسي على المدينة صباح اليوم، وقالت إن الهجوم أسفر عن انهيار أجزاء من مبنى سكنه متعدد الطوابق، في حين تواصل فرق الطوارئ عمليات البحث والإنقاذ وسط احتمال بقاء شخص تحت الأنقاض. من كييف انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد السيتية. إياد أهلا بك معنا، بداية نتابع معك التطورات الميدانية.
10: نعم سونيا، قبل نحو دقيقة فقط من الآن كان قد أعلن عن انتهاء التحذيرات التي بدأت قبل 40 دقيقة، وذلك بسبب وجود أو إطلاق دفعة من الصواريخ الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية. كنا قد سمعنا دوي 3 انفجارات على الأقل عمدة المدينة، بعد ذلك تحدث عن أن هناك إصابة مباشرة لإحدى هذه الصواريخ لأحد هذه الصواريخ في منطقة أو في حي أبالونسكي في مبنى غير سكني دون تسجيل إصابات. إضافة إلى ذلك تحدث عن أن هناك سقوط لحطام أو لشظايا أحد هذه الصواريخ في ذات المنطقة أو ذات الحي حي أبالونسكي، لكن في موقع آخر أمام مبنى سكني دون تسجيل أضرار أو أي إصابات. بطبيعة الحال يعني الأضرار الأكبر ربما سجلت في مقاطعة زاباريجيا مع صباح هذا اليوم، حين شنت القوات الروسية غارة جوية بقنابل انزلاقية أو قنابل موجهة سقطت على أحد المباني السكنية متعددة الطوابق، مما أدى إلى دمار جزئي في هذا أو انهيار لعدد من الطوابق في هذا المبنى السكني، وأضرار كانت قد لحقت بمباني سكنية مجاورة وعدد من المركبات فرق الطوارئ.
11: راديو الحرية
12: 92.7 بالعشرة.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي الناكل.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM. وتعهدت بريطانيا بمواصلة الضغط على روسيا من خلال ما وصفته بأنه أشد نظام عقوبات فرضته على الإطلاق.
4: صفقة الديزل المفاجئة بين ترامب وبوتين، استنكار أوكراني وهجوم من كوادر الحزب الديمقراطي. الرئيس الأمريكي أعلن عن التزام نظيره الروسي بطرح الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر.
5: أعتقد أنكم سمعتم عن اتفاق النفط مع روسيا، إنه اتفاق كبير إذ ستتدفق كميات هائلة من النفط إلى بلادنا. أود أن أشكر الرئيس بوتين، لأكون صادقا معكم، إننا نستقبل كميات ضخمة من النفط وتحديدا الديزل، وهو ما نريده، لذا شكرا لكم.
4: يأتي إعلان ترامب في إطار أحدث مساعيه لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة بعدما أمضى أشهرا في التعامل مع التداعيات السياسية للحرب على إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية، إذ قفزت أسعار الديزل بنسبة 70% رغم خطوتين بارزتين اتخذهما مؤخراً لزيادة الإمدادات، وهما الضغط على الحلفاء للسحب من احتياطيات الطوارئ وتوسيع نطاق استخدام الديزل الأحمر المعفى من الضرائب. ويدرك ترامب أن ارتفاع أسعار الوقود سبب رئيسي لاستياء الناخبين قبيل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، لكن الاتفاق المعلن يمثل تحولاً لافتاً في الموقف الأمريكي بعد أن وقع ترامب الشهر الماضي قانوناً لفرض عقوبات واسعة على روسيا بهدف تقييد اقتصادها في مجال الطاقة من بين مجالات أخرى تغذي حربها مع أوكرانيا. الرئيس الروسي أكد استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره، مضيفاً أن دخول النفط الروسي إلى الأسواق الأمريكية ستكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد العالمي. في الجانب الآخر، رئيس أوكرانيا ينتقد الاتفاق ويصفه بالاستثمار في حرب يجب إنهاؤها. زيلينسكي كتب على منصة إكس أن الهدايا المقدمة لبوتين لن تجلب السلام أو أي فائدة للعالم المتحضر. كما يعرض الاتفاق مع روسيا ترامب لانتقادات من حلفائه الأوروبيين والسياسيين المؤيدين لأوكرانيا في الولايات المتحدة. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر هاجم خطوة ترامب ووصفها بالصفقة الشيطانية الدنيئة، مضيفا أنها خيانة لأوكرانيا وللأمن القومي الأمريكي. عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولين ندد أيضا بالاتفاق، رابطا ارتفاع أسعار الديزل بما سماها حرب إيران الغبية، قائلا إن ترامب يريد تمويل حرب بوتين غير القانونية ضد أوكرانيا بشراء الديزل منه.
3: أكدت الحكومة الألمانية إبقاءها على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعا مؤقتا للعقوبات الأمريكية على الوقود الروسي. وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفان كورنيليوس إن برلين تعمل مع شركائها الأوروبيين على فرض عقوبات إضافية على موسكو. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استياءه لعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام، منتقدا قرار منحها لنافي بيلاي القاضية الجنوب أفريقية والمدافعة عن حقوق الإنسان. وصف ترامب القرار بأنه وصمة عار، معتبرا أن الجائزة فقدت مصداقيتها في ظل إصراره على أحقيته بها. لا تقتصر أزمات فنزويلا على السياسة والاقتصاد، إذ تتعمق تأثيرات التغير المناخي في الريف، حيث تتقلب مواسم الأمطار وتتراجع منسوبات المياه في الأنهار والسدود، الأمر الذي لا يربك الزراعة فقط بل يضغط على البنية التحتية الحيوية ويهدد مستقبل الريفيين.
1: جفاف ممتد في الريف الفنزويلي. الحرائق قد تكون مشهدا نمطيا عن تأثير التغير المناخي، لكن الواقع هنا في ريف ولاية غواريكو أكثر تعقيدا وأشد قسوة. يبدو مشهد البحيرة خلف سد غواريكو خلابا، أفق مائي وخضرة محيطة، لكن الاقتراب قليلا يكشف الكارثة. انخفاض تاريخي في منسوب المياه. هنا عند هذه البوابات العطشة تبدأ القصة الحقيقية لتأثير التغير المناخي في الريف الفنزويلي.
4: تعاني البحيرة خلف السد من تراجع غير مسبوق في منسوب المياه، إنها جافة عمليا. قبل 4 سنوات كانت الأمواج تصل للحافة العليا هناك. هذا الواقع يحرمنا من مياه الشرب ويضغط على نظام الري بأكمله.
1: وزارة المياه قالت إن 17 مسطحا مائيا من أصل 55 تمر بمرحلة حرجة. سكان مئات البلدات يعانون من أجل الوصول لمياه الشرب. حين تذبل الحقول يضيق هامش الفرص ويدفع بالريفيين لخيارات تعقد المشهد. وفقا لدراسة حديثة أعدها مركز الأبحاث المجتمعية، فإن 27% من الريفيين يفكرون في الرحيل عن قراهم. وسط هذا القلق يطور المهندسون الزراعيون أبحاثا على سلالات جديدة صممت لتقاوم الجفاف والتقلبات المناخية الحادة.
6: لدى فنزويلا حاليا عدة شركات تطور عوامل مكافحة بيولوجية لتخفيف استخدام المواد المعالجة كيميائيا. هذا يقلل تكاليف الإنتاج ويمنحنا منتجات مناسبة مع البيئة ويخفف أثر التغير المناخي الذي يهدد الإنتاج الزراعي في البلاد.
1: أنهار كانت تنبض بالحياة تبدو اليوم أقرب لسيول طينية. خداع هو هذا الاخضرار، إذ يخفي خلفه طقسا مضطربا فتأخر هطول الأمطار، والأمطار الغزيرة التي تباغت الأرض في غير موعدها باتت تربك تقاويم المزارعين وتضرب محاصيلهم في مقتل. في الريف الفنزويلي لا يهدد التغير المناخي الزراعة فقط بل مقومات الأمن الغذائي لآلاف العائلات أيضا. وعد موسى، التلفزيون العربي، كالابوسو، ريف ولاية غواريكو.
3: بالعودة إلى ما أوردناها قبل قليل من خبر أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية حول إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم يوقع أو يؤجل الانتخابات إلى السنة القادمة، تحديدا 11 سبتمبر. يقول الرئيس عباس إنه سيتم 11 سبتمبر 2027 عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كذلك حول هذا ينضم إلينا من رام الله مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. عميد، أهلا بك معنا ونحن نتابع هذه الأخبار العاجلة. كما كان منتظرا، إذن تم ترحيل أو تأجيل الانتخابات بعد توافق الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة على هذا التأجيل. نتابع معك التفاصيل مع الحديث أيضا على استمرار الحوار الوطني.
7: نعم سونيا، في بيان الرئاسة الفلسطينية حددت معيقات أساسية أدت إلى تأجيل الانتخابات التشريعية لتكون بالتزامن بدلا من 28 من الشهر القادم أن تنطلق الانتخابات التشريعية أن تكون في 11 سبتمبر من العام القادم، أي تأجيل لمدة سنة. هذا البيان الذي أصدرته الرئاسة الفلسطينية قالت إن هناك معيقات تمنع إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان من المقرر في الشهر القادم، وذكرت أن هذه المعيقات فيما يتعلق بالضفة الغربية، استمرار التوسع الاستيطاني وظروف اقتصادية نتيجة لاحتجاز أموال المقاصة وعدم إمكانية أن تجرى الانتخابات نتيجة لهذه الظروف، وفيما يتعلق بقطاع غزة عدم الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، عدم إعادة الإعمار، وبالتالي هذه الظروف ليست مواتية لإجراء الانتخابات وفقا لبيان الرئاسة الفلسطينية، الذي قال أيضا عن ما يجري في مدينة القدس أنه سيعيق إجراء الانتخابات. وبالتالي هذا البيان جاء بعد اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وانتهى الاجتماع تقريبا قبل ساعتين. خلال هذا الاجتماع قال المجتمعون أو عرضوا وجهات النظر أن هناك توافق تحديدا بين 4 فصائل رئيسية، هي فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على تأجيل الانتخابات لفتح الباب أمام حوار وطني. وبيان الرئاسة جاء كما ذكر في نصه استنادا على اجتماع ومخرجات الاجتماع الذي جرى للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي أجلت الانتخابات لمدة سنة. ويقول بيان الرئاسة أنه سيفتح المجال أمام حوار وطني شامل يسهل إجراء انتخابات متزامنة تشريعية ورئاسية. كان من المفترض أن تجرى انتخابات تشريعية في شهر
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
12: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
13: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566 4

0: وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية، والحديث اليوم سيكون حول ملفين اثنين. الملف الأول الحديث عن إنجاز الفدائي في الفترة الماضية من التوقف الدولي والتقدم لثلاث مراكز من 95 إلى 92، بالإضافة حول التوقف الدولي القادم المنتظر، والحديث عن مشاركة المنتخب الفلسطيني في بطولة البصرة الدولية التي تضم أربع منتخبات: منتخبنا الوطني، العراق المستضيف، إيران ولبنان. كل هذا وأكثر إن شاء الله سيكون من خلال الصديق والحبيب المدرب الوطني الكابتن عبد الفتاح عرار. وبالفقرة الثانية عادة الدوريات بكل تأكيد، فموعدنا في كل يوم سبت الحديث عن آخر وأبرز الأخبار التي تتعلق بلاعبينا المحترفين بالخارج. وزميلنا محمد عراقي اليوم حضر لنا تقريبا 10 لاعبين من اللاعبين الفلسطينيين اللي لعبوا أو انتقلوا لنادي معين مثل مصعب البطاط. فحديثنا اليوم بفقرتنا الأسبوعية مع أبو حاتم بعد الفاصل. طبعا رح يضل معنا شوية وقت إن شاء الله، رح نحكي لكم بعض الأخبار الأوروبية، نذكركم بأبرز المباريات كمان، لأنه اليوم برشلونة رح تلعب وريال مدريد كمان هو الآخر سيلعب أمام فيا ريال تمام الساعة العاشرة. كل هذا وأكثر إن شاء الله في سياق البرنامج. بالهندسة الإذاعية كالعادة ربح أبو رموز، بالمتابعة إيهاب النتشة، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون عمار بدر، وياميت مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: نبدأ إياكم متابعينا الكرام البرنامج لهذا المساء، حيث تستمر مباريات كأس الألف شهيد في المحافظات الشمالية وبالجنوب. كما الجميع متابع، صارت عندنا الأمور واضحة تماما من تأهل عن كل مجموعة. احنا عندنا في الجنوب 7 مجموعات. المجموعة الأولى بتضم أهل الخليل، جمعية الشبان المسلمين أو أكاديمية الشبان الدولية، تقوع وطارق بن زياد، وقد تأهل عن هذه المجموعة أهل الخليل وأكاديمية الشبان. بالمجموعة الثانية عندنا شباب يطا، خلة المية، ترقومية، وبيت أولى، وتأهل عن هذه المجموعة شباب يطا وبيت أولى أول وثاني. طبعا أنا بحكي لكم بالترتيب. المجموعة الثالثة تضم شباب الخليل، بيت الروش، بيت عوا، استقلال يطا، وتأهل عن هذه المجموعة شباب الخليل واستقلال يطا. أما في المجموعة الرابعة فضمت بيت أمر، كرمل يطا، بني نعيم، والفوار، وقد تأهل بيت أمر والفوار من هذه المجموعة. في المجموعة الخامسة تضم الظهرية، إدنى، رابود، وسعير، وتأهل عن هذه المجموعة الظهرية وسعير. أما في المجموعة السادسة السموع، دورة، حلحول، والرمضين، وقد تأهل عن هذه المجموعة السادسة السموع وحلحول. في المجموعة السابعة والأخيرة تضم خراس، مسافر يطا، العروب، وصريف، وقد تأهل عن هذه المجموعة خراس وصريف. هذه هي المجموعات 7 اللي موجودة عندنا بالجنوب، وجميعها لعبت كل مبارياتها في دور المجموعات من كأس الألف شهيد، ويعني صرنا عارفين مين اللي تأهل كأول وثاني كل مجموعة. الآن الإشكالية وين؟ الإشكالية في الوسط. الإشكالية في الوسط، في عنا بعض المباريات اللي تأجلت، في بعض المباريات اللي ما انتهت نهاية طبيعية. فأعتقد أنه الاتحاد خلال هذا الأسبوع ممكن يعمل على كافة هاي الأمور لا تنتهي دور أو ينتهي دور المجموعات، كان جنوب وسط أو شمال. بعد هيك الاتحاد راح يعطينا النظرة العامة والسريعة حول المرحلة القادمة. المرحلة القادمة اللي قدرت أنا أفهمه عشان تكونوا أنتوا على صورة أو على اطلاع في هذا الموضوع، رح يكون ال 14 فريق اللي تأهلوا عنا في الجنوب مثلا رح يتم تقسيمهم إما لمجموعتين أو 3 مجموعات، بيلعبوا مع بعض، بيتأهل عنا أول وتاني، وبعد هيك ممكن يكون في عنا خيارين. يعني حتى اللحظة الاتحاد مش مفهم، يعني أنا واحد من الناس مش فاهم، ممكن حدا غيري فهم الموضوع. هلأ ممكن اللي بيتأهل من الدور القادم يلعب كمان مرة مع، يعني في نضل في الجنوب نلعب مع بعض ونرشح واحد أو اثنين من هاي المجموعة ونلعب بعدين وسط شمال، أو أنه بعد ما نتأهل مباشرة من الدور القادم نصير نلعب مع الشمال والوسط. فعشان هيك يعني حتى اللحظة الأمور غير واضحة على الإطلاق في هذا الموضوع. هيك بكون أعطيتكم يعني آخر التفاصيل العلاقة بكأس الألف شهيد على مستوى الجنوب. هلأ بدنا نروح للملف الثاني اللي له علاقة بحديثنا عن المنتخب الوطني اللي تقدم مركزين من 95 ل 93 أو 3 مراكز عفوا، من 95 ل 92 بعد 3 مباريات أعتقد نتيجتها كانت إيجابية جدا، تعادل وفوزين، وفوزين كبار على طاجيكستان 4-2 وعلى الصين 5-0، وتعادلنا مع إيرلندا. أعتقد أنه هاي النتائج كمان أعطت انطباع كبير على مستوى المنطقة عندنا هون حول منتخبنا الفلسطيني. أنا شفت كتير من الصفحات اللي لها علاقة بالاتحادات يعني قريبة من الاتحادات العربية أو صفحات رياضية عربية تحدثت بإسهاب عن منتخبنا الوطني وعن نتائجه الإيجابية، والإيجابية جدا جدا جدا. و يعني بلشوا يحكوا إنه المنتخب الفلسطيني راح على كأس أو رايح على كأس آسيا في 27، مش رايح بس هيك، يعني مش رايح إنه يشم هوا، مش رايح إنه يكمل مجموعة، لا رايح يعمل إنجاز. نحكي أكثر عن هذا الموضوع من خلال كابتن عبد الفتاح عرار اللي صار معنا على خط التليفون. ابو اسامه يسعد مساك واهلا وسهلا بحضرتك.
1: مساء الخير عمار، لك وكيف السيد المتابعين، حياكم الله.
0: يعني نرحب فيك ابو اسامه ونكمل حديثنا حول
1: عليك عتب انت. لا يعني
0: ايش
1: انت عليك الحين؟ شو بخلصك من جمهور شباب الخليل؟
0: انا شو بخلصني؟ شو حكيت انا عن جمهور شباب الخليل؟
1: ما ذكرتش مجموعة شباب الخليل.
0: والله هذا انت معناته، هذا انت معناته غايب فيه يا معلم.
1: ما ذكرتش ان شباب الخليل هو من تصدر المجموعة.
0: لا انت غايب فيه، احذر ليش
1: احرضهم عليك؟
0: احذر ليش؟ احذر ليش؟ لان انا لما وصلت المجموعة الثانية قلت شباب يطا
1: مبرر.
0: يعني خليني احكي لك، انا لما وصلت المجموعة الثانية قلت شباب يطا، خلت المي، ترقوم، يا بيت اولى، قلت اتأهل عن هاي المجموعة شباب يطا وبيت اولى، وقلت انا بحكي الاسماء بالترتيب اول وثاني. جيت قرأت شباب الخليل، بيت الروش، بيت عوا، استقلال يطا، وقد تأهل عنها شباب الخليل واستقلال يطا. يعني هلا اللي سامع بيعرف ان انا قرأت الاسماء متتالية. ايش
1: ما قرأتها.
0: لا يا زلمة هذا معناته أنا بقول لك أم أسامة عندما قرأت المجموعة الثالثة نادت عليك.
1: الفوار وبن النعيم والكرمل واللي تأهل عنها هي طبعا المجموعة الرابعة هي مجموعة شباب الخليل.
0: لا المجموعة الثالثة شباب الخليل.
1: مجموعة بيت أمر.
0: المجموعة الثالثة شباب الخليل والرابعة بيت أمر.
1: لا غلط.
0: يا سيدي أنا الترتيب عندي هيك بس أنا إذا ما قرأتش مجموعة فيها شباب الخليل بيطلع عليك أكله.
1: وإذا ما قرأت خلاص خلي ربحي عيد.
0: ربحي بالله عليك بالله عليك وأنا أحكي عن شبابي أقرأ المجموعات بدي توصلي أهليت بدي بس تعيد إن أنا حكيت شباب الخليل ولا ما حكيتش عشان أداب أسامة بيطلع عليها منسف دير بالك.
1: حياك
0: وبدي أجيك على بيت أمر لو كانت بيت أمر في يعني في نابلس.
1: طيب خلص
0: يا سيدي هاي ربحي بده يطلع لنا الاشي عشان انا حكيت شباب الخليل ولا لا.
1: بس اصحى يا ربحي. ها
0: لا اول ما يطولها ربحي بدي اجيبه معي كمان فكرك بدي اجيه لحالي على بيت أمر يعني خافش علي ولا طول يا ربحي الله يرضى عليك.
1: حياك الله يا عمار.
0: طيب هاي ربحي بيشتغل على الموضوع خلينا نروح للمنتخب ونحكي عن تقدم. أي ربحي بيشتغل على الموضوع بيطلع الكلام اللي أنا حكيته وبعد هيك إحنا بنرجع لها في آخر المقابلة يا ربحي خليها لآخر المقابلة خلينا نروح للمنتخب الوطني ونحكي أكثر عن تقدمنا لثلاث مراكز من 95 إلى 92 وكمان هذا الإشي قديش بيساعدنا في المرحلة القادمة بعد النتائج الإيجابية اللي قدمناها بالتوقف الدولي الأخير.
1: يعني أكيد طبعا هذا يعتبر إنجاز وكنا نتمنى أن يكون الإنجاز أكبر وطبعا هذا بمقارنة بالنتائج الأخرى الفرق الأخرى. يعني لو كنا لعبنا المباراة الرابعة من الممكن تقدمنا أكثر. يعني على سبيل المثال نيوزيلندا بعد ما أنهت مبارياتها في الصين لعبت مباراة ودية رابعة كانت مع اليابان طبعا خسرتها يعني خسرت أمام اليابان 2-1
0: صحيح.
1: لكن أتمت الأربع مباريات اللي في التوقف الدولي يمكن لو كان في إمكانية أن نلعب الرابعة لتقدمنا أكثر. على كل حال يعني التقدم ثلاثة مراكز هذا يعتبر إنجاز ويعتبر تطور على تطور للمنتخب الوطني الفلسطيني لأن جميع المنتخبات تسعى إلى التقدم على سلم الترتيب وإحنا بهذا التقدم ثلاث مراتب يعني قفزة نوعية نعتبرها فيه بعد فترة الركود اللي مر فيها المنتخب وإنه إحنا ما كنا نلعب مباريات ودية وهذا الشيء مطمئن. أكيد يعني بعطي دافع معنوي لللاعبين وللجهاز الفني وإنك جماهير وخاصة إنه إحنا كنا راضيين عن الأداء في مبارياته أمام الصين يعني خاصة لأن هي المباراة اللي تم بثها بالإضافة للقطات اللي شفناها من المباريات الأخرى أمام نيوزيلندا وأمام طاجكستان على اعتبار إنه الفترة الماضية كانت فترة سيئة للمنتخب الوطني. بعض اللاعبين ما كانوا يلعبوا ما في دوري فلسطيني في كان نوع من الإصابات إلا أنه تم تدارك الوضع والوصول بالمنتخب إلى جاهزية اعتبرناها إحنا يعني زي ما أنت قلت كمان حتى يعني الصحافة العربية في مصر في العراق في الأردن كلها تغنت بالمنتخب الفلسطيني ليس فقط بالنسبة للنتيجة بل بالنسبة للأداء أيضا. وإحنا شاهدنا يمكن كانت في هذا التوقف اللي هي بطولة كأس الخليج شاهدنا الفرق اللي راح نلعب معها شاهدنا السعودية شاهدنا الكويت شاهدنا عمان اللي هم مجموعتنا في كأس آسيا مقارنة بما شاهدناه من أداء منتخبنا الوطني نستطيع أن نذهب بعيدا وهذا يعني يرفع سقف طموحات الجماهير طموحات الجهاز الفني وطموحات اللاعبين يعني إنه إحنا نذهب لأكثر من دور 16 لأنه في البطولة الماضية إحنا وصلنا دور 16 المرة هاي إن شاء الله نتخطى هذا الدور بالمجموعة المنسجمة والمجموعة اللي تألقت في البطولة الأخيرة في الصين
0: إن شاء الله. وإحنا بالمناسبة يعني بعد هذا الأداء الكبير اللي كان لمنتخبنا الوطني والهوية الواضحة اللي صارت مش بس يعني على مستوى البلد عندنا هون، كمان على مستوى المنطقة ككل حول هوية المنتخب وشكل المنتخب وقوة المنتخب. بكل تأكيد صار يعني عندنا طموح أكبر وأعلى من هيك لمنتخبنا الوطني. رح نحكي عن هاي النقطة، لكن خلينا نسمع دقات الساعة، وبعد دقات الساعة نكمل معك.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حيمان.
3: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: طيب نرجع نكمل مع أبو أسامة، وبدنا نكمل معه من حيث توقفنا، لأنه وقفنا عند نقطة مهمة جدا، وهي نظرة المنتخبات العربية أو المنتخبات المحيطة فينا في المنطقة هون اللي بنلعب مع بعض دائما، نظرتهم إلنا قبل وبعد. هلأ قبل إحنا الكل بنعرفها، لكن بعد أبو أسامة أنت بتعرف تماما قديش اختلفت نظرة المنتخبات والاتحادات المجاورة لإلنا وغير المجاورة اللي بنلعب معهم دائما إحنا في المنطقة هون، قديش اختلفت بعد تطور منتخبنا بالآونة الأخيرة. وأعتقد التطور الأخير اللي كان هذا الأداء الكبير والفوز على المنتخب الصيني.
1: نعم صحيح عمار، يعني هو كان الانطلاق خلينا نقول كانت في كأس العرب. الأداء اللي قدمه منتخبنا في كأس العرب كان يعني أداء مقنع وأداء لفت الأنظار، وأيضا يعني النتائج اللي حققها وخاصة في مباراة الافتتاح أمام قطر، عودته أمام تونس بعد تأخره بهدفين، مباراة السعودية والكل بيعرف شو فيها شواط إضافية صحيح. وكان فيها نوع من الأخطاء، بنستثني مباراة سوريا لأنه كان منتخبنا متأهل يعني، وكان يعني كان التحصيل حاصل، وكان لابد من إراحة العديد من اللاعبين أو اللاعب بدون ضغط في هاي المباراة. إنما المباريات الأخرى كانت مباريات متكاملة وكانت رائعة لمنتخبنا. هلأ بعد هاي المباريات وإحنا بنعرف إنه يعني مشاركتنا في دورة مثل هاي الدورة، أنا بعتقد إنه هذا شيء إيجابي عمار. ليش؟ لأنه إحنا لا نمتلك ملعب بيتي في ظل الظروف السياسية والحصار الذي تعاني منه المنطقة. النقطة الثانية إنه ليس من السهل إيجاد مباراة ودية مع فريق أعلى منك في الترتيب، يعني في ترتيب، لأنه الكل يبحث عن فريق أعلى منه في الترتيب حتى إنه يرفع ترتيبه على جدول الاتحاد الدولي. لكن المشاركة في مثل هذه البطولات يعني خلص تجبر، يعني البطولة القادمة اللي هي إذا شاركت فيها، إذا تمت بمشاركة العراق وإيران ولبنان وفلسطين، هذه كمان يعني أي نتيجة فيها تعتبر إنجاز، لأنه عندنا مباراتين لازم نلعبهم في التوقف، هذول المباراتين رح يكونوا مع فرق أعلى منا في الترتيب، وتحقيق نتيجة في أي من هاي المباريات، خاصة إنه هاي الفرق يعني إذا استثنينا لبنان ستشارك في كأس آسيا.
0: صحيح.
1: لذلك يعني من الناحية المنطقية بنقول إنه المنتخب أصبح له شخصية، هذه الشخصية أصبح هدفا لهذه الدورات الودية، مثلا زي الدورة اللي كانت في الصين، زي الدورة اللي راح تكون في البصرة في التوقف القادم. هذه الاستفادة اللي احنا ممكن نحققها من خلال هذه الدورات، لأنه ضامنين إنه نلعب مع فرق لها ترتيب عالي في على جدول الفيفا، بالإضافة إلى ضمان وجود هاتين المباراتين في التوقف القادم، لأنه صعب إنه إحنا نجيب أي فريق يلعب عندنا. وكذلك الحال موضوع إيجاد ملعب بيتي كمان في نوع من الصعوبة، بالإضافة إلى إنه كل الفرق بتكون يعني من بداية العام مجدولة مبارياتها الودية في التوقفات الدولية.
0: الآن يعني أعتقد التوقف الدولي القادم لأنه يسبق، وبما أنه آخر توقف دولي قبل كأس آسيا، أعتقد مهم جدا لمنتخبنا الوطني للوقوف على جاهزية كافة اللاعبين على شكل المنتخب بالبطولة اللي خلينا نقول هاي أكبر بطولة إحنا ممكن منشارك فيها، أنه ما رحناش مونديال، إحنا على مستوى آسيا ممكن هاي أكبر بطولة منشارك فيها. فعشان هيك دائما منتخبنا الفلسطيني يعد نفسه جيدا ويعتبر هذه البطولة أم البطولات لإله. فأعتقد أنه الكابتن إيهاب أبو جزر في التوقف الدولي الأخير، كونه آخر توقف دولي، راح يستفيد كثير ويعمل على الاستفادة من هذا التوقف من حيث الوقوف على شكل الفريق المنتخب وعلى التشكيل اللي ممكن يلعب فيه وتثبيت الهوية، تثبيت هوية منتخبنا وتثبيت أدائنا في المرحلة القادمة، وهي مهم جدا جدا في هاي البطولة. أعتقد أنا بهمنيش هون ناخد مركز أول ولا تاني ولا تالت بقدر هاي النقاط اللي حكيتها، لأنه إحنا رايحين على إشي أعلى وعلى إشي أكبر، ولا لا يا أبو أسامة؟
1: نعم صحيح عمار، يعني إحنا بلشنا نبني يعني أو نخطط بعد كأس العرب، يعني ما حققناه في كأس العرب يجب أن نبني عليه، وما حققناه في الدورة الدولية في الصين يجب أن نبني عليه. سنذهب إلى دورة أقوى من ذلك، يعني عندما لقائنا سيكون مع إيران.
0: مع إيران صحيح.
1: طبعاً والعراق ستلعب مع لبنان، الفائزين بدهم يلعبوا على النهائي والخاسرين بدهم يلعبوا مباراة المركز الثالث. يعني على أقل تقدير بدك تلعب مع فرق من الفرق اللي تعتبر من صفوة الفرق في في في آسيا والتي تشارك في كأس الاتحاد الآسيوي. أنا من وجهة نظري إنه من خلال الدورة اللي إحنا شفناها في الصين أصبحت الأمور واضحة وجلية للجهاز الفني بالنسبة لتشكيلة المنتخب والطريقة التي سيلعب بها المنتخب. المهم هنا جاهزية اللاعبين. معظم اللاعبين الآن يعني أصبح لهم فرق و يلعبون في دوريات مختلفة، فالجاهزية البدنية إن شاء الله بتكون موجودة. بقية الأمور في الفترة المتبقية أو في الفترة التي تسبق انطلاق كأس آسيا، باعتقادي إنه سيكون هناك على الأقل مباراة ودية أثناء المعسكر الذي يسبق البطولة، يقف الجهاز الفني على مدى الجاهزية الكاملة أو التامة لكافة اللاعبين. إنما اليوم أصبح يعني لو قلت لك عمار أنت حط تشكيلة منتخبنا الوطني من خلال ما شاهدته في المواقع،
0: صارت واضحة تشكيلة منتخبنا، صارت واضحة يا أبو أسامة،
1: صار بيقدر يحط
0: صحيح. وهي على فكرة هاي المرحلة احنا احتجنا كتير لنصل لها. انت إذا بتتذكر الفترة اللي فاتت قبل هذا التطور اللي عندنا في منتخبنا كنا نلعب كل مباراة بتشكيلة، ولا أنا غلطان؟ أو على الأقل بيتغير نص التشكيلة.
1: هلا أي واحد بحط تشكيلة
0: 100%
1: منتخب
0: صار عندنا شكل وهوية للمنتخب واضحة،
1: أو نوعية اللاعبين اللي شفناهم. يعني مستحيل مثلا يجي واحد يقول لك مثلا يقارن بين أسد الحملاوي ولاعب آخر،
0: خلاص 100%
1: أسد الحملاوي أثبت نفسه،
0: 100%
1: تمانيني رامي غوستي المنصور وكلهم يعني كلهم أثبت نفسهم من يكون في التشكيل الأساسي باعتقادي، اللي أدى واللي طبعا راح تكون اللي هي النظرة الأخيرة الابتعاد عن الإصابات. طبعا هم بيلعبوا في دوريات، يعني لا من الممكن أن يأتيك لاعب يشكو من إصابة أو لاعب لديه ظروف خاصة هذا. وما تنسى انه كمان في احتمالية كبيرة بجاهزية وسام ابو علي كمان، يعني
0: صحيح
1: يكون موجود
0: صحيح
1: في كأس
0: آسيا. بس اعتقد ابو اسامة
1: في المرحلة الثانية من التأهيل،
0: اعتقد وسام ابو علي ربما في كأس آسيا اذا كان يعني جاهز بدنيا وفنيا انه يشارك، اعتقد انه خسر مقعده الاساسي مرحليا في كأس آسيا.
1: لا ما بنقدر نقول خسر، يعني ما بنقدر،
0: ما اعتقدش يلعب اساسي في ظل هذا التطور للثلاثي الهجومي الموجود حاليا
1: على هذا المقعد.
0: شوف هلا انا بما اني شايف هذا التطور والاداء الكبير للثلاثي الحالي اللي بيلعب في منتخبنا، اعتقد انه وسام ابو علي راح يرجع تدريجيا، مو يعني ما مش راح يرجع خدني جيتك بشكل اساسي. فعشان هيك ممكن في كاس اسيا ممكن اكثر من نص المباريات اذا احنا يعني تقدمنا انه نشوف هذا الشكل
1: لما قدموا في. لكن احنا كمان تنساش انه احنا لعبنا كاس العرب بدون وسام.
0: عشان هيك بحكي لك. طيب هيك بما انه احنا يعني انهينا حديثنا عن المنتخب، أول إشي شوف هاي ربحي جاهزين للموضوع وجاهز يطلع معنا. وهلأ خد لك كمان هلأ زميلنا خالد القواسمي أبو ثائر بيسمعني يعني بيسمع اللقاء قاعد، فبقول لي حمار أنا بعرف بيت أمر، بتعرفش الطريق؟ قلت له أنا بعرفش الطريق بيت أمر، عملت حالي. قال لي أنا بعرف الطريق أنا بوصلكم، فكمان جاهز لهذا الموضوع. بدنا نسمع اللي أنا حكيته عشان أنت تثبت حالك. يلا المجموعة الثالثة تضم شباب الخليل، بيت الروش، بيت عوا، استقلال يطا، وتأهل عن هذه المجموعة شباب الخليل واستقلال يطا. شو كمان مرة كمان مرة عشان ما سمعش بتعرف السمع تقيل بعد مرات بيكون
1: مش مجموعة.
0: لا لا اسمع لا أنا بدي أسكت، طلعها بدي أسكت. بدي احكي يا ربي. الثالثة تضم شباب الخليل، بيت الروش، بيت عوا، استقلال يطا، وتأهل عن هذه المجموعة شباب الخليل واستقلال يطا. أنا حاكي شباب الخليل واستقلال يطا تأهل عن المجموعة.
1: يا عمي طيب ماني بقول لك هي مش المجموعة الثالثة.
0: لا انت مش هيك، احنا ما كانش هيك الحديث، انت قلت لي ما جبت سيره المجموعه.
1: المجموعه الرابعه هي مجموعه شباب الخليل.
0: لا اله الا الله، اختلف كل الكلام. يا عمي اقول لك انا بعمل المنسف تقلقش.
1: طب انت يعني الاني المجموعه اللي انت نسيتها يعني؟
0: ولا حكيت السبعه انا.
1: طب ليش المجموعه الثالثه مين اللي حكيتها؟
0: شوف صلي على النبي، انا طلع شو حكيت. المجموعه الثالثه انا قلت المجموعه الاولى اللي فيها الاهلي، المجموعه الثانيه اللي فيها شباب يطا، وخلت انا المجموعه الثالثه اللي فيها.
1: انا سمعت معي الاتصال وانت بتحكي عن عن عن مجموعه شباب يطا. هلا لما قلت انت المجموعه الرابعه بتمر، انا قلت انه اخطا الزلمه، لانه المجموعه الرابعه انا بعرفها شباب الخليل.
0: هلا احنا ما كانش هيك الحديث في المكالمه. قال لي انت قلت لي ما جبت سيره شباب الخليل.
1: انساك، بقول لك انت غلطت بس خلص شو بدك، ما فيش مشكله.
0: الله يا سيدي، انا على كل حال الناس الناس سامعه، انا الناس سامعه والناس هي اللي حكمت، مش انا الغلطان، انت الغلطان. خلاص انا واضح اللي بدي اياه، انت بس ضل تحدد موعد. هلا
1: انت حدد.
0: ما حددتش انا.
1: انا يا اخي جاهز، تعال هلا.
0: الله يا سيدي هذه، تعال هلا، تعال كمان شوي، تعال على الفاضي. انا بدي تحدد موعد عشان الناس تسمع وتعرف.
1: تهوك ما بدك، انا يعني ما عندي.
0: هاي تشرد، هاي تشرد من الموضوع، هاي تشرد من الموضوع. وقت ما انا وقت ما بدي مش فاضي.
1: خلي ربحي يحدد. خلص
0: بدي اقول لك، يعني انا اقول لك خلص عندي الاكل، انا بعملها وبجيبك انت ربحي وابو ثائر
1: وابو حاتم.
0: ابو حاتم هو المشكله بده يجي بطياره من طول الكرم. طيب خلينا بما انه جبنا سيره شباب الخليل، خليني اعلن عن اللي وصلني من شوي من المشرف الرياضي اخونا ابو يعقوب عامر سدر، انه يوم الثلاثاء الساعه 8:30 شباب الخليل وشباب الظهريه، يعني الكلاسيكو بالمعنى اللي احنا بنعرفه. شباب الخليل وشباب الظهريه راح يلعبوا مباراه وديه يوم الثلاثاء الساعه 8:30 يا ابو اسامه.
1: بالتوفيق للفريقين، وطبعا يعني انا اللي شفته يا عمار يمكن قبل ما انهي معك، اللي شفته حتى من خلال المباريات الوديه قديش تعطش الجماهير. يعني امبارح في يطا جماهير شباب يطا امام هلال القدس، يعني شفت لك اياها يعني كانها مباراه دوري ومباراه تحديد مصير. شفت مباراة الفوار، شفت صور من مباراة شباب الفوار وكرمل يطا، جماهير الفوار تملأ المدرجات. يعني مباراة
0: الأمانة تعطش الجماهير كان واضح بشكل كتير كبير في الدوري.
1: يعني المباريات حتى كمان يعني شفنا في بيت لحم وفي الشمال.
0: صحيح صحيح صحيح. أنا يعني شفتك في مباراة في الشمال، والله مباراة في الشمال لفرق يعني درجة ثالثة ممكن مناطق، كان المدرج ممتلئ، وهذا إشي حلو كمان نشوف الجماهير متعطشة بهذا الشكل.
1: في عديد يعني، وخاصة يعني خليني أقول لك إنه منطقة الجنوب، يعني حتى المباريات الودية طبعا شباب الخليل منذ البداية بدأ هاي الحكاية في مباريات الودية اللي سبقت كأس الألف شهيد، لكن يعني من خلال البطولة يعني احنا شفنا الجماهير اللي عمالها بتآزر فرقها، عشان هيك احنا بنتمنى هاي الحالة انها تستمر في ملعبنا في الفترة القادمة، وخاصة إنها مرحلة إحياء يعني. وهي الأصوات اللي كثير في أصوات بتنادي بتقول لك وقف وليش، وأنا أقول إنه يا جماعة ارحمونا وخلونا وخلوا وخلوا السفينة في مشوارها. لابد يعني من عثرات، لابد من مشاكل، لابد من أشياء كثيرة تحصل على الأرض. وهذا مش بس في فلسطين بصير، يعني احنا بنعرف شو صار في كأس العالم في النهائي بين الأرجنتين،
0: وليش كمان كأس أمم إفريقيا، كمان تنساش كأس أمم إفريقيا أبو سامي،
1: الأمم الأفريقية.
0: فيعني
1: ما نستكثرش على حالنا.
0: طيب. احنا اتمنى يعني اتمنى انه اتمنى في مباراة شباب الخليل وشباب الظهرية، لانه تعودنا على هالجمهورين، هم اكبر جمهورين على مستوى الوطن، يكون كمان موجودين على مدرجات ملعب الحسين، نشجع ونحضر ونستمتع هذا اللقاء الكبير اللي يعني بيعطينا لمحة عن الزمن الجميل لما كنا نحضر الكلاسيكو. بدي اودي كمان شكر كتير كبير للجمهورين، لانه الفترة اللي فاتت كتير كان في تعاون ما بينهم، وان شاء الله كمان نشوفه على المدرجات. وبدي اودي كمان شكر لادارة استاد الحسين، وتحديدا الصديق والحبيب مدير الاستاد اخونا راني ابو خلف، وكل الموظفين على التعاون الكبير والشغل الكبير اللي بيشتغلوه، وتوفيرهم كل سبل الراحه لجميع الانديه، وضغط العمل، بتعرف انت ضغط عمل بسبب كثره المباريات هاي الايام، فالله يعطيهم الف عافيه، ومشكورين جدا على هذا الجهد الكبير اللي بيقوموا فيه. ابو سامي انا بدي اشكرك واتمنى لك التوفيق، واحنا طبعا بس كنا نمزح معك مش اكثر، بديش اشد عليك انا اكثر من هيك. سيد مساك ابو سامي، نوقف لفاصل، وبعد الفاصل اكيد جايينا فلقة التوم الثانية. احنا اخذنا فلقة التوم الاول ابو اسامة، فلقة التوم الثانية بعد الفاصل بده يكون معنا ابو حاتم ان شاء الله.
3: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات.
4: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: بدك تحكي إنك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
3: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
6: من جديد لكم التحية متابعينا الكرام، عدنا للجزء الثاني، وبهذا الجزء بكل تأكيد معنا الفقرة الأسبوعية اللي صرنا متعودين عليها كل يوم سبت من خلال الزميل محمد عراقي أبو حاتم، اللي بيحضر لنا مجموعة من اللاعبين الفلسطينيين الذين ينشطون بدوريات بالخارج، ونتابع فيها كافة أخبار هذه المجموعة من اللاعبين. أبو حاتم صار معنا على خط التليفون لنحكي عن تقريبا 10 لاعبين حضر لنا إياهم اليوم. أبو حاتم مشكور على هذا الجهد الكبير اللي بيقوم فيه. أبو حاتم مساء الخير.
7: مساء الخير عمار، تحياتي لك للجميع.
6: طمنا عنك، شو الأخبار؟
7: الله يخليك، الحمد لله، تحياتي لك.
6: يعني أنا بعرف أنه عشان فترة التوقف الدولي ومش كل الدوريات رجعت، إحنا دائما الفقرة بتكون فيها 15 ل 17 ل 18 لاعب، لكن اليوم إحنا عندنا 10 لاعبين لأنه مش كل الدوريات اللي رجعت.
7: صحيح، يعني بعض الدوريات العربية اللي تنعد أصابع الإيد الواحدة اللي رجعت، وقدرنا يعني من خلال متابعتنا الدقيقة أنه نحصر لاعبين الفلسطينيين اللي شاركوا في آخر 4-5 أيام، وطلعنا اليوم بحصيلة من 10 لاعبين.
6: طيب حديثنا اليوم خلينا نبلشه بنجم الوحدات محمود أبو وردة، اللي أعتقد يعني امبارح الوحدات تنفس الصعداء وأخيرا أول فوز حققه في الدوري الأردني.
7: صحيح، وأبو وردة نجمنا الفلسطيني كان مشارك يعني بشكل فعال في هذا الفوز من خلال مشاركته بالتشكيل الأساسي للمدرب الجديد المصري عماد النحاس، اللي خاض المباراة الرسمية الأولى له مع الوحدات، واللي حقق فوز ثمين على الجزيرة بهدف نظيف. أبو وردة شارك في التشكيل الأساسي وحاز على ثقة عماد النحاس منذ البداية وأدى بشكل طيب. نتمنى التوفيق لأبو وردة كمان في الأسابيع المقبلة، يظل محافظ على موقع الأساسي ويتألق مع الوحدات.
6: بعد أبو وردة خلنا نروح لمحمد حبوس، اللاعب اللي أنا عادة كل ما أسمع باسمه بالفترة الأخيرة بداية صراحة، بداية لأنه حبوس مش شايلنا من أرضنا كفلسطينيين شكله.
7: يعني هو أثار الجدل بكثرة اعتذاراته، أحيانا كانت الاعتذارات صحيحة للإصابة وفي أحيان أخرى لا كانت مش لأسباب مقنعة. ومحمد حبوس في فترة التوقف يعني هو كان مصاب لكن رجع يعني مع المباراة الأولى في الدوري اللبناني مع فريق جوية، وخاض المباراة الأولى بشكل أساسي وتألق أمام المبرة، انتهى 3-0 لجوية لحبوس، وبنقدر نشوف على الشاشة أنه سجل هدف من الثلاث أهداف وصنع الهدف الثالث كمان من تمريرة جميلة جدا في ظهر الدفاع ودت المهاجم مع الحارس. تأثير كبير إيجابي لأداء حبوس مع فريقه جوية، يعني سجل وصنع في أول مباراة في الدوري. أعتقد بالنسبة لملف المنتخب الأمر أصبح واضح، يعني يتعلق بشهر 11 آخر توقف، والأمر للجهاز الفني والكابتن أبو جزر إذا أراد إعطاءه آخر فرصة يستدعي يعني سيحضر، وإلا فيعني سيغيب عن كأس آسيا، وبالتالي حبوس يتألق في الأسبوع الأول من الدوري اللبناني.
6: طيب بعد حبوس نروح لمحمد باسم نجمنا الفلسطيني.
7: محمد باسم اللي يسير بشكل جيد جدا وبشكل مميز مع نادي إيست بنغال الهندي، لكن يعني قناعات الكابتن أبو جزر إنه مش محتاجه في المنتخب. محمد باسم على طول أخ عمار، يعني خلص يوم الجمعة آخر مباراة رجع الهند الأحد، الاثنين كان في مباراة، يعني خاض هذا الأسبوع مبارتين، يعني يوم الاثنين في نصف نهائي الدرع في الهند فريق فاز إيست بنغال 7-2 على نورث إيست، طبعا لانه كان واصل قبلها بيوم فنزل الشوط الثاني محمد باسم ما بدا اساسي، لكن رغم ذلك صنع هدف جميل، والفيديو معنا فيديو صناعه الهدف لمحمد باسم من عرضيه مميز لفريقه. وبالامس كان نهائي الدرع في الهند، خسر إيست بنغال 1-0 مع نادي موهوم باغان، وهو النادي الاقوى اللي بنافسه دائما على الالقاب في الهند في الموسمين الأخيرين. إذا محمد باسم خاض مباراتين في غضون عدة أيام مع فريق الهندي بعد، يعني كنا نقول من يوم الاثنين لا يوم لامبارح نصف النهائي والنهائي، وطبعا إحنا نظرتنا إنه المنتخب بيحتاجه، لكن يعني كل الاحترام لنظرة الكابتن أبو جزر، دائما داعمين الجهاز الفني بما انحضر من اللاعبين.
6: طيب بعد محمد باسم نروح لمصعب البطاط ووجهة جديدة لمصعب اللي يعني ممكن يزامل خوسيليو نجم ريال مدريد السابق.
7: نعم الخبر مهم لمصعب، لأنه مصعب بعد نهاية تعاقده أو مسيرته مع نادي قطر القطري في الموسم الماضي حقيقة ظل بدون نادي، وبالتالي أكيد رح يعني أثر على مستواه البدني والفني والمشاركات، وبالتالي خبر مهم تعاقد نجمنا وكابتن الفدائي مصعب البطاط مع نادي السيليه القطري. نادي السيليه بيلعب في دوري نجوم قطر، مزبوط يحتل المركز الاخير او قبل الاخير، لكن لسه احنا في بدايه الدوري. مهم جدا الكابتن مصعب من هون لشهر 12 انه يلعب مع نادي السيليه، ياخذ دقائق لعب، يلعب باستمرار من اجل انه يجهز نفسه لكاس اسيا مع المنتخب. ننتظر ان شاء الله ما سيقدمه مصعب مع نادي السيليه.
6: نروح للدوري الكويتي والنجم المتألق كالعادة زيد القنبر.
7: نعم يعني زيد القنبر كمان خلص المشاركة مع المنتخب وطار للكويت، رجع للكويت رأسا، يعني كان الدوري الكويتي يستأنف، مباراة كانت قوية جدا بين النادي العربي وكاظم، انتهت بالتعادل 1-1، ونجمنا زيد القنبر كان أساسي، يعني أدى بشكل طيب وهو من الركائز الأساسية لنادي العربي الكويتي، وتألق يعني في الموسم الماضي، وإن شاء الله كل تألق والنجاح لنجمنا زيد القنبر.
6: طيب خلينا أبو حاتم أذكر بموعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الخليل، وعلى المتابعين من خارج المدينة مراعاة فروق التوقيت. إذن يحين الآن موعد أذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الخليل. نروح لمحمد أبو عواد نجمنا الفلسطيني الآخر.
7: نعم يعني محمد أبو عواد نجم السموع السابق، احنا بنعرف الدوري السوري يعني انطلق بشكل رسمي بوجود عدد كبير جدا من اللاعبين الفلسطينيين، راح نحاول نتابعهم قدر الامكان. محمد أبو عواد كان اساسي في تشكيلة نادي دمشق الاهلي بالفوز على الفتوة 2-0، ويعني بداية جيدة للاعب الواعد محمد أبو عواد.
6: طيب بعد أبو عواد نروح لخالد دادر زميله بالفريق.
7: خالد دادر زميله في نادي دمشق الأهلي كمان، يعني كان أساسي في هذه المباراة، والفوز الثمين جدا لنادي دمشق الأهلي على نادي الفتوة 2-0، كمان بداية جيدة لخالد دادر مع نادي دمشق الأهلي في الدوري السوري.
6: طيب بعد خالد لقاسم عبيد.
7: قاسم عبيد كان أساسي في خسارة الفتوة ضد الأهلي دمشق، خاض المباراة بشكل أساسي، ومن ثم بمعيتك يعني براء خروب زميله في الفريق.
6: طيب احنا خلينا نعتمد الصور، نعتمد صور قاسم عبيد وبراء خروب وراء بعض يا عارف
7: وعمر صوافطة
6: وعمر صوافطة كمان يلا
7: الثلاثة طبعا ينشطوا الآن في نادي واحد وهو نادي الفتوة في الدوري السوري، والثلاثة كانوا في في التركيب الأساسي اللي خاض المباراة ضد أهل دمشق، يعني كانت مباراة ديربي فلسطيني. على جهة قاسم عبيد أساسي مع الفتوة، براء خروب في المرمى الفتوة، عمر صوافطة في خط وسط الفتوة ضد أبو عواد كان في على الأجنحة للأهل دمشق، وخالد دادر في وسط أهل دمشق. يعني مباراة بتجمع خمسة لاعبين فلسطينيين أخ عمار في الأسبوع الأول للدوري السوري، أكيد يعني مشهد ممتاز. وزي ما حكينا يعني بعد قرار الاتحاد السوري القرار الممتاز باعتماد اللاعب الفلسطيني محلي، تهافتت الأندية السورية للتعاقد مع لاعبين فلسطينيين، وبالتالي الأسبوع الأول شهد ظهور أبو عواد ودادر وقاسم وبراء وعمر صوافطة في الأسبوع الأول للدوري السوري، بانتظار اليوم احتمال يظهر كمان بعض اللاعبين، ومنتابع كمان الأسبوع الثاني والأسابيع المقبلة للاعبين فلسطينيين في سوريا. كل التوفيق لهم، يعني حصيلة اليوم مش كبيرة، لكن حاولنا قدر الإمكان نجمع من اللاعبين الفلسطينيين اللي شاركوا مع أنديتهم في الخارج في آخر كم يوم.
6: الله يعطيك ألف عافية أبو حاتم، مشكور جدا على هذا الجهد. طبعا مرة تانية خلينا أذكر أن هاي الفقرة دائما بتكون من إعداد أبو حاتم، يعني مش إعدادي أنا فقط مقدم برنامج بكون، والفقرة كلها أبو حاتم بيتعب عليها وبضل سهران، أنا بعرف بضل سهران ممكن بعض مرات لبعض نص الليل لحتى يجمع معلومات عن اللاعبين وحتى يستنى المباريات تخلص عشان يأخذ كل المعلومات الخاصة بلاعبينا. فالله يعطيك ألف عافية، وهذا جهد يذكر فيشكر أخي أبو حاتم، شكرا جزيلا لك. وبعد أبو حاتم خلينا بشكل سريع فقط نذكر بأبرز الأخبار الرياضية الأوروبية، لأنه عادة إحنا منحكيش أخبار أوروبية مع ضغط البرنامج، لكن خلينا أذكر بأبرز الأخبار. وأكثر خبر اليوم أنا ممكن استوقفني هو هجوم لابورتا اللي هاجم في نادي ريال مدريد. اهلا اهلا ابو رامي، يعني اول مره شوف قديش لي سنه ونص انا في الراديو، هذا اول يوم بلتقي في ابو رامي في الاذاعه، وحضرتك بتجيش الا في ميعاد برنامجك وبتروح. سعد مساك ابو رامي زميلنا محمود انيبي. اذا ايش المدير بيطلع له اللي بيطلعش لحدا بس. إذن لابورتا يهاجم ريال مدريد، نادي متعجرف وفقد يا زلمة حرام عليك يا زلمة، شو نادي متعجرف فقد هيبته ومصداقيته، تهور لابورتا. إذن شن أخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة هجوما حادا على غريمه ريال مدريد، منتقدا موقف النادي الملكي في قضية نيجيريرا. آخ والله جابت لكم تايها نيجيريرا ومقاطعته للاجتماعات المؤسسية الكبرى. كما أبدأ رئيس برشلونة دعمه الكامل لنجمه الشاب لامين يامال للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وطمأن الجماهير حول جاهزية البرازيلي رافينيا. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لابورتا لوسائل الإعلام على هامش حفل تكريم أقيم له في مدينة سيديكيس الإسبانية قبل مواجهة ختافي مساء اليوم. أعرب لابورتا في بداية حديثه عن سعادته الكبيرة بالفترة أوكي. وتطرق رئيس برشلونة مجددا لقضية نيجيريرا مؤكدا أن هناك محاولات مستمرة لإدانة ناديه قبل النطق بالحكم، وقال لقد ثبت أنه لا يوجد شيء مما اتهمون به، الأمر سينتهي بتبرئة برشلونة، الله لا يقدر. كما انتقد لابورتا بشدة غياب ريال مدريد عن اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية وبطولة، لأنه أكبر ريال مدريد أكبر من هدول، معتبرا أن ذلك يدل على موقف نادي فقد هيبته ومكانته ومصداقيته محليا ودولة. منك ورا هذا الكلام مش مكمل الخبر. يلا يستعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ريال مدريد للقاء جماهير فريقه في ملعب سانتياغو برنابيو موجها رسالة واضحة بيطالب فيها بالوحدة والتكاتف لدعم اللاعبين وتوفير بيئة عادلة وذكية خلال المباريات القادمة. مورينيو ظهر في مؤتمر الصحفي الأخير ليدافع بشراسة عن لاعبيه وعلى رأسه من النجم الفرنسي كيليان مبابي والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور أو بديل فينيسيوس جونيور خلينا أقول، بعد حملة الانتقادات الواسعة التي طالتهم خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة وتسببت في حالة من الجدل. ووجه المدرب البرتغالي انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام متهما إياها باختلاق الأزمات وتضخيم الأمور البسيطة، مؤكدا في الوقت ذاته ثقته التامة في التزام جميع عناصر النادي الملكي بمسؤولياتهم. أذكر في أبرز مباريات اليوم لليوم السبت، طبعا اليوم الريال رح يلعب، برشلونة كمان رح يلعب. خلينا نذكر في الدوري الإنجليزي أرسنال دقيقة 61 خسران 1-0 من ليدز يونايتد، مانشستر يونايتد توتنهام هوتسبير الساعة 7:30، برشلونة ختافي الساعة 7:30، وريال مدريد وفيا ريال الساعة 10. هاي أبرز المباريات اللي ممكن نحضرها اليوم تا وقت البرنامج. شكرا ربحي، شكرا إيهاب، شكرا لكل المتابعين اللي كانوا معنا. إن ضل فينا نفس من هون ليوم الاثنين بنرجع نلتقي بحلقة جديدة إن شاء الله. تحياتي عمار بدر وإلى اللقاء.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
4: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك.

كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان. الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

ساعه اخباريه جديده من التلفزيون العربي في لوسيل. اهلا بكم مشاهدينا، وهذه ابرز العناوين. القوات الحكوميه اليمنيه تعلن احباط هجوم لجماعه انصار الله الحوثيين على مواقعها شمال مطار ذباب في محافظه تعز، ووسائل اعلام تابعه للجماعه تؤكد تعرض مناطق في باب المندب وصعدة لقصف صاروخي. 6 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى في غارات للاحتلال على مدينة غزة وخان يونس، ومظاهرات حاشدة في عواصم عالمية مؤيدة لفلسطين تزامنا مع الذكرى الثالثة لحرب الإبادة الإسرائيلية. الرئيس محمود عباس يصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات التشريعية وتحديد موعد لإجرائها بالتزامن مع الرئاسية في 11 من سبتمبر 2027. بعد إعلان ترامب الاتفاق مع بوتين على استيراد الديزل، تخوفات أوروبية من الصفقة، وبرلين تعلن العمل مع دول الاتحاد الأوروبي على أعداد حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا.

نبدأ بالتطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها تمكنت من صد هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين على مواقعها شمال مطار ذباب، وأنها استطاعت تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران تحالف غارات جوية على تعزيزات جماعة أنصار الله الحوثيين. في المقابل أعلنت الجماعة أن مقاتليها تمكنوا من صد هجمات للقوات الحكومية باتجاه باب المندب، فيما نقلت وسائل إعلام تابعة لها أن غارات سعودية استهدفت مطار صنعاء ومراكز اتصالات في مديرية المحابشة. مدنيا أيضا، قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية تركي المالكي إن التحالف ينفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات جماعة أنصار الله الحوثيين. وأعلن المالكي تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الجماعة، كما أكد العمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية لما سماها الميليشيا الحوثية، مع تقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية. هذا وبثت قوات التحالف مشاهد قالت أنها لمعارك في باب المندب تدعمها بإسناد جوي. وبحسب قوات التحالف فأن هذه المشاهد تظهر انهيار المواقع الدفاعية لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين تحت ضغط العمليات العسكرية وسيطرة القوات الحكومية اليمنية على باب المندب، ما دفع عناصر من الجماعة إلى الفرار عبر البحر. كما نشرت القوات الحكومية اليمنية في محور تعز مشاهد مصورة ترصد احتراق آلية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأقروج جنوب تعز.

0: صبحنا بعلب الله أكبر ولله الحمد. وذا الحين حرقنا بأمه بصباح الصبح صبحنا بعلب.
1: الآن من صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. علي أهلا بك معنا. وسائل الإعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أوردت في الساعة الماضية حديث عن استهدافات سعودية، ماذا نعرف عن تفاصيلها؟
2: بالفعل سونيا، كانت سنة اليوم عدد من الغارات هنا في صنعاء، استهدف مطار صنعاء، تجدد الاستهداف لمطار صنعاء تحديدا بعد أن كان استهدف أمس وفقا لما أعلنته الجهات المعنية في صنعاء. وتحدثت أن أربع غارات تحديدا استهدفت مطار صنعاء اليوم، بعد كما تحدثت كان استهدف أمس بعدد من الغارات. وكان الجهات المعنية تحدثت أن هنالك سقوط قتيلين وجريحين بفعل هذه الغارات، وهما من موظفي المطار، مع غارات أخرى شنت أيضا على صنعاء خلال الساعات الأخيرة. ولكن خلال ساعات اليوم ما أعلن من قبل الجانب الإعلامي والعسكري في صنعاء يتحدث عن غارات مكثفة شنت على مواقع مثل منطقة المحابشة أو عبس في محافظة حجة، ويقول بأن الاستهداف في حجة تحديدا استهدف شبكات اتصالات في منطقة المحابشة، إلى جانب أيضا منطقة استهداف أو غارات شنت على منطقة حرف سفيان في محافظة عمران شمال صنعاء. وكذلك هنالك ضربات جوية نفذت على مواقع في الحديدة. والجانب العسكري هنا يعلن أن هذه الغارات استهدفت شركة نفط أو محطة تتبع شركة النفط الرسميات في منطقة باجل بمحافظة الحديدة، إلى جانب أيضا استهدافات وغارات كانت على محافظة الجوف وعلى أيضا كذلك تعز التي كان لها النصيب الأكبر من هذه الغارات. أيضا نتيجة أو بالنظر لحالة التصعيد العسكري المستمر على الأرض، فبطبيعة الحال هنالك تتكثف الغارات. هذه الغارات أو بعض هذه الغارات كان جانب الحكومة في عدن يتحدث أنه هو من نفذ هذه الغارات، ويقول لاستهداف قدرات وتعزيزات للقوات التابعة للحكومة في صنعاء. والتحالف أيضا تحدث أنه نفذ بعض هذه الغارات، وقال بأنه في إطار عملية لتدمير قدرات العسكرية للقوات التابعة لحكومة صنعاء كمنصات صواريخ أو تعزيزات أو منشآت عسكرية كما يقول. لكن الرواية من هنا تختلف تماما، ينفون مثل هذه الأحاديث، يقولون إن الاستهدافات طالت أعيانا مدنية. يتحدثون عن الغارات الأخيرة مثلا في صنعاء استهدفت مصانع كانت للأسفنج أو كذلك لمواد البناء للكهرباء، واستهدفت منشآت مدنية كما هو الحال في محافظات أخرى. يتحدثون عن استهداف أيضا محطة نفط أو كذلك شبكات اتصال، هكذا يبدو الحال. لكن هنالك كثافة غارات بكل تأكيد خلال الساعات الأخيرة، الإحصائيات تشير أن الغارات ربما خلال الساعة الأخيرة تتجاوز 80 غارة خلال 24 ساعة الأخيرة، وبشكل عام منذ بدء التصعيد وحتى اليوم ربما تتجاوز 1960 غارة وصاروخ وفق ما أعلن هنا، خاصة وأن هذه الصواريخ استهدفت مناطق حدودية في الصعدة وفق ما أعلن الجانب العسكري في صنعاء، كمنطقة رازح أو منطقة السالم أو كذلك منطقة البقع وكتاف وسحار، وهي مناطق حدودية من الاتجاه الشمالي ليمن مع الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية. إذن يتكثف الغارات بشكل عام في ظل أيضا تصعيد مستمر كما أشرت في باب المندب. في باب المندب تحديدا شنت أيضا اليوم غارات، لكن جانب الحكومة في عدن وتشكيلات عسكرية مثل ألوية العمالقة الجنوبية أو قوة درع الوطن تحدثت أن هذه الغارات كانت هي جزء من إسناد جوي كما تقول، خلال صد هجمات نفذتها القوات التابعة للحكومة في عدن كما تقول، للقوات كانت لقوات تابعة لحكومة صنعاء في هذه الجبهة في منطقة ذباب تحديدا، حيث تستمر المعارك في هذه الجبهة في محيط باب المندب تحديدا. والطرفين العسكريين طبعا من صنعاء أو من عدن يتحدثون أنهم يصدون هجمات في هذه الجبهة، ما يعني أن هنالك معارك مستمرة كما هو الحال أيضا في جبهات مثل الأقروض والمصراخ في جبهة تعز أو المناطق الشمالية والغربية من تعز مثل جبل هان، حيث تتواصل المعارك أيضا في هذه الجبهات، مع أيضا عدم رصد أو تسجيل أي تقدم ميداني بارز لأي طرف في هذه الجبهات حتى اللحظة خلال ساعات اليوم.
1: شكرا جزيلا لك علي الذهب، مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. الآن إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جريحين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي شارع نفق شرقية مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي في وقت سابق باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على مدينة غزة. وفي خان يونس جنوبي القطاع استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية أمس. كشف مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنيف أن نحو 50,000 امرأة وفتاة قتلنا وأصبنا بجروح خطيرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. وقالت مديرية المكتب صوفيا كالتورب خلال مؤتمر صحفي أنه تم تسجيل أكثر من 38,000 وفاة لنساء بسبب الحرب، منهن 277 امرأة وفتاة قتلنا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، في حين تعرضت 11,700 امرأة وفتاة خلال 3 سنوات لإصابات خطيرة تسببت في إعاقات تستمر مدى الحياة. قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن الإعلان عن وقف إطلاق النار لم يضع حداً للانتهاكات المميتة أو ينهي المخاطر التي تهدد حياة الفلسطينيين في القطاع. وأوضح المركز في تقرير له بمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 1,481 فلسطينياً خلال هذا العام، وأحصى التقرير مقتل 324 طفلاً و164 سيدة، إضافة إلى 51 مسناً خلال عام كامل. وأكد المركز أن سكان قطاع غزة لا يزالون يواجهون الدمار الواسع والنزوح وانعدام المأوى الآمن، بينما تتواصل القيود على مقومات الحياة الأساسية وتعطيل جهود التعافي وإعادة الإعمار. وشدد على أن وقف إطلاق النار ليس غاية في ذاته، ولا يكفي الإعلان عنه للقول بانتهاء الإبادة الجماعية أو زوال أثارها ومخاطرها. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، أهلا بك معنا، نتابع معك المزيد حول الانتهاكات الإسرائيلية والاستهدافات في قطاع غزة وما يرافقها من وضع إنساني مأساوي.
3: نعم، الحقيقة ربما مصطلح انتهاكات لا يعبر عن الحقيقة والواقع، لأن ما يحدث داخل القطاع أكثر من مجرد خروقات إسرائيلية لاتفاق. نتحدث عن عام تقريبا من توقيع هذا الاتفاق، اليوم هو 10 أكتوبر، وهو نفس التاريخ الذي وافقت ووقعت عليه إسرائيل موافقة على وقف إطلاق النار، لكن خلال 365 يوما لم يتوقف إطلاق النار على الحقيقة، وهو ما أكدته وزارة الصحة سقوط 1,481 شهيدا وما يزيد عن 5,200 مصاب وجريح. جزء كبير من هؤلاء المصابين والجرحى بالمناسبة تعرضوا لإصابات حرجة، وأيضا تعرضوا لحالات بتر في الأطراف نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية، وأيضا طبيعة الشظايا الناتجة عن هذه المقذوفات الإسرائيلية. وبالتالي بالنسبة للمواطنين داخل القطاع، التوصيف الأدق والأرجح هو استمرار لحرب الإبادة الإسرائيلية، لأن بالنسبة لهم وبحسب ما رصد الإعلام الحكومي، إسرائيل خرقت هذا الاتفاق أكثر من 5,200 خرق وانتهاك. هذه الخروقات متنوعة، ليست فقط مرتبطة بالاستهدافات الإسرائيلية والقتل المستمر داخل القطاع، وإنما بكل بنود الاتفاق الأخرى. الخط الأصفر مثلا، الرئيس الأمريكي نشر الخريطة المتفق عليها وكانت توضح ملامح الخط الأصفر، حيث كان الناس يفترض أن يعيشوا في 50%، لكن الآن بسبب تقديم الاحتلال للمكعبات الصفراء واكتضام نحو 70% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، الناس باتوا يعيشون ويتكدسون في مساحات ضيقة للغاية، يضطرون لنصب خيامهم في الشوارع حرفيا لا مجازا، مراكز الإيواء ومخيمات النزوح ممتلئة عن بكرة أبيها، ولذلك يضطر الناس للعودة إلى منازل آيلة للسقوط، وهو ما حذرت منه البلديات والدفاع المدني بأن نحو 2,000 منزل متصدع الآن داخل القطاع مأهول بالسكان. وإن لم يكن هناك تدخل عاجل وفوري من أجل حل هذه الإشكالية، فربما هناك كارثة يمكن أن تقع خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وهو عمليا بدأ وهو الآن موجود داخل القطاع، وهناك إشكاليات متعلقة كثيرة بفصل الشتاء، منها الإيواء، منها احتراء الخيام التي يعيش فيها الناس نحو 3 سنوات الآن، منها تدمير منظومة الصرف الصحي وتسرب كميات هائلة من الصرف الصحي إلى خيام النازحين وإلى مخيمات النزوح والإيواء والمدارس. وبالتالي المطالبات بسيطة جدا، هي إلزام الاحتلال بما وافق عليه أصلا في 10 أكتوبر قبل عام، وأن يتدخل الوسطاء والضامنون من أجل تحقيق تلك النقاط التي وافقت عليها فصائل المقاومة ووافقت عليها مؤخرا في يوليو 2026 عفوا.
1: شكرا جزيلا لك عاصم النبي، مراسلة التلفزيون العربي من مدينة غزة. خرج آلاف المتضامنين مع فلسطين في مظاهرة بمدينة كيب تاون في الذكرى الثالثة لحرب الإبادة على غزة، وانطلقت المسيرة من حي ديستريكت المرتبط في الذاكرة بعمليات التهجير القسري التي نفذها نظام الفصل العنصري بحق سكانه في 60 و70 القرن الماضي. وهتف المتظاهرون مطالبين بوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وشهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرات حاشدة مؤيدة لفلسطين وداعمة لقطاع غزة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، وأظهرت مشاهد متظاهرين يقطعون طرق وسط لندن وحضورا كثيفا لقوات الأمن.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM FM FM.
6: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة، استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حيمان.
4: راديو الحرية
1: 92.7 المظاهرة الحاشدة في لندن.
7: عشرات آلاف المتظاهرين تدعوا إلى وسط العاصمة البريطانية لندن كما نشاهد في هذه المسيرة الحاشدة التي تعقد بمناسبة الذكرى الثالثة لحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. الكثير من المتظاهرين الذين أتوا من مختلف المدن البريطانية في هذه المسيرة الوطنية الكبرى كما دعا إليها ائتلاف تحالف دعم فلسطين وعدد أيضا من المنظمات والجمعيات البريطانية. طبعا ستمتد هذه المظاهرة على مسار طويل من منطقة إمبانكمنت وحتى 10 داونينج ستريت مقر الحكومة البريطانية. يرفع المتظاهرون هنا الكثير من الشعارات في الواقع، لكن جميعها تصب في انتقاد حرب الإبادة الجماعية ورفضها، وانتقاد أيضا الحكومة البريطانية التي يقول المتظاهرون بأنها لم تقم بما فيه الكفاية من أجل وقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. الانتقادات أيضا توجه إلى أندي بيرنم، حيث يقول المتظاهرون أن العقوبات التي فرضت على منتجات المستوطنات الإسرائيلية هي إجراء غير كافي، ومن شأنها أن تدفع بإسرائيل ارتكاب مزيد من الانتهاكات في أراضي الضفة الغربية وفي غزة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
1: في الضفة الغربية لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية من المستوطنين أو من قوات الاحتلال بحق الأهالي وأشجار الزيتون، إذ اندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين تبعها اقتحام من قبل جيش الاحتلال لبلدة المغير شمال شرقي رام الله. واندلعت مواجهات في بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله عقب مهاجمة مستوطنين مواطنين أثناء قطف الزيتون، فيما أطلق جيش الاحتلال القنابل الصوتية والغازية والرصاص الحي ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، كما اعتدى مستوطنون على مزارعين في برقة، ومنع الاحتلال المواطنين من قطف الزيتون في كفر نعمة وقلقيلية، واعتقل مواطنا في ديرستيا غرب سلفيت أثناء قطفه الزيتون.
4: يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي والمطاطي تجاه قاطفي الزيتون من الفلسطينيين هنا في بلدة دير أبو مشعل في الشمال الغربي من مدينة رام الله. تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هجمة من قبل المستوطنين تجاه الأهالي وقاطفي الزيتون الذين يجرون أذيال الخيبة نتيجة فشلهم في قطف ثمار الزيتون. الرافد الاقتصادي الهام بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في هذا الموسم الذي يتعرض فيه الفلسطينيون لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك أيضا من قبل المستوطنين. يسعى الناس للوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم المزروعة بعشرات آلاف أشجار الزيتون لقطفها في هذا الموسم الهام، والرافد الاقتصادي بالنسبة لهم يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب بعد هجمة من قبل المستوطنين على الأهالي. هنا في دير أبو مشعل كان المستوطنون قد منعوا الناس من الوصول إلى زيتونهم، ومن ثم أيضا أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على التدخل وما زال يقوم بمنع الناس من الوصول إلى أراضيهم. سجلت إصابات بالاختناق بالغاز إضافة إلى إصابات بالرصاص المطاطي نتيجة هذه الهجمة. هنا بعد أن عاد الناس تحت تهديد سلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك إطلاق القنابل الصوتية والغازية، ينسحب الحال على نقاط مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. في برقة أيضا شرق رام الله كذلك أيضا أقدم المستوطنون على منع الأهالي من قطف ثمار الزيتون. تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني وكذلك أيضا السيطرة على المساحات الشاسعة المزروعة بأشجار الزيتون في هذه المنطقة التي نتواجد فيها وسط الضفة الغربية وكذا أيضا في نقاط مختلفة من الضفة. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنه سجل يوم الجمعة صباحا خلال أقل من 7 ساعات 19 هجوما من قبل المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين. تغيرت وتنوعت أشكال هذه الاعتداءات ما بين خلع أشجار الزيتون واقتلاعها وأعمال حريق وهجمات أصيب فيها المواطنون الفلسطينيون ولم يصلوا إلى زيتونهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله.
1: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من نوفمبر 2026 وتحديد 11 من سبتمبر 2027 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن. وينص المرسوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، على أن تتولى لجنة الانتخابات المركزية التحضير للعملية الانتخابية وتنظيمها والإشراف عليها وفقا للقانون. وأشارت الوكالة إلى أن الخطوة جاءت بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب مشاورات مع الفصائل والقوى السياسية في ظل معوقات تتعلق بالإجراءات الإسرائيلية والظروف الأمنية والميدانية لا سيما في القدس الشرقية وقطاع غزة. للنقاش ينضم إلينا من رام الله الأستاذ جهاد حرب، الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بك معنا أستاذ جهاد. يعني التأجيل كان منتظرا، ليس مفاجئ، بعد انتهاء اجتماعات الفصائل في القاهرة، لكن التاريخ، التزامن بين الرئاسية والتشريعية، ما الذي يعني دمج الاستحقاقين معا في 11 من سبتمبر المقبل أي سنة 2027؟ ما الذي يعني في سياق إدارة المشهد السياسي؟
8: مساء الخير. أولا، هو في الأصل يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة إلا إذا كان هناك استثناء في حالة شغور منصب رئيس دولة فلسطين أو رئيس السلطة الفلسطينية. هكذا كان قانون الانتخابات في عام 96 وكذلك عام 2005 الذي صدر وكذلك في عام 2007، إلا أنه في عام 2021 جرى تعديل بأن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية غير متزامنة أو قد تكون غير متزامنة. لذلك لا أعتقد أن هناك إشكالية فيما يتعلق بالتزامن، وكان هناك مطلبا رئيسيا من قبل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بأن تكون متزامنة لمسألتين رئيسيتين: أن المدة أو ولاية الرئيس قد انتهت عام 2010 بالتزامن مع ولاية المجلس التشريعي، وبالتالي الشرعية الانتخابية إذا جاز التعبير هي ينبغي أن تكون لكلاهما. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو المطلب كان من أجل أن يكون هناك توحيد إذا جاز التعبير فيما يتعلق بالعوامل النفسية في أثناء التصويت، لأنه عندما تجرى انتخابات تشريعية وبعد مدة تجرى انتخابات رئاسية قد نجد الرئيس يختلف عن الأغلبية الموجودة في المجلس التشريعي، وبالتالي نجد أنفسنا كما جرى في عام 2006. الرئيس انتخب عام 2005 والمجلس التشريعي انتخب عام 2006، وكان مزاج الشارع الفلسطيني مختلفا فيما يتعلق بنوايا التصويت، لذلك شاهدنا صداما في النظام السياسي الفلسطيني. في ظني أن هذه خطوة إيجابية وكان مطلبا لأطراف متعددة، وفي ظني أنه من أجل استطمان أو طمأنة المجتمع الدولي بأن الانتخابات ستكون خلال العام القادم، هكذا ربما هي الرسالة من قبل الرئيس الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
1: هل أسباب التأجيل مقنعة أستاذ جهاد؟
8: إطلاقا غير مقنعة، لأننا كنا ندرك تماما منذ لحظة إعلان المرسوم في شهر حزيران الماضي أن التحديات التي يواجهها الفلسطينيون وأن التحديات التي يواجهها لجنة الانتخابات والظروف الحالية ليست أو لم تكن مستحدثة، إنما هي متوقعة، وبالتالي لم يكن منطقيا تأجيل الانتخابات. ومع ذلك إذا ما جرت الانتخابات بعد عام، علينا أن على السلطة الفلسطينية أن تؤكد بأن هذه الانتخابات لا رجعة عنها، وأن الانتخابات هي متزامنة كما جرى، وهذا جزء من المطالب المختلفة. وفي ظني أن فترة عام ربما تكون متاحة للحركات الاجتماعية التي تولدت خلال 20 عاما الماضية أن تبلور موقفا وآلية لمخاطبة الجمهور الفلسطيني حتى تكون قادرة على تجاوز العقبات والتحديات التي تواجه هذه الحركات، وأيضا أن تكون حاضرة في الانتخابات القادمة. وإن كنا نرغب بأن تجرى الانتخابات في هذا العام في 28 نوفمبر على الرغم من جميع التحديات والظروف والشروط التقييدية لهذه الحركات أو لإنشاء وإنتاج قوى اجتماعية جديدة داخل المجلس التشريعي.
1: هل يعني يرحل التأجيل الأزمات والنقاشات الداخلية أم يعني يفسح المجال أمام الحوار الوطني من أجل فض كل الخلافات داخليا قبل أي صندوق؟
8: يعني في ظني أن هناك ترحيل للأزمات والتحديات، لأنه على مدار 20 عاما لم تتفق الفصائل الفلسطينية إلا في مسألة واحدة وهي تأجيل الانتخابات دون أن يكون هناك حوارا واسعا أو جلسات واسعة للحوار، إنما في اللقاءات التي جرت في القاهرة خلال اليومين الماضيين الانفرادية إذا جاز التعبير تم الاتفاق على هذه إنهاء أو على تأجيل الانتخابات. في ظني أن الفصائل الفلسطينية وخاصة حركتي فتح وحماس تريد أن تسرق الوقت إذا جاز التعبير أو إضاعة الوقت للشعب الفلسطيني من خلال كسبهم لهذا الوقت للإبقاء على مكانتهم، وربما يتغير بعض الجانب الدولي أو بعض التطورات في الجانب الدولي من أجل الإبقاء على مكانتهما في نظام الحكم وفي النظام السياسي الفلسطيني. هذا في ظني ما هدفت إليه أو ما هدف إليه قرار التأجيل للعام القادم. ومع ذلك
1: ولكن في المقابل
8: للقوى السياسية والاجتماعية التي تبرز الآن أو التي تولدت خلال الفترة طيب. الماضية أن تكون لديها القدرة على التنسيق والتشبيك أكثر كي تكون حاضرة في الانتخابات القادمة.
1: ولكن في المقابل يعني سيتم الإبقاء على الوضع القائم، هل ما زالت السلطة قادرة على تقديم إجابات على الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والإدارية في الضفة الغربية؟ هل ما زالت قادرة على ذلك؟
8: لا أعتقد أنها قادرة. الظروف حتى عندما قال عضو اللجنة المركزية دكتور محمد شتيه أن السلطة الفلسطينية ذاهبة للانتخابات على الرغم أنها لا تقدم الرواتب ولا لديها خدمات ولا لديها أفق سياسي، في ظني أن السلطة الفلسطينية غير قادرة. ومع ذلك هي لجأت إلى الفصائل الفلسطينية على اعتبار أنها ستفتح حوارا سياسيا حوارا وطنيا يؤدي إلى إحداث تغيرات، وهذه التغيرات غير مضمونة حتى الآن، لم نعلم ما هي التغيرات وشكل هذه التغيرات وآلية التعامل إن كان فشل الحوار الوطني وإن كان لدى الصول الفلسطينية القدرة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في تلك الحوارات. هذه تحديات تم ترحيلها إلى الحوار الوطني، تم ترحيلها إلى العام القادم دون أن تكون هناك أي إجابات لدى السلطة الفلسطينية ولدى قيادة حركة فتح وحتى لدى قيادة حركة حماس، اللتان هاتان الحركتان تنتظران، أو دعيني أقول هي في مرحلة انتظار لرؤية ما سيكون خلال العام القادم ما بعد الانتخابات الإسرائيلية من جهة والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، على أمل أن يكون هناك تخفيف من حدة الموقف الأمريكي اتجاه الفلسطينيين، وعلى أمل أن يكون هناك تحسين للأوضاع الاقتصادية بعد الانتخابات الإسرائيلية إذا ما فازت المعارضة الحالية، وبالتالي إزاحة هم نتنياهو واليمين المتشدد وبرامجه المتعلقة بالتضييق على السلطة الفلسطينية، وفي ذات الوقت ربما نرى أملا بإمكانية بدء إعادة الإعمار أو تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة، وهاتان مراهنتان من قبل السلطة وحركة حماس كي يبقيا في الحكم إلى أقصى ما يمكن من مدة.
1: يعني بالتالي يعني هذا التأجيل المستمر للاستحقاق الانتخابي يعني وفي جوهره التعطيل لتداول السلطة، الأسباب يعني تمت إحالتها للمعوقات الإسرائيلية الأمنية في الضفة الغربية والظروف الميدانية أيضا في قطاع غزة وكذلك في القدس. ما الذي سيتغير خلال سنة؟ ما الذي يتم التعويل عليه للتغيير من أجل الوصول إلى ظروف تسمح لإجراء هذه الانتخابات؟
8: يعني في ظني أن هناك تعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، بحيث يأتي إيزنكوت أو أي من قادة المعارضة الإسرائيلية بدون أن يكون هناك وجود لنتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل، وبالتالي تتحسن الأوضاع الاقتصادية من عودة أموال المقاصة للفلسطينيين. دون ذلك لا يوجد أي فعل على الأرض لدى السلطة ولدى حركة حماس لإحداث تغيير جوهري وجدي في حياة المواطنين الفلسطينيين لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة، لذلك هذه مراهنة على الطرف الآخر أو على الظروف الموضوعية وليست على الظروف الذاتية للفلسطينيين، التي تتطلب أولا وقبل كل شيء وحدة وطنية فيما يتعلق بالبرنامج السياسي وفيما يتعلق بأدوات النضال أو بالاستراتيجية النضالية للفلسطينيين، ومن ثم الاتفاق على آليات وأشكال الحكم الفلسطيني سواء في منظمة التحرير الفلسطينية والتي باتت خارج السياق في ظني، والسلطة الفلسطينية بأدواتها المختلفة لتوحيد المؤسسات الفلسطينية. لذلك أعتقد أن عملية التأجيل هذه تلحق مسألتين بالفلسطينيين، أولا تزيد الاحتقان لدى الشارع الفلسطيني نتيجة السياسات التي تمت على مدار السنوات الماضية، وهي أيضا قد تجعل هناك ضغطا دوليا على السلطة الفلسطينية في مسألتين، المسألة الأولى وخاصة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي هو أكبر ممول للسلطة الفلسطينية، ربما تتراجع العديد من الدول وخاصة فرنسا عن عملية دعم السلطة الفلسطينية ماليا، هذا من جهة، وأيضا قد تتراجع هذه الصداقة والعلاقة التي نشأت نتيجة الإبادة الجماعية في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف الدولي بدولة فلسطين، قد تتراجع الدعم السياسي للفلسطينيين في المؤسسات الدولية التي شاهدنا صعوداً كبيراً من قبل دول أوروبية لدعم الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ جهاد حرب الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من رام الله.
8: شكراً.
1: تسبب القصف الإسرائيلي بدمار كامل لبعض القرى الواقعة تحت الاحتلال في جنوب لبنان، ومنها قرى الشريط الحدودي، ومن خارج الخط الأصفر يظهر حجم الدمار وانعدام الحياة في مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية وتواصل تدميرها. نتابع.
9: تجاهر إسرائيل باحتلال الأرض وترفع وراية الترهيب.
6: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
10: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: روحة لحرب المسارات وتبادل الرسائل بالضغط وبالنار. هجمات متواصلة على السفن وناقلات النفط تركزت في المسار الجنوبي من مضيق هرمز بالتوازي مع حصار أمريكي مشدد. ناقلات نفط وغاز تعرضت لما يقل عن 12 هجوما بين 28 من سبتمبر والخامس من أكتوبر في أعلى وتيرة أسبوعية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 7 أشهر. المسار الجنوبي المحاذي لعمان كان مسرحا لمعظم الحوادث، إذ وثقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية 41 حادثا من أصل 59 استهدفت الملاحة التجارية منذ 6 يوليو. وفق الهيئة البحرية الدولية قتل 24 بحارا على الأقل في أكثر من 93 حادثا منذ أواخر فبراير. وبينما تلوح إيران بعرقلة الملاحة تتزايد مخاطر الشحن والتأمين. أما واشنطن فتبحث عن مسارات بديلة لتصدير النفط تقلص اعتمادها على المضيق. رويترز كشفت عن علاقات مالية لتوم براك مبعوث ترامب مع شركة مرتبطة بمشروع خط أنابيب تتجاوز كلفته 15 مليار دولار لنقل النفط عبر العراق وسوريا بعيدا عن هرمز. لكن البديل يحتاج إلى وقت، فالتقارير تشير إلى أن إنجاز خط كركوك بنياس قد يستغرق 4 سنوات. بين محاولات فرض مسارات للملاحة التجارية يظل مضيق هرمز ورقة ضغط حاضرة بحرب لم تحسم بعد من يملك فيها مفاتيح الملاحة والطاقة.
1: نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن الكريملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على موقف إيران ورؤيتها بشأن تسوية محتملة للحرب في المنطقة بعد التشاور مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. وبشأن الملف الأوكراني أفاد الكريملين أن بوتين تلقى بتفهم اقتراحات من ترامب لخفض التصعيد في أوكرانيا. و في بيان رفع الاتحاد الأوروبي وتحدث عن رفع العقوبات عن الديزل، قال إنه يمنح روسيا الوسائل اللازمة لمواصلة الحرب على أوكرانيا. من جهتها أكدت الحكومة الألمانية إبقائها على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعا مؤقتا للعقوبات الأمريكية على الوقود الروسي. وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفان كورنيليوس إن برلين تعمل مع شركائها الأوروبيين على فرض عقوبات إضافية على موسكو.
2: صفقة الديزل المفاجئة بين ترامب وبوتين، استنكار أوكراني وهجوم من كوادر الحزب الديمقراطي. الرئيس الأمريكي أعلن عن التزام نظيره الروسي بطرح الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر.
3: أعتقد أنكم سمعتم عن اتفاق النفط مع روسيا، إنه اتفاق كبير إذ ستتدفق كميات هائلة من النفط إلى بلادنا. أود أن أشكر الرئيس بوتين، لأكون صادقا معكم، إننا نستقبل كميات ضخمة من النفط وتحديدا الديزل، وهو ما نريده، لذا شكرا لكم.
2: يأتي إعلان ترامب في إطار أحدث مساعيه لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة بعدما أمضى أشهرا في التعامل مع التداعيات السياسية للحرب على إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية، إذ قفزت أسعار الديزل بنسبة 70% رغم خطوتين بارزتين اتخذهما مؤخراً لزيادة الإمدادات، وهما الضغط على الحلفاء للسحب من احتياطيات الطوارئ وتوسيع نطاق استخدام الديزل الأحمر المعفى من الضرائب. ويدرك ترامب أن ارتفاع أسعار الوقود سبب رئيسي لاستياء الناخبين قبيل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، لكن الاتفاق المعلن يمثل تحولاً لافتاً في الموقف الأمريكي بعد أن وقع ترامب الشهر الماضي قانوناً لفرض عقوبات واسعة على روسيا بهدف تقييد اقتصادها في مجال الطاقة من بين مجالات أخرى تغذي حربها مع أوكرانيا. الرئيس الروسي أكد استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره، مضيفاً أن دخول النفط الروسي إلى الأسواق الأمريكية ستكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد العالمي. في الجانب الآخر، رئيس أوكرانيا ينتقد الاتفاق ويصفه بالاستثمار في حرب يجب إنهاؤها. زيلينسكي كتب على منصة إكس أن الهدايا المقدمة لبوتين لن تجلب السلام أو أي فائدة للعالم المتحضر. كما يعرض الاتفاق مع روسيا ترامب لانتقادات من حلفائه الأوروبيين والسياسيين المؤيدين لأوكرانيا في الولايات المتحدة. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر هاجم خطوة ترامب ووصفها بالصفقة الشيطانية الدنيئة، مضيفاً أنها خيانة لأوكرانيا وللأمن القومي الأمريكي. عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولين ندد أيضاً بالاتفاق، رابطاً ارتفاع أسعار الديزل بما سماها حرب إيران الغبية، قائلاً إن ترامب يريد تمويل حرب بوتين غير القانونية ضد أوكرانيا بشراء الديزل منه.
1: وبعد ساعات على أعلان الاتفاق الأمريكي الروسي، تعرضت مدينة روستوف الروسية لهجوم بطائرات مسيرة أدى إلى وقوع سلسلة انفجارات متتالية. وأفادت مصادر محلية أن الانفجار أصاب محطة لتعبئة وتصدير النفط، في حين أشار رئيس بلدية روستوف إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع الهجوم. أفادت الإدارة العسكرية في زابوريجيا بمقتل 15 شخصاً بينهم 3 أطفال وإصابة 16 آخرين، وصفت حالة 2 منهم بالخطرة جراء هجوم روسي على المدينة صباح اليوم. وقالت أن الهجوم أسفر عن انهيار أجزاء من مبنى سكني متعدد الطوابق، في حين تواصل فرق الطوارئ عمليات البحث والإنقاذ وسط احتمال بقاء شخص تحت الأنقاض. في هذا الوقت قالت الولايات المتحدة أنها أجرت محادثات بناءة خلال اجتماع في فلوريدا مع أوكرانيا، دعي إليه أيضا مستشارو الأمن القومي لدول أوروبية عديدة لمحاولة إيجاد تسوية للحرب مع روسيا. ورحب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر منصة إكس بما وصفها بالمحادثات البناءة، دون أن يوضح ما إذا كانت ستتواصل السبت كما كان مقررا في البداية، وأوضح أن النقاشات تناولت تدابير قصيرة الأجل تتعلق بالاستعداد لفصل الشتاء من حيث إمدادات الطاقة وصادرات الحبوب، وشملت أيضا ضمانات أمنية فضلا عن ترتيبات طويلة الأجل لأمن أوكرانيا وأوروبا. إلى تونس الآن، حيث قال نقيب صحفيين تونسيين زياد دبار أنه لا حديث ممكن عن صحافة حرة في تونس دون الحديث عن الصحفيين المسجونين والملاحقين، كما جدد دعوة إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر الانتخابي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
4: واستقلالية الصحفي لا يمكن أن تصمد دون حقوق مهنية واجتماعية ومؤسسات إعلامية قادرة على الاستمرار. ولا يمكننا اليوم أن نتحدث عن واقع الصحافة دون الوقوف عند المحاكمات والتتبعات التي طالت عشرات الصحفيين والصحفيات، ومن بينهم من يقبعون في السجون ومن يواجهون تتبعات وأحكاما قضائية ومن اضطر غير باغ لمغادرة البلاد.
1: من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي إن اتحاد الشغل استنفذ كل أبواب الحوار، وإن المسيرة الوطنية الكبرى التي دعا إليها الاتحاد وعدد من المنظمات الوطنية هي خطوة أولى ستعقبها خطوات أكبر وأشمل، محذرا من أن تكسير طاولات الحوار سينقل الحوار إلى الشارع على حد تعبيره.
5: لما يغلق باب الحوار يقع تكسير طاولات الحوار فإن الحوار ينتقل إلى الشارع. نعم، ننقل نحن الحوار إلى الشارع، لأنه لا ملاذ لدينا وما عندناش سلاح وما يشنا فلاقة وما يشنا وما يشنا وما يشنا، وبالتالي الشارع هو متخل. تصبح كل الساحات هي طاولات كبيرة للحوار في كل الملفات ومع كل المنظمات ومع كل القوى الحية.
1: أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استياءه لعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام، منتقداً قرار منحها لنافي بيلاي القاضية الجنوب أفريقية والمدافعة عن حقوق الإنسان. ووصف ترامب القرار بأنه وصمة عار، معتبراً أن الجائزة فقدت مصداقيتها في ظل إصراره على أحقيته بها. وبعد ساعات على تكريم القاضية والحقوقية الجنوب أفريقية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متعهدة بشل نشاطها. لا تقتصر أزمة فنزويلا على السياسة والاقتصاد، إذ تتعمق تأثيرات التغير المناخي في الريف، حيث تتقلب مواسم الأمطار وتتراجع منسوبات المياه في الأنهار والسدود، الأمر الذي لا يربك الزراعة فقط بل يضغط على البنية التحتية الحيوية ويهدد مستقبل الريفيين.
6: جفاف ممتد في الريف الفنزويلي، الحرائق قد تكون مشهداً نمطياً عن تأثير التغير المناخي، لكن الواقع هنا في ريف ولاية غواريكو أكثر تعقيداً وأشد قسوة. يبدو مشهد البحيرة خلف سد غواريكو خلاباً، أفق مائي وخضرة محيطة، لكن الاقتراب قليلاً يكشف الكارثة، انخفاض تاريخي في منسوب المياه. هنا عند هذه البوابات العطشة تبدأ القصة الحقيقية لتأثير التغير المناخي في الريف الفنزويلي.
7: تعاني البحيرة خلف السد من تراجع غير مسبوق في منسوب المياه، إنها جافة عمليا. قبل 4 سنوات كانت الأمواج تصل للحافة العليا هناك، هذا الواقع يحرمنا من مياه الشرب ويضغط على نظام الري بأكمله.
6: وزارة المياه قالت إن 17 مسطحا مائيا من أصل 55 تمر بمرحلة حرجة، سكان مئات البلدات يعانون من أجل الوصول لمياه الشرب. حين تذبل الحقول يضيق هامش الفرص ويدفع بالريفيين لخيارات تعقد المشهد. وفقا لدراسة حديثة أعدها مركز الأبحاث المجتمعية، فإن 27% من الريفيين يفكرون في الرحيل عن قراهم. وسط هذا القلق يطور المهندسون الزراعيون أبحاثاً على سلالات جديدة صممت لتقاوم الجفاف والتقلبات المناخية الحادة.
8: لدى فنزويلا حالياً عدة شركات تطور عوامل مكافحة بيولوجية لتخفيف استخدام المواد المعالجة كيميائياً، هذا يقلل تكاليف الإنتاج ويمنحنا منتجات مناسبة مع البيئة ويخفف أثر التغير المناخي الذي يهدد الإنتاج الزراعي في البلاد.
6: أنهار كانت تنبض بالحياة تبدو اليوم أقرب لسيول طينية. خداع هو هذا الاخضرار، إذ يخفي خلفه طقسا مضطربا فتأخر هطول الأمطار، والأمطار الغزيرة التي تباغت الأرض في غير موعدها باتت تربك تقاويم المزارعين وتضرب محاصيلهم في مقتل. في الريف الفنزويلي لا يهدد التغير المناخي الزراعة فقط، بل مقومات الأمن الغذائي لآلاف العائلات أيضا. وعد موسى التلفزيون العربي، كالابوسو، ريف ولاية غواريكو.
1: تظاهر مئات الأشخاص في نيويورك احتجاجا على إطلاق عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية النار على رجل من جمهورية الدومينيكان في حي برونكس، ما أشعل مواجهة بين رئيس البلدية زهران ممداني وإدارة الرئيس دونالد ترامب. وطلب ممداني بسحب عناصر الوكالة من المدينة، فيما دافعت وزارة الأمن الداخلي عن تصرفاتهم معتبرة أن إطلاق النار جاء ردا على تهديد أمني. وجه مسؤولو الحرس الوطني الأمريكي الجنود إلى تجنب الاقتراب من صناديق ومراكز الاقتراع في واشنطن عقب تداول صورة لعناصر بجوار صندوق انتخابي وسط مخاوف من تأثير وجودهم على مشاركة الناخبين. يأتي ذلك في حين لا يزال أكثر من 2900 عنصر من الحرس منتشرين في العاصمة ضمن مهمة لمكافحة الجريمة. ضرب الأعصار إيساياس ساحل الولايات المتحدة قرب مدينة ديستين بولاية فلوريدا مصحوبا برياح بلغت سرعتها 169 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة وسط تحذيرات من الفيضانات والرياح المدمرة ودعوات للسكان إلى إخلاء المناطق المهددة. وهذه الصور التي نتابعها مشاهدينا الإعصار الذي إعصار إسياس الذي نتابع صور منه على الشاشة، صور وردت اليوم لتشير إلى حجم هذا الإعصار الذي يضرب ساحل الولايات المتحدة تحديدا قرب مدينة ديستن في ولاية فلوريدا. شهدت العاصمة الهندية نيودلهي السبت احتجاجات ضد مراجعة القوائم الانتخابية وسط انتقادات من المعارضة لما وصفته بقمع المظاهرات ومحاولة حرمان ملايين الناخبين من حقوقهم. وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات ووقف المراجعة التي تقول المعارضة أنها أزالت أكثر من 130 مليون اسم، فيما تنفي الحكومة والمفوضية اتهامات التلاعب وتؤكدان أن الهدف هو حذف الأسماء المكررة وغير المؤهلة. والآن نتابع هذه الصور التي تأتينا مباشرة من ريو دي جانيرو جنوب شرقي البرازيل، حيث يجول المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية فلافيو بولسونارو في موكب لحشد الدعم في الجولة الثانية من الانتخابات التي يتنافس فيها مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ومن المقرر أن تجرى في 25 من الشهر الجاري. الآن إلى جولة على الصحف العالمية التي رصد بعضها التناقض بين شعار أمريكا أولاً وتصاعد اعتداءات المستوطنين، وتوقفت عند أشكال المعارضة للحرب وثغرات الانتشار العسكري الأمريكي، في حين تهدد صفقة الديزل الروسي بتوسيع الخلاف مع أوكرانيا وأوروبا.
9: في موقع ذا هيل الأمريكي، سلط الكاتب إلياس خوري الضوء على تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد قرار يفرض مساءلة وزارة الخارجية حول اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن رفض الأغلبية القرار يكشف تناقضا بين شعار أمريكا أولا ومواقف الحزب حين تتعارض المصالح الأمريكية مع دعم إسرائيل، وأن التصويت مثل اختباراً سهلاً للجمهوريين، إذ لم يكن القرار سيؤدي بالضرورة إلى تغيير التحالف مع إسرائيل، بل كان سيتيح طلب معلومات عن مقتل أمريكيين في الخارج. الكاتب قارن الموقف
10: راديو الحرية
11: 97.7 FM.

0: الطراوي عالم من التسالي.
1: الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان، الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتعوا بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بـ10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.
5: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799،

حرب الإبادة الإسرائيلية. الرئيس محمود عباس يصدر مرسوماً بتأجيل الانتخابات التشريعية وتحديد موعد لإجرائها بالتزامن مع الرئاسية في 11 من سبتمبر 2027. بعد إعلان ترامب الاتفاق مع بوتين على استيراد الديزل، تخوفات أوروبية من الصفقة، وبرلين تعلن العمل مع دول الاتحاد الأوروبي على إعداد حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا.

نبدأ بتطورات اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تمكنت من صد هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين على مواقعها شمال مطار ذباب، وإنها استطاعت تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على تعزيزات جماعة أنصار الله الحوثيين. في المقابل أعلنت الجماعة أن مقاتليها تمكنوا من صد هجمات للقوات الحكومية باتجاه باب المندب، فيما نقلت وسائل أعلام تابعة لها أن غارات سعودية استهدفت مطار صنعاء ومراكز اتصالات في مديرية المحبشة. ميدانيا أيضا، قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية تركي المالكي إن التحالف ينفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات جماعة أنصار الله الحوثيين. وأعلن المالكي تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الجماعة، كما أكد العمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية لما سماها بالميليشيا الحوثية، مع تقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية. هذا وبثت قوات التحالف مشاهد قالت إنها لمعارك في باب المندب تدعمها بإسناد جوي. وبحسب قوات التحالف فإن هذه المشاهد تظهر انهيار المواقع الدفاعية لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين تحت ضغط العمليات العسكرية وسيطرة القوات الحكومية اليمنية على باب المندب، ما دفع عناصر من الجماعة إلى الفرار عبر البحر. كما نشرت القوات الحكومية اليمنية في محور تعز مشاهد مصورة ترصد احتراق آلية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأقروض جنوب تعز. للمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي، لنقف معك على آخر تصريحات جماعة أنصار

0: أثر الله الحوثيين والبيانات العسكرية الصادرة حول ما يجري على الأرض، إضافة إلى ما تم إعلانه عن استهداف مطار صنعاء.
1: مرحبا رولا. تطورات أو جملة من التطورات بالفعل في صدارتها كما يبدو كثافة الغارات الجوية أولا على صنعاء وبقية المحافظات اليمنية خلال الساعات الأخيرة، وفق ما تم رصده من ذوي انفجارات من شن غارات، وكذلك وفق البيانات العسكرية الصادرة من الأطراف سواء كصنعاء التي تتحدث عن شن هذه الغارات على مواقع تسيطر عليها وعلى محافظات تسيطر عليها، أو من قبل ما تتبنى من غارات من قبل جانب الحكومة في عدن أو من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في صنعاء. طبعا تجدد اليوم القصف أو الاستهداف لمطار صنعاء الدولي كما أعلن هنا بنحو 4 غارات كما يقول الجانب الإعلامي في صنعاء، مع غارات أيضا تزامنت هذه الغارات مع غارات أخرى كانت على محافظات مثل صعدة وعمران وحجة وكذلك الحديدة وبطبيعة الحال على تعز. في صنعاء تحديدا هذا الاستهداف لمطار صنعاء كان هو الثاني خلال 24 ساعة الأخيرة، بعد أن كانت شنت غارات أمس على المطار، وكانت الجهات المعنية في صنعاء تحدثت عن سقوط قتيلين وجريحين من موظفي المطار بفعل هذه الغارات، كما تحدثت الجهات المعنية عن تدمير عدد كما تقول من المصانع والبناء التحتية في صنعاء مثل مصانع لمواد البناء أو مواد الفن. أو كذلك اليوم تجددت الهجمات المتبادلة في الوازعية وكهبوب. هنا في صنعاء قبل قليل نشر الإعلام الحربي مشاهد يقول بأنها استهداف لتحشيدات عسكرية تابعة للحكومة في عدن في كل من جبهتي كهبوب والوازعية، يقول بأن هذا الاستهداف تم بطائرات من نوع الشواظ الانقضاضية. أيضا هنالك جانب الحكومة في عدن تحدث أنه صد هجمات لما يقول بصواريخ وبأنساق قتالية أخرى للقوات التابعة لحكومة صنعاء في جبهة شقب بمنطقة صبر في تعز، مع أيضا تمدد المواجهات في هذه المنطقة القريبة كمنطقة المصراخ التي تشهد خلال الأيام الأخيرة مواجهات وتبادل سيطرة ومعارك كر وفر ومواجهات وأخرى في جبهات ما زالت متوترة مثل حيفان أو جبل حبشي، لكن أيضا لم يسجل تقدم ميداني بارز لأي طرف خلال الساعات الأخيرة في جبهتي تعز وباب المندب، مع جبهات أيضا وهجمات متبادلة في الجبهة الجنوبية تحديدا من مأرب لكنها متقطعة ومحدودة كما يبدو في ظل توتر اشتعال الوضع في جبهة تعز تحديدا. إذن هنالك تصعيد متبادل، هذا التصعيد بالغارات صنعاء، هنا المواقف تقول بأن هذا الغارات أو أن التصعيد على الأرض وتقصد فيه الدفع بتعزيزات وتحشيدات عسكرية تقوم بها الحكومة في عدن في أكثر من جبهة. تتهم الجانب السعودي بالدفع بهذه التعزيزات أو بشن الغارات كما تقول. هنالك بيانات من مسؤولين وتصريحات تتحدث أن هنالك توسيع لبنك الأهداف ضد الجانب السعودي، يتحدثون ويطلبون من المواطنين والعاملين في هذه المنشآت كما يقولون النفطية أو الملاحة أو شركات الملاحة الجوية الابتعاد عن هذه الأهداف، ما يعني أنهم قد ينفذون مزيد من العمليات العسكرية في ظل التصعيد والتصعيد المتبادل المستمر منذ أيام.
0: علي، بمناسبة حديثك عن بنك الأهداف الذي حدده الحوثيون فيما يخص السعودية، ما البيانات الصادرة أيضا في هذا السياق، وهل أعلن عن استهدافات جديدة؟
1: خلال ساعات اليوم لم يعلن حتى اللحظة أي بيان من هنا من صنعاء بخصوص تنفيذ عمليات جديدة ضد الجانب السعودي ضد منشآت سعودية كما هو الحال خلال الأيام الأخيرة، لكن كانت خلال ساعة أمس تحديدا آخر البيانات كانت تحدث عن تجدد الاستهداف لمطار الملك خالد في الرياض ومطار أبها ومطار نجران وكذلك القاعدة الجوية في منطقة خميس مشيط، وحديث مستمر هنا في كافة البيانات التي صدرت وتتحدث سواء عن جديد المعارك أو جديد العمليات العسكرية في الجبهة الداخلية أو كانت حتى بيانات سياسية، يتجدد فيها الحديث بضرورة التصعيد ضد الجانب السعودي. هم هنا كما يقولون يتهمون الجانب السعودي بحالة التصعيد الأخيرة، أيضا يتوعدون بالرد بالمثل. كان هنالك أيضا تحذيرات صدرت بشأن أن الأجواء السعودية كما يقولون أصبحت غير آمنة وأنها ستكون مسرحا للعمليات العسكرية لقوات صنعاء، وكذلك الحال للمنشآت النفطية كما يتحدثون. وفي إطار الحديث عن توسيع بنك الأهداف، البيان الذي صدر تحديدا من وزارة الخارجية في صنعاء خلال الساعات الأخيرة قال إن هذا الأمر يأتي من مبدأ المعاملة بالمثل، ما يعني أنهم سيقابلون التصعيد كما يقولون بتصعيد مماثل، ويحملون السعودية في بياناتهم أيضا بتبعات هذا التصعيد كما يقولون، ويقولون بأن التصعيد

0: التصعيد الذي يقومون به من قبل صنعاء ممكن إيقافه، ولكن الأمر مرهون فقط بإيقاف الحرب، بإيقاف التحشيدات العسكرية التي تتحرك ضد قواتهم على الأرض، وبإيقاف الحصارات المفروضة على المنافذ كمطار صنعاء أو غيرها من المنافذ، وبطبيعة الحال بإيقاف الغارات الجوية التي تتجدد وتشن بشكل مكثف، وجانب التحالف الذي تقوده السعودية يتبنى جزء من هذه الغارات ويقول بأنه يستهدف من خلالها قدرات للقوات التابعة لحكومة صنعاء، ومن ذلك مثلا منصات صواريخ في عدد من المحافظات والمناطق.
1: شكرا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي ذهب. إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي في وقت سابق باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مدينة غزة. وفي خان يونس جنوبي القطاع استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية أمس. وشرقية مدينة غزة، قال مراسل التلفزيون العربي إن إصابتين خطيرتين، إحداهما لسيدة، وصلتا إلى مستشفى الشفاء عقب غارة إسرائيلية استهدفت منطقة بالقرب من صيدلية الأسرة في شارع النفق.
2: لا لا لا الله.
3: الكل أرجع.
2: لا لا.
3: أرجع كلها في الشباب أرجع.
2: لا لا لا الله.
3: الكل أرجع.
2: لا لا.
1: كشف مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنيف أن نحو 50,000 امرأة وفتاة قتلنا أو أصبنا بجروح خطيرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. وقالت مديرة المكتب صوفيا كالتورب خلال مؤتمر صحفي إنه تم تسجيل أكثر من 38,000 وفاة لنساء بسبب الحرب، منهن 277 امرأة وفتاة قتلنا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، في حين تعرضت 11,700 امرأة وفتاة خلال 3 سنوات لإصابات خطيرة تسببت في إعاقات تستمر مدى الحياة. قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن الإعلان عن وقف إطلاق النار لم يضع حداً للانتهاكات المميتة أو ينهي المخاطر التي تهدد حياة الفلسطينيين في القطاع. وأوضح المركز في تقرير له بمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 1,481 فلسطيني خلال هذا العام، وأحصى التقرير مقتل 324 طفلا و164 سيدة إضافة إلى 51 مسنا خلال عام كامل. وأكد المركز أن سكان قطاع غزة لا يزالون يواجهون الدمار الواسع والنزوح وانعدام المأوى الآمن، بينما تتواصل القيود على مقومات الحياة الأساسية وتعطيل جهود التعافي وإعادة الأعمار. وشدد على أن وقف إطلاق النار ليس غاية في ذاته، ولا يكفي الإعلان عنه للقول بانتهاء الإبادة الجماعية أو زوال آثارها ومخاطرها. خرج آلاف المتضامنين مع فلسطين في مظاهرات بمدينة كيب تاون في الذكرى 3 لحرب الإبادة على غزة. انطلقت المسيرة من حي ديستريك المرتبط في الذاكرة بعمليات التهجير القسري التي نفذها نظام الفصل العنصري بحق سكانه في 60ينيات و70ينيات القرن الماضي. هتف المتظاهرون مطالبين بوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحمان.
4: راديو الحرية
1: 92.7 FM. هي الصور المباشرة التي تأتينا من العاصمة البريطانية لندن للمتظاهرين الذين يشاركون في مسيرة داعمة لفلسطين وسط العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بوقف الحرب على غزة ووقف تسليح إسرائيل.
7: عشرات آلاف المتظاهرين تدعوا إلى وسط العاصمة البريطانية لندن كما نشاهد في هذه المسيرة الحاشدة التي تعقد بمناسبة الذكرى 3 لحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. الكثير من المتظاهرين الذين أتوا من مختلف المدن البريطانية في هذه المسيرة الوطنية الكبرى كما دعا إليها ائتلاف تحالف دعم فلسطين وعدد أيضا من المنظمات والجمعيات البريطانية. طبعا ستمتد هذه المظاهرة على مسار طويل من منطقة إمبانكمنت وحتى تين داونينج ستريت مقر الحكومة البريطانية. يرفع المتظاهرون هنا الكثير من الشعارات في الواقع، لكن جميعها تصب في انتقاد حرب الإبادة الجماعية ورفضها وانتقاد أيضا الحكومة البريطانية التي يقول المتظاهرون بأنها لم تقم بما فيه الكفاية من أجل وقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. الانتقادات أيضا توجه إلى أندي بيرنم، حيث يقول المتظاهرون أن العقوبات التي فرضت على منتجات المستوطنات الإسرائيلية هي إجراء غير كافي ومن شأنها أن تدفع بإسرائيل ارتكاب مزيد من الانتهاكات في أراضي الضفة الغربية وفي غزة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
1: إلى الضفة الغربية، حيث لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية من المستوطنين أو قوات الاحتلال بحق الأهالي وأشجار الزيتون، إذ اندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين تبعها اقتحام من قبل جيش الاحتلال لبلدة المغير شمال شرقي رام الله. واندلعت مواجهة في بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله عقب مهاجمة مستوطنين مواطنين أثناء قطف الزيتون، فيما أطلق جيش الاحتلال القنابل الصوتية والغازية والرصاص الحي ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، كما اعتدى مستوطنون على مزارعين في برقة، ومنع الاحتلال المواطنين من قطف الزيتون في كفر نعمة وقلقيلية، واعتقل مواطنا في دير أستيا غرب سلفيت أثناء قطفه الزيتون.
8: يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي والمطاطي تجاه قاطفي الزيتون من الفلسطينيين هنا في بلدة دير أبو مشعل في الشمال الغربي من مدينة رام الله. تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هجمة من قبل المستوطنين تجاه الأهالي وقاطفي الزيتون الذين يجرون أذيال الخيبة نتيجة فشلهم في قطف ثمار الزيتون، الرافد الاقتصادي الهام بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في هذا الموسم الذي يتعرض فيه الفلسطينيون لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك أيضا من قبل المستوطنين. يسعى الناس للوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم المزروعة بعشرات آلاف أشجار الزيتون لقطفها في هذا الموسم الهام والرافد الاقتصادي بالنسبة لهم. يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب بعد هجمة من قبل المستوطنين على الأهالي. هنا في دير أبو مشعل كان المستوطنون قد منعوا الناس من الوصول إلى زيتونهم، ومن ثم أيضا أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على التدخل وما زال يقوم بمنع الناس من الوصول إلى أراضيهم. سجلت إصابات بالاختناق بالغاز إضافة إلى إصابات بالرصاص المطاطي نتيجة هذه الهجمة. هنا بعد أن عاد الناس تحت تهديد سلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك إطلاق القنابل الصوتية والغازية ينسحب الحال على نقاط مختلفة مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، في برقة أيضا شرق رام الله. كذلك أيضا أقدم المستوطنون على منع الأهالي من قطف ثمار الزيتون. تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك أيضا السيطرة على المساحات الشاسعة المزروعة بأشجار الزيتون في هذه المنطقة التي نتواجد فيها وسط الضفة الغربية، وكذا أيضا في نقاط مختلفة من الضفة. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنه سجل يوم الجمعة صباحا خلال أقل من 7 ساعات 19 هجوما من قبل المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين. تغيرت وتنوعت أشكال هذه الاعتداءات ما بين خلع أشجار الزيتون واقتلاعها وأعمال حريق وهجمات أصيب فيها المواطنون الفلسطينيون ولم يصلوا إلى زيتونهم. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله.
1: بالعودة إلى تطورات في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم. كنا نتحدث حتى اللحظة، ربما زاد العدد، عن تقريبا 6 شهداء، وأيضا هناك جرحى نتيجة لاستهدافات متكررة للاحتلال الإسرائيلي.
9: نعم رولا، 6 شهداء، 5 في استهدافات إسرائيلية، والسادس هو شهيد متأثر بجراحه أصيب بها قبل في استهدافات سابقة. هناك عدة إصابات معظمها في الحقيقة وصلت إلى المستشفيات بحالة حرجة، أيضا هناك حالتي بتر بحسب ما ذكرت المصادر الطبية ضمن هؤلاء الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفيات. وهذه الحالات بالمناسبة حالات مكررة باتت الآن في معظم الاستهدافات نتيجة الشظايا. هذه الشظايا كانت في بداية الحرب شظايا بحجم كبيرة وحادة، لكن الآن نلاحظ خاصة في الاستهدافات التي تكون من المسيرات الإسرائيلية تكون الشظايا حجمها صغير ولكنها حادة جدا، يمكن أن تسبب حالات البتر التي نراها ونلاحظها بعد الاستهدافات مباشرة، وهي ما تؤكدها أيضا وزارة الصحة. هناك خروقات إسرائيلية، هذا ما يمكن أن نطلق عليه، لكن بالنسبة للفلسطينيين المواطنين المدنيين داخل القطاع باتوا لا يأمنون على أنفسهم حتى في الحركة داخل المدينة، لأن هذه استهدافات عشوائية من حيث المكان وأيضا من حيث التوقيت. هناك جهد استخباري مكثف تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع، تستخدم كل وسائل الجهد الاستخباري من الوسائل البصرية والمراقبة المتمثلة بطيران الاستطلاع الذي بات يراقب قطاع غزة 24 ساعة تقريبا، وهم يمتلكون عمليا من الإمكانيات والمقدرات والتقنيات التي تساعدهم على هذه المراقبة الحثيثة. أيضا هناك مراقبة تقنية مرتبطة بمراقبة والتصنت على المكالمات، الرسائل، حتى وسائل التواصل الاجتماعي وما يمكن أن يتناقل عليها، وحتى الاتصال الإلكتروني والتقني على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا هو متصنت عليه ومراقب، إضافة بطبيعة الحال على الجهد البشري المتمثل بوجود العملاء. كل هذا الجهد الاستخباري نتيجته هو زيادة الأهداف والمحصلة النهائية لعدد الاستهدافات داخل القطاع. في شهر سبتمبر كان يعتبر شهرا دمويا، خاصة أنه يفترض وقف شهر فيه وقف لإطلاق نار مزعوم، لكن كان هناك عدد ملحوظ، ارتفاع لأعداد الشهداء بشكل ملحوظ. يبدو أن شهر أكتوبر أيضا لن يكون أقل دموية، هناك استمرار وهناك تصعيد أيضا حتى في أعداد تلك الاستهدافات. بالقرب منا قبل نحو 3 ساعات كان هناك استهداف في منطقة مكتظة جدا في شارع الشهداء الذي يعتبر واحد من أكثر المناطق حيوية، فيه بعض العمارات التي لا تزال مأهولة بالسكان، وأيضا في محيط المنطقة المستهدفة هناك عدة مخيمات مكتظة بعشرات بل مئات العائلات التي تسكن في تلك المنطقة. الناس رولا عمليا الآن يتكدسون في مساحات ضيقة جدا للغاية، هي أقل من 30% من إجمالي مساحة القطاع الأصلية أو الفعلية، ولذلك نلاحظ أن هناك اكتظاظا حتى في المناطق التي كانت تتسع فيما سبق لخيمة واحدة باتت الآن فيها عائلتان تسكنان جنبا إلى جنب، القماش بجوار القماش حرفيا. هناك أيضا اكتظاظ حتى في مراكز اللواء، هناك عودة للمنازل الآيلة للسقوط لأن الناس لا يمتلكون خيارات، وهناك تحذيرات من كارثة خاصة مع إقبال فصل الشتاء، ويتوقع أن يكون فصلا قاسيا ليس فقط للسكان والعائلات الذين يسكنون يبنون الخيام، هذه الخيام المهترئة التي لم تقهم حر الصيف ولن تقيهم برد الشتاء، لكن هناك تحذيرات حتى من انهيارات المزيد من التصدع في المنازل المدمرة أو شبه المدمرة. حدث قبل عدة أسابيع، 3 أسابيع، هناك انهيار لعمارة السعادة في المنطقة القريبة من هنا أيضا، وتم استخراج 21 شهيدا وأيضا عدة إصابات من تحت أنقاض هذا المنزل. لكن التحذيرات من وجود عائلات تحت نحو 2000 منزل متصدع يمكن أن يحدث فيها مثل ما حدث في تلك العمارة المنهارة قبل أسابيع.
1: شكرا لك من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. وفي ذات السياق نشير إلى الأخبار العاجلة، ومصادر طبية للتلفزيون العربي تتحدث عن وقوع شهيد وجرحى باستهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين شرقية مخيم منصيرات وسط قطاع غزة. فلسطينيا ولكن في سياق آخر، حيث أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من نوفمبر 2026 وتحديد 11 من سبتمبر 2027 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن. وينص المرسوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، على أن تتولى لجنة الانتخابات المركزية التحضير للعملية الانتخابية وتنظيمها والإشراف عليها وفقا للقانون. الاتحاد الأوروبي في بيان تحدث عن أن رفع العقوبات عن الديزل يمنح روسيا الوسائل اللازمة لمواصلة الحرب على أوكرانيا. من جهتها أكدت الحكومة الألمانية إبقائها على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
10: صفقة الديزل المفاجئة بين ترامب وبوتين، استنكار أوكراني وهجوم من كوادر الحزب الديمقراطي. الرئيس الأمريكي أعلن عن التزام نظيره الروسي بطرح الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر.
11: أعتقد أنكم سمعتم عن اتفاق النفط مع روسيا، إنه اتفاق كبير إذ ستتدفق كميات هائلة من النفط إلى بلادنا. أود أن أشكر الرئيس بوتين، لأكون صادقا معكم، إننا نستقبل كميات ضخمة من النفط وتحديدا الديزل، وهو ما نريده، لذا شكرا لكم.
10: يأتي إعلان ترامب في إطار أحدث مساعيه لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة بعدما أمضى أشهرا في التعامل مع التداعيات السياسية للحرب على إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية، إذ قفزت أسعار الديزل بنسبة 70% رغم خطوتين بارزتين اتخذهما مؤخراً لزيادة الإمدادات، وهما الضغط على الحلفاء للسحب من احتياطيات الطوارئ وتوسيع نطاق استخدام الديزل الأحمر المعفى من الضرائب. ويدرك ترامب أن ارتفاع أسعار الوقود سبب رئيسي لاستياء الناخبين قبيل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، لكن الاتفاق المعلن يمثل تحولاً لافتاً في الموقف الأمريكي بعد أن وقع ترامب الشهر الماضي قانوناً لفرض عقوبات واسعة على روسيا بهدف تقييد اقتصادها في مجال الطاقة من بين مجالات أخرى تغذي حربها مع أوكرانيا. الرئيس الروسي أكد استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره، مضيفاً أن دخول النفط الروسي إلى الأسواق الأمريكية ستكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد العالمي. في الجانب الآخر، رئيس أوكرانيا ينتقد الاتفاق ويصفه بالاستثمار في
4: راديو الحرية
12: 97.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: يعني من فوز الجنوب إفريقيا نافي بيلاي بالجائزة وهاجمها في خطابه، ولكن بلهجة الاستنكاف والاستهجان، ووصفها بالشخص النكرة الذي لا يعرفها أحد، إذ قال: من هي هيدي؟ لا أنا ولا أي حدا سامع فيها، من تكون هذه؟ في الحقيقة ترامب لم يتوقف عند مهاجمة الفائزة بالجائزة، بل هاجم أيضاً دولة النرويج باعتبارها الراعية للجائزة وتؤدي دوراً حصرياً في اختيار الفائز بجائزة السلام على وجه التحديد، ووصف موقفها بأنها وصمة عار لا تمحى على جبين النرويج.
5: Despite all of this and all of these unbelievable accomplishments, the Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. I've never heard of the person. I know a lot of people, I never heard of this particular person, but congratulations anyway. In all of the wars that I have settled, I never spoke to the United Nations. They were of no help to me. The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
4: هلا هو ما بيعرف انه اللجنه مستقله، بس قال لك يلا كل شيء بياخذوا معي عطري، وقال لهم بالاخر انه مبروك، يلا معلش اعطيتوها اياها. بيلاي ردت على هجمات ترامب بطريقه ساخره، وشو قالت بعد موجه تصفيق كرمتها عقب فوزها بالجائزه: اذا وصلتم التصفيق فيتحتم علي مشاركه الجائزه مع ترامب. مهضومه بيلاي، يعني بتستاهل جائزة نوبل على الهضامة مش بس على إنجازاتها.
6: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump. So now I don't know about this. So my question is it true?
7: It's not April
4: Fool's. Yeah. بحس بكرة الصبح بيطلع بيعمل فيديو وبيغضب على الجمهور لأنه ما زقف زيادة لأنه كانت شراكته بالجائزة. طوشة وغضب جائزة نوبل للسلام مش بس بأمريكا ومع ترامب بس. مشاهدينا، إسرائيل أيضاً دخلت في حالة استنفار معنوي بسبب هذه الجائزة. ليه؟ لأن فوز القاضية نافي بيلاي بجائزة العام أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد بشدة فوز بيلاي بجائزة نوبل للسلام، وقال في تغريدة على منصة إكس: فقدت لجنة نوبل ووصلتها الأخلاقية، لقد منحت أرفع جوائزها لمتعصبة ساهمت في شيطنة اليهود. وزارة الخارجية في دولة الاحتلال أيضا دخلت على الخط ونشرت بيانا شديد اللهجة عبرت فيه عن استنكارها الحدث، وقالت: لو كانت هناك جائزة تمنح للأكاذيب والكراهية لكانت بيلاي في طليعة المتنافسين عليها. البيان أيضا تضمن مشاهدين مقاربة خطيرة مع النازية الألمانية، إذ شبه بيلاي بجوبلز وزير الدعاية لهتلر، وقال إن لجنة نوبل جعلت جوزيف جوبلز وزير الدعاية النازي يصفق لنافي بيلاي من الجحيم. يعني هون شبهوا السيدة الحائزة على أكبر جائزة للسلام في العالم بسلوكيات النازية. طيب كل هذا التحامل على مقرري جائزة نوبل للسلام وهجمات متواصلة على السيدة الفائزة بها من إسرائيل، ترى ما خلفياته؟ هو اللي لازم نسأل. الهجمة الإسرائيلية جاءت يا أعزائي على خلفية دور بيلاي في الإقرار بارتكاب جيش الاحتلال جرائم ضد الإنسانية في غزة أثناء حرب الإبادة الجماعية. خلونا هلأ نشوف شو هي علاقة بيلاي بغزة. أثناء حرب غزة كانت بيلاي تشغل منصب رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة والتابعة للأمم المتحدة والمعنية بتعقب ما يجري في غزة. اللجنة أصدرت في سبتمبر 2025 تقريراً مفصلاً من 72 صفحة اعتبرت فيه رسمياً أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. التقرير أقر بأن إسرائيل ارتكبت 4 أفعال من أصل 5 محددة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وتشمل الجرائم القتل الواسع، إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، فرض ظروف معيشية قاسية مثل التجويع والتهجير قسراً، والعنف الجنسي. يعني كل شيء عملته إسرائيل بس بتزعل بس حدا يقول لي عملتي، إلى جانب اتهام مسؤولين إسرائيليين كبار فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتحريض المباشر على الإبادة. تعالوا لنحكي شوي عن بيلاي عشان المرة الجاية بس يقول ترامب إنه ما حدا بيعرفها نقول لهم بلا منعرفها ومكترين. نافي بيلاي هي قاضية وحقوقية جنوب إفريقية بارزة، ولدت عام 1940، تعد واحدة من أهم الشخصيات في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان. هي أول امرأة غير بيضاء تعين قاضية في المحكمة العليا بجنوب إفريقيا بقرار من نيلسون مانديلا. شغلت منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين أعوام 2014 و2018 أو 2008 2014، كما ترأست المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. خلونا هلأ نروح على تعليقات المغردين. لوكاس ساندرس يوجه كلامه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول لن تحصل على جائزة نوبل للسلام مقابل شن حرب على إيران. منعم حميد يقول ترامب رئيس لا يملك من قيم النوبل ذرة، وشخص أكل الحزن والأسى والحقد قلبه برأي منعم. عم يحكي عنه كتير. هانس علق على بيان الخارجية الإسرائيلية وقال لو كانت هناك جائزة للأكاذيب والكراهية لكان بن كفير وسموتريتش في طليعة المرشحين لنيلها. وأخيرا كتب محمود جلال إسرائيل تؤكد مجددا حقيقة أنها تعيش وحيدة في كنف أكاذيبها وأوهامها، منعزلة عن العالم بدولة وشعوب ومؤسساتها السياسية والعلمية والأدبية، لأنها تتهم كل من ما بيخالفها الرأي بترويج الأكاذيب والافتراءات وبث الكراهية ضدها.

يا جماعة، شكلنا صراحة بطلنا نفهم شيء مع الذكاء الاصطناعي. قبل يومين فقط أبلغ نموذج للذكاء الاصطناعي عن الشرطة عن جريمة قتل كان يخطط لها، وقاد الشرطة إلى المشتبه بها لاتخاذ اللازم. حكينا بتواصل بشكل مفصل عن تفاصيل هذه القصة، ولكن اليوم الوضع مختلف. إحدى نماذج AI من شركة أنثروبيك أرسل بلاغاً كاذباً للشرطة، يعني بكرة ممكن الواحد فينا يلاقي حاله بقفص الاتهام وهو بريء. طيب، ما تفاصيل هذه القصة وما احتمالات أن تتكرر هذه الأخطاء؟ خلينا نشوف. بدأت القصة بعدما أعلنت السلطات الأمريكية أن نموذج ذكاء اصطناعي طورته شركة أنثروبيك أرسل بلاغاً كاذباً إلى شرطة فيلادلفيا بالولايات المتحدة بشأن جريمة قتل لم تحل، وذلك حسب ما أعلنت الشرطة منتقدة الشركة لتأخرها شهرين في الإبلاغ عن الواقعة. شهرين. شرطة فيلادلفيا ذكرت أن البلاغ الكاذب قدم في تموز الماضي عبر موقع فيلي أنسل فد موردرز دوت كوم، وهو موقع إلكتروني عام يتيح للأشخاص مشاركة معلومات حول جرائم قتل لم تحل. وبحسب ما أوضحته أنثروبيك للشرطة، كان النموذج يخضع لاختبار يتضمن التفاعل مع مواقع إلكترونية مختارة عشوائياً عندما وصل إلى الموقع المعني وأرسل معلومات كاذبة بشأن جريمة قتل لم تحل. طيب، كيف أرسل الرسائل؟ ما هي الصيغة؟ عشان نتفادى هالشي لو حتى صار معنا أنه مش ناقصنا. الشرطة أوضحت أن البلاغ الزائف المؤرخ في 18 من يوليو صنف كرسالة غير مرغوب فيها، بتوصلنا على إيميلاتنا اسمها سبام، ولم يصل مطلقاً إلى مركز الجريمة في الوقت الفعلي التابع للإدارة لغرض التحقق منه. المصيبة مش هون، المصيبة أنه نموذج الذكاء الاصطناعي قدم نفسه للموقع الإلكتروني على أنه شخص يمتلك معلومات حول القضية. طبعاً أعادت هذه الحادثة التذكير بحالات سابقة سجلت في الآونة الأخيرة وتصرفت فيها نماذج ذكاء اصطناعي بصورة ذاتية غير مطلوبة منها، ومن بينها واقعة تمكن فيها نموذج طورته شركة OpenAI من الخروج من بيئة الاختبار خلال تقييم أمني واختراق أنظمة منصة Hugging Face. طيب، شو تأثير هذا الاختراق على المستقبل؟ بحسب خبراء، أثارت الحادثة مخاوف من توسع قطاع الذكاء الاصطناعي في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلة، وهي أنظمة مبرمجة لتنفيذ إجراءات متعددة الخطوات من دون إشراف بشري. أنثروبيك كانت قد نشرت تقريراً يسلط الضوء على أنواع متعددة من الأفعال غير المقصودة التي صدرت عن نماذجها، من بينها الحادثة المتعلقة بالموقع الإلكتروني لشرطة فيلادلفيا. القصة ما وقفت على الشرطة، جهات أخرى ومن بينها البيت الأبيض ووكالات حكومية أمريكية أخرى تأثرت بهذه الحوادث. تقرير أنثروبيك كشف أن الحوادث كان لها تأثير ضئيل على أرض الواقع، وكانت أقل خطورة بكثير من حوادث أمن سبراني أخرى أبلغ عنها سابقاً. هلأ تأثير قليل تأثير كبير، هالشي ما بينفي إنه موجودة وممكن تكون أخطاء واختراقات أكبر بالمستقبل. ممكن وزارة الحرب البنتاغون، من يدري عزيزي المشاهد، ما منعرف، إحنا ما منقول. أنثروبيك حددت 4 فئات من الحوادث التي رصدتها خلال مراجعة داخلية لنموذج كلود، وهي استغلال ثغرات برمجية أساسية وإرسال نماذج عبر مواقع إلكترونية وتجاوز متطلبات الرموز أو الرسوم واستخدام روابط مختصرة للالتفاف على قيود أخرى. طيب، هل اتخذت أنثروبيك أي إجراءات لإصلاح وتفادي تلك الأخطاء الكارثية؟ الشركة أوقفت إمكانية وصول النموذج كلود إلى الإنترنت أثناء جميع الاختبارات الداخلية في الوقت الحالي، وذلك إلى حين التأكد من أن تدابير الشركة الأمنية والرقابية والتمكن من رصد هذه السلوكيات بشكل موثوق، وهذا بحسب تقرير الشركة. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً مع هذا الموضوع. جوزيف أبورو قال لم تبلغ الشرطة الشركة تبلغ الشركة الشرطة إلا بعد شهرين من اكتشافها للأمر. تطبق هذه النماذج بالفعل على أنظمة حقيقية دون ضوابط أو رقابة
واضحة، إذا كانت هذه مرحلة تجريبية فستواجه عملية الإنتاج مشكلة. بيل باتينود قال يطلب الإذن 40 مرة لتعديل ملف التعليمات ويقدم بلاغاً عن جريمة قتل دون استئذان ولو لمرة واحدة. وقال جون وساخراً ربما لهذا السبب يطلبون من الجميع عدم الإساءة إلى كلود لأنه قد يؤدي ذلك إلى تقديم بلاغ كاذب ضدك لدى الشرطة. أما كيب فقد قال في البداية شاركت معلومات من قاعدة بيانات الرعاية الصحية والآن شاركت والآن لديها إمكانية الوصول إلى موقع الشرطة الإلكتروني. نعم نحن نجلس على قنبلة موقوتة.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، ماذا تفعل إذا أخبرتكم أنه هتلر حي وعايش؟ وماذا سيكون رد فعلكم إذا قلت لكم أنه موسوليني كمان عايش؟ خبر صادم بصراحة، ويمكن أول شيء الواحد بيعمله لما بيسمع هيك خبرية أنه يلجأ لمنصات التواصل الاجتماعي عشان يشوف إذا هالخبر حقيقي أو كذب. ولكن خلوني أخبركم شيء، هيدي الحقيقة، أنه هتلر موسوليني يلي شايفينه بالصورة هو بطل قصتنا، هو اسمه هذا الشخص يلي شايفينه هون، شايفينه هيدا هتلر موسوليني مع بعض، خلطة أسماء إنما إيه أورجانيك. يعني اسمه الكامل هتلر موسوليني سيميون فلوريس، هو مواطن عادي من مدينة كيروبالكا، هذه المدينة النائية واقعة على سفوح جبال الأنديز ببيرو بأمريكا اللاتينية. طيب شو هي قصة هتلر موسوليني؟ كان قبل يومين هيدا الرجل رجل عادي لا يعرفه كثيرون غير أهل بلدته التي لا يتجاوز عدد سكانها 1000 شخص، بس هيدا السلمة اشتهر بين عشية وضحاها بعد أن فاز في الانتخابات المحلية وصار عمدة المدينة. ويبدو أن قرية نائية بهذا الحجم الصغير لا يعير سكانها اسم هتلر أو موسوليني اهتماماً واضحاً، إلا إذا نشر هذا الاسم في وسائل الإعلام كما حدث مع بطل هذه القصة الذي حصل على غالبية أصوات المنتخبين. بعد فوزه في الانتخابات تداولت وسائل إعلام بيروفية باهتمام واسع طبعاً حصول هتلر موسوليني على المرتبة الأولى. بعضهم رجح أن يكون اسمه الغريب جداً والذي يجمع بين زعيمي النازية الألمانية أدولف هتلر والفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني قد أثار فضول الناس فصوتوا له من باب الفضول، لقوا اسم هتلر موسوليني قالوا لك هذا اللي حيخلص الكرة الأرضية، خلص شيء بيدنا كلنا. هلأ للأمانة الاسم يعني بهد ركاب، يعني بيخوف، أنه بيخوف كتير، ولكن ليست هذه سابقة غير معروفة في البيرو. ففي عام 2018 فاز رجل اسمه هتلر ألبا سانشيز في الانتخابات المحلية وحظي بمنصب عمدة بلدية يونغار بعد سحقه منافسه على المنصب. بس احذروا معي شو اسم المنافس، لينين فلاديمير كان اسم المرشح يلي أقصاه هتلر العمدة. يعني دخيلك يا الله ودخيل حكمتك على هالأسماء، تخيلوا يعني العمدة أو بيكون هتلر أو لينين. اسم هتلر ليس شائعاً فقط في بعض مناطق أمريكا اللاتينية بل يشهد انتشاراً أيضاً في بعض أجزاء القارة الإفريقية. في عام 2020 فاز رجل يدعى أدولف هتلر أونونا في الانتخابات المحلية في ناميبيا، وهذه هي صورته، وطبعاً في وقتها أثار جدل كبير ودهشة كثيرين. بعد انتشار هذه الأسماء في وسائل الإعلام طرحت تساؤلات كثيرة بشأن شيوعها وكثرة تداولها في المناطق المذكورة. موقع بي بي سي البريطاني رد على هذه الأسئلة في مقال أشار فيه إلى أنه دولة بيرو تصنف كأكثر دولة في العالم بتضم مواطنين اسم هتلر، وقالت نحو 3943 شخصاً يحملون هذا الاسم وفقاً للسجل الوطني للأحوال المدنية. أما صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية فقد ذكرت أن اسم هتلر ينتشر بكثرة بالإكوادور، وأوضحت أنه غالباً ما تختار العائلات عادة هي بتنقل أسماء بناء أسماء قادة تاريخيين متناقضين دون خلفية إيديولوجية، فتجد شخصاً اسمه هتلر وخيه يعني شقيقه يدعى ستانلين، فهيدول بيأكلوا على نفس الطاولة وبيعيشوا بنفس البيت. إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد آراء المتابعين. إيفان تشيبتش يقول الأغرب في الموضوع أنه هتلر موسوليني ينتمي لليسار وتفوق على أقرب منافسي يلي بينتمي للمعسكر اليميني بفارق 25 صوت، أمر ما بيصدق عقل. مارتن شابيرو كتب يعد هتلر موسوليني ثاني شخص يحمل اسم هتلر وبيفوز بانتخابات البيرو خلال السنوات الأخيرة، وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين يحملون هذا الاسم وفازوا انتخابياً بالبيرو إلى 2، متجاوزة بذلك ألمانيا التي لم تشهد بتاريخها سوى حالة واحدة. أليكسي بيقول يتمتع والدون بحس دعابي رائع، هناك بعض الأسماء يلي لا ينبغي السماح بها حقاً. وبتغريدة لويس بالاتشيو نختم هذه القصة إذ قال ساخراً من ذا الذي يكره ابنه لهذه الدرجة حتى يسميه هتلر؟ برأيه أنه لا يصدق.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، طبعاً بتعرفي أنك عزيزتي، بتعرفوا هذا الشيء اللي بإيدي صح؟ علكة لبان عادية، يعني غالباً ما تكون موجودة بشنطتنا نحن النساء، والرجال كمان بيعلكوا، أصلاً أنا جايبتها من عند صديقنا وزميلنا رجل. أوكي، إجمالاً تعد العلكة حاجة غير ذي قيمة يعني، أو أهمية إذا بدنا نقول، ولكن الواقع أثبت غير ذلك. هذا المنتج البسيط أثبت أنه قادر على حل أكبر الألغاز بعالم الجريمة. القصة كلها بتدور حول علكة سلة القاتل كان عم يمضغها، نفذ جريمة بشعة عام 1978، وبعد نحو نصف قرن كشفت العلكة هويته. كيف؟ هلأ بخبركم كيف، وخلونا نبدأ بالقصة من الأول. بالـ 27 من مارس عام 1978 خرجت الطفلة ماريسا هارفي، وكان عمرها آنذاك 15 عاماً. خرجت في رحلة لركوب الخيل في حديقة جولدن جيت بمدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، لكنها لم تعد إلى المنزل. طبعاً التصرف الطبيعي في هذه الحالة أنه الأهل يبلغوا الشرطة، وفعلاً اتصلت أسرة ماريسا بالشرطة. خرجت فرق متخصصة بالبحث عن المفقودين لتمشيط المناطق التي يشتبه أن المغدورة زارتها. بعد يوم من البحث عثرت الشرطة على ماريسا في منتزه سوترو هايتس، ولكن للأسف كانت جثة هامدة. فوراً بدأت الشرطة بالتحقيق في الواقعة، جمعت الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة، ومن ضمن الأشياء التي احتفظوا بها في إطار الأدلة علكة جافة ممضوغة كانت لاصقة بثياب الضحية. التحقيقات الجارية حينها توصلت إلى الاشتباه بعدة أشخاص، بينهم هذا الرجل يلي شايفينه بالصورة، اسمه مارك بيرسو نيت. بقي قيد الاعتقال لفترة ثم خرج حراً لعدم كفاية الأدلة. مرت سنون وعقود على الحادثة ولم تتوصل الشرطة إلى نتيجة، فأغلقت الملف ضد مجهول وأدرجتها قضية غير محلولة، أو اسمها كولد كيز كما تسمى بالعرف الشرطي بأمريكا. ولكن عام 2020، أي بعد 43 عاماً، عادت الشرطة وفتحت الملف من جديد ضمن خطة لإعادة فتح القضايا غير المحلولة بهدف التوصل إلى الجاني، مستخدمة تقنية الحمض النووي DNA. يبدو أن تطور علم الأنساب الجيني الاستقصائي الذي يستخدمه FBI مكن محققيهم من ربط البصمة الوراثية التي وجدت على سترة الضحية ماريسا والعلكة العالقة بملابسها بالبصمة الحمضية للمشتبه به آنذاك مارك بيرسونيت. وهكذا تأكد المحققون من أن القاتل هو مارك بيرسونيت، فتم إلقاء القبض عليه بديسمبر عام 2021، وحولت أوراقه إلى النائب العام وهيئة المحلفين. بالثلاثين من أيلول عام 2026، أي بعد 5 أعوام من المحاكمة، أصدر مكتب المدعي العام بسان فرانسيسكو حكماً بالسجن مدى الحياة على بيرسونيت الذي يبلغ من العمر هلأ 80 سنة. هيك خلصت قصة القاتل مارك بيرسونيت مع الحرية، وهو الآن خلف القضبان. ولكن هذا النوع من القضايا لا توكل إلى المحققين العاديين مشاهدينا، إنما تسلم إلى وحدات خاصة تسمى Cold Case Units، هي تابعة للشرطة الفيدرالية FBI، والتي تعتمد في عملها على علم الأنساب الجيني الاستقصائي. إلى منصة التواصل الاجتماعي بول يقول: لقد حظي هذا الرجل بعقود من الحرية ما كان ينبغي له أن ينالها أصلاً، وقد نال ما يكفيه الآن، حان وقت الحساب. جوال بتقول: كيف صمد الدليل كل هالمدة؟ ألا تؤدي عملية التحلل والرطوبة إلى إتلاف كل شيء؟ هل قاموا باستخراج الجثة أم أنهم يحتفظون بتلك الأجزاء مخزنة في مكان ما؟ يعني عم تطرح مجموعة من الأسئلة. وأخيراً كتب هانسن: ظلت القضية دون حل لأكثر من 4 عقود، غير أن المحققين امتلكوا دليلاً لم يكن بوسع القاتل أن يعلم بوجوده. مشاهدينا، انتهت للأسف يعني حلقة التواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا طبعاً لا تنتهي. انتظروا قصصاً جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: كيف تبدو إسرائيل من الداخل بعد 3 سنوات من حرب الإبادة على غزة؟ وما الذي تغير في عقيدتها الأمنية مع حروبها المتتالية واللامتناهية؟ ما الذي قد يتغير في انتخابات 27 أكتوبر؟ وماذا عن المسارات القانونية الدولية لملاحقة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة؟ حوارات العربي يأتيكم من مدينة حيفا.
1: جبهات القتال تتسع في اليمن.
2: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين.
3: حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف.
4: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا.
1: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
5: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
6: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
1: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: ومن برلين ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك.
8: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية. يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا، وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية، ما ظهر منها وما بطن. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

0: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في الوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين.
1: القوات راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى الساعة 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-22-13-091.
2: بدك تحكي انك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
1: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برنس حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت. جوبه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522

01546. زورونا في تلقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: إخراج قوات تابعة للحكومة في عدد من هذه المناطق وحجم الخسائر الذي تسببت فيه هذه الهجمات للطرف الآخر. إذن أمام هجمات متبادلة وتصعيد متبادل وهجوم متبادل في هذه الجبهات التي أيضا شهدت شن غارات جوية مكثفة. كان جانب الحكومة في عدن قال بأنها إسناد جوي لعمليات قواته على الأرض. أما بشأن الغارات، ونحن تحدثنا هنا قبل قليل عن الغارات على تعز، فإن الغارات توسعت وامتدت اليوم على عدد من المحافظات، وعلى رأسها هنا في صنعاء حيث شنت غارات على مطار صنعاء. والجهات المعنية في صنعاء تحدثت أن 4 غارات استهدفت مطار صنعاء بعد ساعات من استهداف المطار خلال ساعات أمس، وكان هذا الاستهداف خلال أمس أسقط جريحين وقتيلين وفق المعلومات الرسمية هنا من الجهات المعنية في صنعاء من موظفي المطار. طبعا إلى جانب غارات شنت كذلك على مواقع أخرى في محافظة عمران كمنطقة حرف سفيان أو محافظة حجة ومناطق مثل المحابشة وعبس، وعدة مديريات كذلك في محافظة صعدة استهدفت سواء بالصواريخ أو كذلك بالغارات الجوية مثل جبل مثل آل سالم طبعا، والبقع وكتاف وصحار ورازح وفق ما أعلن الجانب الإعلامي في صنعاء. وقال بأن هذه الاستهدافات طالت أعيانا مدنية كما هو الحال في صنعاء كما يقول، أو أيضا طالت دمرت بنى تحتية كما تم استهداف شبكات الاتصالات في منطقة المحابشة. إلى جانب أيضا بيانات وتصريحات ومواقف تتوعد بالتصعيد ردا على هذه الغارات. الغارات طبعا جانب الحكومة في عدن يتبنى جزءا منها، وجانب التحالف الذي تقوده السعودية يتبنى جزءا منها، ويقولون إن الهدف منها تدمير قدرات العسكرية لقوات صنعاء. لكن هنا في صنعاء يقولون إنها تستهدف أعيانا مدنية، يتوعدون بالتصعيد ردا على هذه الغارات، وأن الساعات القادمة قد تشهد مزيدا من العمليات ضد منشآت سعودية كما يقولون. يحددون تحديدا المطارات السعودية، شركات الملاحة الجوية أو الحركة الملاحية الجوية في السعودية والمنشآت النفطية، ويطالبون بالابتعاد عما يسمونها أهدافا عسكرية لهم في المملكة العربية السعودية.
5: شكرا لك علي الذهب، مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. قالت الخارجية السعودية أن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره العماني بدر البوسعيدي، وأشارت الوزارة في بيان أن البوسعيدي أعرب خلال الاتصال عن إدانة سلطنة عمان لاستهداف مطاري أبها والملك خالد وتضامنها مع السعودية، مؤكدا رفض بلاده التام لاستهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة وسلامة المدنيين فيها للخطر. لفت البيان أيضا إلى أن الوزيرين بحثا آخر التطورات الإقليمية وأهمية دعم الحلول الدبلوماسية بما يفضي إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الآن إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي في وقت سابق باستشهاد 7 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مدينة غزة، وفي خان يونس جنوبي القطاع استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية أمس. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين على شارع صلاح الدين شرقي مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف الشهيد والجرحى إلى مستشفى العودة الصحي في مخيم النصيرات. وشرقية مدينة غزة، قال مراسل التلفزيون العربي إن إصابتين خطيرتين إحداهما لسيدة وصلتا إلى مستشفى الشفاء عقب غارة إسرائيلية استهدفت منطقة بالقرب من صيدلية الأسرة في شارع النفق. خبر عاجل، مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله الحوثيين على جبهة تعز الشرقية. جبهة تعز الشرقية الآن تشهد اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بحسب ما أفادنا به مراسل التلفزيون العربي الآن، وسنكون في متابعة لهذه التطورات المتسارعة والاشتباكات المحتدمة في اليمن. الآن نعود إلى التطورات في قطاع غزة واستمرار الاستهدافات الإسرائيلية وارتفاع عدد الشهداء والجرحى مع مراسلنا عاصم نبيه الذي ينضم إلينا الآن من مدينة غزة. عاصم، أهلا بك، أن نتابع معك آخر هذه التطورات.
2: نعم سوني، حقيقة هناك اليوم العديد من التطورات الميدانية، ليس فقط الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، وإنما حتى إشارات إخلاء قصرية. قبل نحو نصف ساعة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بطلب إخلاء قصري لمنطقة قريبة من الخط الأصفر. هذه المنطقة مكتظة بعشرات ومئات العائلات الموجودة. هناك أيضا مخيم يعتبر أحد المخيمات الكبرى في المناطق الشرقية من مدينة غزة، وهذا طبعا يزيد حالة النزوح المستمر داخل القطاع. أصلا هؤلاء الناس وهذه العائلات هي تسكن في مخيمات ويتسكن في خيام بالية، وتأتي هذه الطلبات، طلبات الإخلاء القصري لمغادرة تلك الأماكن. عادة قوات الاحتلال تعطي هذه العائلات دقائق قليلة قبل أن تقوم باستهداف تلك المنطقة من أجل تدميرها، وهذا التدمير عادة ما يصيب الخيام وأيضا المنازل المحيطة بتلك المخيمات، ويترك هذه العائلات نازحة وهائمة على وجهها في المدينة بدون أبسط حتى المقومات اللازمة، دون حتى خيام يمكن أن يلجأ إليها، لأن معظم المخيمات الآن داخل القطاع هي ممتلئة تماما، لا يوجد متسع ولا يوجد أصلا مقومات تساعد هذه العائلات على الانتقال. حتى المواصلات بالمناسبة هي غير متاحة كي يتمكنوا من الانتقال، يخرجون دون أن يحصلوا حتى على مقتنياتهم، الكثير من أغراضهم الشخصية لا يتمكنون من حملها بسبب طلبات الإخلاء السريعة التي لا تعطيهم وقتا كافيا من أجل أخذ كافة أغراضهم ومقتنياتهم. وبالتالي هناك تطورات مرتبطة بتعقيد الحياة الإنسانية داخل القطاع. اليوم هو 10 أكتوبر، يعتبر الذكرى الأولى لمرور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه تماما قبل سنة كاملة، لكن هذا العام، العام المنصرم، شكل بالنسبة للفلسطينيين أسلوبا جديدا من الحرب، بمعنى أن قوات الاحتلال استطاعت أن تقنع العالم بأنها أوقفت الحرب، لكن هذا الوقف كان على شاشات التلفاز فحسب، لكن على أرض الواقع القصف مستمر والنزوح مستمر والحصار مستمر والتجويع مستمر، وهذه الأركان الأربعة تمثل أركان الحرب.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
6: راديو الحرية
7: 92.7
2: المواقف الطبية لا تمتلك أدنى المقومات من أجل معالجة هؤلاء المرضى، سواء المرضى الذين يصلون بشكل اعتيادي أو حتى المصابين والجرحى الذين يصلون بعد هذه الاستهدافات الإسرائيلية.
5: شكرا لك عاصم النبيه، مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة. قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن الإعلان عن وقف إطلاق النار لم يضع حدا للانتهاكات المميتة أو ينهي المخاطر التي تهدد حياة الفلسطينيين في القطاع. وأوضح المركز في تقرير له بمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 1481 فلسطينيا خلال هذا العام، وأحصى التقرير مقتل 324 طفلا و164 سيدة، إضافة إلى 51 مسناً خلال عام كامل. وأكد المركز أن سكان قطاع غزة لا يزالون يواجهون الدمار الواسع والنزوح وانعدام المأوى الآمن، بينما تتواصل القيود على مقومات الحياة الأساسية وتعطيل جهود التعافي وإعادة الأعمار. وشدد على أن وقف إطلاق النار ليس غاية في ذاته، ولا يكفي الإعلان عنه للقول بانتهاء الإبادة الجماعية أو زوال آثارها ومخاطرها. تنضم إلينا الآن من مدينة غزة سيدة رفال فراونة، متحدثة إعلامية باسم مركز غزة لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا. عام على وقف إطلاق النار الذي لم ترى غزة بجميع مناطقها أي مؤشر على أو أي مؤشر يدر على فعليا وقف إطلاق النار في القطاع، لو تصفي لنا الحالة الميدانية والإنسانية بعد عام من وقف إطلاق النار.
8: بداية نشكر قناة العربية على إتاحة هذه المساحة التلفزيون العربي على إتاحة هذه المساحة للحديث عن الأوضاع الإنسانية والحقوقية في قطاع غزة.
5: تفضلي. نعم.
8: بيان مركز غزة لحقوق الإنسان بمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر 2025 حتى 9 أكتوبر 2026 أن الانتهاكات لم تتوقف حتى هذه اللحظة، حيث أنهم قاموا بقتل 1481 فلسطيني خلال عام واحد بمعدل يتجاوز 83%. من بين الضحايا 324 طفلاً و164 امرأة، إضافة إلى 51 مسناً يتجاوز 60 من عمره. وهذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل أرواحاً أزهقت وعائلات فجعت وأطفال حرموا من حقوقهم في الحياة. وأكد المركز أن هذه الهجمات نسبة 83.8% هجمات جوية، أي أنه لا يوجد أي أعمال قتالية طول هذه الفترة، وأن هذه الأرواح التي أزهقت امتدت على مدار العام، أي سجلت 743 من النصف الأول من العام، أي الستة أشهر الأولى، و 738 قتيلاً أو شهيداً خلال الأشهر الستة التالية، وهذا يعني طيب. أن هناك تراجع.
5: نعم، يعني ما نفهمه من
8: وهذا يعني أن
5: نعم سيدة ريفال، ما نفهمه من بيانكم بيان مركز غزة لحقوق الإنسان يعني الذي يتوافق مع بيانات أخرى أممية، أن لا يعني مؤشر على فعليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بل تستمر الاستهدافات الإسرائيلية وسط وضع إنساني مأساوي، وأنتم توثقون ما يجري في قطاع غزة. هل يعني
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين؟ من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: توجد إمكانيات في القطاع لاستكمال عملية الإنشال بالسهولة أو بالشكل المطلوب.
3: أمام حجم الكارثة والإمكانات المتاحة، فإن عملية إزالة الركام والأنقاض ستتطلب نحو 10 أعوام على الأقل بحسب تقديرات دولية، وبذلك سيحرم أيضاً آلاف الشهداء من قبر يضم ما بقي من رفاتهم.
4: لم تدمر آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 80% من الكتلة العمرانية في غزة فحسب، بل سعت لتدمير ذاكرة المكان والهوية، مع الإمعان في منع إعادة الإعمار واستمرار احتلالها 70% من مساحة القطاع. من وسط قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
5: التطورات في اليمن مستمرة، ونذكر بهذا الخبر العاجل: اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله الحوثيين على جبهة تعز الشرقية، هذه الجبهة الساخنة بحسب مراسل التلفزيون العربي. اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهة تعز الشرقية. تستمر إذن التطورات والاشتباكات في اليمن بشكل متسارع، كذلك تجدد استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية رياض بحسب وكالة الصحافة الفرنسية وكذلك رويترز وأسوشيتد بريس، فيما لم تؤكد السلطات السعودية الهجوم حتى الآن. وأفاد مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة فرانس بريس أن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقوا صاروخا أصاب المطار بعد ظهر اليوم السبت. من جهة أخرى، ذكرت وكالة رويترز أنه جرى إجلاء مسافرين من بعض أقسام مطار الملك خالد الدولي بعد سماع دوي انفجار قوي هناك، فيما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن أحد المسؤولين أن حركة الملاحة الجوية في مطار الرياض قد توقفت جراء الهجوم. في الأثناء، قالت الخطوط الجوية الكويتية اليوم إنها ألغت رحلاتها من العاصمة السعودية وإليها بسبب ما وصفته بإغلاق مطار الرياض على خلفية الأوضاع الأمنية. خرج آلاف المتضامنين مع فلسطين في مظاهرة بمدينة كيب تاون في الذكرى الثالثة لحرب الإبادة على غزة، وانطلقت المسيرة من حي ديستريكت المرتبط في الذاكرة بعمليات التهجير القسري التي نفذها نظام الفصل العنصري بحق سكانه في 60s and 70s القرن الماضي. وهتف المتظاهرون مطالبين بوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وشهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرات حاشدة مؤيدة لفلسطين وداعمة لقطاع غزة بالتزامن مع ذكرى الثالثة لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. وأظهرت مشاهد متظاهرين يقطعون الطرق وسط لندن وحضورا كثيفا لقوات الأمن، ورفعت خلال المظاهرة شعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين ولبنان.
6: عشرات آلاف المتظاهرين تدعوا إلى وسط العاصمة البريطانية لندن، كما نشاهد في هذه المسيرة الحاشدة التي تعقد بمناسبة الذكرى الثالثة لحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. الكثير من المتظاهرين الذين أتوا من مختلف المدن البريطانية في هذه المسيرة الوطنية الكبرى، كما دعا إليها ائتلاف تحالف دعم فلسطين وعدد أيضا من المنظمات والجمعيات البريطانية. طبعا ستمتد هذه المظاهرة على مسار طويل من منطقة إمبانكمنت وحتى تين داونينج ستريت، مقر الحكومة البريطانية. يرفع المتظاهرون هنا الكثير من الشعارات في الواقع، لكن جميعها تصب في انتقاد حرب الإبادة الجماعية ورفضها، وانتقاد أيضا الحكومة البريطانية التي يقول المتظاهرون بأنها لم تقم بما فيه الكفاية من أجل وقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. الانتقادات أيضا توجه إلى أندي بيرنم، حيث يقول المتظاهرون أن العقوبات التي فرضت على منتجات المستوطنات الإسرائيلية هي إجراء غير كافي، ومن شأنها أن تدفع بإسرائيل لارتكاب مزيد من الانتهاكات في أراضي الضفة الغربية وفي غزة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
5: خبر عاجل، مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن غارة للاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية في مدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي يغير على حي الشجاعية في مدينة غزة الآن في استمرار للاستهدافات والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية أيضا، حيث لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية من المستوطنين أو من قوات الاحتلال بحق الأهالي وأشجار الزيتون، إذ اندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين تبعها اقتحام من قبل جيش الاحتلال لبلدة المغير شمال شرقي رام الله. واندلعت مواجهات في بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله عقب مهاجمة مستوطنين مواطنين أثناء قطف الزيتون، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي القنابل الصوتية والغازية ورصاص الحي ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، كما اعتدى مستوطنون على مزارعين في برقة، ومنع الاحتلال المواطنين من قطف الزيتون في كفر نعمة وقلقيلية واعتقال مواطنا في دير استيا غرب سلفيت أثناء قطفه الزيتون.
6: يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي والمطاطي تجاه قاطفي الزيتون من الفلسطينيين هنا في بلدة دير أبو مشعل في الشمال الغربي من مدينة رام الله. تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هجمة من قبل المستوطنين تجاه الأهالي وقاطفي الزيتون الذين يجرون أذيال الخيبة نتيجة فشلهم في قطف ثمار الزيتون الرافد الاقتصادي الهام بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في هذا الموسم الذي يتعرض فيه الفلسطينيون لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك أيضا من قبل المستوطنين. يسعى الناس للوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم المزروعة بعشرات آلاف أشجار الزيتون لقطفها في هذا الموسم الهام والرافد الاقتصادي بالنسبة لهم. يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب بعد هجمة من قبل المستوطنين على الأهالي. هنا في دير أبو مشعل كان المستوطنون قد منعوا الناس من الوصول إلى زيتونهم، ومن ثم أيضا أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على التدخل وما زال يقوم بمنع الناس من الوصول إلى أراضيهم. سجلت إصابات بالاختناق بالغاز إضافة إلى إصابات بالرصاص المطاطي نتيجة هذه الهجمة. هنا بعد أن عاد الناس تحت تهديد سلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك إطلاق القنابل الصوتية والغازية، ينسحب الحال على نقاط مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. في برقة أيضا شرق رام الله كذلك أيضا أقدم المستوطنون على منع الأهالي من قطف ثمار الزيتون. تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني وكذلك أيضا السيطرة على المساحات الشاسعة المزروعة بأشجار الزيتون في هذه المنطقة التي نتواجد فيها وسط الضفة الغربية وكذا أيضا في نقاط مختلفة من الضفة. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنه سجل يوم الجمعة صباحا خلال أقل من 7 ساعات 19 هجوما من قبل المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين. تغيرت وتنوعت أشكال هذه الاعتداءات ما بين خلع أشجار الزيتون واقتلاعها وأعمال حريق وهجمات أصيب فيها المواطنون الفلسطينيون ولم يصلوا إلى زيتونهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.
5: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من نوفمبر 2026 وتحديد 11 من سبتمبر 2027 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن. وينص المرسوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، على أن تتولى لجنة الانتخابات المركزية التحضير للعملية الانتخابية وتنظيمها والإشراف عليها وفقا للقانون. وأشارت الوكالة إلى أن الخطوة جاءت بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب مشاورات مع الفصائل والقوى السياسية في ظل معوقات تتعلق بالإجراءات الإسرائيلية والظروف الأمنية والميدانية لا سيما في القدس الشرقية وقطاع غزة. تسبب القصف الإسرائيلي بدمار كامل لبعض القرى الواقعة تحت الاحتلال في جنوب لبنان، ومنها قرى الشريط الحدودي. ومن الخارج أو من خارج الخط الأصفر يظهر حجم الدمار وانعدام الحياة في مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية وتواصل تدميرها.
7: تجاهر إسرائيل باحتلال الأرض وترفع وراية الترهيب في وجه أصحابها. من أطراف بلدة شقرة الواقعة عند الحدود الشمالية للخط الأصفر تظهر بلدات الشريط الحدودي والقرى المحتلة، بلدات محت آلة الحرب الإسرائيلية آثارها، حولتها إلى أرض محروقة وهجرت سكانها. هنا ميس الجبل، إحدى بلدات الشريط الحدودي المحتلة. في قلعتها رفعت إسرائيل علمها وعلم لواء جولاني، وتمركز جيشها في مستشفى البلدة وفجر المدرسة. وهنا على أطراف ميس الجبل في بلدة شقرة يحاول شاكر بناء حياته من جديد.
8: نحن كثير عم نتأثر بهذا الموضوع، وعم كثير عم تكون حصرة بقلبنا انه عم نشوف ضيعتنا عم تدمر قدام عيوننا ومش قادرين نعمل شيء نحن بهذا الوقت.
7: من محيط قلعة شقيف عند أطراف قضاء مرج عيون وصولا إلى بلدة مركبة، لا مكان هنا إلا للدمار. تبدلت معالم البلدات وتبدلت ألوان الحياة. يعيش علي على مقربة من بلدته التي اضطر لتركها قبل 3 سنوات ولا يعرف إن كان سيعود إليها. أمل العودة ممزوج بمرارة الفقد.
9: المشهد مبكي، يعني مش هين إنه أرجع أتفرج على ضيعتي عم تنجرف وعم تنبيد، وبنفس الوقت يعني رزقك عم بيروح شاء عمر.
7: هنا جرفت إسرائيل الطريق الذي يربط مركبة وحولة المحتلتين بشقرة الواقعة عند أطراف الخط الأصفر، ودمرت ما تبقى من المنازل في حولة التي هجر أهلها في الأسابيع الأولى من الحرب. لكن آلة الحرب الإسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعمد بشكل يومي إلى مواصلة تدمير ما تبقى وتفجير ما أمكن. هذه بلدة حولة المحتلة ضمن ما يقارب 70 بلدة تحت الاحتلال الإسرائيلي. وبعد 3 أعوام على المواجهة لا يرى السكان أفقاً لاستعادة قراهم، فيما يخشى سكان القرى المحاذية للقرى المحتلة من توسع الدمار والحزام الأصفر مع تصاعد وتيرة القصف على محيطها. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، شقرة، جنوب لبنان.
5: مع استمرار الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان تتراكم خسائر البلاد الاقتصادية، بينما قدر رئيس الوزراء نواف سلام أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار.
10: لم يهدأ غبار الحرب بعد في جنوب لبنان، ما أبقته الغارات وقذائف الدبابات، تنسفه المتفجرات وتنبشه الجرافات. هنا يهدم ما تبقى، فاتورة حرب مفتوحة وخسائر تتراكم، وأثقل الخسائر ما لا يعوضه الإعمار، نحو 9,000 قتيل وأكثر من 30,000 جريح. بحسب رئاسة الحكومة دمرت الحرب الأخيرة 91,000 وحدة سكنية كليا أو جزئيا، إضافة إلى نحو 230,000 وحدة تضررت في الحرب السابقة. خلف كل رقم عائلة تبحث عن سقف، ولا تقف الخسائر عند البيوت بل تمتد إلى الحقول والمرافق الصحية والمدارس. هؤلاء الأطفال عادوا إلى الدراسة لكنهم لم يجدوا مدرستهم.
11: كراسي ما فيها، طاولات ما فيها، وكل شيء ما فيه.
10: وفي السياحة ضربت الحرب موسمي صيف عامي 2024 و2026 وقطعتا تعافيا بدأ بينهما. تراجعت حركة الزوار ومعها أرزاق الفنادق والمطاعم. تقدر الحكومة أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار والانكماش الاقتصادي ب6.4%. وفي المناطق المتأثرة جنوبا تقدر وزارة الزراعة خسائر الإنتاج ب530 مليون دولار ونصف المليون. أمام هذه الخسائر قرض من البنك الدولي ب 250 مليون دولار ومساهمة فرنسية ب 75 مليون يورو وإغاثة أمريكية معلنة ب 100 مليون دولار. تمويل للإعمار والإغاثة ووعود أمريكية بحشد المزيد مع الشركاء الدوليين. لكن إعمار المناطق التجريبية في المسار الذي ترعاه واشنطن يرتبط بنزع سلاح الجماعات المسلحة وتولي الجيش المسؤولية الأمنية ومنع وصول أموال الإعمار إلى تلك الجماعات. بين الركام وشروط إعمار لبنان ينتظر أهل الجنوب، فالعودة تحتاج إلى بيت، والبقاء تحت سقفه مرهون بأمان يمنع الحرب من أن تطل برأسها مجدداً.
5: إلى مضيق هرمز، حيث تتواصل الهجمات على سفن الطاقة، في حين وثقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نحو 41 حادثاً من أصل 59 حادثاً استهدفت الملاحة التجارية منذ 6 يوليو ووقعت على طول المسار الجنوبي.
12: مضيق هرمز ساحة مفتوحة لحرب المسارات وتبادل الرسائل بالضغط وبالنار. هجمات متواصلة على السفن وناقلات النفط تركزت في المسار الجنوبي من مضيق هرمز بالتوازي مع حصار أمريكي مشدد. ناقلات نفط وغاز تعرضت لما يقل عن 12 هجوما بين 28 من سبتمبر والخامس من أكتوبر في أعلى وتيرة أسبوعية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 7 أشهر. المسار الجنوبي المحاذي لعمان كان مسرحا لمعظم الحوادث، إذ وثقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية 41 حادثا من أصل 59 استهدفت الملاحة التجارية منذ 6 يوليو. وفق الهيئة البحرية الدولية قتل 24 بحارا على الأقل في أكثر من 93 حادثا منذ أواخر فبراير. وبينما تلوح إيران بعرقلة الملاحة تتزايد مخاطر الشحن والتأمين، أما واشنطن فتبحث عن مسارات بديلة لتصدير النفط تقلص اعتمادها على المضيق. رويترز كشفت عن علاقات مالية لتوم براك مبعوث ترامب مع شركة مرتبطة بمشروع خط أنابيب تتجاوز كلفته 15 مليار دولار لنقل النفط عبر العراق وسوريا بعيدا عن هرمز. لكن البديل يحتاج إلى وقت، فالتقارير تشير إلى أن إنجاز خط كركوك بنياس قد يستغرق 4 سنوات. بين محاولات فرض مسارات للملاحة التجارية يظل مضيق هرمز ورقة ضغط حاضرة بحرب لم تحسم بعد من يملك فيها مفاتيح الملاحة والطاقة.
5: قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن رفع العقوبات عن الديزل يمنح روسيا الوسائل اللازمة لمواصلة الحرب على أوكرانيا. من جهتها أكدت الحكومة الألمانية إبقاءها على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعا مؤقتا للعقوبات الأمريكية على الوقود الروسي. وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفان كورنيليوس إن برلين تعمل مع شركائها الأوروبيين على فرض عقوبات إضافية على موسكو.
13: صفقة الديزل المفاجئة بين ترامب وبوتين، استنكار أوكراني وهجوم من كوادر الحزب الديمقراطي. الرئيس الأمريكي أعلن عن التزام نظيره الروسي بطرح الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر.
14: أعتقد أنكم سمعتم عن اتفاق النفط مع روسيا، إنه اتفاق كبير إذ ستتدفق كميات هائلة من النفط إلى بلادنا. أود أن أشكر الرئيس بوتين، لأكون صادقا معكم، إننا نستقبل كميات ضخمة من النفط وتحديدا الديزل، وهو ما نريده، لذا شكرا لكم.
13: يأتي إعلان ترامب في إطار أحدث مساعيه لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة بعدما أمضى أشهرا في التعامل مع التداعيات السياسية للحرب على إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية، إذ قفزت أسعار الديزل بنسبة 70% رغم خطوتين بارزتين اتخذهما مؤخراً لزيادة الإمدادات، وهما الضغط على الحلفاء للسحب من احتياطيات الطوارئ وتوسيع نطاق استخدام الديزل الأحمر المعفى من الضرائب. ويدرك ترامب أن ارتفاع أسعار الوقود سبب رئيسي لاستياء الناخبين قبيل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، لكن الاتفاق المعلن يمثل تحولاً لافتاً في الموقف الأمريكي بعد أن وقع ترامب الشهر الماضي قانوناً لفرض عقوبات واسعة على روسيا بهدف تقييد اقتصادها في مجال الطاقة من بين مجالات أخرى تغذي حربها مع أوكرانيا. الرئيس الروسي أكد استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره، مضيفاً أن دخول النفط الروسي إلى الأسواق الأمريكية ستكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد العالمي. في الجانب الآخر، رئيس أوكرانيا ينتقد الاتفاق ويصفه بالاستثمار في حرب يجب إنهاؤها. زيلينسكي كتب على منصة إكس أن الهدايا المقدمة لبوتين لن تجلب السلام أو أي فائدة للعالم المتحضر. كما يعرض الاتفاق مع روسيا ترامب لانتقادات من حلفائه الأوروبيين والسياسيين المؤيدين لأوكرانيا في الولايات المتحدة. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر هاجم خطوة ترامب ووصفها بالصفقة الشيطانية الدنيئة، مضيفا أنها خيانة لأوكرانيا وللأمن القومي الأمريكي. عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولين ندد أيضا بالاتفاق، رابطا ارتفاع أسعار الديزل بما سماها حرب إيران الغبية، قائلا إن ترامب يريد تمويل حرب بوتين غير القانونية ضد أوكرانيا بشراء الديزل منه.
5: أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل أم وأطفالها 3 في مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان. وقالت الشبكة بحسب معلومات أولية إن الأسرة قتلت جراء قصف مدفعي نفذته قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو المتحالفة مع الدعم السريع. وأدانت الشبكة هذا القصف وحملت قوات الحركة الشعبية المسؤولية داعية إلى وقف استهداف المدنيين وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. من أم درمان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن، أهلا بك معنا وائل. نعود معك بأكثر تفاصيل حول هذا الخبر وباقي التطورات الميدانية.
15: نعم، هذا الاستهداف الذي تم من خلال المدفعية الثقيلة على مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان ربما بعد أسابيع من توقف العمليات القتالية والاستهدافات داخل مدينة كادوغلي تعود من جديد هذه الاستهدافات عبر المدفعية لقوات الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو المتحالفة مع قوات الدعم السريع. وبحسب بيان شبكة أطباء السودان أن هذا الاستهداف أدى إلى مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة، وهذا بالتالي يعني أن الاستهداف تم على الأعيان المدنية داخل مدينة كادوغلي في جنوب كردفان. أما في إقليم النيل الأزرق وبحسب آخر الإحصائيات عن مجزرة أبو شندي في إقليم النيل الأزرق أن حصيلة القتلى جراء الاستهداف الذي تم بما يعتقد بأنه طائرة مسيرة على أحد معسكرات النزوح في هذه المنطقة أن الحصيلة ارتفعت إلى أكثر من 41 قتيلا من المدنيين والنازحين الذين كانوا بالمعسكر، وأن عشرات النازحين قد أصيبوا إصابات بالغة جراء هذا الاستهداف الذي أدين من قبل المنظمات المحلية العاملة في السودان وأيضا المنظمات الدولية والأمم المتحدة. فيما أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن الجيش السوداني ولليوم الثالث على التوالي شن غارات جوية مكثفة على تجمعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية قطاع الشمال في محافظة الكرمك ومنطقة من. وبحسب هذه المصادر أن الغارات الجوية كانت ناجحة جدا وأنها أدت إلى تدمير عدد من المركبات القتالية التابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية قطاع الشمال في وقت تتزايد فيه موجات النزوح باتجاه المناطق الآمنة تحديدا في ود الماحي ومحافظتي الروسيرس والدمازين، أيضا في ظل استمرار المطالبات التي تطالب بها منظمات العمل الطوعي العاملة في معسكرات النزوح في إقليم النيل الأزرق المتمثلة في الخيام، خيام الإيواء، والمساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية والرعاية الطبية. أما في محور شمال كردفان هنالك هدوء تحديدا في المحور الذي كان نشط جدا في الأسبوع الماضي، وهو محور غرب وشمال بارا، والذي حقق فيه الجيش السوداني تقدم كبير جدا بالسيطرة على عدد من المدن والبلدات في هذا المحور، كان آخرها المدينة المزروب الاستراتيجية. في ظل تصاعد استخدام المسيرات الاستراتيجية والانتحارية، سونيا صدر تصريح من خلال لقاء لقواته للفريق أول محمد حمدان دقلو حميتي، والذي أوضح أن الحرب في السودان تغيرت وأصبحت تعتمد على الحرب التكنولوجية، في إشارة منه إلى حرب المسيرات التي تندلع الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع.
5: شكرا، شكرا لك وائل محمد الحسن، مراسل التلفزيون العربي من أمدرمان. إلى التطورات في أوكرانيا، حيث أفاد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف بإصابة 6 أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة إثر هجمات روسية استهدفت منطقة أوبولون، وأضاف أن الهجمات أسفرت عن تضرر منزل فضلا عن اندلاع حرائق في مبان خشبية وفي منطقة أخرى مفتوحة.

0: وكذلك أفادت الإدارة العسكرية في زابوريجيا بمقتل 15 شخصا بينهم 3 أطفال وإصابة 16 آخرين، وصفت حالة 2 منهم بالخطرة جراء هجوم روسي على المدينة صباح اليوم. وقالت إن الهجوم أسفر عن انهيار أجزاء من مبنى سكني متعدد الطوابق، في حين تواصل فرق الطوارئ عمليات البحث والإنقاذ وسط احتمال بقاء شخص تحت الأنقاض. قال نقيب صحفيين تونسيين زياد دبار إنه لا حديث ممكن عن صحافة حرة في تونس دون الحديث عن الصحفيين المسجونين والملاحقين، كما جدد الدعوة إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر الانتخابي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
1: استقلالية الصحف لا يمكن أن تصمد دون حقوق مهنية واجتماعية ومؤسسات أعلامية قادرة على الاستمرار. ولا يمكننا اليوم أن نتحدث عن واقع الصحافة دون الوقوف عند المحاكمات والتتبعات التي طالت عشرات الصحفيين والصحفيات، ومن بينهم من يقبعون في السجون ومن يواجهون تتبعات وأحكاما قضائية ومن اضطر غير باغ لمغادرة البلاد.
0: من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين سالمي إن اتحاد الشغل استنفذ كل أبواب الحوار، وإن المسيرة الوطنية الكبرى التي دعا إليها الاتحاد وعدد من المنظمات الوطنية هي خطوة أولى ستعقبها خطوات أكبر وأشمل، محذرا من أن تكسير طاولات الحوار سينقل الحوار إلى الشارع على حد تعبيره. للنقاش انضم إلينا من تونس الدكتور.
2: تكسير طاولات الحوار، فإن الحوار ينتقل إلى الشارع. نعم ننقل نحن الحوار إلى الشارع، لأنه لا ملاذ لدينا وما عندناش سلاح وما يشنا فلاقة وما يشنا وما يشنا وما يشنا، وبالتالي الشارع هو ما تصبح كل الساحات هي طاولات كبيرة للحوار في كل الملفات ومع كل المنظمات ومع كل القوى الحية.
0: للنقاش ينضم إلينا من تونس الدكتور الصغير الزكراوي أستاذ القانون العام في جامعة تونس. أهلا بك معنا دكتور زكراوي. استمعنا لنقيب الصحفيين التونسيين، استمعنا أيضا لأمين عام الاتحاد التونسي للشغل. بالتالي كيف توصف الحالة الحقوقية اليوم في تونس؟
3: لا، الحالة الحقوقية في تونس ومنذ سنوات، منذ تقريبا 5 سنوات الآن متردية، وهناك يعني سلطة 25 جويلية لا تتحاور لا مع الأحزاب ولا مع النقابات ولا مع المجتمع المدني، وترفض الأجسام الوسيطة، وبالتالي هناك اليوم تضييق على العمل السياسي والنقابي. وبالعكس من يخرج عن الخطاب الرسمي فمآله سجن. إذن هناك لا يمكن الحديث اليوم في تونس عن الحقوق والحريات، الوضعية متردية. هناك شخص، يعني هناك سلطة 25 جويلية ترفض كل دعوة الحوار وماضية في حكم فردي استبدادي. إذن لا يمكن الحديث عن حقوق وحريات اليوم في تونس.
0: إلى متى؟ ماذا بعد ذلك؟
3: حريات فردية أو حريات يعني جماعية.
0: إلى متى دكتور زكراوي يعني سيستمر الوضع على ما هو عليه الآن؟ أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل منذ قليل في المقطع الذي استمعنا إليه قال إن كسرت أو في حال كسرت طاولات الحوار فإن الحوار سينتقل إلى الشارع. ماذا، ما الذي يعنيه ذلك؟
3: لا فعلا، هو منذ أشهر وتقريبا منذ أشهر الحوار انتقل إلى الشارع. هذه الصائفة هناك العديد من الاحتجاجات من المسيرات ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وذهبت إلى حد المطالبة باستقالة الرئيس وبتنحي الرئيس وبرفع شعار ارحل. إذن الفيصل يبدو أن اليوم بحكم رفض كل دعوة الحوار من طرف سلطة 25 جويلية لم يبقى الفيصل اليوم هو الشارع، وكما قال الأمين العام إذا سينتقل الحوار من المؤسسات إلى الشارع، وهذا بطبيعة الحال لا ينبأ بخير، لأننا نحن طيب. في كل الحالات نتمنى أن تصير أن يستمع وترجع تسترجع سلطة 25 جويلية رشدها، وتدعو ونجلس على طاولة الحوار لحل المشاكل. اليوم المسألة ليست مسألة حوار، اليوم مسألة إنقاذ البلاد من أزمة متعددة الأبعاد، اقتصادية اجتماعية سياسية. السجون اليوم الحل عن سلطة 25 جويلية هي السجون، هي السلطة القضائية اليوم بيد رئيس الجمهورية، بيد السلطة التنفيذية، وتم توظيفها بطبيعة الحال التضييق على كل الحريات.
0: هل تحركت السلطة يعني عند تعديل مرسوم عدد 54؟ ما الذي تغير؟
3: لا، هي في الواقع زوبعة في فنجان، لم يتغير أي شيء، باستثناء وأنه في مرحلة أولى، إذا ما في مرحلة أولى أنه تكون خطية، يعني تم استبدال السجن بخطية وتخفيف من في صورة العودة تخفيف من العقوبة السجنية، ولكن التجريم للعمل الصحفي لحرية التعبير والتفكير قائمة، ما زالت قائمة. إذن هي زوبعة في فنجان مسألة تنقيح الفصل 24 معصوم 54، إذن لم يتغير أي شيء، ربما تحت ضغط المنظمات الدولية وبعض الدول وتحت ضغط الشارع التونسي اضطرت سلطة 25 جويلية إلى تعديل نوعا ما هذا المرسوم، ولكن التجريم باق والعقوبات باقية وإن وقع التخفيف فيها فقط.
0: شكرا جزيلا لك دكتور صغير الزكراوي، أستاذ القانون العام في جامعة تونس المنار، كنت معنا من تونس، شكرا لك. ختم هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل تلتقيكم رولا حيدر في النشرة الجديدة، في أمان الله.

0: كيف تبدو إسرائيل من الداخل بعد 3 سنوات من حرب الإبادة على غزة؟ وما الذي تغير في عقيدتها الأمنية مع حروبها المتتالية واللامتناهية؟ ما الذي قد يتغير في انتخابات 27 أكتوبر؟ وماذا عن المسارات القانونية الدولية لملاحقة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة؟ حوارات العربي يأتيكم من مدينة حيفا.
1: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
2: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
3: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
1: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح. غاب عني 30 قال لي استمر في دياستك.
4: لأول مرة أعتقد كنت
5: تلتقي راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091.
9: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
7: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
9: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
10: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. على المطار بالرياض عقب تقارير أفادت بتعرضه لهجوم. بدورها قالت الخارجية السعودية إن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره العماني بدر بن محمد البوسعيدي، وأشارت الوزارة في بيان إلى أن البوسعيدي أعرب خلال الاتصال عن إدانة سلطنة عمان لاستهداف مطاري أبها والملك خالد وتضامنها مع السعودية، مؤكدا رفض بلاده التام لاستهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة وسلامة المدنيين فيها للخطر. كما لفت البيان إلى أن الوزيرين بحثا آخر التطورات الإقليمية وأهمية دعم الحلول الدبلوماسية بما يفضي إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وتشهد احتداما للمعارك على أكثر من جبهة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهة تعز. أفاد مراسل التلفزيون العربي باندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين على جبهة تعز الشرقية ولا سيما في محيط المدينة نفسها. كما نشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد مصورة ترصد احتراق آلية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأقروض جنوب تعز. وكذلك قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تمكنت من صد هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين على مواقعها شمال مطار ذباب، وإنها استطاعت تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على تعزيزات الجماعة. في المقابل أعلنت الجماعة أن مقاتليها تمكنوا من صد هجمات للقوات الحكومية باتجاه باب المندب، فيما نقلت وسائل إعلام تابعة لها أن غارات سعودية استهدفت مطار صنعاء ومراكز اتصالات في مديرية المحبشة. هذا وبثت قوات التحالف مشاهد قالت إنها لمعارك في باب المندب تدعمها بإسناد جوي. وبحسب قوات التحالف فإن هذه المشاهد تظهر انهيار المواقع الدفاعية لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين تحت ضغط العمليات العسكرية وسيطرة القوات الحكومية اليمنية على باب المندب، ما دفع عناصر من الجماعة إلى الفرار عبر البحر.

0: وفي وقت سابق قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية تركي المالكي إن التحالف ينفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات جماعة أنصار الله الحوثيين. وأعلن المالكي تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الجماعة، كما أكد العمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية لما سماها الميليشيا الحوثية، مع تقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية. للمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي. إضافة إلى آخر التطورات والجبهات المشتعلة وبيانات جماعة أنصار الله الحوثيين المتعلقة بهذا الموضوع، أيضا أود أن أسألك عما إذا كان صدر حتى اللحظة أي بيان فيما يتعلق بما تتناقله وسائل إعلام دولية وتقارير عن استهداف جديد لمطار الرياض.
1: مرحبا رولا. طبعا حتى اللحظة لا تعليق اليوم بشأن العمليات داخل الأراضي السعودية، سواء كان بإعلان عمليات جديدة أو نفي تنفيذ أي عمليات. هنالك تعاطي فقط فيما يتعلق بعمليات الجبهات الداخلية، لكن حتى اللحظة لا تعليق بهذا الخصوص. لكن كانت هنالك مواقف وبيانات تصدر باستمرار عبر مسؤولين، عبر قيادات عسكرية، تتحدث وتتوعد باستمرار التصعيد ضد الجانب السعودي باستهداف تحديدا المنشآت النفطية وكذلك المطارات والموانئ، وتقول بأن هذه ضمن بنك أهداف القوات التابعة لحكومة صنعاء، وتعتبر أن هذه الأهداف أو توسيع بنك هذا الأهداف يأتي ضمن مبدأ التعامل بالمثل والتصعيد بالتصعيد، ردا كما تقول هذه البيانات وهذه التصريحات من صنعاء على تصعيد الجانب السعودي بشن الغارات المكثفة، حيث تتهم الجانب السعودي بأنه هو من يشن هذه الغارات المكثفة على صنعاء وبقية المحافظات اليمنية، أو من يحرك قوات عسكرية ضد قوات صنعاء على الأرض. وتقول ردا على ذلك سيكون هنالك تصعيد، قد يكون هنالك بيان في أي لحظة، ننتظر وربما نترقب، لكن منذ ساعة الصباح وحتى الآن لم يصدر أي بيان بهذا الخصوص، باستثناء أن هنالك كانت بيانات أيضا من وزارة الخارجية، لكن تحدثت هذه المرة بصيغة أكثر مرونة، إلى جانب طبعا لهجة التصعيد المعتادة خرجت عن هذا السياق. فالحديث هنا من وزارة الخارجية التابعة للحكومة في صنعاء تقول بأنه نؤكد استعداد صنعاء لقيام كل الأطراف بتحييد الأهداف ذات البعد الإنساني وفي مقدمتها المطارات والموانئ من كافة أشكال الحصار والاستهداف، بأن صنعاء تبدي استعدادا وفق هذا البيان من وزارة الخارجية بتحييد الأهداف ذات البعد الإنساني وفي مقدمتها المطارات والموانئ من كافة أشكال الحصار والاستهداف، ولكنها في ذات البيان تطلب أولا أن يلتزم الجانب السعودي كما تقول بهذا الأمر، وأنها ملتزمة وأنها مستعدة لتنفيذ هذا الأمر وملتزمة لكل المبادرات كما تقول في إطار خفض التصعيد، وتقول بأن الجانب السعودي هو من أفشل مرحلة خفض التصعيد وعليه أن يتحمل تبعات هذا التصعيد. هكذا تأتي المواقف سواء كانت سياسية أو عسكرية. في ظل أيضا تطورات ميدانية على الأرض نود الإشارة إليها، في تعز تحديدا الآن تدور هنالك اشتباكات ومواجهات تبدو محتدمة وعنيفة تحديدا في الجبهة الشرقية من مأرب وفقا للمعلومات، ومن تعز عفوا وفقا للمعلومات والمصادر. هذه الجبهة التي تتضمن مناطق مثل جولة القصر ومحيط جولة القصر ومنطقة كلابة، إضافة إلى كذلك الجبهة الشمالية، والحديث هنا تحديدا عن منطقة جبل هان، حيث يستمر ويتواصل التصعيد والهجمات المتبادلة في هذه الجبهة، إضافة إلى جبهة الأقروض وكذلك جبهة المصراخ والجبهات الأخرى في مديرية جبل صبر. جانب الحكومة في عدن والتشكيلات العسكرية هناك في تعز التابعة للحكومة في عدن أصدرت قبل قليل بيانات قالت بأنها تصدت لهجمات لقوات صنعاء في هذه الجبهات تحديدا في الجبهة الشرقية من تعز، وكذلك في جبهة الأقروض، وكذلك في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم في تعز، وتقول تقول بأنها نجحت في عملية التصدي وبأنها كبدت الطرف الآخر كما تقول خسائر فادحة. فيما الجانب العسكري في صنعاء أصدر اليوم بيانات مماثلة في هذا الإطار، ما يعني أن هنالك عمليات تصعيد متبادلة وهجمات متبادلة. قبل قليل نشر الإعلام الحربي في صنعاء مشاهد يقول بأنها تتحدث عن تأمين مديريات سامع والمواسط والصلو وإخراج ما تبقى كما يقول البيان من قوات تتبع الحكومة في عدن في هذه المديريات في تعز، إلى جانب أنه نشر أيضا قبل ساعات مشاهد لاستهدافات يقول بأنها للقوات التابعة للحكومة في عدن أو ما يطلق عليها بتحشيدات عسكرية في كل من جبهتي كهبوب والوازعية التي يبدو أنها امتدت إليها المواجهات اليوم والهجمات المتبادلة في تعز، إلى جانب أيضا بطبيعة الحال جبهة باب المندب التي تشهد تصعيدا كبيرا خلال الساعات الأخيرة، والحديث هنا عن هجمات متبادلة في هذه الجبهة، حيث أن جانب الحكومة في عدن قال في أكثر من بيان اليوم أنه تصدى لهجمات من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء في منطقة ذباب، مواقع في ذباب وأيضا في محيط مطار ذباب، ويقول بأنه نجح في تثبيت مواقعه في هذه الجبهة وبأن قواته تواصل تقدمها وفق بيانه العسكري. لكن بالمقابل الجانب العسكري في صنعاء يقول بأنه أيضا تصدى لهجمات في جبهة باب المندب وأنه ألحق خسائر بشرية ومادية كما يقول للطرف الآخر، وأنه نجح في الحفاظ على مكاسبه الميدانية في هذه الجبهة. إذن هكذا تأتي الروايات، ما يشير إلى تبادل الهجمات، وأيضا هنالك كما يبدو تضارب في الروايات بخصوص طبيعة السيطرة ووضع المعركة والمشهد الميداني في هذه الجبهات، مع كثافة غارات رولا طبعا مستمرة سواء على تعز التي شنت غارات قبل قليل كما تأتي المعلومات على منطقة التربة أو جبل حبشي، أو كذلك على جبهة باب المندب قبل ساعات، أو على المواقع الأخرى التي في هذه المحافظات بشمال اليمن، كما هو الحال في صنعاء حيث تجدد الاستهداف لمطار صنعاء بأربع غارات، وكذلك كانت هنالك غارات على محافظة حجة كمديريتي المحابشة وعبس، وأيضا على صعدة استهدفت فيها عدة مديريات، وغارات كذلك كانت على مأرب والجوف وعلى منطقة باجل في محافظة الحديدة. وهذه الغارات كانت بيانات من قبل الحكومة أو من قبل التحالف الذي تقوده السعودية أن إنها بهدف استهداف لقدرات عسكرية لقوات صنعاء، فيما صنعاء تقول بأن هذه الغارات طالت أهدافا مدنية وأسقطت ضحايا مدنيين.
0: شكرا لك من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي ذهب على كل هذه التفاصيل. هذا وتواجه مدينة تعز جنوب غربي اليمن نقصا حادا في الوقود بعد إغلاق الطريق الرئيسي الذي يربطها بعدن. يأتي ذلك وسط تصاعد القتال بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية.
2: بعيدا عن خطوط النار تشتعل جبهة الوقود في تعز، معركة تخوضها المدينة لتبقي حياتها دائرة. هنا تصل الحرب من طريق آخر إلى سائق يتعطل رزقه وعامل يصعب عليه الوصول إلى عمله وعائلة تحسب كلفة كل رحلة.
3: شوارع فاضية لا يوجد أي دبابات أو أي مواصلات، حيث وإن لا يوجد البترول، ونتمنى أن يوجد مراقبة على محطات البترول حتى لا يكون لا يتم بيعها بالسوق السوداء.
2: مع تعطل طرق الإمداد جراء المواجهات يتسلل نقص الوقود إلى تفاصيل الحياة، ما يتوافر منه يصبح أغلى وما يغيب يعطل الحركة، وهكذا تدفع تعز فاتورة القتال حتى حين لا يصل الرصاص إلى شوارعها. الوقود شريان المدينة، وحين يشح تتباطأ حركة الناس والبضائع وتزداد صعوبة الوصول إلى الخدمات، حتى المشوار القصير يصبح قرارا مؤجلا أو نفقة تقتطع من حاجة أخرى.
4: يعني الآن المحطة في المندات ولا يبيعوا له في السوق السوداء قلت ب8000 ريال، يخرجوا له للمواطن تهريب ويروحوا يبيعوا له لاصحاب البترول، يبيعوا له لاصحاب المترات من 8000 ريال اللتر. ايش السبب؟ ليش؟ على سنة ايش يسدوا الخناق داخل تعز؟
2: السلطات التابعة لجماعة انصار الله الحوثيين تقول ان طرقا مؤمنة متاحة لنقل السلع. شركة النفط في صنعاء تعلن استعدادها لتوفير الوقود بالسعر الرسمي، لكن السكان يشكون استمرار القيود وارتفاع الأسعار. بين وعود الإمداد وواقع النقص تحاول تعز مواصلة يومها، فالحرب لا تحتاج إلى دخول كل شارع لتعطل الحياة فيه، يكفي أن تقطع الطريق إليه.
0: نشير الأخبار العاجلة الظاهرة على الشاشة والسفارة الأمريكية في الرياض التي تقول نحن على علم بوقوع هجمات استهدفت مطار الملك خالد ونوصي الأمريكيين بتجنب المطار ومحيطه. إذن السفارة الأمريكية في الرياض تتحدث عن أنهم على علم بوقوع هجمات استهدفت مطار الملك خالد وتوصي الأمريكيين بتجنب المطار ومحيطه. وكان خلال الساعات الماضية مجموعة من وكالات الأنباء الدولية منها رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية تحدثت عن استهداف تعرض له مطار الملك خالد في الرياض، وأيضا تم الحديث عن وقوع جرحى، ولكن حتى اللحظة لم يصدر أي تعقيب أو تعليق سعودي رسمي حول ما يجري في المطار. وهذا العاجل والسفارة الأمريكية الآن التي تتحدث عن أنها على علم بوقوع هجمات استهدفت مطار الملك خالد ونوصي الأمريكيين بتجنب المطار ومحيطه. نذكر مرة أخرى، وهذا التصريح والبيان الذي يرفع يعني من مصداقية الحديث الذي كان يجري في الساعات الماضية، والسفارة الأمريكية في الرياض التي تتحدث عن علمها بوقوع هجمات استهدفت مطار الملك خالد ونوصي الأمريكيين بتجنب المطار ومحيطه. وأيضا يتبعها الآن السفارة البريطانية في الرياض التي تقول ننصح رعايانا بتجنب مطار الملك خالد الدولي عقب واقعة خطيرة هناك. إذن سفارتين، سفارتان الآن تتحدثان عن شيء ما جرى في مطار الملك خالد. السفارة الأمريكية التي تنبه رعاياها للابتعاد عنه وتتحدث عن علمها بوقوع هجمات استهدفت مطار الملك خالد، وأيضا السفارة البريطانية في الرياض التي تنصح رعاياها بتجنب مطار الملك خالد الدولي عقب واقعة خطيرة هناك. حيث نشير مشاهدينا لما يتم الحديث عنه الآن والذي يتم تأكيده أكثر وأكثر قبل أن نسمع إعلان رسمي من السعودية حول الموضوع، حيث تجدد استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ورويترز وأسوشيتد بريس، فيما لم تؤكد كما ذكرنا السلطات السعودية الهجوم حتى الآن. ولكن نحن أمام الآن تأكيدان من السفارة البريطانية والسفارة الأمريكية في الرياض اللذان ينصحان الرعايا الأمريكيين والبريطانيين من الاقتراب من هذا المطار والحديث عن واقعة وهجوم وقع هناك. السفارة البريطانية تضيف كلمة واقعة خطيرة في المطار مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وتنصح رعاياها بتجنب هذا المطار بعدما وصفته بالواقعة الخطيرة هناك. إذن كما نتابع معكم مشاهدين هذه التطورات والتي سنكون بمتابعة لها أول بأول، وننتظر صدور تصريح أو بيان رسمي من المملكة العربية السعودية حول ما جرى في مطار الملك خالد. ينضم إلينا من القاهرة مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى أحمد الشامي. أهلا بك سيد أحمد. في ظل هذه التطورات والسعودية التي يعني أصبحت في قلب عاصفة الاستهدافات الحوثية بشكل متكرر وباب المندب وارتباطه بما يجري في العالم ليس فقط قناة السويس، ولكن تأثير على الممرات التجارية الأخرى وتأثيره أيضا على حركة التجارة العالمية، إلى أي درجة هو مرتبط ويؤثر على الوضع عموما، وضع الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة؟
5: مساء الخير وأهلا بحضرتك. طبعا بدون شك احنا بنشوف أحداث من سنة نهاية 23 ابتدت بسيطرة أو التوترات في باب المندب لمدة سنتين، وبعد كده شفنا الأحداث بتاعت هرمز، كل التوتر في منطقة الخليج والشرق الأوسط بلا شك أثرت على العالم كله، خاصة أن مثلا مضيق هرمز ده مصدر بيمثل 20% من الطاقة بالنسبة للعالم، يعني بيطلع من هرمز من 20 ل 21 أو 22 مليون برميل من إجمالي حصة يومية في العالم كله 109، يعني تتكلمي في 20% أو 21% اتأثرت بشدة جدا مع أحداث هرمز الأخرانية بداية من نهاية فبراير السنة دي، وكانت وصلت لذروتها في شهر مارس الماضي، وابتدت العملية تاخد نوع من الهدوء والتفاوض والتوقف إلى أن تم طبعا تاني للأسف إثارة الأحداث. وبعدين دخلنا بعد كده الصراع الحوثيين مع السعودية ومع السلطة الحكومية في اليمن. فهذا التوتر بصفة عامة زي ما حضرتك قلتي كان له أثار سيئة جدا على سواء الاقتصاد العالمي أو تكلفة المعيشة للإنسان في أي حتة. يعني أنت حضرتك النهاردة ما بتكلمي في سعر الطاقة اللي ارتفع ما قبل كان قبل أحداث فبراير 28 فبراير كان ب 73 دولار البرميل، حاليا دلوقتي يتراوح ما بين 100 و 104. يعني انت بتتكلمي في حجم زيادة اكتر من 55%. عنصر الطاقة ده مرتبط برضو بالناقلات البحرية لانها عنصر اساسي من عناصر التشغيل بتاعت السفن. التجارة العالمية اساسا اكتر من 85% بتمر عبر البحار، فالاحداث والتوترات ادت علاوة مخاطر. شركات التأمين ابتدت تزود التأمين البحري وعلاوات المخاطر على المسار وعلاوات مخاطر على المنتج وعلاوات مخاطر على السفن. فبقت النهاردة تكلفة الشحنة والتكلفة اللوجستية مرتفعة 3-4 أضعاف مع ما كانت عليه في الأمر الطبيعي. مع وجود احتياجات للعالم كله، يعني انت حضرتك في الفترة اللي احنا فيها دي أكتوبر وقبلها سبتمبر وأغسطس، أغسطس وسبتمبر دي من أكثر الفترات اللي معروف فيها كثافة بين في التجارة البحرية لأن ده بيبقى المناخ طيب، الشركات والمصنعات سبلاي تشين بره بيبقى عامل حسابه للاحتياجات ولا آخره. فانت جيتي كمان في وقت مفروض بتنتعش فيه التجارة الدولية اتأثرت. يعني احنا بقى التجارة الدولية بقالها 5 سنين اتأثرت بالكورونا، اتأثرت بحرب روسيا أوكرانيا، اتأثرت بأحداث باب المندب الأولانية، اتأثرت بهرمز، اتأثرت بباب المندب في المرة الحالية. الفترة الأسبوع اللي احنا بنتكلم فيه ده أو من فترة بسيطة الأحداث والتوترات كمان ما بين روسيا وأوروبا واعتداءات روسيا، فالعملية بقت ملتهبة جدا. حضرتك بتكلمينا على مسارات بحرية أساسية سواء كانت هرمز أو باب المندب أو قناة السويس، هذه 3 مسارات من أهم 6 مسارات في العالم. هو بقية المسارات التانية إيه؟ البوسفور ومالقا والبلقان وبنما، يعني تبقى 4 مسارات بس في الناحية التانية خالص، فمنطقة آسيا وشرق آسيا والخليج والشرق الأوروبي اللي هو البحر المتوسط. لا طبعا في توتر، وواضح بقى النتيجة. يعني النهار الأسبوع اللي فات ما الأمريكان الفيدرالي الأمريكي على الفايدة، معنى كده ان ابتدى التضخم يظهر تاني بوضوح. الفترة اللي فاتت أوروبا كانت بتعاني من تضخم عالي جدا وأسعار الغاز والتكلفة والمعيشة ابتدت ترتفع أكتر من 40%، أسعار الغذاء الرئيسية في العالم زادت أكتر من 25%. طب أنا عايز أفهم الأحداث دي والناس اللي داخلة في بعضها دي، سواء كانت إيران مع أمريكا وإسرائيل أو الحوثيين مع السعودية، طب إحنا استفدنا إيه؟ يعني هو كلها على حساب العنصر البشري المواطن اللي عايش على هذه الأرض أو عايش في هذه العالم. فهذه التوترات صراحةً طولت قوي، الواحد ما اعتادش ان يبقى في احداث كده خاصة في ناحية هرمز. يعني قبل كده هرمز كانت ورقة ضغط للعنصر الايراني يتكلم كده في اسبوع 10 ايام بكتير شهر وبعد كده العملية تهدى. كون اللي احنا بالنهاردة دخلنا في تجاوزنا 220 يوم لا امر صعب جدا. الحوثيين وبكثافة بالتهديد والدخول مع السعودية والضرب، يعني هو الضرب طبعا مش في ناحية باب المندب البحري، الضرب على الأرض بس عامل مخاوف للسفن البحرية. برضو الاعتداء على الناقلات في الفترة اللي فاتت دي، يعني لما تسمعي إن كل أسبوع عندك 30-40 اعتداء ممكن مش مؤثر، بس في حاجات اتأثرت. يعني على الأقل في 12 أو 13 ناقلة اتأثروا سواء بحري أو بضرب.
0: بمعنى أنه حتى سيد أحمد
5: ولا حاجة.
0: بمعنى أنه حتى لو كانت تهديدات فقط في باب المندب هي لحظر لحركة السفن السعودية، ولكن تلقائيا حركة المرور وحركة الملاحة في هذا المضيق تتأثر نتيجة التوترات الموجودة في هذه المنطقة، ما يؤدي إلى رفع علاوات المخاطر.
5: طبعا طبعا، يعني حضرتك اي مالك سفينه بيفكر جديا ان هو بدل ما ياخد المسار اللي فيه توتر بالخطورة دي بيضطر ان هو يبعد المسار اخر. واخد بال حياتك؟ الفترة اللي فاتت شافت شوية حلول، الخط شرق غرب في السعودية ابتدى يزيد وابتدى ان هو يطلع من الانتاج 4.8 مليون، بس اما توقف مثلا فترة بقى نتيجة محاولة ضرب الحسين لهذا الخط وتوقف تقريبا 20 يوم، رجع يمكن الاسبوع اللي فات يرجع يشتغل تاني. اما توقف الخط ده السعودية بلغت اوروبا انا مش هقدر اورد لك طاقة. الضغط على روسيا سواء من الناتو او من امريكا، بس روسيا واخدة اتجاه مختلف طبعا. يعني الصين بعدت خلاص عن كل الخطر لانها اعادت الرصيد الاستراتيجي بتاعها للنفط. الصين حاليا عندها 1.4 مليار برميل، بتقدر لو محتاج عندها نقص في الامداد اليومي روسيا بتأمن لها هذا الامر. فالنهاردة احنا منطقة الشرق الاوسط الغنية جدا بمواردها اللي بتعتبر منطقة استهلاكية عالية جدا ما زالت هي تحت الخطر الاكبر، وطبعا متأثرين زينا زي العالم بس احنا عندنا الاثر اكبر. يعني لما كنت بشوف الاحداث في اليمن حاجة تحزن، الواحد شايف الوضع في اليمن واهل اليمن عايزين في هذا الامر يعني.
0: طيب.
5: واخد بال حضرتك؟ برضو نفس الشيء في فلسطين وغزة. يعني الامور كلها بتدعو للأسف اللي احنا يعني وصلنا الى امر مش قادرين نقف كلنا يد واحدة، نقف قدام العدو الواضح للجميع ومع ذلك ما حدش بيعمل له اي حاجة.
0: طيب سيد
5: بدل
0: احمد،
5: بدل ما بيضربوا في اسرائيل بيضربوا في مكة. فضلي.
0: نعم سيد احمد، في هذه الحالة هل يمكن الذهاب ابعد من اللحظة الراهنة وما يجري فيها؟ لما يبدو بانه يعني في هذه المرحلة يبدو بانه التضييق على المضائق هو نتيجة وتبعات لحرب أمريكية على إيران، ولكن هل يمكن النظر أبعد من ذلك بالحديث عن محاولة لإعادة رسم خرائط ومسارات النفوذ الاقتصادي في العالم من خلال الولايات المتحدة الأمريكية؟
5: بص حضرتك، أحداث الأولانية ما بين أمريكا وإيران دي قولا واحدا حرب على الطاقة ومحاولة أمريكا للسيطرة على أكبر حصة من الطاقة في العالم. واخد بال حياتك؟ وكانت البوادر باينة جدا. يعني في 2003-2004 العراق أما دخل على فنزويلا، أما حاول يخش على إيران، هو عايز يعني الدور اللي أنا بقولك عليه زائد الرصيد اللي عنده ده بيمثل 55% من الطاقة. أي حد يمتلك هذه القدرة والسيطرة على الطاقة بيمتلك القرار السياسي في العالم. الأمر الثاني اللي احنا شايفينه التوتر في الممرات سواء في هرمز او باب المندب او قناة السويس، دي حاجة اسمها حرب ممرات تجارية، لان الصين هي اللي مسيطرة على الممرات التجارية، الصين هي اللي مسيطرة على الصناعة، الصين هي عندها القدرة الاكبر بالنسبة للتجارة. ده مش عاجب امريكا. امريكا بتحاول تخفف الضغوط او تقلل درجات السيطرة الصينية، وبتدعو اللي احنا ما ينفعش يبقى العالم مصنع واحد. يعني هو خلينا نعترف، هو العالم تقريبا دلوقتي مصنع واحد، المورد الاساسي له الصين، والصين بتتوسع. هذا مش عاجب الامريكان. الامريكان عندهم الثوره الثروه، عندهم التكنولوجيا، عندهم القوه العسكريه، وفي المقابل الصين عندها الصناعه والتجاره. فاحنا في دائره حرب احنا ما لناش علاقه بيها اطلاقا. ومع ذلك احنا كمنطقه شرق اوسط والخليج العربي بالكامل والثروات من البترول والثروات التعدينية والمحجرية اللي موجودة في هذه المنطقة، كل ده بي يعني مدخلنا في بؤرة الصراع. بس الحزين قوي اللي مين اللي بيضرب في مين؟ ده احنا ابتدينا نضرب في بعض. يعني انت ما يمن والسعودية حسين بيضربوا في السعودية، يعني احنا الأمة العربية بتضرب في بعضيها. رجعنا بقى نفتكر زي ما كان مين بيضرب مين وخلافات على حدود وخلافات سياسية، يعني أمر صراحة بيحزن. وبقول لحضرتك انا وانتي واللي جنبنا كل الناس هي اللي عايشه في هذا الامر ومتاثر بهذا الامر. الدخول ما بترتفعش، التضخم بيزيد، القوى الشرائيه بتقل نتيجه الاحداث اللي احنا فيها. هذه التوترات لابد انها تنتهي. للاسف مفيش دور فاعل للامم المتحده، مفيش دور فاعل للامن القومي، برغم ان ترامب مثلا من لغايه امبارح بيتكلم انا مفيش تجديدات بالنسبه للضرب لغايه اما تنتهي عنده الانتخابات الشهر القادم في أمريكا. ومع ذلك أنت شايفة برضو شوية توترات. في أطراف تالتة خفية عمالة بتشتغل ما بين الأطراف كلها.
0: شكرا لك من القاهرة. مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى السيد أحمد الشامي، شكرا. إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي في وقت سابق باستشهاد 7 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مدينة غزة. وفي خان يونس جنوبي القطاع استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية أمس. وشرقية مدينة غزة، قال مراسل التلفزيون العربي إن إصابتين خطيرتين، إحداهما لسيدة، وصلتا إلى مستشفى الشفاء عقب غارة إسرائيلية استهدفت منطقة بالقرب من صيدلية الأسرة في شارع النفق. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على حي الشجاعية في مدينة غزة. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين على شارع صلاح الدين شرقية مخيم صيرات للاجئين وسط قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف الشهيد والجرحى إلى مستشفى العودة الصحي في مخيم صيرات. كشف مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنيف أن نحو 50,000 امرأة وفتاة قتلنا أو أصبنا بجروح خطيرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. وقالت مديرة المكتب صوفيا كالتوب خلال مؤتمر صحفي إنه تم تسجيل أكثر من 38,000 وفاة لنساء بسبب الحرب، منهن 277 امرأة وفتاة قتلنا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، في حين تعرضت 11,700 امرأة وفتاة خلال 3 سنوات لإصابة خطيرة تسببت في إعاقات تستمر مدى الحياة.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091.
9: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
5: الله أكبر الله أكبر.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أيضا في الاستهداف الذي قام به الحوثيون على المطار، وأيضا في وقت سابق اليوم كانت الخطوط الجوية الكويتية قالت إنها ألغت رحلاتها من العاصمة السعودية وإليها بسبب ما وصفته بإغلاق مطار الرياض على خلفية الأوضاع الأمنية. وكانت سفارات دول عدة منها كندا وألمانيا وإسبانيا دعت رعاياها إلى الابتعاد عن المطار بالرياض. إذن نتابع معكم هذه التطورات. وهيئة المطار، هيئة الطيران المدني السعودي، التي تقول الآن تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد إلى حين استكمال تقييم الأضرار. إذن هيئة الطيران المدني السعودي تعلن تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد إلى حين استكمال تقييم الأضرار، كما نتابع معكم. وكانت أيضا هيئة الطيران المدني السعودي قد تحدثت عن هذا الهجوم وقالت بأنه أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. حتى اللحظة عدد الإصابات غير واضح، طبيعة هذه الإصابات غير واضحة أيضا، ولكن ما هو معلوم وبناء على بيانات هيئة الطيران المدني السعودي بأنه تم تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد إلى حين استكمال تقييم الأضرار. إذن في متابعة واستكمال للتطورات الجارية في السعودية وتحديدا في مطار الملك خالد، هيئة الطيران المدني السعودي تقول بأن مطار الملك خالد الدولي في الرياض تعرض لهجوم اليوم، وتضيف بأن هذا الهجوم أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. أيضا هيئة الطيران المدني السعودي تعلن تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد إلى حين استكمال تقييم الأضرار. وكذلك يذكر أنه في وقت سابق كانت الخطوط الجوية الكويتية قد ألغت رحلاتها من العاصمة السعودية وإليها بسبب ما وصفته بإغلاق مطار الرياض على خلفية الأوضاع الأمنية كما تقول. وأيضا دعت سفارات دول كندا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا رعاياها إلى الابتعاد عن المطار بالرياض. وكانت السفارة البريطانية في الرياض قد تحدثت عن حادث أو واقعة أو أمر خطير وقع في مطار الملك خالد يستدعي تحذير الرعاية من الاقتراب من المطار ومحيطه. إذن يذكر أن هذه الاستهدافات التي تتبناها عادة جماعة أنصار الله الحوثيين حتى اليوم لم يصدر أي تبني حول هذه العملية، حيث كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد أصدرت تحذيرات للمملكة العربية السعودية وتحديدا في موضوع الطيران وحظر الطيران، وهددت بأنه أي يعني موقع أو مطار أو أي حركة للمطار ستكون عرضة للاستهداف الحوثي من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذا المطار، حيث أيضا استهدف في اليومين الماضيين، وأدى الاستهداف حينها إلى استشهاد قائد لإحدى الطائرات المدنية في المطار.

إذن مشاهدينا، ونحن نتابع معكم هذه التطورات وبيانات هيئة الطيران المدني السعودي التي تتحدث عن وقوع إصابات في استهداف مطار الملك خالد، إضافة إلى تعليق العمليات التشغيلية حتى اللحظة أيضا من أجل استكمال تقييم الأضرار. وأيضا يذكر بأنه حتى اللحظة غير معروف طبيعة هذه الإصابات، عددها، إن كان هناك ضحايا أم لا، ولكن كما تذكر هيئة الطيران المدني السعودي فإنها تقوم حاليا بعملية استكمال تقييم الأضرار. وكما ذكرنا مشاهدينا، كانت تقارير ظهر اليوم قد تحدثت عن استهداف لمطار الملك خالد في الرياض، وصدرت عدة تحذيرات لسفارات دول غربية في الرياض لرعاياها، منها كندا، إسبانيا، الولايات المتحدة وبريطانيا، من الاقتراب من المطار ومحيطه، ليصدر أول تعليق رسمي سعودي من هيئة الطيران المدني السعودية قبل قليل تقريبا، نتحدث عن قبل 10 دقائق، بالإقرار بأنه بالفعل تعرض المطار للهجوم وعلقت العمليات التشغيلية فيه وتقوم حاليا بتقييم الأضرار، وتحدثت أيضا عن إصابات دون تحديد عددها أو خطورتها. يذكر أيضا أنه من جانب جماعة أنصار الله الحوثيين لم يصدر حتى اللحظة أي بيان يتبنى الاستهداف الذي جرى اليوم. وأيضا يذكر بأن الحوثيين فرضوا وقالوا بأنهم يفرضون حظر طيران في السعودية ويحذرون من أي تحركات للطيران الجوي في السعودية.

0: إذن مستعدون مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية وهذه التطورات خلال الساعات الأخيرة، حيث نرى على الشاشة خريطة المملكة العربية السعودية والعاصمة الرياض ومطارها المطار الملك خالد الدولي، حيث تقول هيئة الطيران المدني السعودي بأن المطار تعرض لهجوم وأن هناك عدد من الإصابات وأنها تعلق العمليات التشغيلية في المطار إلى حين استكمال تقييم الأضرار. ويذكر بأن مطار الملك خالد الدولي تعرض لعدة اعتداءات خلال الأيام الماضية، حيث كان هناك اعتداءات على مرافق المطار واعتداءات أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين. وأيضا كما ذكرنا قامت مجموعة من السفارات في الرياض بتحذير رعاياها من الاقتراب من المطار ومحيطه، وكانت السفارة البريطانية تحدثت عن حدث أو واقعة خطيرة جرت في المطار ودعت رعاياها للابتعاد عنه وعن محيطه. إذن وخبر أيضا، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعلق على الموضوع ويقول علمت للتو بوقوع هجوم على مطار الرياض في السعودية وسأتخذ قرارا. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول علمت للتو بوقوع هجوم على مطار الرياض في السعودية وسأتخذ قرارا. إذن في أول تعليق أمريكي رسمي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث عن أنه ويقول بأنه علم للتو بوقوع هجوم على مطار الرياض في السعودية وسيتخذ قرارا، في انتظار تكشف ملامح وطبيعة هذا الاستهداف الذي توحي البيانات الصادرة حتى اللحظة سواء من سفارات الدول الموجودة في الرياض، والآن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توحي بأنه الاستهداف قد يعني يكون أكبر من المعتاد. وسنعود مشاهدينا طبعا لتغطية هذه التطورات والوقوف على آخر المستجدات، و يعني حينما يصدر أي تصريح رسمي بتفاصيل أوفى حول طبيعة الاستهداف الذي تعرض له مطار الملك خالد. الآن نستكمل في هذه النشرة، حيث تسبب القصف الإسرائيلي بدمار كامل لبعض القرى الواقعة تحت الاحتلال في جنوب لبنان، منها قرى الشريط الحدودية، ومن خارج الخط الأصفر يظهر حجم الدمار وانعدام الحياة في مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية وتواصل تدميرها.
1: تجاهر إسرائيل باحتلال الأرض وترفع راية الترهيب في وجه أصحابها. من أطراف بلدة شقرة الواقعة عند الحدود الشمالية للخط الأصفر تظهر بلدات الشريط الحدودي والقرى المحتلة، بلدات محت آلة الحرب الإسرائيلية آثارها، حولتها إلى أرض محروقة وهجرت سكانها. هنا ميس الجبل، إحدى بلدات الشريط الحدودي المحتلة. في قلعتها رفعت إسرائيل علمها وعلم لواء جولاني، وتمركز جيشها في مستشفى البلدة وفجر المدرسة. وهنا على أطراف ميس الجبل في بلدة شقرة يحاول شاكر بناء حياته من جديد.
2: نحن كثير عم نتأثر بهذا الموضوع، وعم كثير عم تكون حصر بقلبنا انه عم نشوف ضيعتنا عم تدمر قدام عيوننا ومش قادرين نعمل شيء نحن بهذا الوقت.
1: من محيط قلعة شقيف عند أطراف قضاء مرج عيون وصولا إلى بلدة مركبة، لا مكان هنا إلا للدمار. تبدلت معالم البلدات وتبدلت ألوان الحياة. يعيش علي على مقربة من بلدته التي اضطر لتركها قبل 3 سنوات ولا يعرف إن كان سيعود إليها. أمل العودة ممزوج بمرارة الفقد.
3: المشهد مبكي، يعني مش هين إنه أرجع أتفرج على ضيعتي عم تنجرف وعم تنبيد، وبنفس الوقت يعني رزقك عم بيروح شاء عمر.
1: هنا جرفت إسرائيل الطريق الذي يربط مركبة وحولة المحتلتين بشقرى الواقعة عند أطراف الخط الأصفر، ودمرت ما تبقى من المنازل في حولة التي هجر أهلها في الأسابيع الأولى من الحرب. لكن آلة الحرب الإسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعمد بشكل يومي إلى مواصلة تدمير ما تبقى وتفجير ما أمكن. هذه بلدة حولة المحتلة ضمن ما يقارب 70 بلدة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبعد 3 أعوام على المواجهة لا يرى السكان أفقاً لاستعادة قراهم، فيما يخشى سكان القرى المحاذية للقرى المحتلة من توسع الدمار والحزام الأصفر مع تصاعد وتيرة القصف على محيطها. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، شقرة، جنوب لبنان.
0: مع استمرار الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان تتراكم خسائر البلاد الاقتصادية، بينما قدر رئيس الوزراء نواف سلام أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار.
4: لم يهدأ غبار الحرب بعد في جنوب لبنان، ما أبقته الغارات وقذائف الدبابات، تنسفه المتفجرات وتنبشه الجرافات. هنا يهدم ما تبقى، فاتورة حرب مفتوحة وخسائر تتراكم، وأثقل الخسائر ما لا يعوضه الإعمار، نحو 9,000 قتيل وأكثر من 30,000 جريح. بحسب رئاسة الحكومة، دمرت الحرب الأخيرة 91,000 وحدة سكنية كلياً أو جزئياً، إضافة إلى نحو 230,000 وحدة تضررت في الحرب السابقة. خلف كل رقم عائلة تبحث عن سقف، ولا تقف الخسائر عند البيوت بل تمتد إلى الحقول والمرافق الصحية والمدارس. هؤلاء الأطفال عادوا إلى الدراسة لكنهم لم يجدوا مدرستهم.
5: كراسي ما فيها، طاولات ما فيها، وكل شيء ما فيها.
4: وفي السياحة، ضربت الحرب موسمي صيف عامي 2024 و2026 وقطعتا تعافيا بدأ بينهما. تراجعت حركة الزوار ومعها أرزاق الفنادق والمطاعم. تقدر الحكومة أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار والانكماش الاقتصادي ب6.4%. وفي المناطق المتأثرة جنوباً، تقدر وزارة الزراعة خسائر الإنتاج ب530 مليون دولار ونصف المليون. أمام هذه الخسائر قرض من البنك الدولي ب250 مليون دولار ومساهمة فرنسية ب75 مليون يورو وإغاثة أمريكية معلنة ب100 مليون دولار، تمويل للإعمار والإغاثة ووعود أمريكية بحشد المزيد مع الشركاء الدوليين. لكن إعمار المناطق التجريبية في المسار الذي ترعاه واشنطن يرتبط بنزع سلاح الجماعات المسلحة وتولي الجيش المسؤولية الأمنية ومنع وصول أموال الإعمار إلى تلك الجماعات. بين الركام وشروط إعمار لبنان ينتظر أهل الجنوب، فالعودة تحتاج إلى بيت، والبقاء تحت سقفه مرهون بأمان يمنع الحرب من أن تطل برأسها مجدداً.
0: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواصلة الجهود لوقف التصعيد في الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة خفض التوتر وتغليب الدبلوماسية واحترام القانون الدولي. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في كوالالمبور، دعا السيسي إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن رفع العقوبات عن الديزل يمنح روسيا الوسائل اللازمة لمواصلة الحرب على أوكرانيا. من جهتها أكدت الحكومة الألمانية إبقائها على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعا مؤقتا للعقوبات الأمريكية على الوقود الروسي. وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفان كورنيليوس أن برلين تعمل مع شركائها الأوروبيين على فرض عقوبات إضافية على موسكو.

0: وبالعودة إلى التطورات التي تجري في السعودية وتحديدا الرياض والهجوم على مطار الملك خالد، ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي. عماد، تصريح وتعقيب جرى صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل، يقول فيها علامة التو بوقوع هجوم على مطار الرياض وسأتخذ قرارا، ماذا أيضا؟
1: صحيح، وقال بأنه سينظر في الأمر، قال أيضا بأن الانتشار نشر سئل عن نشر القوات التركية وإرسالها إلى السعودية، وقال بأنه يعتقد بأن هذه القوات تهدف إلى حماية السعودية وأن هذا أمر جيد. قال إنه سمع للتو عن حينما سئل عن مطار القصف المطار في الرياض، قال بأنه سمع عن ذلك للتو وأنه سيرى ما الذي يمكن فعله وأنه يجب مساعدة السعودية. هذا طبعا ليس واضح إن كان الرئيس الأمريكي يقصد بأنه سيتدخل في هذه الحرب، هو سرب عنه أنه طلب إليه من الرياض بأن يتدخل وامتنع عن ذلك، اكتفى بإرسال المساعدات الاستخبارية وتحديد المواقع الجغرافية للمواقع التي تستهدفها القوات السعودية، لكن دون أن تنحل.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-221-3091. الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

في العرب اليوم أيضا غضب أوكراني وأوروبي بعد صفقة الوقود بين ترامب وبوتين، وألمانيا تتوعد بعقوبات جديدة على روسيا.

0: البداية من التطورات المتسارعة المتعلقة باليمن مشاهدينا، حيث أفادت هيئة الطيران المدني السعودي بوقوع هجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، في حين نصحت السفارتان الأمريكية والبريطانية في الرياض رعاياهما بعدم التوجه إلى المكان. وفي أول رد فعل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه علم للتو بوقوع الهجوم على مطار الرياض وإنه سيتخذ قرارا بشأنه. من جهة أخرى، تتوالى البيانات تارة من القوات الحكومية وتارة أخرى من أنصار الله الحوثيين، تؤكد الأولى السيطرة على إحدى مناطق الساحل الغربي، ليأتي أنصار الله الحوثيون ينفون أو يعلنون عن قصف للتحالف بقيادة السعودية على مناطق سيطرة الجماعة. معارك اليوم بحسب الرواية الحكومية تتركز في باب المندب وذوباب، معلنة التقدم هناك قبل أن تتوقف في السويداء شرق باب المندب تحت ضغط الهجمات الصاروخية وتعزيزات أنصار الله الحوثيين بحسب المصادر الميدانية. وفي ذباب تشير المعطيات الميدانية إلى بقاء مطارها تحت سيطرة القوات الحكومية مع استمرار القتال في محيطه، وسط أنباء عن سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على معظم أجزاء المدينة. في السياق مشاهدينا، تتحدث الجماعة عن غارات مكثفة استهدفت في معظمها مطار صنعاء ومديريات حجة. ومن صنعاء ينضم إلينا مراسلنا علي الذهب، ومن واشنطن مراسلنا عماد الرواجدي. أبدأ معك علي، إذن روايات مستمرة ومتضاربة أيضا ما بين جماعة أنصار الله الحوثيين والحكومة اليمنية، ما آخر التصريحات التي صدرت من صنعاء؟
1: محمد، حتى اللحظة لا تصريحات من صنعاء بشأن تنفيذ عملية جديدة، لا إعلانات عسكرية كما جرت العادة حتى اللحظة بشأن تنفيذ عملية عسكرية أو أن هنالك بيان عسكري مرتقب. حتى اللحظة ما زلنا نتابع المواقف هنا، لكن بهذا الخصوص حتى اللحظة لا تعليق من الجانب العسكري أو المسؤولين كانوا سياسيين أو عسكريين في هذا الإطار. لكن بصورة عامة يبدو أن هنالك تصعيد مستمر من قبل صنعاء، توعد حسب التصريحات والمواقف المتوالية والمتتالية بشأن أن التصعيد سيستمر ضد الجانب السعودي. كان مطار الملك خالد واحدا من الأهداف التي تستهدف بشكل متكرر خلال الأيام الأخيرة، تحديدا منذ بدء ما أطلق عليها بعملية فجر اليمن من قبل مجلس القيادة الرئاسي، ثم تلا ذلك كان إعلان من التحالف الذي تقوده السعودية بإسناد هذه العملية بالمشاركة في هذه العملية بغطاء جوي، كما جاء في بيان التحالف الذي تقوده السعودية لقوات الحكومة في عدن على الأرض. عقب هذا ذلك البيان صدرت بيانات من صنعاء تتوعد بالتصعيد ضد السعودية، توسيع بنك الأهداف كذلك، وأيضا إعلان تحذيرات بأن الأجواء الملاحية في السعودية وبأنها ستكون غير آمنة، وكذلك المنشآت النفطية، وبأن الأجواء الملاحة في السعودية والمطارات والموانئ وكذلك المنشآت النفطية ستكون مسرحا للعمليات العسكرية للقوات في صنعاء، كما جاءت في البيان في أكثر من بيان عسكري أو أكثر من بيانات أيضا من الجهات السياسية المعنية كالحكومة في صنعاء أو وزارة الخارجية وغير ذلك. وتحذير أيضا يرافق هذه البيانات بالابتعاد من هذه المواقع التي يقولون بأنها أهدافا عسكرية لعملياتهم ولقواتهم ما دام هنالك تصعيد من الجانب السعودي على الأرض. هكذا تأتي المواقف من صنعاء. إذا يرتبط هذا التصعيد بشكل عام بطبيعة التصعيد، لكن بشكل رسمي لا تعليق من هنا أو بيان عسكري أو حتى إعلان لبيان عسكري حتى اللحظة بشأن عملية سعودية بشأن عملية لصنعاء في المنشآت السعودية. نترقب ربما هنالك خلال اللحظات القادمة أو الساعات القادمة بيان بهذا الخصوص، خاصة وأن حالة التصعيد تستمر وأن أيضا الغارات الجوية تستمر. كان اليوم أعلن

0: الجانب الجهات المعنية في صنعاء أعلنت عن استهداف بأربع غارات لمطار صنعاء، عقب ذلك تصريحات بأنه سيكون هنالك استهداف بالمثل، وكانت هنالك أيضا استهدافات بالأمس لمطار الحديدة، إضافة إلى عمل جملة أو سلسلة من الغارات استهدفت مواقع في صنعاء خلال الساعات الأخيرة، أو كذلك في عدد من مناطق صعدة أو عدد من مناطق عمران وحجة وكذلك الجوف، وكذلك في تعز بطبيعة الحال التي تشهد تصعيدا متزايدا خلال الساعات والأيام الأخيرة. إذن نحن أمام عمليات متصاعدة، أمام تصعيد متبادل بالهجمات. لكن في خصوص ما يتعلق باستهداف المطارات او التصعيد ضد السعوديه، كان هنالك بيان من قبل الجانب السياسي، واتحدث هنا عن وزاره الخارجيه في صنعاء تحديدا، اصدرت بيانا قبل ساعه تقريبا تحدثت فيه بان جانب السعوديه كما تقول هو من يتحمل تبعات هذا التصعيد، تقول بان السعوديه هي من اعلنت مرحله خفض التصعيد باستهداف مطار صنعاء في بدايه يوليو المنصرم، وقالت بان صنعاء كما تقول والجانب العسكري في صنعاء على استعداد لتحييد الأهداف ذات البعد الإنساني، وتتحدث تحديدا عن المطارات والموانئ كما تقول، تحييد هذه الأماكن أو المنشآت من الحصار ومن الاستهداف، لكن تقول شريطتها أن تلتزم كل الأطراف بذلك، وأنها ملتزمة في هذا الإطار إذا كانت هنالك مبادرات في هذا الجانب، وأنها منفتحة على هذه المبادرات. لكن بصورة عامة محمد، نحن أمام تصعيد يتزايد، سواء من خلال هذه العمليات المتبادلة أو من خلال أيضا كما تحدثت تصعيد الجبهات على الأرض، وتحديدا اشتداد المعارك في جبهة تعز وجبهة باب المندب.
1: علي ذهب مراسلنا من صنعاء كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وقبل الذهاب إلى مراسلنا من واشنطن، ننوه إلى حديث الرئيس دونالد ترامب، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه علم بوقوع هجوم على مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض. وفي تصريحات صحفية أضاف ترامب أنه سيتخذ قرارا بشأن هذا التطور. إذن
2: سننظر في الأمر، لقد علمنا للتو عن الهجوم الأخير على مطار الرياض، سنتخذ قرارا، نحن نتحرك بسرعة كبيرة.
1: بالعودة إلى مراسلنا عماد الرواجدي، مرحبا بك عماد. إذن السفارة الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة تقف يعني بثبات إلى جانب السعودية، وأيضا دونالد ترامب قال بأنه علم بالهجوم وسيصدر قرارا يعني مرتقبا بعد قليل، ما أبرز التفاصيل لديك عماد؟
3: نعم، الرئيس لم يوضح، لكنه يقول بأنه سيتخذ قرار، وحينما سئل عن الأنباء عن احتمال إرسال قوات تركية للسعودية قال بأنهم يريدون مساعدة السعودية وأن هذا أمر جيد، وقال بأنه يجب مساعدة السعودية، لكن امتنع عن القول إن كانت الولايات المتحدة ستتدخل مباشرة. من وجهة النظر الأمريكية، التدخل الواجب فعله الآن هو الاكتفاء بالدعم الاستخباري، هذا ما يحصل وهذا ما نشر عنه في الولايات المتحدة وسربته المصادر من داخل البنتاغون والبيت الأبيض. الولايات المتحدة تقدم معلومات استخبارية، مساعدة استخبارية للقوات السعودية، تحديدا في مجال تحديد المواقع الجغرافية للأهداف الحوثية ليسهل على الطيران السعودي استهدافه، لكن دون الذهاب شوط إضافي وإرسال قوات أمريكية لمحاربة الحوثيين، لأن قناعة الرئيس الأمريكي أن أساس المشكلة هم الإيرانيون، وأن استهداف الإيرانيين ربما بعد الانتخابات كما ألمح أكثر من مرة هو الحل لكل المسائل العالقة الأخرى، ومن أهمها الحوثيين، وطبعا العلاقة مع حزب الله. سرب طبعا بأن السعودية طلبت من الرئيس، نفت السعودية لاحقا ذلك، لكن سرب في الولايات المتحدة أنها طلبت التدخل وأن الرئيس امتنع عن ذلك. هناك اتفاق يجب أن أذكر، أو شبه توافق بين الولايات المتحدة والحوثيين على أن لا يستهدف الحوثيون القطع الأمريكية، وهذا إلى حد ما جعل الولايات المتحدة مرتاحة واكتفت فقط في التدخل الاستخباري. معظم المراقبين يميلون إلى أن الرئيس الأمريكي لن يتخذ قرارات عسكرية كبرى قبل أن تمضي الانتخابات، خصوصا في ظل التراجع في حظوظ الجمهوريين كما تظهر استطلاعات الرأي بالفوز بمجلس النواب وربما أيضا مجلس الشيوخ.
1: عماد الرواجدي مراسلنا من واشنطن كنت معنا، شكرا جزيلا لك. من الرياض ينضم إلينا المستشار السابق في الخارجية السعودية سالم اليامي. مرحبا بك سيد سالم. إذن كيف تقرؤون دلالات الاستهداف الحوثي مرة أخرى للمطارات السعودية، وما هي الرسائل برأيكم التي يرغب الحوثيون بإيصالها إلى المملكة العربية السعودية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي السيدات والسادة المشاهدين، أشكر لقناتكم المباركة كريمة الاستضافة. لعل القراءة الأولى هي تؤكد أن يعني الميليشيا المسلحة الحوثية الخارجة عن نطاق الدولة في اليمن والمختطفة للسلطة في اليمن هي تعرف أو هي تعيش في الحقيقة حالة من الضغط، إن كان من التحالف الذي وعد في اليوم السابق ربما بأن هناك ردا سيكون على الضربات السابقة لنفس المكان مطار الملك خالد في الرياض، وأكد حقيقة أن هذه الردود ستكون حاسمة، ولعل يعني تصاعد هذه الردود أنا أعتقد أنها جعلت الميليشيا تتصرف بهذا الموضوع أو بهذه الطريقة، وكأنها يعني تعرف أن هناك تصعيد قادم سواء على الأرض أو سواء على يعني
1: هي قامت باستباق هذا التصعيد؟
4: لا، هي تعاني من ضغط شديد، هناك يعني استهداف اليوم، التحالف نشر صور دقيقة ودقيقة جدا لاستهداف منصات إطلاق الصواريخ، وهذه استراتيجية للتحالف يريد منها تقليل خطر المقذوفات العسكرية بين قوسين الصواريخ التي تنطلق من اليمن في مكانها يعني قبل أن تنطلق. هذه الاستراتيجية يعني هي تقلل من خطر مقذوفات أو العمل العسكري الذي تقوم به الميليشيا، هذا رقم واحد. والشيء الآخر، الميليشيا تعاني على الأرض في أماكن بعيدة جغرافيا عن منطق نفوذها وعن حاضنتها ربما دعنا نقول الأمنية والسياسية، عن المحافظات التي تسيطر وتهيمن عليها بقوة، يعني هي في منطقة الساحل هناك يعني تتعرض لي حتى وإن لم يكن هناك يعني تخلص كامل منها أو إزالة لنفوذها في تلك المناطق، فيها تتعرض لمواجهة شديدة، هذا على أقل تقدير نحن نرصده كمراقبين. هذه الأمور كلها ربما تدفعها للتصعيد ولاستهداف يعني هذا المطار، وهذا المطار يعني أعلن الطيران المدني السعودي، هيئة الطيران المدني السعودي طيب. بأنه استهدف هذا المساء.
1: طيب، في ظل هذه التطورات كيف سيؤثر ذلك على التفاهمات ما بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين المملكة العربية السعودية فيما نراها الآن من هذه الاستهدافات للمطارات؟
4: يعني المملكة العربية السعودية من 2014، من آخر 2014-2015 يعني كانت هي الراعية ل أن يكون هناك حوار سياسي بين اليمنيين ونزع فتيل أي تطور سلبي، وأن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة في اليمن يعني على إثر ما كان يعرف بالربيع العربي في حينها. لكن وكان هناك قبول حقيقة لرأي المملكة، وما أصبح يعرف في الأخير بمخرجات الحوار الخليجي أو توصيات الحوار الخليجي، لكن أو المبادرة الخليجية. لكن الجانب الحوثي كان في كل مرة في الحقيقة من بعد هذا الموضوع ومن بعد أيضا حوار كان بين الأشقاء في اليمن اسمه مخرجات الحوار بين اليمنيين، كان يشكل أطرافا سياسية وقبلية واجتماعية وحتى مذهبية إلى حد ما، لكن الجانب الحوثي كان في كل مرة يبتعد عن تنفيذ ما يتعلق به، و الأشقاء في اليمن توصلوا إلى نتيجة أنا ألمسها اليوم، وهي عدم ثقة في أن يكون هناك أو إيمان بأن يكون هناك حل سياسي مع الجانب الحوثي، وهذه أنا أعتقد فجوة كبيرة للأسف. المملكة ليس لديها مشكلة مع الجانب الحوثي، ومن 2022 كان هناك تفاهمات وكان هناك يعني إيجاد لحلول أو إمكانية إيجاد حلول، لكن الجانب الحوثي يبدو أنه في الأشهر القليلة الماضية تلقى من الحرس الثوري الإيراني الإرهابي بطبيعة الحال الأوامر.
1: طيب سيد سالم، فقط نظرا لضيق الوقت وسؤال أخير لك فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال قبل قليل بأنه سيتخذ قرارات تجاه هذا الاستهداف الخاص بمطار الملك خالد، برأيك ما هو القرار الذي قد يصدر عن الرئيس الأمريكي؟
4: أنا أعتقد أن وجهة نظر فخامة الرئيس الأمريكي، وهو طبعا شريك وحليف للمملكة العربية السعودية هذا المعروف للكل، أعتقد أنه يتحدث عن الخبر الذي يحيق بالتجارة الدولية وبالممرات الملاحية الدولية بين قوسين مضيق هرمز، والذي باستمرار الاستهداف الحوثي لهذه المناطق يشكل خطرا على هذا المكان. ربما أنا أعتقد أنه من هذه الزاوية. أما ما يخص المملكة فالقرارات التي تعني المملكة والتي تخص أمنها واستقرارها ودفاعها عن نفسها يعني هي بطبيعة الحال وبكل تأكيد قرارات سعودية خالص.
1: المستشار السابق في الخارجية السعودية سيد سالم اليامي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. انضم إلينا اللواء محمد الاسماضي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. مرحبا بك سيد محمد. إذن استهداف لمطار الملك خالد قبل قليل في السعودية، ما هي الرسائل التي يحاول أن يوصلها أو توصلها جماعة أنصار الله الحوثيين في هذا التوقيت؟
5: عملية استهداف المركز ثقل السياسي والاقتصادي والاستراتيجي هي رسائل بالغة أستطيع أن أرى، بالإضافة إلى أنه نلاحظ ارتفاع في وتيرة وصول هذه المقذوفات، هذه الصواريخ. يعني الآن كان قبل قليل استهداف لقاعة المغادرين رقم 3، وهناك يعني محاولات لعمليات الاعتراض من الدفاعات الجوية، لكن نرى بأن هذه الصواريخ تصل إلى أهدافها.
1: الآن ما سر وصولها بهذه السهولة إلى المطار؟
5: تريد أو يريد الجانب الحوثي أن يبعث رسالة قوية للمملكة العربية السعودية، يريد أن يحسن أي مواقف تفاوضية قادمة. ويتعرض يعني الحوثي يتعرض إلى ضربات مؤلمة في كافة جبهات القتال، ولذلك الآن هذا هو التصعيد مقابل التصعيد. يعني استهداف العاصمة صنعاء واستهداف صعدة واستهداف العديد من المدن التي يسيطر عليها الحوثيين، الآن يريد الجانب الحوثي أن يقوم بعملية رد الفعل بتصعيد مقابل التصعيد. لماذا يتم وصول هذه المقذوفات؟ باعتقادي القدرات الصاروخية تم التعديل والتطوير عليها من قبل الجانب الحوثي، بالإضافة إلى أنه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن المملكة العربية السعودية واسعة وكبيرة، ولكن هذا ليس مبرر أن يكون هناك وصول إلى العاصمة السياسية للدولة إلى مطار الملك خالد، وأن تكون العمليات الاستهداف مباشر، على الرغم أنه أحيانا يتم التحدث بأنه تم الاعتراض.
1: وهذا السؤال، يعني الصاروخ لم يسقط في الصحراء، سقط على مطار دولي، مطار معروف، مطار كبير.
5: هناك قصور، أستطيع أن أرى بأن هناك قصور في الدفاعات الجوية، حيث أنه يجب أن يكون هناك مظل الدفاع الجوي، وعادة العواصم أو المطارات يكون هناك دفاع ما يسمى الدفاع الدائري، حيث أنه من أي جهة كان هناك تهديد يجب أن يكون هناك قدرة على الاعتراض. لكن لا نستطيع أن نقول بأن الدفاعات الجوية فشلت بشكل تام، لكن التكتيك الذي يستخدم من قبل الحوثي في عمليات الإشباع، تطلق المسيرات وتطلق الصواريخ بتوقيتات تكون متزامنة بحيث يكون هناك إشباع للدفاعات الجوية، لكن نحن نتحدث عن أعداد محدودة من الصواريخ، ولذلك أرى بأن هناك معضلة فنية، في هناك معضلة عملياتية لدى الإخوة السعوديين في القدرة على الاعتراض الناجح.
1: نعم، طيب، يعني هذا الاستهداف يعني من الاستهدافات، واضح أنه أوقف العمليات في المطار كما صرح قبل قليل في خبر عاجل، ولكن ما يجري حاليا على الأرض هل يعني بأن جماعة أنصار الله الحوثيين يحاولون موازنة القوى بين الضربات الموجعة التي يتلقونها من القوات السعودية أو القوات اليمنية على الأرض فيستهدفون المطارات بهذا الشكل؟
5: هناك اختلاف في ميزان القوة في جبهات القتال. على سبيل المثال في منطقة باب المندب والساحل الغربي، تتوقف العمليات للقوات الحكومية في شرق منطقة المضيق في منطقة السويداء، الحديث عن السيطرة على المنطقة الساحلية وفي ذوباب وعلى الطريق ما بين ذوباب والمخا، والآن حديث بأن منطقة العمري هناك قوات حوثية ما زالت تقاتل، منطقة العرضي هناك قوات. نحن نتحدث عن المنطقة في محيط باب المندب جنوب ذوباب، والمنطقة الشرقية في العمري هي شرق ذوباب، ولذلك لا يوجد سيطرة مستدامة. وهنا عندما أتحدث عن سيطرة القوات، هناك سيطرة بأن تدخل القوات إلى موقع معين، سيطرة بالنار، أن يكون هناك قدرة لدى طرف أن يمنع الطرف الآخر أن يتدخل في العمليات، ولكن الأهم من يستطيع أن يمتلك السيطرة العملياتية. بالمقابل المعارك في تعز مشتعلة في العديد من الجبهات، وتحاول القوات الحوثية أن تخنق المدينة من جميع الجهات وتديم عملية قطع الطريق ما بين لحج والتربة ومنطقة عدن في الجنوب. وبالإضافة إلى أن عمليات الاستهداف الآن تأخذ طابع توسعي، القضية الآن لم تعد محصورة في جبهات تعز، وإنما أصبحت كل المدن التابعة للحوثيين تستهدف بالغارات الجوية، وهذا قد يكون سبب في رد الفعل الحوثي باستهداف المطارات.
1: كيف سترد السعودية على هذا الاستهداف في رأيك؟
5: باعتقادي هو مزيد من العمليات بغارات، ولكن تثبت يعني 100 طائرة قبل عدة أيام 324 هدف عالي القيمة، اليوم نتحدث عن ما يزيد عن 1900 عملية استهداف، ولا يبدو بأن هناك تحييد للقدرات الحوثية. هذا يثبت بأنه يجب أن يكون هناك صوت، وأن يكون هناك يعني رجل رشيد يدعو إلى أن يكون هناك حل سياسي، لأن الحل العسكري احتوائي، ولا يبدو أن الحل العسكري.
1: هل بقي مجال لهذا الحل السياسي بعد هذه الاستهدافات للمطارات؟
5: قد يكون هو الدافع أن يكون هناك حل سياسي، لأنه نحن نتحدث عن مزيد من التصعيد، مزيد من الهدر للطاقات، مزيد من الدماء.
1: اللواء محمد الصمادي المحلل أو محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. على الأقل 4 شهداء يوميا، هذا معدل القتل في غزة على مدى عام من وقف إطلاق النار بحسب مركز غزة لحقوق الإنسان. قبل عام شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية عقد قمة بحضور قادة إقليميين ودوليين، وقعت فيها مصر وقطر وتركيا إلى جانب الولايات المتحدة وثيقة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في القطاع. وصفها دونالد ترامب حينها بأنها يوم عظيم للشرق الأوسط. اليوم تواصل إسرائيل حربها قتلا لمزيد من الفلسطينيين وتدميرا لمنازلهم. ميدانيا أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مدينة غزة. وفي خان يونس جنوبي القطاع استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية. إذن ماذا بقي من اتفاق شرم الشيخ بعد عام، وماذا تقول أرقام عام أكامل عن آلة القتل والإبادة في قطاع غزة؟ لنبدأ مشاهدينا من الأرقام. 1481 فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام مضى على وقف إطلاق النار بحسب مركز غزة لحقوق الإنسان. الأطفال والنساء وحدهم يشكلون نحو ثلث الشهداء. يرى المركز في ذلك مؤشرا بالغ الخطورة على استمرار تعرض الفئات الأكثر هشاشة للقتل رغم الاتفاق. 314 يوما من أصل 365، هذا عدد الأيام التي سقط فيها شهداء منذ وقف إطلاق النار. الوتيرة مشاهدينا لم تتراجع بين نصفي العام، فحصيلة النصف الثاني من العام لا تختلف جوهريا عن حصيلة الأول. خلاصتها أن الترتيبات القائمة عجزت عن توفير حماية فعلية للمدنيين، ولم تضع حدا للانتهاكات المميتة في القطاع. وإذا ذهبنا إلى تفاصيل أكثر، وثق المركز استشهاد 237 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال قرب الخط الأصفر، بينهم أطفال ونساء، والغالبية العظمى من الشهداء سقطوا أصلا في غارات جوية. خلال هذا العام أيضا وثق المركز ما يزيد عن 83% من الشهداء الفلسطينيين سقطوا في غارة جوية، بينما تتواصل القيود المفروضة على مقومات الحياة الأساسية وتعطيل جهود التعافي وإعادة الإعمار. وفي صورة أشمل، وثق مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنيف أن نحو 50,000 امرأة وفتاة استشهدن أو أصبن بجروح خطيرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، كما أن الآلاف منهن أصبن بجروح خطيرة سببت إعاقات دائمة. مركز غزة لحقوق الإنسان يضع المجتمع الدولي أمام اختبار قانوني وأخلاقي حاسم مع دخول ما يصفها بالإبادة الجماعية عامها الرابع دون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، فالإفراج عن آلاف الفلسطينيين الأسرى لم يتم كما تواصل إسرائيل تقييد دخول المساعدات، حيث لا يدخل قطاع غزة يوميا أكثر من 100 شاحنة، في حين تواصل قوات الاحتلال قضم الأراضي بعدما تجاوز الخط الأصفر التهام ما يزيد عن 70% من أراضي القطاع. كل ذلك مشاهدينا في ظل استمرار عمليات القتل والتهديدات ضد وجود الفلسطينيين ومستقبلهم أيضا. هذه هي المعطيات وما تقوله الأرقام اليوم بعد عام على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يمر فيه يوم دون تسجيل شهيد بغارة للاحتلال، ولا يزال يرزح تحت هندسة إسرائيلية للجوع بفعل تقليص شاحنات المساعدات. لاستطلاع الوضع اليوم في مدينة غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. مرحبا بك عاصم. العديد من الشهداء في غارات إسرائيلية وأيضا العديد من المصابين، ضعنا في آخر التفاصيل لديك.
6: نعم محمد، حقيقة بحسب وزارة الصحة ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا اليوم إلى 6 شهداء، 5 في الاستهدافات الإسرائيلية وواحد متأثر بجراح أصيب بها في استهداف سابق، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 1481 شهيدا. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة في فترات ما يسمى وقف إطلاق النار، هذا الاتفاق الذي فقد معناه وبات مجرد مصطلح يتداوله الناس ووسائل الإعلام، لكنه على أرض الواقع غير موجود، غير موجود حرفيا ومجازا. الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة، النزوح لا يزال مستمر بسبب اقتضام الاحتلال لنحو 70% من إجمالي مساحة القطاع، وأيضا استمرار سياسة النزوح القسري وطلبات الإخلاء القسري التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر. اليوم حتى هذه اللحظة وفي آخر ساعتين هنا في القطاع 3 أوامر إخلاء قسري في المناطق الشرقية من مدينة غزة، وأيضا في شمالي غرب قطاع غزة، وفي المناطق الوسطى من قطاع غزة أيضا. أيضا التجويع مستمر، هناك سياسة إسرائيلية مخادعة توحي للعالم بأنها تدخل الاحتياجات المنقذة للحياة وتدخل ما يكفي من المساعدات، لكن ما يتم رصده على أرض الواقع وبحسب البيانات والأرقام فإن هناك سياسة إسرائيلية مخادعة. هذه السياسة تدخل كميات كبيرة من مواد غذائية وأصناف غير مهمة، بمعنى أنك تجد البسكويت، المشروبات الغازية عفوا، تملأ الأسواق وبأسعار رخيصة، لكنك تعجز عن إيجاد دواء للأمراض المزمنة كأمراض السكري والضغط والقلب وغير ذلك من الأمراض التي تحتاج إلى أدوية يومية. حتى الأمراض النفسية محمد عمليا هناك أزمة لا يتم التنويه لها كثيرا بسبب زحمة وازدحام الكثير من التفاصيل المرتبطة بالأمراض النفسية، حيث أن كثير من الأمراض والمرضى عمليا لا يحصلون على الأدوية المناسبة بسبب السياسة الإسرائيلية والقيود الإسرائيلية المشددة على دخول معظم الاحتياجات المنقذة للحياة ومنها الأدوية والمستهلكات الطبية.
1: أشكرك مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه، كنت معنا شكرا جزيلا لك. معنا صحفي في التلفزيون العربي باسل خلف، مرحبا بك باسل. إذن يعني نتحدث بعد عام على اتفاق شرم الشيخ، سؤال يطرحه الجميع، ما الذي بقي من هذا الاتفاق بعد هذه الخروقات وبعد أعداد الشهداء المتزايدة كل يوم؟
7: محمد، الأرقام تشير من غزة بأنه هناك أكثر من 5300 خرق منذ وقف إطلاق النار متعدد الأشكال، بالقتل، بالاستهدافات، بالغارات، بعملية
8: راديو الحرية 92.7 FM.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى الساعة 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-22-13-091.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: سكنية ويدمر وما زال حتى هذه اللحظة وهو سلوك ممنهج بتدمير مربع منزل يلحق مربعات سكنية يتم استهدافها بشكل
7: طبعا هذا كله بدعوى أنهم يعني من حماس أو ينتمون إلى حماس أو إلى تيارات المقاومة في قطاع غزة.
6: تماما، لكننا حينما نشاهد ونتتبع عمليات الاستهداف نجد أن من بين المصابين
7: أطفال.
6: أو الشهداء أطفال. وجدنا أنه استهدف مركبة خلال الأسابيع الماضية، مركبة ممتلئة بالمارين والمتحركين في هذه المناطق التي يعني يحاولون التنقل ومع انعدام وشح وسائل النقل وكذلك الوقود. الوضع معقد. حينما نتحدث هناك رقم مهم 70%، والاحتلال الإسرائيلي يجاهر، يعني بنيامين نتنياهو يتحدث وحتى المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يقولون نحن نسيطر على هذه المنطقة ونفرض فيها واقعا جديدا، وهو ما يجعل الأفق الذي ينتظره كان الفلسطينيين بعد اتفاق وقف اطلاق النار ضبابيا، حينما كانوا ينتظرون فتح معابر، انسحاب، دخول قوات دولية، حتى لجنة التكنوقراط. كل هذه الالتزامات التي أوفى بها الفلسطينيون لم يلتزم الاحتلال بنسبة كبيرة منها، بل تؤول إلى صفر.
7: يعني حتى المشكلة التي تحدثوا عنها باسل، مسألة السلاح على وجه التحديد، قالوا بصريح العبارة أننا مستعدون أن نضع هذا السلاح، ومع ذلك لم نرى أي تحرك من مجلس السلام الذي أيضا تحدث سابقا عن أنه سيضخ 2,450,000,000 دولار أمريكي في قطاع غزة. أين هذه الأموال؟
6: نبدأ بهذه الأموال. لم يرصد منها شيء إلى داخل قطاع غزة. لا يوجد أي مشاريع متعلقة بمجلس السلام لإعادة إعمار أو حتى إغاثة الفلسطينيين داخل القطاع. كل ما رأيناه هو موقع كبير عسكري موجود في منطقة رفح، المنطقة الشرقية قريبة من كرب أبو سالم، وهذه يوجد بها بعض القوات، لكننا لم نشهد أي تحرك حقيقي بالفعل، بل هناك تلويح بأنه سيتم زج بعض الفلسطينيين إلى هذه المناطق بالقوة وبشكل لا يناسب احتياجاتهم، أولئك الذين كانوا يسكنون في منطقة رفح. النقطة الأخرى والمهمة أيضا في هذا السياق، أنه حينما نتحدث عن مجلس السلام بالأمس فقط أو الأمس القريب قبل يومين، خرج ببيان ينحاز فيه إلى الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بما حدث في 7 أكتوبر، ويتجاهل كل احتياجات بل وظروف الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر وأثنائها، حيث آلت القتل الإسرائيلية وحتى بعد اتفاق وقف اطلاق.
7: هو هذا البيان وكأن التاريخ بدأ في 7 أكتوبر، لم يكن وكأنه
6: ويلحق بثلاث بنود أساسية، ويقول نبذ العنف، سحب سلاح الفصائل الفلسطينية، وتأمين إسرائيل، وهذه الثلاث نقاط هي حتى تتنكر لما تم التوصل.
7: طيب برأيك باسل، هل سيتغير شيء في الانتخابات الإسرائيلية القادمة؟ يعني على فرض أن بنيامين نتنياهو خسر هذه الجولة أو هذه الانتخابات، هل سيتغير شيء على قطاع غزة؟
6: هناك يمكن تمييز أمرين اثنين. أولا، ما هو مرتبط بشخص بنيامين نتنياهو، وهو ما رأيناه منذ بداية الحرب، سلوك إسرائيلي ورغبته بألا تنتهي الحرب حتى يخدم مصالحه الشخصية. والمسار الثاني وهو الأكثر أهمية، وهو من ينظر إليه المراقبون الفلسطينيون داخل قطاع غزة، بأنه حتى لو كان هناك حلحلة من نوع ما فإنها مرتبطة بمصالح إسرائيلية. ودعني أقول لك أنه كل ما نراه وفق ما تم التحرك به على المستوى الميداني داخل قطاع غزة وحتى على المستوى السياسي، هو يريد أن يراعي المواصفات الإسرائيلية فيما يتعلق بشكل غزة الجديد بعد 7 أكتوبر.
7: باسل خلف، صحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. تتواصل في عواصم ومدن العالم مظاهرات تضامنية مع فلسطين في الذكرى 3 لحرب الإبادة على غزة، والأولى بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. بقت جل بنوده حبرا على ورق. العاصمة البريطانية لندن شهدت مظاهرة كبرى شارك فيها آلاف من المتضامنين مع القضية الفلسطينية، رفعوا خلالها شعارات منددة بحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع واعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية.
1: عشرات آلاف المتظاهرين تدعوا إلى وسط العاصمة البريطانية لندن كما نشاهد في هذه المسيرة الحاشدة التي تعقد بمناسبة الذكرى الثالثة لحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. الكثير من المتظاهرين الذين أتوا من مختلف المدن البريطانية في هذه المسيرة الوطنية الكبرى كما دعا إليها ائتلاف تحالف دعم فلسطين وعدد أيضا من المنظمات والجمعيات البريطانية. طبعا ستمتد هذه المظاهرة على مسار طويل من منطقة إمبانكمنت وحتى تين داونينج ستريت مقر الحكومة البريطانية. يرفع المتظاهرون هنا الكثير من الشعارات في الواقع، لكن جميعها تصب في انتقاد حرب الإبادة الجماعية ورفضها، وانتقاد أيضا الحكومة البريطانية التي يقول المتظاهرون بأنها لم تقم بما فيه الكفاية من أجل وقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. الانتقادات أيضا توجه إلى أندي بيرنم، حيث يقول المتظاهرون أن العقوبات التي فرضت على منتجات المستوطنات الإسرائيلية هي إجراء غير كافي، ومن شأنها أن تدفع بإسرائيل ارتكاب مزيد من الانتهاكات في أراضي الضفة الغربية وفي غزة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
7: في شأن فلسطيني آخر، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من نوفمبر 2026 وتحديد 11 من سبتمبر 2027 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وينص المرسوم على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس دولة أو دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي. وأشار المرسوم مشاهدينا إلى أن الخطوة جاءت بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب مشاورات مع الفصائل والقوى السياسية، وفي ظل معوقات تتعلق بالإجراءات الإسرائيلية والظروف الأمنية والميدانية لا سيما في القدس الشرقية وفي قطاع غزة أيضا. من رام الله معنا سيد نهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسات، مرحبا بك سيد نهاد. إذن يعني نتحدث الآن عن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية حسب ما نرى يعني بصورة يومية. ما هو الدافع الحقيقي لتأجيل هذه الانتخابات؟ هل كان الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيس لذلك؟
4: نعم، مساء الخير وتحياتي لكم ولمشاهدي التلفزيون العربي. يعني أولا تأجيل لمدة عام، وربط هذا التأجيل بمجموعة ملابسات وظروف ترتبط بالاعتداءات الإسرائيلية وبالحالة الداخلية، يعني إلغاء الانتخابات بصراحة. يعني هذا ليس مجرد تأجيل، لأنه حتى لو أحيل الموضوع للحوار الوطني سوف يبحث الحوار الوطني في ظروف وفي شروط جديدة لهذه الانتخابات، فبالتالي الانتخابات ألغيت يعني وليس فقط أجلت كما جرى في انتخابات العام 2021. وهذا أيضا يعني يثير كثيرا من التساؤلات والاستياء في صفوف الفلسطينيين. الملاحظات التي أبديت لتبرير التأجيل كان يمكن تداركها منذ البداية. لماذا لم يجري الحوار الوطني للوصول إلى الشروط الأفضل للانتخابات؟ لماذا لم يعني يجري البت بالمراسيم والقوانين بعد استشارة الكل الوطني والاحتكام إلى رأي الهيئات القيادية الأولى؟ في كل ما جرى كانت مراسيم يجري تعديلها مرارا وتكرارا إلى أن وصلنا إلى انتخابات يعني على ظاهريا يعني يريدها الجميع، لكن لا أحد كان مستعدا لها أو متلهفا عليها. لكن يعني عودة إلى سؤالكم الرئيسي، إن هناك فعلا سياقين تقاطعوا عند هذه النقطة. أولا نحن إزاء حرب إبادة إسرائيلية ما زالت مستمرة في قطاع غزة، خروقات يومية، شهداء بشكل يومي، لا شيء أعيد تأهيله، لا مستشفيات ولا طرق ولا خيام ولا مصادر للطاقة والمياه والصرف. الحالة الكارثية لا شك أنكم تنقلونها باستمرار، وبالتالي هذه أجواء انتخابات في ظل الغارات والقتل اليومي للناس في غزة أكيد لا. يعني المسألة الثانية أن هذه الحالة امتدت إلى الضفة باعتداءات يومية، يخوضها الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية مستعينا بميليشيات فاشية تتركز في المستوطنات ولها امتداد أيضا في الداخل، وبالتالي هناك خطر حقيقي على حياة الناس أثناء ذهابها للعمل، أثناء انتقالها من مكان إلى مكان، أثناء جني محصول الزيتون، فما بالك بالانتخابات.
7: يعني نستطيع أن نقول سيد نهاد أنه الانتخابات قبل زوال الاحتلال على سبيل المثال؟
4: لا بالضرورة لا، يعني كان يمكن خوض معركة وطنية وسياسية ودبلوماسية بعلاقات خارجية ومع الهيئات الدولية ومع دول العالم بأن الشعب الفلسطيني يريد انتخابات. إسرائيل التي يعني ملأت العالم ضجيجا حول كونها واحة للديمقراطية تمنع الفلسطينيين من أجراء انتخاباتهم. بالمناسبة كتبت مقالات وتقارير وأظهرت يعني أبديت آراء جدية في إسرائيل تقول أنه ليس لإسرائيل أي مصلحة في الانتخابات الفلسطينية، لأن الانتخابات ستؤهل السلطة أو أي يعني تكوين فلسطيني قادم للمراحل التالية من تسلم مسؤولياتها في غزة، من الاعتراف بها كجهة تمثل الفلسطينيين في ظل التشكيك الإسرائيلي الدائم من أنه لا وجود لشريك فلسطيني. لكن كنت أريد أن أتحدث أيضا عن الحالة الداخلية الفلسطينية، وهي حالة مأزومة بكل تأكيد، وبالتالي كثرت الأصوات التي تدعو إلى التأجيل. من بين هذه الأصوات مبادرة القائد مروان البرغوثي على سبيل المثال، الذي دعا إلى حوار وطني وإلى توحيد صفوف فتح قبل خوض الانتخابات، ومنها مبادرة أيضا الجبهة الشعبية والحوار الذي جرى بين 4 فصائل في القاهرة مؤخرا. كل هذا بلا شك دفع إلى هذا القرار الذي لم يفاجئ أحدا، ويؤكد على أن التوجه إلى الانتخابات لا يحل فقط بمرسوم رئاسي وفرمان، بل لابد من عمليات تحضيرية مكثفة. وأيضا حتى لو منعت إسرائيل إجراء الانتخابات سواء في غزة أو في القدس، يجب خوض معارك وطنية جدية لانتزاع الحق الفلسطيني في إجراء الانتخابات بأي طريقة سواء في القدس أو في غزة.
7: يعني سيد نهاد، حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي وحتى الجبهة الشعبية توافقوا على تأجيل هذه الانتخابات، يتساءل المواطن الفلسطيني حقيقة إذا اتفقوا على هذا التأجيل لماذا لا يتفقون في كافة القضايا المفصلية والمحورية فيما بينهم برأيك؟
4: يعني واضح أن لكل طرف أسبابه الخاصة، يعني فتح مثلا أسبابه وغير أسباب حماس. فتح يعني بلا شك أنها تعاني من مشكلة تعدد الآراء ووجهات النظر. في الانتخابات السابقة تقدمت 3 قوائم باسم فتح وهذا لم يحل حتى الآن. هناك مبادرة من قبل القائد مروان البرغوثي تدعو لتوحيد صفوف فتح، وحتى هذا الأمر يعني رعته بعض الأطراف العربية ولم يتحقق. حماس بلا شك في وضع آخر لأنها مستهدفة وجوديا، يعني خصوصا أن اتفاق ترامب يعني خطة ترامب تتحدث عن يعني لا يعني عن منع حماس من الاطلاع بأي دور في مستقبل قطاع غزة، وهذا أمر مستحيل بالتأكيد. يعني يمكن على سبيل المثال نزع سلاح المقاومة، تسليم السلطة من حماس للجنة الإدارية، لكن شطب حماس من التكوين المجتمعي الوطني السياسي الفلسطيني هذا أمر مستحيل، وبالتأكيد حماس سيكون لها دور. لكن حماس الآن هي يعني في لحظة صعبة جدا بسبب استمرار الحرب واستهداف كل قياداتها. حتى الجبهة الشعبية أيضا كل قياداتها مستهدفون بعمليات اغتيال واعتقال، وبالتالي الأمر ليس سهلا لكل هذه الأطراف. إنما ما تفضلت به فعلا هو سؤال محير، لماذا يتفقون على تأجيل الانتخابات ولا يتفقون على باقي المسائل؟ أنا أعتقد أن الأمر بحاجة إلى ضغوط مجتمعية من قبل ممثلي المجتمع المدني، النقابات، الاتحادات، الفصائل الأخرى، الرأي العام، الكتاب، المثقفون، وبالتالي لابد من الوصول إلى صيغ تلبي يعني القواسم المشتركة في الشعب الفلسطيني. ليس بالضرورة
7: وهذا بالمناسبة سيد نهاد يفتح سؤال آخر، يعني هل تخشى بعض الفصائل الفلسطينية من نتائج الانتخابات أكثر من خشيتها فيما يتعلق باستمرار أزمة الشرعية؟
4: أنا أعتقد أن الخشية يعني فعلا حقيقية وموجودة، والبعض يقول أن الخشية من خسارة الانتخابات هي السبب وراء إلغائها في العام 2021. هذا ليس مستبعدا. بالنسبة لحماس أعتقد أيضا أن يعني وضعها الحالي ليس كما كان قبل 7 أكتوبر على ضوء النزيف اليومي المستمر لقادتها وكوادرها، وبالتالي ربما يعني كل الفصائل أيضا هي في امتحان الشرعية. يعني بعض الفصائل التاريخية التي لها تمثيل وازن في منظمة التحرير وفي لجنتها التنفيذية ومجلسها المركزي من المشكوك في أن تتمكن من اجتياز نسبة الحسم. في انتخابات 21 سجلت للانتخابات 36 قائمة، منها 30 قائمة تقريبا من خارج الأطر التاريخية لمنظمة التحرير، خارج الفصائل. بعض الفصائل لم تشارك ولم تسجل ولا أعتقد أنها قادرة على خوض الانتخابات، وبعض الفصائل تقدمت بأكثر من لائحة. ولذلك نعم يعني هناك أجيال نشأت، هناك فجوة زمنية ويعني ثقافية كبيرة بين العصر الذي تكرست فيه هذه الفصائل بدورها ودورها القيادي في منظمة التحرير وبين الواقع الحالي الذي تجاوز كثيرا من هذه الفصائل. وبالتالي لا شك أن الانتخابات هي اختبار حقيقي لشعبية الفصائل والقيادات والاتجاهات، ولا بد أن تطرح الانتخابات وفي كل دورة انتخابية حالات جديدة يعني تعبر عن نفسها، إما كحركات احتجاجية، حركات شبابية، حركات مستقلة خارجة من رحمة الفصائل والتنظيمات. ممكن يعني فعلا أن تخرج الانتخابات أي دورة انتخابية بما هو جديد في حياة الشعب الفلسطيني السياسية.
7: من رام الله سيد نهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسات كنت معنا، شكرا جزيلا لك. نبقى في الضفة الغربية مشاهدينا، حيث اندلعت مواجهات بين الأهالي من جهة وجيش الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى في بلدة دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، وكان المواطنون قد تجمعوا لقطف ثمار الزيتون في أراضيهم قبل مهاجمتهم من قبل المستوطنين وتدخل جيش الاحتلال الذي أطلق القنابل الصوتية والغازية والرصاص الحي تجاههم ومنعهم من الوصول لأراضيهم، ومنع الأهالي من الوصول لزيتونهم أيضا في بلدتي كفر النعمة وبرقة برام الله.
5: يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي والمطاطي تجاه قاطفي الزيتون من الفلسطينيين هنا في بلدة دير أبو مشعل في الشمال الغربي من مدينة رام الله. تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هجمة من قبل المستوطنين تجاه الأهالي وقاطفي الزيتون الذين يجرون أذيال الخيبة نتيجة فشلهم في قطف ثمار الزيتون. الرافد الاقتصادي الهام بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في هذا الموسم الذي يتعرض فيه الفلسطينيون لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك أيضا من قبل المستوطنين. يسعى الناس للوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم المزروعة بعشرات آلاف أشجار الزيتون لقطفها في هذا الموسم الهام، والرافد الاقتصادي بالنسبة لهم يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب بعد هجمة من قبل المستوطنين على الأهالي. هنا في دير أبو مشعل كان المستوطنون قد منعوا الناس من الوصول إلى زيتونهم، ومن ثم أيضا أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على التدخل وما زال يقوم بمنع الناس من الوصول إلى أراضيهم. سجلت إصابات بالاختناق بالغاز إضافة إلى إصابات بالرصاص المطاطي نتيجة هذه الهجمة. هنا بعد أن عاد الناس تحت تهديد سلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك إطلاق القنابل الصوتية والغازية ينسحب الحال على نقاط مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. في برقة أيضا شرق رام الله كذلك أيضا أقدم المستوطنون على منع الأهالي من قطف ثمار الزيتون. تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني وكذلك أيضا السيطرة على المساحات الشاسعة المزروعة بأشجار الزيتون في هذه المنطقة التي نتواجد فيها وسط الضفة الغربية وكذا أيضا في نقاط مختلفة من الضفة. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنه سجل يوم الجمعة صباحا خلال أقل من 7 ساعات 19 هجوما من قبل المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين. تغيرت وتنوعت أشكال هذه الاعتداءات ما بين خلع أشجار الزيتون واقتلاعها وأعمال حريق وهجمات أصيب فيها المواطنون الفلسطينيون ولم يصلوا إلى زيتونهم. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.
7: قتلى وجرحى في ظل حرب آخذة بالتصعيد بين روسيا وأوكرانيا اليوم، أيضا تتحدث وسائل إعلام أوكرانية عن 15 قتيلا بهجوم روسي على زاباروجيا وحدها، بينما تواصل كييف ضرب محطات الوقود الروسية وهذه المرة في مدينة روستوف. وبالحديث عن الوقود وبقرار أمريكي يتدفق الديزل أو الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية بموجب اتفاق أعلنه دونالد ترامب مع فلاديمير بوتين الذي قال قبل قليل إن أوكرانيا تحتاج إلى رئيس جديد. هذا الاتفاق علق عقوبات تصدير الديزل الروسي نحو 6 أشهر حتى إبريل المقبل. الهدف المعلن خفض أسعار الوقود الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي. لكن الصفقة تقلب سنوات من الضغط الغربي على موسكو في حرب تدخل عامها 5. زيلينسكي وصفها بأنها فظيعة، وألمانيا سارعت في إعلان تواصلها العمل مع دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا. ومع استمرار التوتر مشاهدين بين ترامب وحلفائه الناتو، لم يعد السؤال كيف يشتري رئيس أمريكي الوقود من خصم يحارب حلفائه، بل ما إذا كانت هذه الصفقة تشكل صفعة جديدة لأوروبا وأوكرانيا معا. 300,000 طن، هذه الدفعة الفورية التي وعد بوتين بتوريدها، تليها 500,000 طن في نوفمبر. أما الغطاء فرخصة أمريكية مؤقتة تعفي بعض مبيعات الديزل الروسي من العقوبات حتى إبريل. وأكد بوتين أيضا استعداد بلاده توريد النفط ومشتقاته إلى الأسواق العالمية. تفيد التقديرات مشاهدينا أن الزيادة المتوقعة في الإمدادات حتى نهاية العام تبلغ 6%. وقبل ذلك كانت روسيا قد حظرت صادرات الديزل في أوائل شهر يوليو، وذلك بعد أن تسببت هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصافيها في نقص حاد في الوقود بأنحاء البلاد، في وقت كانت أيضا فيه الإمدادات تعاني أصلا من شح كبير بسبب الحرب والحصار الأمريكي على إيران. فظيع تماما، بهذا وصف زيلينسكي الاتفاق معتبرا إياه غير عادل وغير نزيه. حجته أن الصفقات خلف الأبواب المغلقة تمنح بوتين فرصا أكبر في ساحة المعركة. وفي واشنطن يقول الديمقراطيون إن الاتفاق يقوض قانونا وقعه ترامب الشهر الماضي يتيح عقوبات واسعة على البنوك والناقلات الروسية. في المحصلة مشاهدين، تهدد صفقة الديزل بإشعال أزمة جديدة بين واشنطن وحلفائها في حلف الناتو في ظل تصاعد التوتر بين روسيا والحلفاء الأوروبيين. وكان ترامب قد انتقد أوكرانيا في الآونة الأخيرة لاستهدافها مصافي الديزل الروسية، داعيا زيلينسكي إلى اختيار أهداف بديلة. لكن ما سر هذه العلاقة منذ قمة ألاسكا العام الماضي، حيث شكل مشهد ترامب وهو يصفق لبوتين على السجادة الحمراء خرقا للعزلة الغربية المفروضة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ ومع أن القمة لم تسفر عن اتفاق ينهي الحرب، ورغم تقارير عن خيبة أمل ترامب من إخفاقه في التوصل إلى اتفاق مع بوتين، فإنه لا يخفي إعجابه بهذا الرجل. وفي كل مرة يتخذ فيها خطوة أو يبرم اتفاقا مع موسكو، يجد الحلفاء الأوروبيين أو الحلفاء الأوروبيون أنفسهم أمام مفاجأة جديدة. ينضم إلينا من موسكو مراسلنا سعد خلف. مرحبا بك سعد. قبل قليل كنا نتحدث عن المفاجآت، الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفاجئنا ثانية حول بقوله بأن زيلينسكي يجب أن يذهب، يعني وعن أنه لا يجب أن يستهدف مصافي النفط الروسية. كيف تناول الإعلام الروسي هذه الأخبار؟
8: تحياتي محمد. بالطبع هي مفاجأة سارة بالنسبة للإعلام الروسي، لا تزال تبعات وأصداء هذا التصريح من جانب الرئيس الأمريكي الذي صدر منذ وقت قصير تتردد هنا وستتردد خلال هذه الأيام، خصوصا بعد مكالمة بوتين وترامب التي استمرت لساعة ونصف الليلة الماضية. من المعروف بالطبع أن الرئيس الأمريكي لديه من الأدوات ما يستطيع إجبار زيلينسكي. إن كان بالفعل ترامب اتخذ هذا القرار بضرورة ذهاب زيلينسكي، سيذهب زيلينسكي. أما إن كان الكلام مجرد تصريح من تصريحات ترامب التي عودنا على الإسرائيلية فقد لا يذهب. الأدوات في يد ترامب بالفعل كثيرة إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تقدمه الولايات المتحدة من دعم لأوكرانيا في هذه الحرب. إذا اتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بمنع المعلومات الاستخباراتية عن الجانب الأوكراني سيفشل الجانب الأوكراني في تنفيذ أي هجوم على روسيا. إذا طلب الرئيس الأمريكي من إيلون ماسك بوقف ستارلينك في أوكرانيا ستتعطل تماما قدرات أوكرانيا في الاتصالات وتوجيه المسيرات. إذا أوقف الرئيس الأمريكي توريدات السلاح الأمريكية إلى أوكرانيا لن يستطيع الأوكران أن يجدوا ما يحارب به، وسيجد الأوروبيون أنفسهم أمام معضلة كبيرة. هل سيستطيعون تعويض الدعم المالي والعسكري بالسلاح والاستخبارات لأوكرانيا الذي كان يقدمه ولا يزال يقدمه الجانب الأمريكي؟ صعب تماما التكاهن بذلك نظرا للانقسام الأوروبي أولا،
7: أشكرك.
8: ثانيا لضعف الاقتصادات الأوروبية في الوقت الحالي ولعدم استطاعتها لتعويض ما يمكن أن يقدمه الأمريكان ولا يزالون يقدمونه للأوكران.
7: من موسكو مراسلنا سعد خلف كنت معنا، شكرا جزيلا لك. نهاية العرب اليوم مشاهدينا، في أمان الله.

0: لا يهم أينما كنا أو ما نفعله، نحن جميعاً نريد أن نظل متصلين، والبعض منا يحتاج إلى تلك التغطية الإضافية. من صحراء بعيدة إلى أعالي الجبال، لست بعيداً أبداً، سنبقيك دوماً على اتصال.
1: كيف تبدو إسرائيل من الداخل بعد 3 سنوات من حرب الإبادة على غزة؟ وما الذي تغير في عقيدتها الأمنية مع حروبها المتتالية ولا متناهية؟ ما الذي قد يتغير في انتخابات 27 أكتوبر؟ وماذا عن المسارات القانونية الدولية لملاحقة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة؟ حوارات العربي يأتيكم من مدينة حيفا.
2: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
3: جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
4: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
2: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 قال لي استمر في تياستك.
4: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
2: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
4: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
3: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
5: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
6: ماذا يعني أن أعمل مراسلاً للتلفزيون العربي في إيران؟
7: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
6: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين، أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف، معي أنا سهام بابا. الديزل الروسي يدخل أمريكا، في صفعة من ترامب لأوكرانيا وأوروبا معا، عاصفة غضب في أعقاب صفقة الديزل المباغتة بين ترامب وبوتين، التزام روسي بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوق الأمريكي والعالمي، ومساع أمريكية لخفض أسعار الوقود أسابيع قبل انتخابات التجديد النصفي، محاولات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لقرار شن حرب على إيران. هذه ليست المحاولة الأولى لترامب، في محاولة سابقة ضغط على الحلفاء الأوروبيين للسحب من احتياطيات الطوارئ للديزل وضخه في أمريكا. تحول لافت في الموقف الأمريكي بدأ بفرض عقوبات صارمة على روسيا وانتهى بصفقة متبادلة، هجوم من الحزب الديمقراطي على الرئيس الأمريكي واستنكار أوكراني لصفقة اعتبرها زيلينسكي مخزية وغير عادلة،

0: إذن مشاهدينا، نبدأ هذا النقاش بالتصريحات الأخيرة التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قال فيها بأنه سيكون أو من الجيد أن يكون لأوكرانيا رئيس جديد. ونبدأ مع ضيفنا في واشنطن جو هيود، مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا، وأرحب بالدكتور أسامة أبو رشيد، الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات في واشنطن. نبدأ من واشنطن معك جوي هود بالسؤال عن هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودوافعها في هذا التوقيت وبعد ساعات من صفقة الديزل مع روسيا.
1: تحياتي لكم ولضيوفكم ولمشاهديكم، وشكرا على هذه الدعوة. من دأب السيد ترامب وأسلوبه التفاوضي بين كر وفر من اليمين إلى اليسار، ويترك خصومه وأصدقائه يتساءلون عما سيقوم به، وهذا ما ساعده في التطوير العقاري كما يعتقد، وقد أتى بهذا الأسلوب إلى الدبلوماسية الدولية. ما يحاول أن يقوم به الآن هو أن يخفض من سعر المحروقات سيما البنزين والديزل، لكي يرى الناخبون الأمريكيون بأنه يقوم بشيء ما لكي يخفض من أسعار السلع والبضائع رغم الحرب مع إيران. بطبيعة الحال السيد الرئيس بوتين اتفق مع ترامب على توفير الديزل وضخه في الأسواق وفقا لطلب ترامب، وترامب لا يقوم بشيء حسن ولا يقول شيئا حسنا بشأن الرئيس الأوكراني، ولكن ربما بعد الانتخابات الأسعار ربما سترتفع أو تنخفض في سوق الطاقة، وربما سيهاجم إيران أو عكس ذلك. ويمكننا أن نراهن بأن موقفه بشأن الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي ربما تتغير بحسب ما يريده في ذلك الشهر. هذا هو الرئيس الزئبقي الذي نتعامل معه.
0: اسمح لي سيد جويل، هل يبرر بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حل مشكلة ارتفاع أسعار الديزل الهجوم على أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ومطالبته بالرحيل هكذا؟
1: هذه ليست المرة الأولى وليس الأمر الأسوأ الذي تفوه به الرئيس ترامب بشأن السيد زيلينسكي أو إلى السيد زيلينسكي، ولكن هذا لا يعني أن أمريكا لا تبيع من خلال الأوروبيين المعدات والسلاح إلى أوكرانيا، ولا أعتقد أن هذا سوف يتغير. أعتقد أن ما يقوم به هو يرتبط بالأمد القصير، يحاول أن يقوم بذلك ترامب لكي يخفض من سعر الديزل مع اقترابنا من 3 نوفمبر الانتخابات النصفية، ولا أعتقد أن هذا سوف يكون له وقع. ويمكن أن نتوقع كما قلت أن نسمع خطابات وتصريحات شبيهة خلال الأسابيع القادمة أيضا.
0: أستاذ أسامة أبو رشيد، ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني الحديث الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيلينسكي، هل هو يأتي ربما في سياق مستجدات في العلاقة بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا فيما يتعلق بصفقة الديزل مع روسيا، هل ترتبط بحسابات انتخابية داخلية أمريكية، أم أنها أيضا تدخل في سياق مستجدات مرتبطة بالعلاقة مع أوكرانيا من الأساس؟
2: لا، حقيقة هو هناك بعدان. يعني البعد الأول الذي تفضلت به، هناك حسابات انتخابية لا شك. الآن أسعار الديزل ارتفعت بنسبة 70% في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، هذا يؤثر على الكثير من المزارعين، على الكثير من الولايات الحمراء التي يحتاجها الجمهوريون. الآن هناك بدأ حديث في الولايات المتحدة أن الجمهوريين قد يخسروا أو أنهم يواجهون منافسة حادة في مجلس الشيوخ، هذا لم يكن قبل أسابيع من الآن مطروحا. الآن بعض الولايات الحمراء مثل تكساس، مثل كانساس،

0: مثل أوهايو، مثل آيوا، مثل نورث كارولاينا، قد يخسرها الجمهوريون، وهذه ستكون كارثة بالنسبة لدونالد ترامب أن يخسر مجلس الشيوخ ومجلس النواب. فإذا الحسابات الانتخابية حاضرة، لكن أيضا هناك حسابات العلاقة الثنائية أو هذه ديناميكيات العلاقة بين دونالد ترامب وبين زيلينسكي، وأشار إليها تقرير أكسيوس حقيقة، يعني نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، أن دونالد ترامب مستاء جدا من زيلينسكي لأنه طلب منه على مدى الأسابيع الماضية على الأقل
1: وقف الهجمات على محطات التكرير،
0: على محطات التكرير في روسيا، ولكن زيلينسكي رفض أن يلتزم بهذا الأمر، وهذا ساعد أو ساهم في رفع أسعار الطاقة ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما عالميا. فإذا كلا الحسابين حاضرين، لكن دونالد ترامب نحن نعلم أنه شخصية، يعني الضيف الكريم قال هو شخصية زئبقية، وهو أيضا شخصية تعاقدية ليس فقط لمصلحة أمريكا إنما تعاقدية لمصالحه الخاصة، ومصالحه الآن تتطلب، مصالحه السياسية تتطلب أن يخفض أسعار الوقود، مع أنه من المستبعد بالمناسبة أن تنخفض بشكل جوهري حتى لو ضخت روسيا كل ما اتفق عليه من براميل أو من أطنان 300,000 طن، 500,000 طن، 1,000,000 طن على مدى أشهر متوالية، حتى لو حصل ذلك من المستبعد أن تنخفض تكلفة الطاقة والديزل تحديدا خلال الأشهر القليلة القادمة، بمعنى أن التأثير ربما سيكون إعلاميا دعائيا بالنسبة لدونالد ترامب أكثر منه واقعيا وعمليا، لأن الأمر مرتبط بالبيئة الدولية من عدم الاستقرار سواء في إيران أو حتى في روسيا، لأن روسيا أيضا تواجه أزمة في التكرير، ولديها الآن ضعف 30% في تكرير الديزل، وهي منعت تصدير الديزل منذ شهر جولاي الماضي بسبب الضربات التي تعرضت لها.
1: سيد أنتيكوف، قبل أن ننتقل إليك نذهب مشاهدينا لمتابعة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة الإعلان عن ما وصفه بالاتفاق الكبير مع الجانب الروسي أو الصفقة الكبيرة التي ستؤدي إلى خفض أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: أعتقد أنكم سمعتم عن اتفاق النفط مع روسيا، إنه اتفاق كبير إذ ستتدفق كميات هائلة من النفط إلى بلادنا. أود أن أشكر الرئيس بوتين، لأكون صادقا معكم، إننا نستقبل كميات ضخمة من النفط وتحديدا الديزل، وهو ما نريده، لذا شكرا لكم.
1: نعود الآن لنقاش مع ضيوفنا ونتحول لسيد أندري أنتيكوف في موسكو لنسأل عن نظرة موسكو لهذه الصفقة، هل تعتبرها تحولا كبيرا في الموقف الأمريكي أم أنه تحول مرتبط بهذا الظرف الذي يستدعي صفقة اقتصادية من هذا النوع؟
3: لا، من المبكر أن نتحدث عن تحول حقيقي في الموقف الأمريكي، يعني دون شك، وكما قال الضيوف الآخرين، يعني ترامب يحتاج إلى تخفيض أسعار ديزل بسبب اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية وضغوطات داخلية. هذه الصفقة الروسية الأمريكية ربما لفترة قصيرة، ما الذي سيحصل بعد تلك الانتخابات النصفية نحن لا نعلم. ربما ترامب سيفرض العقوبات على قطاع الطاقة والنفط الروسي من جديد، ربما لا، ولكن هذا ما سنراه في المستقبل. ولكن حاليا توجد هناك هذه الصفقة من وجهة نظر الاقتصادي، يعني روسيا كانت تصدر النفط قبل هذه الصفقة، أي لم تكن هناك مشاكل مع تصدير النفط الروسي للخارج. حاليا روسيا ستقوم بتصدير ديزل وفقا للاتفاقيات مع الجانب الأمريكي، ولكن المشكلة ليست في الاقتصاد، ليست في كسب مزيد من الأموال ولا ما هنالك. الأمر يتعلق بمحاولات لتقارب وجهات النظر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هناك نقطة أهم برأي شخصي، وهي مرتبطة بالضربات الأوكرانية ضد منشآت النفطية الروسية. هل سيتجرى زيلينسكي لاستمرار هذه الضربات في ضوء هذه الصفقة؟ هذا سؤال مطروح. إذا فعلا قام زيلينسكي بهذه الخطوة، فدون شك هذا سيتسبب في مزيد من الغضب لدى الرئيس الأمريكي، وقد يؤدي إلى مزيد من الخطوات ضد أوكرانيا، خاصة أن توجد هناك شائعات على الأقل حول إمكانية منع تقديم المعلومات الاستخباراتية وصور لأقمار الاصطناعية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا. طبعا هذا سيكون انقلابا جذريا من أمريكا تجاه أوكرانيا، فدون شك سيتسبب في انتصار روسيا القريبة على ساحة القتال. ولكن مجددا يعني نحن نتحدث عن يعني آفاق ربما شهر، تقريبا شهر واحد أي قبل إجراء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا بعد؟ نحن لا نعلم كيف سيتصرف ترامب.
1: طيب ننتقل لضيفتنا في ستوكهولم دكتورة ديما الحلوي لنسأل عن الموقف الأوروبي. لأي درجة تبدو أوروبا معنية أولا بهذا الخلاف الثنائي أو التوتر في العلاقة بين زيلينسكي ورئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكيف يمكن أن تتصرف حيال ما تراه بأنه تقويض لجهودها في مواجهة روسيا عبر هذه الصفقة؟
4: نعم، شكرا لك ولضيوفك الكرام. أريد القول أن الأوروبيين إلى الآن لا يريدون التصديق أن ترامب لم يعد يراهم أولوية، أن الساحة الأوروبية هي ليست أولوية لدى ترامب. إلى الآن هم يحاولون عدم تصديق هذه الحقيقة. اللي حصل أنه الأوروبيين أول ردة فعل لهم كانت محاولة تقليل من شأن الصفقة بالقول أنه روسيا بالأصل ليس لديها هذه الكمية، ثم أعربوا عن غضبهم. يعني شفنا المفوضية الأوروبية أعربت عن إدانتها، طبعا زيلينسكي هو اللي أعرب عن غضبه بالأكثر. ولكن بالنسبة لأوروبا طبعا الأولوية أوكرانيا، بالنسبة لترامب هم يدركون أن الأولوية حاليا هي الانتخابات النصفية، فيحاولون القول أنه ما يجري هو مجرد دعاية انتخابية ولن تؤثر على الحلف الأمريكي الأوروبي والحلف الغربي بشكل عام، وأيضا مساعدات أمريكا لأوكرانيا، وأنه ما يجري هو مجرد دعاية انتخابية يستفيد منها ترامب لأجل الانتخابات النصفية. لأن بكل الأحوال هم يعتمدون على القول أنه الكمية اللي أعلن عنها ترامب بالأصل روسيا لا تملكها، خاصة مع استمرار الضربات الأوكرانية لروسيا. حتى الملفت أنه من بعد إعلان ترامب عن هذه الصفقة فورا أوكرانيا أطلقت يعني طائرات مسيرة واستهدفت مصنع لتصنيع الديزل في داخل روسيا، فهذا كان رد فوري ليس فقط من أوكرانيا ولكن أيضا من ورائها الأوروبيين طبعا.
1: سفير جوي، ما رأيك في هذا الكلام؟ ماذا لو استمرت الهجمات الأوكرانية على محطات تكرير النفط في روسيا؟ كيف سيتصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ وماذا لو فشلت هذه الخطة من الأساس في خفض الأسعار في الداخل الأمريكي؟
5: الصفقة سوف تفشل في تخفيض الأسعار. الرئيس الأمريكي كان يمكن أن يقول شيئاً والأسواق تتفاعل، هذا ما كان يحصل في السابق، ولكن دونالد ترامب تحدث عن نحو مطول وعن نحو متكرر، وبالتالي الأسواق لا تصغي إليه بعد الآن. في الليلة الأخيرة كان يمكن أن يقول أعتقد أن سيكون لدينا صفقة مع إيران في يوم الاثنين والأسعار تنخفض، وأعتقد أنني سوف أضرب إيران قريبا، وفي يوم الجمعة ترتفع الأسعار. ولكن في هذه المرة لم يحصل شيء، لأنه كما قلت تحدث كثيرا والأسواق لا تأخذ ما يقوله على محمل الجد. ربما وجود ديزل روسي إضافي على المدى القصير على في الأسواق سوف يؤثر، ولكن لا أعتقد ذلك، لأن هنالك طلب سوف يرتفع على الديزل وعلى أيضا وقود التدفئة في أوروبا خلال شهر الشتاء أو أشهر الشتاء. ولكن إذا ما ضرب زيلينسكي محطة تكرير الديزل لغاية الانتخابات النصفية في روسيا، طبعا ترامب سوف تفرت الأمور من عقالها فيما يخص الرئيس الأمريكي، وسوف يغضب. وأعتقد أن الرئيس زيلينسكي يفهم ذلك، وربما سوف يعلق هذه الهجمات خلال الشهر القادم ربما.
1: أستاذ أسامة، هل أدخل دونالد ترامب بهذه الصفقة مع روسيا الحزب الجمهوري في ورطة، أم قدم له خدمة قبل الانتخابات النصفية؟
0: حقيقة الناخب الأمريكي لا يهتم في الحرب في أوكرانيا إلا من ناحية كلفتها على الولايات المتحدة، فلن تكون هي عاملا حاسما في الانتخابات. دونالد ترامب يستهدف البعد النفسي بالدرجة الأولى، هو أن هناك تحسن، هو يعد دائما أن الأسعار ستنخفض، تحديدا أسعار الطاقة ستنخفض بعد الانتخابات، وقال أنها ستنخفض كأنها حجر ساقط من السماء، ستنخفض بسرعة، سيصل سعر الجالون إلى دولار 85 سنت، هو الآن حوالي دولار 50 سنت، 4 دولارات 50 سنت تقريبا، فهو دائما يعطي هذه الجرعات النفسية.
1: لكن عمليا هناك انخفاض في أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه الصفقة،
0: تقريبا كان هناك 25 سنت، لكن هذا الانخفاض لا يعني أنه دائم، لأنه هذه التصريحات الإيجابية دائما تتحرك أو تؤثر في الأسواق. نحن نعلم أن الأسواق تقوم على الانطباعات، إذا كان تصريح إيجابي في إيران تكون هناك تقل المخاطر الأمنية، تقل تكلفة التأمين، يصبح هناك أمل بأن الأسعار ستنخفض، لكن دائما تعود مرة أخرى إلى حيث كانت. السبب أن جذر الأزمة لم ينحل، لا زالت هناك حرب في أوكرانيا، لا زال هناك استهداف لمحطات التكرير النفط في روسيا، روسيا لم تستعد قدراتها كاملة التشغيلية كاملة، هناك مستهلكون آخرون. يعني الآن هناك سؤال، من الذي سيضحى به في هذه الصفقة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين؟ لأنه الأصل أن هناك مشترون آخرون للديزل، طيب. الآن سيعطى لأطراف أخرى، سيعطى للولايات المتحدة، هذا سيثير أزمة بالنسبة لروسيا، أزمة بالنسبة لمصداقيتها، ولن يخفض الأسعار بشكل جوهري. مرة أخرى ما يهم دونالد ترامب هو أن يشتري الوقت حتى موعد الانتخابات في 3 نوفمبر القادم، هذا ما يهم دونالد ترامب، شراء الوقت حتى تمر الانتخابات، لأنه بعدها قد يكون هناك تصعيد عسكري مع إيران، لن يهمه إذا ارتفعت الأسعار مرة أخرى أو إذا ما كان الأمريكيون يشتكون أكثر، لأنه سيكون عنده عامين متحررا من انتخابات قادمة وسيدفع الجمهوريون الثمن. هو يحاول أن يحسن وضع الجمهوريين في الانتخابات، لكنه ليس بالضرورة أنه سينجح، وليس بالضرورة أنه بعد ذلك سيكون لديه نفس القدرة على التحرك والمناورة. الشهرين والنصف تقريبا القادمين بعد الانتخابات هي المرحلة الأخطر التي ستكون عليها إدارة دونالد ترامب، لأنه سيكون متحرر من أي قيود عليه حتى يأتي الكونغرس الجديد.
1: طبعا نتحول إلى ضيفنا في موسكو لنفهم المكاسب الروسية من هذه الصفقة، وهل ستنجح روسيا في الإيفاء بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق مع الأمريكيين وتوفير الديزل في الأسواق الأمريكية والأسواق العالمية، هذا بالنظر للأضرار التي لحقت بمصافي التكرير نتيجة الهجمات الأوكرانية الأخيرة؟
3: أولا هناك حاجة لتوضيح، يعني ما حصل خلال الأشهر الأخيرة في محطات البنزين في داخل روسيا، كان هناك مشاكل مع البنزين هذا حقيقة، ولكن لم تكن هناك مشاكل مع الديزل. تقليديا روسيا تنتج ديزل بكميات التي تغطي طلب الداخلي في روسيا، وروسيا كانت تصدر هذا الديزل إلى الخارج، وعندما كان البنزين مطلوب بشكل أكبر بكثير، فلذلك لا توجد هناك مشاكل لدى روسيا فيما يتعلق بتصدير الديزل، وتوجد لديه الاحتياطات الداخلية ولما هنالك، أي يمكن أن تصدر هذا الديزل إلى الخارج. المكاسب الروسية على الأقل روسيا لا تخسر شيء نتيجة هذا التفاهم مع الرئيس الأمريكي، ولكن قد تكون لها المكاسب في المستقبل. كما ذكرت في السابق، نحن سنكون بانتظار هذه الانتخابات النصفية، إذا كانت هذه الانتخابات النصفية على الأقل ناجحة أو بشكل أو بآخر أو بالنتائج المعتادة إن صح التعبير بالنسبة للرئيس الأمريكي لحزب الجمهوري، فقد تكون هناك الخطوات الإضافية من قبل دونالد ترامب بخصوص الأزمة في أوكرانيا، ولكن إذا لم يقم بهذه الخطوات، إذا قام بإعادة الفرض العقوبات على قطاع النفط الروسي، فنحن فقط سنعود إلى مرحلة التي كانت قبل الاتصال الهاتفي ما بين الرئيسين يوم الأمس. فلذلك عمليا كما ذكرت روسيا لا تخسر شيء، ولكن قد تكون لها المكاسب الكبيرة نتيجة هذه الصفقة.
1: دكتورة ديما، كنت تتحدثي عن أن الطرف الأوروبي يرى بأن هذه الصفقة لن تؤثر في مجمل العلاقة بين الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية، لكن في النهاية أوروبا استجابت للضغوط الأمريكية وحررت جزء من احتياطياتها من الديزل خلال الفترة الماضية أو تعهدت بذلك، فكيف يفهم هذا القرار في ضوء التحول في الموقف الأوروبي؟
4: طبعا يعني هذه العلاقة اللي أنا بقصدها أنها متينة بين أمريكا وأوروبا فيما يخص حلف الغرب ضد تحالف الشرق واللي روسيا جزء منه وهي تحارب الأوروبيين حاليا. اللي حصل أنه ترامب عندما طلب من الأوروبيين إطلاق سراح يعني أو إطلاق كمية من الديزل من مخزونهم الاحتياطي، هم استجابوا، ومن ثم كان هناك خطة كانوا يعملون عليها، ولكن هم يدركون أن ترامب لا شك يعني سيخرج عن هذه الخطة لأجل الانتخابات، ولكنه سيعود إليها مجددا. وعن ماذا أقصد؟ أقصد أنه مؤخرا هم كانوا ضمن مخطط ضغط ضد روسيا بدأته الولايات المتحدة عبر توقيع قانون وصفته الصحف الأوروبية بالقانون الجهنمي، واللي هو أنه الولايات المتحدة تفرض رسوم جمركية بقيمة 100% على 5 أكبر مشتري النفط والغاز الروسي، وأيضا 500% على صادرات روسيا إلى الولايات المتحدة من النفط والغاز. هذا من بعده قامت أوكرانيا من أيام بضرب غرب أعتقد مصفات للنفط في غرب سيبيريا، وهذه كانت مفاجأة كبرى لأنه استطاعت المسيرات أن يعني أن تخرج مسافة 2500 كيلومتر بعيدا عن الحدود الأوكرانية. هنا الاتحاد الأوروبي أعلن أنه كحلف غربي ضد روسيا هم يعملون ضمن مخطط واحد، وكانوا ينتظرون نتيجة هذا الضغط. ومن ثم توجه زيلينسكي أو وفد أوكراني إلى الولايات المتحدة، وهو موجود حاليا الآن هذا الوفد، ليرى نتيجة هذه الضغوط بالذات. وقال الاتحاد الأوروبي أعلن عن تحذير أنه من الممكن أنه هذه الضغوطات أن تسفر عن رد فعل روسي قوي، وحتى وصفته أنه من الممكن أن يحصل هجوم مميت على أوروبا. لذلك أوروبا هي تدرك أنه الولايات المتحدة وأوروبا مهما حصل هي بالأخير الولايات المتحدة ستعود إلى نجدتها أو إلى التحالف معها. لذلك هناك بعض المفاجآت تحصل بين بعض، ولكن هم يدركون الأوروبيين أنه ترامب حالياً هو بمأزق بسبب الانتخابات النصفية، ويعطوه مجال ولكنهم يدركون أنها مجرد دعايات. فحتى يعني المشاكل،
1: لكن هذه الدعاية تكسب الجانب الروسي أموال، يعني مكاسب اقتصادية، إذا تمكنت روسيا من تحرير جزء من الديزل فسيكون هناك عائدات ومقابل مادي، ما يبدو بأنه إعادة إنعاش للاقتصاد الروسي. سنعود لمناقشة هذه النقطة، لكن مشاهدينا نتابع تصريحات صدرت عن الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالموقف الأوروبي من موضوع الديزل.
6: الأوروبيون رائعون لأنهم يضخون كميات كبيرة من الديزل في الأسواق، لديهم الديزل ويستخدمونه بمعدلات أعلى بكثير من معظم الدول الأخرى، وقد قاموا بعمل رائع.
1: نعود لضيفتنا في ستوكهولم لنتحدث عن هذه النقطة بالتحديد وموضوع المكاسب التي ستجنيها روسيا من هذه الصفقة مع الجانب الأمريكي، وما يعتبر بأنه محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد الروسي. كيف ينظر أوروبيا لذلك؟
4: هذا ما سبق يعني ذكرته، أن الأوروبيين عم يقللوا من شأن هذه الصفقة. يعني هم يقولون أو يعني أول تصريحات قالوا إنه روسيا لا تملك هذه الكمية، وروسيا أصلاً تعاني، وأيضاً فوراً قامت أوكرانيا بضرب مصنع لتشغيل الديزل، وكانها رسالة إنه الصادرات لن تكون كما هو من المتوقع، وأنه ما يجري هو مجرد يعني دعاية انتخابية. ولكن أيضاً يعني هم يدركون إنه بكل الأحوال ساحة أوروبا هي ليست الساحة الوحيدة الحليفة لترامب. ترامب لديه أيضا ساحات أخرى، لديه حلفاء آخرين في ساحات يعني أخرى، فهم يدركون أنهم ليسوا بتلك الأهمية، فهم يدركون أنه لا شك ترامب سيعطي بعض المجال لروسيا مقابل أن روسيا تعطيه مكاسب أخرى في ساحات أخرى، وأولها ساحة الشرق الأوسط، وآخرها شفنا كيف بوتين أعطى يعني تطمينات لترامب حول من بعد القمة اللي جمعته بإيران أنه هو سيحاول أن يؤثر على إيران، خصوصا أنه لن تشن هجمات قبل الانتخابات النصفية الأمريكية أو لن تشن هجمات على إسرائيل قبل الانتخابات. فمقابل يعني بعض المكاسب من بوتين في ساحة الشرق الأوسط، لأنه بالأصل يعني الساحة اللي بتنافس فيها بوتين وترامب هي ساحة الشرق الأوسط وليست أوروبا، هم متواجدين مع بعض بالأكثر في ساحة الشرق الأوسط، وصفقاتهم المتبادلة تحصل هناك وليس في أوروبا. ترامب صحيح هو مع الأوروبيين وبيهمه بالأخير أنه يوقف تمدد الروسي والصيني في شمال القارة الأوروبية، خاصة على كنوز يعني القطب الشمالي، ولكن أيضا هو حاليا أين متواجد؟ هو متواجد في الشرق الأوسط، فالصفقات هناك، وهذا كمان يهم الأوروبيين بآخر المطاف. يعني يدركون أن هناك بعض المكاسب ممكن أن تحصل عليها روسيا، خاصة أنهم يحتاجون إلى ساحة الشرق الأوسط أيضا وغاز الشرق الأوسط، وهم متواجدون في الشرق الأوسط لحماية تمرير الغاز إليهم، فهم يدركون أن هناك سقف، ولكن لا يعيرون تلك الأهمية للصفقة الأخيرة.
1: سفير جوي هود، نسأل أيضا عن المعارضة الكبيرة في الكونغرس من قبل الديمقراطيين لهذه الصفقة، صفقة الديزل بين ترامب وبوتين، وتأثير هذا الانقسام وما يصفه البعض بأنها خيانة للأوروبيين، للأمن القومي الأمريكي والأوكرانيين أيضا، على الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي على الحزبين، خاصة الحزب الجمهوري.
7: الديمقراطيون يتوقع أن يقولوا مثل ما ذكرت، لأننا في موسم انتخابي. الشخص العادي الأمريكي الناخب لا يقيب لا بالحرب، أو ربما يسمع بالحرب هكذا من بعيد، وما يريد هو جيبه، ما هي الأموال التي يدفعها لقاء البنزين ولقاء البضائع والسلع. ودونالد ترامب يحدوها الأمل أن هذا الإعلان الكبير سوف يؤثر سيكولوجيا على الأسواق لكي تنخفض الأسعار على حمل فوري، ولكن هذا لم يحصل لسبب من الأسباب. جزئيا أعتقد أن الأسواق كما قلت لم تصغي للسيد ترامب ولا تأخذ على محمل الجد كما قلت، وكما قال أحد ضيوفكم من الممكن أن المتاجرين في النفط قرروا أن روسيا ليس لديها هذا الديزل ولا يمكن توفيره على جناح السرعة لكي يؤثر على الأسواق وعلى الأسعار. روسيا ليس لديها هذا الحجم من الديزل، وبالتالي هذا مسرح سياسي من قبل ترامب لم يجدي نفعا، واعتقد الديمقراطيون سوف يستغلوا ما يجري بطبيعة الحال لأغراض انتخابية، وسوف يروا إذا ما كان يمكن تحسين فرصهم في هذا الموسم الانتخابي لكي يفوزوا في الغرفتين. ولكن حتى لو حصلوا على الغالبية في الغرفتين لا يمكنهم أن يحركوا الكثير، لأن القانون الذي صوتوا له والذي وفروا لترامب أو أي رئيس السلطة لكي يفرض عقوبات على إيران أيضا يوفر للرئيس القدرة على توفير استثناءات عندما يتعلق الأمر بالمصالح الوطنية، وهذا ما يقوم به بالضبط ترامب على حمل معاملتي مؤقت لأغراض انتخابية شخصية.
1: سيد أسامة، أيا كانت سرعة وصول الديزل الروسي، ألا يدخل الرئيس الأمريكي عامل خارجي إلى الانتخابات النصفية الأمريكية من خلال هذه الصفقة مع الروس، ويعطي أيضا ورقة للديمقراطيين أو حجة ليقولوا بأنه قدم هدية مجانية للروس؟
0: لا أظن ذلك. يعني ما يهم الناخب الأمريكي الآن هو الوضع الاقتصادي، ولذلك إيران مهمة بالنسبة له، لأن الولايات المتحدة منخرطة مباشرة في هذه الحرب. الولايات المتحدة تدفع ثمنا إنسانيا، تدفع ثمنا معنويا، وتدفع ثمنا اقتصاديا، ولذلك الناخب الأمريكي يهتم. هناك جنود أمريكيون يقاتلون، يقتلون يصابون، هناك معدات أمريكية تتعرض للأضرار، هناك تكلفة على المواطن الأمريكي من حيث ارتفاع الأسعار، ارتفاع نسب التضخم. دونالد ترامب كان وعدهم بأنه سيخفض نسب التضخم، الآن نسب البنك الاحتياطي أو الاحتياط المركزي رفع نسب التضخم رغم أن رئيسه الجديد هو اختيار دونالد ترامب. فإذا بالنسبة للناخب الأمريكي هذا ما يهمه، أوكرانيا تصبح قضية هامشية، إذا كانت ستخفض أسعار النفط وأسعار الوقود بالنسبة للأمريكي هذا أمر مرحب به، لكنه مستبعد. يعني دونالد ترامب مرة أخرى دائما يخلق هذا الجو الذي يمارس فيه دعايته، يحاول أن يؤثر في الأسواق، يحاول أن يؤثر في انطباعات الناخبين تحديدا قاعدته، لأنه هو يعلم أن الديمقراطيون لن يصوتوا له، والمستقلون على الأغلب في غالبيتهم لن يصوتوا للجمهوريين. هو الآن محتاج إلى أن يحرك قاعدة ماجا وقاعدة صحيح. الحزب الجمهوري، ولذلك يذهب إلى الولايات الحمراء لأنه يريد هذه القاعدة أن تخرج للانتخابات، بحيث لا تكون إذا كان سيخسر الجمهوريون لا تكون الخسارة فادحة بشكل كبير. هذا هو تركيزه اليوم. الآن بالنسبة للديمقراطيين سيلعبوا ورقة القانون، أن هناك قانون تم تمريره ووقع عليه دونالد ترامب في
1: شهر.
0: نعم منذ شهر. دونالد ترامب مرة أخرى ما الذي كما تفضل الضيف من من من واشنطن، بالنسبة لدونالد ترامب لديه استثناءات يستطيع أن يتلاعب بها باسم الأمن القومي الأمريكي، باسم المصلحة العليا الأمريكية، يستطيع أن يتلاعب هنا ويستطيع أن يناور بشكل كبير. لكن ما يخشاه دونالد ترامب أيضا أنه إذا جاء الديمقراطيون وسيطروا على مجلسي الكونغرس حينها سيكون من الصعب عليه ليس فقط تمرير سياساته إنما أيضا الحصول على الموازنات اللازمة في حال أراد الاستمرار في الحرب مع إيران، لأنه هذه تتطلب ميزانيات كبيرة، ونحن نعلم الآن أنه على الأقل للتقديرات حوالي 30 مليار دولار، رغم أنه هذا الرقم غير صحيح، أنه هذه تكلفة على الولايات المتحدة، التكلفة ربما تتجاوز 60 مليار دولار، هذه تكلفة هائلة على الولايات المتحدة. هو ينكر أيضا أن الولايات المتحدة تعاني مشكلة في مخزونات الذخيرة، لكن هناك تقارير من مصادر متعددة أن هناك مشكلة في الذخائر الأمريكية، مهما كانت أمريكا تصنع إلا اللهم أن تتحول أمريكا إلى اقتصاد حرب، وهذا ليس واردا. يعني أن تتحول إلى اقتصاد حرب، هذه حرب ليست حرب ضرورة وليست وإنما هي حرب خيار لدونالد ترامب، وليست حرب وجودية بالنسبة للولايات المتحدة. فالتحول لاقتصاد حرب أمر شبه مستحيل الآن. فدونالد ترامب أيضا يعاني بشكل كبير، هو محتاج على الأقل أن يسيطر على أحد المجلسين، على الأقل مجلس الشيوخ على الأقل، لكن هذا الأمر الآن أصبح محل شك، لا أريد أن أقول كبيرا، لكن محل شك معقول أنه قد يخسر أيضا مجلس الشيوخ. وما يعني دونالد ترامب هو الدعاية في هذه المرحلة، أوكرانيا لا تعنيه كثيرا، هو لا يحب زيلينسكي، بالنسبة له زيلينسكي عطل فرصه وطموحاته لأن ينال جائزة نوبل، ونحن نرى أنه لا زال يتحدث عن جائزة نوبل، لا زال يهاجم النرويج إلى اليوم بسبب جائزة نوبل، يعتبر أنه هو الأحق بها، ويعتبر أن بوتين ليس هو العقبة الأساسية، إنما زيلينسكي هو العقبة الأساسية. ولذلك رأينا الآن قبل قليل يقول أنه حال لأوكرانيا أن يكون لها رئيس آخر. كلمة أخيرة، يعني الضيف الكريم من موسكو قال أن روسيا لا تعاني مشكلة في الديزل، الحقيقة تعاني لأنه روسيا منعت تصدير الديزل من شهر صحيح. جولاي الماضي، وهناك تراجع في قدرة المصافي الروسية بنسبة 30%، وأيضا هناك ديزل، هذا الديزل الذي ستعطيه لأمريكا على افتراض أنها ستعطيها إياه موجود على ناقلات نفط ولم يتم تصديره بسبب العقوبات الأمريكية وبسبب الضربات الأوكرانية. الآن جزء من هذا الديزل سيذهب لأمريكا، وهذا ما يراهن عليه بوتين أن زيلينسكي لن يجرؤ على مهاجمة هذه الناقلات لأنها ستذهب لأمريكا مرة أخرى فرض على الافتراض، لأننا لا نعلم حقيقة الاتفاق الذي تم بين بوتين وبين دونالد ترامب في هذا السياق.
1: سيد أندري أنتيكوف، لو تجيب على تساؤل ضيفنا الدكتور أسامة ورشيد، هو يقول بأنه بالفعل هناك معضلة في الديزل الروسي، وعلى هذا الأساس تم تعليق صادرات الديزل الروسية منذ فترة، والآن يتم تحريرها عبر هذا الاتفاق مع الأمريكي.
3: صحيح، روسيا قامت بإيقاف تصدير الديزل كإجراء يعني لأجل في حل، أصبحت الأوضاع أسوأ بكثير في الداخل الروسي، فكان هذا الإجراء المبكر لمنع سيناريوهات سيئة بالنسبة لروسيا. ولكن كما ذكرت في السابق، إذا نظرنا ما يحصل في محطات البنزين فلا توجد هناك مشاكل مع الديزل، في بعض المحطات البنزين يوجد هناك فقط ديزل ولا يوجد هناك بنزين. هذا ما يحصل، هذا ما أراه في من داخل روسيا. هذه النقطة. النقطة الثانية متعلقة بضربات المحتملة من قبل أوكرانيا ضد منشآت الطاقة أو منشآت النفطية الروسية عفوا. أنا لا أستبعد بأن أوكرانيا ستلجأ إلى هذه الخطوة، يعني طبعا هي لعبة بالنار بسبب أن كما ذكرت في السابق قد يكون هناك رد حاسم من قبل الرئيس الأمريكي ضد زيلينسكي، وأنا أتفق مع ضيفكم والذي قال بأن ترامب يرى إلى زيلينسكي وإلى الأزمة الأوكرانية كعائق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة له شخصيا، ولكن زيلينسكي كذلك مهتم باستمرار هذه الضربات ضد منشآت النفطية الروسية. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى فشل الجمهوريين في الانتخابات النصفية، فلذلك هو زيلينسكي وكذلك الأوروبيون، فلذلك نحن سنرى الحرب ربما في الضربات في الداخل الروسي بسبب هذه الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتورة ديما، كنت تحدثت عن المفاوضات أو المحادثات التي تجري في فلوريدا مع يعني مبعوثي ترامب للشؤون الأوكرانية ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، هذا بحضور وفد أوكراني وأيضا الطرف الأوروبي، بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي بخصوص زيلينسكي وبعد هذه الصفقة، ما الذي يمكن أن يدفع به الجانب الأوروبي فيما يتعلق بمفاوضات السلام؟
4: يعني طبعا الأوروبيين يريدون السلام، هم لا يريدون الحرب بطبيعة الحال، ويريدون يعني استخدام كل أنواع الضغط ضد روسيا لكي تنهي هذه الحرب. لذلك عندما أتت هذه الصفقة وأتى إعلان ترامب بوقت هم ينتظرون نتيجة الضغوطات التي قاموا بها مؤخرا ضد روسيا ليروا النتيجة، هي كانت لا شك يعني ضربة لهم ومفاجأة لهم، رغم تقليل أهمية هذه الصفقة واعتبارها أنها دعاية انتخابية، لكن هم لا شك يعني لا يزالوا يعولون على الدور الأمريكي كهي التي تستطيع وحدها أن تضغط على بوتين لكي يوقف الحرب. هم يعملون على إظهار أنهم يستطيعون محاربة روسيا، ولكن هم يحتاجون أمريكا لكي تضغط على روسيا لكي توقف هذه الحرب. هم الآن سيعملون على التهدئة لا شك، وسيعملون على يعني عدم خوض تحدي كبير مع ترامب، وسيقللون من شأن كما يفعلون الآن من تلك الصفقة، وسيباشرون يعني بالطلب من ترامب لكي يوقف هذه الحرب ولكي يتدخل لإيقاف هذه الحرب، إلى جانب طبعا هم يعملون بشكل عسكري بشكل مستقل عن أمريكا. ترامب هو الذي طلب من الأوروبيين أن يعملوا عسكريا بعيدا عنهم، هو طلب أنه يعملوا دفاع اتحاد أوروبي خاص بهم، دفاع أوروبي خاص بهم لكي يتولوا الشؤون العسكرية مع روسيا بعيدا عنه. هو قال لهم أنا أستطيع توسط للسلام وأنا أستطيع أن أساعدكم في هذه الحرب، لكن لا تتكلوا علي أكثر من كوني وسيط. ممكن في هذه المرحلة من الحروب التي انتشرت أيضا في بقاع أخرى من العالم خاصة ساحة الشرق الأوسط، أنه في هذه المرحلة أن أستطيع التواصل. فهم لا شك لن يقطعوا هذا الطريق الآن ولن يخوضوا يعني تحدي مع ترامب، وسينتظرون أنه تهدأ المواضيع وأن تمر هذه الانتخابات لكي يعودوا إلى التعويل على أمريكا لكي تتوسط مع أوكرانيا، وسيستمرون يعني بطريقهم الخاص عسكريا.
1: طيب سيد جوي هود، يعني قبل الأيام روبيو يقول بأن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود ومرحلة جمود خطيرة، في ضوء هذه الصفقة الجديدة يعني ما حدود الدور الأمريكي فيما يتعلق بمفاوضات السلام؟
7: أعتقد أن الوزير روبيو سمى الأسماء بمسمياتها والأمور بوضوح. الطرفان غير قادرين إلا على تقدم أمتار هنا وأمتار هناك، والأطراف تعول على المسيرات لتضرب عمق هذا البلد وذاك، وليس هنالك استسلام في وجه القوة الجوية، وهذا طبعا لم يحصل في التاريخ. وأعتقد أن الحل يكمن في تغيير منظور حكومة كييف ربما، أو منظور حكومة موسكو، ولا أرى ذلك يحصل أيضا. وبالتالي أعتقد أن هذه الحرب ربما سوف تستمر طاحونتها، لأنني لا أرى أن الأوكرانيون سوف يسعدون بالعيش تحت هيمنة روسيا.
1: أستاذ أسامة، هل تعزز صفقة الديزل بين الروس والأمريكيين فرص إنعاش المحادثات أم تضعفها في تقديرك؟
0: حقيقة من الصعب أن نستشرف يعني هل ستضعفها أم تقويها، لأنه من ناحية ممكن أن ننظر إلى أن هذا إضعاف لموقف زيلينسكي ومحاولة للضغط والمناورة على الخلافات الداخلية داخل كييف، لأنه هناك خلافات واضح ما بين زيلينسكي وعدد من المسؤولين سواء في المؤسسة العسكرية أو المؤسسة السياسية، ورأينا يعني إقالة وزير الدفاع وغيرها. فربما دونالد ترامب إذا يحاول أن يعيد إنتاج المعادلة السياسية قد تفيد الآن في محاولة الخروج من هذه حالة اللا منتصر واللا مهزوم إلى الآن، لكن أيضا قد تعقد لأن زيلينسكي الآن قد يحاول أن يتخندق أكثر في مواقفه، وروسيا ترى أن هناك تراجعا أمريكيا في دعم أوكرانيا، وهذه هي النقطة الأساسية حقيقة التي كانت يحذر منها كثير من أقطاب الواقعية في أمريكا قبل هذه الحرب. روسيا بالنسبة لها هذه حرب تتعلق بأمنها القومي، لن تتراجع فيها مهما كانت الخسائر. بالنسبة للولايات المتحدة ستصل إلى مرحلة ستقول فيها أن هذه تكلفة كبيرة علي الآن أن أستمر في هذه المعركة إلى أفق مفتوح. بايدن ربما كان لديه هذا الإصرار، دونالد ترامب ليس لديه هذا الإصرار. اليوم الولايات المتحدة تعاني من هذا الاستنزاف الذي كانت هناك تحذيرات كثيرة منه منذ عام 2014 عندما احتلت روسيا شبه جزيرة قرمية، ولكن إدارة بايدن لم تأخذ بتلك التحذيرات. ترامب أقل صبرا في هذا السياق، أمريكا لديها التزامات أخرى في العالم. بالمناسبة الأوروبيون لا يستطيعون لوحدهم أن يقفوا مع أوكرانيا، دون الولايات المتحدة لن يستطيعوا أن تنتصر أوكرانيا، وإذا حصل قطع الدعم الاستخباراتي والعسكري الأمريكي عن أوكرانيا حين سيجد الأوروبيون أنفسهم في معضلة. هم لديهم معضلة وقود، لديهم معضلة في ميزانياتهم والمديونيات، لديهم معضلة اليوم في الانتخابات الداخلية التي تجري وتقدم اليمين في عدد من الدول. لن يستطيعوا لوحدهم أن يخوضوا هذه الحرب مع روسيا، ورأينا كيف أن الولايات المتحدة تبتزهم سواء في غرينلاند، تبتزهم الآن حتى في العلاقة مع كندا عندما كان هناك تفكير لأفق علاقة بين كندا والاتحاد الأوروبي. أمريكا تبتزهم ليس فقط عبر التعريفات الجمركية، ولذلك أوكرانيا ستكون في وضع كارثي، وستنتهي معادلة الأفق المسدود أو الستول ميت ما بين الطرفين في المعارك العسكرية إذا خرجت الولايات المتحدة من الحرب. هل ستخرج؟ أستبعد ذلك، لكن هل سيبقى دونالد ترامب على نفس الدعم الذي يقدمه لأوكرانيا إذا أفشل أي مشروع بالنسبة لدونالد ترامب يتعلق بإرثه الرئاسي؟ احتمال كبير أن يتراجع الدعم، حين أوكرانيا ستكون في مشكلة ولن تستطيع لوحدها بدعم أوروبي أن تحافظ على حالة لا مهزوم ولا منتصر في هذه الحرب.
1: لكن السؤال أيضا يعني ما جدوى أو فاعلية الدعم الأمريكي الذي يقدم ضمن الحدود التي نعرفها اليوم للأوكرانيين على الأرض؟
0: هناك البعد الاستخباراتي، كثير من الضربات التي تقوم بها أوكرانيا هي نتيجة معلومات استخباراتية أمريكية وأقمار التجسس الأمريكية، هذا أمر. الأمر الثاني الكثير من السلاح الذي يستخدم سلاح أمريكي، وأيضا المضادات للصواريخ هي الباتريوت هي أمريكية كلها. فبالنسبة للولايات بالنسبة لأوكرانيا،
1: لكن ما زالت تتحدث أوكرانيا عن نقص في ذخائر الباتريوت،
0: ولذلك تطلب الآن أن يكون لديها إمكانية لصنع الباتريوت محليا على الأراضي الأوكرانية، وكانت هناك موافقة أمريكية أولية ثم تراجع دونالد ترامب عنها. لكن المشكلة ليس فقط في الباتريوت، بالنسبة لأوكرانيا تستخدم صواريخ أمريكية، تستخدم قذائف أمريكية، تستخدم أسلحة أمريكية مختلفة، بالإضافة مرة أخرى إلى البعد الاستخباراتي الذي يوفر لأوكرانيا الكثير من المعلومات الاستخباراتية التي تقوم على أساسها الضربات. هذا سيضعف موقف أوكرانيا إلى حد كبير. الأوروبيون لوحدهم لن يكونوا قادرين على تعويض هذا النقص. لا يعني أنهم سيخرجون من المعادلة، لأنه هذا يتعلق بأمنهم القومي، لأن بغض النظر محقين أو مخطئين يتعلق بأمنهم القومي، على عكس الولايات المتحدة الذي يتعلق بهيمنتها. إدارة بايدن كانت ترى في هذا استنزافا لروسيا، لكن الأوروبيون كانوا يرون فيه تهديدا لأمنهم القومي. ترامب لا يرى فيه اليوم استنزافا لروسيا، يرى فيه استنزافا للولايات المتحدة نفسها بسبب الحرب، حرب الخيار التي خاضها مع إيران. وأيضا هو كان متشكك من هذه الحرب أصلا، ولديه موقف سلبي من إدارته الأولى، الذي عزل في الإدارة الأولى على خلفية محادثة له مع زيلينسكي. فهو لم ينسى هذا الأمر وينسى الإهانة عندما طلب من زيلينسكي أن لا يشهد وأن لا يقول ما حصل بينهما في المكالمة، عندما كان يطالبه بأن يقدم أدلة ضد هنتر بايدن ابن جو بايدن الذي كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما. فهناك الكثير من الديناميكيات التي تتفاعل هنا، شخصية استراتيجية وواقعية بالنسبة وواقعية بالنسبة للولايات المتحدة، شخصية بالنسبة لدونالد ترامب، استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، واقعية سياسية بالنسبة لدونالد ترامب الذي يتعلق الأمر بالانتخابات وإرثه الرئاسي.
1: سيد أندري أنتيكوف، يعني هل نتوقع يعني ضغط أمريكي على أوكرانيا وليس على روسيا في سياق المحادثات بعد ما يبدو بأنه تقارب اقتصادي بين روسيا وواشنطن؟
3: أنا ذكرت في بداية الحديث بأن يمكن أن يحصل ذلك، ولكن ترامب لا يهتم بشكل كبير جدا بالأزمة الأوكرانية، ويهتم بهذه الانتخابات النصفية وبعض الانتخابات النصفية. بالعكس، قد يعيد العقوبات على روسيا. يعني حقيقة الأمر هو،
1: لكن هو يريد إنهاء هذه الحرب على المدى الطويل.
3: هو يريد، ولكنه يريد إنهاء هذه الحرب بمطالبها، وفقا لمطالبها ووفقا لشروطه. فلذلك أنا أعتقد أن ترامب ينظر إلى هذه الحرب، طبعا هو غاضب من زيلينسكي، ولكن لا أود أن أكون صريحا، يعني ترامب بإمكانه على الأقل قطع جيش الأوكراني من أقمار الاصطناعية ستارلينك، وهذا هو وحده سيتسبب في الوضع شبه كارثي بالنسبة للجيش الأوكراني. ولكن ترامب لا يقوم بذلك، يقوم بإرسال الأسلحة لأوكرانيا، الدعم الاقتصادي لأوكرانيا وإلى ما هنالك. بمعنى أن على ما يبدو هو ينظر إلى أوكرانيا على كل حال كورقة ضغط على روسيا، ولا يريد أن يتنازل عن هذه الورقة مجانا. فلذلك نعم، هذه الصفقة، هذا التفاهم الروسي الأمريكي بخصوص ديزل هو مؤشر إيجابي، ولكن أنا شخصيا متشائم في حول هذا الموضوع، ولا أعتقد بأن هناك مجال للتنبؤ مزيد من الخطوات من قبل الرئيس الأمريكي تجاه إنهاء هذه الحرب.
1: لكن فيما تنظر إليه روسيا من مكاسب
3: بشكل سريع جدا،
1: هل يمكن أن توفر هذه الصفقة ربما ملاذا للجانب الروسي، أو نفسا جديدا في استكمال هذه الحرب وتحقيق الأهداف الروسية من الأساس في أوكرانيا؟
3: هناك مكاسب روسية التالية على المدى القصير، يعني بيع الديزل طبعا على كل حال سيدعم الاقتصاد الروسي، هذه النقطة. ولكن ما أهم بكثير هو العمل السياسي، يعني الحوار مع الجمهوريين هو على الأقل أسهل بكثير من الحوار مع الديمقراطيين. فلذلك طبعا هذه المكاسب السياسية الروسية المحتملة هي ما تدير الأمر.
1: طيب نذهب لضيفتنا دكتورة ديما في ستوكهولم لننقل الفكرة التي ذكرها دكتور أسامة فيما يتعلق بمسلسل الابتزاز الأمريكي للأوروبيين، ويبدو بأنه لن يتوقف إذا كان شعار أمريكا أولا هذا ما يتبناه دونالد ترامب، فنتوقع مزيد من القرارات والإجراءات التي لن تكون لصالح الأوروبيين. فكيف يمكن إدارة هذه العلاقة فيما تبقى من ولاية ترامب؟
4: طبعاً يعني الأوروبيين ليس كثيراً معجبين بترامب، ولكنهم يعولون على أمريكا، الإدارة الأمريكية بشكل عام. طبعا هم يدركون انه الفتره المتبقيه لترامب ستكون صعبه بالنسبه للاوروبيين، ولكنهم يحاولون انه يحصلون على بعض المكتسبات الى ان تنتهي هذه الفتره، وهم يعني يتمنون ان لا ينجح ترامب بطبيعه الحال. هذه الصحف يعني تعكس هذه النظره على كل حال. بالنسبه لهم ترامب مؤخرا يبتزهم كثيرا لصالح ساحات مشتعله اخرى هو فيها. ترامب ليس موجود بالساحه الاوروبيه، لكنه موجود بساحات اخرى وهو يستفيد منهم لاجل ساحات اخرى. الاوروبيين بالنسبه لهم هذه الصفقه ولو يرون انها ليست بتلك الاهميه، الا انهم يدركون ان ترامب مؤخرا يريد أن يضغط عليهم بشكل ما، خاصة بعد التصعيد الأخير المتبادل بين الأوروبيين والروس، خاصة بجيب كالينينغراد والتحشيد العسكري الذي يجري حاليا. يعني الفترة الأخيرة حتى السويد أرسلت منظومة دفاع جوية باتريوت إلى بولندا، وأيضا أرسلت دول أوروبية العديد من المعدات العسكرية والعتاد إلى الناتو المتواجد في دول البلطيق، لأنهم يدركون أن هذا الحوار الذي يجري الآن في أمريكا بين أوكرانيا وهم موجودين وبين روسيا برعاية الولايات المتحدة ممكن أن لا تفضي إلى شيء. هم يدركون أن الفترة المتبقية بولاية ترامب يريدون أقله أن لا يخرجوا بخسارات كبيرة، لكن بطبيعة الحال هي مؤخرا يعني إذا بدنا نحكي عن التحشيدات العسكرية التي تجري بأوروبا، هي تشي بأن الأوروبيين يدركون أن الأمور متصاعدة مع روسيا، وأن الولايات المتحدة أو ترامب بشكل خاص مهما حاول أنه يتوسط الأمور ستذهب إلى الأسوأ. لا يثقون كثيراً أنه ترامب يعمل لصالحهم، لأنه موجود في ساحات أخرى حالياً، الأولوية هي في ساحات أخرى وليس هم بالدرجة الأولى. وطبعاً الروسية يعني هي تستفيد، يعني كنت حضرتك وضيفي كنت عم تحكوا عن الاستفادة الروسية من هذه الصفقة. طبعاً يعني إذا صحت الأقاويل عن هذه الكمية المتواجدة لدى روسيا هي ستكسب اقتصادياً، لكن روسيا أيضا تكتسب في ساحة أوروبا بشكل خاص بشكل كمان كبير. يعني ما يجري مؤخرا خاصة السماح لليتوانيا بأن تسمح بنشر يعني أسلحة نووية على أراضيها، هذه كانت ضربة لروسيا، خاصة أنه ليتوانيا وبولندا هما على يعني الجوانب من ممر سوالكي، واللي هو يطلق عليه الأوروبيين أنه هو شعلة الحرب التي ستحصل بين أوروبا وروسيا.
1: نختم بسؤال مع ضيفنا في واشنطن سيد جوي هود. الصفقة في العموم يبدو بأنها تدحض سردية دونالد ترامب بأن الطاقة تمر بشكل انسيابي عبر مضيق هرمز، فإلى أي درجة تشير إلى أن الرئيس مأزوم في موضوع التعامل مع تداعيات الحرب على إيران؟
7: نعم، أعتقد أنه يخوض في تعقيدات معينة، ولكن يمكن بالإمكان أن أشير إلى أن موارد الطاقة لا تتدفق بسلاسة ولكنها تتدفق، وبالتالي إذا ما قال الإيرانيون بأن المضيق أغلق من قبلهم بالتمام والكمال، أعتقد أن هذا غير صحيح. ثمة أيام وأسابيع استغلت حيث موارد الطاقة انطلقت كما كانت تنطلق وتدفق قبل أيام الحرب. طبعا بعض الأحيان تكون الموارد الشحيحة لأن ما يقود السفن يتخذ قرارات مختلفة إذا ما تعرض للهجوم من قبل إيران، ولكن هناك نفط يمر من ذلك المضيق. ولكن مشكلة الأسواق لا ترتبط بالنفط الخام، ولكن الديزل والبنزين ومشتقات النفط المكررة. وتوقعت الشركات المتاجرة يكون هنالك نقص في الإمدادات خلال الأمد المتوسط، وهذا ما يجعل الأسعار مرتفعة. ولهذا ترامب يحاول أن يعلن ما يعلن عنه من صفقات لكي يؤثر على هذه الشركات لكي تؤمن بأن هنالك نفط وهنالك بالفعل مساحة لإنخفاض الأسعار.
1: شكرا لكل الضيوف من واشنطن، جوي هود مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، من ستوكهولم الدكتورة والباحثة السياسية ديما الحلوي، ومن موسكو أندري أنتيكوف الكاتب والباحث السياسي. أشكرك دكتورة أسامة أبو أرشيد الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن على حضورك معنا. ختام تقدير موقف لهذه الليلة، غدا ملف آخر ونقاش جديد للقاء.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: مراسل التلفزيون العربي محمد زاوية.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
3: بمثابة الترخيص،
4: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
5: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
6: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
7: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
5: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
9: سمعيني، ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوارات العربي، تأتيكم معي أنا عبد القادر عبد الحليم من مدينة حيفا. بعد مرور 3 سنوات على 7 أكتوبر، كيف تبدو إسرائيل اليوم سياسيا وأمنيا؟ كيف تغيرت مقارباتها عما كانت عليه سابقا؟ وماذا عن الملف القانوني في المحكمة الجنائية والعدل الدولية؟ وكيف تتعامل إسرائيل مع هذا الملف؟ ونناقش أيضاً ملف الانتخابات وماذا ستغيره هذه الانتخابات في اليوم التالي للاقتراع.

0: كيف تبدو صورة إسرائيل اليوم وفق تقديرك سياسياً وأمنياً؟
1: نعم، يعني الواضح أنه الحرب على غزة ومع مرور 3 سنوات يعني على الحرب على غزة، الواضح أنه يعني هنالك عدة مسارات لتقييم واقع إسرائيل عالمياً دولياً والصورة العامة. أولاً على الصعيد الشعبي العام، على صعيد الشعوب، ليس فقط الشعوب العربية إنما شعوب العالم جميعاً، نحن نرى يعني ونشهد وشهدنا أيضاً حالة من الغضب تجاه النظام الإسرائيلي، وحالة من العزلة أيضاً اتجاه المؤسسة الإسرائيلية واتجاه القيادات الإسرائيلية واتجاه السياسات الإسرائيلية عموماً. فالواضح أن الحرب على غزة وحرب الإبادة ساهمت بحالة من العزلة الشعبية دولياً وعالمياً. لا شك أنه على الصعيد الدبلوماسي والسياسي العام وجود حليف كالولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل هو مصدر قوة لا شك به، ولكن هذا لا يترجم فعلياً بحالة الدعم الدبلوماسي الواسع. نحن رأينا ولا زلنا نرى خلال 3 سنوات الأخيرة حالة من الحرج، هنالك حالة حرج دبلوماسي من إسرائيل ومن جرائم إسرائيل وسياسات إسرائيل. وبالتالي أنا أعتقد أن الحالة هي حالة قوة ربما ونوع من الثبات في علاقة القوة مع الولايات المتحدة، ولكن بالمقابل نحن نرى حالة من العزلة الشعبية دوليا، وبالإضافة إلى حالة من الحرج الدبلوماسي في المجتمع الدولي. وأنا أعتقد أنه يعني هذا يعني إسرائيل اليوم هي موجودة بواقع ليس بسهل على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الدولي، وهي أيضا يعني في موقع مساءلة، في موقع مساءلة يعزز عزلتها الدبلوماسية ويعزز أيضا عزلتها السياسية والشعبية في العالم.
0: أستاذ جاكي، بالحديث عن العزلة وكل هذه الحالة الخارجية، من الواضح أنه على الأقل على مستويات شعبية هناك عزلة، على مستويات رسمية قد تكون أقل قليلا، لكن لو تحدثنا عن الداخل الإسرائيلي ما يعيشه بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر سياسياً وأمنياً، الصورة السياسية الحالية والمشهد الأمني، ما الذي تبنته إسرائيل من سياسة أمنية عقب هذه السنوات 3؟
2: نعم، تحياتي لك وللضيوف والمشاهدين. أعتقد أن موضوع العزلة ليس القضية الأبرز الآن بالنسبة للرأي العام في إسرائيل، وتحديداً ليس لنتنياهو الذي يحدد وقع الأحداث شئنا ما بينا، بمعنى نتنياهو يبادر إلى خطوات بعد ذلك تأتي المعارضة الإسرائيلية إما في تقليده وإما في محاولة طرح بديل، ولكن ليس بشجاعة لتقول أن البديل في أمور كثيرة. نعم، تستمع إلى بعض الدبلوماسيين السابقين، إلى بعض السياسيين الذين يقولون نحن في عزلة، ولكن التركيز الآن على الحلبة الداخلية، وتحديدا نتنياهو يريد أن ينجح في الانتخابات، لديه قناعة أنه بعد الانتخابات يمكن تصليح الوضع، وبالتالي هو يحاول أن يوجه الآن من ينتبه. حتى في الأسبوع الأخير فجأة يخاطب المجتمع العربي، بعد ذلك يريد أن يتحدث إلى من يصفهم بالأقل تطرف داخل الحلبة الحزبية السياسية. بدأنا نسمع عن مبادرات لربما لتشكيل حكومة وحدة وطنية، كل هذه المصطلحات لأنه يريد أن يقول للمجتمع الإسرائيلي وأيضا لقاعدته الشعبية الانتخابية أنه لديه أفكار وأنه لن يكون رهينة بيد سموتريتش وبنغفير وآخرين. وبالتالي موضوع العزلة مطروح، هذا صحيح، ولكنه ليس القضية الأبرز الآن على الأجندة. بالبعد الأمني انتبه، ما الذي يفعل نتنياهو؟ يحاول أن يصدر للرأي العام، وخاصة في الأيام الأخيرة كيف قصف في كل مواقع، على فكرة حتى في الدقائق الأخيرة في غزة، يقصف في لبنان، تهديدات جديدة الآن باستهداف إيران، بمعنى البعد الأمني حاضر وبقوة على هذه الساحة، بمعنى ليس التراجع بل للمزيد من المبادرة، لأنه يعتقد أن هذه البطاقة هي بطاقة رابحة بالنسبة له أمام من يطرح نفسه كبديل. ومرة أخرى أعود إلى موضوع البديل، طالما أنت لا تطرح مشروع موازي لما يطرح نتنياهو في البعد الأمني، في البعد العسكري، في البعد السياسي، أنت تذهب إلى مسار تقليدي. ما تركز عليه المعارضة عمليا ليس بالبعد العسكري والسياسي بالمفهوم العام الاستراتيجي، هل هنالك مبادرة سياسية تجاه الملف الفلسطيني؟ أبدا. هل هنالك مبادرة فلسطينية إسرائيلية للمعارضة تجاه غزة؟ أبدا. هل هنالك رؤية مختلفة بالنسبة للمشهد الأمني؟ غير موجود. هي بعض التعديلات، بعض الإصلاحات التي يريد أن يطرحها في الخطط العسكرية، ولكن يركز على قضايا الفساد، يركز على أمور أخرى، وبالتالي العزلة ليست موضوع مهم للناخب الإسرائيلي في هذه المرحلة. المشهد السياسي أن تكون أكثر تطرف وأكثر حاد في توجهك العسكري، وعليه نحن لا نناقش الآن موضوع انتخابات إسرائيلية فعلا على هذه القضايا، وإنما على قضية شخص اسمه بنيامين نتنياهو، هل سيبقى في

0: مسدة الحكم أم لا؟
1: إذن العزلة ليست مهمة للناخب الإسرائيلي
0: في هذه المرحلة،
1: في هذه المرحلة ليست. نعم. لكن سنعود ونتعمق في تفاصيل المشهد داخليا وخارجيا وكل ملف على حدة، لكن أتوجه أيضا لعبير بالسؤال عن الأبعاد القانونية. دكتور هبة ذكرت العزلة، وجزء من هذه العزلة كان مسارات قانونية بدأتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، ثم بعد ذلك محكمة الجنايات الدولية، كذلك أصدرت يعني مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وغيرهم. أين وصلت هذه المسارات حاليا، وكيف ترين تصرف إسرائيل تجاه هذا الملف بصورة عامة؟ وأمس كانت هناك عقوبات أمريكية على محكمة الجنايات بأسرها وليس فقط على أفراد.
2: صحيح. مساء الخير، أولا شكرا على الاستضافة. المسارات ما زالت قائمة، القضايا ما زالت قائمة. محكمة العدل الدولية حددت مؤخرا برنامجها بالنسبة لتقديم المذكرات. نتحدث عن المحكمة التي قامت فيها دولة جنوب أفريقيا بتقديم دعوة ضد إسرائيل لانتهاكها، يعني لارتكابها جرائم إبادة الإبادة. وهذه القضية وصلت الآن إلى مرحلة الرد، هنالك رد منتظر من جنوب أفريقيا. المحكمة أمهلت جنوب أفريقيا حتى نوفمبر 27، فيما بعد أعطي الموعد الذي على إسرائيل أن تقدم المذكرة المضادة هو يعني أيار 29. الإجراءات مستمرة، نحن أقل منشغلين في هذه القضية، وكأنه الشعور إنه حاجتنا للمحكمة جاءت لحماية الفلسطينيين في غزة أبان خلال حرب الإبادة. والبعض طبعا استاء من أنه المحكمة لم تسعف الفلسطينيين، بمعنى الأوامر الاحترازية التي تم اتخاذها وأصدرت لم تسعف ولم تحمي بالقدر الوافي الفلسطينيين. ولكن علينا أن نذكر أنه هذا إجراء القصد منه ليس أوامر احترازية، وإنما أكثر قضائيا. نحن ننتظر نتيجة الحكم النهائي للدعوة، بمعنى هل ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق أهل غزة والقطاع أم لا، وهذا ما زلنا يعني بعيدين. هذا نعم مسار طويل. الآن محكمة الجنايات هي محكمة توجه تهم فردية، لذلك استصدرت، قامت باستصدار حتى الآن أمرين، أمراء اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويؤاف جالانت. يؤاف جالانت هو من كان وزير الحرب، وزير الأمن الإسرائيلي. ومن المهم جدا أن يعني أن ننوه إنه أهمية استصدار أوامر الاعتقال ليس الاعتقال الفعلي. يعني حينما تقوم المحكمة بالإعلان عن أمر اعتقال فهي تعلم مسبقا أن هذا الأمر لن يتحقق بسهولة، لأنه المعتقل أو المشتبه سيقوم بأخذ كل المحاذير والتدابير حتى لا يصل إلى مرحلة وضعه بالأصفاد. الغرض من استصدار الأوامر الاعتقال بتلك المرحلة هو أكثر توجيه الأسهم إلى باقي الدول لتأخذ دورها أيضا في المحاسبة، لأن قضية المحاسبة، المحاسبة القانونية، لا تعتمد فقط على توجيه أعمال وأفعال للدولة المجرمة أو المشتبه بها بقيام بجرائم، وإنما تعتمد كثيرا على مدى التزام الدول يعني ووفائها لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي. وفي هاي الحالة طبعا التوقع من الدول أنه أنت الآن تحاسبين، فيما إذا سمحتي لنتنياهو وجالانت في أن تطأ يعني أقدامهم بلادك. فبالتالي موضوع اليوم في عنا إجراء ثالث اللي قلما تناولناه، وهو جديد جدا، يعتبر حتى وكأنه سابقة، وهو شكوى ودعوة ضد ألمانيا بضلوعها والشراكة بالإبادة الجماعية والتواطؤ. وهذا شيء جديد، عادة يتم توجيه التهم للدولة نفسها التي ترتكب. هذا إجراء جديد ننتظر أيضا
1: هذا الإجراء التقدم. مرتبط في نهاية المطاف أيضا بأن تقرر المحكمة أن إسرائيل ارتكبت إبادة، وبالتالي تبدأ ربما مسار البحث عن الدول التي قد تكون انخرطت في مساعدة بهذا.
2: صحيح. حاليا إجرائيا الآن السؤال الذي يجب أن تبت فيه المحكمة، فيما إذا وجب ضم إسرائيل إلى هذا الإجراء، إلى هذه الدعوة ضد ألمانيا أم لا. ولكن أهميته أخ عبد القادر إنه قضية المحاسبة هي أيضاً محاسبة الدول المتواطئة، وعلى كل دولة أن تعرف إنه النتيجة الحتمية وما آلت إليه الأوضاع والحرب في غزة هي أيضاً نتيجة لتواطؤ مع إسرائيل، سواء عبر الأسلحة وكل التعاقدات الموجودة. وهذا مهم، لأنه هذا اللي بيحقق بالأخير الإمكانية إنه لاحقاً هاي الدول تأخذ تدابير وتعلم إنه أي تواطؤ
1: تشكيل رادع
2: ردع، وستكون أيضاً ملامة قضائياً.
1: صحيح. سنعود إلى محكمة الجنايات ومسألة العقوبات الأمريكية أيضاً على هذه المحكمة، لكن أستاذ جاكي أعود إليك بالسؤال عن اعتقاد كان لدى كثيرين أن إسرائيل ربما، يعني كانت الصورة العامة أن إسرائيل غير قادرة على خوض حروب متعددة الجبهات لفترات زمنية طويلة. كان البعض حتى وربما حتى في حركة حماس يعولون على إمكانية إنهاء الحرب نتيجة ما لمسوه سابقا من الدور الإسرائيلي أو طريقة إسرائيل في إدارة حروب سابقة تحديدا مع قطاع غزة، لكن الأمر اختلف بصورة كاملة. يعني كانت هناك حرب على إيران بالتزامن، قصف في لبنان بالتزامن، قصف في غزة أثناء وقف إطلاق النار، قصف في غزة، قصف في لبنان، رغبة بفتح جبهة مجددا مع إيران. كيف وصلت إسرائيل إلى هذا التغير في عقيدتها الأمنية؟
0: يعني أولا يجب أن ندرك أن الحرب لم تكن أمام دول، بمعنى كانت الحرب أمام تنظيمات بالأساس. إذا أخذنا حماس من جهة، حزب الله من جهة أخرى، الدولة الوحيدة التي كانت في مواجهة هي إيران، ونحن لا نتحدث عن جبهة مباشرة كما هو الحال بالنسبة للحدود مع قطاع غزة وكذلك مع جنوب لبنان. ولكن بعد 7 أكتوبر، أولا 7 أكتوبر شكل منعطف أساسي في إعادة يعني الحسابات الإسرائيلية في كل ما يرتبط بآلية الردع وآلية التعامل، وبدأوا يتحدثون أيضا عن منطلقات جديدة. ما قاله سموتريتش قبل أسبوع أن نسيطر على أراضي ونحتل أراضي لمن يهاجمنا، يعني هذا على الأرض طبق من قبل نتنياهو. من يراقب الصورة الآن ويعود إلى بعض الكلمات التي تحدث فيها نتنياهو خلال فترة الحرب، تحدث عن حزام أمني في مختلف الجبهات. الآن قطاع غزة 60% من القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية أو تحت الاحتلال الإسرائيلي. هنالك مساحة أيضا في جنوب لبنان ولا أحد يعلم متى ستنسحب إسرائيل. هنالك المساحة الموجودة أيضا في الجنوب السوري، بما معنى هذه المناطق الآن من يتحدث عن خط الحدود والخط الأصفر، بمعنى يجب أن لا نبالغ إذا قلنا أن عملية الانسحاب قد تستغرق سنوات وسنوات طويلة جدا تحديدا بالنسبة لقطاع غزة. وإذا أخذنا الضفة الغربية، ما يحدث من تطبيق فعلي لموضوع الضم في المناطق سي وما يحدث الآن في موسم الزيتون من خلال التوغل حتى في مناطق ألف وباء وفق اتفاقية أوسلو، هذا معناه أن هنالك محاولة فرض حقائق على الأرض. ولكن أيضا نتنياهو بعد الهجوم الذي حصل في 7 أكتوبر وأيضا ما حصل في الحرب مع إيران يذهب الآن إلى نقل المعركة إلى أرض العدو، وهي نظرية إسرائيلية موجودة منذ زمان طويل. الفرق عمليا هو أن لا تنتهي الحرب بسرعة، هو عمليا. وأنا أيضا يعني لا أعتقد أنه استخدام مصطلح الحرب والمواجهة تحديدا في لبنان وتحديدا في غزة يمكن أن نستخدمه بعبارة الحرب الكلاسيكية. أنت الآن لا تواجه أحد في غزة،
1: من طرف واحد.
0: يعني هي حرب من طرف واحد، استهدافات. صحيح. كل شرطي في حماس هو مستهدف، كل ناشط في حزب الله هو مستهدف. لا يوجد الآن تهديد بالمفهوم الذي كان. وأعتقد أن جزئية أساسية بالنسبة لنتنياهو في عدم الانسحاب وأيضا مرتبط في الانتخابات، وهذا ما ذكرنا أيضا عبر شاشتكم على مدار الأشهر الماضية، رغم الحديث عن مجلس السلام ورغم الحديث عن خطة ترامب وكوشنر وويتكوف والجلسات المكوكية التي كانت والمفاوضات التي كانت في روما وفي واشنطن مع اللبنانيين، لا يمكن لنتنياهو في هذه الحكومة أن يقوم بأي خطوة تفسر إسرائيليا وتفسر للرأي العام على أنها انسحاب، لأن أي عملية إعادة انتشار حتى لا أستخدم مصطلح انسحاب هو مؤشر بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي أنه فيه نوع من التراجع. وأعتقد هذا الوضع سيستمر إلى الانتخابات. بعد ذلك إذا شكل نتنياهو الحكومة وأمامه هنالك مساحة ليتحرك ويناور سياسيا ويذهب إلى فترة طويلة من المفاوضات في مسألة الانسحاب، وإذا خسر الانتخابات سيسلم هذه الكرة الملتهبة لأيزنكوت ولحلفائه ويقول لهم أنتم الذين ستقومون بالانسحاب وليس أنا، وهذا سيسجل على حسابكم، لأنه يبني أيضا على فترة قد تكون محدودة بالنسبة لأي انتخابات أو لأي حكومة بديلة. وبالتالي نحن أمام مشهد معقد، ولكن الرؤية الأمنية الإسرائيلية أنه حقق انتصار كبير. بقي موضوع إيران لم يحسم بالناس بالنسبة لسقوط النظام، ولكن إيران الآن بالرؤية الإسرائيلية وبالرؤية الأمريكية الضعيفة يحاولون أن يحاربوها اقتصاديا. ولكن المسألة بالنسبة لإيران ليست مرهونة فقط بقرار نتنياهو، رغم كل الحديث في الساعات الأخيرة أنه قد يوجه ضربة خلال الفترة القريبة عشية الانتخابات. أي ضربة بالنسبة لإيران من قبل إسرائيل لإيران بحاجة إلى ضوء أخضر من الولايات المتحدة. هل سيعطي ترامب لنتنياهو هذا الضوء وهذا له انعكاس كبير على الانتخابات الداخلية في الولايات المتحدة؟ أنا أشك في ذلك في هذه المرحلة.
1: دكتور هبة، تحدث جاكي عن منهج أمني جديد، احتلال مناطق والمدافعة وفق المصطلح الإسرائيلي من خطوط أمامية لمن تصفهم إسرائيل بأعدائها. في لبنان هناك تدمير ممنهج لعشرات القرى اللبنانية، يعني كاتس وزير الأمن الإسرائيلي تحدث بصورة علنية عن ما بين 15,000 إلى 20,000 منزل دمرت بصورة كاملة في لبنان. في قطاع غزة ذات الأمر أحياء كاملة أبيدت وحذفت من الخرائط. حتى كل هذه المنهجية الإسرائيلية الجديدة، هل تعتقدين أنها قابلة للتغير؟ هل يمكن أن نرى انسحابا إسرائيليا بتولي حكومة بديلة لحكومة نتنياهو؟ وهل نتنياهو لم يمتلك مربعا كافيا للمناورة، أم أنه لم يرغب أساسا بالتوصل إلى اتفاقيات سياسية؟
3: تماما، يعني الواضح أنه الحرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة وتوسيع مسألة توسيع الجبهات وتوسيع رقعة الحرب وإشعال المنطقة يهدف أيضا فيما يهدف أيضا إلى حاجة نتنياهو إلى انتصارات، حتى لو كانت مجرد انتصارات وهمية، ولكنها لا تعتبر ولا تعد ولا يمكن التعاطي معها على أنها مسألة حسم. يعني صحيح أنه هناك كان استخدام مفرط ويعني للعسكرة ولتوسيع الجبهات وإشعالها، لكن هذا لا يعني أنه تم الحسم. وإذا نظرنا إلى الاستطلاعات لمراكز الأبحاث الإسرائيلية، يعني معظم المجتمع الإسرائيلي لا يرى أن هنالك يعني أي انتصار فعلي أنجز على الجبهات المختلفة.
1: لا يرى أن هناك انتصارا لأنه يريد تطرف أكثر من التطرف الذي كان،
3: ولأنه
1: هذا أيضا مفهوم من مفاهيم الانتصار.
3: صحيح، ولكن هنالك وجه آخر أيضا، وهو اعتبار أنه رغم يعني رغم الهجمات العسكرية ورغم حرب الإبادة في غزة ورغم إشعال الجبهات المختلفة، ولكن رغم هذا كله يعني هنالك يعني لم تستطع إسرائيل فعليا ولم تتمكن فعليا يعني من التوصل وتحقيق الغايات التي هي وضعتها لنفسها والأهداف التي أعلنت الحرب لأجلها. وبهذا المفهوم المجتمع الإسرائيلي بغالبيته لا يعتقد أنه هنالك انتصارات عسكرية على أرض الواقع، بل بالعكس تماما يعتقدون هنالك حالة من الفشل. يعني الاستطلاعات الأخيرة التي أجريت في سياق ثلاث سنوات على مرور 7 أكتوبر تشير بشكل واضح إلى أنه شعور الأمن والأمان لم يرتفع يعني ما بعد الحرب أو خلال الحرب. يعني بمعنى أنه المجتمع الإسرائيلي أولا لا يرى أنه هنالك انتصارات، يرى أنه أيضا المجتمع ذاته دفع الثمن، وبالإضافة إلى ذلك هنالك مسألة الانقسامات الداخلية التي تأججت. وهذا يحيلنا إلى نتائج الانتخابات المتوقعة، حتى بحالة مثل ما تفضلت بحالة تغيير بنية الحكومة المستقبلية، هل هذا يعني أنه هنالك تغير جذري بهذا المنحى؟ أنا لا أعتقد. يعني هنالك المتغير المتحول وهنالك الثابت أيضا في تشكيلات الحكومات الإسرائيلية. وأنا أعتقد أنه المعركة الانتخابية الآن لا تدور حول الحسم على الجبهات، لا تدور حول الأفق السياسي، لا تدور حول التداولات السياسية أو خطط سلام أو عملية السلام، هذا كله غير قائم في قاموس الانتخابات الحالي. الانتخابات الحالية تدور فقط حول معسكر نتنياهو أو معسكر تغيير شخص نتنياهو، وهذا أمر هام جدا أيضا لقراءة الصورة السياسية المستقبلية والأفق السياسي المستقبلي في إسرائيل.
1: أستاذ جاكي، لو تحدثنا عن نحن نتحدث عن تبعات 7 أكتوبر، نريد أن نتناول ملفات كل على حدة. قطاع غزة كان دائما الحديث خلال الحرب عن اليوم التالي، اليوم التالي، اليوم التالي للحرب على القطاع. توقفت الحرب يفترض، القصف الإسرائيلي لم يتوقف خلال توقف الحرب، أكثر من 1300 قتلتهم الطائرات الإسرائيلية طيلة الفترة الماضية. ولكن هناك سؤال، هل اليوم التالي الذي يشكل حاليا، إن كان يشكل أصلا بصيغة واضحة، هل هو يشكل بصبغة فلسطينية إقليمية دولية، أم أن إسرائيل تلعب الدور الأكبر في تشكيله رغم المسميات، يعني مجلس السلام وملادينوف وغيرهم من الشخصيات المنخرطة في هذا المجلس؟
0: يعني أعتقد أنه يجب أن ننتبه إلى محطة مهمة. عندما تم تحرير الرهائن الإسرائيليين جميعا الأحياء، وبعد ذلك تحرير كل من بقي هناك من جثامين بما في ذلك الشرطي الأخير، تبدلت وجهة النظر يعني حتى أمريكيا وإسرائيليا وللأسف دوليا. تعاطف، هنالك تعاطف كبير، الشوارع في العديد من العواصم في العالم تتحرك تجاه الملف الفلسطيني وتحديدا في غزة، ولكن هل هنالك مشروع سياسي واضح؟ يعني قد يكون للبعض نعم. أولا هنالك مشروع سياسي لأطراف عديدة في إسرائيل تريد التهجير، وهذا الأمر ما زال موجود ويستخدم ويتم استخدامه الآن في الحملة الانتخابية، بمعنى مشروع التهجير ما زال موجود ومطروح، وهنالك من يحاول تطبيقه ولكن بهدوء تحت الرادار، بمعنى إخراج العشرات هنا وهناك، ولكن هذا لا يغير الواقع الديموغرافي بشكل كبير. هنالك مشروع مجلس السلام، وبرأي هذا المشروع أيضا له أبعاد أكبر بكثير من غزة، بمعنى أن يأتي ملادينوف ليكون المندوب السامي الجديد الممول من قبل بعض الدول وتحديد الولايات المتحدة ليحكم غزة من خلال اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع. إذا نجح هذا النموذج في غزة فليستنسخ إلى الضفة الغربية بشكل أو بآخر، وهذا المشروع أيضا موجود. ولكن هنالك أيضا المشروع العربي الفلسطيني للأسف اللي غير محسوس إطلاقا على أرض الواقع، بمعنى ما الذي تطرحه أنت كبديل أمام كل هذه المشاهد؟ هنالك الصورة العامة، الدولة الفلسطينية، الوحدة بين غزة والضفة، كل هذه الأمور على الأقل موجودة، ولكن إلى أي مدى تفاعلها بشكل حقيقي على هذا علامة استفهام كبيرة. ناهيك عن موضوع الأزمة الداخلية الفلسطينية في مسألة الانتخابات، واليوم تم تأجيل الانتخابات ولهذا أيضا انعكاس كبير. ولكن أيضا عندما نذهب إلى إسرائيل، إذا أخذت الدائرة الإسرائيلية الآن، وهذا ما ذكرت لك في مداخلة الأولى، أي مشروع يطرح من قبل المعارضة، البعض يعود إلى سنوات مضت، إذا أخذنا حتى من مؤتمر مدريد رغم أنه هنالك تفاصيل كثيرة، جاء رابين في حينه وعرض مشروع سياسي أمام شامير كقائد لليمين، وتغيرت الأمور وتبدلت، وكان هنالك اتفاقية أوسلو بمساوئه وبإيجابياته. بعد ذلك نجح نتنياهو في الانتخابات، جاء باراك وذهبوا إلى كام ديفيد، فشل باراك ذهب شارون وقام حتى بخطة فك الارتباط، وكان هنالك بعد ذلك بفترة بضغوط أمريكية مورست بمعنى خارطة الطريق التي عرضها الرئيس بوش الابن بفعل تداعيات إقليمية أيضا مرتبطة بالعراق وبحرب العراق. بمعنى الآن لا يوجد شيء. يعني أنا أسألك الآن في كل الواقع الذي حصل مع إيران، مع الدول المحيطة، حتى داخليا فلسطينيا، يعني كل ما حصل بعد 7 أكتوبر وما زلنا نتحدث عن الانقسام وما زلنا نتحدث عن خلافات، لم يتقدم شيء. إسرائيل ماضية في مشروعها هو إدارة الصراع، لديك إدارة أمريكية غير مهتمة تنظر إلى غزة بمفهوم الذكاء الاصطناعي والبناء الأبراج على الورق وعلى شبكات الحاسوب، ولكن لا يوجد مشروع سياسي واضح إلا إذا كان موضوع التهجير ما زال فعلا حقيقي، أو أن يبقى الأمر على حاله لسنوات طويلة، بمعنى وهذا ما ذكرته، نتنياهو يريد أن يسلم أي حكومة قادمة هذه الكرة الملتهبة ويقول لهم أي انسحاب أنتم تحاسبون عليه، أي تقدم تجاه الفلسطينيين بحل سياسي. وأنت تعلم الآن، انظر ما الذي يحدث في الشوارع وأنا في طريقي، يعني اليمين أو فلسطين، يعني أصبح موضوع الدولة الفلسطينية هو الفزاعة يعني الجديدة التي يصدرها.
1: نتنياهو رفع السقف عاليا جدا في تطرف حكومته الأخيرة إلى درجة تقول أن الشارع الإسرائيلي لن يقبل بكثير ما دون هذا التطرف،
0: ومن يقول أنا البديل لا يجرؤ حتى أن يتفوه بمصطلح كهذا في هذه المرحلة.
1: عبير، لو تحدثنا أيضا عن مزيد من التبعات القانونية، نعود إلى محكمة الجنايات الدولية. أمس الولايات المتحدة أصدرت عقوبات تستهدف المحكمة كمؤسسة بحد ذاتها، قبل ذلك كان استهداف لأفراد يعملون داخل هذه المحكمة. إلى أي درجة تستطيع وتقدر هذه المحكمة، محكمة الجنايات الدولية، أن تحتفظ باستقلاليتها في ظل هذا التدخل الأمريكي من اللاعب الأقوى يعني عالميا؟
2: كل محاولات الترهيب والتخويف والتدخلات بدأت قبل الإجراءات الأخيرة، بمعنى نذكر أنه في اللحظة التي تم الاعتراف باختصاص محكمة الجنايات بالقضايا الفلسطينية وبدأت التحقيقات، كانت آنذاك المدعية العامة بن سادو، وكان فيما بعد تم الكشف أنه كان في تعقب لحركاتها وأيضاً قضايا اللي هي تمس بخصوصيتها وكانت تحت الرقابة وعلى ما يبدو
1: وبعائلتها الشخصية كما أذكر من جهاز الموساد أيضا في تحقيق لذا جارديان في حينه.
2: صحيح. وهذه المضايقات أيضا طالت كريم خان الذي أيضا يعني فيما بعد تولى منصب المدعي العام. لم نفاجأ من ردود الفعل المحكمة على الأقل بشكل علني قالت أكثر من مرة إنها لن ترضخ ولا تأبه وهي مستمرة طبعاً بعملها وفقاً لالتزامها والقانون. الآن هذا ما يتم الإفصاح والإعلان على الأقل ما نسمعه علناً. لا أعلم إلى أي مدى هذه المخاوف أو يعني كل محاولات الترهيب والمضايقات الشخصية ليس فقط كمؤسسة على المحكمة، ولا أعلم يعني الولايات المتحدة هي أصلاً هي مش زوج يعني هي ليست عضو من نظام في نظام روما، ولذلك ليس لديها أي سيطرة مباشرة على المحكمة،
1: لكنها تسيطر على شركات الائتمان
2: صحيح. الكل القضايا الاقتصادية هنا أعني بموضوع الاستهداف الشخصي أيضا، ورأينا ذلك حتى مع البنيز السيدة فرانشيسكا البنيز أيضا كانت هنالك ملاحقات ومضايقات. حتى الآن المحكمة ماضية في سواء محكمة العدل الدولية أم محكمة الجنايات، لا نعلم إن كانت هنالك أوامر اعتقال استصدرت ولم يتم الإبلاغ عنها. وهون يعني أريد أن أتوقف قليلاً حول أهمية وجود أوامر اعتقال غير معلن عنها. هي حينما تريد المحكمة بالفعل تحقيق هدف الاعتقال فهي لن تعلن عن هذا الأمر، ولكن الوزراء على مستوى وزاري إسرائيلي كل الوزراء أو معظمهم اللي لديهم أي يعني علاقة مع اتخاذ قرارات اللي هن جزء من الحكومة فبالتالي لهم علاقة كل عندهم مخاوف من يعني المجازفة، لأنه في هاجس وهذا كل الوقت موجود إنه قد تكون هنالك أوامر اعتقال غير معلنة.
1: هناك مسار آخر عبير وهو ملاحقة المؤسسات على مستوى فردي لجنود إسرائيليين يحملون صحيح. جنسيات مزدوجة، مؤسسة هند رجب وغيرها من المؤسسات تعمل في دول أوروبية كثيرة، ونسمع بين الفينة والأخرى عن حتى عمليات ذات طابع استخباراتي تقريبا لخروج جندي في اللحظة الأخيرة من دولة أوروبية ما. هذا المسار يعول عليه أيضا بالنظر أيضا إلى الأعداد الكبيرة لمن يحملون جنسيات مزدوجة ضمن الجيش الإسرائيلي.
2: فهذا مسار موازي لاختصاص المحكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات، بمعنى دول هنالك دول معينة اللي تبنت منظومة قانونية قضائية تتيح لها باستخدام ولايتها للقضائية لمحاكمة مجرمي حرب. وكيف بالتالي طبعا العبء جدا يعني هو ليس الأمر ليس سهلا على كل من يريد أن يحاكم، ولذلك نرى كل هذه الخطوات التي تقوم فيها مؤسسة هند رجب وكل التعقب ويعني إشراكنا حتى بالملاحقات وكيفية يعني لأنك بدك تثبت إنه هنالك شخص متورط في الإبادة الجماعية أو في جرائم حرب على أنواعها ورجله وطأت هذه الدولة. ولكن لمسنا أيام شارون كانت هنالك في محاولات لمحاكمات مثل هذا النوع، إلا أنه في نهاية المطاف تم للأسف يعني عرقلت الإجراءات وتم الاعتراف بحصانته آنذاك.
1: لكن ربما حجم الجرائم المرتكبة هذه المرة قد يكون مختلف يعني في واقع تلك الدول أيضا.
2: صحيح. أنت تريد أن ترمض ما بين الشخص والواقع وضلوعه بالواقع العينية، وهذا أمر جدا صعب خاصة أن إسرائيل تتستر طبعا عن أغلب يعني الأدلة، لا نملك أي شيء، وغزة يعني ممحية. وواحدة من القرارات التي يعني القرارات الأولية التي جاءت فيها محكمة العدل الدولية آنذاك هي قضية الأدلة وجمع الأدلة، وحذرت من محاولات طمس الأدلة، لأنه في النهاية نحن في يعني في قضاء ومراحل اللي تلزم ثبوت الأدلة. للأسف قد يكون هذا عائقا، والسبب هو طبعا إنه الوضع في غزة لم يترك العديد من الأدلة اللي بالإمكان كانت أن تدين فلان أم علان.
1: أعود إليك هبة مع مسألة الانتخابات الإسرائيلية. نحن على بعد أيام قليلة من صناديق الاقتراع، فتح صناديق الاقتراع. تحدثت عن ما هو متغير وما هو متبدل وما هو ثابت في السياسة الإسرائيلية. إذا أردنا أن نتحدث بتفصيل هنا، ما الذي يمكن أن يتغير مع حكومة إسرائيلية جديدة وفق الصورة السياسية الإسرائيلية الحالية، وما الذي سيظل ثابتا؟ أي المواضيع تحظى بإجماع إسرائيل عمليا؟
3: نعم، الواضح أن نقطة الانطلاق في الانتخابات القريبة، أولاً دعنا نعود للبداية. يعني نحن نتحدث عن أول انتخابات منذ 3 سنوات، منذ 7 أكتوبر. هنالك من ينتظر هذه الانتخابات لتصفية حسابات سياسية أمنية متعلقة بالسابع من أكتوبر ومعانيه، وتحميل المسؤولية لنتنياهو وللمسؤولين في الحكومة الحالية. وهنالك من جهة أخرى من يريد أن يثبت هذه الحكومة المتطرفة اليمينية الفاشية بقيادة نتنياهو وبالشراكة مع بن غفير وسموتريتش. فعمليا نحن لا نتحدث عمليا عن قضايا جوهرية تشغل الرأي العام الإسرائيلي أو تشغل الأحزاب السياسية المتنافسة. وبهذا المفهوم العقيدة الأمنية والقضايا الجوهرية السياسية هي أمر ثابت في ملامح العملية أو المعركة الانتخابية أو حتى في البرامج الانتخابية المعلنة والمكتوبة للأحزاب السياسية المتنافسة. يعني إحنا اليوم لا يعني لم نعد حتى نميز حتى أنه أحزاب ما يسمى اليسار الصهيوني، المركز يسار صهيوني، هي أنت لا تستطيع أن تفرقها من حيث الخطاب ومن حيث المضمون عن أحزاب ما يسمى اليمين. بهذا المفهوم في القضايا المتعلقة بالقضايا الأمنية الكبرى والقضايا السياسية الكبرى المتعلقة بما يسمى حسم الصراع، نحن لا نراها على طاولة الحوار، لا نراها قضايا حارقة في المشهد الانتخابي والمشهد الحزبي والمشهد السياسي عموما. ما نراه فعليا في لب المعركة الانتخابية هي القضايا المتعلقة بالانقسامات الإسرائيلية الداخلية، قضايا المتعلقة في مكانة المحكمة العليا، قضايا متعلقة فيما يسمى الدفاع عن بقايا الديمقراطية الإسرائيلية لدى أوساط إسرائيلية محدودة أيضا في داخل الشارع الإسرائيلي، قضايا متعلقة في تغيير شخص نتنياهو فيما يتعلق بتهم الفساد وفيما يتعلق بمسؤوليته عن 7 أكتوبر. فبالتالي القضية الأساسية هي متعلقة بتغيير نتنياهو. وكما ذكر جاكي سابقا، يعني اليافطات المركزية تقول إما نتنياهو وهو اليمين وإما باقي الأحزاب ما يسمى أحزاب التغيير التي تسمي نفسها في إسرائيل أحزاب التغيير، وهي تسميها يعني حملة نتنياهو تطلق عليها تسمية فلسطين، بمفهوم أن التحريض الأساسي أو المركزي هو متعلق باصطفافات تتعلق بأين وجهتك في المعركة الانتخابية. هل أنت إلى جانب نتنياهو وليس إلى جانب أحزاب اليمين لننتبه؟ هل أنت إلى بصف نتنياهو والأحزاب الائتلاف المشكلة لهذه الحكومة، أو أنك في الطرف الآخر أي في طرف الأعداء؟ وهذا طبعا يعني هذه حملة انتخابية لا تمت بالواقع بصلة، بمفهوم أنه الحملة الانتخابية يعني هذا ترويج، محاولة ترويج أو ترويع الشارع الإسرائيلي فعليا مما يسمى حكومة التغيير. ولكن إذا نظرنا بعمق للبرامج السياسية المقدمة والمقترحة من قبل الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات، نحن لا نرى فروقات مركزية ما بين الأحزاب. نحن نرى عملية تقلص ببرامج الأحزاب السياسية وانزياحها بشكل كامل نحو اليمين والاصطفاف اليميني.
1: إذن نتنياهو يقود حملة للترهيب من المعسكر الآخر ويتخذ من مواضيع أمنية أحيانا ذريعة لهذا الترهيب، رغم أنك كما ذكرت يعني في البرامج السياسية لا يطرح ما هو مختلف أمنيا بصورة كبيرة عن ما طرحه أو ما طرحته حكومة نتنياهو تحديدا في المواضيع الخارجية. لكن هل ينجح نتنياهو بهذه السياسة؟ يعني الأسابيع الماضية هناك تصاعد في استطلاعات الرأي لمعسكر نتنياهو مقارنة بالمعسكر الآخر.
0: والسؤال هنا الذي لا نملك الإجابة عليه في هذه المرحلة، هل هذا بفعل نجاح نتنياهو في حملته أم بفعل فشل المعارضة وفشل المعارضة الذريع وعدم إدارتهم للحملة الانتخابية؟ من يبادر هو نتنياهو، قد تقول لي هو رئيس الحكومة والذي يحدد السياسات، نعم، ولكن يعني ما يحاول نتنياهو أن يفعله في الفترة الأخيرة وخاصة نحن الآن في 7 أكتوبر بتداعياته، يقول نعم حصل فشل ذريع في 7 أكتوبر وكل ما حصل بعد ذلك بشكل مباشر، من يتحمل المسؤولية؟ لست أنا بشكل شخصي، لأن هنالك من لم يقم بإيصال الرسالة بشكل كامل، وكان هنالك سيرورة أحداث وعناوين. كان الكشف للصحفي شلومي إلدار بالنسبة للمعلومة التي وصلت لنتنياهو، وحتى الحديث مع رئيس دولة الإمارات. بعد ذلك جاءت الرسالة من شخصيات فلسطينية أنهم نقلوا بعض الرسائل. في الأيام الأخيرة من كان سكرتير عسكري لنتنياهو يقول بشكل واضح تم تزوير بروتوكولات وعمليا ضربات متتالية. من المفروض بأي منطق سليم في دولة ما زال فيها هنالك أسس ديمقراطية سليمة أن يؤدي هذا إلى انهيار معسكر نتنياهو؟ الذي يحصل أن نتنياهو يستغل هذه الأمور ويقول الكل يريد إسقاطي، الكل يريد أيضا أن أبتعد عن سدة الحكم، لأنهم يخططون لما هو فيه نوع من التماهي حتى مع الموقف الفلسطيني، وبالتالي يستخدم هذه الفزاعة بشكل كبير. وطالما هنالك حرج لدى المعارضة وعدم جرأة أقول وإذعان حتى للحملة التي يقودها نتنياهو، أنهم لا يقولون نعم نحن بحاجة إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين، لأنه كل من تتحدث إليه تحت الهواء وفي الهواء على الهواء مباشرة يقولون أي استخدام لعبارة تسوية سياسية أمام الفلسطينيين نحن أمام خسارة مقاعد. وبالتالي نتنياهو هو الذي يحدد واقع الأحداث ليس دفاعا عنه، ولكن هذا الذي يحدث بشكل واضح هو يريد أن يقول أمرين أساسيين: نعم كان هنالك فشل في 7 أكتوبر، أنا كمستوى سياسي لا أتحمل المسؤولية بل قادة الأجهزة الأمنية، ولكن أنا قمت بأخذ هذا الفشل واستغليته بشكل كبير، وقمت بتصفية قيادات حركة حماس، قيادات حزب الله، القيادات الإيرانية. نحن الآن أمام شرق أوسط جديد، ليس بمفهوم شمعون بيرس القديم، بل بمفهوم أن هنالك الآن دولة قوية لديها القدرة العسكرية لأن تضرب في كل مكان. لدينا غطاء أمريكي لا يتعامل مع موضوع العزلة، يعتبره أمر مرحلي إلى ما بعد الانتخابات. السؤال إلى أي مدى هذا سيكفي لكي يحقق الإنجاز؟ وأنا أعتقد أن الرهان بالنسبة لنتنياهو الآن هو أساسي، أن يصل إلى 55-56 عضو كنيست، بعد ذلك يحرج أيضا المعارضة في عدم التقدم في أي مسار لتشكيل حكومة بديلة إلا إذا شكلت حكومة وحدة وطنية برئاسته، وإذا فشل هذا الموضوع سنذهب إلى انتخابات أخرى خلال 4 أشهر. هذا معناه يستمر في الحكم كحكومة انتقالية لا يستطيعون إسقاطها، وبعد ذلك لكل حادث حديث. عامل كسب الوقت هو مصطلح يستخدم في الرياضة، نتنياهو يستخدمه بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة.
1: عبير، في الدعاية الإسرائيلية الانتخابية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الأسرى الفلسطينيون كانوا دائما في صلب هذه الدعاية. في هذه السنوات الثلاث ما الذي تغير؟ يعني بن غفير هو يتدخل في مصلحة السجون وحاول أن يسيطر عليها قبل 7 أكتوبر، لكنه ربما ضعف من سرعة تطبيق هذا الأمر عقب 7 أكتوبر. ما الذي يمر فيه الأسير الفلسطيني اليوم في السجون الإسرائيلية؟ ماذا عن من يحملون صفة مقاتل غير شرعي؟ أين تقف هذه الملفات؟
2: أولا، الوزير الأمن القومي بن غفير قبل 7 أكتوبر كان هدفه الواضح كسر الحركة الأسيرة، بمعنى ليس فقط الإساءة إلى الأسرى بمفهوم الظروف المعيشية، وإنما كل قضية التنظيمات والقيادة والقوة السياسية داخل السجون هو أراد استهدافها. حاول استهدافها بعدة طرق قبل 7 أكتوبر، ولكن مع أحداث 7 أكتوبر رأينا أنه أول تشريع في الكنيست يتم تمريره، أول تشريع هو السماح لمصلحة السجون بوضع أسرى وسجناء بشكل اللي هو يجتاز المعايير القانونية الملزمة لقضية الاكتظاظ. وهذا طبعا ما رأيناه لاحقا ولد قضية مرض الجرب والأمراض وكل يعني الأمور اللي ألمت بالأسرة، سواء من تنكيل وأمراض وتجويع وما إلى ذلك. الهدف الأساسي كان قبل الإساءة هو ضرب الحركة الأسيرة وغربلة الأسرة، بمعنى أنه ما يبقى في تنظيمات داخل السجون، لأنه الأسرة هم دائما كانوا قوة سياسية، يعني هم كانوا يؤثرون على اتخاذ القرارات على مستوى حتى أي صفقة تحرير أسرة. أعتقد أنه تاريخيا لأول مرة الأسرة الفلسطينيون لا يشاركون باتخاذ القرار بقضية تحرير الأسرة وهوية الأسرة. على البعد الحياة الظروف المعيشية رأينا سواء يعني قضايا التجويع، الإساءة بالمعاملة، قضايا الأمراض المتفشية، عدم تقديم العلاج الطبي. وصلت العديد من الالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. للأسف في السنة الأولى، حتى في السنتين، حتى نهاية 2024، المحكمة تباطأت، يعني تلكأت بقضية الإسعاف، إسعاف الأسرى، بمعنى أن تأمر السجن بتزويدهم غذاء وعلاج طبي لحجج عديدة لم تصدق الملتمسين في بعض الالتماسات، أثارت الشكوك حول الشهادات، لأنه جئنا بشهادات جدا قاسية ولم تصدق، السجن كان يفند هذه الشهادات. فيما بعد اقتنعت، ولكن الموضوع مع الأسرى أبعد حتى من الظروف المعيشية. تحدث عن فوق، يعني عدد اليوم يتعدى 93 أسير استشهد داخل السجون الإسرائيلية. حتى الآن لائحة اتهام واحدة قدمت بقضية الشهيد أبو عصب يعني قبل شهرين، وأيضا يعني تهم مش القتل المتعمد، ولكن حتى الآن لا نعلم ما إيش مصير باقي الأسرى. التحقيقات فتحت، أعلن عن فتح تحقيق وتم إغلاق هاي التحقيقات، وهي طبعا نهج نراه أيضا، رأينا
1: في مسألة الاغتصاب الفلسطينيين أيضا،
2: رأينا بأمي أعيننا جميعا، الأمر كان متلفز، الاعتداء على الأسير الفلسطيني في زدي تيمان، تم الإعلان عن تقديم لائحة اتهام، فيما بعد قامت الدنيا ولم تقعد، وبعدها صار الموضوع المركزي قضية تسريب الشريط والتسجيل، وهذا بالنهاية أدى إلى يعني النائبة العسكرية طبعا تم إقالتها لتورطها في هالجريمة، يعني هذه هي الجريمة التي نسبت إليها، وتم شطب لائحة الاتهام ضد الجنود. فلذلك لا توجد مساءلة، المشكلة في إسرائيل أبعد من قضية الإساءة إلى الأسرى، أنت لا تستطيع أن تشتكي إلى أي جهة، فلا توجد محاسبة ولا مساءلة، لا على مستوى السجون نفسها ولا على مستوى المستشارة القضائية للحكومة التي يتم وكأنه وصفها كمن يعني هي العدو الأول للحكومة، بمفهوم أنها تقف وراء سلطة سيادة القانون وتدافع عن المحكمة العليا ومبادئ الديمقراطية. فيما يتعلق بالفلسطينيين لا محاسبة، لا توجد إجراءات اللي هي نزيهة،
1: وهذا اعتدناه يعني تاريخيا. وهذا يقودني للسؤال دكتور هبة، بما أننا نتحدث عن حكومة إسرائيلية ذات هوامش في التغيير ليست كبيرة، تحدثنا عن ملفات خارجية، لكن قد يقول أحدهم أنه أن يتولى وزير كإيتمر بن غفير وزارة الأمن القومي في مقابل أن يتولاها شخصية أخرى من الوسط الصهيوني على سبيل المثال، هو قد يحدث فرقا في مسائل معينة. أن يتولى وزارة الأمن الإسرائيلية شخص بتطرف بن غفير من يطالب بهذه الوزارة في مقابل أشخاص آخرين في المعسكر الآخر، قد يحدث فارقا معينا، قد لا يكون كبيرا، لكن خيار بين السيء والأسوأ. ومن هنا يأتي يعني أريد أيضا التحدث عن القوائم العربية. الشعار للقائمتين، للقائمة المشتركة وللقائمة الموحدة، هو إسقاط حكومة نتنياهو. كيف تنوون في المشتركة فعل ذلك حين يتعلق الأمر بنتنياهو؟ في الموحدة واضح هم يريدون أن يكونوا جزءا من الحكومة.
3: نعم، دعني أتطرق أولا للشق الأول من سؤالك المتعلق ببن غفير. يعني إذا تتبعنا مسيرة بن غفير وهو وزير الأمن القومي اليوم في إسرائيل، يعني هذا الشخص كان يعتبر غير شرعي سابقا، يعني نتنياهو رئيس الحكومة كان يخجل من مجرد التقاط صورة مع بن غفير قبل عدة سنوات، ولكن بسبب الإشكالية الائتلافية لنتنياهو يعني اضطر بالنهاية أن يدخل بن غفير كجزء من الحكومة، وأن عمليا يعطي هذه الشرعية لبن غفير، وأن يحوله أيضا لوزير، وأن يخضع لإملاءات بن غفير، وهذا مهم جدا أيضا. يعني نتنياهو يريد أن يكون رئيس حكومة حتى بثمن الخضوع لإملاءات الصهيونية الدينية برئاسة بن غفير. فعمليا هذا أحد المؤشرات المركزية أيضا لحالة الضعف لدى نتنياهو. هذه ليست صورة قوة، هذا ليس واقع قوة لدى نتنياهو، بل بالعكس تماما. يعني نتنياهو أيضا يعلم أنه محاصر أيضا حزبيا وسياسيا، وبالتالي هو عليه أن يقبل يعني بكل من يستطيع، وأن يقبل بالدخول بائتلاف معه، وبالتالي أيضا أن يضع إملاءاته عليه. وهذا يحيلنا إلى سؤالك الثاني أيضا المتعلق بالمشهد السياسي لدى الأحزاب العربية في الانتخابات القريبة. الواضح أنه يعني وجود حكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش هي كانت يعني إحدى الحكومات يعني الأكثر فاشية وعنصرية تجاهنا كفلسطينيين في البلاد، وأيضا اتجاه الشعب الفلسطيني عموما. هذا أمر لا شك فيه، يعني هذا لا يعفي طبعا الحكومات السابقة من جرائمها ولا من سياساتها، ولكن نحن نتحدث عن حكومة يعني أعطت المجال وأفسحت المجال أيضا لتيارات الصهيونية الدينية ولتيارات المستوطنين وإغال الاستيطان وتثبيت الاستيطان وإعطاء الشرعية للاستيطان بشكل فعلي. المطلب الأساسي اليوم لنا كقائمة مشتركة والأحزاب العربية، ولكن كنت أتحدث عن القائمة المشتركة، هو عمليا لا يتعلق فقط بإسقاط الحكومة الحالية، هو يتعلق أيضا بمقولات وأفق سياسي متعلق بقوة الناخبين العرب، بقوة المواطنين العرب، بمعنى القوة للناخبين العرب والمواطنين العرب أيضا بالتمثيل السياسي أمام أي حكومة ستشكل، خاصة وأنه كما ذكرنا وقلنا سابقا أي حكومة مستقبلية ستتشكل هي بالضرورة حكومة يمينية، يعني إن كانت حكومة وحدة وطنية بحال تشكلت، وإن كانت حكومة ما يسمى بتيار أو معسكر التغيير. فبالتالي أنت تتحدث عن حكومة يمينية تحتاج مواجهة، تحتاج قوة، تحتاج وحدة أيضا بالتعامل مع السياسات المستقبلية. طبعا يعني لا يوجد أي وهم بأنه إسقاط حكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش ستحضر لنا حكومة أقل عنصرية، لا يوجد مثل هذا الوهم، ولكن نحن نعلم جيدا أن القدرة على التعامل مع مثل هذه الحكومات هي أيضا تحتاج قوة سياسية، تحتاج وحدة سياسية، تحتاج برنامج سياسي، تحتاج أفق وأفق سياسي أيضا. ولكن أيضا إن كنا نتحدث وفقا للمعطيات، وفقا للاستطلاعات، وفقا للمعطيات الجافة دعنا نقول يعني والحسابية، الواضح أنه تصاعد قوة وتمثيل الأحزاب العربية سيؤثر على معسكر نتنياهو وعلى قدرته على تشكيل حكومة. والواضح الآن أنه كلا المعسكرين يعني لا يوجد لديهم أي إمكانية فعلية في الوقت الحالي لتشكيل حكومة. والسؤال هو عمليا كيف تتمكن الأحزاب العربية من أخذ هذا المعطى وتحويله لنقطة قوة للمواطنين العرب؟
1: سيد جاكي، كيف تتمكن من ذلك؟ هل كيف تقيم أولا حتى اللحظة دور الأحزاب العربية في الحملات الانتخابية، وهل بالفعل هناك قدرة أن يكون الصوت العربي في هذه الانتخابات مغيرا لوجه الحكومة الإسرائيلية لتركيبتها، أم أننا في معسكر يقف في المنتصف ولن يكون قادرا على تغيير هذه التركيبة؟
0: يعني أولا دعني أقول كلمة قد تبدو صعبة، أفضل من يقود الحملة الانتخابية للأحزاب العربية هو إيتمار بن غفير، يعني حتى أفسر نفسي، أن يصل بن غفير على جرافة في الطور وهي تهدم هذا يستفز كل مواطن عربي في كل مكان، أن يصل بن غفير ويتجول في قرانا وفي بلداتنا العربية ويبتسم وهو يهدم بيت وينفذ حملات في النقب في الجليل وفي كل مكان هذا يستفز المواطنين العرب، أنا أقول هذا بألم. ولكن ما يتصرف به هذا الشخص وما قامت به مجموعة الصهيونية المتدينة قبل فترة في منطقة الجليل في مجد الكروم هذا أيضا يثير المصوت العربي أكثر من أي حملة انتخابية، مع احترامي لكل ما يحدث الآن على الشارع، ولكن من يحرك الشارع ونحن الآن نتحرك بعاطفة بشكل كبير جدا هذه الصور قبل أي حملة انتخابية والرسائل التي تصدر، هذا أولا. ثانيا، ما يدور الآن في فلك المجتمع الإسرائيلي والساحة السياسية الإسرائيلية مع الاحترام لنا وللفلسطينيين بشكل عام ولكل ما يحدث، ليست القضايا المرتبطة بنا، ليس المشروع السياسي الفلسطيني، هذا موجود كفزاعة لتخويف القاعدة الشعبية لنتنياهو، وأيضا من يفكر مما يسمى باليمين الليبرالي، هل سأذهب إلى بنت وليبرمان وأيزنكوت أم سأعود إلى نتنياهو، لأن هنالك أيضا الفزاعة المرتبطة بالفلسطيني. ولكن لاحظ الذي يناقش الآن، أولا شخص نتنياهو هل يريدون أن يبقى في الساحة السياسية أم لا، في ظل كل ملفات الفساد المنسوبة إليه والمسؤولية المباشرة عن ما حصل في 7 أكتوبر لتصل الأمور إليه وليس فقط قادة الأجهزة الأمنية. القضية الثانية كل موضوع التجنيد بالنسبة للحريديم، وعليه أيضا موضوع مثلا إدخال العرب في الخدمة الوطنية، قضايا التعديلات القضائية لم نذكر هذا الأمر، ولكن هذا مهم، استقلالية القضاء، استقلالية هذا الجهاز، وإلى أي مدى تتمتع بمعنى إذا أخذنا كل هذه الأمور وكل هذه الملفات مجتمعة بعد ذلك قد يناقش الموضوع السياسي وكل هذه قضايا داخلية بالأساس. وعلى هذه يعني على هذا الانتخابات ليس الموضوع الفلسطيني بالمفهوم دولة فلسطينية أم لا، يعني رغم كل ما يستخدم الآن من قبل نتنياهو، ولكن ليس على هذا الموضوع سيذهب المصوت الإسرائيلي. بالنسبة للأحزاب العربية هنالك ما بين التغيير وما بين التأثير. أولا حسب المعادلات والمعطيات الموجودة الآن حتى مع الموحدة وبدون المشتركة لا يمكن الوصول إلى 61، وأيضا هنالك الخوف الكبير من إذا شكلت حكومة أقلية. يعني الشعار الذي يستخدم أيزيكوت الآن ماذا؟ أنا سأذهب إلى منصة الكنيست إذا وصلت إلى 55 56 أو 57 أقول لدي حكومة أقلية وأنتم كعرب تصرفوا، وهو يقول لهم إما تعيدوا بن غفير ونتنياهو وإما تتغيبوا عن الجلسة لأكون أنا حكومة أقلية. ولكن هل هذه الحكومة تستطيع أن تصمد أمام ماكينة التحريض التي يعرف نتنياهو وفريقه كيف يستخدموها بشكل كبير؟ وعليه أن ستسمع بشكل مباشر وغير مباشر حتى من داخل الأوساط في المجتمع العربي، الأفضل لنا أقل تحريضا علينا أن يذهبوا إلى حكومة وحدة وطنية، لأن حكومة أقلية تعتمد بشكل غير مباشر على شبكة أمان عربية ليس باتفاق وإنما بالتغييب عن بعض الملفات وبعض القرارات، ستستمر عملية التحريض لفترة طويلة وعندها لن تصمد هذه الحكومة ويعود نتنياهو وفريقه مرة أخرى. المشهد معقد مركب، ولكن أقول بشكل واضح أيضا لمشاهديكم القضية ليست الموضوع الفلسطيني بالمفهوم السياسي، ليس موضوع ما يحدث على مستوى المنطقة. نعم يريدون التطبيع، يريدون اتفاقية سلام مع سوريا، يريدون اتفاقية سلام مع لبنان، ولكن بالمفهوم الإسرائيلي الأهم أن لا تكون تسوية سياسية مع الفلسطينيين في هذه المرحلة.
1: عبير سنبتعد في دقيقة ونصف عن المواضيع القانونية، أريد أيضا منك أن أعرف تقديرك لسيناريو اليوم التالي للاقتراع، ما الذي تتوقعينه من نتائج الانتخابات الإسرائيلية؟
2: أنا أتفق هنا أنه الموضوع بالأساس الإسقاطات ستكون على الأمور الداخلية، لأنه هذا الهم الشاغل للإسرائيليين على مستوى مواطنين حتى من باب يعني عملي. أنا لا أعتقد أنه حتى تغيير حكومة سيبشر خيرا بمفهوم سيحدث انقلاب والحياة ستصبح وردية. نحن الوضع السيء عمليا، التعيينات في الوزارات وأيضا في المحاكم تعيينات قائمة، هؤلاء الأشخاص سيبقون معنا سنوات عديدة، بمعنى أن التغيير داخل المؤسسات وإنفاذ القانون حدث، وهذا سيلقي ظلاله علينا لفترة طويلة، وإن حتى لو تم يعني تغيير الحكومة.
1: بمعنى تغييرات جذرية وليست شكلية، يعني في جوهر الاستيطان على سبيل.
2: وكان هنالك أيضا تطبيع لكل هاي التغييرات، يعني لم نرى أي احتجاج فعلي. الآن نحن نعيش فترة عنصرية اللي هي عنصرية يعني تأتي من الشارع من المواطنين وليس عنصرية على مستوى سياسات، وهذا أخطر ما يكون. نحن نتحدث على اعتداءات تقريبا أصبحت يومية أسبوعية عنصرية ضد فلسطينيين من الداخل، سواء يعني هنا سائق حافلة هنا وطبيب هنا، تحريض ضد الأطباء العرب بشكل وتساهل يعني. لذلك في تطبيع للعنصري، والعنصري هي برأيي بكثير أصعب من التمييز، لأنه ترجمتها الفعلية هو عنص مباشر ضد المواطنين.
1: دكتور هبة في دقيقة أيضا، السيناريو المرجح وفق تقديرك لليوم التالي للاقتراع.
3: نعم، يعني أولا أنا أعتقد أنه التنبؤ بأي نتيجة ممكنة هو أمر صعب بهذه المرحلة، الأمور معقدة يعني، ولكن أنا أعتقد أنه يعني إمكانية تشكيل حكومة لأي واحد من المعسكرات هي تبدو أمر صعب بهذه المرحلة، فممكن أن تتجه يعني أن نتجه إلى أن تكون دورة انتخابات مستقبلية أيضا في الأشهر القريبة، وهذا أمر مرجح جدا. وأنا أعتقد أنه في الأيام القليلة المتبقية نتنياهو سيقوم بكل ما يستطيع به عمليا لمحاولة ترجيح الكف إلى صالحه، ونحن نرى أن هنالك مسألة التلويح بقضية الحرب وبقضايا أمنية أخرى التي نتنياهو يعتقد أنه من خلالها يستطيع أن يكسب المزيد من النقاط. لكن الشيء المؤكد عبد أنه نحن لن نفيق في 28 أكتوبر على واقع
1: مختلف
3: جديد
1: جدا حتى ان تغيرت
3: صحيح
1: وجوه الحكومة الإسرائيلية. صحيح. وصلنا إلى ختام حلقتنا، شكرا لكم ضيوفنا، ودمتم بألف خير، ونعود إلى استديوهاتنا في لوس أنجلوس.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم، قال لي استمر في تياستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
5: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
4: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
5: نتحرك خارج هذه المنطقة،
4: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
6: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية،
4: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
6: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة.
4: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيتها. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. على وقع تصاعد المعارك في تعز وباب المندب، تضارب بشأن السيطرة على المواقع الاستراتيجية، وهجوم جديد على مطار الملك خالد في الرياض يوكأ جرحى. نناقش الأوضاع الميدانية واتساع نطاق الحرب. مرسوم رئاسي بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى سبتمبر القادم، خطوة لتهيئة الأرضية أمام توافق وطني أم مناورة لتفادي اختبار صناديق الاقتراع. وفي ملفنا الثالث، من الولايات المتحدة ضغوط متصاعدة تحاصر الرئيس ترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية، استطلاعات رأي ترصد تراجع شعبيته وتحميله مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة، فهل تتآكل فرص الجمهوريين في الاحتفاظ بأغلبيته؟

تتواصل التطورات العسكرية في اليمن وسط تصاعد المواجهات على جبهات الساحل الغربي وتضارب الروايات بشأن نتائج الاشتباكات والسيطرة على المواقع الاستراتيجية بالتزامن مع تجدد الهجمات على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. تطورات تكتسب أهمية متزايدة مع اقتراب المواجهات من مضيق باب المندب الذي يمثل شريانا حيويا للملاحة الدولية، بينما ينذر تزامن المعارك الساحلية مع الهجمات على المنشاة السعودية باتساع نطاق المواجهة وتداخل أبعادها العسكرية والإقليمية. هيئة الطيران المدني السعودية أفادت بأن مطار الملك خالد الدولي في الرياض تعرض السبت لهجوم جديد أسفر عن عدد من الإصابات عقب الهجوم.

وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على تعزيزاتها. في المقابل أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أن مقاتليها تمكنوا من صد هجمات للقوات الحكومية باتجاه باب المندب، وعليه ومن خلال الوقائع الميدانية وروايات الطرفين يمكن الاستنتاج بأن المشهد العسكري يتسم بتباين الروايات بشأن السيطرة الميدانية، إذ يعلن كلا الطرفين المتحاربين تحقيق تقدم أو استعادة مواقع، بينما تكشف التطورات اللاحقة أن السيطرة قد تكون محدودة أو مؤقتة، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى تعدد الجبهات وتداخل القوى المسلحة واختلاف مصادر المعلومات. في هذا السياق يبرز الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر وباب المندب ساحة لمواجهات عنيفة بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها. يمتد مسرح العمليات الساحلي من الحديدة شمالا إلى حيس والخوخة ثم المخا وباب المندب جنوبا، مع امتداد القتال إلى المرتفعات الغربية لمحافظة تعز. تكمن أهمية هذه المنطقة في موانئها ومواقعها عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حيث يمر أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية من هذه المنطقة. آخر المعطيات تشير إلى أن المعارك المحتدمة بين الجانبين تتركز في ذباب ومطارها ومضيق باب المندب ومحيط معسكر العرض بمنطقة باب المندب. على جبهات أخرى، أفادت جماعة أنصار الحوثيين بأن الطيران السعودي شن غارات على مدينة المحابشة في محافظة حجة وعلى مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى وجود تحشيدات وفق قول الجماعة في كهبوب وفي الوازعية. ويمكن الاستنتاج إذن بأن المعركة على الساحل الغربي تتجاوز السيطرة على المواقع العسكرية لتشمل تأمين الممرات البحرية والتحكم في المداخل المؤدية إلى مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية. أما اتساع نطاق الغارات المعلنة إلى صنعاء وحجة بالتوازي مع التحركات على جبهات الساحل، فيعكس تعدد مسارح المواجهة وتداخل أبعادها العسكرية. بناء على ذلك ستظل قدرة الأطراف على تثبيت مواقعها وتأمين خطوط الإمداد واستمرار التنسيق بين القوات المتحالفة عوامل أساسية في تحديد اتجاه المعارك خلال المرحلة المقبلة.

0: ولنقاش هذا الملف رحب بضيفي من اسطنبول ياسين التميمي الباحث السياسي اليمني، وهنا في الاستوديو دكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور مروان، استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وسقوط ضحايا لليوم الثاني على التوالي وتعليق العمل في المطار هذا اليوم، تكرار هذه الهجمات على المملكة العربية السعودية واستهداف منشآت مدنية حيوية، هل يمكن أن يغير مسار المواجهة في اليمن وبأي اتجاه؟
1: هلا واضح أن استراتيجية الحوثيين قائمة على رفع التكلفة على المملكة العربية السعودية في محاولة لتقليل تدخلها في اليمن، لأنهم يعني واضح أنه بالأيام الأخيرة كما تعرف السعودية تقدم غطاء جوي واسع للقوات الحكومة اليمنية الموجودة على الأرض التي تحاول إخراج الحوثيين من المواقع التي سيطروا عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية، ضمنا طبعا باب المندب والمناطق المحيطة

0: طبيعة. فإذا واضح هنا أنه نحن ما يفعله الحوثيين باستهداف منشآت مدنية، يعني مطارات، خطوط طاقة، مصافي نفط إلى آخره، هو هدفه كما ذكرت رفع الكلفة على السعودية للحد من دعمها لقوات الحكومة اليمنية، بما يؤدي بطبيعة الحال إلى استمرار السيطرة الحوثية على المناطق التي سيطروا عليها مؤخرا.
1: طيب أستاذ ياسين التميمي، إذن محاولة من الحوثيين لرفع التكلفة وكلفة هذه الحرب على المملكة العربية السعودية، لكن على الأرض في اليمن الصراع على أشده، جبهات القتال مشتعلة، ما العوامل التي يمكن أن تحسم الأمور على الأرض؟ وهل هناك أي طرف بالفعل قادر على حسم هذه المواجهة العسكرية، خاصة وأن كل طرف يتحدث عن تحقيق إنجازات على الأرض؟
2: هذا الضغط ليس جديدا. الحوثيون ومن ورائهم إيران اعتمدوا منذ 2019 على سياسة الردع الاستراتيجي عبر الأسلحة الجديدة التي وصلت للحوثيين من إيران، الصواريخ بعيدة المدى، الصواريخ المجنحة، الصواريخ الباليستية، وطائرة المسيرة. هذه الأسلحة حققوا من خلالها توازن الردع، لكن لم تكن هذه الأسلحة هي المؤثرة في مستوى تدخل المملكة العربية السعودية في الشأن اليمني. تعلمون أن تدخل المملكة العربية السعودية في الشأن اليمني تدخل قائم على يعني أطر دولية، ووفقا لقرارات مجلس الأمن واتفاق المبادرة الخليجية، ويعني السعودية حاضرة في هذه المسألة منذ وقت مبكر، بمعنى أنها لم تتدخل في اليمن تدخلا عسكريا يهدف إلى فرض مصالحها، وإنما لتحقيق مصالحة يمنية وضمان عملية الانتقال السياسي. الذي حدث أن الحوثيين طبعا انقلبوا على مسار العمل السياسي، ثم تطورت المسألة إلى تدخل عسكري من قبل التحالف لحماية عملية السلام. هذه المحاولات من جانب الحوثيين لن تكفي وحدها لمنع المملكة العربية السعودية من رفع يدها عن الشأن اليمني، لأن هذه المسألة لها علاقة بأمن المنطقة بشكل كامل. بقاء الحوثيين كقوة مؤثرة في اليمن لا تهدد فقط بقاء الدولة اليمنية ولا الوحدة الوطنية ولا عملية السلام المستدام في اليمن، بل تهدد المنطقة بكاملها. الحوثيون أثبتوا خلال السنوات الماضية أنهم جزء من محور، وهذا المحور لا يشبه اليمنيين لا من قريب ولا من بعيد. هذا المحور يرتبط بشكل أساسي بأجندة إيران وحلف الأقليات في المنطقة، ولهذا أنا في تقديري أن الحوثيين يعني قدموا صورة للرأي العام وللمتابعين وحتى للمحللين والمهتمين، إلى درجة أنهم حيروهم هل بالإمكان هزيمة الحوثيين أم لا. الموضوع أنه فيما يتعلق بالعملية العسكرية هو أنه في أكثر من طرف دولي وأقليمي حال دون خوض عملية عسكرية حاسمة ضد الحوثيين. ما أراها اليوم هو أنه عملية فجر اليمن هي الطريق الوحيد للوصول إلى السلام في اليمن، وهذا الأمر سيتحقق من خلال تقليل مستوى التأثير العسكري للحوثيين إلى الحد الأدنى، إلى أن يقبلوا بأن يكونوا جزءا من العملية السياسية في اليمن، وأن يقبلوا بسلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية. طيب إذن الحرب هي طيب الحل الوحيد، عملية فجر اليمن هي الحل الوحيد،
1: هي الحل الوحيد. وقلت إن الحوثيين هم جزء من محور في إقليمي، وهم يعني جزء من محور إيران، لكن كيف يمكن للمملكة العربية السعودية التي باتت تتعرض لهجمات مؤذية في الأيام الأخيرة أن تستعيد زمام المبادرة في اليمن من دون الانجرار إلى حرب استنزاف؟
2: المملكة العربية السعودية في تقديري أنها تكتسب مناعة. دائما كان الرأي العام الغربي يقدم المملكة العربية السعودية أنها بلد غني ولديه موارد ولديه بنية تحتية، ولهذا أي استهداف للمملكة العربية السعودية يجعل منه على الفور بلد هش غير قابل لأن يدخل في معارك أو يتحمل كلف الحرب. المملكة العربية السعودية خصوصا بعد الحرب 40 يوما أصبحت جزء من هذه المعركة دون أن تختار ذلك. إيران عوضا أن ترد على إسرائيل والولايات المتحدة ردت بشكل أساسي على المصالح الحيوية للمملكة العربية السعودية. اليوم المملكة العربية السعودية لديها القدرة على تحمل هذه الكلف. طبيعة التناول الإعلامي من جانب السعودية شفاف إلى حد يشعرك بأن المملكة العربية السعودية لديها ثقة كاملة بمسارة الأمور وبمسار الحرب التي تخوضها إلى جانب الحكومة اليمنية أو دعما للحكومة اليمنية. في تقديري أنه استهداف صالة الركاب في مطار الملك عبد العزيز هذا أخطر تصعيد وربما أكبر جريمة حرب يرتكبها الحوثيون، أكبر جريمة حرب عابرة للحدود. هذا الأمر أعتقد أنه يمنح المملكة العربية السعودية إرادة أكبر وثقة أكبر وعلى التعاطي العسكري بالقدر الذي يحد من تأثير الحوثيين في المدى المنظور، ليس فقط من إلحاق الأذى بالمملكة العربية السعودية وإنما من التحكم بمسار الأحداث على الساحة اليمنية. اليوم الحوثيون عندما أصابوا أو قتلوا عدد من المدنيين وهم طبعا من جنسيات مختلفة أثبتوا للعالم بأن هذه الجماعة في حربها لا تقيم أي اعتبار لقوانين الحرب، ولهذا استهدفت يعني منشأة مدنية، منشأة ركاب يعني مطار ركاب، فقتلت وأصابت العديد من المدنيين، وهذه جريمة حرب في الحقيقة ليست في صالح الحوثيين مطلقا وربما تؤسس لمرحلة جديدة من هذه المعركة.
1: تؤسس لمرحلة جديدة. دكتور مروان قبلان، ما الخيارات الآن أمام المملكة العربية السعودية؟ مزيد من الخيارات في هذه المواجهة أم ربما إدخال أطراف جديدة في هذه الحرب؟ أي سيناريو نتوقع؟
0: أنا أعتقد أنه ما في خيار آخر أمام السعوديين إلا محاولة استعادة زمام المبادرة في اليمن وتحسين أنا أعتقد السعوديين مقتنعين أنه ليس هناك حسم عسكري لهذا الصراع. هذا الصراع مستمر من العام 2014 كما تعرف، عندما قام الحوثيون بالسيطرة على صنعاء ثم حاولوا من بعد ذلك السيطرة على كل اليمن. لكن التدخل التحالف الذي قادته السعودية منذ عام 2015 لم يعني يؤتي بالنتائج التي كانت يعني متوقعة في البداية. وتعرف السعوديين وصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إلى هدنة مع الحوثيين
1: صحيح
0: في السنة في عام 2022. أنا بعتقد أنه هدفنا الرئيس الآن ليس حسم المعركة على الأرض، لأنه واضح أنه ليست تقديري الشخصي في متناول اليد لأسباب عديدة. طبعا الأمور جدا معقدة، الصراع في اليمن جدا معقد،
1: موازين القوى، الجغرافيا
0: التضاريس، الوضع الاجتماعي في اليمن، التحالفات على الأرض المحلية، يعني كثير من الأمور. فبعتقد السعوديين هدفنا الرئيس الآن هو أنه يخرجوا الحوثيين من المناطق التي دخلوها بالآونة، يعني إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 10 سبتمبر، إخراجهم من المناطق التي سيطروا عليها ودفعهم للعودة إلى طاولة المفاوضات، لأن المفاوضات مع الحوثيين الآن أنا برأيي لن تجدي نفع، لأن الحوثي يشعر الآن أنه في موقف قوي وهو عمليا يعني حقق مكاسب كبيرة على الأرض بالآونة الأخيرة. ذلك التقدير هو أنه استعادة زمام المبادرة بالنسبة للسعوديين هذا هو خيارهم الآن، ومحاولة تعزيز مواقعهم التفاوضية على أمل أنه المرحلة القادمة تشهد يعني تحرك على المسار الدبلوماسي.
1: طيب أستاذ ياسين، قلت أن ما يجري الآن يؤسس لمرحلة جديدة من الحرب، ما هي ملامحها خاصة في الداخل اليمني؟
2: لأن ما أقدم عليه الحوثيون باستهداف مطار الملك خالد بشكل متكرر إلى أن وصلوا إلى استهداف مبنى الركاب وإلحاق الأذى بالأبرياء والعزل والذين لا ذنب لهم من هذه الحرب، هذا يعني أنه لم تعد حرب الحوثيين أصلا مشروعة لا في الداخل ولا في الخارج، وبالتالي هذا قد يقود أطراف أخرى إلى أن يتعاطفوا إن لم يدعموا حتى، لأنه الحرب التي خاضتها المملكة العربية السعودية على رأس تحالف عربي خلال السنوات الماضية كانت تقابل بمعارضة شديدة، معارضة لدوافع أيديولوجية بطبيعة الحال، لأنه كانوا الذين ضغطوا لإنهاء هذه الحرب أو لمنع المملكة العربية السعودية من الوصول إلى النتائج المعلنة وهي عودة الشرعية إلى صنعاء وإنهاء مفعول الانقلاب، كانوا مدفوعين بدوافع أيديولوجية في المقام الأول، والمسألة كانت مرتبطة بالحلف الأقلوي الذي كانت تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وهندسة المنطقة بالطريقة التي يرونها في ذلك الوقت. لكن بعد طوفان يعني الأقصى الأمور تغيرت إلى حد كبير، وأنا في تقديري أن الأمر اليوم يمضي بالنسبة للساحة اليمنية في الاتجاه الصحيح. هذه المعركة من السابق الأوان الحديث عما إذا كانت ستنجح في إلحاق الهزيمة بالحوثيين أم لا، لكن الذي لا يعلمه الكثيرون أن هذه الحرب ليست حرب السعودية مع الحوثيين، هذه حرب اليمنيين ضد الحوثيين. هناك انقلاب على مسار العملية السياسية، هناك محاولة مستميتة لجر اليمن إلى مرحلة مختلفة تماما وإلى هوية مختلفة تماما، تقصي جميع اليمنيين، تنهي الحالة الديمقراطية التي كان قد توصل إليها اليمنيون، تنهي السيمة السياسية والبيئة السياسية التي اعتاد عليها اليمنيون. اليمنيون يريدون دولة شراكة، والحوثيين يريدون أن يفرضوا حكما ديمقراطيا يقوم على مبدأ هيمنة سلالة محددة أو بعينها. وأثبتوا خلال السنوات الماضية يعني أنهم يمارسون انتهاكات يعني لا تمارسها سلطة غاشمة منذ اليوم الأول إلى وصولهم صنعاء، وهم يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، ضد أبناء الشعب اليمني. لهذا المعركة هي معركة الشعب اليمني ضد هذه الميليشيا، وليست معركة السعودية ضد الميليشيا. اليمنيون قادرون على هزيمة هذا الانقلاب وقادرون على هزيمة هذه الميليشيا، لكن حالت عوامل كثيرة خلال السنوات الماضية، وهناك تدخلات إقليمية بشعة أدت إلى تحييد قدرة الشعب اليمني على الحسم وإعادة هندسة المشهد اليمني وإنشاء تشكيلة عسكرية ضدا على الوحدة اليمنية وعلى استعادة الدولة إلى آخره. صعوبات كثيرة صنعت في الخارج، واعتقد الناس أن هذه التعقيدات لا حل لها. في الحقيقة أنه عندما تعيد الأمور
1: إلى نصابها بمعنى الآن أنك تسلح
2: وتسمح بتسليح سريعا الجيش،
1: سريعا هل هذه الصعوبات لم تعد موجودة الآن وبالتالي
2: لا تزال
1: هناك إمكانية للقوات الحكومية
2: لا تزال
1: أن تحقق إنجازا على الأرض؟
2: لا، هي لا تزال بعض الصعوبات لا تزال لوجود أطراف إقليمية تعمل على استثمار الهندسة العسكرية التي حدثت خلال السنوات الماضية لتصفية الحسابات مع المملكة العربية السعودية. لكن هذه ليست نهاية المطاف، هناك وحدات عسكرية قادرة على مواجهة الحوثيين، ومتى ما تسنى لها الحصول على الموارد التسليحية فهي بمعية الشعب اليمني قادرة على هزيمة الحوثيين. الناس لا يعرفون أن هؤلاء هذه الجماعة ليست لها شعبية على مستوى اليمن بكاملها. هذه اليوم هي تحشد بنفوذ الدولة وبأدوات الدولة عناصر مقاتلة، وهذا الأمر يستطيع عمله حزب الله ويستطيع عمله ويستطيع أي طرف يمتلك القوة، يستطيع أن يحشد بقوة السلاح من يريد القتال معه. فلا ينبغي أن تسود هذه الصورة التي تجعل الحوثيين قوة لا تقهر. هذه مسألة فيها قدر كبير من المغالطة.
1: طيب دكتور مروان قبلان، يعني بالنسبة للموقف الأمريكي لما يحدث في اليمن، الرئيس ترامب اليوم يعني قال أنه أبلغ بما جرى في مطار الرياض وأنه سيتخذ قرارا. كيف تقيم الموقف الأمريكي والذي يعني يوصف بأنه موقف متردد تجاه ما يجري في اليمن؟
0: قبل أن أذهب إلى ترامب والموقف الأمريكي، أنا أعتقد أنه في يعني في عمل الرئيس أسهم حتى الآن في أنه ما تحقق العمليات العسكرية أهدافها فيما يتعلق بالحكومة اليمنية، أو لماذا حصل ما حصل خلال الشهر الأخير. أنه واضح أنه المعسكر المعادي للحوثيين معسكر الخصم، معسكر منقسم على نفسه بشكل كبير، لديك يعني توجهات مختلفة، أهداف مختلفة، مرجعيات مختلفة. هذا سبب رئيس يجب أن أخذه دائما بعين الاعتبار. هلا إذا تمكنت هذه القوى المعادية للحوثيين من أن تتوحد بالفعل وأن تكون لها مرجعية واحدة اللي هي الحكومة اليمنية، فأنا بعتقد أن الأمور ممكن. يعني الحوثي طبعا يعني مثل ما تفضل ضيفك من إسطنبول، هو ليس قوة لا تقهر، لكن هو يستمد قوته عمليا من انقسام وضعف خصومه
1: الآخرين.
0: العودة الآن إلى الموقف الأمريكي، تقديري الشخصي أنه الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل لا في اليمن، يعني طبعا صعب الحكم على الرئيس ترامب تعرف أنت، لأنه أحيانا هو
1: متقلب،
0: لكن هو أيضا يعني مصالحه يضعها قبل كل شيء. مصالحه الآن هو في تهدئة في المنطقة، لأنه لا يريد أن ترتفع أسعار النفط. لذلك أنا تقديري الشخصي هو لن يذهب بتصعيد عسكري من الآن، يعني خلال الأسابيع الثلاث، تعرف أنت فصلنا عن انتخابات النصفية الأمريكية حوالي 3 أسابيع ونصف تجري في 3 نوفمبر. لذلك تقديري الشخصي أنه هو لن يذهب إلى تصعيد لا مع إيران ولا مع الحوثيين. هو لن يذهب إلى، يعني هو من البداية عندما يعني كان في تقارير عن أن السعودية طلبت دعما أمريكيا إلى آخره، هو عمليا واضح أنه قال أنه الحوثيين في اتفاق بيننا وبينهم، وذهب إلى عمان إلى مسقط بدلا من ذلك وجلس معهم، ويعني صار في مسار واضح، أو أقصد أنه فتح مسار مع الحوثيين. طيب. والحوثيين أعلنوا من جهة أخرى أنهم لا يريدون استهداف السفن الأمريكية أو أي سفن أخرى غير السفن السعودية. بالتالي تقدير الشخصي أنه لن يكون هناك أي تدخل عسكري أمريكي على الأقل من الآن حتى موعد الانتخابات النصفية الأمريكية، لا في اليمن ولا فيما يتعلق بإيران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. الشكر موصول أيضا لضيفي في اسطنبول ياسين التميمي الباحث السياسي اليمني، شكرا لكم.

الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية إلى العام المقبل. أوضاع داخلية واعتداءات إسرائيلية حالت دون انعقادها، لكن التأجيل يأتي في إطار توافق فصائلي وطني تقول حركة فتح، وإلى أن يحل موعد انعقاد الانتخابات متزامنة التشريعية والرئاسية وفي ظل تحالفات جديدة قد تولد. هل سيتغير المشهد السياسي الفلسطيني؟ وما هي تداعيات التأجيل؟ آخر انتخابات رئاسية عقدت في عام 2005، وبعدها بعام واحد عقدت الانتخابات التشريعية في 2006، ومنذ ذلك الحين ينتظر الفلسطينيون انتخابات جديدة لعلها تغير المشهد السياسي في ظل ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات مصيرية. بموجب المرسوم الرئاسي أجلت الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من نوفمبر المقبل إلى 11 من سبتمبر 2027، بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن تعقد بالتزامن مع الرئاسية. عقب مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية أعلن التأجيل في إطار تخطي المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية ولتهيئة الظروف السياسية والأمنية المناسبة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشاملة وفق ما نقلته وكالة وفاء. فالاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية فرضت تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق، تقول الرئاسة الفلسطينية. اللافت بداية أغسطس الماضي أعلن حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني عن خطة بديلة في حال تعذر إجراء انتخابات موحدة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وشرقي القدس المحتلة، تقضي بتشكيل مجلس وطني بالتوافق. فما الذي تغير؟ بين أعلان حسين الشيخ وأعلان التأجيل شهران وأكثر، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الفلسطينية حراكا ومبادرات فصائلية غيرت المسار، وبدلا من مجلس بالتوافق جاء التأجيل استجابة لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وبمبادرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تقول حركة فتح. المفارقة أن التطورات جاءت عقب تفاهمات سياسية بين قائد التيار الإصلاحي محمد دحلان وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، حيث أكدت حماس استعدادها لخوض الانتخابات في حال إجرائها، بينما كشف مصدر من حماس للتلفزيون العربي عن وضع اللمسات الأخيرة لتحالف يضم الأطراف الثلاثة وفصائل وشخصيات أخرى. التحالف الذي كان يمكنه إن دخل الانتخابات موحدا وفق ترجيحات محلية أن يضعف حضور حركة فتح، أثار بطبيعة الحال حفيظة الحركة لناحية صعوبة المنافسة والقلق من انقسام داخلي فيها. في أول تعليق منه على القرار وصف دحلان التأجيل بالكارثي، محملا حركة فتح والرئيس محمود عباس مسؤولية تعطيل الانتخابات وفق تعبيره، ومعتبرا أن القرار جريمة موصوفة بحق الديمقراطية والشعب الفلسطيني.

0: وللحديث في هذا الملف رحب بضيفي دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الذي ينضم لنا من رام الله، ومن رام الله كذلك ورحب بدكتور إياد أبو زنات المتحدث باسم حركة فتح. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور إياد، تأجيل موعد الانتخابات التشريعية هل له ما يبرره بالفعل؟
1: تحياتي أخي يحيى لك ولكل المشاهدين والأخ الدكتور مصطفى البرغوثي. بداية التأجيل لم يكن قرارا فرديا. نحن نؤمن أن الانتخابات هي استحقاق دستوري وقانوني، وأنا كأستاذ علوم سياسية أؤمن أيضا أنه أحد مسارات التغيير، بل المسار الأهم للتغيير الديمقراطي هي الانتخابات وهي حق. ولكن الانتخابات وسيلة وليست غاية، وعندما نطرح سؤالا هل نريد انتخابات لأجل الانتخابات أم نريد انتخابات توحد الحالة الفلسطينية، نقول أنه لا، بالعكس نريد انتخابات توحد الحالة الفلسطينية. حركة فتح دعمت إجراء الانتخابات، وبالعكس شكلت يعني مجمعاتها الانتخابية، وربما عملت أكثر من أي فصيل آخر على الأرض على اعتبار أن هذه الانتخابات هي انتخابات قائمة ومستحقة للشعب الفلسطيني. لكن هنالك مبادرة قادتها الجبهة الشعبية وباركتها حركة حماس والجهاد، والدليل على ذلك المرسوم أو عفوا البيان الذي صدر عن حركة حماس بأنه تأجيل الانتخابات كان في محله. جاء هذا التأجيل لإعطاء فسحة زمنية أو نافذة زمنية للحوار الذي جرى في القاهرة، على اعتبار أن ذلك يمكن أن يوحد البيت الفلسطيني. موضوع الظروف الإسرائيلية، نعم هي ظروف قاهرة، لكن لا أعتقد أن هذه الظروف ربما تتغير. ونحن في حركة فتح كانت لدينا رؤية أنه بإمكاننا أن نحول الصراع مع الاحتلال في موضوع الانتخابات إلى مواجهة، وهذا نؤمن به وقد يكون أيضا في العام القادم في 2027. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هناك مبادرة طرحتها منظمة التحرير ووافقت عليها حماس أيضا، تتعلق بأنه هنالك اتفاق على برنامج مقاومة سلمية، على قانون واحد، سلاح واحد، توحيد شطري الوطن سياسيا وجغرافيا إلى آخره. ورأت حركة حماس والجهاد أن هذه الحالة ربما توحد حال فلسطين، بالتالي حركة فتح كحركة لم تتخذ قرار التأجيل، لم تطالب به، كانت مستعدة، لم تخشى أي تحالف، حق كل الأطراف أن تتحالف وتشكل تحالفاتها وتنافس. نقطة أخيرة، نحن لا نذهب إلى الانتخابات عندما نضمن نتائجها، بالعكس الديمقراطية أن تذهب إلى الانتخابات بأي حالة من الحالات بغض النظر عن النتيجة المتوقعة، وهذا ما أمننا به منذ اللحظة الأولى.
0: طيب دكتور مصطفى البرغوثي، القرار جاء بعد توافق وطني وفي ظل المعيقات التي لا تخفى على أحد في الضفة الغربية، في القدس، وحتى في قطاع غزة، ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. إذن لماذا الاستهجان؟
2: أولا يعني كلمة توافق فصائلي غير دقيقة، لأنه الحوار جرى مع بعض الفصائل وليس كل الفصائل الفلسطينية،
0: لكن هي التنظيمات الأكبر دكتور مصطفى، يمكن أن نقول لك فتح وحماس والجبهة الشعبية.
2: هذا بنقيسه في الانتخابات. الانتخابات هي تقرر من هو التنظيم الأكبر، صحيح؟ ولماذا يجري الهروب من الانتخابات منذ 20 عاما؟ على كل حال إحنا موقفنا كان رفض الانتخابات، رفض إجراء، رفض تأجيل الانتخابات بأي حال من الأحوال، مثل ما رفضنا تأجيل الانتخابات عام 2021 والذي تحول في الواقع إلى إلغاء الانتخابات، وما نخشى هذه المرة أيضا أن يتحول التأجيل إلى إلغاء. ولذلك نحن يعني الآن صدر المرسوم، نريد ضمانات حقيقية. يعني قبل قليل ضيفك الكريم الأستاذ إياد قال قد تحدث الانتخابات، ليش قد تحدث؟ نحن نريد ضمانات حقيقية بأن يستجاب لمطلب الشعب الفلسطيني. لا يعقل أن الشعب الفلسطيني محروم من حق اختيار قياداته منذ 20 عاما، ومحروم من إجراء الانتخابات الرئاسية منذ 21 عاما. ولو سألت أي واحد في الشعب الفلسطيني بقول لك هذا حق يجب أن يصان. إذا كان في تحديات إسرائيلية، طبعا كما قيل أنا أتفق، يجب أن نتحدى التحديات الإسرائيلية ونجعل من الانتخابات معركة مقاومة مدنية سيراها العالم بأسره. وكان على فكرة ممكن فعل ذلك في عام 2021 وتحدي الإجراء الإسرائيلي بمنع الانتخابات في القدس بجعلها معركة مقاومة أيضا في القدس، وبهذا نحرم الإسرائيليين من حق أن يمتلكوا حق الفيتو على إجراء الانتخابات. على كل حال قرار بأن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس الوقت هذا أمر طالبنا به منذ زمن بعيد، ولا نرى سببا لتأجيل الانتخابات الرئاسية أو التشريعية. الآن يجب أن تتوفر ضمانات حقيقية بأن هذه الانتخابات ستجري. الأمر الثاني يعني مبدأ التعيين بدل الانتخاب في موضوع المجلس الوطني يجب أن ينتهي، لأنه من حق كل الناس الفلسطينيين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج أن يمارسوا حق الانتخاب سواء للمجلس التشريعي أو لباقي أعضاء المجلس الوطني.
0: طيب دكتور إياد، استمعت إلى ما قال الدكتور مصطفى البرغوثي. الآن يعني الانتخابات أجلت في العام 2021 والآن يجري تأجيلها مرة أخرى، والكل ويعني ربما أوساط كثيرة في الشارع الفلسطيني كانت تتوقع هذا القرار منذ إعلان المرسوم الأول، بالتالي ما الضمانات بإجرائها في موعدها الجديد المحدد في سبتمبر القادم؟
1: بالمناسبة هذا مطلب محق، يعني موضوع الضمانات الكل في الشارع الفلسطيني يتساءل عنه ويرغب أن تكون هناك ضمانات واضحة. أنا لم أقل أنها قد تحدث الانتخابات، نحن سندفع باتجاه إجراء هذه الانتخابات كحركة فتح، لأنه حركة فتح أكثر حركة تريد هذه الانتخابات بغض النظر عن الظروف. لكن مرة أخرى، الحوار الذي جرى في القاهرة كانت الضمانات هي اتفاق الفصائل ودعمته جمهورية مصر العربية لإجراء هذه الانتخابات، وأطلعت القيادة الفلسطينية المجتمع الأوروبي وكافة الدول المعنية على موضوع الانتخابات واتخاذ قرار بتأجيلها ولماذا والظروف التي حالت ربما لاتخاذ قرار التأجيل. لأنه يعني حتى نكون محترمين أمام العالم ونكون معترف فينا دوليا والشرعية واضحة المعالم، لابد من إجراء هذه الانتخابات، وبالتالي هذه الانتخابات يجب أن تحدث ولن نسمح بتأجيلها أو إلغائها مرة أخرى إلا لأن الظروف الحالية صعبة. النقطة الأخرى في موضوع المجلس الوطني، طالبت الفصائل بتجميد إجراءات المجلس الوطني واتفقنا على ذلك وأقرت حركة فتح تجميد هذا الموضوع. المهم أنه موضوع الانتخابات، يدرك الدكتور مصطفى أنه الانتخابات في المجلس الوطني لم تتم ولا مرة، حتى في عام 1965 عندما جرى انتخاب المجلس الوطني لأول مرة كان جزء منه انتخاب والباقي كان هو بالتوافق أو التعيين، لأنه طبيعة تواجد ديمقراطي الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات وفي كل مكان ربما تحول دون ذلك. المهم أن نتفق على هؤلاء الشخوص وأن يكونوا على قدر تحمل هذه المسؤولية باتفاق الفصائل. وبالمناسبة حتى الذي جرى يعني في المجلس الوطني الماضي كان هنالك جزء من الفصائل مشارك، لكن أتمنى أن تشارك جميع هذه الفصائل. بالمناسبة موقف الفصائل أو الحركات والتيارات الفلسطينية الذي يرفض تأجيل انتخابات أيضا هو موقف يحترم، ولكن الحالة الفلسطينية أو دعنا نقول التيار الأكبر شاركت. أنا أؤمن أنه نعم صحيح الانتخابات القادمة تقرر من هو التيار الأكثر حظا والحركة الأكثر حظا، ونتمنى بالعكس أن يأخذ الجميع محله في هذه الانتخابات ومكانه.
0: وضحت الفكرة دكتور إياد. دكتور مصطفى، يعني هذا التأجيل ما هي انعكاساته السياسية والداخلية، خاصة أن الحديث يدور الآن عن حوار وطني سيعقد قريبا في القاهرة بهدف بلورة استراتيجية فلسطينية موحدة، توحيد المؤسسات الفلسطينية وتحديد مرجعية القرار الوطني الفلسطيني؟
2: طيب تعليق بسيط أولا على موضوع التعيين للمجلس الوطني. أنا أقدر طبعا أنه كان في ظروف في 65 والسبعة وستين والثمانية وستين كان طبيعيا ربما أن يجري تمثيل عبر الكوتا وغيرها، وما كانش سهل أنه تجري الانتخابات، لكن هاي المرحلة انتهت. أنا برأيي ولا تنظيم فلسطيني يجب أن يأخذ مقاعد بالكوتا إذا كان عاجز عن الحصول على أصوات الناس في الانتخابات. ومعظم المناطق التي يوجد فيها فلسطينيون الآن تستطيع أن تجري انتخابات. شو اللي بيمنع إجراء الانتخابات في أمريكا، في ألمانيا، في أوروبا، في الكويت حتى، وفي قطر وفي غيرها؟ كيف تستبدل 50,000 شخص بوضع 50 شخص في غرفة وتجعلهم يختاروا 2 كأعضاء للمجلس الوطني؟ هاي المرحلة انتهت، وبالتالي كل مكان يمكن إجراء فيه الانتخابات يجب أن تجري فيه انتخابات للمجلس الوطني. وأصلاً من أسباب ضعف المجلس الوطني أنه معظمه بالتعيين، وهذا يجب أن ينتهي. يجب أن يعطى الناس حق الشعب في الاختيار قبل حق الفصائل. هذه مسألة الناس تطالب بها. الأمر الثاني، يعني إحنا فيما يتعلق بالحوار الوطني، ما هو إحنا نطالب بالحوار الوطني قبل أن يعلن المرسوم، وبعد إعلان المرسوم طالبنا جميعا كقوة بإجراء حوار وطني، وللأسف لم يتم الاستجابة لذلك. وأذكر بالحوار الوطني المهم الذي جرى في بكين والذي أسفر عن اتفاق وقعت عليه الفصائل جميعها 14، وللأسف لم تنفذ السلطة، ولو نفذ لحمت السلطة نفسها من محاولات فصل غزة عن الضفة الغربية واستبعادها أصلا من قطاع غزة. لذلك أنا برأيي الحوار له هدفان، الهدف الأول الآن يجب أن يكون ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ليس فقط للمجلس التشريعي وأعضائه، طبعا سيصبحون أعضاء في المجلس الوطني، بل لكل أعضاء المجلس الوطني بالانتخابات الديمقراطية وليس بالتعيين. الأمر الثاني أنه يجب أن يتم توافق على الاستراتيجية والرؤية الفلسطينية، أن يكون لنا قيادة موحدة في مواجهة هذا،
0: وهذا على جدول أعمال الحوار دكتور مصطفى، يعني هذه هي النقاط الرئيسية الموضوع على جدول الأعمال.
2: إن شاء الله يسفر عن اتفاق ويسفر عن استراتيجية وطنية ويسفر عن قيادة موحدة للشعب الفلسطيني، وهو أمر نطالب به منذ 20 عاما. بالمناسبة الانتخابات كانت أحسن وسيلة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، لأنها ستفرز أجساما فلسطينية موحدة بالإرادة الديمقراطية الشعبية.
0: طيب دكتور إياد، عدد كبير من جلسات الحوار الوطني عقدت في السابق ولم تسفر عن أي نتيجة، يعني ما الذي يمكن أن يحققه هذا الحوار الوطني الجديد؟ ما الضمانات بأن يحقق شيء وأن لا يكون مجرد لقاء شكلي هدفه فقط يعني تأجيل الانتخابات؟
1: مرة أخرى أخي يحيى شكرا جزيلا. يعني بعتقد أنه في ظروف يعني أزيلت أو تراجعت أمام موضوع العوائق التي كانت موضوعة أمام الحوار الوطني، ومنها الظروف الموضوعية حقيقة في غزة، ولذلك يعني اتفاق بكين والاتفاقات الأخرى كان أمامها عوائق ربما الدكتور مصطفى يعرفها، وأهمها يعني دعنا نقول سلاح حماس في غزة الذي كان لن يدفع لدولة وإنما يدفع لحماس بنفسها، كان أحد العوائق. يعني لسنا بوارد الحديث عن العوائق، لكن اليوم كل الحركات الفلسطينية ترى أنه بعد نزيف الدم الفلسطيني في غزة وتردي الأوضاع في الضفة الغربية ليس هنالك مفر من الوحدة السياسية الوطنية الفلسطينية. الحركة ستؤمن بذلك وتدعم أو تسهل طرق اليوم من أجل ذلك، لأنه الموضوع الفلسطيني بات موضوع مقلق وجوديا، واليوم من يستنكف عن الوحدة الوطنية بالعكس يمعن في دعنا نقول تعريض الشعب الفلسطيني لهذا الخطر الوجودي. النقطة الأخرى والمهمة أن دعوة جمهورية مصر العربية لهذا الحوار كانت يعني علامة على أنه أيضا مصر جادة هذه المرة لإنجاز هذا الحوار بنجاح وبضمانات تضمن توحيد الساحة الوطنية الفلسطينية. أيضا الأمر متروك للفصائل الفلسطينية بما فيها المبادرة الوطنية وغيرها للجلوس على طاولة الحوار، وهذا الحوار تدفع به كل الأطراف من أجل أن يصبح حوارا ناضجا، وبالتالي الضمانات مطلوبة من كل الفصائل الفلسطينية وليس فصيل بحد ذاته وليس السلطة لوحدها، لأنه يد واحدة لا تصفق، والموضوع اليوم يقع على عاتق الجميع من باب الحس الوطني والمسؤولية الوطنية. ضمانات أقدم لك أو إذا كان مطلوبا أقدم ضمانات حقيقية لإنجاح هذا الحوار، والله ما في إيه، لكن على الأقل كل الفصائل اليوم ستساهم في إنجاح هذا الحوار، والأصل أن تساهم في إنجاح هذا الحوار بما فيها أصغر فصيل وأكبر فصيل.
0: طيب دكتور مصطفى، كيف تفسر يعني موقف الفصائل والحركات الفلسطينية؟ حركة حماس اعتبرت هذا المرسوم وهذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، الجبهة الشعبية رحبت به بعد أن كانت كثير من هذه الحركات والفصائل تطالب بالانتخابات.
2: هذا حقها، كل قوة فلسطينية لها الحق في أن تختار رأيها، ويعني أنا لن أقيم رأي كل فصيل وكل قوة، أنا قلت رأينا إحنا، وأنا أخشى يعني ما أخشى أن يتحول التأجيل إلى إلغاء. لذلك أنا آمل مثلا أنه الحوار الوطني الذي سيعقد الآن في القاهرة إن شاء الله أن يسفر عن توافق وطني على رؤية استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، ولكن ربما يسفر عن تقديم موعد الانتخابات. لماذا ننتظر عاما كاملا؟ خصوصا أن الظروف المحيطة بنا لن تتغير. إذا قدمنا موعد الانتخابات مثلا وقررنا أن تجري في شهر نيسان أو أيار القادم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، سنكسب العالم إلى جانبنا وسنكشف ونعري إسرائيل.
0: ولكن واقعيا دكتور مصطفى،
2: واقعيا
0: نعم. هل كان بالإمكان بالفعل إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة إذا كان المواطن الفلسطيني لا يستطيع قطف ثمار الزيتون؟ يعني يتساءل الفلسطينيون كيف يمكن إجراء انتخابات
2: وكيف جرت انتخابات بلدية؟
0: انتخابات البلدية مختلفة كما تعرف، مختلفة مختلفة.
2: لا، ما هو إذا أنت بتنظر، إذا بدك تضل تستنى تقول الاحتلال عقبة، ما هذا سيبقى بعد سنة وبعد سنتين ويبقى كذلك يعني باستمرار معيق أو عائق أنت تستخدمه لإلغاء الانتخابات. لكن أنا أنظر للانتخابات بطريقة أخرى، وهي أن الانتخابات نفسها وسيلة من وسائل مقاومة الاحتلال ووسيلة لفرض إرادة الشعب الفلسطيني ووسيلة لتجديد الطاقات الفلسطينية وتوحيدها ووسيلة لفتح الباب أمام الشباب الذين يشعرون بالتهميش. هل يعقل جيلين كاملين ما صح لهمش ولا مرة يختاروا من يقودهم؟ هذا كلام لا يجوز أن يستمر حتى الثورات في أصعب ظروفها. طب ما هي فتح أجرة انتخابات، مظبوط؟ مش أجرة انتخابات حركة فتح؟ صحيح. وكذلك جرت انتخابات بلدية ورغم أنه قاطعتها بعض القوى ولكنها جرت. طب لماذا لا تجري الآن الانتخابات؟ أنا برأيي الاحتلال كان عائقا دائما وسيبقى عائقا دائما، ولكن النظرة يجب أن تكون كيف نجري الانتخابات كوسيلة مقاومة، ولا يجوز أن نسمح لإسرائيل بأن تمتلك حق الفيتو على الانتخابات الفلسطينية، لا في القدس ولا في الضفة ولا في غزة ولا في أي مكان آخر.
0: شكرا لك دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، كنت معنا من رام الله. الشكر موصول أيضا لدكتور إياد أبو زنيت المتحدث باسم حركة فتح، كنت معنا من رام الله، شكرا لكم.

قبل 3 أسابيع من موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، لا يبدو الجمهوريون في وضع يحسدون عليه. باتوا يواجهون منافسة محتدمة حتى في ولايات تعد تاريخيا معقلا لهم مثل تكساس وكانساس ونبراسكا. تغير في مزاج الناخبين أملته عوامل عدة أحسن الديمقراطيون استغلالها، أبرزها تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب لأسباب عديدة، منها ملف الاقتصاد. وفي خضم هذا المأزق يسابق الجمهوريون الزمن لإيجاد حلول مؤقتة يتصدرها المال. فهل يصلح عطارو الحزب الجمهوري ما أفسده ترامب؟ ملف الاقتصاد الذي وعد ترامب بإصلاحه يثير استياء عميقا لدى الناخبين، وبات مركزيا في تغير مناخ الانتخابات. يتصدر المشهد الاقتصادي ارتفاع أسعار الوقود خاصة الديزل التي زادت بنسبة 70% منذ بدء الحرب على إيران. تلوح في الأفق أيضا أزمة ارتفاع تكاليف زيت التدفئة التي تهدد الأسر في الولايات الشمالية الأشد برودة. هذا الارتفاع ضرب القطاع الزراعي أيضا في الولايات الزراعية الكبرى، إذ تزامن مع موسم الحصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الأسمدة، ما يجعل عملية الزراعة في فصل الربيع أكثر تكلفة. هناك عوامل أخرى، منها الرسوم الجمركية التي رفعت التكاليف، ما ضعف الصعوبات المتعلقة بالقدرة على تحملها. وهناك الحرب على إيران التي ينظر إليها أمريكيا هذا اليوم على أنها خطوة تفتقر إلى الحسابات السليمة والصواب بسبب تداعياتها على الاقتصاد الأمريكي. هذه الطريقة التي سار عليها ترامب في إدارته للاقتصاد وللحرب على إيران أفضت إلى تراجع شعبيته بشكل غير مسبوق، حتى وصلت إلى 32% وفق أحدث استطلاع للرأي أجرته رويترز إبسس. لذلك ينظر الديمقراطيون إلى هذه الانتخابات على أنها استفتاء على شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لهذا يدخل الحزب الجمهوري الانتخابات النصفية بقلق متزايد، مخافة أن يمنى بخسائر فادحة. ولتفادي ذلك يستخدم الحزب أهم أسلحته، المال، وذلك في محاولة لتغيير بوصلة الناخبين. فقد ضخ في آخر 6 أسابيع قبيل هذه الانتخابات نحو 1 مليار دولار في الإعلانات وحجوزات الحملات. أما البيت الأبيض فهو الآخر أطلق وعودا وصفت بالخيالية، حيث وعد الرئيس ترامب بتقديم منحة بقيمة 5000 دولار، إذن 5000 دولار لكل مواطن بالغ إذا احتفظ حزبه بالسيطرة على الكونغرس، كلفة تقدر بأكثر من 1 تريليون دولار. لا يعرف كيف سيمولها الرئيس ترامب. كما أصدر ترامب أوامر أخرى سعيا لاستمالة الناخبين، منها دفع 90 دولارا لملايين كبار السن المستفيدين من برنامج ميديكير، وأعلن عن أمر تنفيذي لتخفيف القيود المفروضة على استخدام الديزل المعفى من الضرائب في المركبات المستخدمة على الطرق في ولاية نبراسكا. إلى جانب ذلك كله استخدم الرئيس ترامب سلاح السياسة، أرغم أوروبا على إطلاق احتياطات ضخمة من وقود الديزل، كما فاجأ العالم بإعلان اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوريد كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، ما تسبب في ردود فعل داخلية غاضبة. فهل ستنجح هذه المناورة في إنقاذ الجمهوريين من هزيمة ربما ستكون تاريخية، أم أن الوقت بات متأخرا لتفاديها؟

0: لنقاش هذا الملف أرحب بضيفي دكتور إيريك لوب، مدير برنامج الدراسات العليا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة فلوريدا، الذي ينضم لنا من فلوريدا. أهلا بك دكتور إيريك. الآخر الاستطلاعات أظهرت أن 78% من الأمريكيين يحملون سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية ارتفاع الأسعار. هل تحولت تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة من نقطة ضعف انتخابية بالنسبة للرئيس ترامب إلى تهديد مباشر للأغلبية الجمهورية؟
1: بدء شكرا جزيلا لهذه الدعوة وتحياتي لمشاهديكم. عادة رؤساء تنتهي ولاياتهم لا يبلغون بلاء حسنا في الانتخابات النصفية، والحزب الجمهوري حظوظه منخفضة فيما يخص الفوز في الانتخابات، سيما وفقا للمناورات التي أجرها ترامب منذ استلم سدة الحكم. وأيضا فيما يخص الإجابة عن سؤالكم، وفقا للاستطلاعات فإن الحرب والتضخم وأزمة الإتاحة والأسعار المرتفعة تحتل القضية الأولى بالنسبة للأمريكيين، وهي طبعا تحيق المخاطر بالجمهوريين وبالتالي الرئيس ترامب فيما يخص الانتخابات النصفية التي ستجرى بعد أقل من شهر من الآن.
0: هناك بعض الإجراءات تحاول الإدارة الأمريكية اتخاذها، يعني هل تكفي هذه الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي يعلنها رئيس ترامب بين الفينة والأخرى لاحتواء غضب الناخبين الأمريكيين، أم أن المشكلة أصبحت أعقد من أن تجري معالجتها عبر هذه التدابير المؤقتة؟
1: في هذه المرحلة طبعا الانتخابات النصفية ستعقد بعد أقل من شهر، أعتقد أن القطار قد فات، لأن معظم الأمريكيين معارضون لهذه الحرب منذ بدايتها منذ 7 أو 8 أشهر، وبالتالي هم لا يريدون من ترامب أن ينهمك في حروب تسبب الحروب المديدة التي لا تنتهي، وهو الذي دعا إلى إنهائها في المقام الأول. وهناك حديث عن الاقتصاد الراسخ وأيضا تخفيض أسعار السلع والبضائع، رغم أن سوق الأعمال قوية ولكن هناك تضخم ويستشعره الأمريكيون منذ بداية هذا الحرب، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار. ورغم اقتطاعات فيما يخص الديزل وعد بها ترامب، وطبعا عقد صفقة واتفاق مع الرئيس فلاديمير بوتين لكي يتاح الديزل الروسي ويتدفق إلى السوق الأمريكي، هنالك شكاكون لجهة تغيير الوضع وتخفيض أسعار موارد الطاقة على نحو الملحوظ قبل انتخابات النصفية.
0: إذا كانت الحرب مع إيران يعني شكلت عبئا انتخابيا أو تشكل عبئا انتخابيا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لما أنتجته من أزمات داخلية خاصة في قضية ارتفاع الأسعار، أسعار الوقود تحديدا، يعني لماذا يرفض الرئيس ترامب المقترحات لإيجاد حل لهذه الأزمة، وإلى أي حد يمكن أن يبحث عن مخارج الأزمة مع إيران قبيل الانتخابات النصفية في هذه الفترة البسيطة المتبقية؟
1: رغم أن هذا النزاع سياسيا واقتصاديا أثقل كاهل رئيس ترامب، ولكن السبب الذي يدعو إلى استمرار هذه الحرب يرتبط بأناه المتضخمة وإرثه. هو يؤمن أنه في فترة ما سوف يصل إلى انتصار أو شبه انتصار، ولكن ثمة ما يشكك في ذلك، وما يحفزه هو وما يتطلع إليه هو الوصول لاتفاق مع إيران والتصدي الملف النووي والوصول إلى صفقة أفضل من تلك التي انسحب منها في عام 2018. طبعا الإيرانيون لا يريدون أن يتصدوا للملف النووي على حمل المسبق، يريدون أن يتصدوا إلى مضيق هرمز والإفراج عن وصول المجمدة ورفع العقوبات قبل التصدي للملف النووي، وهذا طبعا غير مقبول من قبل ترامب في هذه الفترة.
0: إذا خسر الجمهوريون أغلبيتهم في أحد مجلسي الكونغرس أو في كليهما، فما الذي سيتغير عمليا في قدرة الرئيس ترامب على تمرير أجندته الاقتصادية وتنفيذ سياساته الخارجية؟
1: هذا سؤال وجيه للغاية. إذا ما خسر الجمهوريون الغرفتين مجلس النوابي ومجلس الشيوخ، فإن ترامب سيكون لديه شهران لكي يتخذ خطوات، والقيود على سلطته ستكون محدودة. أما عندما يسلم الديمقراطيون الغرفتين في يناير، فإن القيود سوف تكون أكثر صرامة، ولكن في هذه الفترة ليست ثمة إجابة شافية لجهة الديمقراطيين ووضع قيود على سلطته التنفيذية وإحداث تغييرة جذرية في سياسته الخارجية وسياسته الاقتصادية. يمكن أن يقوموا بأمور رمزية لتمرير قوانين أو اتخاذ تدابير لنقد هذه السياسات أو معارضتها، وأيضا فتح تحقيقات على سبيل المثال لجهة قانونية هذه الحرب على إيران وقانونية الصفقات التجارية لترامب وأسرته داخل أمريكا وخارجها وتضرب المصالح مع الإدارة. ولكن من غير الواضح إذا ما كانوا قادرين على اتخاذ خطوة مباشرة لوقف سياساته في المستقبل.
0: وهل هذا يمكن أن يعطي في حال خسارة الجمهوريين للمجلسين، هل يمكن أن يعطي ذلك هامشا للديمقراطيين في أي سيناريو لمحاولة عزل الرئيس ترامب؟
1: نعم، هذا سؤال وجيه آخر. إذا ما أرادوا فصله ومحاكمته نيابيا، بيت هيغزيث على سبيل المثال يقترح في الآونة الأخيرة أي يحكم نيابيا، ولكن الكونغرس لم يصوت لصالح هذا المقترح، ولكن يتعين علينا نتريث ونرى إذا ما فاز الديمقراطيون بالغرفتين هل سيتجه في هذا الاتجاه بخلاف فتح تحقيقات في صفقات ترامب وأسرته، هل سيحاول فصله للمرة الثالثة الآن، أو هل سيحاول فصل أعضاء في إدارته كبيت هيغزيث؟ هذا طبعا سؤال مفتوح، وهل سينجح هذا الجهد سيما أن هنالك التشكيك في من يفوز ومن سيفوز.
0: شكرا لك دكتور إيريك لوب، مدير برنامج الدراسات العليا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة فلوريدا، شكرا لك. الأخيرة لهذه الليلة انتهت، بعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع سهام بابا، إلى اللقاء.

0: بيروت مراسل
1: التلفزيون
0: العربي
1: اسمه سيسيل. ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة. وبين هذا وذاك أتتبع مسارا دبلوماسيا شائكا، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون، يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة، يومياً على التلفزيون العربي.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي. نبدأ بالعناوين. إصابات في هجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. اشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين على الجبهة الشرقية لمدينة فاس وفي باب المندب ومأرب. وسائل إعلام تابعة للجماعة تؤكد تعرض صعدة وصنعاء لغارات جوية. 7 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى في غارات الاحتلال على مدينة غزة والنصيرات خان يونس. ومظاهرات مؤيدة لفلسطين في عواصم عالمية تزامنا مع الذكرى 3 لحرب الإبادة الإسرائيلية. الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات التشريعية وتحديد موعد لإجرائها بالتزامن مع الرئاسية في 11 من سبتمبر 2027. بعد إعلان ترامب الاتفاق مع بوتين على استيراد الديزل، تخوفات أوروبية من الصفقة، وبرلين تعلن العمل مع دول الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا. إذا نشير لهذه الأخبار العاجلة، المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن يتحدث عن سقوط مقذوف في محيط مدار الملك فهد الدولي بالدمام. لأن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن سقوط مقذوف في محيط مدار الملك فهد الدولي في الدمام. وشهدت جبهات عدة في اليمن اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين. أعلنت الجماعة تعرض محافظة صعدة والعاصمة صنعاء لغارات جوية، بينما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي إصابة أشخاص في الهجوم على مدار الملك خالد الدولي بالرياض.
1: العاصمة السعودية الرياض مرة أخرى في عين هجمات صاروخية. هجوم جديد على مطار الملك خالد الدولي يؤدي إلى إغلاقه ووقوع إصابات عدة وفق هيئة الطيران المدني السعودية، بينما دعت دول غربية رعاياها إلى تجنب المطار. استهداف تعهد عقبه الرئيس الأمريكي باتخاذ قرار ردا على سؤال بإمكانية المشاركة في الحرب على الجماعة.
2: سننظر في الأمر، لقد علمنا للتو عن الهجوم الأخير على مطار الرياض، سنتخذ قرارا، نحن نتحرك بسرعة كبيرة.
1: هجوم ليس الأول من نوعه، سبقته هجمات أخرى خلال الأيام الماضية خلفت قتلى

0: القوات الحكومية وقوات أنصار الله تحقيق نصر فيها. الأخيرة تعلن إحراز تقدم ملموس في المحافظة واستسلام مجاميع لها، وتتهم القوات السعودية بشن هجوم أسفر عن قتلى وجرحى. بالمقابل تتحدث القوات الحكومية عن مهاجمة الحوثيين في نقاط عدة، وغير بعيد عنها وعند باب المندب وفي محيط مطار ذوباب، قوات درع الوطن الموالية للحكومة وبإسناد من قوات التحالف تتصدى لمحاولة تسلل جماعة أنصار الله الحوثيين. تقول إنها كبدتها خسائر في الأرواح والمعدات، وذاك ما تنفيه الجماعة. تصعيد داخلي تمتد نيرانه إلى السعودية وإلى باب المندب، يدخل الصراع في اليمن مرحلة حرجة في ظل أوضاع حساسة تمر بها المنطقة، واقتصاد عالمي هو بأمس الحاجة إلى إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.
1: معنا الآن من واشنطن توم واريك، المستشار السابق في الخارجية الأمريكية وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي. أهلا بك معنا سيد توم. انطلاقا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل ترى استعدادا حقيقيا من الولايات المتحدة الأمريكية للانخراط في الحرب ضد الحوثيين؟
2: أعمتم مساء ومشاهديكم. من السابق للأوان الحديث عما سيقوم به الرئيس ترامب. من الواضح أن ثمة مشاورات رفيعة المستوى يجب أن تتم بين واشنطن والرياض، بما في ذلك أيضا دول خليجية أخرى وأيضا تركيا وباكستان، لأن ما نحتاجه هو وضع استراتيجية. إذا ما كان الرد تكتيكيا فلن يحدث فارقا، وببساطة إسقاط بعض القنابل على أهداف حوثية لن ينهي تهديد الحوثيين الذي يحيق بالمملكة العربية السعودية. نحن نفهم أن الرئيس ترامب ومساعديه ربما سيلتقوا عاجلا أو ربما يلتقون الآن، لذلك ثمة حاجة ملحة. طبعا أدميرال براد كوبر وهو قائد القدر المركزي وربما وزير الحرب وأيضا مسؤولين آخرين ينبغي أن يسافروا إلى الرياض لكي يضعوا استراتيجية مشتركة، لأن التكتيكات بعينها لن تضع حلا لهذا النزاع.
1: لماذا قد يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا من هذا النوع في تقديرك، يعني بعد استكمال التشاور؟
2: الناخبون الأمريكيون لن يفهموا الضربات العسكرية من دون منطق استراتيجي يدفعها. الحرب على إيران لا تحظى بالشعبية. اعتقد ترامب أن لديه صفقة مع الحوثيين بحيث لن يعتدوا على السفن الأمريكية وأمريكا لن تعتدي عليهم، ولكن الضربات التي وصلت إلى السعودية العربية قبل الحوثيين قد غيرت هذه المعادلة. الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تقلب على عقبيها ولا تفكر بأن هنالك غياب للمصالح الاستراتيجية لديها في اليمن، ولكن رئيس ترامب ليس لديه استراتيجية واضحة أو سهلة. يمكنه أن يوفر للمملكة العربية السعودية معلومات الاستخباراتية أو دعم لوجستي، ولكن هذا لن ينهي هجمات الحوثيين. وحتى لو انضم إلى المملكة العربية السعودية في الضربات الجوية، ما هو الغرض لذلك؟
1: صحيح. وما هو، ما هو الغرض؟
2: المنطق؟
1: لذلك كان سؤالي، ما الذي قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ قرار من هذا النوع في ظل انخفاض في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الحرب على إيران أصلا؟
2: يجب أن يقوم بشيء ما، والولايات المتحدة الأمريكية ستكون في موقف أفضل إذا ما تحدثت إلى السعودية العربية. ولدينا طبعا حلف مكة، تركيا وباكستان وعدتا بالعمل مع المملكة العربية السعودية. لا ندري كيف ستكشف الأمور من خلال هذا التعاون، ولكن الشيء الواضح هو أن يلتقوا على منضدات في الرياض لكي يضع النقاط فوق الحروف ويضع نهجا مشتركا.
1: ما الذي قد يترتب على قرار من هذا النوع على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة؟ وهل من مصلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: أن يضع النهاية للاتفاق بينه وبين الحوثيين بعدم استهداف السفن في البحر الأحمر.
1: لا أعتقد أن صفقة بين الحوثيين وترامب سوف تفضي إلى أي شيء ينهي هذه الجولة من القتال. الحوثيون لديهم مشكلة مع المملكة العربية السعودية.
0: سيد توم، القصد هو أنه كان هناك اتفاق بين الحوثيين وواشنطن لتأمين عبور السفن عبر البحر الأحمر، فلماذا ينهيها الآن ترامب؟
1: لأن هناك تهديد استراتيجي يحيق بالمملكة العربية السعودية، وهي حليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية. السعوديين ربما يريدون أو يحتاجون إلى استراتيجية مختلفة تحظى بدعم من قبل دول الخليج وأيضا تركيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية، وفقط من خلال لم شعث هؤلاء يمكن الوصول إلى اتفاق بشأن شيء يأتي أكله أفضل مما قامت به السعودية لغاية الآن.
0: طيب، هل من الممكن أن تكون مواجهة أمريكية جديدة مع الحوثيين مقدمة للمواجهة الأوسع أو التصعيد الأوسع لاحقا مع إيران؟
1: هذا ممكن، ولكن الرد المرجح هو أن يرتبط الأمر بقرار ترامب الذي لم يتخذه بعد، سيما فيما يخص الفترة التي تعقب الانتخابات النصفية. لدينا 3 أسابيع تفصلنا عن الانتخابات النصفية، إذ سيواجه ترامب الناخبين الأمريكيين لآخر مرة، وبالتالي لن يستعجل في اتخاذ قرارات بشأن إيران أو اليمن، وربما سيستغل الوقت لكي يضع استراتيجية عوضا عن أن يكون لديه ردة فعل إزاء الأحداث التي تجري. ولكن الآن قرر أن الحرب على إيران لن تساعده فيما يخص الانتخابات النصفية، ويحاول أن يهدد أفكارا أخرى لكي يفوز بأصوات الناخبين. لا أعتقد أن الأمور سوف تتغير على الملأ بشأن الحرب على إيران إلا إذا ما قام الحوثيون بإرغام ترامب على فعل شيء لا يحبذ فعله.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن توم واريك، المستشار السابق في الخارجية الأمريكية وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي. تواجه مدينة تعز جنوب غربي اليمن نقصا حادا في الوقود بعد إغلاق الطريق الرئيسي الذي يربطها بعدن. يأتي ذلك وسط تصاعد القتال بين جماعات أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية.
2: بعيدا عن خطوط النار تشتعل جبهة الوقود في تعز، معركة تخوضها المدينة لتبقي حياتها دائرة. هنا تصل الحرب من طريق آخر إلى سائق يتعطل رزقه وعامل يصعب عليه الوصول إلى عمله وعائلة تحسب كلفة كل رحلة.
3: شوارع فاضية لا يوجد أي دبابات أو أي مواصلات، حيث وإن لا يوجد البترول، ونتمنى أن يوجد مراقبة على محطات البترول حتى لا يكون لا يتم بيعها بالسوق السوداء.
2: مع تعطل طرق الإمداد جراء المواجهات يتسلل نقص الوقود إلى تفاصيل الحياة، ما يتوافر منه يصبح أغلى وما يغيب يعطل الحركة، وهكذا تدفع تعز فاتورة القتال حتى حين لا يصل الرصاص إلى شوارعها. الوقود شريان المدينة، وحين يشح تتباطأ حركة الناس والبضائع وتزداد صعوبة الوصول إلى الخدمات. حتى المشوار القصير يصبح قراراً مؤجلاً أو نفقة تقتطع من حاجة أخرى.
4: يعني الآن المحطة في المندات ولا يبيعوا له في السوق السوداء اللتر ب8000 ريال، يخرجوا له للمواطن تهريب ويروحوا يبيعوا له لاصحاب البترول، يبيعوا له لاصحاب المترات من 8000 ريال اللتر. ايش السبب؟ ليش؟ على اساس ايش يسدوا الخناق داخل تعز؟
2: السلطات التابعه لجماعه انصار الله الحوثيين تقول ان طرقا مؤمنه متاحه لنقل السلع. شركه النفط في صنعاء تعلن استعدادها لتوفير الوقود بالسعر الرسمي، لكن السكان يشكون استمرار القيود وارتفاع الأسعار. بين وعود الإمداد وواقع النقص تحاول تعز مواصلة يومها. فالحرب لا تحتاج إلى دخول كل شارع لتعطل الحياة فيه، يكفي أن تقطع الطريق إليه.
0: إلى التطورات في غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي في وقت سابق باستشهاد 7 فلسطينيين في غارة للاحتلال على مدينة غزة. وفي خان يونس جنوبي القطاع استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية أمس. في شرق مدينة غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل 2 خطيرتين أحدهما للسيدة إلى مجمع الشفاء الطبي عقب غارة إسرائيلية قرب صيدلية الأسرة في شارع النفق. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على حي الشجاعية في مدينة غزة. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في شارع صلاح الدين شرقي مخيم نصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف الشهيد والجرحى إلى مستشفى العودة الصحي في مخيم نصيرات. كشف مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنيف أن نحو 50,000 امرأة وفتاة قتلنا وأصبنا بجروح خطيرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. وقالت مديرة المكتب صوفيا كالتورب خلال مؤتمر صحفي إنه تم تسجيل أكثر من 38,000 وفاة للنساء بسبب الحرب، منهن 277 امرأة وفتاة قتلنا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، في حين تعرضت 11,700 امرأة وفتاة خلال 3 سنوات لإصابات خطيرة تسببت في إعاقات تستمر مدى الحياة. قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن الإعلان عن وقف إطلاق النار لم يضع حداً للانتهاكات المميتة أو ينهي المخاطر التي تهدد حياة الفلسطينيين في القطاع. أوضح المركز في تقرير له بمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 1,481 فلسطينيا خلال هذا العام، وأحصى التقرير مقتل 324 طفلا و164 سيدة، إضافة إلى 51 مسنا خلال عام كامل. وأكد المركز أن سكان قطاع غزة لا يزالون يواجهون الدمار الواسع والنزوح وانعدام المأوى الآمن، بينما تتواصل القيود على مقومات الحياة الأساسية وتعطيل جهود التعافي وإعادة الإعمار. وشدد على أن وقف إطلاق النار ليس غاية في ذاته، ولا يكفي الإعلان عنه للقول بانتهاء الإبادة الجماعية أو زوال آثارها ومخاطرها. بعد 3 أعوام من الحرب تشتم ملايين الأطنان من الركام على مساحة واسعة من الأحياء والمدن المدمرة بفعل آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. تواجه المؤسسات المحلية صعوبة في إزالة الركام في ظل عدم توفر المعدات والإمكانات، كما هو الحال مع الدفاع المدني الذي يحاول انتشال جثامين 1,000 شهداء من تحت الأنقاض دون جدوى.
5: الدمار وجه غزة الحقيقي في حرب لم تنتهي بعد. أينما وليت تصطدم بجبال من الركام، ليس لمنازل معدودة أو لأحياء، بل لمدن شطبت من جغرافيا المكان وما زالت أنقاضها جاثمة حتى الآن. أكثر من 60 مليون طن من الركام في غزة بحسب تقديرات أممية، بما نجا من الحرب من وسائل متهالكة لم تستطع البلديات بالتعاون مع المؤسسات الدولية ترحيل سوى ما يربو على 1,000,000 طن على مدار عام كامل.
6: نحن كبلديات نجد صعوبة كبيرة في التعاون مع هذا الركام الكبير، نحن بحاجة إلى سنوات عديدة، سنوات طويلة من أجل التعاون مع هذا الكم الكبير من الركام في ظل محدودية الإمكانيات وشح الموارد، خاصة وأن الاحتلال استهدف كل منظومة العمل الخدماتي على مستوى بلديات قطاع غزة.
5: المعدات الهندسية ذاتها التي دمرها الاحتلال ويمنع إدخال الجديد منها هي ما يحتاج إليه الدفاع المدني، لا لرفع الأنقاض بل لانتشال جثامين نحو 8000 شهيد فقدوا تحتها على مدار سنوات الحرب. وهذا المكان واحد من مواقع بحث عديدة.
7: هناك الآلاف من الجثامين ما زالت تحت الركام في قطاع غزة، ونحن نعمل جاهدياً ومن خلال المؤسسات الدولية من توفير إمكانيات، حتى تم أخيراً من خلال المؤسسة الدولية لصلاح استئجار هذا الباقر الذي يعمل ولكن قديم وعطله يعني باستمرار، وهو بحاجة دائمة للصيانة والزيوت وغير ذلك. فظل الحصار لا توجد إمكانيات في القطاع لاستكمال عملية الإنشال بالسهولة أو بالشكل المطلوب.
5: أمام حجم الكارثة والإمكانات المتاحة، فإن عملية إزالة الركام والأنقاض ستتطلب نحو 10 أعوام على الأقل بحسب تقديرات دولية، وبذلك سيحرم أيضاً آلاف الشهداء من قبر يضم ما بقي من رفاتهم.
8: لم تدمر آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 80% من الكتلة العمرانية في غزة فحسب، بل سعت لتدمير ذاكرة المكان والهوية، مع الإمعان في منع إعادة الإعمار واستمرار احتلالها 70% من مساحة القطاع. من وسط قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: خرج آلاف المتضامنين مع فلسطين في مظاهرة بمدينة كيب تاون في الذكرى الثالثة لحرب الإبادة على غزة، وانطلقت المسيرة من حي ديستريكت المرتبط في الذاكرة بعمليات التهجير القسري التي نفذها نظام الفصل العنصري بحق سكانه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وهتف المتظاهرون مطالبين بوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. بعد 3 سنوات من الحرب على غزة، تعود شوارع لندن لتمتلئ بعشرات الآلاف من المتظاهرين الداعمين لفلسطين. مسيرة حملت الأعلام الفلسطينية وصور الضحايا والصحفيين، وطالبت بوقف الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها، في حين قال بعض المشاركين إن استمرار احتجاجهم رسالة بأن غزة لم تنسى، وأن ما يحدث فيها لا يزال حاضراً في الشارع البريطاني.
9: من سماء العاصمة لا يكاد هذا الحشد تبدو نهايته. على أطراف نهر التيمز تدق طبول المحتجين، عشرات آلاف المتظاهرين تداعوا إلى وسط لندن يرددون شعارات كثيرة يجمع بينها اسم فلسطين. 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية في غزة تركت في الشارع البريطاني أثراً عميقاً في موقفه السياسي وفي تعريفه لهويته الإنسانية.
10: بالنسبة لي هذا لا يتعلق بفلسطين فحسب، هذا يتعلق بالإنسانية وبالقانون الدولي وبالصواب والخطأ.
9: بين الأعلام واللافتات تطل وجوه أخرى بين الجموع، صور صحفيين اغتالتهم إسرائيل في غزة، أسماؤهم تحضر في هتافات المحتجين أيضاً.
11: أعتقد أن الصحفيين الذين ينقلون لنا ما يحدث ويخاطرون بحياتهم أبطال بكل معنى الكلمة، وأعتقد أنه من المعيب أننا لا نستطيع إرسال صحفيين غربيين ليذهبوا وينقلوا لنا ما يحدث بالضبط.
9: الغضب باد في الوجوه كما في الكلمات، غضب من حرب مستمرة ومن حكومة يقول كثيرون إنها لم تفعل شيئاً لوقف المجزرة.
12: من الشائن أن الإبادة الجماعية مستمرة منذ 3 سنوات ولا يتم فعل أي شيء. لا أعرف إن كان هذا يحدث فرقنا، لكنه بالتأكيد يظهر أن لا أحد نسي الفلسطينيين والناس في غزة.
9: كم يصل من أصوات هؤلاء إلى داخل دوائر صنع القرار؟ لا أحد يعلم تماماً، لكن الثابت أن هذه الأصوات نجحت في إبقاء غزة وأهلها حاضرين دوماً في النقاش السياسي البريطاني.
13: بعد سنوات من المسيرات والاحتجاجات لا يزال أنصار فلسطين هنا في لندن يراهنون على الشارع كوسيلة للضغط على الحكومة البريطانية. وبينما تغيرت تطورات الحرب والمواقف السياسية منذ انطلاق هذه الاحتجاجات، يقول المشاركون إن مطلبهم الأساسي لم يتغير: وقف الحرب، حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: في الضفة الغربية لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية من المستوطنين أو قوات الاحتلال بحق الأهالي وأشجار الزيتون، إذ اندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين تبعها اقتحام من قبل جيش الاحتلال لبلدة المغير شمال شرقي رام الله. واندلعت مواجهات في بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله عقب مهاجمة مستوطنين مواطنين أثناء قطف الزيتون، فيما أطلق جيش الاحتلال القنابل الصوتية والغازية والرصاص الحي ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، كما اعتدى مستوطنون على مزارعين في برقة، ومنع الاحتلال المواطنين من قطف الزيتون في كفر نعمة وقلقيلية، كما اعتقل مواطنا في دير استية غرب سلفيد أثناء قطفه الزيتون.
14: يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي والمطاطية تجاه قاطفي الزيتون من الفلسطينيين هنا في بلدة دير أبو مشعل في الشمال الغربي من مدينة رام الله. تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هجمة من قبل المستوطنين تجاه الأهالي وقاطفي الزيتون الذين يجرون أذيال الخيبة نتيجة فشلهم في قطف ثمار الزيتون. الرافد الاقتصادي الهام بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في هذا الموسم الذي يتعرض فيه الفلسطينيون لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك أيضا من قبل المستوطنين. يسعى الناس للوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم المزروعة بعشرات آلاف أشجار الزيتون لقطفها في هذا الموسم الهام، والرافد الاقتصادي بالنسبة لهم. يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب بعد هجمة من قبل المستوطنين على الأهالي. هنا في دير أبو مشعل كان المستوطنون قد منعوا الناس من الوصول إلى زيتونهم، ومن ثم أيضا أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على التدخل وما زال يقوم بمنع الناس من الوصول إلى أراضيهم. سجلت إصابات بالاختناق بالغاز إضافة إلى إصابات بالرصاص المطاطي نتيجة هذه الهجمة. هنا بعد أن عاد الناس تحت تهديد سلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك إطلاق القنابل الصوتية والغازية، ينسحب الحال على نقاط مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. في برقة أيضا شرق رام الله كذلك أيضا أقدم المستوطنون على منع الأهالي من قطف ثمار الزيتون. تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني وكذلك أيضا السيطرة على المساحات الشاسعة المزروعة بأشجار الزيتون في هذه المنطقة التي نتواجد فيها وسط الضفة الغربية وكذا أيضا في نقاط مختلفة من الضفة. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنه سجل يوم الجمعة صباحا خلال أقل من 7 ساعات 19 هجوما من قبل المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين. تغيرت وتنوعت أشكال هذه الاعتداءات ما بين خلع أشجار الزيتون واقتلاعها وأعمال حريق وهجمات أصيب فيها المواطنون الفلسطينيون ولم يصلوا إلى زيتونهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.
0: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر 2026 وتحديد 11 سبتمبر 2027 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن. ينص المرسوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، على أن تتولى لجنة الانتخابات المركزية التحضير للعملية الانتخابية وتنظيمها والإشراف عليها وفقا للقانون. وأشارت الوكالة إلى أن الخطوة جاءت بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب مشاورات مع الفصائل والقوى السياسية في ظل معوقات تتعلق بالإجراءات الإسرائيلية وظروف الأمنية والميدانية لا سيما في القدس الشرقية وقطاع غزة. تسبب القصف الإسرائيلي بدمار كامل لبعض القرى الواقعة تحت الاحتلال في جنوب لبنان، منها قرى الشريط الحدودي. ومن خارج الخط الأصفر يظهر حجم الدمار وانعدام الحياة في مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية وتواصل تدميرها.
15: تجاهر إسرائيل باحتلال الأرض وترفع وراية الترهيب في وجه أصحابها. من أطراف بلدة شقرة الواقعة عند الحدود الشمالية للخط الأصفر تظهر بلدات الشريط الحدودي والقرى المحتلة، بلدات محت آلة الحرب الإسرائيلية آثارها، حولتها إلى أرض محروقة وهجرت سكانها. هنا ميس الجبل، إحدى بلدات الشريط الحدودي المحتلة. في قلعتها رفعت إسرائيل علمها وعلم لواء جولاني، وتمركز جيشها في مستشفى البلدة وفجر المدرسة. وهنا على أطراف ميس الجبل في بلدة شقرة يحاول شاكر بناء حياته من جديد.
16: نحن كثير عم نتأثر بهذا الموضوع، وعم كثير عم تكون حصرة بقلبنا إنه عم نشوف ضيعتنا عم تدمر قدام عيوننا ومش قادرين نعمل شيء نحن بهذا الوقت.
15: من محيط قلعة شقيف عند أطراف قضاء مرج عيون وصولا إلى بلدة مركبة، لا مكان هنا إلا للدمار. تبدلت معالم البلدات وتبدلت ألوان الحياة. يعيش علي على مقربة من بلدته التي اضطر لتركها قبل 3 سنوات ولا يعرف إن كان سيعود إليها. أمل العودة ممزوج بمرارة الفقد.
17: المشهد مبكي، يعني مش هين إنه أرجع أتفرج على ضيعتي عم تنجرف وعم تنبيد، وبنفس الوقت يعني رزقك عم بيروح شاء عمر.
15: هنا جرفت إسرائيل الطريق الذي يربط مركبة وحولة المحتلتين بشقرة الواقعة عند أطراف الخط الأصفر، ودمرت ما تبقى من المنازل في حولة التي هجر أهلها في الأسابيع الأولى من الحرب. لكن آلة الحرب الإسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعمد بشكل يومي إلى مواصلة تدمير ما تبقى وتفجير ما أمكن. هذه بلدة حولة المحتلة ضمن ما يقارب 70 بلدة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبعد 3 أعوام على المواجهة لا يرى السكان أفقاً لاستعادة قراهم، فيما يخشى سكان القرى المحاذية للقرى المحتلة من توسع الدمار والحزام الأصفر مع تصاعد وتيرة القصف على محيطها. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، شقرة، جنوب لبنان.
0: مع استمرار الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان تتراكم خسائر البلاد الاقتصادية، بينما قدر رئيس الوزراء نواف سلام أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار.
18: لم يهدأ غبار الحرب بعد في جنوب لبنان، ما أبقته الغارات وقذائف الدبابات تنسفه المتفجرات وتنبشه الجرافات. هنا يهدم ما تبقى، فاتورة حرب مفتوحة وخسائر تتراكم، وأثقل الخسائر ما لا يعوضه الإعمار، نحو 9,000 قتيل وأكثر من 30,000 جريح. بحسب رئاسة الحكومة دمرت الحرب الأخيرة 91,000 وحدة سكنية كليا أو جزئيا، إضافة إلى نحو 230,000 وحدة تضررت في الحرب السابقة. خلف كل رقم عائلة تبحث عن سقف، ولا تقف الخسائر عند البيوت بل تمتد إلى الحقول والمرافق الصحية والمدارس. هؤلاء الأطفال عادوا إلى الدراسة لكنهم لم يجدوا مدرستهم.
19: وكراسي ما فيها، طاولات ما فيها، وكل شيء ما فيه.
18: وفي السياحة ضربت الحرب موسمي صيف عامي 2024 و2026 وقطعتا تعافيا بدأ بينهما. تراجعت حركة الزوار ومعها أرزاق الفنادق والمطاعم. تقدر الحكومة أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار والانكماش الاقتصادي ب6.4%. وفي المناطق المتأثرة جنوباً تقدر وزارة الزراعة خسائر الإنتاج ب530 مليون دولار ونصف المليون. أمام هذه الخسائر قرض من البنك الدولي ب 250 مليون دولار ومساهمة فرنسية ب 75 مليون يورو وإغاثة أمريكية معلنة ب 100 مليون دولار تمويل للإعمار والإغاثة ووعود أمريكية بحشد المزيد مع الشركاء الدوليين. لكن إعمار المناطق التجريبية في المسار الذي ترعاه واشنطن يرتبط بنزع سلاح الجماعات المسلحة وتولي الجيش المسؤولية الأمنية ومنع وصول أموال الإعمار إلى تلك الجماعات. بين الركام وشروط إعمار لبنان ينتظر أهل الجنوب، فالعودة تحتاج إلى بيت، والبقاء تحت سقفه مرهون بأمان يمنع الحرب من أن تطل برأسها مجدداً.
0: تتواصل الهجمات على سفن الطاقة في مضيق هرمز، في حين وثقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نحو 41 حادثا من أصل 59 حادثا استهدفت الملاحة التجارية منذ 6 يوليو ووقعت على طول المسار الجنوبي.
20: مضيق هرمز ساحة مفتوحة لحرب المسارات وتبادل الرسائل بالضغط وبالنار. هجمات متواصلة على السفن وناقلات النفط تركزت في المسار الجنوبي من مضيق هرمز بالتوازي مع حصار أمريكي مشدد. ناقلات نفط وغاز تعرضت لما يقل عن 12 هجوما بين 28 من سبتمبر والخامس من أكتوبر في أعلى وتيرة أسبوعية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 7 أشهر. المسار الجنوبي المحاذي لعمان كان مسرحاً لمعظم الحوادث، إذ وثقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية 41 حادثاً من أصل 59 استهدفت الملاحة التجارية منذ 6 يوليو. وفق الهيئة البحرية الدولية قتل 24 بحاراً على الأقل في أكثر من 93 حادثاً منذ أواخر فبراير. وبينما تلوح إيران بعرقلة الملاحة تتزايد مخاطر الشحن والتأمين، أما واشنطن فتبحث عن مسارات بديلة لتصدير النفط تقلص اعتمادها على المضيق. رويترز كشفت عن علاقات مالية لتوم باراك مبعوث ترامب مع شركة مرتبطة بمشروع خط أنابيب تتجاوز كلفته 15 مليار دولار لنقل النفط عبر العراق وسوريا بعيدا عن هرمز. لكن البديل يحتاج إلى وقت، فالتقارير تشير إلى أن إنجاز خط كركوك بنياس قد يستغرق 4 سنوات. بين محاولات فرض مسارات للملاحة التجارية يظل مضيق هرمز ورقة ضغط حاضرة بحرب لم تحسم بعد من يملك فيها مفاتيح الملاحة والطاقة.
0: أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اشتعال ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الناقلة كانت تحاول عبور مسار غير مصرح به بعد تعطيل أنظمة الملاحة وتحديد المواقع على متنها. وأظهرت مشاهد نشرها الحرس الثوري اندلاع حريق كبير في ناقلة نفط وسط مياه المضيق. نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين غربيين مطلعين قولهم إن إيران رغم تعرضها للقصف الأمريكي والإسرائيلي على مدى أشهر تمكنت من الحفاظ على مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما يتيح لها تعويض ما فقدته من أسلحة بشكل سريع، خاصة الصواريخ الباليستية وبعض الأسلحة المضادة للسفن. أضاف المسؤولون بحسب الوكالة أن روسيا تزود إيران بالصواريخ، وهو ما يتوافق مع تقييم سابق صدر في يونيو الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب تغيير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، يأتي ذلك بعدما أعربت كييف عن غضبها من اتفاق ديزل بين واشنطن وموسكو. بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الاتفاق وإمكانية استغلال روسيا عائدة النفط في مواصلة الحرب على أوكرانيا، بينما أكدت ألمانيا وبريطانيا عزمهما فرض مزيد من العقوبات على روسيا.
21: بعد غرينلاند، الحرب الأوكرانية والديزل الروسي يوتران العلاقات، والقلق الأوروبي تجاه واشنطن يتزايد. الصفقة المفاجئة لضخ وقود روسي في الأسواق يقدر بنحو 5 ملايين طن من الديزل أثارت موجة عارمة من التداعيات السياسية والاقتصادية في الداخل الأمريكي، حيث يسعى ترامب عبر الديزل إلى تقليب رأي الشارع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتراجع شعبية الجمهوريين. دخل الرئيس في صدام جديد مع الديمقراطيين الذين اعتبروا الصفقة خرقاً لقانون جراهام الذي يجرم شراء الطاقة الروسية، وقادة الحزب في مجلس الشيوخ وصفوا الأمر بالخيانة لأوكرانيا والحلفاء الأوروبيين والأمن القومي الأمريكي، في حين يتحدث الإعلام الأمريكي عن استثناء مكن ترامب من عقد الصفقة، لكن لا يوجد له أي تفاصيل بعد. غضب في كييف، فالصفقة خلطت الموازين وقلبت سنوات من الضغط على موسكو لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4.5 سنوات تقريباً. الرئيس فولاديمير زيلينسكي قال إن الصفقة دليل واضح على الضعف وأن روسيا ستستغلها لمواصلة الحرب التي يجب إنهاؤها. الموقف الأوكراني رد عليه ترامب بدعوة إلى تغيير الرئيس.
1: اقترحت عليهم اختيار رئيس جديد قادر على إبرام اتفاق. زيلينسكي كان بإمكانه إبرام العديد من الاتفاقات، لكنه لسبب ما لا يفعل ذلك أبداً. لو كنت رئيساً لما وقعت تلك الحرب، وما كان لها أن تبدأ من الأساس.
21: القلق الأوكراني نفسه يثير مخاوف الأوروبيين الذين اعتبروا الصفقة انفراجة لروسيا من أجل الحصول على التمويل اللازم لمواصلة الحرب على أوكرانيا وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. من جهتها أكدت ألمانيا إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا، وقال المتحدث باسم الحكومة إن برلين تعمل مع الشركاء الأوروبيين على فرض عقوبات إضافية. كذلك بريطانيا تعهدت بمواصلة الضغط على روسيا من خلال ما وصفته بأنه أشد نظام عقوبات فرضته على الإطلاق. وسط تلك الجلبة الدولية التي أحدثتها ما باتت تعرف إعلامياً بصفقة الديزل، الرخصة 135 الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية والتي تجيز استيراد الديزل الروسي حتى 7 أبريل العام القادم، إما أن تحقق مراد ترامب منها فتخفض الأسعار وتحصد الأصوات للجمهوريين، أو أنها ستحل كاللعنة عليهم وتزيد انخفاض شعبية حزب الرئيس التي لم تعد في أفضل أحوالها عقب الحرب على إيران، وأصبحت عند أدنى مستوى منذ تولي ترامب ولايته الرئاسية الثانية.
0: إلى تطورات في أوكرانيا، حيث أفاد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف بإصابة 6 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة إثر هجمات روسية استهدفت منطقة أوبولون. أضاف أن الهجمات أسفرت عن تضرر منزل فضلا عن اندلاع حرائق في مباني خشبية وفي منطقة أخرى مفتوحة. كما أفادت الإدارة العسكرية في زاباروجيا بمقتل 15 شخصاً بينهم 3 أطفال وإصابة 16 آخرين، وصفت حالة 2 منهم بالخطرة جراء هجوم روسي على المدينة صباح اليوم. وقالت إن الهجوم أسفر عن انهيار أجزاء من مبنى سكني متعدد الطبقات أو طوابق، في حين تواصل فرق وطوارئ عمليات البحث والإنقاذ وسط احتمال بقاء شخص تحت الأنقاض. دفعت الهجمات الروسية الأخيرة على العاصمة الأوكرانية كييف العديد من الجامعات إلى اعتماد التعليم عن بعد حرصاً على سلامة الطلاب والأساتذة، خيار يبقي المحاضرات مستمرة لكنه يطرح تحديات تتعلق باستيعاب الموارد أو المواد والتفاعل والتدريب العملي.
3: من شقتها في ضواحي كييف تحاول ديانا التأقلم مع إيقاع جديد للدراسة بعدما دفعت الهجمات الروسية إدارة جامعة كييف الثقافية إلى اعتماد التعلم عن بعد، انتقال يتجاوز تغيير مكان المحاضرة ليعيد تشكيل تفاصيل يومها وصلتها بالحياة الجامعية.
2: الوصول إلى الجامعة صعب جداً عند انطلاق صفارات الإنذار مع ازدحام المترو والحافلات الصغيرة. برأيي التعليم الحضوري أفضل بالتأكيد، أما عندما أكون في المنزل فالدراسة تصبح أصعب لأن انتباهي يشتت بين أمور مختلفة.
3: على الجانب الآخر من الشاشة يخوض الأساتذة التحدي نفسه من زاوية مختلفة. كيف يمكن الحفاظ على روح قاعة الدرس حين تختصرها نافذة صغيرة على الحاسوب؟ والسؤال يصبح أكثر تعقيداً في تخصصات تعتمد على التدريب العملي والتواصل المباشر.
4: الانتقال إلى التعلم عن بعد فرض تعديلات على طريقة التدريس، لا سيما أن تخصصاتنا إبداعية. اكتسبنا خبرة ساعدتنا على التكيف معه خلال السنوات الماضية، أما بالنسبة إلى الجوانب العملية في التدريس فالأمر معقد جدا.
3: تحاول الجامعات الأوكرانية إبقاء العملية التعليمية على مسارها، أما وزارة التعليم الأوكرانية فتركت للجامعات في عموم البلاد تحديد نمط الدراسة وفق ظروفها الأمنية وإمكاناتها.
22: بين سفرات الإنذار والمحاضرات الافتراضية تحاول جامعة أوكرانيا الحفاظ على سلامة الطلبة والطاقم التدريسي إلى جانب الحفاظ على المسار الأكاديمي. التعليم هنا لم يتوقف، لكنه يتكيف يوماً بعد يوم مع حرب جعلت حتى الذهاب إلى الجامعة قراراً مرهوناً بالأوضاع الأمنية. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل أم وأطفالها الثلاثة في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت الشبكة بحسب معلومات أولية إن الأسرة قتلت جراء قصف مدفعي نفذته قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو المتحالفة مع الدعم السريع. أدانت الشبكة هذا القصف وحملت قوات الحركة الشعبية المسؤولية، داعية إلى وقف استهداف المدنيين وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. طالبت الحكومة الإريترية مجلس الأمن الدولي بإدانة إعلان الحرب عليها من جانب إثيوبيا، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. وحثت أسمرة في رسالتها إلى مجلس الأمن على اتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة بحق أديس أبابا. وكانت إثيوبيا اتهمت في وقت سابق إريتريا بارتكاب عدوان صارخ، وقالت إنها مضطرة للدفاع المشروع عن النفس وفق رسالة وجهتها السلطات إلى مجلس الأمن. قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إنه لا حديث ممكن عن صحافة حرة في تونس دون الحديث عن الصحفيين المسجونين والملاحقين، كما جدد الدعوة إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر الانتخابي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
23: استقلالية الصحف لا يمكن أن تصمد دون حقوق مهنية واجتماعية ومؤسسات إعلامية قادرة على الاستمرار. ولا يمكننا اليوم أن نتحدث عن واقع الصحافة دون الوقوف عند المحاكمات والتتبعات التي طالت عشرات الصحفيين والصحفيات، ومن بينهم من يقبعون في السجون ومن يواجهون تتبعات وأحكاما قضائية ومن اضطر غير باغ لمغادرة البلاد.
0: لا تقتصر أزمة فنزويلا على السياسة والاقتصاد، إذ تتعمق تأثيرات التغير المناخي في الريف، حيث تتقلب مواسم الأمطار وتتراجع منسوبات المياه في الأنهار والسدود، الأمر الذي لا يربك الزراعة فقط بل يضغط على البنية التحتية الحيوية ويهدد مستقبل الريف.
24: جفاف ممتد في الريف الفنزويلي. الحرائق قد تكون مشهدا نمطيا عن تأثير التغير المناخي، لكن الواقع هنا في ريف ولاية غواريكو أكثر تعقيدا وأشد قسوة. يبدو مشهد البحيرة خلف سد غواريكو خلابا، أفق مائي وخضرة محيطة، لكن الاقتراب قليلا يكشف الكارثة. انخفاض تاريخي في منسوب المياه هنا عند هذه البوابات العطشة تبدأ القصة الحقيقية لتأثير التغير المناخي في الريف الفنزويلي.
5: تعاني البحيرة خلف السد من تراجع غير مسبوق في منسوب المياه، إنها جافة عمليا. قبل 4 سنوات كانت الأمواج تصل للحافة العليا هناك. هذا الواقع يحرمنا من مياه الشرب ويضغط على نظام الري بأكمله.
24: وزارة المياه قالت إن 17 مسطحا مائيا من أصل 55 تمر بمرحلة حرجة. سكان مئات البلدات يعانون من أجل الوصول لمياه الشرب. حين تذبل الحقول يضيق هامش الفرص ويدفع بالريفيين لخيارات تعقد المشهد. وفقا لدراسة حديثة أعدها مركز الأبحاث المجتمعية، فإن 27% من الريفيين يفكرون في الرحيل عن قراهم. وسط هذا القلق يطور المهندسون الزراعيون أبحاثا على سلالات جديدة صممت لتقاوم الجفاف والتقلبات المناخية الحادة.
6: لدى فنزويلا حاليا عدة شركات تطور عوامل مكافحة بيولوجية لتخفيف استخدام المواد المعالجة كيميائيا. هذا يقلل تكاليف الإنتاج ويمنحنا منتجات مناسبة مع البيئة ويخفف أثر التغير المناخي الذي يهدد الإنتاج الزراعي في البلاد.
24: أنهار كانت تنبض بالحياة تبدو اليوم أقرب لسيول طينية. خداع هو هذا الاخضرار، إذ يخفي خلفه طقسا مضطربا فتأخر هطول الأمطار، والأمطار الغزيرة التي تباغت الأرض في غير موعدها باتت تربك تقاويم المزارعين وتضرب محاصيلهم في مقتل. في الريف الفنزويلي لا يهدد التغير المناخي الزراعة فقط، بل مقومات الأمن الغذائي لآلاف العائلات أيضا. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كالابوسو، ريف ولاية غواريكو.
0: مشاهدينا، نشير لهذا الخبر العاجل. هيئة الطيران المدني السعودي تتحدث عن وفاة 12 شخصا إثر الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض. هيئة الطيران المدني السعودي وفاة 12 شخصا إثر الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. سنعود لمواكبة التطورات المرتبطة بهذا الخبر. ننتقل الآن لمتابعة أخبار الصحافة، حيث توقفت الصحافة العالمية عند فيلم نازا وكيف عرى منظومة القتل الإسرائيلية، كما تناولت رهانات ترامب الانتخابية التي قد ترتد على حزبه حتى في معاقله، وناقشت عودة جذور اليمين المتطرف الغربي إلى تجربة الإيطالية.
7: في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يناقش مهيول سيرفاستافا فيلم نازا لمخرجيه يوفال أبراهام وراشيل شور، والذي حاول كسر حالة الإنكار والتبرير داخل المجتمع الإسرائيلي عبر شهادات 24 جنديا وضابطا من استخبارات الجيش كشفت كواليس تحول الحرب على غزة إلى مصنع أهداف آلي ومنهجي أودى بحياة أكثر من 74,000 فلسطيني. واستند الكاتب في حديثه مع المخرج فال أبراهام الفائز بجائزة أوسكار عن فيلم لا أرض أخرى الذي تناول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وكيف أنه استلهم نازا من اختصار عسكري عبري يعني الأضرار الجانبية، وكيف أن المصطلح يكشف عن اختزال حياة الأهالي في غزة إلى أرقام ضمن حسابات القتل، إضافة إلى دور أنظمة المراقبة والذكاء الاصطناعي في تعقب الأهداف بما في ذلك نظام NP والذي استخدم لاختراق هواتف أفراد من عائلاتهم وتحديد وجوههم في منازلهم قبل قصفها. مضيفا أن يوفال هدف من وراء إخراج الفيلم إلى دفع المجتمع الإسرائيلي إلى مواجهة ما جرى في غزة عبر مواجهتهم بشهادات جنود شاركوا في القتل. ونقل الكاتب عن إيميلي تريب المديرة التنفيذية لمنظمة إير وورز المعنية بتوثيق آثار الحروب قولها إن حجم الضرر المدني في غزة خلال الأسابيع الأولى تجاوز كل ما وثقته المنظمة في أي حرب سابقة. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت تكتيف دونالد ترامب جولاته الانتخابية في المناطق الجمهورية لحشد الناخبين الأقل مشاركة في محاولة لتفادي خسائر حزبه في انتخابات التجديد النصفي وسط ارتفاع الأسعار وتداعيات الحرب مع إيران وتراجع شعبية الرئيس. وقالت إن فريق ترامب يعول على التجمعات الجماهيرية والإعلانات الرقمية والرسائل والاتصالات الهاتفية لتعبئة الناخبين الذين قد لا يشاركون عادة في الانتخابات، بينما نقلت عن مستشار سابق لترامب أن كثيراً من الناخبين الذين دعموه عام 2024 يشعرون بخيبة أمل. ورغم أن مؤسسة كوك غير الحزبية عدلت توقعاتها لصالح الديمقراطيين في 3 سباقات لمجلس الشيوخ و18 سباقاً لمجلس النواب، فإن الجمهوريين يحتفظون بتفوق مالي كبير، إذ بلغت السيولة لدى اللجنة الوطنية الجمهورية واللجنتين الانتخابيتين للحزب أكثر من 233 مليون دولار مقابل أكثر من 130 مليونا لدى نظيرتها الديمقراطية، إضافة إلى نحو 416 مليون دولار لدى لجنة ماغا المؤيدة لترامب. أما صحيفة إنديبندنت البريطانية فكان لها رأي آخر، إذ اعتبرت في تقرير لجون سوبل أن زيارة ترامب للولايات كانت في السابق فرصة ينتظرها المرشحون الجمهوريون لحشد مؤيديهم باتت تثير مخاوفهم، إلى درجة أن بعضهم بات يأمل الآن في ابتعاد الرئيس عن حملاتهم. وقالت إن الجمهوريين يواجهون احتمال خسارة واسعة في انتخابات التجديد النصفي مع تحول ولايات اعتبرت طويلا معاقل آمنة للحزب مثل تكساس وكنساس وأيوا وأوهايو وألاسكا إلى منافسات متقاربة مع احتمال تصدر موجة زرقاء، أي انتصار ديمقراطي واسع قد يعيد تشكيل موازين القوى في الكونغرس ويلحق ضررا سياسيا كبيرا بالرئيس. ويستند الكاتب إلى تحولات خريطة الانتخابات لدى كوك بوليتيكال ريبورتس، حيث باتت ولايات كانت تميل للجمهوريين ضمن دائرة المنافسة، فيما أصبحت ولايات تميل للديمقراطيين، وضرب مثالا بتكساس التي فاز بها ترامب بفارق 14 نقطة عام 2024، حيث يتقدم المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو ب6 نقاط على منافسه الجمهوري كين باكستون. واعتبر الكاتب أن الإنفاق الانتخابي الجمهوري يعكس تصاعد القلق داخل الحزب، إذ تتجه الأموال إلى ولايات كان يفترض ألا تحتاج إلى حملات مكثفة مثل تكساس وكارولاينا الجنوبية وكنساس في محاولة لحماية مقاعد مهددة. ختاما، في مجلة فورين بوليسي الأمريكية تناول ميشيل باربيرو عرض ومراجعة كتاب جيسون هورويترز بعنوان المهمة الإيطالية مذكرات مراسل أمريكي في روما، والذي سلط الضوء على الدور التاريخي لإيطاليا كمختبر سياسي أنتج ظواهر اليمين المتطرف قبل انتقالها إلى أوروبا والولايات المتحدة. وقال إن إيطاليا باتت بمثابة بوصلة ومختبر للسياسات الشعبوية والقومية التي تمددت لاحقاً لتشمل السويد وهولندا وفرنسا وألمانيا عبر مكاسب حزب البديل، من أجل ألمانيا مستغلة التحديات الاقتصادية وشيخوخة المجتمعات وأزمة الهجرة والبطالة. ولفتت إلى أن الكاتب يبرز كيف شكلت فترة حكم سيلفيو بيرلسكوني القطب الإعلامي ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق النموذج الممهد والملهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أثبت بيرلسكوني أن النظام السياسي التقليدي الضعيف قابل للاختراق من قبل رجل أعمال ثري ذي نزعة شعبية وعلاقات واسعة بالشاشات، فضلا عن تبني الأساليب ذاتها في التعامل مع الملاحقات القضائية. وأضاف أن بيرلسكوني مهد الطريق أيضا لتيار اليمين المتطرف عبر كسر العزل السياسي ودمجه في الائتلاف الحكومي، ما قاد لاحقا لصعود ماتيو سالفيني ووصول جورجيا ميلوني إلى رئاسة الحكومة كأول زعيمة يمينية متطرفة في غرب أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
0: نذكر مشاهدينا بالخبر العاجل، هيئة الطيران المدني السعودي تتحدث عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 أشخاص إثر الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. هيئة الطيران المدني السعودي وفاة 12 شخصا وإصابة 309 إثر الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. نختم هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، وبعد قليل يلقاكم سمير يحيى.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم، قال لي استمر في دياستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. هيئة الطيران المدني السعودي تعلن وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في الهجوم الجديد على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. 7 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى في غارات للاحتلال على مدينة غزة وانصيرات وخان يونس، ومظاهرات مؤيدة لفلسطين في عواصم عالمية تزامنا مع الذكرى 3 لحرب الإبادة الإسرائيلية. الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات التشريعية وتحديد موعد لإجرائها بالتزامن مع الرئاسية في 11 من سبتمبر 2027. بعد إعلان ترامب الاتفاق مع بوتين على استيراد الديزل، برلين تعلن العمل مع دول الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا.

نبدأ بالخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل. هيئة الطيران المدني السعودي، وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين إثر الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. إذن هيئة الطيران المدني السعودي تعلن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 أشخاص إثر الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض هذا اليوم. إذن ونقرأ البيان الكامل لهيئة الطيران المدني السعودي الذي ورد قبل قليل إلحاقا بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بشأن الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر يوم السبت. أفادت الهيئة بأنه نتج عن الاعتداء وفاة 12 شخصا منهم 4 مواطنين ومقيمون من الجنسيات التالية: 2 من الجنسية البنغلاديشية، وواحد من الجنسية الأمريكية، وواحد من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية الأردنية، وواحد من الجنسية الفلسطينية، وآخر من الجنسية السورية، وكذلك واحد من الجنسية السودانية. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 أشخاص آخرين وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بين الإصابات إصابات حرجة. إذن لازلنا نتابع هذا البيان. هيئة الطيران المدني السعودي تتحدث عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إثر الاعتداءات

0: هجوم آخر على الأرجح من قبل الحوثيين سادف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ألغيت بعض الرحلات وحولت رحلات أخرى إلى مطارات بديلة، فيما أوصت إدارة المطار المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. إذن هذا يأتي في ظل تكرار الهجمات على منشآت طيران مدني في المملكة العربية السعودية، بما يرفع مستوى المخاطر الأمنية ويضع قدرة الدفاعات السعودية على منع تكرار الاختراقات التي تحدث جراء هذه الهجمات. إذن لازلنا نتابع ما ذكرته هيئة الطيران المدني السعودية بأن 12 شخصا قضوا وأصيب أكثر من 300 آخرين من جنسيات مختلفة. إذن 4 منهم مواطنون سعوديون واثنان من الجنسية البنغلاديشية، أمريكي ومصري وأردني وفلسطيني وسوري وكذلك سوداني. في الأثناء قالت الخارجية الأمريكية تعليقا على ما يجري إن الولايات المتحدة تدين هجمات من وصفتهم بالإرهابيين الحوثيين على البنية التحتية المدنية والمطارات. وسينضم لنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن. إذن تطورات متلاحقة في ظل الحرب في اليمن والهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية والاستهداف الأخير الذي أودى بحياة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه أبلغ بما جرى في مطار الرياض وقال إنه سيتخذ قرارا بشأن ذلك. كيف قرئ هذا التصريح في الولايات المتحدة وما هو القرار الذي يمكن أن تأخذه الإدارة الأمريكية؟
1: نعم يحيى، حتى هذه اللحظة اكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بالإدانة عبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، والذي ذكر بأنه لا توجد حتى الآن إصابات في صفوف الأمريكيين المدنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية. ربما لم ترده بعد آخر التحديثات القادمة من السعودية بعد إعلان مقتل أمريكي في هذه الضربات. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ربما تمر هذه اللحظات وهذه الأسابيع دون أي مشاركة عسكرية بسبب توريطة الانتخابات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبسبب أن أسعار الوقود في ازدياد مستمر. ولكن قرئت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مضغوط ضغط شديد من المملكة العربية السعودية بأنه لابد أن يشارك المملكة في صد هذه الهجمات من الحوثيين وأن يكون هناك ضربات أمريكية موجعة للحوثيين. وربما لم تحدث هذه الضربات لسببين رئيسيين. السبب الأول هو وجود مشكلة حقيقية في الدفاعات الأمريكية وصواريخ الباتريوت وصواريخ الثاد، والحوثيون دائما يستخدمون الطائرات المسيرة التي لا تكلفهم الكثير، وإنما هناك أسعار باهظة للصواريخ الدفاعية الأمريكية، ويوجد قلة حتى هذه الأثناء بحسب التقارير الرسمية من البنتاغون في هذه الصواريخ. السبب الآخر هو سياسي بامتياز، بأن هناك حالة من الغضب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما تقول الأوساط الإعلامية، حالة من الغضب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأنه لم يطبع مع إسرائيل. وإن كان هناك مشاركة عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية بجانب المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين فذلك سيغضب إسرائيل بشكل كبير جدا. ولذلك كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم خوض هذه المجازفة العسكرية لأنه غاضب من تصرفات ولي العهد السعودي بعدم الانخراط في في التطبيع ولو حتى موافقة مبدئية مع إسرائيل لربما حمل إسرائيل من الانزلاق الذي نشاهده يوم بعد آخر، الانزلاق على المستوى الدولي بأنها مكروهة دوليا من جل دول العالم بسبب الانتهاكات في

0: حق سكان قطاع غزة وبسبب الإبادة الجماعية المستمرة حتى وقتنا هذا. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يعيد التفكير مرة أخرى. التقارير الإعلامية بحسب مسؤولين أمريكيين صرحوا لعدة وسائل إعلام أمريكية بأن هناك تردد في هذا القرار بالنسبة للرئيس ترامب. تارة يتحدث على أنه ربما يشارك المملكة العربية السعودية في هذه الهجمات، وتارة أخرى يقول لن نشارك المملكة العربية في هذه الهجمات، وربما فقط نساعدهم عن طريق المساعدات الاستخباراتية كما أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الهجمات الحوثية بأنها المخلص من هذه الهجمات هو الخلاص من إيران أولا. وذكر ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عندما سؤال أحد الصحفيين له في البيت الأبيض إن كان سيشارك المملكة العربية السعودية في الهجمات على الحوثيين، قال تمت إحاطتي بالهجمات الأخيرة على مطار الرياض وربما نشاركهم في هذه الهجمات، سأتخذ قرارا ودائما نتخذ القرارات بطريقة سريعة، ولا بد أن ننظر إلى الأمر بأن إيران هي المتسبب، بمعنى أنه يريد أن يكون هناك الضربات الأمريكية على إيران قبل أن يتم ضربات للحوثيين حتى لا تنفلت الأمور دفاعا. وأكرر بأن هناك مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية للصواريخ الدفاعية، ولذلك عسكريا لا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يجازف بعمل ضربات على الحوثيين، ومن ثم الحوثيون ربما يستطيعون استهداف أي من الناقلات الأمريكية للنفط أو حتى بعض من الناقلات أو السفن الحربية الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك هو يريد أن يحتفظ بهذه الصواريخ الدفاعية لإيران كمعركة أكبر وأشمل، وربما يتم خوض هذه المعركة بعد الانتهاء من الانتخابات النصفية، لأنه لا يستطيع على الإطلاق في هذه الأثناء أن يجازف بضرب إيران بحسب التقارير الأخيرة. وكما قال هو بنفسه مرات عديدة كان آخرها اليوم بأننا ربما ننظر لمشكلة إيران فيما بعد، لأنه يعلم جيدا إن كان هناك ضربات موسعة على الحوثيين أو على إيران فسيكون هناك ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط، أسعار الوقود، أسعار الديزل بالتحديد. وهو تحدث اليوم عن سعر الديزل لأن المزارعين الأمريكيين هم من يصوتوا بشكل مباشر للحزب الجمهوري، وهم غاضبون بشدة بسبب ارتفاع أسعار الديزل والتي أضرت بالمحاصيل الأمريكية بالمحاصيل الموجودة في ولاياتهم المختلفة بسبب ارتفاع سعر الديزل. ولذلك الرئيس الأمريكي ترامب ينظر إلى الأمر بمنظور اقتصادي سياسي عسكري، وهو يعلم أن هناك تحديات كبيرة جدا إن كان فعلا سيشارك المملكة العربية السعودية في صد هذه الهجمات أو حتى بضرب مباغتة إلى الحوثيين. التقارير الإعلامية دائما يوجد بها نوع من التضارب، لماذا؟ لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه قرارات غير مباشرة، بمعنى أن اليوم يتحدث عن أننا لن نضرب إيران، ومرة أخرى ربما يفاجئنا ويضرب إيران، وإن دل ذلك على شيء يدل على عدم وجود استراتيجية حقيقية.
1: وفي هذا الإطار
0: بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
1: وانطلاقا من هذه النقطة، نقطة التحول في موقف الرئيس ترامب بين الفينة والأخرى، يعني سقوط هذا العدد الكبير من القتلى في هذا الاستهداف الذي استهدف مطار الرياض، ومن بين القتلى شخص أمريكي حسب بيان هيئة الطيران المدني السعودي، هل يمكن أن يدفع هذا واشنطن لمزيد من الدعم أو ربما حتى الانخراط في عمل ما إلى جانب المملكة العربية السعودية الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة؟
0: الرئيس ترامب يحيى رد على هذا السؤال وقال نعم ربما نشارك المملكة العربية السعودية ربما نشارك المملكة العربية السعودية في الهجمات على الحوثيين، وكما ذكرت هناك تحديث هام جدا جاء من السعودية بمقتل مواطن أمريكي في هذه الهجمات، وأيضا مقتل أكثر أو على الأقل حتى الآن 12 شخصا في هذه الهجمات. هذه الهجمات ترى واشنطن بأنها هجمات غير مسبوقة على المملكة العربية السعودية الحليف الأبرز لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط، وبدور واشنطن الآن أن تتحرك لحماية الحليف الأبرز لها ولحماية مصالحها قبل حتى حماية المملكة العربية السعودية. ولذلك بسبب أن الأمور تنفلت وتنزلق إلى التصعيد يوم بعد آخر من قبل الحوثيين، ربما يغير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نهجه واستراتيجيته ويبدأ بهجوم مباغت على الحوثيين، لأنه يعلم أن الحوثيين مهما عظمت قوتهم لن تكون كقوة إيران، وكما تقول التقارير الإعلامية يمكن أن يكون هناك ضربات أمريكية موجعة على الحوثيين، ومن بعدها نتحدث مع الحوثيين لأي مفاوضات مستقبلية ولعمل هدنة حتى تتم حلحلة الأمور. ولكن بطبيعة الحال الهجمات على المملكة العربية السعودية أغضبت الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن واشنطن اكتفت بالإدانة حتى هذه اللحظة من الخارجية الأمريكية، ولربما يكون هناك مفاجآت، خاصة أن ترامب عندما تحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض قال سننظر في الأمر وسنتخذ قرار سريعا، وعادة ما نتخذ تلك القرارات بسرعة كبيرة. ومع هذه التصريحات لابد أن نذكر التحديات أمام ترامب من تحديات عسكرية واقتصادية وحتى سياسية، وحتى أن بهذا القرار سيغضب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي لا يريد مشاركة المملكة العربية لا يريد مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية فيما يتعلق بصد هذه الهجمات، وكأنها عقاب للمملكة بأنها رفضت التطبيع مع الجانب الإسرائيلي. هكذا ينظر الإعلام الأمريكي لموقف واشنطن في هذه الأثناء بأنها لم تساند المملكة العربية السعودية في صد هذه الهجمات. كان هناك نداءات تلو النداءات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه يطبع مع الكيان ويطبع مع إسرائيل حتى يكون هناك سلام لمنطقة الشرق الأوسط، ولكن كل هذه الطلبات والنداءات قوبلت بالرفض التام من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.
1: ابقى معي عبد الرحمن، فقط نذكر بالخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل والذي نتحدث بصدده حول ما جرى في مطار الرياض يوم السبت. إذن هيئة الطيران المدني السعودي وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إثر الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والقتلى هم 4 سعوديون و2 من بنغلاديش، مصري وفلسطيني أردني سوري سوداني وأمريكي. طيب عبد الرحمن، كل التقديرات في الولايات المتحدة بأن أي عملية عسكرية أمريكية مستبعدة قبل الانتخابات النصفية مطلع نوفمبر المقبل، لكن آخر استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع كبير في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى أي حد يمكن لهذه الاستطلاعات وهذه الظروف التي يمكن أن تطيح بأغلبية الأغلبية الجمهورية في الكونغرس أن تدفع الرئيس الأمريكي إلى عمل ما قبل الانتخابات النصفية؟
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحيى يعلم جيدا إن ضرب إيران ووجه ضربات قوية واسعة على إيران فالأسعار سترتفع بشكل جديد وشكل لم نعهده خلال الأشهر الماضية، ولذلك هو لا يريد المجازفة مرة أخرى في هذه الأثناء، فهو يفكر جيدا في استطلاعات الرأي التي ذكرتها قبل قليل، ويعلم جيدا أن حظوظ الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ للحفاظ على الأغلبية باتت ضعيفة جدا، فمجلس النواب ربما بحسب الاستطلاعات الاستطلاعات حسم أمره بحسب استطلاعات الرأي بأنه سيذهب للديمقراطيين، وهناك لحاق من قبل الحزب الجمهوري على الأقل للحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ، ولكن حتى الاستطلاعات تؤكد بأن الديمقراطيين ربما يكون لهم السبق حتى ولو بفارق بسيط للحصول على الأغلبية. آخر الاستطلاعات من رويترز وإبسيوس ذكروا بأن من صوت مبكرا في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة صوت لصالح الحزب الديمقراطي بفارق 7 نقاط، في أكبر إشارة كما ذكر المصوتون أنهم يريدون التغيير. عند ذهاب المزارعين وعند ذهاب من صوت للحزب الجمهوري خلال الانتخابات الرئاسية الماضية وصوت لترامب بنفسه وحتى الانتخابات النصفية الماضية، كان دائما ينصت للحزب الجمهوري بأنهم سيعملون على خفض أسعار الوقود وأسعار الديزل، وبسبب الارتفاع الكبير لهذه الأسعار كان هناك غضب للمواطن الأمريكي، لا سيما فئة المزارعين الذين يستخدمون الديزل. ولذلك رأينا ترامب يبحث عن بدائل خارج الصندوق واتحاد واتفاق مع روسيا ضد أوكرانيا حتى يكون هناك أريحية في الأسعار. إحباط شديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الأثناء، ولذلك لجأ إلى روسيا. فالموضوع معقد ومركب بشكل كبير جدا فيما يتعلق بأسعار الديزل وأسعار الوقود، ولذلك هرول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فلاديمير بوتين للحديث معه على هذه الصفقة، وإن كانت بشكل جزئي وبصفة مؤقتة حتى يكون هناك أريحية في الأسعار ولا تنهار الأمور أكثر من ذلك. إن كان هناك ضربات أمريكية واسعة وشاسعة على إيران، فربما يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الانتخابات النصفية، لأننا سندخل في حالة حرب غير مسبوقة. هكذا يقول المراقبون هنا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فكر واتخذ هذا القرار في ضرب إيران فسيعلم جيدا أنه لن يقيم الانتخابات النصفية، لأن أرقام الحزب الجمهوري ستكون في أكبر انخفاض لم يشهده الحزب خلال عشرات السنين الماضية. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث معه الجمهوريون سرا بحسب التقارير الإعلامية بأنه لابد من تخفيف وطأة الحديث على إيران، لأن الحزب الجمهوري سيخسر كثيرا، بل إن هناك تخوف من المرشحين الجمهوريين عند دعم دونالد ترامب لهم بأنهم سيخسرون في هذه الانتخابات أمام المرشحين الديمقراطيين بسبب دعم ترامب لهم بطريقة أو بأخرى علنا أو سرا، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من تسبب في ارتفاع هذه الأسعار. بسبب ماذا؟ بسبب الحرب الأمريكية المستمرة على إيران والتي تسببت فيها إسرائيل بطريقة أو بأخرى، ومواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية مليئة بهذه التصريحات بأن ترامب هو المسؤول عن ارتفاع أسعار الوقود، وهناك آلاف من الرسائل من الشعب الأمريكي ترسل بصفة يوميا تقريبا إلى الأعضاء الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، إن لم يكن هناك وقف لهذه الحرب فسنصوت للديمقراطيين، لأن موقف الديمقراطيين كان واضحا خلال الأسابيع والأشهر الماضية بأنهم يريدون أن يكون قرار الحرب في يد الكونغرس وليس في يد الرئيس الأمريكي. ولذلك انقلب الكثير ممن كان يصوت للحزب الجمهوري انقلبوا عليهم بسبب ازدياد أسعار الوقود، وهذا ما يلعب عليه القادة في إيران كما يقول المحللون الأمريكيون هنا. ولذلك إذا دخل ترامب في لعبة جديدة وفي ملف جديد مع الحوثيين وضربات جديدة ستؤثر حتما أيضا على أسعار الوقود وأسعار الديزل، ولذلك هو يريد أن يكون هناك مساعدة للمملكة العربية السعودية، ولكن بطريقة غير مباشرة، ليست مساعدات عسكرية بتوجيه هذه الضربات، ولكن ربما معلومات استخباراتية هامة جدا وبالنسبة للمعلومات الاستخباراتية، تقارير CNN الشهر الماضي كانت تؤكد بأن هناك فقر في المعلومات الاستخباراتية لدى واشنطن عن الحوثيين، ولذلك لم تنجح الضربات الأمريكية السابقة على الحوثيين، وتوصل الجانبان إلى اتفاق هدنة ونتج عنه وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الحوثيين. الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأثناء تفكر كما قال ترامب في ضرب الحوثيين بسبب فقط التصعيد الكبير جدا من هجمات مستمرة على المطارات السعودية. يحيى،
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات التي تحدثت عنها. عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. لمزيد من النقاش حول ما يجري وما جرى في مطار الرياض، أرحب بضيفي من الرياض الدكتور مبارك العاتي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور مبارك، كيف تتعامل المملكة العربية السعودية مع هذه الاعتداءات التي تستهدف منشآت مدنية حيوية وتسببت في سقوط قتلى وجرحى مدنيين؟
2: مرحبا أخي يحيى، وسعد الله صباحك وسعد المشاهدين. فقط دعني استاذ يحيى، سمحت لي أعود قليلا لما ختم به الزميل عبد الرحمن برديسي، يعني أتحفظ على كلمة يعني لعبة ترامب مع الحوثيين. الموضوع أكبر من أن يكون لعبة. اليوم المشهد السياسي بأكمله يحتدم قضايا حرب وقضايا يعني تهز الأمن القومي العربي وتؤثر في المشهد الدولي، فلذلك يعني يجب أن نكون واقعيين جدا ونختار المصالحات التي تتواكب مع الخطر الذي يضرب الآن في قلب المملكة العربية السعودية. يعني نحن في خطر داهم كبير جدا أستاذ يحيى. سؤالك أستاذ يحيى سؤال منطقي جدا. في اعتقادي أن السعودية منذ أعوام، منذ أن بدأ الحوثي في التمرد على الدولة اليمنية، وهي أول من وقف مع الشرعية اليمنية وأول من لبى النداء لإعادة فرض سلطان الدولة اليمنية على كامل التراب اليمني والتحرر من الانقسام الحوثي الذي جرى على الدولة اليمنية، ويعني وحدث ما حدث عام 2015 ثم 2018 في اتفاقية أوسلو التي يعني سيئة الصيت التي أدت إلى توقف التحرر آنذاك، ثم أيضا حدثت بعض الخلافات في الملف اليمني. في اعتقادي أننا اليوم أستاذ يحيى في منعطف بالغ الأهمية، أعتقد أنه منعطف مهم جدا، منعطف ناجح، عنوانه عملية فجر اليمن، عملية فجر اليمن التي هيئت لها وأعدت لها المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية، وأعلن وبارك الرئيس رشاد العليمي لتحرير صنعاء، عنوانها الأساسي والرئيسي تحرير صنعاء من التمرد الحوثي وإنهاء التشرذم الحوثي والانقسام الحوثي وعودة قانون الدولة اليمنية على كامل التراب اليمني. ما جرى في الرياض اليوم هو جزء من الإرهاب الإيراني الحوثي المستمر منذ عقود، وليس وليد اللحظة، وليس وليد عملية فجر اليمن. بكل تأكيد الحوثي تلقى ضربات قاسمة وضربات قوية جداً في عقر داره وفي عمقه الاستراتيجي، وتمكنت قوات المسلحة اليمنية بغطاء شرعي من قوات التحالف الشرعية من تحرير مضيق باب المندب والساحل والسعي لفك الحصار عن تعز. لكن أيضا هذه العملية المباركة المسماة بفجر اليمن حتما ستنتهي في محصلتها إلى تحرير صنعاء من الانقسام من التمرد الحوثي. ما بين بداية العملية وحتى تتحرر صنعاء حتما أننا في معركة فيها كر وفر، والسعودية كانت بالغة الوضوح بأنها بالفعل مستعدة لمثل هذه العمليات الإرهابية وأنها سترد بشكل حازم على هذا العدوان الذي لا يمكن السكوت عليه، والذي طال مطار من أكبر مطارات العالم، بل أنه يعتبر من المطارات التي تزدحم بالمسافرين في مثل هذه الأوقات، وهو مطار الملك خالد ثم مطار أبها الذي لم يستثنيه الحوثي، وهو يعلم يعني ملايين المسافرين الذين يحطون رحالهم في مثل هذا المطار مختلف الجنسيات. البيان الذي صدر للتو قبل أن أنضم إليك أستاذ يحيى 12 قتيل من عدد من الجنسيات صحيح. العربية، ثم 309 من مختلف الجنسيات الدولية، مما يعني بالفعل على أن الحوثي أمعن وأراد إسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا.
1: طيب سليح. وبالتالي هل هذه الاستهدافات الآن يمكن أن تدفع المملكة العربية السعودية إلى مزيد من الانخراط في المعارك الجارية في اليمن في إطار دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من أجل تحقيق الإنجازات على الأرض في عملية فجر اليمن المتواصلة في جبهات مختلفة؟
2: يعني أستاذ يحيى كصحفي بكل تأكيد أجزم أن المملكة العربية السعودية، وأنا لست متحدثا باسمها، لكن أجزم كصحفي سعودي بأن السعودية عندما بدأت عملية فجر اليمن لمساعدة الأشقاء في اليمن بكل تأكيد لن تتوانى ولن تتأخر ولن تتوقف في منتصف الطريق. ويعني ما يجري من عدوان بالفعل هو جزء من المعركة، والسعودية من الدول الكبيرة التي تستطيع احتواء مثل هذه الهجوم وتستطيع بالفعل الرد، يعني وكأني أرى بالفعل أن هناك ردا سعوديا قادما، إما مندرجا ضمن عملية فجر اليمن وإما بشكل منفصل سيعلن عنه، بكل تأكيد ستعلن عنه السعودية وستعلن حيثياته. ويعني أجزم كصحفي وكمراقب من خبرتي في متابعة مثل هذه الأحداث بالفعل سيكون هناك رد سعودي قاسي. الأهم حقيقة أن ما يجري في المنطقة اليوم تحت عنوان فجر اليمن هو عملية تحرر وتطهر من الانشقاق الحوثي، سيكون هناك ثمن باهظ حقيقة، لكن المنطقة جاهزة لأن تدفع مثل هذا الثمن الذي سيكون مهره التخلص من درن الحوثي والتخلص من الوجود الإيراني. أي تماهي أو تغاضي أو تأخر أو تلكؤ أو تعاطف مع الإرهاب الحوثي سنرى إيران جديدة على حدودنا الجنوبية، سنراها في اليمن. ولذلك في رأيي أن يد الحزم والحسم السعودية بالفعل كانت واضحة منذ عام 2015 وحتى اليوم تحديدا في 5 من أكتوبر، بكل تأكيد أن هذه العملية أجزم أنها لن تتوقف إلا بعد أن تحقق أهدافها التي أعلنت بشكل واضح.
1: طب أنوه بهذا الخبر العاجل الآن، المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج أطلقته ميليشيا الحوثي. إذن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن يقول إنه جرى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج أطلقته ميليشيا الحوثي. طيب دكتور مبارك، يعني أمام هذه الهجمات التي لا تتوقف والتي تستهدف منشآت مدنية وحيوية في المملكة، هل نحن أمام حرب يمنية أم أننا أمام جبهة إضافية ضمن الحرب الإقليمية؟ هل بالفعل بدأت هذه الحرب تخرج خارج الحدود اليمنية؟
2: أشكرك أستاذ يحيى، سؤال منطقي جدا. يعني بكل تأكيد لا يمكن عزل اليمن عما يجري في المشهد الإقليمي بل في المشهد الدولي، يعني حتى غير بعيدة عن الحرب التي تجري ما بين روسيا وأوكرانيا. المشهد اليوم اللي تجد أن السعودية مع الملف اليمني، الولايات المتحدة الأمريكية مع الملف الإيراني، روسيا مع الملف الأوكراني، والصين مع ملف تايوان. ولذلك أرى أن ما يجري في اليمن جزء مما يجري في المشهد السياسي في الإقليم، لكن من الواضح أن إدارة السعودية للمعركة قائمة على أن ما يجري هو حرب يمنية. لدينا فصيل منشق عن الدولة اليمنية على الشرعية الدولية أن تعمل لإعادة هذا الفصيل إلى قانون الدولة اليمنية. هناك ثمن باهظ حتما سيدفع، لكن يجب من خلال إدارة المعركة أن يبقى شرر المعركة داخل إقليم آزال، وليس داخل اليمن فقط بل داخل حدود إقليم آزال الذي يسيطر عليه الحوثي، ومن ثم أيضا حدود اليمن، حتى يبقى نزاع يمني. نعلم أن إيران تريد فتح معركة موازية في جنوب غرب الجزيرة العربية، لكن أيضا السعودية لا تريد الانزلاق لهذه المعركة، هي تريد أن يكون رأس الحربة هو القوات المسلحة اليمنية البرية والجوية والمدرعات والمسيرات. لكن أيضا السعودية توفر غطاء جوي ومتقدم جدا، وتوفر المعلومات الاستخبارية وتدعم حقيقة الشرعية اليمنية بموجب أيضا قرار مجلس الأمن الدولي، والذي أعيد أيضا تأكيده في جلسة مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية. مما يعني بالفعل على أننا في منعطف خطير ومهم جدا من حرب تحرير اليمن من براثن الاحتلال، من براثن الانشطار الحوثي. وهذا يعني أيضا على أنه يتوجب على القوات اليمنية وداعميها عدم التوقف في منتصف الطريق، وعدم الارتهان إلى أي مفاوضات أو تسويات أو وساطات، نظرا لأن المعركة في بدايتها.
1: ولكن أستاذ مبارك، إذا أرادت المنطقة، دكتور مبارك، يعني بواقعية أين تكمن المشكلة وأين يكمن الخلل داخل القوات التابعة للحكومة اليمنية التي لا تستطيع حتى هذه اللحظة تحقيق ربما ما هو مأمول أو ما كان مأمولا عند انطلاق هذه المعركة، والأهداف التي تم الحديث عنها لم تحقق، يعني لم تتحقق هذه الأهداف حتى هذه اللحظة؟ أين يكمن الخلل؟ هل هذا عائد إلى وجود انشقاقات ما، إلى ربما يعني تنوع ووجود أكثر من جهة من هذه الجهات التي تقاتل مع الحكومة اليمنية، وبالتالي من هنا تأتي الاختلافات والخلافات حول ما يجري في الميدان، خاصة وأننا لاحظنا في بعض الأحيان جرى انسحابات من بعض المناطق استطاع الحوثيون السيطرة عليها بسهولة؟ ما الذي يجري؟ أين يكمن الخلل؟
2: يعني أفهمك جيدا أخي يحيى، سؤال يعني ملغم حقيقة، لكن عملية فجر اليمن لها الآن تدخل في فجر اليوم، تدخل اليوم السادس، ومن الواقعية حقيقة يجب أن نكون أيضا واقعيين مع خطط سير هذه العملية التي قال وزير الدفاع اليمني الفريق العقيلي لقناة الإخبارية السعودية بأننا مرحلنا عملية التحرر على ستة مراحل. المرحلة الأولى ألف وباء، نحن في منطقة باء من المرحلة الأولى، مما يعني على أننا نسير وفق خطط زمنية ممرحلة. النقطة الثانية أيضا هناك تقدمات، لكن تقدمات منضبطة بعيدا عن الاندفاع المغطى بالحماس الذي قد يصطدم حقيقة في أي لحظة. أستبعد تماما وجود انشقاقات أو انقسامات أو خيانات أو تخادمات. الموقف اليمني اليوم في أقوى وأفضل حالاته، المكونات اليمنية بأكملها بما فيها القبيلة اليمنية داخلة تحت علم واحد وخلف جيش واحد وبرئيس واحد، لأول مرة يتوحد الموقف اليمني في مثل هذه المعركة. ولذلك رأينا حالة الانشقاقات التي جرت في ألوية الحوثي، والتي أعلنت آخرها كان نهار اليوم أيضا على قناة التلفزيون اليمني، أحد الألوية كان يعلن انضمامه للقوات المسلحة اليمنية. ليس هناك أي انقسامات، هناك معنويات مرتفعة جدا في القوات المسلحة اليمنية، نحتاج مزيد من الوقت. هذه القوات المسلحة تحتاج مزيدا من الدعم، هناك غطاء سياسي وغطاء شرعي توفر المملكة العربية السعودية عبر مجلس الأمن الدولي، وهناك دعم سياسي، وهناك دول تتراص اليوم، نجحت السعودية في حشد مزيد من الدول أيضا لتقديم الدعم للحكومة الشرعية. كان آخرها ما أشرتم إليه قبل قليل، تصريح فخامة الرئيس دونالد ترامب الذي قال بأننا ندرس عملية الانضمام لهذه العملية، والانضمام الأمريكي بكل تأكيد أنه سيكون مهم جدا، وهو يدرك حقيقة أن ما يجري في اليمن ليس بمعزل عما يجري في إيران، وليس بمعزل عما يجري في مضيق هرمز.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور مبارك العاتي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، حدثتنا من الرياض، شكرا لك. والآن نرحب بضيفي من القاهرة الدكتور محمد عبد الواحد، الخبير، خبير الأمن الإقليمي والعلاقات الدولية. أهلا بك دكتور محمد. إذا نحن أمام تطورات متلاحقة متسارعة وتحولات كبيرة في هذه المواجهة اليمنية التي باتت يعني تخرج خارج الحدود. نحن أمام استهداف لمنشآت مدنية حيوية في المملكة العربية السعودية، منها مطار الرياض، والحديث يدور عن 12 قتيلا وأكثر من 300 جريح حتى الآن. كيف تقيم ذلك، وإلى أي حد يمكن أن تغير هذه الهجمات مسار المعركة في اليمن.
3: أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك الكرام. حضرتك ذكرت أنها يمنية يمنية. الحوثيون ينظرون إلى هذه الحرب على أنها حرب واحدة لها ثلاث مستويات. المستوى الأول وهو يمني يمني، ويعلمون أنهم يحاربون الجيش اليمني المدعوم من قوى خارجية، ودي نقطة مهمة للغاية. أن المستوى الثاني وهو حرب إقليمية لها تبعيات على الصراع على النفوذ في المنطقة. المستوى الثالث وهي حرب أمريكية إسرائيلية على إيران. وبالتالي الحوثيون يعلمون تماما أنهم ليسوا بصدد مواجهة كل هذه القوى التي تحاربهم، ولذلك بسبب القوة النيران الكبيرة وبسبب الهجمات الجوية السعودية العنيفة اللي أثرت لا شك بشكل كبير جدا على قدرات الحوثيون خلال الفترة السابقة. وبالتالي هو بيحاول أنه يعمل حرب استنزاف كبيرة، يعمل حرب غير متماثلة. أهم أشكال هذه الحرب هو رفع الكلفة على المملكة العربية السعودية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ومحاولة نقل النيران من الداخل اليمني إلى الداخل السعودي لرفع الكلفة عليها، ردا على الضربات وردا على ربما الإنجازات الأخيرة اللي حققها الجيش اليمني خاصة في الساحل، أو حتى أخذ يعني جزء من المبادرة، خاصة وأن المعلومات الحقيقة معلومات كلها من الطرفين معلومات مضللة. الجزء الثاني شكل الأشكال هو عملية الردع، الردع المتعدد، بمعنى ردع المملكة السعودية من جهة، ردع القوات الحكومية اليمنية من جهة، ثلاثة ردع شركات الطيران العالمية، لأن ضرب مطار سواء في الرياض أو مطار الملك خالد له دلالات اقتصادية، يخيف شركات الطيران، يخيف شركات الشحن، يؤثر على السمعة الدولية للاستقرار والسلام، وبالتالي الكلفة تكون عالية على المملكة العربية السعودية. كمان نقطة مهمة وهي عملية الاستنزاف. دائما لما بيكون بيضرب بصواريخ باليستية ويريد أن يصيب هدف، بيضرب معاه مجموعة من المسيرات الانتحارية ومجموعة أيضا من الصواريخ، كل ده بيعمل عملية تشتيت للدفاعات الجوية السعودية واستنزاف للذخيرة غالية الكلفة زي الصواريخ الباتروت، صواريخ بأربعة مليون دولار بيضرب بيه مسيرة لا تساوي 20 دولار، وبالتالي عملية استنزاف. هو كل الغرض منه يوقف الدعم السعودي للجيش اليمني، أو أن السعودية أو يجعل كلفة فجر اليمن كلفة عالية. كمان هو يريد أن ينقل المعركة من شكلها الداخلي إلى شكلها الإقليمي.
1: طيب دكتور محمد، يعني ثم من يرى أن في الواقع الأمر إيران تريد فتح جبهة في خاصرة المملكة العربية السعودية، لكن كيف يمكن للمملكة أن تستعيد زمام المبادرة في اليمن دون أن تنزلق إلى معركة استنزاف؟
3: الوضع السعودي الحقيقة وضع حرج، يعني حتى الآن ما فيش إعلان حرب حتى الآن في اليمن أو مشاركتها في حرب. هي تعلم أن الكلفة السياسية عالية في الإعلان عن حرب، على الرغم من أن هذه الضربات قد تحرج النظام السعودي أكثر، ولكن السعودية لديها قدرات هي الأخرى على أنها تتعامل مع هذه الحرب على أنها حرب ضد المملكة العربية السعودية. الفترة اللي فاتت منذ الإعلان عن فجر اليمن بالفعل هناك تصعيد وضربات جوية هي الأعنف. لا شك أن الحوثيين فقدوا الكثير من مقاتليهم، فقدوا الكثير من معداتهم، ولكن الضربات الجوية لا تحسم معركة، هي تؤدي إلى استنزاف ولا تحسم معركة. ده جزء. الجزء الثاني في الجيش اليمني والقوات المتحالفة معه، ما زال لديهم بعض العيوب في التكتيك. أولا بيعتمدوا اعتماد كبير جدا على الطيران السعودي، بيعتمد اعتماد كبير جدا على الضربات الجوية، يعني بدونه لا يستطيعوا أن يفعلوا شيء. ده جزء. الجزء الثاني إن ما فيش قيادة موحدة حتى الآن، لا أقول انقسامات، ولكن تعدد القوى المسلحة بيجعل تعدد الولاءات في أولويات في العمليات، في أولويات للجغرافيا، يدافع عن أي منطقة، كل طرف يريد أن يدافع على المنطقة التي يتبعها. ربما كمان في عامل آخر دخل جديد وهو الجنوبيين، ربما مشاركتهم في هذه الحرب بصفقة أخرى لا أعلمها. وبالتالي شكل الجيش اليمني حتى الآن غير مستقر، يجب أن يستمر الدعم اللوجستي له بقوة وباستمرار، يجب أن يثبت مواقعه عند الحصول على مكاسب عسكرية، أن يثبت موقعه، ومش بس يثبت موقعه، ده كمان ياخد نقاط حصينة، بمعنى أنه إذا سيطر على الساحل فيجب أن يثبت نفسه في أماكن الساحل، خاصة في باب المندب وفي زباب وطرق، بعض أجزاء من طرق الساحل يجب أن يؤمنها من خلال المرتفعات القريبة من الساحل لكي يؤمن خطوط الدعم، خطوط الإمداد والتموين، لاسيما أنه له مميزات مش موجودة عند الحوثي، مميزات الاستطلاع، ولديه معلومات كثيرة جدا. يعني ربما يكون الولايات المتحدة الأمريكية داعم كبير جدا من خلال الأقمار الصناعية في توفير معلومات استخباراتية عالية الدقة. كمان يعلم أن بسيطرته على الساحل هي ليست نهاية المطاف، طالما أن الحوثي يسيطر على مرتفعات تعز، ودي نقطة في منتهى الخطورة، بمعنى أن الذي يسيطر على مرتفعات تعز هو الذي يستطيع ضرب الطرق، قطع أو حصار تعز حصار كامل، وهذا ما حدث بالفعل، هنقول حصار شبه كامل أو تطويق شبه كامل، مش عايز أقول كامل لأن في بعض الطرق الفرعية، لكن حصار شبه كامل دي بتؤدي في النهاية إلى رفع الكلفة على تعز. سكان تعز من المدن الكبيرة ذات الأغلبية السكانية عالية جدا، وبالتالي هذا الحصار يرفع الأسعار ويرفع الكلفة، وعشان يجد إمداد وتمويل للسلع والأدوية والمواد الغذائية هياخد طرق بديلة، وبالتالي الأسعار ترتفع وتصبح تعز أو مدينة تعز عبء كبير جدا على القوات اليمنية وعلى المملكة السعودية أيضا.
1: طيب دكتور، بالنسبة لأمن المملكة، هل بات أمن المملكة العربية السعودية اليوم يرتبط بمعادلة إقليمية، خاصة في ظل الحرب على إيران؟
3: بالفعل أنا أتخيل أن هي منذ بداية الحرب، ويعني أنا قلت لحضرتك أن الحرب منذ بداية الحرب في غزة كمان من 7 أكتوبر، وهي الحرب بتوصف أنها لم تنتهي عند غزة لكن هتتوسع في المنطقة، وبالفعل شملت الضفة وشملت جنوب لبناني وشملت سوريا وشملت إيران، وبالتالي هي في طبيعتها ليست حرب إسرائيلية على غزة، وليست حرب إيرانية ضد أمريكا، وليست حرب سعودية ضد اليمن، يعني هي حرب، يعني صراع، جزء من صراع جيوسياسي كبير، جزء من صراع إقليمي كبير لتغيير منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي ربما في الإعلام ما بنقولش الكلام ده، لكن هذا واقع حقيقي، هي جزء من صراع جيوسياسي كبير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، صراع على النفوذ في المنطقة، صراع لإعادة رسم نظام مالي واقتصادي عالمي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هناك مشروع بيتم، مشروع ده متعدد الجوانب، مشروع اقتصادي مالي ايديولوجي في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وبالتالي حتى في أوكرانيا، يعني ليس فقط في الشرق الأوسط، حتى الحرق جزء من هذا الصراع ومن هذا المشروع اللي بيعيد إعادة صياغة العالم من جديد لصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض فكرة تعدد القطبية وتريد أن ترسخ لأحادية القطبية سواء سياسي أو حتى اقتصادي، فبالتالي في ترابط شديد مع الحرب الإقليمية. الحوثي بيحاول يدور المملكة السعودية.
1: إذا كان هذا الترابط واقعا دكتور محمد، يعني لماذا يتردد الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية في الانخراط في هذه المعركة، أو على الأقل تقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية في هذه المواجهة؟ ورئيس ترامب تحدث هذا اليوم عن أنه سيتخذ قرارا، ما القرار المتوقع برأيك؟
3: أولا لها أسباب كثيرة، يعني أنا لا أفترض حسن النية في العمل السياسي، لكن لها أسباب متعددة. جزء منها أنا هبتدي بالجزء اللي أنا شرحته لحضرتك وقلت إن هو إعادة صياغة لنظام مالي اقتصادي دولي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. أهم نقطة فيه دون الدخول في التفاصيل إن كل شيء له ثمن، يعني الأمن هو سلعة استراتيجية يجب حضرتك إن أنت تدفع. أنا حاطط قواعد وبشتري سلاح منك وعندي قواعد عسكرية، لكن ده لي تمن أن أنا دافع بس عن دفاع بسيط، لكن أن أنا حارب لك لها تمن آخر. دي سلعة استراتيجية، الأمن سلعة استراتيجية وأنا ببيعها. كل شيء في النظام الجديد أخي الفاضل هيبقى لي تمن، وهتلاقي الفترة القادمة في ترسيخ لهذا المفهوم أن كل شيء لي تمن، الماء العذب لي تمن، وبالتالي في سيطرة على منابع المياه العذبة في المنطقة بالكامل. الممرات المائية لها تمن، حتى التأمين والحماية وإن أنا حارب لك ليه تمن، حضرتك ادفع وأنا هحارب لك. فإذا كل شيء بقى ليه تمن. ده جزء. الجزء الثاني، الولايات المتحدة الأمريكية مش عايزة توسع في الحرب ومش عايزة توسع في التطورات. مهم جدا كمان هو توريط جزء من المنطقة. هو الولايات المتحدة الأمريكية وسيرها الحرب أمريكية إسرائيلية ضد إيران، وبالتالي هي تريد أن تشارك الدول الإقليمية. مسؤولية الدول الإقليمية أنها تدافع عن نفسها، وأنا مش هدافع لي الدول الإقليمية. أنا بقول لحضرتك ما يحدث حقيقة على واقع الأرض، ويجب أن احنا نعي هذا تماما. كل شيء أصبح مسعر وله تمن. كمان الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في يعني حروب مع الحوثيين، ووجدت أن الحوثي شديد الجراءة هو أول من تطاول على الولايات المتحدة الأمريكية وأطلق صواريخ ومسيرات على حاملات طائرات وفرقاطات في البحر الأحمر. هذا لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. الحوثي هو أول من قام بهذه الموضوع، وإيران أيضا ضربت القواعد العسكرية الموجودة في المنطقة وضربت قطع بحرية أمريكية كبيرة في المنطقة. إذن أصبحت الحرب مكلفة، وأنا مش بقول كده عشان أقول أن إيران قوية، ولكن هناك أيضا إذا تحدثنا أن الصراع هو جزء من صراع جيوسياسي دولي، فهناك من ساعد إيران من القوى العظمى زي الصين وروسيا بتوفير معلومات استخباراتية وتصوير بالأقمار الصناعية، وده كان دليل على حجم الضربات ودقة الضربات في للقواعد العسكرية. إيران في ضرباتها كانت بتضرب الشبكات العقدية للاتصالات للولايات المتحدة الأمريكية، وده أمر خطير جدا، وهي الصين بتراقبه بقوة. الولايات المتحدة الأمريكية بتشتغل في المنطقة من خلال شبكة عنقودية للاتصالات، بمعنى أنها بتربط الأقمار الصناعية بالمسيرات بالطيارات الـ F-35، وبالتالي هذه الشبكة لن يجدها إلا الولايات المتحدة الأمريكية. إيران استطاعت أنها تضرب هذه النقاط سواء في بعض القواعد في المنطقة أو في أهداف خاصة بالمنطقة. إذن الحرب هي أشمل من أنها تكون حرب يمنية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد عبد الواحد، خبير الأمن الإقليمي والعلاقات الدولية، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك. إذن الآن أرحب بضيفي من الدوحة، لواء المتقاعد محمد السمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية. أهلا بك لواء محمد. إذن استهداف الحوثيين مطارات مدنية في المملكة العربية السعودية متواصل، هذا اليوم استهداف مطار الرياض وإيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة من الناحية العسكرية؟
4: من الناحية العسكرية أستطيع أن أقول بأن الضربات التي تلحق بقوات الحوثية في العديد من المواقع أصبحت مؤلمة لهم، وهناك تغير في ميزان القوى، بالإضافة إلى أنه نلاحظ على الساحل الغربي أصبح هناك أصبحت القوات التابعة للقوات الحكومية والفصائل المساندة لها تستطيع أن تقوم بعمليات السيطرة، ولذلك الضربات التي تم شنها على صنعاء والعديد من المدن يريد الجانب الحوثي أن يقوم بعملية انتقام. والآن من وجهة نظر يعني حيادية لا يجوز أن يكون هناك استهداف للأعيان والمنشآت المدنية والمطارات المدنية لكلا الطرفين، ولكن عندما نأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي الإنساني مبدأ التمييز والتناسب وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الحروب، فإن عملية الاستهداف المباشر لقاعة المسافرين أو أن يكون هناك استهداف لطائرة مدنية ويكون هناك صرعى وجرحى نتيجة لهذه العمليات، فهذا العمل يعتبر يعني انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. والآن يحاول الحوثي أن يقوم بالتوسيع للعمليات بدلا من أن تكون في الحرب يعني في الداخل اليمني إلى أن تستهدف العمق السعودي. نحن الآن أمام عملية استهداف للعاصمة السياسية للمملكة العربية السعودية، وهذا يشكل حقيقة يعني تصعيد مقابل التصعيد من قبل الجانب
1: وهذا
4: الحوثي، وهو
1: التصعيد يا
4: يريد
1: محمد كيف يمكن للمملكة العربية السعودية أن تواجهه؟ ما هي خيارات المملكة في هذا الإطار؟ التعزيز الدفاعي، زيادة الدعم العسكري المقدم للقوات التابعة للحكومة اليمنية التي تواجه الحوثيين على الأرض، أم ربما مزيد من الانخراط العسكري في اليمن؟
4: إذا أخذنا بعين الاعتبار المساحة الجغرافية تزيد عن 2,149,000 كيلومتر مربع، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك قدرة لتأمين الحماية المطلقة لكل الأرض السعودية، ولكن يمكن أن يكون هناك تركيز على الأهداف الحيوية ومراكز الثقل. ولكن على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تمتلك يعني نظام دفاع جوي حديث جدا، بالإضافة إلى أنه حلف مكة الدفاعي أستطيع أن أقول يجب أن يكون مسند الآن للمملكة العربية السعودية بما يتعلق في الدفاعات الجوية في الداخل السعودي، إلا أن الصواريخ الحوثية أثبتت نجاحها وقدرتها على الوصول، وهنا لا نتحدث عن أعداد كبيرة من الصواريخ التي تطلق، ولذلك هناك ثغرة حقيقة، أستطيع هناك ثغرة دفاعية، هناك خلل بما يتعلق في عملية وصول هذه الصواريخ وعدم القدرة على الاعتراض. العاصمة دائما يجب أن تكون محصنة، المطارات يجب أن يكون هناك دفاع دائري يوفر الحماية حول هذه المطارات، ولذلك القدرات الموجودة في المملكة العربية السعودية مسخرة بالمطلق. ولكن إجابة لسؤالك، هل سيكون هناك انخراط بري؟ أعتقد هذا أمر خطير جدا، وقد يكون هذا أحد أهم الأهداف الخبيثة الخفية لهذه الحرب لتوريط المملكة العربية السعودية في هذا المستنقع وفي هذا الصراع. هناك أهداف ليس فقط لتدمير اليمن، وكذلك لإلحاق أكبر الأذى في الدول العربية في المنطقة، ولذلك إعادة رسم المشهد الجيوسياسي، وهنا أتوافق مع ضيفكم قبل قليل، هناك محاولة لإعادة رسم المشهد الجيوسياسي في الإقليم،
1: طيب
4: جعل هذه الدول تدخل في مستنقع من النزاعات، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة تستثمر حقيقة في سوق السلاح وبيع الصواريخ والذخائر والمتفجرات لدول المنطقة.
1: طب أشرت إلى ضرورة إسناد أطراف اتفاق مكة للمملكة العربية السعودية في هذه المرحلة، لكن باكستان وتركيا ما الذي تستطيعان تقديمه في هذه المرحلة؟
4: يعني عليهم أن يقدموا، لأن هذا الحلف لا يمكن أن نكتفي بالشعارات السياسية والإعلامية. تركيا تمتلك قدرات دفاعية بما يتعلق في الدفاع الجوي، الباكستان تمتلك كذلك، ولكن قد يكون عملية إحضار هذه المعدات لغاية الآن هي معضلة، وجود قوات برية على الأرض ومستشارين غير كافي، وهو أقل من الطموحات التي يجب أن يتم تفعيلها. الآن كان هناك معلومات تشير بطلب المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية، وباعتقادي قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية ترغب بأن تستمر هذه الحرب لأطول فترة ممكنة وأن تكون حرب استنزافية، ولكن إذا كان هناك تفعيل من قبل الدفاعات الجوية من قبل تركيا والباكستان ضمن الفترة القادمة يمكن أن تحد من التأثير الحوثي، ولكن لا يمكن أن تمنعه بالمطلق. نحن نتحدث عن أدوات الحرب اللامتماثلة، وعادة ودائما أدوات الحرب اللامتماثلة يكون من الصعوبة التعامل معها. لنعد إلى ما كان يجري خلال الحرب، خلال العمليات التي جرت وإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، على الرغم من أن المساحة الجغرافية للأرض المحتلة هي صغيرة جدا ولا تقارن بمساحة المملكة العربية السعودية، ووجود القبة الحديدية ومنظومات الثاد والباتريوت ومقلاع داوود وأرو 2 وأرو 3 والمدمرات في البحر الأحمر وفي البحر المتوسط والعديد من الدول الإقليمية،
1: طيب
4: ولكن
1: لا محمد، يعني
4: تتمكن إسرائيل
1: سأستغل
4: من
1: ما
4: تسليم
1: تبقى
4: الحماية.
1: من وقت، طيب وضحت الفكرة، سأستغل ما تبقى من الوقت لنسأل عن الحرب على الأرض في اليمن. ما العوامل التي يمكن أن تحسم الأمور على الأرض، خاصة وأن الأمور حتى اللحظة غير محسومة؟ وهل هناك أي طرف قادر على الحسم بالنظر إلى موازين القوى؟
4: لا يوجد أي طرف لغاية الآن أستطيع أن أرى بأنه قادر على الحسم، والتاريخ يثبت ذلك. الحروب اللاتماثيلية ليس من السهولة أن يكون هناك قدرة على الحسم، ولذلك نرى بأن الجغرافيا اليمنية المعقدة تنعكس على ما يجري في العمليات، عمليات بطيئة، عمليات كر وفر. القوى الجوية لا تحسم المعركة، القوى الجوية تسند القطاعات على الأرض، ولذلك يجب أن يكون هناك قوات على الأرض قادرة على أن تقوم بالحسم. ولكن في جميع المحاور، وفي الذات في محاور تعز الآن، المعارك التي تجري من هذه المنطقة، نجد بأنه من الصعوبة على القوات الحكومية أن تكون قادرة على الحسم. النظام الذي يقاتل به الحوثي قتال حرب العصابات بالمجموعات الصغيرة يجعل العمليات صعبة، لأنه لا يستطيع أن يقوم بمعركة جبهوية بسبب انكشاف مسرح العمليات. ولذلك أرى بأنه لا بد أن يكون هناك تدخل على الأرض. الآن كان هناك تحشيد لما يزيد عن 100,000 من القوات
1: نعم
4: الحكومية والفصائل المسندة لها،
1: نعم
4: ولكن يبدو بأن هذه القوات غير كافية للحسم على الأرض.
1: شكرا لك اللواء المتقاعد محمد إصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كنت معنا من الدوحة، شكرا لك. وصلنا إلى ختام هذه الساعة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تقدير موقف.
5: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف، معي أنا سهام بابا. الديزل الروسي يدخل أمريكا في صفعة من ترامب لأوكرانيا وأوروبا معا. عاصفة غضب في أعقاب صفقة الديزل المباغتة بين ترامب وبوتين. التزام روسي بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوق الأمريكي والعالمي. ومساعي أمريكية لخفض أسعار الوقود السابعة قبل انتخابات التجديد النصفي. محاولات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لقرار شن حرب على إيران. هذه ليست المحاولة الأولى لترامب، في محاولة سابقة ضغط على الحلفاء الأوروبيين للسحب من احتياطيات الطوارئ للديزل وضخه في أمريكا. تحول لافت في الموقف الأمريكي بدأ بفرض عقوبات صارمة على روسيا وانتهى بصفقة متبادلة. هجوم من الحزب الديمقراطي على الرئيس الأمريكي واستنكار أوكراني لصفقة اعتبرها زيلينسكي مخزية وغير عادلة، وانتقادات وتخوفات أوروبية من تداعيات رفع العقوبات عن موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: هل تساهم الصفقة في رفع أسهم الجمهوريين قبل الانتخابات؟ ماذا يريد ترامب من خلق توتر جديد مع أوروبا؟ وما تداعيات الصفقة على الحرب الروسية الأوكرانية؟ للنقاش سيكون معنا في الاستوديو الدكتور أسامة أبو أرشيد، الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات في واشنطن. معنا من موسكو أندريا أنتيكوف، الكاتب والباحث السياسي. ومن واشنطن جوي هود، مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقاً. ومن ستوكهولم الدكتورة والباحثة السياسية ديما الحلي. أهلاً بكم.

0: إذن مشاهدينا، نبدأ هذا النقاش بالتصريحات الأخيرة التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قال فيها بأنه سيكون أو من الجيد أن يكون لأوكرانيا رئيس جديد. ونبدأ مع ضيفنا في واشنطن جو هود، مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا، وأرحب بالدكتور أسامة أبو أرشيد، الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات في واشنطن. نبدأ من واشنطن معك جوي هود بالسؤال عن هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودوافعها في هذا التوقيت وبعد ساعات من صفقة الديزل مع روسيا.
1: تحياتي لكم ولضيوفكم ولمشاهديكم، وشكرا على هذه الدعوة. من دأب السيد ترامب وأسلوبه التفاوضي بين كر وفر من اليمين إلى اليسار، ويترك خصومه وأصدقائه يتساءلون عما سيقوم به، وهذا ما ساعده في التطوير العقاري كما يعتقد، وقد أتى بهذا الأسلوب إلى الدبلوماسية الدولية. ما يحاول أن يقوم به الآن هو أن يخفض من سعر المحروقات سيما البنزين والديزل، لكي يرى الناخبون الأمريكيون بأنه يقوم بشيء ما لكي يخفض من أسعار السلع والبضائع رغم الحرب مع إيران. بطبيعة الحال السيد الرئيس بوتين اتفق مع ترامب على توفير الديزل وضخه في الأسواق وفقا لطلب ترامب، وترامب لا يقوم بشيء حسن ولا يقول شيئا حسنا بشأن الرئيس الأوكراني، ولكن ربما بعد الانتخابات الأسعار ربما سترتفع أو تنخفض في سوق الطاقة، وربما سيهاجم إيران أو

0: This isn't the first time, and it's
1: هذه ليست المرة الأولى وليس الأمر الأسوأ الذي تفوه به الرئيس ترامب بشأن السيد زيلينسكي أو إلى السيد زيلينسكي، ولكن هذا لا يعني أن أمريكا لا تبيع من خلال الأوروبيين المعدات والسلاح إلى أوكرانيا، ولا أعتقد أن هذا سوف يتغير. أعتقد أن ما يقوم به هو يرتبط بالأمد القصير، يحاول أن يقوم بذلك ترامب لكي يخفض من سعر الديزل مع اقترابنا من 3 نوفمبر الانتخابات النصفية، ولا أعتقد أن هذا سوف يكون له وقع. ويمكن أن نتوقع كما قلت أن نسمع خطابات وتصريحات شبيهة خلال الأسابيع القادمة أيضا.
2: أستاذ أسامة أبو رشيد، ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني الحديث الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيلينسكي، هل هو يأتي ربما في سياق مستجدات في العلاقة بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا فيما يتعلق بصفقة الديزل مع روسيا، هل ترتبط بحسابات انتخابية داخلية أمريكية، أم أنها أيضا تدخل في سياق مستجدات مرتبطة بالعلاقة مع أوكرانيا من الأساس؟
3: لا، حقيقة هو هناك بعدان. يعني البعد الأول الذي تفضلت به، هناك حسابات انتخابية لا شك. الآن أسعار الديزل ارتفعت بنسبة 70% في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، هذا يؤثر على الكثير من المزارعين، على الكثير من الولايات الحمراء التي يحتاجها الجمهوريون. الآن هناك بدأ حديث في الولايات المتحدة أن الجمهوريين قد يخسروا أو أنهم يواجهون منافسة حادة في مجلس الشيوخ، هذا لم يكن قبل أسابيع من الآن مطروحا. الآن بعض الولايات الحمراء مثل تكساس، مثل كانساس، مثل أوهايو، مثل آيوا، مثل نورث كارولاينا، قد يخسرها الجمهوريون، وهذه ستكون كارثة بالنسبة لدونالد ترامب أن يخسر مجلس الشيوخ ومجلس النواب. فإذا الحسابات الانتخابية حاضرة، لكن أيضا هناك حسابات العلاقة الثنائية أو هذه ديناميكيات العلاقة بين دونالد ترامب وبين زيلينسكي، وأشار إليها تقرير أكسيوس حقيقة، يعني نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، أن دونالد ترامب مستاء جدا من زيلينسكي لأنه طلب منه على مدى الأسابيع الماضية على الأقل
2: وقف الهجمات على محطات التكرير،
3: على محطات التكرير في روسيا، ولكن زيلينسكي رفض أن يلتزم بهذا الأمر، وهذا ساعد أو ساهم في رفع أسعار الطاقة ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما عالميا. فإذا كلا الحسابين حاضرين، لكن دونالد ترامب نحن نعلم أنه شخصية، يعني الضيف الكريم قال هو شخصية زئبقية، وهو أيضا شخصية تعاقدية ليس فقط لمصلحة أمريكا، إنما تعاقدية لمصالحه الخاصة، ومصالحه الآن تتطلب، مصالحه السياسية تتطلب أن يخفض أسعار الوقود، مع أنه من المستبعد بالمناسبة أن تنخفض بشكل جوهري حتى لو ضخت روسيا كل ما اتفق عليه من براميل أو من أطنان 300 ألف طن 500 ألف طن مليون طن على مدى أشهر متوالية، حتى لو حصل ذلك من المستبعد أن تنخفض تكلفة الطاقة والديزل تحديدا خلال الأشهر القليلة القادمة، بمعنى أن التأثير ربما سيكون إعلاميا دعائيا بالنسبة لدونالد ترامب أكثر منه واقعيا وعمليا، لأن الأمر مرتبط بالبيئة الدولية من عدم الاستقرار سواء في إيران أو حتى في روسيا، لأن روسيا أيضا تواجه أزمة في التكرير، ولديها الآن ضعف 30% في تكرير الديزل، وهي منعت تصدير الديزل منذ شهر جولاي الماضي بسبب الضربات التي تعرضت لها.
2: سيد أنتيكوف، قبل أن ننتقل إليك، نذهب مشاهدينا لمتابعة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة الإعلان عن ما وصفه بالاتفاق الكبير مع الجانب الروسي أو الصفقة الكبيرة التي ستؤدي إلى خفض أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية.
4: أعتقد أنكم سمعتم عن اتفاق النفط مع روسيا، إنه اتفاق كبير إذ ستتدفق كميات هائلة من النفط إلى بلادنا. أود أن أشكر الرئيس بوتين، لأكون صادقا معكم، إننا نستقبل كميات ضخمة من النفط وتحديدا الديزل، وهو ما نريده، لذا شكرا لكم.
2: نعود الآن لنقاش مع ضيوفنا ونتحول لسيد أندري أنتيكوف في موسكو لنسأل عن نظرة موسكو لهذه الصفقة، هل تعتبرها تحولا كبيرا في الموقف الأمريكي، أم أنه تحول مرتبط بهذا الظرف الذي يستدعي صفقة اقتصادية من هذا النوع؟
5: لا، من المبكر أن نتحدث عن تحول الحقيقي في الموقف الأمريكي، يعني دون شك، وكما قال الضيوف الآخرين، يعني ترامب يحتاج إلى تخفيض أسعار ديزل بسبب اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية وضغوطات داخلية.

0: هذه الصفقة الروسية الأمريكية ربما لفترة قصيرة، ما الذي سيحصل بعد تلك الانتخابات النصفية؟ نحن لا نعلم، ربما ترامب سيفرض العقوبات على قطاع الطاقة والنفط الروسي من جديد، ربما لا، ولكن هذا ما سنراه في المستقبل. ولكن حاليا توجد هناك هذه الصفقة من وجهة نظر الاقتصادي، يعني روسيا كانت تصدر النفط قبل هذه الصفقة، أي لم تكن هناك مشاكل مع تصدير النفط الروسي للخارج. حاليا روسيا ستقوم بتصدير ديزل وفقا للاتفاقيات مع الجانب الأمريكي، ولكن المشكلة ليست في الاقتصاد، ليست في كسب مزيد من الأموال ولا ما هنالك. الأمر يتعلق بمحاولات لتقارب وجهات النظر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هناك نقطة أهم برأيي الشخصي، وهي مرتبطة بالضربات الأوكرانية ضد المنشآت النفطية الروسية. هل سيتجرأ زيلينسكي لاستمرار هذه الضربات في ضوء هذه الصفقة؟ هذا سؤال مطروح. إذا فعلا قام زيلينسكي بهذه الخطوة، فدون شك هذا سيتسبب في مزيد من الغضب لدى الرئيس الأمريكي، وقد يؤدي إلى مزيد من الخطوات ضد أوكرانيا، خاصة أن توجد هناك شائعات على الأقل حول إمكانية منع تقديم المعلومات الاستخباراتية وصور لأقمار الاصطناعية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا. طبعا هذا سيكون انقلابا جذريا من أمريكا تجاه أوكرانيا، فدون شك سيتسبب في انتصار روسيا القريب على ساحة القتال. ولكن مجددا، يعني نحن نتحدث عن يعني آفاق ربما شهر، تقريبا شهر واحد، أي قبل إجراء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا بعد؟ نحن لا نعلم كيف سيتصرف ترامب.
1: طيب، ننتقل لضيفتنا في ستوكهولم دكتورة ديما الحلولي، لنسأل عن الموقف الأوروبي. لأي درجة تبدو أوروبا معنية أولا بهذا الخلاف الثنائي أو التوتر في العلاقة بين زيلينسكي ورئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكيف يمكن أن تتصرف حيال ما تراه بأنه تقويض لجهودها في مواجهة روسيا عبر هذه الصفقة؟
2: نعم، شكرا لك ولضيوفك الكرام. أريد القول أن الأوروبيين إلى الآن لا يريدون التصديق أن ترامب لم يعد يراهم أولوية، أن الساحة الأوروبية هي ليست أولوية لدى ترامب. إلى الآن هم يحاولون عدم تصديق هذه الحقيقة. اللي حصل أنه الأوروبيين أول ردة فعل لهم كانت محاولة تقليل من شأن الصفقة بالقول أنه روسيا بالأصل ليس لديها هذه الكمية، ثم أعربوا عن غضبهم. يعني شفنا المفوضية الأوروبية أعربت عن إدانتها، طبعا زيلينسكي هو اللي أعرب عن غضبه بالأكثر. ولكن بالنسبة لأوروبا، طبعا الأولوية أوكرانيا. بالنسبة لترامب، هم يدركون أن الأولوية حاليا هي الانتخابات النصفية، فيحاولون القول أنه ما يجري هو مجرد دعاية انتخابية ولن تؤثر على الحلف الأمريكي الأوروبي والحلف الغربي بشكل عام، وأيضا مساعدات أمريكا لأوكرانيا، وأنه ما يجري هو مجرد دعاية انتخابية يستفيد منها ترامب لأجل الانتخابات النصفية. لأن بكل الأحوال هم يعتمدون على القول أنه الكمية اللي أعلن عنها ترامب بالأصل روسيا لا تملكها، خاصة مع استمرار الضربات الأوكرانية لروسيا. حتى الملفت أنه من بعد إعلان ترامب عن هذه الصفقة، فورا أوكرانيا أطلقت يعني طائرات مسيرة واستهدفت مصنع لتصنيع الديزل في داخل روسيا. فهذا كان رد فوري ليس فقط من أوكرانيا، ولكن أيضا من ورائها الأوروبيين طبعا.
1: سفير جوي، ما رأيك في هذا الكلام؟ ماذا لو استمرت الهجمات الأوكرانية على محطات تكرير النفط في روسيا؟ كيف سيتصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ وماذا لو فشلت هذه الخطة من الأساس في خفض الأسعار في الداخل الأمريكي؟
3: و الصفقة سوف تفشل في تخفيض الأسعار. الرئيس الأمريكي كان يمكن أن يقول شيئا والأسواق تتفاعل، هذا ما كان يحصل في السابق، ولكن دونالد ترامب تحدث عن نحو مطول وعن نحو متكرر، وبالتالي الأسواق لا تصغي إليه بعد الآن. في الليلة الأخيرة كان يمكن أن يقول أعتقد أن سيكون لدينا صفقة مع إيران في يوم الاثنين والأسعار تنخفض، وأعتقد أنني سوف أضرب إيران قريبا، وفي يوم الجمعة ترتفع الأسعار، ولكن في هذه المرة لم يحصل شيء، لأنه كما قلت تحدث كثيرا والأسواق لا تأخذ ما يقوله على محمل الجد. ربما وجود ديزل روسي إضافي على المدى القصير على في الأسواق سوف يؤثر، ولكن لا أعتقد ذلك، لأن هنالك طلب سوف يرتفع على الديزل وعلى أيضا وقود التدفئة في أوروبا خلال شهر الشتاء أو أشهر الشتاء. ولكن إذا ما ضرب زيلينسكي محطة تكرير الديزل لغاية الانتخابات النصفية في روسيا، طبعا ترامب سوف تفلت الأمور من عقالها فيما يخص الرئيس الأمريكي، وسوف يغضب، واعتقد أن الرئيس زيلينسكي يفهم ذلك، وربما سوف يعلق هذه الهجمات خلال الشهر القادم ربما.
1: أستاذ أسامة، هل أدخل دونالد ترامب بهذه الصفقة مع روسيا الحزب الجمهوري في ورطة، أم قدم له خدمة قبل الانتخابات النصفية؟
4: حقيقة الناخب الأمريكي لا يهتم في الحرب في أوكرانيا إلا من ناحية كلفتها على الولايات المتحدة، فلن تكون هي عاملا حاسما في الانتخابات. دونالد ترامب يستهدف البعد النفسي بالدرجة الأولى، هو أن هناك تحسن، هو يعد دائما أن الأسعار ستنخفض، تحديدا أسعار الطاقة ستنخفض بعد الانتخابات، وقال أنها ستنخفض كأنها حجر ساقط من السماء، ستنخفض بسرعة، سيصل سعر الجالون إلى دولار 85 سنت، هو الآن حوالي دولار 50 سنت، 4 دولارات 50 سنت تقريبا، فهو دائما يعطي هذه الجرعات النفسية.
1: لكن عمليا هناك انخفاض في أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه الصفقة؟
4: تقريبا كان هناك 25 سنت، لكن هذا الانخفاض لا يعني أنه دائم، لأنه هذه التصريحات الإيجابية دائما تتحرك أو تؤثر في الأسواق. نحن نعلم أن الأسواق تقوم على الانطباعات، إذا كان تصريح إيجابي في إيران تكون هناك تقل المخاطر الأمنية، تقل تكلفة التأمين، يصبح هناك أمل بأن الأسعار ستنخفض، لكن دائما تعود مرة أخرى إلى حيث كانت. السبب أن جذر الأزمة لم ينحل، لا زالت هناك حرب في أوكرانيا، لا زال هناك استهداف لمحطات التكرير النفط في روسيا، روسيا لم تستعد قدراتها كاملة التشغيلية كاملة، هناك مستهلكون آخرون. يعني الآن هناك سؤال، من الذي سيضحى به في هذه الصفقة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين؟ لأنه الأصل أن هناك مشترون آخرون للديزل، الآن سيعطى للولايات المتحدة، هذا سيثير أزمة بالنسبة لروسيا، أزمة بالنسبة لمصداقيتها، ولن يخفض الأسعار بشكل جوهري. مرة أخرى، ما يهم دونالد ترامب هو أن يشتري الوقت حتى موعد الانتخابات في 3 نوفمبر القادم، هذا ما يهم دونالد ترامب، شراء الوقت حتى تمر الانتخابات، لأنه بعدها قد يكون هناك تصعيد عسكري مع إيران، لن يهمه إذا ارتفعت الأسعار مرة أخرى أو إذا ما كان الأمريكيون يشتكون أكثر، لأنه سيكون عنده عامين متحررا من انتخابات قادمة، وسيدفع الجمهوريون الثمن. هو يحاول أن يحسن وضع الجمهوريين في الانتخابات، لكنه ليس بالضرورة أنه سينجح، وليس بالضرورة أنه بعد ذلك سيكون لديه نفس القدرة على التحرك والمناورة. الشهرين والنصف تقريبا القادمين بعد الانتخابات هي المرحلة الأخطر التي ستكون عليها إدارة دونالد ترامب، لأنه سيكون متحرر من أي قيود عليه حتى يأتي الكونغرس الجديد.
1: طبعا نتحول إلى ضيفنا في موسكو لنفهم المكاسب الروسية من هذه الصفقة، وهل ستنجح روسيا في الإيفاء بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق مع الأمريكيين وتوفير الديزل في الأسواق الأمريكية والأسواق العالمية، هذا بالنظر للأضرار التي لحقت بمصافي التكرير نتيجة الهجمات الأوكرانية الأخيرة؟
0: أولا، هناك حاجة لتوضيح يعني ما حصل خلال الأشهر الأخيرة في محطات البنزين في داخل روسيا. كان هناك مشاكل مع البنزين، هذا حقيقة، ولكن لم تكن هناك مشاكل مع الديزل. تقليديا روسيا تنتج ديزل بكميات التي تغطي الطلب الداخلي في روسيا، وروسيا كانت تصدر هذا الديزل إلى الخارج، وعندما كان البنزين مطلوب بشكل أكبر بكثير، فلذلك لا توجد هناك مشاكل لدى روسيا فيما يتعلق بتصدير الديزل، وتوجد لديه الاحتياطات الداخلية ولما هنالك أي يمكن أن تصدر هذا الديزل إلى الخارج. المكاسب الروسية على الأقل روسيا لا تخسر شيء نتيجة هذا التفاهم مع الرئيس الأمريكي، ولكن قد تكون لها المكاسب في المستقبل. كما ذكرت في السابق، نحن سنكون بانتظار هذه الانتخابات النصفية. إذا كانت هذه الانتخابات النصفية على الأقل ناجحة أو بشكل أو بآخر أو بالنتائج المعتاد اللي ينصح التعبير بالنسبة للرئيس الأمريكي لحزب الجمهوري، فقد تكون هناك الخطوات الإضافية من قبل دونالد ترامب بخصوص الأزمة في أوكرانيا، ولكن إذا لم يقم بهذه الخطوات، إذا قام بإعادة الفرض العقوبات على قطاع النفط الروسي، فنحن فقط سنعود إلى المرحلة التي كانت قبل الاتصال الهاتفي ما بين الرئيسين يوم الأمس. فلذلك عمليا كما ذكرت روسيا لا تخسر شيء، ولكن قد تكون لها المكاسب الكبيرة نتيجة هذه الصفقة.
1: دكتورة ديما، كنت تتحدثي عن أن الطرف الأوروبي يرى بأن هذه الصفقة لن تؤثر في مجمل العلاقة بين الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية، لكن في النهاية أوروبا استجابت للضغوط الأمريكية وحررت جزء من احتياطياتها من الديزل خلال الفترة الماضية أو تعهدت بذلك، فكيف يفهم هذا القرار في ضوء التحول في الموقف الأوروبي؟
2: طبعا يعني هذه العلاقة اللي أنا بقصدها أن متينة بين أمريكا وأوروبا فيما يخص حلف الغرب ضد تحالف الشرق واللي روسيا جزء منه وهي تحارب الأوروبيين حاليا. اللي حصل أنه ترامب عندما طلب من الأوروبيين إطلاق سراح يعني أو إطلاق كمية من الديزل من مخزونهم الاحتياطي، هم استجابوا، ومن ثم كان هناك خطة كانوا يعملون عليها، ولكن هم يدركون أن ترامب لا شك يعني سيخرج عن هذه الخطة لأجل الانتخابات، ولكنه سيعود إليها مجددا. وعن ماذا أقصد؟ أقصد أنه مؤخرا هم كانوا ضمن مخطط ضغط ضد روسيا، بدأت الولايات المتحدة عبر توقيع قانون وصفته الصحف الأوروبية بالقانون الجهنمي، واللي هو أنه الولايات المتحدة تفرض رسوم جمركية بقيمة 100% على 5 أكبر مشتري النفط والغاز الروسي، وأيضا 500% على صادرات روسيا إلى الولايات المتحدة من النفط والغاز. هذا من بعده قامت أوكرانيا من أيام بضرب غرب، أعتقد مصفات للنفط في غرب سيبيريا، وهذه كانت مفاجأة كبرى لأنه استطاعت المسيرات أن يعني أن تخرج مسافة 2500 كيلومتر بعيدا عن الحدود الأوكرانية. هنا الاتحاد الأوروبي أعلن أنه كحلف غربي ضد روسيا هم يعملون ضمن مخطط واحد، وكانوا ينتظرون نتيجة هذا الضغط. ومن ثم توجه زيلينسكي أو وفد أوكراني إلى الولايات المتحدة، وهو موجود حاليا الآن هذا الوفد، ليرى نتيجة هذه الضغوط بالذات. وقال الاتحاد الأوروبي أعلن عن تحذير أنه من الممكن أنه هذه الضغوطات أن تسفر عن رد فعل روسي قوي، وحتى وصفته أنه من الممكن أن يحصل هجوم مميت على أوروبا. لذلك أوروبا هي تدرك أنه الولايات المتحدة وأوروبا مهما حصل هي بالأخير الولايات المتحدة ستعود إلى نجدتها أو إلى التحالف معها. لذلك هناك بعض المفاجآت تحصل بين بعض، ولكن هم يدركون الأوروبيين أنه ترامب حاليا هو بمأزق بسبب الانتخابات النصفية، ويعطوه مجال، ولكنهم يدركون أنها مجرد دعايات. فحتى يعني المشاكل،
1: لكن هذه الدعاية تكسب الجانب الروسي أموال، يعني مكاسب اقتصادية إذا تمكنت روسيا من تحرير جزء من الديزل، فسيكون هناك عائدات ومقابل مادي، ما يبدو بأنه إعادة إنعاش الاقتصاد الروسي. سنعود لمناقشة هذه النقطة، لكن مشاهدينا نتابع تصريحات صدرت عن الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالموقف الأوروبي من موضوع الديزل.
5: الأوروبيون رائعون لأنهم يضخون كميات كبيرة من الديزل في الأسواق. لديهم الديزل ويستخدمونه بمعدلات أعلى بكثير من معظم الدول الأخرى، وقد قاموا بعمل رائع.
1: نعود لضيفتنا في ستوكهولم لنتحدث عن هذه النقطة بالتحديد وموضوع المكاسب التي ستجنيها روسيا من هذه الصفقة مع الجانب الأمريكي، وما يعتبر بأنه محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد الروسي. كيف ينظر أوروبيا لذلك؟
2: هذا ما سبق يعني ذكرته، أنه الأوروبيين عم يقللوا من شأن هذه الصفقة. يعني هم يقولون، أو يعني أول تصريحات قالوا أنه روسيا لا تملك هذه الكمية، وروسيا أصلا تعاني، وأيضا فورا قامت أوكرانيا بضرب مصنع لتشغيل الديزل، وكانها رسالة أنه الصادرات لن تكون كما هو من المتوقع، وأنه ما يجري هو مجرد يعني دعاية انتخابية. ولكن أيضا يعني هم يدركون أنه بكل الأحوال ساحة أوروبا هي ليست الساحة الوحيدة الحليفة لترامب. ترامب لديه أيضا ساحات أخرى، لديه حلفاء آخرين في ساحات يعني أخرى، فهم يدركون أنه ليسوا بتلك الأهمية. فهم يدركون أنه لا شك ترامب سيعطي بعض المجال لروسيا مقابل أن روسيا تعطيه مكاسب أخرى في ساحات أخرى، وأولها ساحة الشرق الأوسط، وآخرها شفنا كيف بوتين أعطى يعني تطمينات لترامب حول من بعد القمة اللي جمعته بإيران، أنه هو سيحاول أن يؤثر على إيران، خصوصا أنه لن تشن هجمات قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، أو لن تشن هجمات على إسرائيل قبل الانتخابات. فمقابل يعني بعض المكاسب من بوتين في ساحة الشرق الأوسط، لأنه بالأصل يعني الساحة اللي بتنافس فيها بوتين وترامب هي ساحة الشرق الأوسط وليست أوروبا. هم متواجدين مع بعض بالأكثر في ساحة الشرق الأوسط، وصفقاتهم المتبادلة تحصل هناك وليس في أوروبا. ترامب صحيح هو مع الأوروبيين وبيهمه بالأخير أنه يوقف تمدد الروسي والصيني في شمال القارة الأوروبية، خاصة على كنوز يعني القطب الشمالي، ولكن أيضا هو حاليا أين متواجد؟ هو متواجد في الشرق الأوسط، فالصفقات هناك، وهذا كمان يهم الأوروبيين بآخر المطاف. يعني يدركون أن هناك بعض المكاسب ممكن أن تحصل عليها روسيا، خاصة أنهم يحتاجون إلى ساحة الشرق الأوسط أيضا وغاز الشرق الأوسط، وهم متواجدون في الشرق الأوسط لحماية تمرير الغاز إليهم. فهم يدركون أن هناك سقف، ولكن لا يعيرون تلك الأهمية للصفقة الأخيرة.
1: سفير جوي هود، نسأل أيضا عن المعارضة الكبيرة في الكونغرس من قبل الديمقراطيين لهذه الصفقة، صفقة الديزل بين ترامب وبوتين، وتأثير هذا الانقسام وما يصفه البعض بأنها خيانة للأوروبيين، للأمن القومي الأمريكي والأوكرانيين أيضا، على الانتخابات، انتخابات تجديد النصفي على الحزبين، خاصة الحزب الجمهوري.
6: الديمقراطيون يتوقع أن يقولوا مثل ما ذكرت، لأننا في موسم انتخابي. الشخص العادي الأمريكي الناخب لا يقي بالا بالحرب، أو ربما يسمع بالحرب هكذا من بعيد، وما يريده هو جيبه، ما هي الأموال التي يدفعها لقاء البنزين ولقاء البضائع والسلع. ودونالد ترامب يحدها الأمل أن هذا الإعلان الكبير سوف يؤثر سيكولوجيا على الأسواق لكي تنخفض الأسعار على نحو فوري، ولكن هذا لم يحصل لسبب من الأسباب. جزئيا أعتقد أن الأسواق كما قلت لم تصغي للسيد ترامب ولا تأخذ على محمل الجد كما قلت. وكما قال أحد ضيوفكم، من الممكن أن المتاجرين في النفط قرروا أن روسيا ليس لديها هذا الديزل، ولا يمكن توفيره على جناح السرعة لكي يؤثر على الأسواق وعلى الأسعار. روسيا ليس لديها هذا الحجم من الديزل، وبالتالي هذا مسرح سياسي من قبل ترامب لم يجدي نفعا، واعتقد الديمقراطيون سوف يستغلوا ما يجري بطبيعة الحال لأغراض انتخابية، وسوف يروا إذا كان يمكن تحسين فرصهم في هذا الموسم الانتخابي لكي يفوزوا في الغرفتين. ولكن حتى لو حصلوا على الغالبية في الغرفتين لا يمكنهم أن يحركوا الكثير، لأن القانون الذي صوتوا له والذي وفروا لترامب أو أي رئيس السلطة لكي يفرض عقوبات على إيران أيضا يوفر للرئيس القدرة على توفير استثناءات عندما يتعلق الأمر بالمصالح الوطنية، وهذا ما يقوم به بالضبط ترامب على نحو معاملتي مؤقت لأغراض انتخابية شخصية.
1: سيد أسامة، أيا كانت سرعة وصول الديزل الروسي، ألا يدخل الرئيس الأمريكي عامل خارجي إلى الانتخابات النصفية الأمريكية من خلال هذه الصفقة مع الروس، ويعطي أيضا ورقة للديمقراطيين أو حجة ليقولوا بأنه قدم هدية مجانية للروس؟
4: لا أظن ذلك. يعني ما يهم الناخب الأمريكي الآن هو الوضع الاقتصادي، ولذلك إيران مهمة بالنسبة له، لأن الولايات المتحدة منخرطة مباشرة في هذه الحرب. الولايات المتحدة تدفع ثمنا إنسانيا، تدفع ثمنا معنويا، وتدفع ثمنا اقتصاديا، ولذلك الناخب الأمريكي يهتم. هناك جنود أمريكيون يقاتلون، يقتلون، يصابون، هناك معدات أمريكية تتعرض للأضرار، هناك تكلفة على المواطن الأمريكي من حيث ارتفاع الأسعار، ارتفاع نسب التضخم. دونالد ترامب كان وعدهم بأنه سيخفض نسب التضخم، الآن نسب البنك الاحتياطي أو الاحتياط المركزي رفع نسب التضخم رغم أن رئيسه الجديد هو اختيار دونالد ترامب. فإذا بالنسبة للناخب الأمريكي هذا ما يهمه. أوكرانيا تصبح قضية هامشية، إذا كانت ستخفض أسعار النفط وأسعار الوقود بالنسبة للأمريكي هذا أمر مرحب به، لكنه مستبعد. يعني دونالد ترامب مرة أخرى دائما يخلق هذا الجو الذي يمارس فيه دعايته، يحاول أن يؤثر في الأسواق، يحاول أن يؤثر في انطباعات الناخبين تحديدا قاعدته، لأنه هو يعلم أن الديمقراطيون لن يصوتوا له، والمستقلون على الأغلب في غالبيتهم لن يصوتوا للجمهوريين. هو الآن محتاج إلى أن يحرك قاعدة ماجا وقاعدة صحيح. الحزب الجمهوري، ولذلك يذهب إلى الولايات الحمراء، لأنه يريد هذه القاعدة أن تخرج للانتخابات بحيث لا تكون إذا كان سيخسر الجمهوريون لا تكون الخسارة فادحة بشكل كبير. هذا هو تركيزه اليوم. الآن بالنسبة للديمقراطيين سيلعبوا ورقة القانون، أن هناك قانون تم تمريره ووقع عليه دونالد ترامب في
1: شهر.
4: نعم منذ شهر. دونالد ترامب مرة أخرى ما الذي، وكما تفضل الضيف من واشنطن، بالنسبة لدونالد ترامب لديه استثناءات يستطيع أن يتلعب بها باسم الأمن القومي الأمريكي، باسم المصلحة العليا الأمريكية، يستطيع أن يتلاعب هنا ويستطيع أن يناور بشكل كبير. لكن ما يخشاه دونالد ترامب أيضا أنه إذا جاء الديمقراطيون وسيطروا على مجلسي الكونغرس، حينها سيكون من الصعب عليه ليس فقط تمرير سياساته، إنما أيضا الحصول على الموازنات اللازمة في حال أراد الاستمرار في الحرب مع إيران، لأنه هذه تتطلب ميزانيات كبيرة. ونحن نعلم الآن أنه على الأقل للتقديرات حوالي 30 مليار دولار، رغم أنه هذا الرقم غير صحيح، أنه هذه تكلفة على الولايات المتحدة، التكلفة ربما تتجاوز 60 مليار دولار. هذه تكلفة هائلة على الولايات المتحدة. هو ينكر أيضا أن الولايات المتحدة تعاني مشكلة في مخزونات الذخيرة، لكن هناك تقارير من مصادر متعددة أن هناك مشكلة في الذخائر الأمريكية، مهما كانت أمريكا تصنع، إلا اللهم أن تتحول أمريكا إلى اقتصاد حرب، وهذا ليس واردا. يعني أن تتحول إلى اقتصاد حرب، هذه حرب ليست حرب ضرورة، وليست وإنما هي حرب خيار لدونالد ترامب، وليست حرب وجودية بالنسبة للولايات المتحدة. فالتحول لاقتصادي حرب أمر شبه مستحيل الآن. فدونالد ترامب أيضا يعاني بشكل كبير، هو محتاج على الأقل أن يسيطر على أحد المجلسين، على الأقل مجلس الشيوخ على الأقل. لكن هذا الأمر الآن أصبح محل شك، لا أريد أن أقول كبيرا، لكن محل شك معقول أنه قد يخسر أيضا مجلس الشيوخ. وما يعني دونالد ترامب هو الدعاية في هذه المرحلة. أوكرانيا لا تعنيه كثيرا، هو لا يحب زيلينسكي، بالنسبة له زيلينسكي عطل فرصه وطموحاته لأن ينال جائزة نوبل، ونحن نرى أنه لا زال يتحدث عن جائزة نوبل، لا زال يهاجم النرويج إلى اليوم بسبب جائزة نوبل، يعتبر أنه هو الأحق بها، ويعتبر أن بوتين ليس هو العقبة الأساسية، إنما زيلينسكي هو العقبة الأساسية. ولذلك رأينا الآن قبل قليل يقول أنه حال الأوكراني أن يكون لها رئيس آخر. كلمة أخيرة، يعني الضيف الكريم من موسكو قال أن روسيا لا تعاني مشكلة في الديزل، الحقيقة تعاني لأنه روسيا منعت تصدير الديزل من شهر جولاي الماضي، وهناك تراجع في قدرة المصافي الروسية بنسبة 30%، وأيضا هناك ديزل، هذا الديزل الذي ستعطيه لأمريكا على افتراض أنها ستعطيها إياه، موجود على ناقلات نفط ولم يتم تصديره بسبب العقوبات الأمريكية وبسبب الضربات الأوكرانية. الآن جزء من هذا الديزل سيذهب لأمريكا، وهذا ما يراهن عليه بوتين أن زيلينسكي لن يجرؤ على مهاجمة هذه الناقلات لأنها ستذهب لأمريكا مرة أخرى فرض على الافتراض، لأننا لا نعلم حقيقة الاتفاق الذي تم بين بوتين وبين دونالد ترامب في هذا السياق.
1: سيد أندري أنتيكوف، لو تجيب على تساؤل ضيفنا الدكتور أسامة ورشيد، ويقول بأنه بالفعل هناك معضلة في الديزل الروسي، وعلى هذا الأساس تم تعليق صادرات الديزل الروسية منذ فترة، والآن يتم تحريرها عبر هذا الاتفاق مع الأمريكي.
0: صحيح، روسيا قامت بإيقاف تصدير الديزل كإجراء يعني لأجل في حل، أصبحت الأوضاع أسوأ بكثير في الداخل الروسي، فكان هذا الإجراء المبكر لمنع السيناريوهات سيئة بالنسبة لروسيا. ولكن كما ذكرت في السابق، إذا نظرنا ما يحصل في محطات البنزين فلا توجد هناك مشاكل مع الديزل، في بعض المحطات البنزين يوجد هناك فقط ديزل ولا يوجد هناك بنزين. هذا ما يحصل، هذا ما أراه في من داخل روسيا. هذه النقطة. النقطة الثانية متعلقة بضربات المحتملة من قبل أوكرانيا ضد منشآت الطاقة أو منشآت النفطية الروسية عفوا. أنا لا أستبعد بأن أوكرانيا ستلجأ إلى هذه الخطوة، يعني طبعا هي لعبة بالنار، بسبب أن كما ذكرت في السابق قد يكون هناك رد حاسم من قبل الرئيس الأمريكي ضد زيلينسكي. وأنا أتفق مع ضيفكم والذي قال بأن ترامب يرى إلى زيلينسكي وإلى الأزمة الأوكرانية كعائق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة له شخصيا، ولكن زيلينسكي كذلك مهتم باستمرار هذه الضربات ضد منشآت النفطية الروسية. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى فشل الجمهوريين في الانتخابات النصفية، فلذلك هو زيلينسكي وكذلك الأوروبيون، فلذلك نحن سنرى الحرب ربما في الضربات في الداخل الروسي بسبب هذه الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتورة ديما، كنت تحدثت عن المفاوضات أو المحادثات التي تجري في فلوريدا مع يعني مبعوثي ترامب للشؤون الأوكرانية ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، هذا بحضور وفد أوكراني وأيضا الطرف الأوروبي، بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي بخصوص زيلينسكي وبعد هذه الصفقة، ما الذي يمكن أن يدفع به الجانب الأوروبي فيما يتعلق بمفاوضات السلام؟
2: يعني طبعا الأوروبيين يريدون السلام، هم لا يريدون الحرب بطبيعة الحال، ويريدون يعني استخدام كل أنواع الضغط ضد روسيا لكي تنهي هذه الحرب. لذلك عندما أتت هذه الصفقة وأتى إعلان ترامب بوقت هم ينتظرون نتيجة الضغوطات التي قاموا بها مؤخرا ضد روسيا ليروا النتيجة، هي كانت لا شك يعني ضربة لهم ومفاجأة لهم، رغم تقليل أهمية هذه الصفقة واعتبارها أنها دعاية انتخابية، لكن هم لا شك يعني لا يزالوا يعولون على الدور الأمريكي هي التي تستطيع وحدها أن تضغط على بوتين لكي يوقف الحرب. هم يعملون على إظهار أنهم يستطيعون محاربة روسيا، ولكن هم يحتاجون أمريكا لكي تضغط على روسيا لكي توقف هذه الحرب. هم فالآن سيعملون على التهدئة لا شك، وسيعملون على يعني عدم خوض تحدي كبير مع ترامب، وسيقللون من شأن كما يفعلون الآن من تلك الصفقة، وسيباشرون يعني بالطلب من ترامب لكي يوقف هذه الحرب ولكي يتدخل لإيقاف هذه الحرب، إلى جانب طبعا هم يعملون بشكل عسكري بشكل مستقل عن أمريكا. ترامب هو الذي طلب من الأوروبيين أن يعملوا عسكريا بعيدا عنه، هو طلب أنه يعملوا دفاع اتحاد أوروبي خاص بهم، دفاع أوروبي خاص بهم لكي يتولوا الشؤون العسكرية مع روسيا بعيدا عنه. هو قال لهم أنا أستطيع توسط للسلام وأنا أستطيع أن أساعدكم في هذه الحرب، لكن لا تتكلوا علي أكثر من كوني وسيط. ممكن في هذه المرحلة، في هذه المرحلة من الحروب التي انتشرت أيضا في بقاع أخرى من العالم خاصة تحت الشرق الأوسط، أنه في هذه المرحلة أن أستطيع التواصل. فهم لا شك لن يقطعوا هذا الطريق الآن ولن يخوضوا يعني تحدي مع ترامب، وسينتظرون أن تهدأ المواضيع وأن تمر هذه الانتخابات لكي يعودوا إلى التعويل على أمريكا لكي تتوسط مع أوكرانيا، وسيستمرون يعني بطريقهم الخاص عسكريا.
1: طيب سيد جوي هود، يعني قبل الأيام روبيو يقول بأن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود ومرحلة جمود خطيرة، في ضوء هذه الصفقة الجديدة يعني ما حدود الدور الأمريكي فيما يتعلق بمفاوضات السلام؟
3: أعتقد أن الوزيرة روبيو سمى الأسماء بمسمياتها والأمور بوضوح. الطرفان غير قادرين إلا على التقدم أمتار هنا وأمتار هناك، والأطراف تعول على المسيرات لتضرب عمق هذا البلد وذاك، و ليس هنالك استسلام في وجه القوة الجوية، وهذا طبعا لم يحصل في التاريخ. وأعتقد أن الحل يكمن في تغيير منظور حكومة كييف ربما أو منظور حكومة موسكو، ولا أرى ذلك يحصل أيضا. وبالتالي أعتقد أن هذه الحرب ربما سوف تستمر طاحونتها، أنني لا أرى أن الأوكرانيون سوف يسعدون بالعيش تحت هيمنة روسيا.
1: أستاذ أسامة، هل تعزز صفقة الديزل بين الروس والأمريكيين فرص إنعاش المحادثات أم تضعفها في تقديرك؟
4: حقيقة من الصعب أن نستشرف يعني هل ستضعفها أم تقويها، لأنه من ناحية ممكن أن ننظر إلى أن هذا إضعاف لموقف زيلينسكي ومحاولة للضغط والمناورة على الخلافات الداخلية داخل كييف، لأنه هناك خلافات واضح ما بين زيلينسكي وعدد من المسؤولين سواء في المؤسسة العسكرية أو المؤسسة السياسية، ورأينا يعني قالة وزير الدفاع وغيرها. فربما دونالد ترامب إذا يحاول أن يعيد إنتاج المعادلة السياسية قد تفيد الآن في محاولة الخروج من هذه حالة اللا منتصر ولا مهزوم إلى الآن، لكن أيضا قد تعقد لأنه زيلينسكي الآن قد يحاول أن يتخندق أكثر في مواقفه، وروسيا ترى أن هناك تراجعا أمريكيا في دعم أوكرانيا، وهذه هي النقطة الأساسية حقيقة التي كانت يحذر منها كثير من أقطاب الواقعية في أمريكا قبل هذه الحرب. روسيا بالنسبة لها هذه حرب تتعلق بأمنها القومي، لن تتراجع فيها مهما كانت الخسائر. بالنسبة للولايات المتحدة ستصل إلى مرحلة ستقول فيها أن هذه تكلفة كبيرة علي الآن أن أستمر في هذه المعركة إلى أفق مفتوح. بايدن ربما كان لديه هذا الإصرار، دونالد ترامب ليس لديه هذا الإصرار. اليوم الولايات المتحدة تعاني من هذا الاستنزاف الذي كانت هناك تحذيرات كثيرة منه منذ عام 2014 عندما احتلت روسيا شبه جزيرة قرمية، ولكن إدارة بايدن لم تأخذ بتلك التحذيرات. ترامب أقل صبرا في هذا السياق، أمريكا لديها التزامات أخرى في العالم. بالمناسبة الأوروبيون لا يستطيعون لوحدهم أن يقفوا مع أوكرانيا، دون الولايات المتحدة لن يستطيعوا أن تنتصر أوكرانيا، وإذا حصل قطع الدعم الاستخباراتي والعسكري الأمريكي عن أوكرانيا حين سيجد الأوروبيون أنفسهم في معضلة. هم لديهم معضلة وقود، لديهم معضلة في ميزانياتهم والمديونيات، لديهم معضلة اليوم في الانتخابات الداخلية التي تجري وتقدم اليمين في عدد من الدول. لن يستطيعوا لوحدهم أن يخوضوا هذه الحرب مع روسيا، ورأينا كيف أن الولايات المتحدة تبتزهم، سواء في غرينلاند تبتزهم الآن حتى في العلاقة مع كندا عندما كان هناك تفكير لأفق علاقة بين كندا والاتحاد الأوروبي. أمريكا تبتزهم ليس فقط عبر التعريفات الجمركية، ولذلك أوكرانيا ستكون في وضع كارثي، وستنتهي معادلة الأفق المسدود أو الستول ميت ما بين الطرفين في المعارك العسكرية إذا خرجت الولايات المتحدة من الحرب. هل ستخرج؟ أستبعد ذلك، لكن هل سيبقى دونالد ترامب على نفس الدعم الذي يقدمه لأوكرانيا إذا أفشل أي مشروع بالنسبة لدونالد ترامب يتعلق بإرثه الرئاسي؟ احتمال كبير أن يتراجع الدعم، حينها أوكرانيا ستكون في مشكلة ولن تستطيع لوحدها بدعم أوروبي أن تحافظ على حالة اللا مهزوم ولا منتصر في هذه الحرب.
1: لكن السؤال أيضا يعني ما جدوى أو فاعلية الدعم الأمريكي الذي يقدم ضمن الحدود التي نعرفها اليوم للأوكرانيين على الأرض؟
4: هناك البعد الاستخباراتي، كثير من الضربات التي تقوم بها أوكرانيا هي نتيجة معلومات استخباراتية أمريكية وأقمار التجسس الأمريكية، هذا أمر. الأمر الثاني الكثير من السلاح الذي يستخدم سلاح أمريكي، وأيضا المضادات للصواريخ هي الباتريوت هي أمريكية كلها. فبالنسبة للولايات بالنسبة لأوكرانيا،
1: لكن ما زالت تتحدث أوكرانيا عن نقص في ذخائر الباتريوت،
4: ولذلك تطلب الآن أن يكون لديها إمكانية لصنع الباتريوت محليا على الأراضي الأوكرانية، وكانت هناك موافقة أمريكية أولية ثم تراجع دونالد ترامب عنها. لكن المشكلة ليست فقط في الباتريوت، بالنسبة لأوكرانيا تستخدم صواريخ أمريكية، تستخدم قذائف أمريكية، تستخدم أسلحة أمريكية مختلفة، بالإضافة مرة أخرى إلى البعد الاستخباراتي الذي يوفر لأوكرانيا الكثير من المعلومات الاستخباراتية التي تقوم على أساسها الضربات. هذا سيضعف موقف أوكرانيا إلى حد كبير. الأوروبيون لوحدهم لن يكونوا قادرين على تعويض هذا النقص. لا يعني أنهم سيخرجون من المعادلة، لأنه هذا يتعلق بأمنهم القومي، لأن بغض النظر محقين أم مخطئين يتعلق بأمنهم القومي، على عكس الولايات المتحدة الذي يتعلق بهيمنتها. إدارة بايدن كانت ترى في هذا استنزافا لروسيا، لكن الأوروبيون كانوا يرون فيه تهديدا لأمنهم القومي. ترامب لا يرى فيه اليوم استنزافا لروسيا، يرى فيه استنزافا للولايات المتحدة نفسها بسبب الحرب، حرب الخيار التي خاضها مع إيران. وأيضا هو كان متشكك من هذه الحرب أصلا، ولديه موقف سلبي من إدارته الأولى الذي عزل في الإدارة الأولى على خلفية محادثة له مع زيلينسكي. فهو لم ينسى هذا الأمر وينسى الإهانة عندما طلب من زيلينسكي أن لا يشهد وأن لا يقول ما حصل بينهما في المكالمة عندما كان يطالبه بأن يقدم أدلة ضد هنتر بايدن ابن جو بايدن الذي كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما. فهناك الكثير من الديناميكيات التي تتفاعل هنا، شخصية استراتيجية وواقعية بالنسبة لدونالد وواقعية بالنسبة للولايات المتحدة، شخصية بالنسبة لدونالد ترامب، استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، واقعية سياسية بالنسبة لدونالد ترامب الذي يتعلق الأمر بالانتخابات وإرثه الرئاسي.
1: سيد أندري أنتيكوف، يعني هل نتوقع يعني ضغط أمريكي على أوكرانيا وليس على روسيا في سياق المحادثات بعد ما يبدو بأنه تقارب اقتصادي بين روسيا وواشنطن؟
0: أنا ذكرت في بداية الحديث بأن يمكن أن يحصل ذلك، ولكن ترامب لا يهتم بشكل كبير جدا بالأزمة الأوكرانية، ويهتم بهذه الانتخابات النصفية وبعض الانتخابات النصفية. بالعكس، قد يعيد العقوبات على روسيا. يعني حقيقة الأمر هو،
1: لكن هو يريد إنهاء هذه الحرب على المدى الطويل.
0: هو يريد، ولكنه يريد إنهاء هذه الحرب بمطالبها، وفقا لمطالبها ووفقا لشروطه. فلذلك أنا أعتقد أن ترامب ينظر إلى هذه الحرب، طبعا هو غاضب من زيلينسكي، ولكن لا أود أن أكون صريحا، يعني ترامب بإمكانه على الأقل قطع جيش الأوكراني من أقمار الاصطناعية ستارلينك، وهذا هو وحده سيتسبب في الوضع شبه كارثي بالنسبة للجيش الأوكراني. ولكن ترامب لا يقوم بذلك، يقوم بإرسال الأسلحة لأوكرانيا، الدعم الاقتصادي لأوكرانيا وإلى ما هنالك. بمعنى أن على ما يبدو هو ينظر إلى أوكرانيا على كل حال كورقة ضغط على روسيا، ولا يريد أن يتنازل عن هذه الورقة مجانا. فلذلك نعم، هذه الصفقة، هذا التفاهم الروسي الأمريكي بخصوص ديزل هو مؤشر إيجابي، ولكن أنا شخصيا متشائم في حول هذا الموضوع، ولا أعتقد بأن هناك مجال للتنبؤ مزيد من الخطوات من قبل الرئيس الأمريكي تجاه إنهاء هذه الحرب.
1: لكن فيما تنظر إليه روسيا من مكاسب
0: بشكل سريع جدا،
1: هل يمكن أن توفر هذه الصفقة ربما ملاذا للجانب الروسي أو نفسا جديدا في استكمال هذه الحرب وتحقيق الأهداف الروسية من الأساس في أوكرانيا؟
0: هناك مكاسب الروسية التالية على المدى القصير، يعني بيع الديزل طبعا على كل حال سيدعم الاقتصاد الروسي، هذه النقطة. ولكن ما أهم بكثير هو العمل السياسي، يعني الحوار مع الجمهوريين هو على الأقل أسهل بكثير من الحوار مع الديمقراطيين. فلذلك طبعا هذه المكاسب السياسية الروسية المحتملة هي ما تدير الأمر.
1: طيب نذهب لضيفتنا دكتورة ديما في ستوكهولم لننقل الفكرة التي ذكرها دكتور أسامة فيما يتعلق بمسلسل الابتزاز الأمريكي للأوروبيين، ويبدو بأنه لن يتوقف إذا كان شعار أمريكا أولا هذا ما يتبناه دونالد ترامب، فنتوقع مزيد من القرارات والإجراءات التي لن تكون لصالح الأوروبيين. فكيف يمكن إدارة هذه العلاقة فيما تبقى من ولاية ترامب؟
2: طبعا يعني الأوروبيين ليس كثيرا معجبين بترامب، ولكنهم يعولون على أمريكا، الإدارة الأمريكية بشكل عام. طبعا هم يدركون أنه الفترة المتبقية لترامب ستكون صعبة بالنسبة للأوروبيين، ولكنهم يحاولون أنه يحصلون على بعض المكتسبات إلى أن تنتهي هذه الفترة، وهم يعني يتمنون أن لا ينجح ترامب بطبيعة الحال. هذه الصحف يعني تعكس هذه النظرة على كل حال. بالنسبة لهم ترامب مؤخرا يبتزهم كثيرا لصالح ساحات مشتعلة أخرى هو فيها. ترامب ليس موجود بالساحة الأوروبية، لكنه موجود بساحات أخرى وهو يستفيد منهم لأجل ساحات أخرى. الأوروبيين بالنسبة لهم هذه الصفقة، ولو يرون أنها ليست بتلك الأهمية، إلا أنهم يدركون أن ترامب مؤخرا يريد أن يضغط عليهم بشكل ما، خاصة بعد التصعيد الأخير المتبادل بين الأوروبيين والروس، خاصة بجيب كالينينغراد والتحشيد العسكري الذي يجري حاليا. يعني الفترة الأخيرة حتى السويد أرسلت منظومة دفاع جوية باتريوت إلى بولندا، وأيضا أرسلت دول أوروبية العديد من المعدات العسكرية والعتاد إلى الناتو المتواجد في دول البلطيق، لأنهم يدركون أن هذا الحوار الذي يجري الآن في أمريكا بين أوكرانيا وهم موجودين وبين روسيا برعاية الولايات المتحدة ممكن أن لا تفضي إلى شيء. هم يدركون أن الفترة المتبقية بولاية ترامب يريدون أقله أن لا يخرجوا بخسارات كبيرة، لكن بطبيعة الحال هي مؤخراً يعني إذا بدنا نحكي عن التحشيدات العسكرية التي تجري بأوروبا، هي تشي بأن الأوروبيين يدركون أن الأمور متصاعدة مع روسيا، وأن الولايات المتحدة أو ترامب بشكل خاص مهما حاول أنه يتوسط الأمور ستذهب إلى الأسوأ. لا يثقون كثيراً أنه ترامب يعمل لصالحهم، لأنه موجود في ساحات أخرى حالياً، الأولوية هي في ساحات أخرى وليس هم بالدرجة الأولى. وطبعا الروسية يعني هي تستفيد، يعني كنت حضرتك وضيفي كنتوا عم تحكوا عن الاستفادة الروسية من هذه الصفقة. طبعا يعني إذا صحت الأقاويل عن هذه الكمية المتواجدة لدى روسيا هي ستكسب اقتصاديا، لكن روسيا أيضا تكتسب في ساحة أوروبا بشكل خاص بشكل كمان كبير. يعني ما يجري مؤخرا خاصة السماح لليتوانيا بأن تسمح بنشر يعني أسلحة نووية على أراضيها، هذه كانت ضربة لروسيا، خاصة أنه ليتوانيا وبولندا هما على يعني الجوانب من ممر سوالكي، واللي هو يطلق عليه الأوروبيين أنه هو شعلة الحرب التي ستحصل بين أوروبا وروسيا.
1: نختم بسؤال مع ضيفنا في واشنطن سيد جوي هود. الصفقة في العموم يبدو بأنها تدحض سردية دونالد ترامب بأن الطاقة تمر بشكل انسيابي عبر مضيق هرمز، فإلى أي درجة تشير إلى أن الرئيس مأزوم في موضوع التعامل مع تداعيات الحرب على إيران؟
6: نعم، أعتقد أنه يخوض في تعقيدات معينة، ولكن يمكن بالإمكان أن أشير إلى أن موارد الطاقة لا تتدفق بسلاسة ولكنها تتدفق، وبالتالي إذا ما قال الإيرانيون بأن المضيق أغلق من قبلهم بالتمام والكمال، أعتقد أن هذا غير صحيح. ثمة أيام وأسابيع استغلت حيث موارد الطاقة انطلقت كما كانت تنطلق وتتدفق قبل أيام الحرب. طبعا بعض الأحيان تكون الموارد الشحيحة لأن ما يقود السفن يتخذ قرارات مختلفة إذا ما تعرض للهجوم من قبل إيران، ولكن هناك نفط يمر من ذلك المضيق. ولكن مشكلة الأسواق لا ترتبط بالنفط الخام، ولكن الديزل والبنزين ومشتقات النفط المكررة. وتوقعت الشركات المتاجرة هي يكون هناك نقص في الإمدادات خلال الأمد المتوسط، وهذا ما يجعل الأسعار مرتفعة، ولهذا ترامب يحاول أن يعلن ما يعلن عنه من صفقات لكي يؤثر على هذه الشركات لكي تؤمن بأن هناك نفط وهناك بالفعل مساحة لإنخفاض الأسعار.
1: شكرا لكل الضيوف من واشنطن، جوي هود مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، من ستوكهولم الدكتورة والباحثة السياسية ديما الحلوي، ومن موسكو أندري أنتيكوف الكاتب والباحث السياسي. أشكرك دكتورة أسامة أبو أرشيد الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن على حضورك معنا. ختام تقدير موقف لهذه الليلة، غدا ملف آخر ونقاش جديد.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30. قال لي استمر في تياستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: جبهات القتال تتسع في اليمن،
4: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين،
5: حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف،
6: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا،
1: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
7: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
8: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
1: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: ومن برلين يطلب لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك.
10: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية. يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا، وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية، ما ظهر منها وما بطن. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي في لوسيل. نستهل هذه العناوين: السعودية تعلن وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في هجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. قوات التحالف في اليمن تتوعد برد حازم، وترامب يقول إنه سيتخذ قرارا. الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور هرمز. والهيئة البحرية البريطانية تؤكد إصابة ناقلة أخرى بمقذوف في الماضي. سبعة شهداء على الأقل وعدد من الجرحى في غارات للاحتلال على مدينة غزة والنصيرات وخان يونس، ومظاهرات مؤيدة لفلسطين في عواصم عالمية تزامنا مع الذكرى الثالثة لحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

0: أهلا بكم، ونبدأ هذه النشرة بالتنويه بهذا الخبر العاجل. وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجمات التي استهدفت السعودية في الآونة الأخيرة. إذن وزير الخارجية الأمريكي يقول: الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجمات التي استهدفت السعودية في الآونة الأخيرة. كذلك يقول وزير الخارجية الأمريكي: الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض أودى بحياة العديد من الأبرياء، منهم مواطن أمريكي. وزير الخارجية الأمريكي يقول: الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض أودى بحياة العديد من الأبرياء، منهم مواطن أمريكي. هذا وقالت هيئة الطيران المدني السعودي إن 12 شخصا توفوا إثر اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. كما أفادت الهيئة بإصابة 309 أشخاص، جراح بعضهم حرجة، وأكدت أنها تواصل حصر الأضرار المادية. وقالت الهيئة السعودية إن من بين الوفيات 4 سعوديين واثنان من بنغلاديش وستة من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. في الأثناء قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية تركي المالكي إن الهجوم الذي نفذته جماعة أنصار الله الحوثيين على مطار الملك خالد في الرياض جريمة حرب مكتملة الأركان. وأضاف المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على الاعتداء بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
1: العاصمة السعودية الرياض مرة أخرى في عين هجمات صاروخية. هجوم جديد على مطار الملك خالد الدولي يؤدي إلى إغلاقه ووقوع إصابات عدة وفق هيئة الطيران المدني السعودية، بينما دعت دول غربية رعاياها إلى تجنب المطار. استهداف تعهد عقبه الرئيس الأمريكي باتخاذ قرار ردا على سؤال بإمكانية المشاركة في الحرب على الجماعة.
2: سننظر في الأمر، لقد علمنا للتو عن الهجوم الأخير على مطار الرياض، سنتخذ قرارا، نحن نتحرك بسرعة كبيرة.
1: هجوم ليس الأول من نوعه، سبقته هجمات أخرى خلال الأيام الماضية خلفت قتلى وجرحى، كما سبقه هجوم على مطار صنعاء. 4 غارات شنتها مقاتلات سعودية على المطار أسفرت عن وقوع قتيلين وفق جماعة أنصار الله الحوثيين، تصعيد غير مسبوق يتزامن مع اشتداد حدة المعارك على الأرض في اليمن. تتحدث القوات الحكومية عن توجيه نحو 2000 ضربة لقوات الجماعة في الجبهات الشرقية والغربية. معارك مشتعلة في محافظة تعز، خاصة في الجبهة الشرقية منها، يدعي طرفاها أي القوات الحكومية وقوات أنصار الله تحقيق نصر فيها.